0: متابعة الملف الخدمي بعيدا عن الخلافات المتعلقة بالأسماء والتمثيل. وتأتي هذه النقاشات بينما تواصل الجهات الحكومية أعمال الطوارئ في دير الزور بعد خروج عشرات محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة لارتفاع منسوب الفرات، وهو الملف الذي شكل العنوان الرئيسي للزيارة الرئاسية إلى المحافظة. خلال زيارته إلى دير الزور ولقائه بوجهاء من المحافظة، تحدث الرئيس أحمد الشرع عن أحوال المحافظة والظروف التي أحاطت بالمنطقة قبيل تحريرها من سيطرة قسد، خصوصا الجزء الواقع شرق نهر الفرات قبل عدة أشهر. نشاهد ماذا قال في هذا المقطع القصير.
1: بفضل الله عز وجل في المرحلة رحنا لحالة توحيد الأراضي السورية، ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، أنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت منقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك. فاليوم إذا بدنا نعمر بناء بسيط عم ياخذ معنا 6 أشهر أحيانا دراسة وتفصيل وأي شيء، وحضراتكم يعني أكيد عندكم الخبرة، فما بالكم بإعادة بناء بلد بأكملها فيها.
0: الرئيس الشرع تحدث أيضا خلال وجوده في دير الزور عن نظرة الدولة لأبناء دير الزور، خصوصا بعد الحديث المتكرر خلال الأيام الماضية عن تجاهل معاناة فيما يتعلق بأسعار القمح، وأيضا الاستجابة لفيضان نهر الفرات مؤخرا. نتابع تلك اللحظات.
1: غنية بأبنائها وبأهلها وأهل الكرم وأهل الجود وأهل عشائر وقبائل كريمة، أنتم ثروة الواقع السوري صح، فبالتالي نحن ننظر لكم بهذه العين، فعلينا نخبركم والاستقبال عليكم. الله يسلمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: لكن على بعد أمتار ليست كثيرة من المشاهد التي التقطت في مدينة دير الزور، كان هناك ديريون يعترضون. اعتراضهم لم يكن ذا علاقة بالأحداث العريضة في المحافظة أو زيارة الرئيس وغيرها، إنما اعترضوا على تمثيل المحافظة بوجهاء محددين. نشاهد ماذا قالوا في هذا المقطع. الوقفة أخذت منحا آخر، إذ انتشر مقطع مصور لسيدة تهتف بكل ما أوتيت من قوة أمام المبنى الذي وقع فيه اجتماع الرئيس الشرع بوجهاء من المحافظة. نتابع تلك اللحظات معا. هنا في هذا المقطع المصور بدا المشهد أكثر وضوحاً حول الوقفة الاحتجاجية، إذ ظهرت سيدة لقبها ناشطون في المحافظة بأم الثوار، قالت خلال المقطع المصور من الوقفة الاحتجاجية نفسها: إذا ما خلوني أشوفك بدير الزور راح أجيلك على الشام. نتابع تلك اللحظات.
2: وأنا أطلب منك سيادة الرئيس صوتي يعلى، إذا ما خلوني أشوفك بدير الزور جاي عليك عالشام، جاي عليك عالشام بإذن الله. أنا لي حق أشوف سيادة الرئيس، أنا المعتقلة وعانيته.
3: إحنا سيادة الرئيس أجا مشان يشوفه.
4: صحيح.
3: ليش مانعين الشعب يفوت عليه؟ أنا معتقلة عند النظام 5 سنوات.
4: طيب صار لك كم ساعة هنا؟
3: أنا ولا 4-5 ساعات واقفين، نريد نطلب منهم يا جماعة بالقرآن مكتوب: ولا تبحث الناس أشياءها، فضل المجاهدين على القاعدين درجة، من لا يشكر إن يشكر الله.
2: لقبي أم الثوار، نعم، المرأة الوحيدة شالت سلاح محافظة دير الزور وريفة مدينة.
3: إني عمره 30 سنة، لما أم الثوار شالت سلاح كان عمره 15 سنة،
2: يمنعني اني افوت اشوف سياده الرئيس. احنا قدمنا واحنا ضحينا، واللي طلع بايد وحده، واللي طلع برجل وحده، واللي طلع بعين وحده. والله والله اذا ما خلوني اشوفك لاجي على القصر واظل نايمه بالقصر الا اشوفك. والله على ما اقول شيء.
5: ما لها حل. انتهى خلاص. سكر الفيديو خالص، ما لها حل.
0: وأمام الاحتجاج الذي وقع في دير الزور في أثناء زيارة الرئيس إليها، ظهر أحد الوجهاء بمقطع مصور ليتحدث عن ما جرى خلال اللقاء مع الرئيس، وقال أن رئيس الشرع تحدث أكثر مما تحدث به الوجهاء حول الزراعة والجسور والبنى التحتية وغيرها، وهو ما كان ينوي الوجهاء المطالبة به أساسا. نتابع.
6: الرئيس حكى أكثر منا إحنا، اللي جينا الطارق أكثر منا حكى، حكى بالجسور، حكى بالزراعة، وحكى بالجنان، وحكى بكل شيء.
7: الجسور أسعار المحروقات، مساجين.
6: والله العظيم هو حكى أكثر منا كلياتنا، والله العظيم.
7: إن شاء الله.
6: هاي نطلعها من ذمتنا.
7: إن شاء الله.
6: يعني إحنا مطالبنا كانت محدودة، لكن هو تجاوزها وحكى أكثر.
0: الحالة الجدلية القائمة حول زيارة الرئيس ولقائه وجهاء من دير الزور لقيت حيزا من تفاعل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض بعض التعليقات والمنشورات حولها. خليل كتب: مشكلة كبيرة إذا الجماعة كانوا فقط يستمعون لما قاله الرئيس. أيضا ياسر علق قائلا: فكرة الوجهاء والوسطاء لتوصيل معاناة الناس من أساسها غلط، حتى يلي بالمريخ يعرفون ماذا يحتاج الناس، والأهم من ذلك لماذا هذا التصنيف العنصري؟ وجهاء وشيوخ وعوام، لا يحتاج الأمر كل هذه الحفلة بحسب تعبيره. سعادة الأحمد علق وقال أيضا: الدير ليست حارة أو زقاقا يعلو فيه صوت بضعة أشخاص، من قضى سنواته الماضية في صفوف الدفاع الوطني والميليشيات الأجنبية وتبدلت مواقفه فجأة لا يمثل إلا نفسه، وهو أقلية لا تملك حق الحديث باسم أهالي دير الزور بحسب ما قال. ما تزال قضية فيضان نهر الفرات من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تنتشر المقاطع المصورة بوتيرة سريعة على السوشيال ميديا في إطار الترند الحاصل لتحصد ردود فعل مستمرة حول الموضوع. أحدث المقاطع المصورة التي أثرت جدلا كان مقطع نشره شاب على فيسبوك يرد فيه على تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة عدم السباحة في نهر الفرات، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة. نشاهد ما قال هذا الشاب.
8: رسالة الوزير الطوارئ والكوارث، انت تقول لا تسبحون على الفريق، الفريق خطير، احنا راح نسبح وافتحوا كل العلفات.
9: والله شوف
10: حق الحمار، حق الحمار، حق الحمار،
0: بالمقابل وصل الرد لوزير الطوارئ الذي رد بدوره عبر رسالة من على ضفة الفرات على الشباب الظاهرين في المقطع المصور، عارضا عليهم وظيفة للعمل معه في الوزارة. دعونا نتابع.
11: رسالتي للشباب هدول راح لكم انه نحن بنخاف عليكم، بنخاف على روحكم، وما بدنا حدا منكم يتضرر. اذا فعلا انتم قادرين تسبحوا، اذا انتم فعلا سباحين وانتم فوق 18، تعالوا نوظفكم معنا وننقذوا الناس اللي بيغرقوا بالفرات، ما بدنا نخسر حدا ثاني.
0: لم يكتفي وزير الطوارئ رائد الصالح بهذا المقطع المصور للرد على استمرار السباحة في النهر، بل تطرق إلى الأمر أيضا خلال مؤتمر صحفي من دير الزور مع وزراء آخرين. نشاهد ماذا قال.
12: بس نحن ما عم نقول له نحن لا تسبحوا، بس اليوم بسبب ارتفاع منسوب المياه
13: أجلوا السباحة كم يوم؟
12: في في في تيارات جديده عم تخلق بنهر الفرات، وهاي التيارات ممكن تكون غير متوقعه، ممكن تكون تؤدي لضرر على المدنيين. الثاني موضوع التوقع. نحن فعليا نبهنا ب 23 الشهر، يعني فعليا قبل ارتفاع منسوب المياه بثلاث ايام، ما نحن قبل ساعات نحن كنا بنعرف اذا ارتفع منسوب المياه، ولكن توقع كميات الامطار في فصل الربيع ما نو مضبوط ابدا، لأن لو بالشتاء فينا نتوقع، بالشتاء فينا نتوقع، والصيف فينا نتوقع، لكن بالربيع ما فينا نتوقع. ليش بالربيع ما فينا نتوقع؟ لانه بتكون الخلايا الغيوم بتكون حقيقه غير متوقعه، حركه الغيوم غير متوقعه.
0: تعليقات عديده رصدها فريق ريبوست حول الموضوع نستعرض منها. اسكندر كتب: الحل الوحيد هو عند وزير المي بحسب تعبيره. ايضا كنانة كتبت: كلام الوزير رائع وواعي وراقي جدا، الله يهديها الشباب، وحلو توجيه تصرفاتهم للطريق الصحيح. ايضا رامي علق: وزيرنا طبق المقولة اللي معه من وظيفكم ونستفيد منكم احسن ما تضروا حالكم، الله يقويك ويكون بعونك على هالكوارث اللي بتحصل في سوريا. حمود ايضا كتب او علق: دير بالك يسحبك التيار وساعتها نلاقيك طايف بالعراق، ووزير الطوارئ ما يقدر يروح للعراق يجيبك، بحسب تعبيره. ايضا مشاهد غمر المياه للمحاصيل الزراعية وخسارات الفلاحين صارت مألوفة خلال الساعات الماضية على الأقل بالنسبة للمشاهدين، لكن بالنسبة للمزارع نفسه ما زالت تحمل الألم نفسه رغم مرور أيام عليها، إذ ظهر مقطع مصور لمزارع غاضب يتحدث لعنصر أمن في قسم الجمارك بصوت عالٍ، بينما يحاول العنصر الاستماع إليه رغم أن المزارع بدا غاضبا جدا. لم يكن الرجل يتحدث عن جرار زراعي أو بضعة دنومات غمرتها المياه، إنما كان يتحدث عن موسم كامل ضاع خلال أيام بسبب عدم تمكنه من استرجاع سيارته التي صادرتها قسد قبل أشهر. ورغم أن السيارة موجودة في قسم جمارك البوكمال، ولهذا بدا غضبه مفهوما لكثيرين تابعوا المقطع من دير الزور. وربما لهذا السبب بقيت رواية عناقيد الغضب حية في ذاكرة القراء منذ عشرات السنين، فقد كتب جون شتاينبيك عن مزارعين كانوا يشاهدون تعبهم يضيع أمام أعينهم حتى تحول الحزن شيئا فشيئا إلى غضب. وبينما تعاطف رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المزارع الظاهر في المقطع المصور، أبدأ آخرون إشادة واسعة بعنصر الأمن الذي تمكن من ضبط أعصابه في هذا الموقف، مرسلا صورة جميلة عن قوى الأمن السورية وفق ما يرونه. دعونا نتابع هذا المقطع ونعود.
13: اسمع علي، اسمع اسمع خارج الخليج، اسمع علي، البارحة رزقنا بالمية ما عندي سيارة تنقله، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، رزقنا بالمية، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. لك ليش؟ لك ست براميل، لك ست براميل والسيارة يا أخي، لا تقادر تشبيه حراسك يعني، ابعد عني، ابعد عني يا أخي، أي الله يا أخي سيارتك، أي الله تشرفون بي، لك الله ما يعرفوني يا أخي، لك حسبنا الله ونعم الوكيل، روح شو بيتي، قلت بيوت روح صدق بيوت راح بالمي، ما عندي سيارة تنقل
14: يا أخي، خو سيارة راح
13: البيادة راحت تلم بيها العالم بالمي، إيه على من طيب، أشكل من طيب، وين نروح على فلوس.
0: وإذا كانت رواية عناقيد الغضب قد علمتنا شيئا، فهو أن الغضب ليس المشكلة دائما، بل طريقة التعامل معه هو المشكلة الحقيقية. فالفلاح الذي خسر أرضه أو محصوله لن يتحدث بهدوء، وهذه ليست مفاجأة، المفاجأة أن تكون في رد الفعل على ذلك الغضب. ولهذا انتشر المقطع الثاني من قسم الجمارك نفسه في مدينة البوكمال بدير الزور، ليس لأن مدنيين كانوا غاضبين فالجميع قد يتوقع ذلك، بل لأن النقاش انتقل من خسائر المدنيين ومشروعيته إلى إساءة عنصر أمن لمدنيين. دعونا نشاهد.
14: الزور صار

0: لها حاجز العالم 3 أشهر ولا يفعل يطلعون السيارات ولا يفعل يردون على العالم. يقولوا لك روح على الرقة، الرقة يقول لك روح على الشام، تروح على الشام يقول لك مالك ضبارة هنا، والشام ما عندها خبر. طيب الخبر عد من الله المستعان، بس عد من هاي الأهالي كلها ما عيدت واقفة على باب الجمارك تريد سياراتها، يعني شنو هالحكي هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بس هذا بالجمارك لا يفعل يفوتون حدا ولا يفعل يطلعون حدا. تروح على الشام يقول لك ما عندنا خبر بالحكي هذا، تروح على الرقة يقول لك على الشام. طيب وتاليته قطع السيارة تكسر رأسه. ها يا ابن حكومتنا يا ابن دولتنا،
1: اول يكسر بكفه
0: قال يريد يكسر روسنا. وش تكسر يابا؟ شو تكسر؟ والله الموتة موتة واحدة، يا نموت بكرامة يا نعيش بكرامة.
2: تعليقات عديدة تركها السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي نستعرض بعضها. وليد كتب: لا يصح تحميل عنصر الحراسة مسؤولية قرار ليس بيده، فمثل هذه الأمور تراجع الجهات المختصة ومدير الجمارك هو صاحب القرار النهائي. علي علق أيضا: حقه يعصب، عالم كبت دمها عرزقها وما عصب إلا من حرقة قلبه تعبه بحسب تعبيره. أيضا نصر كتب: كل الاحترام والتقدير لعنصر الأمن الشاب الذي صبر وأكد صبره على أخيه المواطن المتضرر، نحمد الله على ما زين به شاب مثلك. أيضا نقرأ لثورة التي كتبت: والله حقك، الله يعينك أنت وكل المتضررين، لا حدا يلومه الزلمة، حتى الجلابية شقها من القهر، زين ما انجلط، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يعوضكم بالأحسن، راحت مواسم العالم مستنينها من سنة لسنة. أيضا هناك تعليق من وائل الأحمد كتب فيه: حسبنا الله ونعم الوكيل على من يحاول أن يأكل حق هذا الشعب المسكين. خلال زيارة وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أحد المستشفيات في مدينة دير الزور أمس، اعترضت طريقه سيدة تحمل طفلة حديثة الولادة بين ذراعيها وسألته عن اسم ابنته، وهدفها كان أنها تريد تسمية ابنتها بالاسم نفسه. نشاهد ذلك الموقف في هذا المقطع الذي التقطه مراسل تلفزيون سوريا.
3: أنتن بخير، أنتن ولادشن وهلشن وعيالكم إن شاء الله تظلون بخير وصحة وعافية. واليوم جاكم، اليوم جاكم ضيف ثقيل، سيادة الرئيس اليوم زاركم وزار المحافظة ووجه توجيهه، هو من أول والله يوجه، بس يعني اليوم كانت الأمور طيبة. يعني
4: دكتور مصعب شو اسم بنتك؟
3: أيه بيهن؟
4: أيه
3: لا لا
5: قوية.
3: أول شيء الحمد لله على سلامة أمها، الحمد لله على سلامة أمها ومبارك ما جاها، وسموها إن شاء الله التهنون بها وباسمها إن شاء الله. سموها التهنون بها وباسمها. لا لا هذا موضوع
5: تهنين حق الاسم معنا.
3: لا لا لا أيضا لا يا أخي مو هذا القصد، لا لا مشان ما يعني الله يهنيكم بها إن شاء الله ويجعلها من الصالحات والعايشات إن شاء الله.
2: مبارك لها والحمد لله على سلامتها. أيضا مؤخرا في موضوع آخر، أطلقت فرق عمل وزارة الطوارئ والكوارث قوارب استخدمتها من الساحل بهدف التعامل مع الحالات الطارئة التي من الضروري نقلها بين ضفتي الفرات، وهو ما أظهره مقطع مصور تداوله ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. دعونا نتابع.
6: فرق الطوارئ والكوارث هذول اليوم جو من طرطوس اليوم بنهر الفرات، شوف طبعا لحماية المدنيين من الخطر. هاي من المعبر قريب من جسر السياسية، طبعا قام ينقلون الحالات المرضية من منطقة الجزيرة إلى الشامية من اتجاه المشفى الوطني، نقلوا تقريبا 6 حالات.
7: لا عفوا، هاي احنا
6: هذا ولا امه الله يقويهم. الشباب

0: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسي
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
0: مش لها تقرير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة، في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبدالله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

التطور التقني المتسارع اللي عم نشهده حاليا واللي راح يضل مرافقنا لسنوات طويلة محتاج اتصال قوي ومستمر بالإنترنت، يعني محتاج نضل أونلاين دائما، نحن وموبايلاتنا وبيوتنا الذكية وسياراتنا ذاتية القيادة وحتى إشارات مرورنا اللي بالشارع.

0: بس الشبكات الأرضية اللي عندها القدرة على نقل بيانات بسرعة عالية والمعروفة بالفايبر أوبتكس أو الكابلات الضوئية صعب توصل لكل مكان. مناطق شاسعة من الكوكب لحد اليوم معزولة رقمياً وما فيها بنية تحتية للإنترنت. القرى اللي بالجبال، المناطق الصحراوية، الجزر والسفن بالمحيطات، هي مناطق ميتة بخريطة التواصل العالمي. هون بتبرز الأقمار الصناعية كبديل عملي ومنافس حتى، وممكن تعمل ثورة يجي يوم ونسميها ثورة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، اللي برأيي حتغير معنى الوصول الرقمي على الأرض وتخليه متاح بكل زوايا الكوكب. السر بنجاح هي التقنية هو اختيار مدار أرضي منخفض Low Earth Orbit قريب من سطح الأرض لتسبح فيه كوكبة الأقمار المخصصة للإنترنت، واللي بتبعد عن الأرض مسافة بتتراوح بين 340 و 550 كيلومتر بس، وهذا الشيء على عكس الأقمار الصناعية المخصصة لتحديد المواقع واللي حكينا عنها بحلقة سابقة وقلنا إنها بتبعد أكثر من 20,000 كيلومتر عن سطح الأرض. وقبل ما تسألني شو بيفرق المدار المنخفض عن غيره، خليني جاوبك. كل ما كان القمر الصناعي أقرب من سطح الأرض، صغر حجم الطبق اللاقط وانخفض زمن الانتقال، يعني الزمن بين لحظة إرسال الإشارة ولحظة استقبالها بيصير أقل. وبتعبير أسهل، إذا عم تعمل بث مباشر لشي طبخة من طبخات 6 الكل، فمشاهدينك بيحضروا اللايف معك بالتوقيت الحقيقي، أو إذا حدا اتصل فيك فالصوت بيوصل بلحظته كأنه اللي بتحكي معه موجود بنفس المكان، وما رح تحس أنه كلامك بده كم ثانية ليوصل أو بيروح وبيرجع. قبل فترة مو كتير بعيدة كان الإنترنت الفضائي بطيء وكتير غالي، بس الزميل إيلون ماسك نصب نفسه رائد تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال مشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس، واللي عدد مشتركيها تخطى 6 ملايين مستخدم موزعين على أكثر من 140 دولة حول العالم. لتاريخ فبراير شباط 2025 عدد الأقمار الصناعية اللي بتمتلكها ستارلينك تجاوز 11,000 قمر صناعي، 9,600 قمر منهم على مداراتهم وشغالين أوريدي، ولكن الخطة الكاملة للمشروع هي 42,000 قمر صناعي. سرعة الانترنت بستارلينك وسطياً 100 ميجابت بالثانية، وبعض التقارير قالت أنه سرعته بأمريكا بتتجاوز 200 ميجابت بالثانية. بس شو بيلزمنا لحتى نشترك بهي الخدمة؟ القصة كتير بسيطة، أول شيء محتاجه هو الجهاز نفسه، طبق وراوتر وكابلات وتطبيق ستارلينك على الموبايل ليساعدك وين تختار المكان الأنسب للتركيب وتفحص العوائق، لأنه ما بيصير يكون في قدام الطبق اللاقط شجر كثيف أو حيط عالي أو حتى سقف معدني، والتركيب كتير بسيط وسهل وما بده مختص، وبعدها كهرباء مستقرة ومبروك عليك الإنترنت. سعر الجهاز حوالي 350 دولار، وأحياناً بيكون في عروض بتقدم الجهاز مجاناً مقابل الالتزام بالاشتراك لمدة سنة، وهذا الاشتراك بيكلف تقريباً 50 دولار بالشهر وبيختلف من دولة لدولة. ولكن وجود الأقمار الصناعية فوقك لحاله مو كافي، بعض الدول بتفرض قيود تشغيلية وتراخيص معينة لحتى تسمح باستخدام ستارلينك، والأعذار دائماً سياسية وأمنية. ولأنه الحساد كتار والسما كبيرة بتوسع الكل، أمازون أطلقت مشروع ليو واللي كان اسمه كويبر سابقاً لحتى ينافسوا ستارلينك عبر أكثر من 3,000 قمر صناعي، ويلي صار منهم 180 بالفضاء. بس اللي بيضحك بالقصة أنه هاي 180 قمر صناعي تبع أمازون نقلتها شركة سبيس إكس تبع ستارلينك، ولهيك منافسة الزميل ماسك صعبة جداً. بالمقابل الأوروبيين حسوا حالهم تحت رحمة إيلون ماسك بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وقرروا يدعموا شركة يوتيلسات ويستثمروا فيها أكثر من 1.5 مليار يورو، خصوصاً بعد اندماجها مع ون ويب البريطانية. وهدول تركيزهم مش عليك أنت كمستخدم ببيته، لا، هدول تركيزهم أكبر على الحكومات والشركات الكبيرة، وبدهم يضمنوا لأوروبا استقلاليتها عن المزاج الأمريكي. بس الرعب الحقيقي لكل هدول الشركات مو جاي من أمريكا ولا من أوروبا، جاي من الشرق وتحديداً من الصين. الصين وبكل تقلها عم تدعم هذا المجال بشكل كتير كبير لتصنع بنية تحتية فضائية وطنية للاتصال لأسباب متعلقة بالأمن القومي مثل ما عم بيقولوا. وأطلقوا مشروعين، أولاً مشروع جوانغ، وهذا الرد الحكومي الرسمي لبناء كوكبة من 13,000 قمر صناعي، وثانياً مشروع ألف شراع التجاري يلي بدأ فعلياً بإطلاق أول دفعة من الأقمار الصناعية بعام 2024. الحرب الروسية الأوكرانية خلت عند الناس يقين أنه الإنترنت الفضائي ممكن يغير مجرى المعارك، وهالشي حول مشروع ستارلينك لتهديد للأمن القومي بعيون الصين. مو بحالة الحروب بس، لا، ستارلينك ممكن تكسر جدار الحماية العظيم اللي فرضته الحكومة الصينية لتراقب الإنترنت عندها، يعني ممنوع حدا يستخدم الإنترنت في الصين بدون علم الحكومة. ولهيك الغوالي بالصين ما عم يفكروا بمنافستهم لستارلينك بس، الجماعة عم يفكروا بتدمير كل أقمار ستارلينك الصناعية إذا اضطروا. الجماعة طوروا مدفع بتقنية أمواج المايكروويف طوله 4 متر ووزنه 5 أطنان، يعني نظرياً بينحمل بالشاحنات أو السفن وحتى الطيارات. هذا المدفع عنده القدرة على تدمير الأقمار الصناعية على المدار الأرضي المنخفض، يعني المدار الأرضي تبع ستارلينك. ولحتى نحكي أكثر عن الإنترنت الفضائي وعن واقع الاتصالات ببلدنا، بينضم لنا من كوالالمبور بماليزيا الدكتور حسام الدين الفرة، المتخصص بإدارة وتنظيم الاتصالات والمعلومات. أهلا وسهلا دكتور، مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا دكتور عبد الله، أهلا وسهلا.
0: دكتور، ممكن تشرح لنا عن واقع الإنترنت الفضائي وتحديدا ستارلينك بسوريا من حيث سرعة الإنترنت وتوفره؟
1: تمام. بداية نتكلم على موضوع الترخيص. للأسف يعني إلى الآن في سوريا ترخيص ستارلينك غير مرخص به، طبعا على غرار كثير من الدول، ويوجد طبعا تبريرات من الحكومة، تبريرات أمنية أو تبريرات تنظيمية. بشكل عام الستارلينك أو الإنترنت الفضائي بشكل عام إلى الآن غير مرخص به في سوريا. طبعا توجد حالات استخدام، لكن هي حالات استخدام غير رسمية عبر أجهزة مدخلة من الخارج يتم تفعيلها يعني بطرق ملتفة، وثم يعني إدخالها إلى سوريا واستخدامها. على الرغم من تحذير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في سوريا على أن هذا الأمر غير قانوني وقد يعرض صاحبها للمساءلة ومصادرة الأجهزة. هذه من الناحية، إذا تكلمنا من الناحية التنظيمية، حتى ستارلينك نفسها الموقع الآن إذا ندخل عليه، سوريا غير مصنفة من الدول المتاحة فيها الخدمة، على الرغم أنه يوجد تغطية داخل سوريا باعتبار أن الإنترنت وخاصة ستارلينك، نتكلم عن الإنترنت الفضائي تقريبا يغطي كوكب الأرض بشكل تقريبا كامل. فهذه من الناحية التنظيمية. بالأمور بالنسبة موضوع التكلفة، التكلفة إلى الآن نحن نتكلم على سوق سوداء، يعني نحن ما نتكلم الآن على شيء مرخص به، أسعار مرخص بها معروفة، إنما هي هو سوق سوداء يعني، فتختلف صراحة، وتقارير تشير على أنها هي تتبع الأسعار العالمية مثل ما تفضلت حضرتك، يعني من ناحية الاشتراكات الشهرية حوالي $50 وسعر الجهاز برضو يعني، لكن هذا الشيء غير موثق رسميا، ما عندنا إحصائيات رسمية تعطينا كم أسعار الستارلينك في سوريا.
0: دكتور، في شركات ثانية؟
1: أما من ناحية الجودة، تفضل دكتور.
0: دكتور، في شركات ثانية غير ستارلينك شغالة بالبلد؟ أقصد من حيث الإنترنت الفضائي.
1: لا، إلى الآن التغطية الممكنة فقط هي عن طريق أقمار ستارلينك فقط.
0: دكتور، وزارة الاتصالات وعدت بتحسين كبير بخدمات الاتصالات، ولكن رغم هيك وضع الانترنت بالبلد سيء جدا. وفقا لتقرير صادر عن مؤشر سبيد تيست، احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة. كيف بتقيم واقع الاتصالات حاليا بالبلد من حيث سرعة الانترنت وجودة الاتصال والبنية التحتية؟
1: نعم، للأسف المعلومات اللي تفضلت فيها للأسف هي معلومات صحيحة، وهذا واقع مرير يعاني منه السوريين في هذا الموضوع. أستاذي الكريم، خلينا نحن نفصل الموضوع على أولاً عن إلى الخدمات أو البنى التحتية. إذا نتكلم عن البنى التحتية في سوريا للأسف نحن شبه فينا نقول مدمرة، أو لا يوجد بنية تحتية للاتصالات بشكل فعلي. في مجموعة من الكابلات، مجموعة من المقاسم، مجموعة من الهبات، لكن لا هي ما توفر بنية تحتية لاتصالات عالية السرعة. هذه يعني هذه البنية التحتية أيضا تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى شركات عالمية. الموضوع ليس بين ليلة وضحاها، لازم يأخذ وقته، بالإضافة إلى أن استثمارات ضخمة في هذا المجال. أما من ناحية الخدمات، للأسف إلى الآن يعني الخدمات المقدمة للأسف ما زالت كمان هي خدمات تعتبر أسعارها غالية، يعني أسعار عالية بالمقارنة مع جودة الاتصالات. يعني نحن أنا سرعة إنترنت على الهاتف الثابت يعني 3 أو 4 ميجا بكسل، ما بعرف كيف يعني، هذا ما يكفي إنك تفتح ولا حتى فيديو ولا أي شيء يعني. فحتى بالنسبة للباقات الاتصالات من سيرتيل أو MTN في الجوالات برضو كمان هي ما زالت يعني السرعات منخفضة تعتبر بالمقارنة مع الدول الأخرى. السبب الأساسي هو موضوع البنية التحتية بشكل أساسي، البنية التحتية المتهالكة، موضوع الكابلات وموضوع المقاسم وغيره من الأشياء.
0: دكتور، إذا ردنا نحكي على الصعيد العالمي، هل بتشوف في منافس لستارلينك؟
1: أكيد في منافسين، لكن إلى الآن نحن ما بنقول إن هو منافس حقيقي موجود. ستارلينك قوة جبارة يعني كشركة في أقمار صناعية، خاصة إن في عندهم أصلاً يعني الصواريخ الخاصة فيهم لإطلاق أو وضع الأقمار الصناعية في مساراتها، وبالتالي نحن نتكلم على يعني شركة متكاملة من ناحية حتى وضع الأقمار الصناعية. طبعا الصين ما تفضلت حضرتك في الحلقة بدأت في هذا الموضوع، وتعتبر الموضوع هو بالنسبة له جيوسياسي أكثر ما هو موضوع فقط تقني، يعني لأن الآن صراحة اللي يمسك الإنترنت الفضائي هو من يقرر. الآن إذا إيلون ماسك أن مثلا حيقطع الإنترنت عنا، شو فينا نسوي؟ فالموضوع هو أبعد من موضوع ثورة رقمية، أبعد من موضوع تقديم خدمات، هي عبارة عن فينا نقول بسط سيادة على جزء من الكوكب. فأكيد في منافسين، لكن أنا أعتقد إلى الآن هم ليس بقوة ستارلينك من عدة أمور، لكن يبدو لنا كنحن كدولة ممكن يعني في سوريا، أو أنا كمواطن سوري فيني أعتبر ممكن هذه المنافسة تكون بالنسبة إلي هي فرصة صراحة أن يكون في عندك التنوع. قد يكون مثلا ستارلينك ان احنا ما نحصل على ترخيص بفتره مثلا من المفترات، لكن ممكن احنا نحصل على الترخيص الصيني، فشيء جميل يعني. نحن بالنسبه لنا بالنهايه يهمنا الحلول على ارض الواقع كدوله خارجه من يعني سنوات من الحرب والدمار، فنحن بدنا اي حل بين قوسين يعني. فنحاول فممكن يكون هذه المنافسة صراحة هي تعود بالفائدة لأن كمواطنين سوريين نتكلم نحن عن سوريا. أما بالنسبة لمواضيع عالمية وموضوع الصين وأمريكا وكذا، أنت تعرف هذا يعني الأمور، فلهم يعني وجهات نظر هم يعني ماشيين عليها وسياسات ماشيين عليها. صراحة أتمنى أنه يكون موجود أكثر من منافس، أتمنى شركة أمازون كمان تطور في في في موضوع المنافسة. أمازون إلى الآن التغطية ما لا موجودة في منطقتنا تقريبا. أتمنى صراحة أن وجود منافسين أقوياء، للسبب لأنه دائما بس يكون في منافسين معناها في عروض، معناها في خيارات أكثر، معناها أنت ممكن تختار الأفضل، تختار الأنسب. في النهاية ما في هو متحكم واحد في الإنترنت الفضائي في العالم كله.
0: صحيح دكتور، نقطة القوة الرئيسية تبع ستارلينك هو وجود سبيس إكس كشركة لإطلاق الأقمار الصناعية وتثبيتهم على مداراتهم. يعني حتى منافسين ستارلينك مثل أمازون، الأقمار الصناعية طبعاً عم تنقلها للفضاء شركة سبيس إكس، ولهيك منافسة سبيس إكس أو ستارلينك تحديداً صعبة جداً. ولكن أنا في عندي دكتور حسام سؤال، هل نظرة الصين تجاه ستارلينك اللي تحديد الأمن القومي وإطلاقه لمشاريع بيقلك أنه نحن رح ندمر مجموعة الأقمار الموجودة على المدار الأرض المنخفض وبيئة صوته تحديداً أقمار ستارلينك، قديش هذا الكلام منطقي وقديش هذا الشيء واقعي؟ وهل الصين فيها توصل أو تعمل هيك إذا وصلت لنقطة اللاعودة؟
1: صراحة برأيي الشخصي الموضوع هو هذا موضوع يعني من النوع من انواع الحرب النفسيه، او خلينا نقول الكلام الاخباري او ما يظهر للعالم. ما اعتقد يعني حتى لو الصين تكلمت عن اختراع مدفع ليزر قادر على تدمير الاقمار في المسارات المنخفضه، ما اعتقد اولا انه هذا هو السلاح الفتاك القادر على تدمير كل الاقمار الصناعيه لستارلينك. هذه نقطه. النقطه الثانيه، يعني اكيد الموضوع هذا الفضاء ليس فقط لستارلينك، موجود هناك شركات اخرى لها ايضا اقمار صناعيه اخرى. فاذا الان احنا نتكلم على سبيل المثال، اذا كانت ارادت الصين ان يعني تحتفظ، خلينا نقول مثلا ان تحتفظ او تاخذ المجال الفضائي الخاص بها، انه هو خاص بها وما تسمح باي قمر صناعي او للانترنت الفضائي انه يكون في المدار، فهذا الموضوع عمليا شبه مستحيل. لانه احنا ما نتكلم على اقمار ستارلينك فقط، نتكلم على اقمار اخرى. الموضوع نظري او كلام فينا نقول ليس بهذه القوه. النقطة الأساسية يعني هو إذا أنت أردت أنك تمنع خدمة في بلد معين، فأنت مالك مضطر، لأنك أنت تدمر القمر الصناعي. يعني في عندك أمور أخرى ممكن تسويها، أمور تنظيمية لها علاقة بالطيف الترددي، لها علاقة بالتراخيص والتغطية. الموضوع يعني يمكن ضبطه بأمور يعني خلينا نقول أسهل بكثير ومنطقية وواقعية. يعني
0: دكتور، أتفق تماما معك. تدمير الصين لمجموعة ستارلينك رح يكون على مبدأ علي وعلى أعدائي، فأنت ما رح تدمر بس الأقمار الخاصة بستارلينك، لا، حتى الأقمار الصناعية الصينية نفسها رح تتأثر، سواء كانت إذا كانت موجودة على مدار قريب أو رح تتأثر بالحطام الفضائي اللي موجود، أو رح يتسبب عن دمار هاي الأقمار الصناعية. بدي أتشكرك
1: كمان دكتور، تسمحني
0: تفضل.
1: نعم، في دكتور في نقطة مهمة على موضوع تدمير القمر الصناعي. عدد القمر الصناعي على سبيل المثال لو دمرت الصين قمر صناعي، طيب فيما بعد هذه يعني أجزاء القمر الصناعي المدمرة هذه وين حتبقى؟ حتبقى في الفضاء، وبالتالي أنت أشغلت الفراغ ب خلينا نقول خردة قد تسبب أذى لأقمار صناعية أخرى. فالموضوع مش أنه موضوع نحن دمرنا وأتلفنا فقط، لا، في عندك بعد تدمير القمر الصناعي إن صح التعبير، هذا يسبب مشاكل في الفضاء، في يسبب أيضا مشاكل لمحطات المحطة الدولية مثلا على سبيل المثال للفضاء، وغيرها من المحطات، حتى المحطة الصينية للفضاء. يعني الموضوع نحن نتكلم على فضاء مشترك للجميع. موضوع التدمير حيكون مثل ما تفضلت يعني له آثار سلبية على ستارلينك، وبترجع كمان على الصين أكيد بطريقة ما، في طريقة ما ممكن أصلا في مدار من المدارات ما عاد تستطيع تستخدمه أصلا.
0: صحيح
1: هي
0: صحيح،
1: يعني تحط أقمارها الشخصية بعد ما، لأنه في عندك أنت بقايا من الأقمار المدمرة، فما تستطيع أن تحط هي أقمارها الشخصية.
0: صحيح،
1: فهذه
0: صحيح.
1: نقطة يعني أكيد حتفكر فيها قبل ما تسوي أي شيء. يعني
0: صحيح 100%. بدي أتشكرك كثير دكتور حسام، أغنيتنا وشرفتنا بدكتور تيك، على أمل نلقاك بحلقات قادمة حتى نحكي عن التطور اللي ممكن يصير واللي بنأمل يصير بمجال الاتصالات بسوريا. شكرا كثير، بأمان الله.
1: إن شاء الله يا رب. شكرا لكم. شكرا لكم.
0: تقنية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أكبر من مجرد خدمة إنترنت سريع. الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بيسمح لفريق طبي أفريقي بغرفة عمليات من قلب قرية نائية يعمل استشارة طبية عاجلة ومباشرة بالفيديو مع أطباء تانيين بأي مكان بالعالم، وبتساعد على تمكين التعليم ونشر المعرفة بكل مكان، وبتسمح كمان بمتابعة البث المباشر لمباراة كرة قدم بقلب الطائرات وهنن بالجو. ولكن هالثورة التقنية بتواجه تحدي أكبر مما منتخيل. كيف الشركات بتهدير آلاف الأقمار المتحركة باستمرار؟ كل واحد بيحتاج لصيانة وتحديث وتجنب للاصطدام مع أقمار تانية، وكمان تجنب للحطام الفضائي. كيف بدها الشركات تتعامل مع هاي المسائل، وكيف بدهم يتعاملوا مع الأقمار الصناعية عند نهاية خدمتها؟ فكروا بهاي الأسئلة وخبروني رأيكم بالتعليقات. لا شك أنه تطبيق الكاب كات حسن خلال السنوات الماضية يكون المفضل عند كثير من المستخدمين وصناع المحتوى، لأنه مجاني بالكامل وبيعطيك إمكانيات واسعة لمن تسجل فيديوهات. بس متى اللي مصرة يكون إلها حصة بكل مجال فاتت على الخط بتطبيق اسمه إيديت، مجاني مثل كاب كات. ولكن متى استغلت أنه كاب كات صار بالفترة الأخيرة يطلب من المستخدمين حق استخدام فيديوهاتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي. وهالشي البعض وأنا واحد منهم بيعتبره اختراق للخصوصية. متى كتير شاطرة باستغلال الفرص وقالت أنا ما بدي استخدم فيديوهاتكم لتدريب الذكاء الاصطناعي، يعني صار في عنده شيء تنافس فيه وهن أسياد المنافسة بالتفاصيل الصغيرة وبيعرفوا يغلوها. هلأ هاي التطبيقات صارت مهمة وإلها مكانة بسبب الطلب الكبير على التطبيقات المجانية لمن تجد الفيديوهات، يعني نحن منصور لحظاتنا الحلوة مع الناس اللي منحبهم ومنحب نشارك هاي الصور والفيديوهات، لأنه في كتير أوقات هاي الفيديوهات بتكون بدها تحسين، يعني لقطة مزابطة أو بدنا نقطع الفيديو بطريقة معينة ونضيف عليه شوية مؤثرات أو موسيقى، وهون بيبرز إيديتس كحل سحري بيريحنا من التطبيقات المأجورة أو يلي بدها تفرض علينا علامة على الفيديو نحن ما بدنا إياها. هذا التطبيق يا جماعة مش مجرد أداة لتقطيع الفيديوهات أو إضافة موسيقى، على العكس تماماً، هون بإمكانيات الذكاء الاصطناعي وإمكانيات إضافية تانية جبارة، بيفهم الفيديو تبعك، بيفرغ الخلفيات، بيحدد الأشخاص وبيعدل الألوان وبيحسن الصوت بلمسة واحدة ودقة عالية جداً. والأحلى من كل هاد أنه بإمكانك تحفظ الفيديوهات تبعك بدقة 4K وبدون أي علامة أو لوجو ومجانا. وبعد ما تروح على متجر التطبيقات وتنزل تسجيل دخول هون حتى تبلش مشروع جديد، التطبيق بيعطيك خيارين، إما بتصور فيديو من التطبيق نفسه، وهون التطبيق بيعطيك إمكانيات رائعة جدا مثل أنك تستعمل جرين سكرين لا حتى تعزل الخلفية وبصير بإمكانك تحط الكادر اللي أنت بدك إياه. كمان في عنا ميزة تانية كتير جميلة وهي ميزة التليبرومتر، يعني النص تبعك أنت بصير في إمكانية أنك تقرأه وتتابع الكلام اللي بدك إياه أحسن ما ترتجل، يعني بتحضر النص تبعك وبعدين بتصير بتقرأ من الموبايل وأنت عم بتصور. طبعا فيك تتحكم أنت بسرعة النص وبحجم النص. كمان التطبيق بيعطينا إمكانية جيدة جداً لحتى نختار جودة الصورة، نحن فينا نختار دقة التصوير وجودة الصورة وكم فريم نحن بدنا إياه. هذا كلياته إمكانيات أساسية وموجودة من التطبيق. أما إذا كنت مصور الفيديو تبعك فوجاهز الفيديو تبعك، فبكل بساطة فيك تروح تعمل مشروع جديد ومن الجاليري

تختار الفيديو تبعك وبتبلش المونتاج. هلأ مجرد ما أنه نحن نبلش مونتاج شوف أنه في عنا خيارات كتير واسعة وكتير متعددة، مثل أنه طبعاً شيء أساسي أنه يكون في عنا تقطيع للفيديو. رح نشوف كمان أنه نحن في عنا نتحكم بجودة الصوت ودقتها ومستوى الصوت، حتى رح يكون يتسرع أو نبطئ. فينا كمان نضيف إفكتس معينة، مثل أنك تعمل بلر على بعض الشخصيات أو تعمل زوم أو تعمل أي شيء آخر أنت من الإفكتس اللي موجودة والمتاحة بقلب الفيديو. كمان فينا نحن بعد ما نقطع نحسف ونضيف أي مقاطع، فينا نعمل تعديل للألوان ونضبط الألوان اللي نحن بدنا إياها. كمان في عنا خيار الفلاتر، طبعا الناس اللي بتحب الفلاتر خصوصا الصبايا فيكم تختاروا فلاتر، مجموعة كبيرة من الفلاتر صراحة متاحة ضمن تطبيق إديت. وفينا كمان، وهي الميزة اللي أنا تحديداً كتير بحبها، هي تحسين الصوت. فإما نحن فينا نخفض من الضجة بالصوت أو حتى مستوى الصوت نفسه فينا نحن نحسنه ونغيره. كمان بيعطينا مثل أنه نحن ممكن نضيف شيء آخر overlay نعمل للفيديو، وبس نخلص ممكن نحن نعمل عزل للصوت نفسه. وحتى الجرين سكرين خيار مثل كنا حكينا فيه، بعد ما تصور فيك أنت هون بالفيديو نفسه فيك انت تغير جرين سكرين تبعك وتشيله وتحط الكادر اللي انت بدك اياه. وبعد كلها تضغط على اكسبورت وبيكون الفيديو جاهز تبعك. طبعا قبل ما نضغط على اكسبورت فينا كمان نحن نختار الدقه، اذا كان بدك اياه اتش دي او 2K او حتى 4K. وبعد ما تختار هذه الخيارات اللي بدك اياها انت تضغط على اكسبورت والفيديو تبعك بيصير جاهز لحتى تشاركه على السوشيال ميديا. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من فقرات دكتور تيك فمن خلال هذا الكود بيكون دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة فمن خلال هذا الكود فيكم تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
0: مش لها تخوير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تقريبا
5: من جوهر الأحداث، حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد.

مهد الحضارات عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. تأكيدات وتطمينات حكومية بتراجع منسوب مياه نهر الفرات بعد إغلاق بوابة المفيض الرابعة للسد، ومبادرات أهلية لدعم المتضررين من فيضان النهر في دير الزور والرقة. شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش يفجر نفسه قرب أحد مقار الفرقة 76 بريف حلب، ومصدر عسكري يؤكد لتلفزيون سوريا عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات. هيئة البث الإسرائيلية تؤكد أن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الثلاثاء المقبل في واشنطن، وتقول أن اللقاء يهدف للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين. وزير الحرب الأمريكي يهدد باستئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومستشار المرشد الإيراني يقول أن ترامب يقدم مطالب مفرطة في المفاوضات. أعلنت إدارة سد الفرات إغلاق بوابة المفيض الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية إلى 1400 متر مكعب. أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور أن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات المائية منذ مساء أول أمس، إذ خفض التصريف عبر بوابة المفيض الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية بالتزامن مع تراجع تدريجي في منسوب المياه. وأكد بكور أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع المائي والتشغيلي للسد على مدار الساعة لضمان السلامة التشغيلية واستقرار المناسيب ضمن الحدود الآمنة. هذا وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة ميدانية في مدينة الرقة أن معظم عمليات الطوارئ أنجزت، وأن منسوب المياه بدأ بالتراجع تدريجيا بعد إغلاق الفتحة الرابعة في السد، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية وبدء تقييم الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.
1: فاليوم أنه تقريبا معظم العمليات الاستجابة الطارئة تم الانتهاء منها، والحمد لله مثل ما أكيد سمعتوا بالأخبار تم إغلاق الفتحة الرابعة من سد الفرات، والمنسوب النهر بدأ يتراجع تدريجيا، وإن شاء الله يعني الأمور تعود لطبيعتها تدريجيا وتستقر الأمور، وإن شاء الله يعني راح يكون في لجان متخصصة أيضا من

0: الوزارات لحتى تقيم الأضرار، لحتى يتم تعويض المتضررين إن شاء الله كمان. ونحن مستمرين يعني بالاستنفار حتى انتهاء هاي الأزمة، وإن شاء الله بتمر على خير، والحمد لله إنه ما تم تسجيل خسائر بشرية، وهذا الشيء اللي بخلينا دائما متفائلين، بخلينا نقول إنه الحمد لله إلى الآن الاستجابة مشياني، والفرق راح تظل مستنفرة حتى تنتهي الأزمة بإذن الله. يعطيكم العافية جميع وشكرا لكم.
1: وفي مستجدات أزمة الفيضانات، أيضا غمرت مياه نهر الفرات أجزاء من شارع الكورنيش في مدينة دير الزور، ما زال تعثر حركة المرور وتوقف التنقل عبره.
2: شارع الكورنيش هو أحد شوارع مدينة دير الزور، دخلته المياه وغمرت أجزاء واسعة منه، ولعل عند النقطة الأخيرة تصل المياه بعمق نحو 60 سنتيمتر. بعض السيارات تتوقف عند منتصف هذا الطريق ثم تعود. هذا الشارع بطبيعة الحال هو لا يستخدم كشريان رئيسي للمنطقة، بل هو فقط لأماكن التنزه على شاطئ نهر الفرات الذي كان منخفض عن هذا المستوى نحو 3 أمتار، أما الآن فقد دخلت المياه إلى أطراف المنازل الموجودة على هذا الشارع. تلفزيون سوريا الصيبي، دير الزور.
1: هذا ونفذت القوى الجوية في الجيش السوري طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور في إطار جهود لجنة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن هذه الطلعات تهدف إلى ضمان نقل الحالات الإنسانية العاجلة وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت الجمعة استنفار عدد من تشكيلاتها بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للإسهام في مواجهة ارتفاع منسوب الفرات في المحافظة. قالت مديرية البيئة في محافظة الرقة، مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف، إن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضا تدريجيا في منسوب مياه نهر الفرات. وبينت الخلف أن ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الآثار الإيجابية من الناحية البيئية، بينها تجديد خصوبة التربة عبر ترسب الطمي والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى النهر. وأشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد قديران للاطلاع على واقع منسوب المياه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب نهر الفرات. من جهتها أعلنت مديرية إعلام الرقة عن خروج محطة مياه طاوي عن الخدمة بشكل كامل. وأوضحت المديرية أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، في حين قالت وزارة الطاقة إن خروج محطة مياه طاوي من الخدمة يعود إلى إجراءات احترازية ولم يكن نتيجة عطل مباشر. أعادت الشركة العامة للمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 3 محطات ضخ للمياه، وذلك بعد استقرار المنسوب عودة الظروف التشغيلية الآمنة. من جانبها ذكرت وزارة الطاقة أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات. واصلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات السورية رسالة صهاريجي مياه الشرب إلى محافظة دير الزور لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات. وذكرت وزارة الطاقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض النقص الذي حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة نتيجة الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عند عودة المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين ويؤكد تضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية. مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة منازلها في المناطق المهددة بالغمر واللجوء إلى مراكز إيواء في المدينة جرى تجهيزها بشكل مسبق من قبل الجهات المعنية.
3: لم يجد خالد خيارا سوى مغادرة منزله في حويجة صقر بعدما غمرت مياه الفرات أجزاء من المنطقة، توجه مع عائلته إلى أحد مراكز الإيواء التي أعدت لاستقبال المتضررين، شأنه شأن عشرات الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها بحثا عن الأمان.
4: والله اليوم تقريبا الساعة 7 الصبح فاضت علينا المي وطلعنا، قال بدون وعي. اتجهنا الايجاب، اتجه البلد تلقونا الشباب قدام والله خير ما قصروا معنا.
5: والله عندنا المحاصيل الزراعيه حيل تضررت، عندنا غنم وعندنا حلال ايضا زادين محصوره ساعتين ما نقدر نتحرك باتجاه اي شيء. موضوع يعني بس نسقي مي والمحاصيل القمح يعني تضررت حيل، يعني المي فات عليها يعني الخسائر ماديه كبيره والله.
3: ومع التحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب الفرات، سارعت محافظة دير الزور ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفرق تطوعية إلى تجهيز مراكز إيواء بشكل استباقي لاستقبال المتضررين.
6: طبعاً اليوم تلبية النداء من محافظة دير الزور بضرورة إخلاء بعض المناطق القريبة على نهر الفرات المعرض للخطر بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات. قمنا بإنشاء ثلاث مراكز إيواء مؤقتة ونسعى لافتتاح مركزين جدد نتيجة لتوافد عدد كبير من العوائل من أكثر مناطق حويجة الصقر وحويجة القاطع. طبعا المراكز هي عبارة عن مدارس بحي الحويقة وفي مركز شارع سين فؤاد، نسعى لافتتاح مركزين إيواء مؤقتة جدد.
7: استجبنا تقريبا ل 65 عائلة باحتياجات أولية، مواد غير غذائية بالإضافة إلى مواد غذائية وسلل صحية. تضمن المواد فرشات، بطانيات، ضوء، احتياجات أولية تمشي أمور العالم.
3: وبحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، لجأت نحو 100 عائلة إلى مراكز الإيواء كحصيلة أولية، في حين فضلت عائلات أخرى الإقامة لدى أقاربها لتبقى هذه المراكز ملاذا مؤقتا للأسر التي أجبرها ارتفاع منسوب الفرات على مغادرة منازلها.
8: يعقد سكان هذا المركز آمالهم على انحسار مياه نهر الفرات سعيا للعودة العاجلة إلى منازلهم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور البدء بتجهيز مركز إيواء جديد لاستقبال العوائل المتضررة بعد امتلاء المركزين السابقين نتيجة الارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير المديرية مهند حنيدي أن العمل جاري لتجهيز المركز في حي المطار القديم بعد امتلاء مركزي الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب بالحويقة الغربية ومركز التطبيقات في الحويقة الشرقية، وأشار إلى أنه تم استقبال نحو 110 عائلات في المركزين، في حين أدى تزايد أعداد الوافدين إلى إطلاق مركز ثالث لتخفيف الضغط وتلبية الاحتياجات المتزايدة. أعلن الهلال الأحمر السوري توزيع مواد غذائية على 237 عائلة مقيمة في مركزي إيواء ضمن مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات بدير الزور. وأكد الهلال الأحمر السوري في تصريحات نقلتها وكالة أوسانا أن فرق الإسعاف ما تزال في حالة تأهب للاستجابة لأي حالة طارئة، مشارا إلى وجود عيادة الهلال الأحمر العربي السوري المتنقلة في مراكز الإيواء التي افتتحت ضمن مدارس بحي الحويقة في دير الزور لاستقبال العائلات المتضررة. باشرت المؤسسة العامة للحبوب في محافظة دير الزور استلام كميات من الطحين المرسلة من الحكومة والجهات الداعمة بالتزامن مع استمرار عمليات الطحن والتوزيع في مناطق شرق وغرب نهر الفرات رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع منسوب النهر. وقال معاون أمين مستودع توزيع الدقيق عبد الله خضر العبد الله إن شحنات الطحين بدأت تصل إلى المحافظة من عدة مناطق بينها حماة وحمص وحلب، وذلك عقب إعلان الحكومة تقديم دعم عاجل لتأمين احتياجات السكان وضمان استمرار إنتاج الخبز. وأكد أن المؤسسة تواصل عملها على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأفران والمخابز التي لم تتوقف عن الإنتاج، مشيرا إلى توفر مخزون كاف من المادة واستمرار عمليات التوزيع رغم الظروف الراهنة. تعود مشاهد التضامن بين السوريين إلى الواجهة، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية لتقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة تعبيرا عن الامتنان ورد الجميل لما قدمه أبناء العشائر من دعم ومساندة للمتضررين خلال زلزال شباط 2023.
9: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل سوريا، وأذكر بالأخص في إدلب في حادثة زلزال شباط. لبوا نداء الفزعة وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج إلى أمم متحدة. سنكون نحن اليوم فزعة وبجانب أخوتنا أهل دير الزور أهل العز والكرامة. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر أن تلبي نداء فزعة باتجاه أخوتنا أهل دير الزور، يستحقون منا المساعدة ووقوف جانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير العز. المسافات لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.
1: أطلق مجلس القبائل والعشائر في محافظة حلب حملة فزع دير الزور لدعم الأهالي المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات. وتأتي المبادرة في إطار جهود مجتمعية تهدف إلى مساندة الأسر وتقديم الدعم الإنساني للتخفيف من آثار الفيضانات وتداعياتها.
10: نحن أردنا أن نرسل رسالة لأهلنا في دير الزور أن نكون يد واحدة بإذن الله في السراء والضراء بإذن الله تعالى. الحمد لله هذه رسالة مجتمعية طيبة لكون يد واحدة في هذه الأمور إن كانت خير وإن كانت شر.
11: طبعا بالنسبة للحملة هي رد الجميل ورد المعروف لأبناء الشرقية، لأبناء عمومتنا والأخواننا والأهلنا بالشرقية بما حل عليهم بسبب فيضان نهر الفرات، وهم أهل الأول راعين الأول دائما، هم السباقين للخير.
1: بادر أهالي محافظة الحسكة إلى تقديم 35 كيسا من الطحين لأهالي حي الحويجة في دير الزور.
12: احنا من محافظة الحسكة بزعنا لأهلنا بدير الزور ردا طبعا للجميلة اللي سووا معانا، وأهل دير الزور معروفين بالفزعات وأهل كرم صراحة، وحنا من واجبنا أن نقف معاهم، فجبنا لهم طحين عشان يظلون ببيوتهم حرصا لسلامتهم.
13: هذه الفكرة طبعا موجودة عند كل السوريين، الناس البعضها من أهلنا لأهلنا ما بها مانية إن شاء الله، فهاي تدل على التماسك وعلى السلم الأهلي، وتدل أنه إحنا جسد واحد لا يتجزأ بشكل عام سوريا. فحاليا في 35 كيس مقدمة من فاعل خير راح تتوزع لهن بحويجة قاطع، وما زال في عيال هناك تحتاج إلى المساعدة.
1: شهد نهر الفرات فيضانات أدت إلى غرق العديد من القرى وتسببت بضحايا بين المدنيين. المادة الآتية تستعرض أبرز الفيضانات على الفرات.
14: يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار، نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرقى آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه، كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر.
1: أفاد مصدر عسكري لتلفزيون سوريا بأن شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش فجر نفسه بعد أن أطلقت عناصر حراسة مقر الفرقة 76 النار عليه في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي. وأوضح المصدر أن المهاجم كان يقود دراجة هوائية وحاول اختراق المقر، ما دفع الحراسة للتعامل معه وإطلاق النار عليه قبل أن يقدم على تفجير نفسه. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات بين عناصر الحراسة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات. ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من الاستهدافات والاغتيالات التي طالت مؤخرا عناصر في وزارتي الدفاع والداخلية تبنى تنظيم داعش معظمها. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارة، ذلك بعد اكتشاف مدنيين لحقائب مغلقة تحتوي على رفات بشرية. أشارت المعلومات الأولية بحسب مديرية الإعلام إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة حزب الله اللبناني، ما يستدعي فتح تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحايا والمسؤولين عنها. من جهتها قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها باشرت مع الجهات المختصة إجراءاتها القانونية والفنية بما يشمل الكشف الميداني وجمع الأدلة والتحقق من احتمال وجود مواقع أو رفات أخرى. كشف التقرير الفصلي للمفتش العام الأمريكي والذي تناول أحداث الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في العراق وسوريا والمنطقة، كشف وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحي تنظيم داعش في سوريا. وبحسب التقرير فر ما لا يقل عن 150 مسلحا من التنظيم، مما دفع الولايات المتحدة إلى الإسراع بنقل 5700 سجين من سوريا إلى السجون العراقية لمنع هروبها. أشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخشون الآن من استغلال داعش لهذه الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه وقوته مرة أخرى في سوريا والعراق. كما أشار التقرير إلى أن هناك قلقا داخل البنتاغون من احتمال عدم قدرة الحكومة السورية على السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة قسد سابقا. أعلنت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة عن انتشال جثمان شاب فقد قبل 6 أيام في أثناء محاولته السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق الجسر القديم بالمدينة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نفذت عمليات بحث مكثفة في النهر استمرت 3 أيام عقب حادثة الفقدان وسط ظروف صعبة ناجمة عن شدة التيار وارتفاع منسوب المياه. وبيّن الدفاع المدني أن الجثمان عثر عليه في منطقة حويجة السوافي، حيث جرى انتشاله وتسليمه في الطبابة الشرعية في المشفى الوطني بمدينة الرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توصلها إلى نتائج موثوقة تفيد بوفاة جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي المختفية قسرا في سجون النظام المخلوع. أذكر بيان الهيئة أنها استندت إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة أكدت وفاتهم جميعا، مشيرا إلى أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة. أشار البيان إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودها ما تزال مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة. بدورها قالت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف بقتل جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وبحسب بيان الوزارة فإن التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين بقضية مقتل الأطفال تفيد بأن الجريمة ارتكبتها مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع. ذكر البيان أن هيئة المفقودين شاركت الوزارة مقاطع فيديو ومعلومات أسهمت في دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة. من جهتها أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي يمثل ويختصر معاناة آلاف السوريين الذين ينتظرون معرفة مصير أبنائهم المغيبين قسرا. وأوضحت الهيئة في بيان أن الكشف عن مصير الأطفال لا يغلق ملف القضية، بل هو دافع لاستكمال كشف جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها لضمان عدم تكرار الحوادث مستقبلا، مؤكدة حرصها على متابعة مصير المختفين قسرا في عهد النظام المخلوع. نفت قوى الأمن الداخلي صحة الأنباء حول إغلاق طريق دمشق السويداء، مؤكدة أن الطريق مفتوح بالكامل أمام المواطنين عبر حاجز المتونة. كما أوضح الأمن الداخلي أن دورياته تنتشر على طول الطريق لتنظيم حركة السير إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة. هذا ويشهد حاجز المتونة حركة مرور طبيعية وسلسة في كلا الاتجاهين من دون تسجيل أي عوائق تذكر. قال مدير إدارة الحج محمد نور آرج إن الحجاج السوريين أنهوا أداء مناسك الحج هذا الموسم وهم في طريقهم للعودة إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة. وضف آرج أن مرحلة الانتقال التدريجي إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكون أولى رحلات عودة الحجاج السوريين من جدة مع نهاية هذا الشهر. تتواصل في مدينة حماة فعاليات فرحة العيد المخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة أطفال آخرين ضمن أجواء ترفيهية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الاندماج بينهم وإشراكهم في أجواء العيد.
15: اليوم كان في نشاط كتير كتير مسلي، أنا كتير بجي لهون، كل مرة بجي لهون وكتير كتير هون يعني الحلو وبيسلوا. اليوم كان في فقرة مهرج كتير كتير حلوة. عيد مبارك للجميع.
16: فقرة المهرج كانت مسلية وحلوة وعملوا لنا نشاطات كتير حلوة ومسلية، وهلا راح يتم توزيع الهدايا.
17: المبادرة اسمها فرحة العيد، فرحة العيد فيها كتير فعاليات، فيها كتير أنشطة. الفكرة اجت نحن حتى نخلي الأطفال ذوي الإعاقة ينسجموا مع الأطفال الأصحاء، يصير في أنشطة، والفرحة هي طبعا المشاركة معهم فرحة كتير كبيرة يعني بالنسبة لنا كمان.
1: شهدت شواطئ مدينة اللاذقية خلال أيام عيد الأضحى إقبالا واسعا وغير مسبوق من الأهالي والزوار والسياح القادمين من مختلف المحافظات السورية، حيث بدت جميع الشواطئ مكتظة بالكامل نتيجة للازدحام الكبير ورغبة في قضاء عطلة العيد على الساحل.
18: تشهد شواطئ اللاذقية ازدحاما وإقبالا غير مسبوق من الزوار والسياح القادمين من المحافظات الأخرى الذين اختاروا اللاذقية وجهة لقضاء عطلة العيد.
19: والله اليوم أنا أي صار لي تاني يوم موجود هوني، الحمد لله الأجواء كتير كتير كويسة ممتازة جدا، بتمنى الأشخاص كل اللي ما يجي على البحر يجي بالأوقات هاي.
20: أجواء حلوة وجو كويس وعائلي والعطاهم كيفة، خاصة هالمتقاعدين مثل حكايتي.
21: الأجواء حلوة ولطيفة والعالم كله بيّن علي الفرح والبسط، لكن القعدة جينا بدنا طاولة ما في طاولة، وساخ بالأراضي، يعني ما في اهتمام أبداً أبداً.
22: جاي نتفرج على البحر ونشوف البعض، صارنا 14 عام أو 15 عام ما جينا لهون، والله هاي أول مرة، ما شاء الله تبارك الرحمن، وهي أنت الشاي معنا.
23: أجار الطاولة فاضية 200 ألف ليرة سوري، الشاليه كانت ب 400-500 ألف ليرة سوري، اليوم الشاليه لا يقل عن 200 دولار وغرفة ومنافع، من 200 دولار أنت وطالع. طيب هذا الشعب ثلاث أرباعه هون فقير، منين بده يجيب بال 200 دولار و 300 دولار؟
24: أنا والله طلعنا من حلب، يعني كنا الأجواء هاي يعني كنا شلون محرومين شوي، يعني ما كنا نحسن نجي على طول، وصلنا يعني تقريبا 10 سنين ما كنا نجي لهون، كان الوضع مو كويس يعني، والله الاجواء يعني ما شاء الله يعني اجواء صارت كويسه وامان واطمئنان.
0: اجواء حلوه كثير اجتماعيه، والعيد يعني والمحبه مبينه على وجوه الناس كلها، ولكن في عندي الي عتب على البلديه هو هالانتشار هالاوساخ والقمامه، مع انه منطقه هي استثماريه.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين خلال 48 ساعة الماضية، وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام في الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. أضافت أن حصيلة الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 929 قتيلا وأكثر من 2800 مصاب. طالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الوسط بن حاسم بشأن تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة. واعتبر قاسم أن الانتهاكات الإسرائيلية لبنود الاتفاق تضع مصداقية كل الأطراف على المحك، وأوضح أن إسرائيل تنقلب على الاتفاق من خلال إعلانها السيطرة على 70% من أراضي غزة وحديثها المتكرر عن تهجير سكان القطاع.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل ضمن قائمة العار الخاصة بالعنف الجنسي واقعيا وموضوعيا، وأعربت في بيان لها عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وجه المحاولات الإسرائيلية للتأثير على التقرير الأممي، كما رحبت بالجهود الأممية والدولية التي قادت هذه الاستنتاجات، وأكدت أن إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية قد مارست التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في المعتقلات. كشفت وكالة أسوشيتد بريس عن شهادات لثلاثة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في العمليات داخل قطاع غزة، تحدثوا فيها عن أوامر ميدانية بإطلاق النار على كل من يقترب من ما يعرف بالخط الأصفر، وأحيانا بناء على التخمين من دون التحقق من الهوية. وبحسب الشهادات فإن قواعد الاشتباه خلال فترة وقف إطلاق النار كانت غير واضحة وتسببت بحالة من الارتباك داخل الوحدات الميدانية. ذكر الجنود أن بعض الاستهدافات طالت مدنيين دون تحقق من هويتهم، وأن أجواء العمليات كانت أشبه بالغاية وبالغابة، ويشاروا إلى أن الخط الأصفر هو خط انسحاب مؤقت داخل غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في تشرين الأول أكتوبر 2025 ويفصل بين مناطق انتشار الجيش والمناطق المسموح للفلسطينيين بالوجود فيها. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الثلاثاء المقبل في الولايات المتحدة. وأوضحت الهيئة أن اللقاء سيتم بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم بين لبنان وإسرائيل، ويأتي هذا اللقاء بعد جولة من المحادثات العسكرية والأمنية في البنتاغون والتي جرت بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة على بلاده، مستدركا بأن نتائج المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة، وأوضح أن الهدف من المفاوضات هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار.

0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى الغار الإسرائيلية التي صادفت بلدة عدلون في صيدا جنوبي لبنان أمس إلى 9 سوريين من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال. هذا وأفادت الوزارة بمقتل 16 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3371 قتيلا و10129 جريحا منذ 2 آذار الماضي. يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان الماضي والممتد حتى مطلع تموز المقبل. أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين 2 بجروح بليغة نتيجة لاستهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق عام عبا جنوبي البلاد. وأضاف في بيان أنه جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات للمعالجة. هذا وكانت قد نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري لبناني قوله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى قرى وبلدات في شمال نهر الليطاني بينها زوطر الشرقية وشقيف أرنون وأصبحت على تخوم مدينة النبطية جنوبا. وأشار إلى أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه من القرى والبلدات التي أصبحت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع توغله في لبنان وأنه نصب جسورا فوق نهر الليطاني وفتح طرقا جديدة لعبور قواته. وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد حاول عبور الليطاني قبل نحو 2 شهر غير أنه قُبل بمقاومة شديدة وتعرض لكمائن أدت إلى إلغاء العملية حينئذ. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان تزامنا مع تصعيد المواجهة مع حزب الله. وطالب جيش الاحتلال السكان بأن يكونوا قريبين من المخابئ والملاجئ قدر الإمكان. أوضح أنه فيما يخص مناطق الجليل الأعلى والجولان شمال إسرائيل فأنه يمكن مواصلة النشاط التعليمي ولكن داخل مبنى أو في مكان يمكن الوصول منه إلى مساحة محمية. ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي بتزامن مع حديث عن سعيه لتوسيع توغله في لبنان ونصبه جسورا فوق نهر الليطاني. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن الضاحية الجنوبية لبيروت يجب أن تستهدف وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وبحسب وسائل إعلام الإسرائيلية أضاف بن غفير في تسجيل مصور أن الضاحية يجب أن تسحق لافتا إلى مقتل مئات من عناصر حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة ومعتبرا أن ذلك غير كاف. وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام عبرية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنيت دعا فيها إلى ما وصفه بضغط على الضاحية حتى يعود الأمان للشمال منتقدا أداء الحكومة الحالية. أرحب بضيف الدكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي معي من اسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور أيمن. دعني أبدأ معك بداية بقراءتكم للتطورات الأخيرة على الجبهة الجنوبية للبنان والجبهة الشمالية لإسرائيل بطبيعة الحال. اليوم هل نحن أمام تصعيد موضعي أم بداية مرحلة عسكرية جديدة برأيكم دكتور أيمن؟
1: شكرا جزيلا أستاذ جمال والمشاهدين الكرام. طبعا يعني ما يتعلق بلبنان عموما هي تحت خطر شديد خصوصا في منطقة الجنوب الذي هو ساحة الصراع والاستراتيجية اللبنانية التي يعني من الممكن أن تكون قد مرت أو تمر اليوم بأزمة عالية جدا إذ أن الانفلات الإسرائيلي للانفلات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان وصل إلى مراحل كبيرة وخصوصا عند استهداف المدنيين الآن يعني نسبة كبيرة أو رقم كبير جدا حضرتك تحدثت عنهم 3371 خلال يعني فترة وجيزة إضافة إلى أكثر من 10,000 من الجرحى. إذن هناك إشكالية كبيرة، هذه حرب تعتبر بكل أوصافها. في جنوب لبنان يحاول يعني اللبنانيون اليوم، تحاول المقاومة اليوم، تحاول الدولة التي اتخذت المسارات كما تعلم وأشرت إليها حضرتك أن تقف موقفا، لكن يعني ما يضع لبنان في إشكالية كبيرة أنه حتى يعني ليس هناك موقف معها لا من المحيط ولا هناك تعاطف دولي حول هذا الموضوع، واندفاع إسرائيلي مقيت ومتوحش، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يجب أن يعني يكون لها دور معين، يجب أن تبدو لها مواقف يعني معينة، لكن أثبتت حتى أنه في مواضع الخلاف وفي مواضع الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل في اتجاه الموقف بلبنان، يبدو أن المساحة تضيق جدا. يعني كنا نتحدث عن أنه ربما يختلفون بموضع حجم التقدم أو مسافة التقدم التي تريد إسرائيل أن تتقدم إليها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من أن يكون هناك حرب قد تنتقل إلى إقليمية. أنا بتقديري أنه حتى هذه المسألة أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية متطابقة يعني شكلا وموضوعا مع هذا الإجرام الذي تقوم به إسرائيل بشكل واضح،
0: طيب
1: بعيدا عن يعني موضوع. نعم تفضل.
0: اليوم إلى أي مدى تستعد إسرائيل لمواجهة، ويعني سيناريو مواجهة أكبر في الشمال، دعنا نقول دكتور أيمن؟
1: نعم، أنا أعتقد أن إسرائيل سوف تستخدم الملف اللبناني للضغط لاعتبارين: تحقيق نتائج هي تريدها في لبنان، يعني إنهاء قدرات حزب الله هناك، والأمر الآخر هو إرباك القيادة اللبنانية عن أن تتخذ أي قرار، يعني وضع لبنان في حالة إرباك تام. والأمر الآخر هي تضغط بالجانب أو بالجبهة اللبنانية على المفاوضات، أو ما تسمى أو ما هو موعود به المشهد من مفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. إذن هي لا تعتبر أنه الملف معزول، هي تربط الملف اللبناني بالملف الإيراني، وهي تريد أن تضغط باتجاه أن لا توافق الولايات المتحدة الأمريكية على أي اتفاق مع إيران، خاصة فيما يتمثل بالملف النووي. لذلك أنا أعتقد أنه حركة الجيش العدو الإسرائيلي ستكون أمام محورين: محور اللبناني للبلانية للموقف اللبناني، وهي تدرك تماما أن هناك جبهة، وللموقف في علاقتها مع إيران. فلذلك أنا أعتقد أنه الاتجاهين بالنسبة للبنان سيكون الحقيقة أمر خطير جدا.
0: طيب اليوم دكتور أيمن، كيف نفهم حديث نواف سلام عن أن المفاوضات اليوم مع الجانب الإسرائيلي هي أقل كلفة من الخيارات الأخرى؟ اليوم موقف الحكومة اللبنانية من هذه المفاوضات رغم التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان.
1: هو ربما يعني قد يكون نظر إلى موضوع ما تتعرض له لبنان من ضحايا كبيرة من قدرات إسرائيلية، ربما الدولة غير قادرة على مواجهتها. في خبر حضرتكم يعني تحدثتم عن أن موضوع الآن يعني إيصال جسور للانتقال من بالليطاني من الجنوب إلى الشمال، استباحة المناطق الأخرى، هو بالتأكيد يعني يحتاج الأمر إلى وقفة معينة. ليست أي مفاوضات مع العدو الإسرائيلي هي تكون طريق نجاة، هي بالتأكيد هذا يعتبر يعني نوع يعني من شدة الضغط حتى على إنسانية الموقف. لكن أنا أعتقد أنه هو ربما ينظر من هذه النظرة، أو مثل ما تحدثت مع حضرتك قبل دقائق، يعني قلت لك حتى إسرائيل تضغط على لبنان لتجعل من لبنان غير قادرة على فهم موقفها، سواء في طريق التفاوض
0: يعني
1: أو في
0: يمكن
1: طريق
0: اعتبار هذه
1: المواجهة.
0: يعني هذا الضغط الميداني من قبل إسرائيل لتحسين شروطها بطبيعة الحال من هذه المفاوضات، أم أن المفاوضات بطبيعة الحال واضح نتائجها من الآن؟
1: لا هو شوف، يعني أي مسار من المسارات حتى يعني لم يعني يجب أن تكون له نسبة يعني معينة، لكن بالنتيجة كما يعني أشرت حضرتك، هو اي يعني اي تفاوض بالدولة يجب ان يكون، بل يعني تحاول القوى القادره على اداره او القادره على استثمار التفاوض لاجلها ان تبعث بقوه مع هذا التفاوض، كما يقول لك يعني يقول البعض يعني على منضده او على طاوله التفاوض توضع الاوراق وتوضع المسدس كما يقول البعض. اذا هي قوه مع قدرات في التفاوض. نعم، اسرائيل تحاول ان تفرغ لبنان من أي قدرة على اتخاذ قرارات معينة، وربما تجعل يعني من يعني من لبنان يعني مساحة الحقيقة لشدة يعني الضغط، ليس على لبنان فقط، على لبنان وممكن أن تكون على سوريا، وممكن أن تكون
0: نعم
1: المنطقة كلها، لأنه إسرائيل يعني تبحث عن قدرات تجعلها ثابتة أو قادرة على إدارة المنطقة كاملة، أو السيطرة الإقليمية على المنطقة كاملة، منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها، فتذهب إلى الخطوط القريبة أو
0: نعم،
1: الخطوط الفاعلة قدراتها فيها مثل لبنان.
0: لكن يعني برأيكم هل ما زالت الفجوة اليوم كبيرة بين موقفي الجانبين دكتور أيمن؟
1: طبعا هي ولن تلتقي، يعني إذا اعتبرنا أن الجانبين يعني هي لبنان وإسرائيل، إسرائيل لا يمكن أن تكون، يعني لا يمكن أن تصل لبنان ولا غير لبنان إلى اتفاقات معها، لأنه أساسا يعني هو كيان احتلالي، هو يبحث عن توطيد قدراته وقوته على أن يكون هو العنصر الفاعل المؤثر في المنطقة. لذلك أنا لا أعتقد أن هناك تقارب إلا في جزئيات معينة أو مرحلية. يعني ليس لأي دولة أن تستجدي موقفا أو أن تأخذ موقفا من دولة أخرى أن تكون هناك قدرات حقيقية تفرضها. يعني إذا لم يكن هناك قوة تفرضها على الطرف المقابل، فسوف يستبد بك الطرف المقابل حتما، يعني هذا قولا واحدا. فلذلك أنا أعتقد أن الفجوة حتى إذا نراها في بعض الأحيان تقترب، لكنه الطمع الإسرائيلي بالاندفاع أكثر يجعل الفجوة تضيق يعني مرحلة عن مرحلة أخرى، كما نلاحظه بالمشهد الآخر. جمال لو تنتبه مثلا إلى، أو أنت منتبه طبعا أكيد، يعني إلى أن
0: تفضل.
1: الولايات المتحدة الأمريكية كيف أنها يعني تعطي تصريح اليوم وتنقضه في اليوم الآخر. ليش؟ لأنه لكي تبعث
0: هو
1: الحقيقة
0: نعم،
1: في نفس المقابل يعني القدرة على عدم اتخاذ الموقف
0: هو
1: الصحيح.
0: بما يتعلق بالموقف الأمريكي بالتحديد دكتور أيمن وما أشرت إليه اليوم، كيف يمكن فهم الترحيب الأمريكي بطبيعة الحال بهذه المباحثات في ظل أيضا التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان؟ يعني المفاوضات في البنتاغون كانت بين مسؤولي البلدين، وأيضا هناك
1: نعم،
0: بعد انتهاء المفاوضات كان هناك ترحيب أمريكي بطبيعة الحال بهذه المفاوضات. هل تملك اليوم يعني برأيكم واشنطن بشكل أو بآخر أدوات ضغط فعلية على الطرفين بما يتعلق الجانب اللبناني والإسرائيلي؟
1: أنا أعتقد أنه بالجانب الإسرائيلي نعم، يعني هي تمتلك، ليس يعني من مبدأ خلاف، هم يعني متفقون على النسبة الكبيرة يعني من الاتجاه الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل. هم ربما يضغطون على إسرائيل بموضوع أنه يعني تأجيل مرحلة عن مرحلة أخرى، يعني المسألة الزمنية، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تريد أن تفتح جبهة كبيرة إقليمية تعبر حدود المواجهة في جنوب لبنان على سبيل المثال، وهي تعلم أن هناك حدود لسوريا، هناك للأردن، هناك، هي لا تريد أن تعبر بالحرب أكثر من هذا الحيز. بهذا المجال هي ربما قادرة على أن تفرض شيئا ما على إسرائيل. أما بالنسبة للطرف الآخر أنا أعتقد أنه نعم، لأنه يعني بالنتيجة يعني القرار الصادر عن الحكومة، أو نقول القرار الصادر الرسمي من لبنان، ليس لديه القدرات العالية مثلا لكي تكون له خيارات. لذلك هو يذهب إلى
0: نعم،
1: أي رأي أو إلى أي دعم تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل مثل ما أشار سلام إلى موضوع يعني إيقاف الحرب، إعادة الأسرى،
0: نعم،
1: ووقف إطلاق النار. هذه هي الأشياء التي يعني تحاول الدولة اللبنانية الحصول عليها، لأنها القاعدة اللي تعتبر القاعدة الأولى الأساسية لكي تكون هناك قدرات على اتخاذ قرار معين. يعني أما في ظل ما تعمله إسرائيل من هذه الفوضى وهذا التهجير، يعني أكثر من 80 قرية، هناك دخول إلى محافظتين تماما، محاولة العبور من الجنوب الليطاني إلى الشمال الليطاني، هذه تفقد الدولة اللبنانية عن القدرة على أي اتخاذ أي قرار حقيقة. فلذلك تلجأ لبنان كدولة طبعا يعني إلى أي ترتيبات تقدمها الولايات المتحدة باعتبارها وسيط.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول.
1: شكرا جزيلا.
0: هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال هيجزيث في سنغافورة أن المخزونات العسكرية الأمريكية تعد مناسبة ومؤهلة لخوض هذا المسار، سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية أرجاء العالم. وأرجع وزير الدفاع هذه الجاهزية إلى الاستراتيجية المعتمدة في الموازنة بين الذخائر ذات التقنية العالية والذخائر الأخرى التي يتم إنتاجها بكميات أكبر. من جهته قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن الرئيس الأمريكي يخوض دبلوماسيا للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصادر قبلها إن الحصار البحري الأمريكي ما يزال قائما، وإن السفن الإيرانية تتلقى إنذارا من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الإدارة الأمريكية تعهدت ضمن تفاهمات وتفاهم محتمل مع طهران بتمكين إيران من الوصول إلى نحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة خلال 60 يوما. وبث التلفزيون الإيراني الرسمي وثيقة غير رسمية تتضمن مسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا، قيل أنها أعدت بوساطة باكستانية بين الجانبين. وفق ما ورد في المسودة، يعد إعادة تنظيم قواعد الملاحة في مضيق هرمز من أبرز بنود التفاهم، إلى جانب منح إيران صلاحية تحديد طبيعة السفن العابرة للمضيق. كما تنص الوثيقة على عدم تصنيف أي سفينة تحمل شحنة تعتبرها طهران تهديدا أو يكون مشغلها النهائي جهة معادية لها ضمن فئة السفن التجارية. أعلنت السلطات العسكرية الإيرانية أن جميع السفن العابرة لمضيق هرمز ملزمة بالحصول على إذن مسبق من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ولا ستواجه ما وصفته بالتهديد الأمني. وذكر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء أن إدارة مضيق هرمز محولة بالكامل من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وأكد أن السفن العسكرية الأجنبية التي تحاول التدخل في إدارة مضيق هرمز أو عرقلة حركة المرور فيه ستعتبر هدفا للقوات المسلحة الإيرانية. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن روسيا والصين ستحصلان على معاملة خاصة وستستفيدان من ظروف تفضيلية فيما يتعلق بالعبور من مضيق هرمز. وفي تصريح لوسائل إعلام روسية أكد عزيزي أن مضيق هرمز يتمتع بأهمية جيوسياسية خاصة لإيران، أضاف أن مضيق هرمز جزء من مياه إيران الإقليمية وجغرافيتها، ولذلك تمتلك إيران الحق في اتخاذ أي قرار تراه مناسبا بشأنه. وفي سياق المفاوضات مع واشنطن أوضح عزيزي أن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران لم تطرح. حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA السابق مايك بومبيو من تداعيات الحرب الدائرة مع إيران، معتبرا أن نتائجها ستتجاوز حدود الشرق الأوسط لتؤثر في موازين القوى العالمية. وقال بومبيو في مقابلة له مع قناة فوكس نيوز أن عدم تحقيق الولايات المتحدة انتصارا حاسما في هذه الحرب سيمنح دفعة قوية للنظام الإيراني، مشيرا إلى أن ذلك سيشجع أيضا جهات فاعلة وصفها بالسيئة في مناطق مختلفة من العالم ويعزز من قدراتها على تحدي النفوذ الأمريكي. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: لها تجربه عريقه في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلديه
1: ورايك بمسار العداله الاعتقالي.
0: مش لها تخوير لانه في تضارب المؤثرات الاقتصاديه.
2: السياسات الاقتصاديه حاليا رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافيه اكبر.
4: البيانات دقيقه.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي المجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل.

قوتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم السادس من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

مساء الخير. بين أزمة القمح والجفاف وتراجع الإنتاج خلال سنوات الحرب، يقف القطاع الزراعي في سوريا اليوم أمام واحدة من أصعب مراحله منذ عقود. فالقطاع الذي كان ركيزة الاقتصاد الوطني وضامناً للأمن الغذائي بات اليوم يعاني من أزمات حادة وخسائر كبرى بسبب تراجع الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. وأمام الاستراتيجية الزراعية التي تقدمها الحكومة السورية نطرح مجموعة من الأسئلة: هل ستنجح الخطط الحكومية في إنقاذ الزراعة من أزماتها المتراكمة؟ كيف تتعامل مع تحديات الجفاف ونقص التمويل وغياب البنى التحتية؟ مرحبا بكم في منتدى دمشق.

0: نناقش في محاورنا الليلة استراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي، تأثير الزراعة على الاقتصاد السوري، التحديات التي تواجه الزراعة في سوريا. المزيد في هذا التقرير.
1: أثار قرار الحكومة السورية بتحديد سعر شراء القمح ب46,000 ليرة سورية للطن الواحد ضمن موسم 2026، الحديث مجددا حول واقع القطاع الزراعي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني في سوريا. فالزراعة التي كانت تمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي في سوريا قبل عام 2011 تعرضت لتدهور وانتكاسة كبيرة، حيث خرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الإنتاج بسبب الحرب والنزوح والجفاف، كما تعرضت شبكات الري والسدود والبنى التحتية لأضرار كبيرة. وبحسب بعض الدراسات فقد تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى نحو 13% فقط، وانخفض متوسط دخل العامل الزراعي من 150 دولارا شهريا عام 2010 إلى أقل من 50 دولارا بعد سنوات الحرب، بالتزامن مع الارتفاعات الهائلة التي شهدتها أسعار الغذاء عالميا، ما وسع من رقعة الفقر المستشري بين السوريين. وفي مسعى لرسم مسار جديد أطلقت وزارة الزراعة السورية استراتيجية جديدة للفترة بين عام 2026 و2030، ركزت من خلالها على تحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والتوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى والأقل استهلاكا للمياه. لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب التمويل الكافي وأزمة المياه بسبب الجفاف الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والهشاشة أمام الكوارث الطبيعية كالحرب.

0: الحرائق وموجات الجفاف. لكن ورغم كل هذه المصاعب، يرى كثير من المراقبين أن القطاع الزراعي في سوريا ما يزال يملك فرصة حقيقية ليكون ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي، بشرط توفر الإدارة الرشيدة للموارد وإصلاح المؤسسات وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الريفي في سوريا من خلال تحويل الدعم الحكومي من حلول إسعافية مؤقتة إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال السعيد. مرحبا بكم جميعا. أستاذ حسان، القطاع الزراعي كان يسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قبل 2011 بين 21 إلى 25%، لكن هذه المساهمة تراجعت كثيرا خلال سنوات الحرب. ما حجم هذا التراجع ولماذا حصل؟
2: يسعد مساكم جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية أستاذ الكريم وضيوفك الأكارم. لا يخفى على الجميع أنه اليوم فترة الثورة وما بعدها من الحروب اللي صارت، التراجع كان ممنهج بتدمير أراضي زراعية، بنية تحتية للآبار، أراضي تقطعت الأشجار بشكل ممنهج، صعوبة وصول للأراضي الزراعية، طرق زراعية تهدمت، أصبحت غير صالحة للوصول للمناطق، وبعض المناطق كان فيها استهدافات عمليات عسكرية كبيرة. هذا كله أثر تراجع كبير بالإنتاج الزراعي. كان الوضع العام زراعيا صعب جدا، أدت تكاليف إنتاج عالية، نزوح من المناطق الزراعية والأرياف اللي هي كانت أكثر المناطق المستهدفة بالحرب الجارية. كل هاي العوامل أثرت فعلا بتراجع الإنتاج الزراعي خلال سنوات الحرب السورية بداية التحرير بفضل من الله. في سياسات كانت تعتمد من وزارة الزراعة، سياسات للأسف كانت قرارات يعني ملزمة بالتنفيذ. اليوم فضل من الله بعد التحرير هاي الأمور نتأمل خير أنه يكون قرارات تشاورية. اليوم في عنا اتحاد فلاحين نبني عليه الواقع الفلاح، في عنا غرف زراعية كمان تعمل على أرض الواقع، في عنا نقابات هندسين زراعيين خبرات علمية، هذا كله بالتوافق مع وزارة الزراعة إن شاء الله لح يعطينا.
1: طيب سأعود إليك في هذه النقطة أستاذ حسان،
2: إعادة المستوى الاستراتيجي.
1: نعم، على هذا التعاون المفترض، لكن حتى الآن التراجع قائم أستاذ طلال. يعني تشير بعض التقديرات إلى أنه المساهمة الحالية في الناتج الإجمالي حوالي 13%. وزارة الزراعة أصدرت خطة استراتيجية للقطاع ما بين يعني السنوات 2026 حتى 2030، ما تقييمك بداية لهذه الخطة؟
3: يسعد مساكم جميعا. بداية قبل الحديث عن تقييم الاستراتيجية، خلينا نتعرف عن هذه الاستراتيجية. تعتبر هذه الاستراتيجية هي الوثيقة يعني التخطيطية الأولى للحكومة السورية، وخصت فيها وزارة الزراعة، وتبعتها بعد ذلك وزارات أخرى وضعت استراتيجيات. قامت هذه الاستراتيجية على 5 ركائز، هي الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والموارد الطبيعية وأيضا التنمية الريفية بإضافة إلى خدمات مساعدة. الأهداف الأساسية الاستراتيجية هي تحقيق الأمن الغذائي، رفع الصادرات الزراعية، تحقيق التنمية الريفية، ودعم الإنتاج الزراعي. عند التقييم، عندما نريد أن نقيم هذه الاستراتيجية، علينا أن نقرأها ضمن سياق الاقتصاد السوري. كما ذكرت أنت، المشهد الاقتصادي جاءت فيه هذه الاستراتيجية في حالة تراجع حاد في الانتاج الزراعي وفي الحصة الإسمية للناتج الزراعي في من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، فمن انخفضت من 25% ل 43% عام 2022. الارتفاع الظاهري
1: انخفضت إلى كم أستاذ طلال؟
3: هي ارتفعت بالحصة الإسمية من 20% إلى 43، ولكن هذا الارتفاع هو أخفى تراجع حاد في الأداء الحقيقي. بالأسعار الثابتة لعام 2000 هو تراجع في حدود، يعني سنويا هناك تراجع خلال فترة الثورة بحدود 7 إلى 8% من يعني، وهون تراجعت مساهمتها ل 13%، 13% تراجع مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي. يعني الارتفاع حصل هو نتيجة التضخم. هلأ لتقييمها، هناك بعض النقاط الإيجابية التي كانت يشهد للاستراتيجية عند وضعها، منها الواقعية. هذه الاستراتيجية لم تضع خطط خمسية طويلة الأمد، وإنما وضعت خطط مرنة راعت فيها الظروف المحلية، الظروف يعني الظروف الراهنة التي يعيشها الإنتاج الزراعي. أيضا هي قامت هذه الاستراتيجية على دعم الإشراك القطاع الخاص، بنت شراكات مع القطاع الخاص، يعني هذه تعتبر نقطة إيجابية. أيضا توجهت، يعني هناك تغير في النوع من التحول الهيكلي في الإنتاج، لم تقوم على الإنتاج الزراعي التقليدي الذي كان يقوم على الزراعات التي تقوم على الاستهلاك الكثيف للمياه مثل القطن، الشوندر، السكري، تحولت إلى يعني تقوم على إنتاج زراعي أكثر تنوع، فيه ميزة تنافسية مثل الأعشاب الطبيعية، مثل الزيوت التي تحقق نسب نمو سنوية.
1: طيب.
3: أيضا اعتمدت نظرية التغيير. بماذا يعني نظرية التغيير؟ دعني أقول لك، نظرية التغيير بمعنى أنها راعت، وضعت ضمن الدراسة النمو السكاني، التزايد، التغير في أنماط الاستهلاك، وسعت إلى تحويل المدخلات إلى أثر تنموي ملموس.
1: طيب. سأعود إليك أستاذ طلال، لأنه تقول أن هناك نقاط إيجابية، سأعود إليك لاحقا، لأنه سأسألك لاحقا أنه إذا كانت إيجابية لكن على الورق، لكن على الأرض ما يزال الواقع سيء جدا.
3: تمام.
1: أريد أن أعود إليك، اسمح لي أخذ، أريد أن أخذ، أعود إليك لكن أخذ رأي أيضا أستاذ أنس معنا. ما رأيك أستاذ أنس بموضوع الخطة الزراعية التي وضعتها، أو الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة؟
4: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية أستاذ، وتحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. يعني مثل ما تفضل الزملاء أو ورأي أيضا، بداية الخطوة الإيجابية في الموضوع وجود استراتيجية. يعني دائما عندما يتم الحديث عن أي خطط أو عن أي تدخلات أو حلول لأي مشاكل يقال لا يوجد خطة. الآن خطة موجودة، أنا كنت أحد الأشخاص اللي حضروا إطلاق الخطة في شهر 2 في دمشق، ممثل عن منظمة الإيهاها بوقتها. الخطة كما تفضل الأستاذ، يعني هناك ملاحظات موجودة، لكن برأيي بالإضافة للملاحظة اللي ذكرها زميلي قبل قليل، موضوع الفترة الزمنية لم تحدد بفترة زمنية كانت مرنة. الأمر الآخر هي تحدث عن التعافي بشكل عام، وأغفل التعافي المبكر برأيي، لأنه يجب أن يكون انتقال بشكل ترانزيشن، يعني ليس مرة واحدة أو فجأة واحدة. البلد كما تعرف، سوريا بشكل عام كما تعرف، 14 سنة من الحرب، وقبل 14 سنة كان هناك مشاكل كبيرة خاصة في الزراعة، وأكثر حلقة تعاني هي المزارع والفلاح في أراضينا. لذلك يتأمل من المزارع، من الحكومة، أن تكون هناك خطط عاجلة وسريعة، بينما الاستراتيجية قد تكون مرنة بحد بنوع ما أو بجهة ما، ولكن بالمقابل قد لا تلبي احتياج المزارع من ناحية الاحتياج الموسمي له وضروره. ولكن كبحث، كطريقة تصميم علمية وأكاديمية، وأيضا هي جيدة في نقاط.
1: طيب.
4: أخرى. النقطة الأخيرة سمحت لي، أنا أعرف الآن مؤخرا يعني وفي هذه الأيام أعتقد تتم مراجعة لهذه الاستراتيجية مرة أخرى، وهذا أمر جيد برأيي، يعني أنه تم إشراك عدد جيد جدا من المنظمات بشكل عام والفاعلين بشكل عام، والآن يتم مراجعة وتطوير هذه الخطة أكثر وأكثر.
1: طيب.
4: بحيث تكون هي ديناميكية أكثر، قابلة للتطوير أكثر، وملائمة للواقع أكثر مما
1: نأتي إلى الواقع. أستاذ حسان، شهدنا في الأيام الماضية أزمة موضوع القمح وتسعير طن القمح، ما تقييمك أيضا بداية لهذا الموضوع؟
5: أستاذ الكريم، اليوم نحن إذا بدنا نحكي عن دولة جديدة التأسيس،
2: تضم وزارات متعددة. اليوم مين اللي مسؤول عن تسعير القمح؟ هو وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد أخذت على أرض الواقع التكاليف اللي تكلف الفلاحين، حطت هامش ربح وأطلقت السعر. اليوم لما أنا بقول في عندي سياسة للدولة، يعني أنا اليوم معني بإني هل أنا مهتم بالأمن الغذائي وسياسات المحاصيل الاستراتيجية ادعمها بدعم مطلق مهما كانت العبء على الدولة، هذا شيء مهم جدا. يعني اليوم دولة بدون أمن غذائي خاص فيها مهما كان حرية الاستيراد، الأمور سهلة بإني أمن هذا الغذاء، أكيد الوضع يختلف تماما. المشكلة إنه لما في سياسية معينة للدولة وموضوع وزارة الاقتصاد تدخل حطت الأسعار، الفلاحين ضاجوا. اليوم أنا مكلف بالنسبة للإنتاج أعلى من مناطق تانية. وزارة الاقتصاد هل استعانت باتحاد الفلاحين على أرض الواقع؟ من بطل إنتاج حقق إنتاج ضخم عالي لفلاح ما طلع بإيده، يعني ما ساعدته المقومات أنه يعطي إنتاج قمح جيد. فتكاليف هذا الشخص غير تكاليف هذا الشخص، لازم أخذ توسط بين اثنين مناطق. اليوم مناطق الشرقية اللي عانت باستجرار السماد، سمن البذور دفعته أغلى، المناطق الداخلية تستهلك للدنم 20 كيلو، المناطق اللي بالشرق كبنية التربة استهلكت 40 كيلو، هاي كلها نفقات تخضع لدراسات طويلة. اليوم لازم يكون في حلقة ما بين وزارة الزراعة، اتحاد فلاحين، غرف الزراعة، وزارة الاقتصاد حتى تستعين بخبرات على الواقع.
1: طب أسألك أنت عضو غرفة زراعة أستاذ حسان،
2: أنا ممكن السنة الجاية ما يجيني هطولات مطرية جيدة؟
1: طيب يعني هل يتم استشارتكم، هل لكم دور كاتحاد فلاحين غرفة زراعة وما إلى ذلك؟
2: نحن غرف الزراعة اليوم هو القطاع الزراعي قائم على اللبنة الأساسية الفلاح الذي يتبع لاتحاد الفلاحين. في فلاحين تعبر الفلاحة باتجاه سياسة زراعية، يعني أنا كمزارع ومن ثم استثمارات زراعية. استثمارات زراعية لليوم شايفينها قليلة جدا بالبلد، كله طالع باتجاه الإعمار. لحد الآن مستثمر زراعي حقيقي لم يجد في سوريا. هيئة الاستثمارات أكيد عندها يعني داتا معينة لمستثمرين، لهم أوام معين بالنزول. اليوم واقع استثمار الزراعي أستاذ الكريم يكلف جدا، ومردوده بعيد المدى. ما في حدا بيستثمر زراعيا بعد شهرين ثلاثة ببلش يحصد على طول. الاستثمار الزراعي هو طويل المدى بالاستثمار، ولكنه جيد جدا خصوصا بالتنوع المناخي اللي عنا بسوريا، من شرق لشمال سوريا للجنوب، كل منطقة ربنا عطانا يعني وهبنا بهالبلاد خيرات لا تعد ولا تحصى. الاستثمار الزراعي كتير مهم بسوريا حاليا، دعم الفلاح الصغير للهاي. نرجع لموضوع القمح وتسعيره، أعتقد أنه التوجه الرئاسي كدولة وباتجاه أني أنا أدعم الأمن الغذائي شجع الفلاح مستقبلا، كان الموضوع بتوازي ما بين القرار اللي صدر من وزارة الاقتصاد. طبعا هذا الشيء أكيد له دور كبير وزارة الزراعة لوصلته صح، بأنه في بعض المزارعين انظلم يعني ما حيقدر يرجع يزرع السنة الجاية. اليوم أنا حتى المردود المادي للقمح، هل اني عم بقبضه مباشرة في ظل السعر الموازي للدولار بالتكاليف اللي دفعتها، ام اني عم بقبضه على دفعات؟ ممكن الفلاح يخاف من هذا الموضوع. الفلاح بالنهاية بيحسب، انا بعد اقبض 3 شهور 4 شهور 6 شهور اخذت حق القمح كامل، هل يا ترى ايمتى بده يوصل الدولار؟ هاي كلها امور بتأثر على الفلاح.
1: طب هو استاذ حسان يعني مو يفترض الحكومة تعمل كمنظومة؟ يعني مشكل انه كل جهة كل وزارة كل طرف بيشتغل لحاله؟
2: تماما، هذا اللي احنا نسعى له. يعني اليوم انا من واقع المكان اللي انا فيه كغرفة زراعة دمشق، نتطلع اليوم نحن بدنا نخاطب وزارة الزراعة، مشكورة على طول عم تأدي باهتمام. اليوم وزارة الزراعة تختلف كليا للأمانة، ونحن شفنا من جديد عن ما كانت عليه سابقا. أنا بدي خاطب وزارة الزراعة ولا خاطب اقتصاد ولا خاطب جمارك؟ لازم يكون في حلقة وصل قوية جدا ما بين وزارة الزراعة والاقتصاد والجمارك. نحن لليوم مستلزمات الانتاج الزراعي الأولية ما عم تحرك أي ساكن الجمارك بنحوه. شوي أني أنا ما بدي أدعم مالي للفلاح، ولكن شيل عنه، مو من الطبيعي أنا أحط مستلزمات الزراعة الأولية على مستوى مقص التقليم عليه جمرك ينزل ضمن بند خردوات، هذا شيء أكيد غير منطقي بدولة عم تنمو، دولة عم تحط استراتيجية دعم فلاح، منشار التقليم آليته نفس الآلية أنه هو ضمن بنود جمركية خارج الزراعة. يعني أنا عم بتكلف عليه جمركيا أحيانا أكثر من ثمنه للأمانة. هاي الأمور بمواد أولية عم بحكي بتخص الإنتاج الزراعي، يعني بداية الإنتاج.
1: نعم.
2: لازم يكون في حلقة وصل قوية بين وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك لوزارة الزراعة. أنا بالنسبة إلي بعتبرها أهم وزارة في سوريا لأهمية الإنتاج الزراعي. ربينا كلنا من صغرنا نحن كأرياف نستنى الموسم، يعني أي شيء بدك تعمله استنى الموسم، فاستنزاف الدفع بالمواد الأولية لحتى أوصل للموسم وما يكون الموسم مثمر، هذا شيء اقتصادي سيء على الفلاح ككتلة كبيرة بالمجتمع السوري، تنعكس آليا على التجارة والصناعة وخلافه يعني.
1: طيب أستاذ طلال، هذا يقودنا إلى
2: نأمل أنه يكون في حلقة وصل بين الإدارات.
1: يقودنا إلى يعني من جديد واقعية الخطة التي تحدثت عنها والتي وضعتها وزارة الزراعة، لأنه تتحدث عن أمن غذائي، رفع الصادرات الغذائية، تأهيل البنى التحتية المدمرة، لكن إلى أي درجة يعني هناك خطوات فعلية على الأرض؟ إلى أي درجة؟
3: نحن للأمانة دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي. بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي، تاريخيا سوريا كانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي، وحسب بيانات الاستراتيجية ذاتها خلال فترة الثورة وخلال فترة الصراع استطاعت سوريا أن تلبي حاجات المواطن السوري من الغذاء. لكن نحن الآن نعيش أزمة خاصة في موضوع إنتاج الحبوب والقمح، هناك نقص العام الماضي بحدود 2.73 مليون طن. هنا يعني هنا السؤال حول واقعية الاستراتيجية. الاستراتيجية في حال نفذت موضوع دعم القطاع الخاص، القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية، هنا نتحدث عن قوانين تتعلق بالملكية وتسوية الأراضي، المستثمر الزراعي لن يأتي إذا كان هناك يوجد إشكاليات معينة. أيضا بموضوع دعم الفلاح، دعم الفلاح من خلال دعمه إن كان في موضوع الأسمدة، البذور، دعمه في موضوع المحروقات، يعني هناك ضغط على الفلاح في خاصة مع يعني ارتفاع أسعار الكهرباء واعتماده على المولدات والتي تحتاج إلى المحروقات، هناك تكلفة كبيرة. فموضوع أيضا الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي وللمزارع بشكل أساسي هو سوف يكون نقطة الحكم حول واقعية الاستراتيجية وتحقيقها. أيضا كيفية تعامل هذه الاستراتيجية مع المخاطر والتحديات البيئية والمناخية، وخاصة أن سوريا عاشت خلال العام الماضي أزمة جفاف، يعني ونحن نعلم أن 70% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار. يعني هذه الأمور جميعها في حال استطاعت الاستراتيجية أن تتعامل معها بشكل جدي، استطاعت أن تدخل الاستثمار إن كان الأجنبي أو المحلي في القطاع الزراعي، أن تقوم بدعم الفلاح، أن تجد حلول لأزمة المياه، عندها نقول نعم تستطيع الاستراتيجية أن تحقق مشروعها في تحقيق الأمن الغذائي، في أيضا في دعم الصادرات الزراعية. يعني سوريا تمتلك مقومات الزراعة وتستطيع أن ترفع الزراعة، أن ترفع قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية التي هي تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الزراعي.
1: أستاذ أنس، إلى أي درجة يعني هذه نقطة مهمة، أنه كما أشار ضيفانا موضوع الأمن الغذائي وموضوع القطاع الزراعي ليس مجرد يعني مسألة أرباح، لا هو قطاع استراتيجي وسيادي.
4: نعم تماما بالضبط أستاذ كما تفضل، يعني القطاع الزراعي قولا واحدا يعني هو قطاع استراتيجي، قطاع سيادي وطني لأسباب كثيرة بصراحة، يعني أهمها أنه هو مصدر الأمن الغذائي في سوريا في البلد. فيعني في حال عدم وجود زراعة هذا يعني أنه ما في أمن غذائي في البلد، لأنه أكثر الدول التي تستورد غذائها تكون أكثر هشاشة بصراحة يعني، وبالتالي أكثر عرضة للأزمات. الأمر الآخر أيضا هو يعتبر موضوع سيادي بصراحة، بمعنى أنه تخيل أن يكون بلد قائم وكل محاصيله وكل منتجاته أو كل محاصيله أو غذائه يتم استيراده بشكل أساسي، فالدول القوية هي الدول التي يعني تصنع غذائها بنفسها، وسوريا فيها هذه المقومات يعني من أصل 18.5 مليون هكتار مساحة الجمهورية العربية السورية، 6.1 مليون أراضي قابلة صالح للزراعة، تقريبا ثلث سوريا، ثلث المساحة الجمهورية العربية السورية. أيضا أمر آخر هو مرتبط بالأمن الاجتماعي، يعني عدم وجود زراعة، عدم هذا يعني وجود بطالة، وجود فقر، وبالتالي هذا يؤثر اجتماعيا على الـ على الـ على الوضع العام. أيضا لماذا الزراعة؟ الزراعة تعرف كما يعرف أكثر كل الزملاء هي أيضا مرتبطة بالصناعة أيضا، بمعنى أنه موضوع القطن، الشوندر، الزيوت، زيت الزيتون، يعني هذه تسمى زراعات صناعية، بمعنى دعم الشوندر، دعم القطن، هذه أيضا تدعم الصناعة. يعني مشكورين قبل الحلقة أنا تواصلت مع زملائي مهندسين زراعيين ومجموعات كثيرة، طرحت عليهم هذا السؤال، فكانت تقريبا أكثر الآراء تشير على أهمية دعم المزارع، دعم الزراعة بشكل آخر. النقطة الأخرى اللي ذكرتها أيضا هي الزراعة، هي أمن سيادي يعني بصراحة، وهذا مهمة جدا. أيضا هي تشغل ملايين من الناس، كما ذكر تقريركم الكريم ثلث السوريين كانوا بشكل أو بآخر يعتمدون على الزراعة، وبالتالي إذا لا سمح الله لم يتم دعم هذا القطاع بالتالي هناك مشكلة كبيرة على البلد. يعني باختصار أنا أرى أنه دعم الفلاح، دعم المزارع هي ليست فقط هي سياسة اقتصادية، وإنما هي قضية استقرار وطني. أيضا تعرف أستاذنا الكريم، اليوم أنا مزارع، أنا ابن الريف مثلا، إذا لا يوجد، ما في عندي زراعة، ما في عندي مياه، الحكومة لا تدعم المنتجات الزراعية، البذار والسماد والري والعمالة الأخرى، إذا يعني ممكن بكل بساطة أنتقل إلى المدن، وبالتالي هذا يسبب أيضا، لذلك بشكل أو بآخر أيضا الزراعة تدعم تثبت التوزع الديمغرافي في كل البلاد، وهذا مهم جدا، يعني التنوع في البلد الواحد مهم جدا بهذا الموضوع. نعم. يعني بهذه النقاط.
1: طيب أستاذ حسان، يعني في هذا السياق إلى أي درجة فعلا من المهم دعم القطاع الزراعي، لأنه لا يمكن التعامل معه بمنطق فقط ربح وخسارة وكأنه تجارة؟
5: دعم القطاع الزراعي إن كان إنتاجه النباتي أو الثروة الحيوانية، نحن يعني عم نحكي زراعة قمح شعير كذا، وفي قطاع الإنتاج الحيواني يعني كثروة حيوانية هو قطاع كمان مهم جدا. بالمجمل القطاع الزراعي بشقه الإنتاج النباتي والحيواني، الدعم ضروري جدا بهاي المرحلة. نحن اليوم شايفين دول مستقرة أمنيا، مستقرة ماليا، مؤسساتيا، بكل مجالات الاستقرار، اللي دول الجوار تركيا بالحرب الحديثة اللي جرت ما بين أمريكا وإيران، مضيق هرمز، وكلنا لا يخفى علينا المشاكل اللي صارت، عفت المزارعين من الرسوم الجمركية للأسمدة للأمانة، يعني أنا بظل ظروف قوية جدا وعملت إعفاء للأسمدة، لأني حسيت المزارع في فترة معينة بهذا الموسم الإنتاجي حيتأثر. اليوم سياسة أني إمتى أعرف أدعم المزارع، من المزارع الصغير بدعمه المالي، كدول كتير تعمل دعم بشتى المجالات، يعني اليوم في دعم تكنولوجي، دول متقدمة جدا تجاوزت مرحلة الدعم المالي، دعم تكنولوجي وذكاء صناعي، ذكاء يعني أنا مخدم المزارع اليوم بالذكاء الصناعي يساعده بالصوب المحمية للبيوت الزجاجية، هي كلها تدعم. ولكن نحن نبدأ اليوم بسوريا بدعم الري الحديث، اليوم عندنا نسبة جفاف عالية، وجه أغلب الفلاحين للري الحديث بإني ساعده يحس إنه في دعم، ما عنده تكاليف بإنشاء الري الحديث، ويحس الفرق يعني بالانتقال من الري التقليدي اللي عم يشتغل عليه للري الحديث اللي عم يمارسه حديثا. اليوم الري الحديث أنا لازالت حنفية التنقيط ضمن البنود الجمركية تعامل بصحية يعني للأسف. وين الجمارك هنا من الدعم بإني أنا أتحول هاي المواد الأولية اللي عم يحتاجها المزارع؟ يعني أنا ما بقدر أقول رايح أدعمك ولاقي علي كتير ضغوط من مالية كبيرة بإنشاء البنية التحتية الأساسية للإنتاج الزراعي. اليوم وزارة الزراعة ممكن تدعم بانتقاء أصناف بذور يقدر تحمل للظروف الحالية والتقلب المناخ، توجيه نحو زراعات معينة. أنا بهمني السوق المحلي أول شيء للأمن الغذائي تبعي، وبعدين أطور باتجاه الاستثمار نحو التصدير للخارج. أنا عندي بنية تحتية قوية جدا مناخيا وجغرافيا بالبلد، ليش ما استغلها بالاستثمار؟ اليوم خلينا نحكي بصراحة، أبو ظبي فيها بدون تسمية الشركات فيها شركة عم تنتج البلوبيري تصدره لليابان ضمن ظروف قاهرة بالصحراء، مؤسس بيوت بلاستيكية، عمل التبريد اللازم، عمل المناخ المناسب. اليوم أنا قادر استقطب هاي الشركات لما بقدر أعملها أرضية مريحة للاستثمار الزراعي اللي هو طويل الأمد. اليوم المستثمر بخاف لقدام، يعني بخاف أنا الرأس المال اللي بدي أحطه بالاستثمار هل هو ممكن نرجعه بسرعة أو طويل؟ لما بدي يكون طويل بدي يكون فيه له كتير ضمانات وتسهيلات ليبدأ. فحري يعني أنه نكون عندنا بهالبلد سوريا، يعني أن أنا انطلق بزراعات مختلفة ومتنوعة يضل نعم. الإنتاج المحلي لصالح البلد، ويجيب الشركات الاستثمارية للتصدير الخارج لدخول قطع أجنبي يغني كمان سوريا بإذن الله يعني نحو أفضل.
1: نعم، في هذا السياق أستاذ طلال، كيف يؤثر تراجع القطاع الزراعي على الاقتصاد السوري؟
3: بكل تأكيد تراجع القطاع الزراعي يعني هناك هشاشة في موضوع الأمن الغذائي، يعني اعتماد على الخارج كما شاهدنا منذ أيام برنامج الأغذية العالمي أوقف مشروع دعم الخبز، هذا شكل ضغط الذي كان يستفيد منه ملايين من السوريين وخاصة النازحين في المخيمات. ضعف الانتاج الزراعي يعني استيراد، يعني بالتالي يعني استنزاف للقطع الأجنبي، عجز في الميزان التجاري، هذا سيسجل ضغط أكثر على العملة الوطنية الليرة السورية، يعني التضخم، ويعني بالتالي ارتفاع في مستوى الأسعار وضعف في القوة الشرائية. سيؤدي أيضا تراجع الإنتاج الزراعي إلى خروج قطاعات واسعة من فرص العمل، هذا سيؤدي مع الضغط المعيشي إلى انتشار البطالة، احتقان شعبي نتيجة عدم القدرة، وهذا يمكن أن يسبب أيضا على المستوى البعيد نوع من التذمر الشعبي، عدم استقرار اجتماعي وحتى سياسي.
1: أستاذ أنس، يعني في هذا السياق أيضا، أو إذا انتقلنا إلى موضوع تحديات حتى مناخية موجودة، يعني القطاع الزراعي، تقول دراسة لمركز جسور أنه 70% من الزراعة تعتمد على الأمطار أو مرتبطة، يعني أيضا هذا يجعلها مرتبطة بطبيعة الحال بالمناخ، وبالتالي إلى أي درجة أيضا التحديات البيئية تشكل عامل تهديد؟
4: نعم، بارك الله فيك. بالضبط هو الرقم 3.3 مليون هكتار بعلي، يعني مثل ما مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، المساحات القابلة للزراعة 6.1 مليون هكتار، منها 3.3 مليون هكتار هي بعلية، لذلك التأثير المناخي يكمن، يعني يكمن ضرر التأثير المناخي من خلال المساحات المعتمدة في سوريا على الزراعة البعلية، بمعنى تكرار الجفاف المتكرر، مثلا حصول جفاف متكرر، هذا يعني ضرر في 3.3 مليون هكتار تعتمد كليا على الأمطار هذا سوف يؤثر قولا واحدا من ضمن تأثير المناخي. الأمر الآخر أيضا ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام يعني عالميا جلوبالي. هنا من أنا أتذكر من أيام الجامعة كان يقال ارتفعت درجة حرارة الأرض 2 إلى 3 ما أدى إلى ذوبان الثلوج في بعض القطبين، وهذا أيضا يؤثر سلبا بشكل عام على كل المناطق. لكن هذا يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام قد يؤدي إلى حرائق، حرق المحاصيل، هناك ضرر كما حصل في سوريا مؤخرا الحرائق اللي حصلت، وفي دور الجوار أيضا بعضها حصل. أيضا الموارد المائية بشكل عام يعني هناك تراجع في الموارد المائية، سواء المياه الجوفية سواء المياه يعني الـ يكون نقص يعني في المساحات المروية بشكل عام. التصحر أيضا، تصحر أحد المشاكل اللي ممكن تؤثر، لأنه تقريبا 55% من سوريا تعتبر بادية ومراعي، وهذه مساحة كبيرة موجودة تعتبر يعني مهملة، وممكن في المستقبل تتوجه الحكومة مع المستثمرين مع إلى استفادة من هذه المساحات الكبيرة. 55% تعتبر مساحة كبيرة بصراحة. أيضا من ضمن الأضرار تصبح ممكن ضرر في الثروة الحيوانية بشكل عام، يعني ضرر الأمراض اللي تصيب الثروة الحيوانية، أيضا الأمراض اللي تصيب المحاصيل الزراعية، وبالتالي هذه من ضمن النقاط اللي تأثير المناخ يؤثر على الزراعة، وعليه يجب أن يكون هناك خطط واضحة وصريحة للتحول كما تفضل الأستاذ، التحول لنظام الري الحديث مثلا، الاستفادة الفعلية من المياه، زيادة الأبحاث الدقيقة، ربط الزراعة بالمراكز البحثية بالجامعات. أنت ذكرت في المقدمة مشكورا يعني ملاحظة مهمة، إلى أي مدى تم استشارة جهة ما أو في عام. برأيي أنا مثل هذه المواضيع هي مهمة جدا، يجب استشارة حتى المزارع بشكل أو بآخر، يعني من هرم وزارة الزراعة هناك مديرية زراعة، ثم إدارة وزارة زراعة في العاصمة دمشق مثلا، مديرية زراعة في المحافظات 14 مديرية زراعة، ثم في كل محافظة هناك مصلحة زراعة، ثم هناك شعبة زراعة، ثم إذا كنت ذكرتها صحيحا ثم وحدة إرشادية، وبالتالي بسهولة يمكن التواصل مع المزارعين واستقصاء آرائهم حول هذه الأمور. لذلك يعني هذه من ضمن النقاط، يعني أيضا تعزيز الغطاء النباتي، هذه كلها أيضا تطوير أصناف مقاومة للجفاف في سوريا مثلا. القمح احنا حسب ما أذكر وعملنا فيها 24 صنف قمح تعتبر من أقوى الأصناف عالميا. بفترة 14 سنة الأخيرة تدهورت الأصناف، فقدت الأصناف، أصبح هناك خلط أحكام بشكل أساسي عن القمح، وهو محصول سيادي واستراتيجي بصراحة، ويجب الحفاظ على هذه الأصناف ودعمها داخليا ضمن البلد. ثم هناك أصناف أخرى ممكن يتم العمل عليها من خلال مراكز البحوث العلمية، إن كانت إيكاردا إن كانت إكساد أو حتى المراكز البحثية الموجودة في المحافظات السورية، وهذا مهم جدا، وهناك خبرة كبيرة من المهندسين السوريين قادرين على استنباط أصناف مقاومة للجفاف، وبالتالي تدعم الزراعة بشكل أو بآخر.
1: ذكرت موضوع تطوير بعض الأصناف، وأسأل أستاذ حسان، هل هناك يعني يجب إعطاء أولوية لمحاصيل معينة أو قطاعات محددة ضمن القطاع الزراعي؟
5: أستاذ الكريم، نحن كغرفة زراعة دمشق، خليني أحكي باللي أنا يعني أكثر دقة بالإعطاء المعلومات، عيننا بعض الشباب اللي طلعت من سوريا بسبب الهجرة، وتواصلنا معهم بدول أوروبا مثلا مثل هولندا إيطاليا، عندنا مستشار زراعي بهولندا، عندنا مستشار زراعي بإيطاليا، هم شباب سوريين جنسوا أخذوا جنسيات بأوروبا ويعملوا بنفس المجال، ولهم خلفيات زراعية مسبقة، كانوا بغرفة الزراعة موجود بالآباء. هاي الكفاءات نحن حبينا نستفيد منها اليوم، حاولنا للأمانة دراسة جدوى اقتصادية بأنه نجيب شتول معينة. يعني اليوم أنا الشريط الساحلي، هولندا أصغر دولة بالعالم، أقوى دول العالم زراعيا، ثاني أكبر مصدرين منتج زراعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم قبل السنين دخلت على الساحل السوري، شافت واقع إنتاج النباتات الداخلية، زهلت الخبراء اللي إجوا للأمانة، قالوا أنه عم يتم صناعة منتج زراعي نباتات ظلية من العدم على المقومات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. اليوم أنا لما بدي رجع الساحل السوري، المزارع اللي موجود بالساحل حاليا وباقي المناطق، أنا عم بحكي هلأ كنباتات ظلية ونباتات زينة للتصدير للإنتاج للسوق المحلية وللتصدير. اليوم دول الخليج كافة ترغب في المنتج السوري مقاوم نفس المناخ تقريبا، البعد ما بين شرق آسيا بالاستيراد والبعد من استيراده من أوروبا هو بيعمل آلية منافسة قوية جدا بين المنتجات مع الجودة. يعني أنا مع الجودة. اليوم نسعى إن شاء الله، تفائلنا كثير بمقابلة السيد الوزير أنه قلنا تفعيل خاص كغرف الزراعة. للأمانة هذا كان شيء أسلش صدورنا، يعني أخيرا حيكون في تواصل قوي، نحن على الواقع حيكون معنا صلاحيات معينة من السيد الوزير إن شاء الله. في أمور يعني لقدام إن شاء الله نراها بعين إن شاء الله الأفضل والأمل. اليوم لما نبدأ نجيب هاي الشتول الحديثة رح دخل أصناف جديدة على البلد، انعش يعني اللي كانوا حاسس بالإحباط بالمتابعة زراعيا رح ينتعش، لأنه عم ينزل أصناف جديدة يقدر يفوت على الأسواق الخارجية بأصناف متعددة. يقول أنا عندي الفلاح عنا جدا جدا شاطر جدا صبور، يتحمل عن باقي البلدان المحيطة فينا أو حتى البلدان الغربية. ليس مدح بالعنصر السوري كفلاح، ولكن هاي واقع أثبت التاريخ الحمد لله، وقائع ملموسة عن الفلاح السوري. اليوم لما هو حينتج أصناف جديدة حيقدر يغزو أسواق جديدة، حيرتفع مستوى الدخل تبعه وحيكون انعكاس على البلد بشكل عام.
1: نعم.
5: في منافسة وفي استثمار إن شاء الله.
1: نعم أستاذ،
5: هاي بآليات العمل اللي نحن عم نسحى جاهدا يعني إن شاء الله.
1: طيب أستاذ طلال، كيف يمكن فعلا أن يتعافى القطاع الزراعي في سوريا؟
3: نعم، يعني على صعيد التشريعات نحن بحاجة إلى تسريع قانون إصلاح الاستثمار الزراعي، بحيث أن يكون هناك إقبال أكثر للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع. أيضا لابد أيضا للحكومة أن تسعى من خلال منتديات، من خلال معارض، على فتح أسواق تصديرية غير تقليدية، يعني بحيث أن تشجع وأن تفتح للمزارع إمكانية لتصدير المنتجات وأن تدعمه في عملية التصدير. أيضا نحن بحاجة إلى نظام تأمين زراعي، وخاصة ضد المخاطر التي تتعلق بالجفاف والمخاطر المناخية والكوارث الطبيعية. كل ذلك يمكن أن يساعد في تحسين الواقع الزراعي في سوريا.
1: أستاذ أنس، كيف أو يعني ما الدور المطلوب من الحكومة، وأيضا إذا كان هناك جهات أخرى يمكن أن تلعب دورا في تعافي هذا القطاع؟
4: بارك الله فيك. يعني الحكومة الآن ممثلة بوزارة الزراعة أعتقد يعني وضعت الخطة الاستراتيجية، وهي تحاول جلب استثمارات كثيرة، وهذا أمر جيد. بشكل عام برأيي طبعا قد تكون الحكومة من ناحية تضع السياسات، هناك من يضع السياسة، هناك من ينفذ السياسة، وهناك من يستفيد من السياسة. المستفيد من السياسة أو من القوانين هم المزارعين، فلتعافي هذا القطاع يجب دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي، ويتم دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي من خلال دعم مدخلات الإنتاج، دعم تكاليف. أنا بوجهة نظري الخاصة يعني بالنسبة للمزارع، حتى لو كان هناك فائض يعني في دعم للمزارع لا يضر، بالعكس هذا مفيد بكونه هو مرتبط كليا بكل القطاعات الثانية. الحكومة برأيي، وهذه أيضا نقطة أرغبت أن أجيب عليها، يعني بالعمل أحيانا حتى القرار الصحيح أو القرار المناسب في الوقت المناسب لوحده لا يكفي، يجب أن يكون مرتبط بالقطاعات الثانية والوزارات الثانية. فقد تكون وزارة الزراعة وضعت استراتيجية مخصصة، لكن قد لا يوجد هناك مقومات تطبيقها إن لم يكن هناك تعاون مع باقي الوزارات وباقي القطاعات الأخرى المرتبطة فيها. وبالتالي موضوع التكاملية في وضع القرارات والسياسات هذا موضوع مهم جدا. أيضا هناك برأيي يجب العمل على محورين، يعني محور هو الوضع الحالي الآن وباستمرارية دعم المزارع من حيث أنه هناك نقول بالإنجليزي business as usual، يعني بمعنى أنه يتم دعم المزارع بالوضع الموجود هو الحالي. القمح هو محصول استراتيجي أساسي يجب دعمه بشكل رئيسي، مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة، المنطقة الشرقية لها خصوصية معينة، مناطق الساحل لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، مناطق الجنوب لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، وبالتالي كل منطقة يتم العمل عليها على هذا الأساس من ناحية القمح ما أنا أتذكر دائما يقال الحسكة كانت تقدم 60% من إنتاج القمح في سوريا مثلا، وبالتالي يجب دعمها بشكل أساسي أو تعزيز على هذا المحور. الأمر الآخر هو موضوع تطوير العمل. تطوير العمل يتم من خلال مثل ما كما حكينا قبل، يعني أنه ربط مع المراكز البحثية، ردم الهوى ما بين المزارع وبين الحكومة، فتح قنوات التواصل بشكل كبير، وهذا أمر جيد. الأمر الآخر اللي هو المنظمات، قد تكون المنظمات الدولية، المنظمات العاملة، كلها هي لديها خطة معينة، ولكن برأيي أنا، وهذه اسمح لي يعني وسامحني أنا كررتها بأكثر من مكان ومقال، هو يجب أن يكون هناك خطة تنمية وطنية، الناشنال ديفلوبمنت بلان. هذه الناشنال ديفلوبمنت بلان يجب أن تكون على مستوى كل الجمهورية العربية السورية. أنا أعرف الآن قد يكون مع اليو إن ووزارة الخارجية أعتقد وضعوا خطة تعافي، ولكن يجب أن يكون ما يسمى بالإندي بي، ناشنال ديفلوبمنت بلان. هذه خطة التنمية الوطنية تغذى من كل الوزارات مجتمعة مع بعضها، وبالتالي على أساس هذه الخطة الناشنال ديفلوبمنت بلان يتم عرضها على كل المانحين ومنظمات الأمم المتحدة حتى تضع خطتها الخاصة فيها، لأنه كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها خطة ما يسمى بالكنتري استراتيجيك بلان CSP. هذه CSP يجب أن تكون مستقاة من الناشنال ديفلوبمنت بلان، وعليه يتم هذه كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها مجموعة من القطاعات، قطاع الأمن الغذائي، سبل العيش، التعافي المبكر، الصحة، المياه، كل هذه القطاعات، وعلى أساسها تعمل المنظمات ضمن خطة بحيث أن كل من يعمل داخل الجمهورية العربية السورية لدعم قطاع الزراعة أو أي قطاع ثاني، سواء منظم أو مانحين أو مستثمر، هم بالنهاية يعملون ضمن خطة البلد الواحدة المتحدة. ولكن مفتاح الحل هو دعم المزارع من خلال دعم منتجات الزراعة، ثم وضع مكافآت كثيرة على مواضيع شراء خاصة القمح والمحاصيل الثانية، وأيضا موضوع الاستيراد لو سمحت لي بأقل من دقيقة. يعني الآن أنا زرت جنوب سوريا درعا مثلا، أذكر كان كيلو البندورة ب5000 ليرة سوري، الثوم من يومين ثلاث أعتقد 3000 أو 5000 ليرة سوري، وهو عمليا لا شيء يعتبر يعني. وبالتالي المزارع الذي ينتظر محصوله حتى نهاية الحصاد خلنا نقول أو الجني المحصوله بهذا السعر، يعني سوف تكون عنده ردة فعل سلبية، ممكن يتغير أو يترك أرضه ويترك الزراعة. وبالتالي أحيانا من الجيد أنه يتم إيقاف الاستيراد في فترة الحصاد أو فترة جني المحاصيل، طبعا ما وضع خطط للمستهلكين الآخرين
1: نعم. طب أستاذ حسان، الآن ما الذي يطلبه المزارعون الفلاحون بالدرجة الأولى؟ هل هو تأمين سماد، تخفيض أسعار الوقود في الوقت الحالي، وقف الاستيراد كما قال أستاذ مثلا أنس لبعض المحاصيل؟
5: والله ما يطلب المزارعون ما شاء الله المزارعين ما بوقفوا طلب. تمام، المزارع مدة الاستثمار تبعه بالمحصول اللي عم يشتغله بضل عايش يوم بيوم، هو خايف ممكن يفتح الاستيراد وقت لأنه نزل محصولي على سوق الهال، يعني هو بالآخر تعرض لضربة قوية عند الحصاد، فبضل ضمن تكهنات عديدة وقت ما بكون في سياسة واضحة أنه هل أنا كدولة قادر على أني وقف لك الاستيراد بشكل كامل وقت بكون المحصول تبعك، أو وقت بكون في غلاء عالي للمحصول افتح بمجال معين كمية استيراد معين لوازن سوق للمستهلك. هاي الأمور سياسات دولة. المزارع هون بيعرف هو باللحظة أنه أنا شو جاييني مردود، هل قادر أني استمر مثل ما تفضل الأستاذ الكريم من شوي، إن هل أنا قادر استمرارية بالمحصول القادم إني أرجع فكر أزرع، ولا خلاص سكرت وضبيت أغراضي وبدي أوقف الأرض عندي. إنتاج الاستهلاك لإنتاج الطاقة اللي مستخدمة أنا لتوفر المياه للري، هون إلى عوامل كثيرة. هل أنا أعتمد على الطاقة الشمسية، الري التقليدي اللي هو بيستنزف لي كمان من المياه الجوفية، قدمت للدولة شيء من الدعم المالي للري الحديث، ما في تقديم، التكلفة عالية للأمانة، بيصل وقت الإنتاج، كل هاي إضافات هو عم يضيفها على الرأس المال اللي طلع فيه المحصول بقيمة عالية كرأس مال عليه. تخفيض كلف الإنتاج هو أكيد لح يكون السعر قليل بالسوق، ولكن ربح المزارع نوعا ما جيد. للآن في مزارعين تعتمد على شركات تأخذ البزار بالدين وبتستنى لوقت اللي تصل فروقات الأسعار بالدولار، يجي بده يدفع مستحقات اللي عليه للأمانة، بلاقي حاله هو شاغل ببلاش مرابع يعني للأمانة لبعض الشركات. هذا الشيء عم يستنزف الفلاح مع الزمن.
1: نعم.
5: اليوم لما بكون في مصادر صح للبزار، أنواع قوية بتقدر تتحمل التغيرات المناخية، ممكن تكون معدل التصدير حتى هاي الأنواع يستفيد منها إذا كان السوق المحلي عليه ضغط كتير بالإنتاج. يعني رب العالمين أعطانا محصول في وفرة وصار في إنتاج كبير، انفتح سوق التصدير يكون جيد له يعني باب جديد للدخول.
1: نعم.
5: الربحي. في أمور كتير من الدعم للمزارع، أهم حاليا بعد خروجنا من موسم جفاف قوي لحد الآن للأمانة بكل الأمطار اللي نزلت بفضل من الله تعالى، ما تزال في بعض المناطق مستنزف المياه الجوفية تبعها، يا دوب الأحواض المائية تبعها نوعا ما تعدلت شوي، ولكن لمرحلة الصيف حيكون في أثر رجعي.
1: نعم.
5: لازم التحول، أنا برأيي لازم التحول أول شيء للري الحديث. بأي دعم مادي لكل فلاح عم يزرع حوله للري الحديث هو
1: نختم بهذه النقطة المهمة
5: للسنوات ما
1: أستاذ حسان، شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الأكارم من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال السعيد. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، هذه آخر حلقة أقدمها في منتدى دمشق، التقيكم قريبا في برنامج جديد على شاشة تلفزيون سوريا. إلى اللقاء.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم. ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
5: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
4: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
6: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
4: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
6: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
7: بكفي بقى، بكفي بكفي.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. إدارة سد الفرات تعلن إغلاق بوابة المفيض الرابعة بعد انخفاض الوارد المائي من تركيا، وإدارة سد كديران في الرقة تعلن تخفيض كمية تصريف المياه نحو 1500 متر مكعب في الثانية بعد انحسار الموجة الفيضانية. العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارابير في دمشق، والهيئة الوطنية للمفقودين تقول إنها باشرت الإجراءات الفنية والقانونية لكشف هوية الضحايا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 16 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، والجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين اثنين عقب استهدافهما من قبل الاحتلال جنوبي البلاد. ترامب يقول أن واشنطن قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، ونيويورك تايمز تؤكد أنه شدد شروط الاتفاق المحتمل مع طهران وأرسل لها التعديلات. أعلنت إدارة سد الفرات إغلاق بوابة المفيض الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية إلى 1400 متر مكعب. أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور أن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات المائية منذ مساء أول أمس الجمعة، إذ خفض التصريف عبر بوابة المفيضة الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية بالتزامن مع تراجع تدريجي في منسوب المياه. أكد بكور أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع المائي والتشغيلي للسد على مدار الساعة لضمان السلامة التشغيلية واستقرار المناسيب ضمن الحدود الآمنة. أعلنت إدارة سد كديران في الرقة عن تخفيض كمية تصريف المياه عبر 1500 متر مكعب في الثانية، وذلك ضمن إجراءات تنظيم تمرير الواردات المائية بعد تراجع الإمدادات القادمة من تركيا وانحسار الموجة الفيضانية. ونقلت وكالة صنع مدير سد أن هذا التخفيض يأتي بالتوازي مع خفض التصريف عبر سد الفرات وإغلاق بوابة المفيض الرابعة وتخفيض وارد البوابة الثالثة بهدف إدارة كميات المياه الواردة بشكل متوازن. قالت لجنة الاستجابة الطارئة في دير زور إن منسوب نهر الفرات في الخط الغربي سيستقر عند نحو 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 متراً حتى ظهر اليوم الأحد، مع توقع ببدء انحسار تدريجي في المساء. أضافت اللجنة في بيان أن الخط الشرقي الممتد من منطقة الميادين وصولا إلى البوكمال يشهد ارتفاعات ملحوظة في منسوب النهر، مرجحا استقرار الوضع هناك مساء اليوم. أهبت اللجنة بجميع الجهات المعنية ولا سيما مديريات الطوارئ وإدارة الكوارث الإبقاء على حالة الاستنفار القصوى وتجهيز الفرق الميدانية لمتابعة التطورات بالتوازي مع تحديث البيانات بشكل مستمر. هذا وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة ميدانية في مدينة الرقة أن معظم عمليات الطوارئ أنجزت وأن منسوب المياه بدأ بالتراجع تدريجيا بعد إغلاق الفتحة الرابعة في السد، مشيرا إلى عدم تزيل خسائر بشرية وبدء تقييم الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.
1: فاليوم انه تقريبا معظم العمليات الاستجابه الطارئه تم الانتهاء منها، والحمد لله مثل ما اكيد سمعتوا بالاخبار تم اغلاق الفتحه الرابعه من سد الفرات، والمنسوب النهر بدا يتراجع تدريجيا، وان شاء الله يعني الامور تعود لطبيعتها تدريجيا وتستقر الامور، وان شاء الله يعني راح يكون في لجان متخصصه ايضا من الوزارات لحتى تقيم الأضرار لحتى يتم تعويض المتضررين إن شاء الله كمان، ونحن مستمرين يعني بالاستنفار حتى انتهاء هاي الأزمة، وإن شاء الله بتمر على خير، والحمد لله أنه ما تم تسجيل خسائر بشرية.

0: وهذا الشيء اللي بخلينا دائما متفائلين، بخلينا نقول انه الحمد لله الى الان الاستجابه مشياني، والفرق راح تضل مستنفره حتى تنتهي الازمه باذن الله. يعطيكم العافيه جميع وشكرا لكم.
1: وفي مستجدات ازمه الفيضانات، ايضا غمرت مياه نهر الفرات اجزاء من شارع الكورنيش في مدينه دير الزور، ما ادى الى تعثر حركه المرور وتوقف التنقل عبره.
2: شارع الكورنيش هو احد شوارع مدينه دير الزور، دخلته المياه وغمرت اجزاء واسعه منه، ولعل عند النقطة الأخيرة تصل المياه بعمق نحو 60 سنتيمتر. بعض السيارات تتوقف عند منتصف هذا الطريق ثم تعود. هذا الشارع بطبيعة الحال هو لا يستخدم كشريان رئيسي للمنطقة، بل هو فقط لأماكن التنزه على شاطئ نهر الفرات الذي كان منخفض عن هذا المستوى نحو 3 أمتار، أما الآن فقد دخلت المياه إلى أطراف المنازل الموجودة على هذا الشارع. تلفزيون سوريا عبد الصيبي، دير الزور.
1: هذا ونفذت القوى الجوية في الجيش السوري طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور في إطار جهود لجنة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن هذه الطلعات تهدف إلى ضمان نقل الحالات الإنسانية العاجلة وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت الجمعة استنفار عدد من تشكيلاتها بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للإسهام في مواجهة ارتفاع منسوب الفرات في المحافظة. قالت مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف إن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضا تدريجيا في منسوب مياه نهر الفرات، وبينت الخلف أن ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الأثار الإيجابية من الناحية البيئية، بينها تجديد خصوبة التربة عبر ترسب الطمي والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى النهر. وأشارت إلى أن كوادر مديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد كديران للاطلاع على وقع منسوب المياه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب نهر الفرات. من جهتها أعلنت مديرية إعلام الرقة عن خروج محطة مياه طاوي عن الخدمة بشكل كامل. وأوضحت المديرية أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، في حين قالت وزارة الطاقة أن خروج محطة مياه طاوي من الخدمة يعود إلى إجراءات احترازية ولم يكن نتيجة عطل مباشر. هذا وأعادت الشركة العامة لمياه الشرب وصرف الصحي في دير الزور تشغيل 3 محطات ضخ للمياه، وذلك بعد استقرار المنسوب وعودة الظروف التشغيلية الآمنة. من جانبها ذكرت وزارة الطاقة أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات. واصلت الشركات العامة لمياه الشرب وصرف الصحي في عدد من المحافظات رسالة صهارجة مياه الشرب إلى محافظة دير الزور لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات. وذكرت وزارة الطاقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض النقص الذي حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة نتيجة الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عند عودة المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين ويؤكد التضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية.

0: مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة منازلها في المناطق المهددة بالغمر واللجوء إلى مراكز إيواء في المدينة جرى تجهيزها بشكل مسبق من قبل الجهات المعنية.
1: لم يجد خالد خيارا سوى مغادرة منزله في حويجة صقر بعدما غمرت مياه الفرات أجزاء من المنطقة، توجه مع عائلته إلى أحد مراكز الإيواء التي أعدت لاستقبال المتضررين، شأنه شأن عشرات الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها بحثا عن الأمان.
2: والله اليوم تقريبا الساعة 7 الصبح فاضت علينا المي وطلعنا قال نحن بدون وعي اتجهنا للجهة اتجاه البلد تلقون الشباب قدام والله خير ما قصروا معنا. والله عندنا المحاصيل الزراعية حيل تضررت، عندنا غنم وعندنا حلال أيضا زادين محصورة ساعتين ما نقدر نتحرك باتجاه أي شيء. موضوع يعني بس نسقي مي والمحاصيل القمح يعني تضررت حيل، يعني المي فات عليها والخسائر مادية كبيرة والله.
1: ومع التحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب الفرات سارعت محافظة دير الزور ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفرق تطوعية إلى تجهيز مراكز إيواء بشكل استباقي لاستقبال المتضررين.
3: طبعا اليوم تلبية للنداء من محافظة دير الزور بضرورة إخلال بعض المناطق القريبة على نهر الفرات المعرضة للخطر بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات. قمنا بإنشاء 3 مراكز إيواء مؤقتة ونسعى لافتتاح مركزين جدد نتيجة لتوافد عدد كبير من العوائل من أكثر مناطق حويجة الصقر وحويجة القاطع. طبعا المراكز هي عبارة عن مدارس في حي الحويقة وفي مركز شارع سين فؤاد، نسعى لافتتاح مركزين إيواء مؤقتة جدد.
4: استجبنا تقريبا ل 65 عائلة باحتياجات أولية، مواد غير غذائية بالإضافة إلى مواد غذائية وسلل صحية. تضمن المواد فرشات، بطانيات، ضوء، احتياجات أولية تمشي أمور العالم.
1: وبحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لجأت نحو 100 عائلة إلى مراكز الإيواء كحصيلة أولية، في حين فضلت عائلات أخرى الإقامة لدى أقاربها لتبقى هذه المراكز ملاذا مؤقتا للأسر التي أجبرها ارتفاع منسوب الفرات على مغادرة منازلها.
5: يعقد سكان هذا المركز آمالهم على انحسار مياه نهر الفرات سعيا للعودة العاجلة إلى منازلهم. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور البدء بتجهيز مركز إيواء جديد لاستقبال العوائل المتضررة بعد امتلاء المركزين السابقين نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير المدرجة مهند حنيدي أن العمل جار لتجهيز المركز في حي المطار القديم بعد امتلاء مركزي الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب بالحويقة الغربية ومركز التطبيقات في الحويقة الشرقية، وأشار إلى أنه تم استقبال نحو 110 عائلات في المركزين، في حين أدى تزايد أعداد الوافدين إلى إطلاق مركز ثالث لتخفيف الضغط وتلبية الاحتياجات المتزايدة. أعلن الهلال الأحمر السوري توزيع مواد غذائية على 237 عائلة مقيمة في مركزي إيواء ضمن مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات بدير الزور. وأكد الهلال الأحمر السوري في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن فرق الإسعاف ما تزال في حالة تأهب للاستجابة لأي حالة طارئة، مشيرا إلى وجود عيادة الهلال الأحمر العربي السوري متنقلة في مراكز الإيواء التي افتتحت ضمن مدارس بحي الحويقة في دير الزور لاستقبال العائلات المتضررة. باشرت المؤسسة العامة للحبوب في محافظة دير الزور استلام كميات من الطحين المرسلة من الحكومة والجهات الداعمة بالتزامن مع استمرار عمليات الطحن والتوزيع في مناطق شرق وغربي نهر الفرات رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع منسوب النهر. وقال معاون أمين مستودع توزيع الدقيق عبد الله خضر العبد الله إن شحنات الطحين بدأت تصل إلى المحافظة من عدة مناطق بينها حماة وحمص وحلب، وذلك عقب إعلان الحكومة تقديم دعم عاجل لتأمين احتياجات السكان وضمان استمرار إنتاج الخبز. وأكد أن المؤسسة تواصل عملها على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأفران والمخابز التي لم تتوقف عن الإنتاج، مشيرا إلى توفر مخزون كاف من المادة واستمرار عمليات التوزيع رغم الظروف الراهنة. تعود مشاهد التضامن بين السوريين إلى الواجهة، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية لتقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة، تعبيرا عن الامتنان ورد الجميل لما قدمه أبناء العشائر من دعم ومساندة للمتضررين خلال زلزال شباط 2023.
6: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل مكان في إدلب في حادثة زلزال شباط، لبوا نداء الفزع وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج إلى أمم متحدة، سنكون نحن اليوم فزعة وبجانب أخوتنا أهل دير الزور أهل العز والكرامة. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر أن تلبي نداء فزعة باتجاه أخوتنا أهل دير الزور، يستحقون منا المساعدة ووقوف جانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير العز، المسافات لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.
0: أطلق مجلس القبائل والعشائر في محافظة حلب حملة فزع دير الزور لدعم الأهالي المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات، وتأتي المبادرة في إطار جهود مجتمعية تهدف إلى مساندة الأسر وتقديم الدعم الإنساني للتخفيف من أثار الفيضانات وتداعياتها.
7: نحن أردنا أن نرسل رسالة لأهلنا في دير الزور أن نكون يد واحدة بإذن الله في السراء والضراء بإذن الله تعالى. الحمد لله هذه رسالة مجتمعية طيبة، نكون يد واحدة في هذه الأمور إن كانت خير وإن كانت شر.
8: طبعا بالنسبة للحملة هي رد الجميل ورد المعروف لأبناء الشرقية، لأبناء عمومتنا والأخواننا والأهلنا بالشرقية بما حل عليهم بسبب فيضان نهر الفرات، وهم أهل الأول راعين الأول دائما، هم السباقين للخير.
0: بادر أهالي محافظة الحسكة إلى تقديم 35 كيسا من الطحين لأهالي حي حويجة في دير الزور.
9: احنا من محافظة الحسكة بزعنا لأهلنا بدير الزور ردا طبعا للجميلة اللي سووا معانا، وأهل دير الزور معروفين بالفزعات وأهل كرم صراحة، وحنا من واجبنا أن نقف معاهم، فجبنا لهم طحين عشان يظلون ببيوتهم حرصا لسلامتهم.
10: هذه الفكرة طبعا موجودة عند كل السوريين، الناس لبعضها، من أهلنا لأهلنا ما بها مانية إن شاء الله، فهاي تدل على التماسك وعلى السلم الأهلي، وتدل أنه إحنا جسد واحد لا يتجزأ بشكل عام سوريا. فحاليا في 35 كيس مقدمة من فاعل خير راح تتوزع لأهلنا بحويجة قاطع، وما زال في عيال هناك تحتاج إلى المساعدة.
0: شهد نهر الفرات فيضانات عدة أدت إلى غرق العديد من القرى وتسبب بضحايا بين المدنيين. المادة الآتية تستعرض أبرز الفيضانات على نهر الفرات.
11: يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار، نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرق آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه، كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر.
0: أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارة، وذلك بعد اكتشاف مدنيين حقائب مغلقة تحتوي على رفات بشرية. وأشارت المعلومات الأولية بحسب مديرية الإعلام إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة حزب الله اللبناني، ما يستدعي فتح تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحايا والمسؤولين عنها. من جهتها قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها باشرت مع الجهات المختصة إجراءاتها القانونية والفنية بما يشمل الكشف الميداني وجمع الأدلة والتحقق من احتمال وجود مواقع أو رفات أخرى. أفاد مصدر عسكري لتلفزيون سوريا بأن شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش فجر نفسه بعد أن أطلقت عناصر حراسة مقر الفرقة 76 النار عليه في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي. وأوضح المصدر أن المهاجم كان يقود دراجة هوائية وحاول اختراق المقر، ما دفع الحراسة للتعامل معه وإطلاق النار عليه قبل أن يقدم على تفجير نفسه. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات بين عناصر الحراسة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات. ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من الاستهدافات والاغتيالات التي طالت مؤخرا عناصر في وزارتي الدفاع والداخلية، تبنى تنظيم داعش معظمها. كشف التقرير الفصلي للمفتش العام الأمريكي، والذي تناول أحداث الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في العراق وسوريا والمنطقة، كشف وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحي تنظيم داعش في سوريا. وبحسب التقرير فرم لا يقل عن 150 مسلحا من التنظيم، مما دفع الولايات المتحدة إلى الإسراع بنقل 5700 سجين من سوريا إلى السجون العراقية لمنع هروبها. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخشون الآن من استغلال داعش لهذه الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه وقوته مرة أخرى في سوريا والعراق. كما أشار التقرير إلى أن هناك قلقا داخل البنتاغون من احتمال عدم قدرة الحكومة السورية على السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لقصد سابقا. أعلنت فرق الدفاع المدني في محافظة رقة عن انتشال جثمان شاب فقد قبل 6 أيام في أثناء محاولة السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق الجسر القديم بالمدينة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نفذت عمليات بحث مكثفة في النهر استمرت 3 أيام متواصلة عقب حادثة الفقدان وسط ظروف صعبة ناجمة عن شدة التيار وارتفاع منسوب المياه. وبيّن الدفاع المدني أن الجثمان عثر عليه في منطقة حوجة السوافي، حيث جرى انتشاله وتسليمه إلى الطبابة الشرعية في المشفى الوطني بمدينة الرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توصلها إلى نتائج موثوقة تفيد بوفاة جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي المختفية قسرا في سجون النظام المخلوع. أذكر بيان الهيئة أنها سندت إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة أكدت وفاتهم جميعا، مشيرا إلى أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة. أشار البيان إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودها ما تزال مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة. بدورها قالت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف في قتل جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وبحسب بيان الوزارة فإن التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين بقضية مقتل الأطفال تفيد بأن الجريمة ارتكبتها مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع. وذكر البيان أن هيئة المفقودين شاركت الوزارة مقاطع فيديو ومعلومات أسهمت في دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة. من جهتها أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي يمثل ويختصر معاناة آلاف السوريين الذين ينتظرون معرفة مصير أبنائهم المغيبين قسرا. وأوضحت الهيئة في بيان أن الكشف عن مصير الأطفال لا يغلق ملف القضية، بل هو دافع لاستكمال كشف جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها لضمان عدم تكرار الحوادث مستقبلا، مؤكدا حرصها على متابعة مصير المختفين قسرا في عهد النظام المخلوع. نفت قوى الأمن الداخلي صحة الأنباء حول إغلاق طريق دمشق السويداء، مؤكدة أن الطريق مفتوح بالكامل أمام المواطنين عبر حاجز المتونة. كما أوضح الأمن الداخلي أن دورياته تنتشر على طول الطريق لتنظيم حركة السير إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة. هذا ويشهد حاجز المتونة حركة مرور طبيعية وسلسة في كلا الاتجاهين من دون تزيل أي عوائق تذكر. أصدرت وزارة التربية والتعليم قوائم التوزيع النهائية لطلاب محافظة سويداء المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة لدورتي 2026، والذين سيتقدمون لامتحاناتهم في المراكز الامتحانية المعتمدة بمحافظة ريف دمشق. وأكدت الوزارة أنه تم استكمال جميع الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول الطلبة إلى قاعات الامتحانات. جاء ذلك عقب جولة ميدانية أجراها وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ سويداء مصطفى البكور على المراكز الامتحانية المعتمدة للاطلاع على جاهزيتها والتأكد من استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لاستقبال الطلبة. أعلنت فرق الدفاع المدني استجابتها ل 25 حادثة سير في عموم البلاد، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا جرى إسعافهم ونقلهم إلى المشافي مع تأمين مواقع الحوادث وإزالة آثارها. وفي السياق تعاملت الفرق مع 80 حريقا، بينها 25 حريقا في الحقول والأعشاب اليابسة و 55 حريقا متفرقا في منازل ومحال من دون تزيل إصابة بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات. كما ودعت الفرق المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة سواء أثناء القيادة أو لتفادي اندلاع الحرائق خاصة في المناطق الزراعية والحراجية. أثار إعلان مديرية الصحة إعادة افتتاح قسم العينية في مشفى باب الهوى موجة من التساؤلات عن الجهات المشغلة للمشفى وآلية عمله. وتبين أن مديرية الصحة أشرفت بالتعاون مع كوادر طبية وإدارية تعمل بجهود تطوعية على دمج 3 مشافٍ كانت تتلقى دعما سابقا من منظمة شام الإنسانية مع مشفى باب الهوى ضمن كيان واحد يحمل اسم مشفى باب الهوى الوطني. يأتي ذلك في ظل غياب رؤية معلنة وواضحة بشأن آليات الإدارة والتشغيل، فضلا عن التساؤلات المتعلقة بقدرة هذه المنشآت الصحية على الاستمرار في تقديم خدماتها خلال المرحلة المقبلة.
12: في شمال سوريا ومع توقف الدعم الطبي تندمج كوادر عدة مشافٍ تحت اسم مشفى باب الهوى الوطني، خطوة يراها المراجعون طوق نجاة بعد تراجع الخدمات الصحية في مناطق المخيمات والقرى المحيطة.
13: اليوم أنا ابني مريض بعينه، ممكن بحاجة لعملية، ممكن هيك. أنا جاي من المخيمات، أنا حتى الآن نحن ساكنين في المخيمات وما أحسن نرجع البلد ولا هالأمور هاي. من المخيمات لهون ما في مشفى عيني انه يستقبل هيك حالي. نحن وجود المشفى هون يعني هون علينا لسا عبء اكبر. العبء الاكبر انه لو ما موجودين هون بدنا نروح لادلب.
12: العيادات الخارجية تواصل استقبال المرضى رغم ضعف الامكانات وغموض مستقبل التمويل. في قسم العينية وحده يتلقى أكثر من 50 مراجعاً يومياً خدمة طبية أساسية.
14: هل هو فعلاً بحاجة عملية؟ المشفى حالياً يعمل بشكل تطوعي الكادر كاملاً بسبب عدم وجود رؤية واضحة من وزارة الصحة أو مديرية الصحة أو المنظمات اللي كانت داعمة سابقاً للمشفى. فيعني توقف المشفى ممكن يعني يؤثر بشكل سلبي كبير.
12: تتوزع عيادات المشفى على 3 مبان متفرقة بين سرمدة والدانة وكفر لوسين. بعد دمج مشفى باب الهوى مع مشفى شام الجراحي ومشفى شام للأطفال سابقاً بحسب مسؤولي المشافي في مديرية الصحة.
15: لحد الآن لا يوجد هناك صيغة واضحة ومحددة عن طبيعة العقود أو سلم للرواتب أو الاعتمادات المالية لهذه الكوادر. فحالياً بعد الانتهاء من عمليات النقل والتركيز ضمن هذه الكتل للمشفى عاد المشفى نشر إعلان أنه ليتابع تقديم الخدمات المجانية وفق المتاح ولكن لا يوجد هناك دعم.
12: يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات حاجة في الشمال السوري غير أن غياب الدعم وتحوله إلى مناطق أخرى بات يهدد قدرة السكان للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
11: بين حاجة متزايدة للخدمات الطبية وغياب رؤية واضحة بشأن مدى استمرار الدعم المقدم لها تتعمق المخاوف من اتساع فجوة الرعاية الصحية في شمال سوريا. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: تتعرض الثروة الحيوانية في بادية ريف حماة شرقي لخطر نفوق نتيجة لنقص الحد في المياه بسبب ردم قوات النظام المخلوع الآبار الارتوازية في المنطقة، ما يهدد مربي المواشي بخسارة 200,000 رأس من الغنم والماعز، كما يسهم نقص الدعم الحكومي من ناحية العلف واللقاحات اللازمة في زيادة هذه الأزمة.
1: يعاني مربو الأغنام في بادية ريف حماه الشرقي من أزمات متراكمة تهدد قطيعا حيوانيا يقدر بنحو 200,000 رأس من الغنم والماعز في ظل غياب شبه تام للقاحات والأدوية اللازمة لحماية هذه الثروة الحيوانية، فضلا عن عدم تقديم الجهات المعنية الأعلاف المدعومة لأصحاب القطعان.
16: والله الثروة الحيوانية وضعها يعني تعبان. ليش؟ بسبب اللقاحات. لقاحات مين دا تجينا ومشترات ندورها على حسابنا تنشتريها، وأكثرها دا تجينا مضروبة، يعني مين دا تفيد الحلاشية. والسنة هنا بالمنطقة، المنطقة كلها ريف حماة شرقي، يعني الناس تأثرت بالمرض كثير، أكثر شيء بالخرافة السنة بالفطمة الجديدة للولادة الجديد، الراح له 60 راس والراح له 70 وال عنده كمية أكثر راح له 100 و200، يعني الناس انضرت كثير. شنو السبب؟ سببه هو اللقاح، ما في لقاح. وعندك شغلة العلف، العلف هذه أهم شيء، يعني ما ساعدتنا الدولة بالعلف يعني مشكلة.
1: يزيد من حدة الأزمة شح المياه الحاد الذي خلفته قوات النظام المخلوع إذ أقدمت على ردم الآبار الارتوازية في المنطقة إبان تهجيرها أهاليها، مما اضطر مربي الأغنام إلى استجلاب المياه بالصهاريج من بلدة عقيربات، الأمر الذي يزيد التكاليف عليهم ويثقل كاهلهم.
17: بالنسبة للمياهين ما في مي، في ارتوازيات كانت مخدمة سابقا فكلها منزوعة حاليا. في ارتوازية موجودة هي القرية اسمها حوسيس شرقي جبل العاص، وتخدم هاي الارتوازية تقريبا بما يقارب شيء 200 لحد 250,000 راس غنم، وكمساحة أرض تقريبا شيء 70 كيلو. المية نجيبها من عقربات 42 كيلو متر، مشوار روح رجعة 84 كيلو متر، يعني في عدد هائل كنسبة عدد سكان وفي ثروة حيوانية. الثروة الحيوانية بما يقارب 200 ل 250,000 راس اللي متواجدة بهالمنطقة هذه.
1: تتطلب أزمة مربي الأغنام تدخلا عاجلا ودعمهم عبر تقديم اللقاحات والأعلاف والمياه حفاظا على الثروة الحيوانية في المنطقة.
18: تسهم الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير دخل مستدام للأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي عدا حفاظها على البيئة عبر الرعي المنظم، ومن هنا يكون الدعم الحكومي ضرورة لا بد منها لضمان التنمية المستدامة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين خلال 48 ساعة الماضية، وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات وسط عز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 929 قتيلا وأكثر من 2800 مصاب. طالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الوسطاء باتخاذ موقف حاسم بشأن تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة. واعتبر قاسم أن الانتهاكات الإسرائيلية لبنود الاتفاق تضع مصداقية كل الأطراف على المحك، وأوضح أن إسرائيل تنقلب على الاتفاق من خلال إعلانها السيطرة على 70% من أراضي غزة وحديثها المتكرر عن تهجير سكان القطاع. كشفت وكالة أسس شدد بريس عن شهادات لثلاثة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في العمليات داخل قطاع غزة، تحدثوا فيها عن أوامر ميدانية بإطلاق النار على كل من يقترب من ما يعرف بالخط الأصفر، وأحيانا بناء على التخمين من دون تحقيق من الهوية. وبحسب الشهادات فإن قواعد الاشتباك خلال فترة وقف إطلاق النار كانت غير واضحة وتسببت بحالة من الارتباك داخل الوحدات الميدانية. وذكر الجنود أن بعض الاستهدافات طالت مدنيين دون تحقق من هوياتهم، وأن أجواء العمليات كانت أشبه بالغابة، وإشار إلى أن الخط الأصفر هو خط انسحاب مؤقت داخل غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في تشرين الأول أكتوبر 2025 ويفصل بين مناطق انتشار الجيش والمناطق المسموح للفلسطينيين بالوجود فيها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتل الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عدلون في صيدا جنوبية لبنان أمس إلى 9 سوريين من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال. هذا وأفادت الوزارة بمقتل 16 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، ويرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3371 قتيلا و 10129 جريحا منذ 2 آذار الماضي. يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من نيسان الماضي والممتد حتى مطلع تموز المقبل. أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين 2 بجروح بليغة نتيجة لاستهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق عام في عبا جنوبي البلاد. وأضاف في بيان أنه جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات للمعالجة. هذا وكانت قد نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري لبناني قوله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى قرى وبلدات في شمال نهر الليطاني بينها زوطر الشرقية وشقيف أرنون أصبحت على تخوم مدينة النبطية جنوبا. وأشارت إلى أن الجيش اللبناني أخلى مواقعهم من القرى والبلدات التي أصبحت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع توغله في لبنان وأنه نصب جسورا فوق نهر الليطاني وفتح طرقا جديدة لعبور قواته. أشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد حاول عبور الليطاني قبل نحو 2 شهر غير أنه قُبل بمقاومة شديدة وتعرض لكمائن أدت إلى إلغاء العملية حينئذ. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق شواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان تزامنا مع تصعيد المواجهة مع حزب الله. وطالب جيش الاحتلال السكان بأن يكونوا قريبين من المخابئ والملاجئ قدر الإمكان، وأوضح أنه فيما يخص مناطق الجليل الأعلى والجولان شمال إسرائيل فإنه يمكن مواصلة النشاط التعليمي ولكن داخل مبنى أو في مكان يمكن الوصول منه إلى مساحة محمية. ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع حديث عن سعيه لتوسيع توغله في لبنان ونصبه جسورا فوق نهر الليطان. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة على بلاده، مستدركا بأن نتائج المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة. وأوضح سلام أن الهدف من المفاوضات هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار.
19: لذلك قررنا بكل وعي ومسؤولية الذهاب إلى الخيار الأنسب لحماية لبنان واللبنانيين في هذا الظرف، وهو خيار المفاوضات. وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له مع قناة فوكس نيوز إن واشنطن قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، محذرا من اللجوء إلى وزارة الحرب في حال لم يكن الاتفاق منصفا. وأضاف ترامب أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا ومن دون رسوم عبور. وأوضح أن الإيرانيين وافقوا على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي، مؤكدا ضرورة منع طهران نهائيا من امتلاك هذا السلاح. وأشار إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بعد فتح المضيق ومعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط الإطار المحتمل للاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران. وأوضحت المصادر أن ترامب كان قلقا بشأن أجزاء من الاتفاق تتضمن الإفراج عن أموال لصالح إيران. وأضافت المصادر التي نقلت عنها نيويورك تايمز أن الإطار المقترح للاتفاق ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز، وأن القضايا الخلافية الرئيسية بما فيها البرنامج النووي الإيراني ستؤجل إلى جولات تفاوض لاحقة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق التي أعدها مبعوثوه مع إيران خلال اجتماع عقد الجمعة الماضية. وبحسب المصدر يسعى ترامب للحصول على تفاصيل إضافية بشأن آلية تعامل واشنطن مع اليورانيوم الإيراني المخصب، إلى جانب تعديل بعض الصياغة المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار إلى أن هذه الطلبات أطلقت جولة جديدة من الأخذ والرد بين الجانبين، مؤكدا أن ترامب متمسك بشروطه وعلى رأسها ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف المسؤول أن التوصل إلى اتفاق ما يزال مرجحا لكن توقيته غير محسوم، مع استعداد واشنطن للانتظار أسبوعا أو أكثر لضمان تلبية مطالبها. أرحب بضيفي طه عودي أغلو الباحث في العلاقات الدولية معي من اسطنبول. أهلا ومرحبا بكم سيد طه. بداية، كيف تقرأ المؤشرات الأخيرة حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ نحن بالفعل أمام اتفاق وشيك كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن العقبات ما تزال قائمة سيد طه؟
20: تحياتي لك في بداية أستاذ جمال والسادة المشاهدين. يعني بدون شك ممكن أن نقرأ التجديد الأخير من قبل الرئيس الأمريكي ترامب وإرسال هناك تعديلات فيما يتعلق بالمقترحات. هذا لا يعني بأن هناك حالة انهيار المسار التفاوضي، بل ممكن أن نقول هو يعني دبلوماسية اللحظات الأخيرة قبل القرار النهائي. هناك واضح تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد اتفاق أقوى بكثير، خاصة على مدى مرور تقريبا أكثر من 3 أشهر على هذه الحرب. في المقابل طهران تريد هي الأخرى ضمانات أوضح من قبل واشنطن. لذا حتى هذه اللحظة نستطيع نقول بأن يعني الجولات ما بين الطرفين وخاصة ما يتعلق بالمفاوضات هي تركز على بعض الأمور وخاصة من الجانب الأمريكي والمتعلقة بمصير يعني المواد النووية والبرنامج النووي المعقد. لذا هنا ممكن أن نقول هذا الاتفاق ممكن يعني أن يتأخر يعني أيام أو أسبوع حتى الوصول إلى اتفاق نهائي كما لكن قبل قليل.
0: نعم سيد طه، لماذا اليوم الرئيس الأمريكي يجمع بين لغة الدبلوماسية وحتى بين التلويح العسكري أيضا حاضر على يعني لسان الرئيس ترامب؟
20: واضح جدا يعني خاصة من قبل الرئيس ترامب هو يعني يرفع من سقف المطالب الأمريكية، وهو حتى هذه اللحظة يعني هناك يمزج ما بين كما أشرت الدبلوماسية والتهديد. حتى بالأمس يعني كان هناك تصريحات وزير الحرب الأمريكي، يعني هو أيضا يعني تحدث ولوح بالعودة إلى الحرب، لكن واضح تماما بأن نحن أمام مرحلة أكثر حساسية في مسار هذه الحرب، وخاصة المتعلقة بالوصول إلى اتفاق. واشنطن تريد وصول اتفاق كما أشرت أقوى يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ويرضي الداخل الأمريكي، وأيضا هناك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد هنا من دول الخليج التي تعرضت لعدوان من قبل طهران في بداية هذه الحرب، وأيضا طهران التي هي تحاول قدر الإمكان أن تحصل يعني كما هي تشعر بأنها هي حققت هناك بعض النتائج الإيجابية بالنسبة لها على الرغم من فقدت قدرتها العسكرية والأمنية، لكن تحافظ حتى هذه اللحظة على قدرتها السياسية.
0: اليوم سيد طه بحسب التسريبات تم تأجيل الملفات الخلافية الكبرى بين الطرفين على رأسها البرنامج النووي إلى جولات لاحقة، لكن اليوم سيد طه برأيكم هل يمكن الاتفاق يؤجل القضايا الأساسية بطبيعة الحال أن يكون اتفاقا مستقرا وقابلا للاستمرار بشكل أو بآخر؟
20: يعني ممكن أن نقول حتى هذه اللحظة على الرغم من الجولات التفاوض، على الرغم من أن هناك وسطاء كقطر كباكستان كتركيا أيضا، لكن حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول بأن أزمة الثقة ما زالت موجودة، وهذا يعني ما تحدث به بالأمس مسؤول إيراني فيما يتعلق يعني بهناك شروط تعجيزية من قبل واشنطن لطهران وعدم الالتزام بالدبلوماسية كما أشار. لذا نلاحظ أن أي اتفاق سوف يحدث خلال المرحلة القادمة لن يكون اتفاق نهائي، بل هو اتفاق مرحلي وممكن أن يكون هاج، يعني أستطيع أن أقول هو يمكن أن يكون أقرب إلى الاتفاق الذي حصل في غزة يعني وقت إطلاق النار في غزة، لكن الحرب ما زالت حتى هذه اللحظة مستمرة كما نتابع.
0: طيب اليوم برأيكم سيد طه إلى أي مدى يرتبط موقف ترامب باعتبارات داخلية وسياسية أمريكية أوسع؟
20: واضح جدا بان حاليا عامل الوقت الذي يعني هي لعبت عليه طهران خلال الفتره الاخيره الماضيه هو اصبح ضد ترامب الذي هو امام استحقاقات مهمه، يعني بعد تقريبا اكثر من اسبوع يعني 10 ايام نحن امام يعني استحقاق رياضي عالمي كبير في الولايات المتحده الامريكيه. تحدثك عن مباريات كاس العالم بعد تقريبا حوالي 4 اشهر او اكثر، هناك استحقاق الانتخابات النصفية وهي مهمة للولايات المتحدة الأمريكية في الظل يعني هناك استطلاعات تشير إلى تراجع شعبية الرئيس الأمريكي ترامب. لذا أعتقد هناك تسابق مع الزمن بالنسبة لإدارة ترامب للتعجيل لإنهاء أو الوصول إلى اتفاق، ولكن كما أشرت اتفاق يكون هو أقوى، خاصة بأن الرئيس الأمريكي دائما يحاول يعني كما يسمى هو رجل الصفقات أن تكون هناك أو يكون الرابح الأكبر هو الولايات المتحدة أو هي الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم بالنسبة لإيران سيد طه، ما الذي يمكن أن تقبله وما الذي يمكن أن تعتبره خطا أحمر في هذه المفاوضات مع الجانب الأمريكي؟
20: يعني أنا أتصور أعتقد حاليا إيران هي تحاول أو تماطل وقدر الإمكان فيما يتعلق بموضوع الملف النووي الإيراني. لذا هي تعرقل فتح مضيق هرمز، على الرغم من تصريحات ترامب تحدث بأنه تم فتح المضيق، لكن المعلومات تقول بأنه ما زال مغلقا. لذا هي تحاول تستخدم سياسة يعني التصعيد الأقصى كما تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع العقوبات فيما يتعلق بالأموال المجمدة. وهناك كما تعلم هناك تقريبا في قطر 6 مليار دولار حتى هذه اللحظة تعتبر هي أحد أو إحدى يعني المشاكل أو العقد التي تعرقل وصول هذا الاتفاق كما تابعنا خلال اليومين الماضيين.
0: أشكرك جزيل الشكر طه عودة إغلو، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معي من إسطنبول.
20: شكرا.
0: أشكر وصولكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: على تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
0: مش لها تخوير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
10: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
11: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
12: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
13: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
14: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مدار ساعتين. تداعيات فيضان نهر الفرات وإغلاق المؤسسة العامة لسد الفرات بوابة المفيض رقم 4 مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من تركيا، فهل بدأت هذه الأزمة بالتراجع فعلاً؟ نناقش أيضاً إعلان الخارجية الأمريكية انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، وما الذي قد يعنيه ذلك بالنسبة لمسار العلاقات الأمريكية السورية. أما في ملفنا الأخير فنتوقف عند تقرير صادر عن المفتش العام الأمريكي كشف عن فرار عدد من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا، فما صحة ما ورد في هذا التقرير وما مدى خطورة هذه المعلومات إن ثبت صحتها؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الطاقة عن إغلاقها بوابة المفيض رقم 4 والتي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وأوضحت وزارة الطاقة أن كميات المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت بناء على هذا الإجراء إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. هذا وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في منشور له على منصة إكس عن بدء انخفاض تدريجي وملموس في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك عقب الإجراءات الفنية الأخيرة. بدوره أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
1: منطمئن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله ممكن أنه نسكر المفيض الثالث يلي هو نحن عندنا 4 مفيضات شغالين، المفيض الثالث رح نسكره بشكل كامل إن شاء الله. هذا التخفيض يعني رح نخفض أيضا 200 متر مكعب بالثاني، رح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في أهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعة بإذن الله 48 ساعة راح يظهر الأثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فإن شاء الله مرحلة الخطورة عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، إن شاء الله نحن مقبلين على تخفيض إطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
0: هذا وأعلنت مديرية إعلام دير الزور إيقاف حركة العبور والمشاة بشكل كامل على جسر العشارة الترابي الواقع في ريف المحافظة الشرقي. وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار جزء من الجسر من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وكانت وزارة الطاقة أعلنت عن توقف محطة مياه طاوي عن الخدمة والتي تغذي 11 قرية في ناحية الجرنية بريف الرقة، مؤكدة أن الأمر يعود إلى إجراءات احترازية وليس عطلا مباشرا. وأوضحت الوزارة أن البرج الكهربائي المغذي للمحطة يقع على جرف النهر، وأن ارتفاع منسوب المياه أحدث تعرية في أساساته مهددة إياه بالانهيار، مما دفع إلى فك المحولات مؤقتا ريثما تنقل المواد اللازمة لتدعيم البرج. وأكدت أن الفرق الفنية تواصل عملها الميداني لإعادة المحطة إلى الخدمة خلال الساعات القليلة.

0: المقبلة. إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا السيد براء الحمد، مدير مركز عمليات مديرية طوارئ دير الزور، ضيفي من دير الزور، وأيضا السيد طارق الأشرف، مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر، ضيفي من دمشق، والأستاذ مؤيد زيدان علي، المهندس في المؤسسة العامة للطرق، ضيفي من الرقة، ومن المحتمل أن ينضم إلينا المزيد من الضيوف أيضا في سياق هذه الحلقة. أستاذ براء، دعني أبدأ معك وأنت الآن في دير الزور، هل نستطيع يعني الحديث الآن أنه تجاوزنا مرحلة الخطر؟ وأتحدث هنا يعني عن كل المدن التي تقع على مجرى النهر على السواء.
1: حياكم الله أستاذتي، حياكم وحيا أيضا السادة المشاهدين وحيا الضيوف الكرام. بالنسبة لمرحلة الخطر إن شاء الله خلال 48 ساعة القادمة قد نتخطاها. منسوب المياه كما ذكر السيد وزير الطاقة سوف يظهر الأثر لنزول منسوب المياه خلال 48 ساعة القادمة بسبب امتلاء السرير النهري في الوقت الحالي.
0: قد نتخطاها، يعني ربما أنه يكون هناك ما زال المزيد من الخطر، ما زال يعني هناك احتمالات بالعودة إلى ارتفاع المياه مرة أخرى.
1: في حال لم يتم إعادة فتح البوابات إن شاء الله نتخطاها، لكن كما ذكر السيد وزير الطاقة خلال 48 ساعة القادمة بسبب امتلاء السرير النهري وفيضان المياه خارج السرير النهري في بعض الشوارع في مدينة دير الزور مثلا، تعود المياه تدريجيا إن شاء الله خلال 48 ساعة القادمة.
0: أي حقيقة ما تتفضل به يتطابق أيضا مع ما نقله مراسلنا منذ حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات بأنه في دير الزور ما زال منسوب النهر يشهد ارتفاعا معينا. أستاذ براء، ما رصدتموه الآن في دير الزور حتى اللحظة من خسائر؟
1: إحصائية نهائية لا يوجد حتى الآن. العديد من الأراضي الزراعية، أيضا الخسائر البشرية تركزت في غرق 4 أطفال طبعا، والغرق كان بسبب السباحة طبعا، عدم إجادة السباحة بشكل جيد والتيار النهري السريع جدا. هذا الأمر يصعب عمل الغطاسين، وأيضا من الممكن في حال لم تستجب الناس لتحذيرات السباحة لا سمح الله قد يكون هناك خسائر أخرى. أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية لا يوجد حتى الآن إحصائية دقيقة. قمنا برفع سواتر بشكل جيد في بعض المناطق المنخفضة في سرير النهر المقابلة للأراضي الزراعية، ونسأل الله السلامة إن شاء الله.
0: عندما نتحدث عن يعني الخسائر التي لامست البشر، نتحدث هنا أيضا عن حالات النزوح، كم من العائلات قد نسح وهل تم تأمينهم أيضا طالما أنه نتحدث عن السياق الإنساني؟
1: فعليا عدد العائلات، العدد السكان الكامل لحويجتي صقر وحويجه قاطع ما يقارب 400 ل450 عائله. اغلب هذه العوائل نزحت، القسم منهم نزح الى منازل الاقارب سواء في منطقه الشاميه منطقه الحويجه نفسها او الى منطقه الجزيره في القرى المقابله حطله ومرات والحسينيه. عدد العوائل التي تم اخلاؤهم الى المأوى المجهز، هناك مدارس مجهزة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية، أيضا الهلال الأحمر العربي السوري، وأيضا الأوتشا، والعديد من الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. طبعا عدد العائلات الموجودين حاليا في مدرستين من المدارس المجهزة 110 عوائل، وفي مأوى آخر يوجد 5 عوائل في وسط المدينة، وأيضا يتم الآن تجهيز مأوى رابع في أيضا حي المطار القديم في أحد المدارس.
0: المناطق الأكثر خطرا أستاذ براء الآن، طالما أنه لسه يعني لا نستطيع القول أنه الخطر قد انحسر بشكل كامل عن مدينة دير الزور.
1: فعليا المناطق الغربية للمدينة تم تدعيمها إن شاء الله بشكل جيد. منطقة حويجة صقر حاليا المنسوب بارتفاع نتيجة الدفعات القديمة، طبعا لا زالت مستمرة الجريان في سرير النهر. منسوب المياه لاحظنا اليوم صباحا في حويجة صقر بعد تدعيم الشارع الخارجي شارع الكورنيش للحويجة، تم تدعيمه بالأمس بسواتر على طول الشارع من بداية القرية وحتى نهايتها، لكن جريان المياه وسرعته أدى إلى كسر بعض السواتر يتم تدعيمها الآن، موجودين جميع الجهات المعنية في المنطقة ويتم تدعيم هذه السواتر، لكن لاحظنا دخول المياه إلى الشارع الوسطي في القرية. طبعا هناك مناطق منخفضة وهناك مناطق مرتفعة في حويجة صقر، لكن ما زال تسرب المياه إلى داخل الحويجة موجود. حويجة قاطع تقريبا شبه خالية من السكان، هي عبارة عن أراضي زراعية في الوقت الحالي، سكان حويجة قاطع بالكامل تم إخلاؤهم.
0: طيب أستاذ طارق الأشرف، أذهب إليك بأسئلتي وأرحب بك مرة أخرى. إلى أي مدى تعتقد أنه أديرت هذه الأزمة كما يجب؟ يعني هل تعتقد أنه هذه أفضل إدارة للأزمة، أم أنه كان يمكن استباقها بدون أن نكون فقط أمام ردود أفعال من الجهات المعنية؟ وأنتم أيضا في الهلال الأحمر نعرف أنه لديكم يعني خبرة في هذا المجال.
2: السلام، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر الجميع وأهلنا في دير الزور ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ومديرية الموارد المائية وإدارة السد على الجهود العظيمة التي تقوم بها حاليا. كما أود أن أشكر أيضا متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور والرقة الذين يعملون من خلال الأيام الثلاثة الماضية خلال 24 ساعة لتخفيف المعاناة عن الأهالي الذين نزحوا نتيجة ارتفاع منسوب المياه. طبعا دائما نحن في سوريا نعمل والهلال الأحمر العربي السوري نعمل على عدة مراحل في إدارة الكارثة. نبدأ أول في البداية في موضوع التأهب والاستعداد إلى الكوارث أو أي كارثة، يعني سواء كانت طبيعية أو من بشرية. كذلك الأمر اللي احنا يعني بالأساس سوريا هي متعددة مكامن الخطر، يعني ليس نقول هناك فقط هناك فيضان. أيضا الشهر الماضي كان في فيضانات في محافظة الحسكة، السنة السابقة كان هناك أيضا الحرائق. ايضا لا ايضا نعاني من تغير المناخ، سابقا كان في جفاف، الان عم نحكي عن الزياده في مناسيب المياه. فسوريا متعدده المخاطر، وهذه هون ياتي دور الهلال الاحمر كاداره للكوارث، وهذا الشيء يعني جهود الدوله مشكوره في انه يعني كان من الوزارات الجديده المحدثه بعد التحرير هو احداث وزاره الطوارئ واداره الكوارث، نظرا لأهمية هذا الموضوع. ونتمنى أن يكون نحن هناك أن نكون الفعل وليس رد الفعل مثل ما حكيت حضرتك يعني، لكن الظروف حاليا ليس بهذه السهولة، لكن هناك إمكانيات جيدة، هناك خبرات.
0: طب ما الذي حال دون ذلك؟ يعني حتى يعني فقط أيضاً أن نعرف ما هي النواقص، ما الذي حال دون ذلك هذه المرة، خاصة أنه كما تفضلت موضوع الفيضانات أولا يعني هي الجهات المختصة بالاستجابة تتعامل معه عادة، ثانيا يعني بالنظر إلى هذا الموسم إلى هذا الشتاء وكمية الأمطار واحتمالية ذوبان الثلوج، فربما كان من المتوقع أنه في الربيع سيكون هناك شكل من أشكال الارتفاع في منسوب النهر.
2: تمام، دعيني أوضح بعض الأمور اللي احنا التي نعمل عليها أو كيف تدار الكارثة. أولا يأتي موضوع احنا هناك مراحل للكارثة أو لإدارة الكارثة إذا صح التعبير. يبدأ بعملية التخفيف. التخفيف ونعني هناك أنه يكون هناك إجراءات احترازية تخفف من أثر الكارثة وليس عند وقوعها. هذا الشيء يحتاج إلى جهود جبارة يعني، وجهود إلى جهود من الدولة تكون جبارة. معظم الدول أيضا، ليس أنا أقول في سوريا، هذا الأمر ليس بالسهل في معظم الدول يعني. نأتي على أيضا المرحلة التي تليها، هي مرحلة التأهب للكارثة، وهي مرحلة أن كيف نتعامل مع الكارثة إذا وقعت. وهنا يكمل يعني هنا دور الهلال الأحمر والوزارة مشكورة بهذا الموضوع. نحن بالتخفيف هناك صعوبات نتيجة الأوضاع في سوريا، ونعرف أننا يعني نحن نعاني من ذلك منذ 10 سنوات من الأوضاع الاقتصادية والهشاشة في البنية التحتية، فهذا الشيء ليس بالأمر السهل جهود التخفيف يعني. لكن جهود التأهب هي أنا أراها يعني هي ممتازة بالنسبة سواء لكان مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، أيضا بالنسبة للهلال الأحمر العربي السوري لديه خبرات كثيرة في هذه المجال ونعمل عليها. نحن لدينا نضع عدة سيناريوهات، بالأساس نحن لدينا مخزون للطوارئ في حال أي استجابة للكارثة، وتحركنا به مباشرة يعني، لأن حتى الآن أرسلنا قافلة مساعدات إغاثية إلى دير الزور والرقة تكفي ما يزيد عن 2600 عائلة من فرشات وبطانيات وسلل نظافة بالإضافة إلى مواد غذائية.
0: طيب
2: هذا الشيء نحن نعتبره كالمرحلة التي تليها هي الإغاثة الطارئة. الإغاثة الطارئة التي نقوم فيها الآن هي تأمين الاحتياجات الأساسية للناس من ماء ودواء وغذاء ومأوى، وهذه الجهود حاليا هي تقوم وتقوم بشكل جيد الحمد لله. المؤشر الجيد أنه ليس هناك خسائر بشرية، لكن هذا لا يعني أن هناك في خسائر بسبل العيش والبنى التحتية.
0: يعني أشكرك فعلا على هذا الشرح لدور الهلال الأحمر في هذا السياق. إيه تفضل تفضل أكمل الفكرة.
2: إيه ايضا نحن نعمل على في تامين الاحتياجات، نحن نعمل حاليا على الاغاثه الطارئه وهي امتصاص الصدمه الاولى يعني بموضوع العائلات النازحه، العائلات التي فقدت احتياجاتها الاساسيه. لذلك الامر نقوم على تامين المواد الغذائيه دائما بالتنسيق مع غرفه العمليات التي تشكلت حديثا في دير الزور، محافظه دير الزور مشكوره بالاضافه الى مديريه الطوارئ والكوارث، ايضا مديريه السد ومديرية الموارد المائية والجهات المعنية الأخرى، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. نعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات الفاعلة على الأرض، تجهيز مراكز إيواء أيضا للعائلات التي حاليا
0: يعني وحقيقة حتى يعني نحن بدورنا كإعلام يعني نتابع كل هذه الجهود أولا بأول. سأعود إليك في مداخلات أخرى، ويعني إلى هنا أستاذ طارق حقيقة شكرا لك على شرح هذه يعني مراحل الاستجابة واحدة واحدة. في سياق حلقتنا ينضم إلينا أيضا الدكتور جلال الدين الخانجي الأكاديمي المختص بالموارد المائية ضيفي من حلب على ما أظن. مرحبا بك دكتور جلال. قبل أن أذهب إليك طيب سينضم إلينا إذن الدكتور جلال في سياق هذه الحلقة. أستاذ مؤيد زيدان علي من المؤسسة العامة للطرق والجسور، مرحبا بك مجددا. بما أننا نتحدث هنا عن الجسور فأود منك تقييما أيضا للأضرار التي حلت بالجسور حتى الآن، خاصة أنها يعني مهمة جدا بالنسبة لأهالي المنطقة على ضفتي الفرات.
3: مرحبا بك سيدتي، مرحبا بجميع المشاهدين.
0: أهلا بك.
3: عيد أضحى مبارك، مساء الخير. بالنسبة لخطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية هي خطة طموحة في المنطقة الشرقية، خاصة هدفها ترميم جميع الجسور في المنطقة. بثرت على الفور حين دخول المدينة بترميم جسر المنصور أو الجسر القديم كحل إسعافي، هو في الخدمة منذ 5 أشهر، لا زال يعمل حتى الآن. جرى ترميمه بشكل جزئي كإجراء احترازي أثناء ارتفاع منسوب نهر الفرات. حاليا يتم العمل على ترميم جسر الرقة الجديد أو جسر الرشيد، وصلنا إلى مراحله النهائية، جرى إنجازه في زمن قياسي جدا بحدود 2.5 شهر. أنهينا صب البلاطة مسبقة الإجهاد بطول 75 متر. حاليا نحن في المراحل النهائية من إنجاز المشروع، تبقى فقط أعمال التسفيت والإنارة وتركيب الأرصفة. لدينا أيضا جسر ثالث تضرر في مدينة الرقة وهو جسر معدان، خرج عن الخدمة نتيجة قصف سابق، جرى ترميمه في عند دخول القوات الحكومية إلى مدينة الرقة بمبادرة شعبية. حاليا الجسر خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات، تم الآن تحضير دراسة من أجل إعادة ترميمه بشكل يلي بأهالي المنطقة. أما بالنسبة لجسور دير الزور، فقد أجرى المهندس معاذ نجار المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية زيارة لمدينة دير الزور برفقة السيد الرئيس أحمد الشرع للاطلاع على واقع الجسور في المنطقة الشرقية بشكل عام ودير الزور بشكل خاص. جرى تقييم للجسور في المنطقة، هناك 3 جسور ترابية خارجة عن الخدمة، منها جسر معدني والجسر الترابي وجسر العشارة، وأيضا لدينا
0: كلها
3: جسرين.
0: تقريبا يعني أستاذ مؤيد، كل الجسور الترابية تقريبا هي إما شديدة الخطورة أو خارجة عن الخدمة في حالة من حالات ارتفاع المياه كالتي نشهدها الآن، أليس كذلك؟
3: لدينا جسر السياسية وجسر الميادين خرج عن الخدمة سابقا بسبب قصف النظام البائد. توجيهات السيد الرئيس أحمد الشرع بضرورة المباشرة بجسر السياسية وجسر الميادين على الفور. تم إعداد دراسة لهذه المشاريع، إن شاء الله سوف يتم البدء خلال مدة شهر إن شاء الله في جسر السياسية وجسر الميادين. أيضا هناك جسر معدان في مدينة الرقة وجسر العشارة في مدينة دير الزور، جميعها سوف يتم ترميمها وهي ضمن الخطة المؤسسة العامة للمواصلات
0: وهذا كم
3: الطرقية.
0: يحتاج من الوقت أستاذ مؤيد؟ يعني عندما نتحدث عن ترميم جسر لا يبدو عملا سهلا، من الممكن أن يحتاج أيام أو أسابيع، ربما يحتاج إلى خطط أبعد من ذلك، أليس كذلك؟
3: أكيد جسر الرقة الجديد أنجزناه في زمن قياسي تقريبا لمدة 3 أشهر. الأمر يتعلق بحجم الضرر وكمية الضرر في الجسر، يعني ستتم المباشرة إن شاء الله في جسر السياسية كبداية وجسر الميادين كمرحلة ثانية. ممكن الأعمال تحتاج لمدة سنة أو أقل إن شاء الله.
0: طب ما خططكم لضمان استمرار حركة التنقل والإمداد، خاصة يعني في الظرف الحالي، يعني في ظرف النهر الحالي، إذا لم تنحسر المياه بشكل سريع كيف يمكن أن تساعدوا في استمرار هذه العملية بين ضفتي النهر أستاذ مؤيد؟
3: هناك بشريات بانخفاض الوارد المائي من سد الفرات. إن شاء الله خلال الأيام القادمة، في اليومين القادمين إن شاء الله سنلاحظ النتائج على أرض الواقع. ليس هناك خطة واضحة، الخطة هي فقط بالترميم الشامل للجسر بشكل إنشائي وبشكل حضاري فقط.
0: طيب دكتور جلال الدين الخانجي، أعتقد أنك تسمعني الآن، مرحبا بك. ويعني من عدسة الخبير،
4: تمام الصوت علي صوت،
0: أنا عم أسمعك، أتمنى أنك تسمعني وتستطيع فهم السؤال.
4: أنا ما عم أسمعك بشكل جيد.
0: طيب دكتور جلال مرحبا بك، كنت أود أن أسألك أنه من عدسة الخبير، هل تعتقد أنه ما حدث في نهر الفرات هو يعني ظاهرة طبيعية متوقعة، أم أنه كنا أمام حدث استثنائي بالفعل هذا العام أو هذا الربيع؟ نتحدث هنا عن ارتفاع منسوب النهر الذي شهدناه.
4: تمام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الأخوة الكرام، يعني هذا الذي حدث في بلدنا أو في نهر فراتنا في النتيجة أمر مألوف جدا، لأن الإنسان منذ أن خلق على ضفاف الأنهار، فله اعتياد كبير جدا أن نتعامل مع الأنهار صعودا ونزولا.
0: طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالدكتور جلال. أذهب إليك أستاذ براء، ودعنا نتحدث هنا عن الجهات التي تقوم بالاستجابة. ما هي يعني مراحل لنقل إدارة الخطر؟ من كان المسؤول الأول عن ما جرى في مرحلة ارتفاع مياه النهر خلال الأيام الماضية؟

0: أستاذ براء، لا نستطيع سماعك أستاذ براء، حبذا لو تنتبه إلى الصوت لعلنا نستطيع سماع الإجابة.
1: عفوا، نعم
0: تفضل.
1: العمل على على الأرض حاليا وفي الأيام السابقة كان تحت تشكيل غرفة عمليات مشتركة لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور، تشمل جميع المؤسسات المعنية بالأمر، سواء الموارد المائية، مجلس مدينة دير الزور، الخدمات الفنية، مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، مؤسسة المياه وجميع المؤسسات، حتى بالتشارك مع وزارة الدفاع أيضا ووزارة الداخلية، الجميع يشارك في العمل. بالنسبة لارتفاع منسوب المياه، طبعا الارتفاع كان الأكبر بعد فتح البوابة الرابعة.
0: طيب دعنا نذهب إلى يعني الوضع المتعلق بالخدمات الآن في المدن على ضفاف الفرات، وخاصة ما يرتبط فيها بخروج بعض المحطات المائية عن الخدمة. ما هي المحطات التي تعمل الآن والمحطات التي خرجت؟ ما كان سبب خروجها؟ يعني هل نحن نتحدث عن أعطال يمكن تجاوزها خلال الأيام القادمة، أم أنه الوضع فيها هو أصعب من ذلك؟
1: نعم سيدة، المحطات التي خرجت عن العمل فعلياً، قسم منها قد تعرض للغمر بالمياه، وقسم الآخر تم فك المحركات قبل وصول المياه إليه. المياه موجودة حاليا في محافظة دير الزور وفي مدينة دير الزور ويتم ضخها، لكن أضعف من الأيام السابقة. المرحلة الأسوأ التي ممكن الوصول إليها هو الضخ، بحسب طبعا مدير مؤسسة المياه في مدينة دير الزور وفي محافظة دير الزور، المرحلة الأسوأ التي ممكن أن نصل إليها هو الضخ يوم واحد في الأسبوع لكل حي. طبعا هو فعليا لا يكفي، لكن وجود محطة تعمل حاليا هي محطة الفرات العملاقة يشكل وضع جيد لمحافظة دير الزور، أفضل من قطاع المياه بشكل نهائي. لكن المحطة بالأمس وصلت المياه إليها بشكل قليل جدا، تم سحب المياه وتفريغها وتدعيمها بعض الشيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تصل المياه إليها بشكل كبير ولا تخرج عن الخدمة.
0: يعني صيانتها عمل سهل وممكن خلال الفترة القادمة، ولا يعني أحدث فيها أضرار ربما يعني قد تحتاج إلى معدات جديدة وأجهزة جديدة؟
1: فعليا لا أملك الإجابة على هذا السؤال، لأن هذه المحطات متعلقة بمؤسسة المياه، لكن المحطات التي تم فك محركاتها ستعود محركاتها إلى العمل بعد تركيبها، بينما المحطات التي غمرت بالمياه فيجب معاينتها فعليا من قبل الاختصاصيين في مؤسسة المياه ومعرفة مدى أعطالها.
0: طيب دكتور جلال، أتمنى أنك تسمعني الآن. كنت قد سألتك سابقا إن كان ما حدث هو ظاهرة طبيعية عادية أم أنه حدث استثنائي في سوريا، ونتحدث هنا عن ارتفاع منسوب النهر بطبيعة الحال وما تبعه من أحداث.
2: طيب هلا، عادة في ميدان الأنهار الإنسان معتاد منذ أن فلق على هذه الأرض وعاش وأنشأ حضاراته في النتيجة على ضفاف الأنهار، متعود يتعامل مع الأنهار صعودا وهبوطا وانحسارا من مياه وفيضانات. والسدود عادة إنما تنشأ إيش ضبط الفيضان وتخفيف أضراره، والحمد لله سواء كان في تركيا أو في سوريا عدد السدود جيد ومقبول، وبالتالي مياه النهر الفرات منضبط. الذي حدث أنزوم باعتبار عندي كان فترة جفاف منذ عدة سنوات وكان في انخفاض في مستوى النهر في الحالات العادية، جعل المواطنين وحتى الجهات المسؤولة الجهات الحكومية أن تقترب من مجرى النهر حتى تستفيد من مياهه وتخفف كلفة الضخ. عادة الشيء اللي صار، اقتربنا من إيش؟ من مجرى النهر الأساسي، فعندما جاء هذا الفيضان الجزئي، ولا يسمى فيضان لأنه في النتيجة استوعب بالأحرى من قبل السدود المختلفة الموجودة في تركيا وفي سوريا. سدنا نحن لماذا عمال نسرب أو نجري فيه المياه، لأنه بحيرة السد امتلأت، وبالتالي الذي يحدث الآن هو الفائض عن استيعاب البحيرات السدود المختلفة الموجودة في تركيا وفي سوريا هو الذي يمشي في النهر، فارتفع الأمر بشكل مفاجئ وبالتالي أدى لهذا الأمر الذي حدث.
0: دكتور جلال، يعني لو تسمح لي بالمداخلة هنا، كان هناك تصريحات سابقة متعلقة ببحيرة سد الفرات، يعني قبل بدأ هذه الكارثة وقبل زيادة الإمداد المائي من تركيا، تقول هذه البيانات بأنه 97% من البحيرة ممتلئ، فإذا يعني من المفترض أنه كان متوقعا أن يحدث ما حدث، خاصة خلال فصل الربيع وذوبان الثلوج وما إلى هنالك.
2: تمام، يعني ما حدث كان متوقعا باعتبار حتى سدنا سد الفرات كان ممتلئا، والسدود الاخرى الموجوده في شماله كانت ايضا ممتلئه، بس المشكله ما اردنا ان نفرط بهذه المياه، لانه في النهايه شبنا جرينا المياه في نهايه المطاف من خلال المخيط او من خلال العنفات، خسرنا المياه في نهايه المطاف، وبالتالي حرصنا على ابقاء المياه في السدود لحفظها واستخدامها في فتره الصيف. فالذي حدث واستمرار للفيضان او في ذيوله الاخيره في النتيجه هو التي البكتنا او لبكتنا في حالتنا هذه. وبالتالي الذي اريد ان اقول انه الذي حدث عادي وطبيعي، والاضرار الحمد لله انا مناسب لا اسميها كارثه اصلا، لأن الكارثه عاده في المنطقه الهندسيه عباره عن تكون خسائر كبيره جدا والضحايا كبيره. الذي حدث طبعا هي اضرار، لكن اضرار محدوده، وبدي يعني انبه الشغله في النتيجه، يعني هلا اضرار حتى مجاري عين. طبعا الأخي هذا المزارع اللي زرع أرض كبيرة بمئات الهكتارات وتضرر الجزء الموجود بقرب النهر، فما شاف الشسمة القمح الموجود في المنطقة المرتفعة، عرب الشسمة سنابل القمح ما رأوه من عشرات السنين في النتيجة، وبالتالي ما من شيء إلا وفيه أضراره، فبالتالي نتحمل
0: يعني هناك بيئيا دكتور جلال أو عمليا، يعني لنقول هل هناك فوائد لما حدث؟
2: الفوائد تمام، انت اشرت الى قضيه مهمه جدا، الفوائد هو ايش؟ ما يسمى تخطيط المستقبل. فكره النظام الاسد ما كان هناك تخطيط مستقبل، ولا كان هناك اتفاقات ولا ترتيبات مع دوله تركيا ولا دوله العراق، منقطعه المفاوضات منذ فتره طويله من الزمان. الان رجعنا الى حاله الاستقرار الجزئي، وبالتالي يجب ان يعاد تنظيم جريان النهر في ما يسمى البلدان المتشاطئه، العراق، سوريا، تركيا، على نقول قواعد سليمه. هلا ما ننسى شغله انه بالنسبه لنا تركيا ليست جارا فقط يا اخي، كانت مستقبل 4 ملايين سوري خلال 12 سنه، كانت احد العناصر الاساسيه في نجاح ثورتنا.
0: يعني بتعتقد انه كان هناك سوء تواصل مع الاداره التركيه فيما يخص موضوع مياه النهر؟
2: يعني مو سوء تواصل، وانما كان ضعف تواصل باعتبار ما كان هذا الشاغل الاساسي. أصلاً موضوع المياه والأمطار اللي حدث في بلدنا وفي تركيا بلن كان استثنائياً، يعني نحن عندنا في حلب عادة الهطول المطري السنوي من مرتفع 330 مليمتر في السنة، صار 600 مليمتر ضعف الكمية هطلت كأمطار، وشنو من أمطار معتبر نكس على المياه الجوفية، وشنو من المياه الجوفية لكن نكس على جرائم الأنهار، وبالتالي كانت سنة استثنائية، وأكاد أقول من بركات هذا التحرير المبارك الذي أتانا في النتيجة. فمن نتعلم نتعامل معه من جديد، نعيد العلاقات أو اللجان المشتركة بين الدول الثلاث المتشاطئة، وهي دول الحمد لله يعني صار بيناتها تفاهم إلى حد كبير، كيف نرتب هذا النهر وكيف
0: هي ربما الاتفاقية الأخيرة التي بموجبها يعني يتحدد دفق النهر كانت في الثمانينات، يعني يمكن العمل على شيء مختلف الآن كما تفضلت دكتور جلال. وحقيقة أنا كنت قد سألتك على الفوائد، يعني بيئيا لنقول، يعني من الناحية الزراعية ومن الناحية البيئية، لكن شكرا لك على إفادتنا بهذه الإجابة. فيما تفضلت به دكتور جلال أنه يعني هناك مياه فقدت الآن، هل كان يمكن استثمار هذه المياه الفائضة بشكل آخر حتى لو كان التنبيه متأخرا، يعني حتى لو كانت السلطات تعلم متأخرا أنه قد يكون هناك فيضان في النهر أو زيادة في مستوى النهر، هل كان يمكن استخدامها في يعني لا أدري، يعني لست مختصة في الموضوع، بطريقة أو بأخرى بمشاريع ربما بسدود معينة في هذه المناطق؟
2: هلا انتبه لقضية، نحن عادة في قضايا الأنهار والأمطار وما شابه نسميها يعني عناصر عشوائية لا يمكن التنبؤ بها إلا على سبيل الاحتمال، وبالتالي ما عندي قواعد صارمة أنا في موضوع لا الأمطار ولا المياه الجوفية ولا جريانات الأنهار، كلنا نشتغل فيه على ما يسمى الاحتمالات واحتمالات الخطر واحتمالات إيش الصواب، ونشتغل على طريقة قوانين الاحتمال. فما عندي قواعد ضابطة، أنا لو تركت قطعة نقدية تسقط إلى الأرض بطريقة منضبطة رياضية معروفة، أما جريان الأنهار والأمطار فلا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق إلا بطريقة الاحتمال. فالشيء اللي صار لك أنه أتتنا الأمطار بشكل غير بشكل استثنائي، وبالتالي في هذه الحالة من أن نتحمل الأخطاء الناجمة عن التعامل مع الظواهر المائية بطريقة احتمالية ما يسمى نظرية الاحتمالات. فبنا نتحمل الأمر هذا. وبعد هذا بس نتمعتي سألتي سؤال قبل شوي أنه هل يمكن نتعلم من هذا الذي حدث اليوم للمستقبل؟ أقول نعم، زيادة ما يسمى الدراسات الاحتمالية، دراسات المستقبلية، أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل مزارعينا. طلعوا 12 سنة أو 15 سنة ما كانوا يهتموا بقصة شيء اسمه فيضان. هلا لا، في احتمال في الفترة القادمة ولأحكي لك شغلة، مثل عند عادة المضخات في حالات ارتفاع الماء بشكل كبير نحطها محطات عائمة وليس محطات ثابتة على الأرض. هلا خلاص كنا نتعلم من الحادثة هي إنه نساي مضخاتنا، هذا مضخات عائمة بمعنى ترتفع مع مستوى المياه وتنخفض مع مستوى المياه. فبقصد أكثر من أمر من ندرسه حاليا ودعكم سواء متخصصون أو مشتغلون في الدوائر الدولية في النتيجة. ونتيجة كمان بدي أذكر بشاري، يعني سمعنا كثير من الأخبار، ما بقول سيء وإنما يعني المهجة، إنه هذا اختبار للحكومة السورية في هذه الفترة الانتقالية. يا أخي ماذا، ما هو اختبار للحكومة، الشعب والحكومة هي طرف واحد في النتيجة. هذا اختبار لنا جميعا بأن ننجح في تجاوز هذه الأزمة البسيطة التي رتبها علينا الأمطار. ما عم ننظر أنا أخطاء وإصابة الدولة، دولة دولتي في النتيجة، ما بقي الدولة غريبة تنقص.
0: هو نحن يعني مسائل الحكومة من أجل كما تفضلت إنه يكون هناك درس للمستقبل، يعني لا يكون هناك أخطار مرة أخرى.
2: ولسنا في طرفين مختلفين. بعض الناس حكوها انه هذا اختبار للدولة، خلينا اختبار الدولة في فترة انتقالية طالع من حرب صلى 15 سنة وظلم من 60 سنة في النتيجة. طيب، نتعامل بالطرف واحد، كتلة واحدة. طيب، يعني تمنيت ما دول عمال ينتقلوا يسووا حملة لإسعاف إخواننا المزارعين في تلك المناطق، يقدمون الخدمات، يقدمون شو اسمه، بس ما كنا سائل.
0: طيب، أيوة، هو لا شك في مسؤولية حكومية ولا لا دكتور جلال؟
2: طبعاً في مسؤولية حكومية، بس الأصل طيب، في فترات الأزمات كل الناس ينطلقوا
0: تتكاتف. صحيح، يعني بالتأكيد هذا مطلوب دوماً وأبعد الله الكوارث عنا. يعني من وحي إجابة دكتور جلال أعود إليك أستاذ طارق، هل تمتلك سوريا اليوم منظومة بيانات وإنذار وتنبؤ كافية للتعامل مع أي مخاطر منها مخاطر الفيضانات، أم أنه يعني نحن بحاجة إلى بيانات جديدة بالكامل ومنظومة جديدة بالكامل؟ لأنه حتى الإنذار المسبق يعني يسأل هنا، هل يصل مثلا إلى الناس؟ هل هناك دفق معلومات بطريقة جيدة؟ هل تعلم أصلا الجهات المختصة وفق منظومة معينة باحتماليات الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
3: هذا سؤال جيد. يعني دائما الانذار المبكر هو الخطوة الأولى في استباق الأزمات. من كل المعطيات تشير انه الى تحسين، حاليا يتحسن مستوى منظومة الانذار المبكر. طبعا هذا الجواب ليس استطيع انا اجابته 100%، وزارة الطوارئ والكوارث والأرصاد الجوية السورية هي المعنية بهذا الشيء، لكن هناك عديد من المعطيات يمكن تحليلها، ومن خلال خبراتنا ممكن أن نحلل بعض البيانات. مثلا إذا أردنا أن ننظر إلى العام المقبل، يعني متى حدثت الفيضانات، نحن من شهر شباط إذا نظرنا إلى نشرة الأمطار نرى أن الأمطار تجاوزت النسب بنسب مئوية عالية مرتفعة جدا، قد تصل إلى بعض المناطق 400% منذ شهر شباط. هذا المؤشر عندما تراقبيه ليست بحاجة إلى أرض، يعني تراقبيه هذا يعني مؤشر أن هناك مزيد من الفيضانات ممكن أن تحدث، والسبب أن التربة أصبحت غير قابلة على امتصاص كمية كافية، فأي أمطار غزيرة مسبقا من بعد شهر شباط، وهذا لاحظناه يعني أنه بعد شهر شباط كان في أمطار غزيرة أصبحت التربة غير قادرة على الامتصاص، هذا مؤشر يؤدي إلى هناك فيضانات. لذلك نحن دائما أن نحد من المخاطر الكارثية بحاجة إلى جهود كبيرة. مرحلة التخفيف اللي حكينا عنها هي بحاجة إلى إجراءات طويلة الأمد لم تكن موجودة مسبقا، حاليا يتم عليها، الدولة حاليا تقوم على هذا الشيء. أيضا نحن الهلال الأحمر من مهمتنا أيضا المساعدة في هذا الشيء، أن نكون رديف للسلطات المحلية في مجال هذه الخدمات. لذلك نحن أنا أود أن يعني لذلك نحن لدينا شراكات استراتيجية ومخزون طوارئ، نحن نتدخل دائما، نحن متأهبين يعني، وهذا ما وأود أن من أجل أن شركائنا ماذا نقدم نحن الهلال الأحمر حاليا في للاستجابة الحالية. نقدم من مخزونات الطوارئ الموجودة واتفاقيات والشركاء واتفاقيات المسبقة للاستجابة للكوارث بشكل طارئ. حاليا أرسلنا قافلة مساعدات بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تكفي حاليا ل 2600 عائلة من فرشات وبطانيات وسلل غذائية طارئة، بالإضافة أيضا نعمل على تأمين احتياجات العائلات النازحة والمقيمة في مراكز الإيواء بالتعاون مع محافظة دير الزور ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل. قدمنا الاحتياجات الأساسية أيضا من غذاء، وحاليا نعمل على تأمين ظروف ملائمة ضمن مركز الإيواء، تعرفين أنها هي مدارس وبحاجة إلى تسجيل لتكون قابلة للإقامة بالنسبة للعائلات النازحة. أيضا لدينا العيادات الطبية المتنقلة، هذه العيادات يتم تفعيلها في حالات الطوارئ وبالأخص في المناطق التي ينتح إليها الناس وتكون هناك صعوبة في الوصول إلى الاحتياجات الطبية الأساسية، فهذه العيادات تقوم بالدور على أكمل وجه. نعمل بالشراكة أيضا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تأمين رفع السواتر الترابية وحماية محطات ضخ المياه في مدينة دير الزور والأرياف أيضا والأهالي، وهنا أيضا لاحظنا يعني جهود كبيرة من الأهالي.
0: طيب أستاذ تماماً. أستاذ
3: ولاحظنا أيضا هناك أنا أود أن
0: يعني تفضل لكن بعجالة
3: أود أن أنوه يعني أي أن الأهالي كان لها دور أيضا، يعني المجتمعات دائما هي من تتصدى للأزمات، كان لها دور دائما، يعني وجدنا في الأرياف دائما الأهالي هي كانت تعمل وتساعدنا وتساعد جميع الجهات المعنية في رفع السواتر الترابية لحماية مضخات المياه.
0: هذا جواب جيد على ما كان يتفضل به الدكتور جلال بأنه يجب على يعني هي كانت ما حدث هو مسؤوليتنا جميعا وليس مسؤولية الحكومة وحدها. أستاذ طارق، متى من المتوقع عودة الناس يعني انحسار المياه و يعني لنقل التعويض عن الأضرار وإمكانية عودة الناس إلى منازلها؟ هل لديكم تقدير للفترة الزمنية التي يحتاجها ذلك؟
3: ووزارة الطوارئ والكوارث معنية، نحن ننوه حاليا أن لا يتم يعني أهم الرسائل الأساسية أن تصل إلى هو رفع الوعي، أن لا يعود الأهالي ولا يقتربوا من النهر إلا بالتنسيق مع السلطات المحلية، وهي التي تحدد ما إذا كان هناك الخطر قد زال أم لا.
0: يعني الجواب عند وزارة الطوارئ يعني إذن يعني
3: أيضاً
0: طيب أيضاً. سأعود إذن بهذا السؤال نفسه للأستاذ دراء، تفضل أكمل الفكرة لكن بعجالة لو سمحت أستاذ.
3: دعيني نحن لا نعتبر الآن حتى لو عادت الأهالي الاستجابة انتهت، لا نحن في استجابة مستمرة وهذا الشيء كثير مهم، يعني الجهود اللاحقة هي الجهود الذي يجب التركيز عليها. الآن نركز على جهود الإغاثي.
0: شو الجهود اللاحقة؟ يعني
3: يجب أن نركز على
0: تقييم الأضرار يعني والتعويض وما إلى هنالك،
3: دعم عودة الأهالي، تقييم الأضرار وتعويض الأهالي ودعم عودتهم. نحن لا نخفي أن بالأساس البنية التحتية في دير الزور الرقة هي بنية تحتية تعاني من نقص من كثير من الخدمات، وبالتالي يعني حتى الهلال الأحمر سابقا يعمل مع العائدين كان ومع الفئات الأكثر هشاشة.
0: التعويض مسؤولية من؟ أستاذ طارق، التعويض مسؤولية من؟
3: مسؤولية جميع، مسؤولية الجميع. من يستطيع التعويض هي بحاجة إلى عمل متكاتف، هي مسؤولية الجميع. طيب. طبعا هناك شق يعني يخصنا ويخص العمل الإنساني، أنه نحن أيضا يمكن أن نكون هناك من خلال بعض الشراكات التي لدينا أن نساعد، وأن نساعد في تعويض بعض الأضرار، لكن هذه مسؤولية الجميع تبدأ من المجتمعات نفسها وتنتهي بالمنظمات الإنسانية والحكومة.
0: أستاذ براء، يعني هناك أكثر من نقطة وضعها الأستاذ طارق في يعني رماها في ملعب مديرية الطوارئ. متى من المتوقع أن يعود الناس إلى منازلهم؟ وما الذي يتخذ يعني خلال هذه المرحلة، يعني قرار العودة وما يليها من تقييم للأضرار وتعويض؟
1: طبعا قرار العودة لا يمكن اتخاذه بشكل مفاجئ، يجب عند انقضاء المهلة. طبعا كما قلنا سابقا، ذكر السيد وزير الطاقة بأن الأثر سوف يظهر بعد 48 ساعة، فبعد 48 ساعة من إغلاق هذه البوابة عند مشاهدة الأثر يتم قياس المنسوب، منسوب عودة المياه تدريجيا. أيضا يتم تفقد أيضا سلامة الطرقات وإمكانية الدخول إلى هذه القرى، إلى هذه الأراضي الزراعية، إلى هذه الحوائج، ومن ثم يسمح للناس بالدخول إليها.
0: إلى أي مدى يمكن أن نقول أنه الأطراف المعنية من وزارات ومديريات وحتى محافظة قد استفادت مما حدث الآن في موضوع التخطيط للمستقبل؟ وهذه النقطة كان الدكتور جلال قد أشار إليها منذ قليل.
1: طبعا مثل هذه الأزمة وهذه الحادثة لم تمر على محافظة دير الزور منذ مدة طويلة جدا، أعتقد أكبر من عمري أنا يعني، فأكيد الاستفادة كبيرة، تدارك الأمور بشكل أكبر. لا سمح الله أن حصلت في المرات القادمة، سوف يكون بأكثر فاعلية إن شاء الله. الإنذار المبكر كما ذكر الأستاذ طارق هو عند وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. الإنذار المبكر طبعا موجود قسم للإنذار المبكر في الوزارة، تم التنويه أيضا وتم تحذير الناس عن طريق معرفات الوزارة بشكل عام.
0: لكن حدث ذلك بعد بدء ارتفاع منسوب مياه النهر أستاذ براء، وليس قبل، ولذلك سألت عن مدى فعالية موضوع الإنذار المبكر في سوريا اليوم. نحن يعني ونحن نسأل هذا ليس لوما، وإنما في محاولة لاستطلاع ما الذي يجري وما الذي نحن بحاجته.
1: في هذا الأمر لا يمكن رمي اللوم على أي جهة من الجهات المعنية، لأن كما ذكر السيد وزير الطاقة، الجانب التركي كان إعطاء الخبر منه بفتح البوابات وبالكميات بوقت متأخر، تم الإبلاغ كما ذكر في يوم الجمعة، فالمنسوب بدأ بالارتفاع بسرعة كبيرة.
0: يعني هو الحقيقة أنا يعني أعدت هذا السؤال مرة أخرى، لأنه يعني نحن هنا على تلفزيون سوريا كنا قد استضفنا قبل يوم واحد فقط من ارتفاع منسوب مياه النهر مدير سد الفرات، وكان قد أكد لنا أنه ليس هناك مخاطر وأنه الوضع مسيطر عليه، فبدأ ارتفاع مياه النهر في اليوم التالي. ولذلك نسأل أنه إلى أي مدى نحن لدينا منظومة تنبؤ وتوقع قادرة بالفعل على أن تمنع أي كارثة ممكنة لا سمح الله. أستاذ براء،
1: تقصدين منظومة الإنذار المبكر؟
0: نعم،
1: منظومة الإنذار المبكر طبعا في تطور مستمر دائما، لا نستطيع أن كما قلت نرمي اللوم على أحد. الجانب التركي كان قد أخبر في وقت متأخر، وأيضا الحجم والامتلاء والاستطاعة للسدود امتلأت بسرعة كبيرة جدا، فكان ارتفاع منسوب المياه كبير وبشكل كبير جدا.
0: طيب دكتور جلال، أود أن تعطينا تقييما لموضوع السياسة المائية في سوريا اليوم. هناك من يتساءل أنه لماذا مثلا موضوع الموارد المائية هو اليوم ضمن اختصاصات وزارة الطاقة أين هي وزارة الري، ولماذا يعني نهر بأهمية نهر الفرات بالنسبة لسوريا يعني يتم التعامل معه بشكل يعني ثانوي إلى هذه الدرجة؟ هذه بعض الانتقادات التي جرى الحديث عنها في الأيام الأخيرة.
2: أختي الكريمة، فيما يتعلق بالموارد المائية في سوريا، سوريا معروفة من البلدان ذات الموارد المائية القليلة، هذا يشف الماضي. في المستقبل سوف يكون لهذه الموارد المائية خطرها وأهميتها أكبر، لأنه مع زيادة عدد السكان وتطور ما يسمى الصناعة والزراعة في بلدنا بعد فترة الحرية، وبالتالي نحن محتاجون للتمسك والحفاظ على أي قطرة ماء، وبالتالي لا بد من وضع خطة استراتيجية لتنظيم واستثمار واستغلال موارد مائية. ما هي قصة كوارث؟ قصة استغلال موارد. الآن نحن نهدر كما هدرت بترولنا في الفترة الماضية، كان عم تهدر مياهنا في النتيجة بعدم التخطيط لها. فلا بد للحكومة الحالية من النظر إلى هذا الأمر بجدية. هلا خذي موضوع مدينة حلب، بظن أنه الأزمة انتهت تقريبا باعتبار صار الفرات في يماء. الأزمة سوف تستمر لأنه عدد سكان حلب سوف يزدادون، والأزمة المائية في الدنيا كلها وفي سوريا سوف تزداد. فبالتالي لا بد من إعادة النظر كاملة بعد فترة الاستقرار في بلدنا الحمد لله، بوضع أسس وخطة استراتيجية لاستثمار القطرة الواحدة من المياه. هذا طبعا يستدعي أعمال على مختلف التوليات. النتيجة أولا تخريج الكوادر اللازمة. نحن عادة طلابنا عم نخرجهم من كليات هندسة ما عندهم تقولوا فكرة عن فترة عن ما الشيء نسميه عادة الكوارث والأزمات، حتى الزلازل. نحن تفاجأنا بالزلزال اللي صار، ما كان عندنا تقديرات مناسبة لموضوع الزلازل. فموضوع الكوارث صار الآن جزء من التفكير الهندسي الهادئ المتمكن. وصلنا نعلم طلابنا في النتيجة كيف يتصرفوا في الأزمات. مناسب الأزمات عادة في شيء تحضيرات قبل الأزمة وخلال الأزمة وبعد الأزمة. دور المهندسين عادة يكون ما قبل الأزمة، يساوي تحضيرات سواء بالتنظيم المبكر أو بالإحصائيات الفردية، ونحن نفتقد الإحصائيات إلى حد كبير جدا. ما كان يخطط لشيء في الدنيا إلا من خلال إحصائيات دقيقة، ما عندنا إحصائيات دقيقة نحن في بلدنا. فبالتالي مو في بلدنا، في الظروف اللي كانت سائدة في الفترة الماضية. فإعادة التفكير في الخطة، ترتيب الخطة، قد يكون دمج وزارات، يعني شو اسمه بعض الوزارات ملحقه بشو اسمه بالرئاسه الجمهوريه، يعني موضوع خطورته كبيره. مثل ما في يوم من الايام سوينا اداره لسد الفرات مرتبطه بالرئاسه الجمهوريه، قد نضطر في الفتره القادمه لانشاء فعلا اداره مرتبطه بالرئاسه الجمهوريه تلحظ ما يسميه الموارد المائيه. وبدي اتذكر اشاره كمان، تركيا ما في عندها قطره ماء تنتقل من سد الى نهر، من سد إلى سد مجاور، من سد إلى سد مجاور. فمستثمرين كل طاقات المائية في النتيجة في تولين الكروان على السدود المتتالية، السدود واحد وراء الآخر تماما. نحن معنا غير السدين الثلاثة الموجودين. فلا بد من التفكير أيضا مو بس في السدود على الأنهار الكبيرة، في السدود على الأنهار الصغيرة. وهذا صارنا يعني تبو دربة على دراسة هذه السدود وحتى تنفيذها. كنا نحن أيام قد الفرات استعملنا بالخبرة السوفيتية سابقا، بس الآن صار عندنا خبرات واسعة في النتيجة. كان السدود الصغيرة السطحية نسميها أن تكون حاضرة في كل بلد ناسي كل مكان فيه.
0: طب بتقديرك أيضا دكتور جلال، هل هناك يعني أيضا تقديرات واضحة لوضع السدود الموجودة حاليا؟ يعني هل هناك دراسة جديدة مثلا لسد الفرات لإمكانياته لحاجته ربما للترميم؟ نتحدث هنا أيضا عن سدود أخرى في سوريا.
2: طيب هلا تأثرت في قضية قبل بشوي واستجابك أحد المسؤولين بأنه لا ما في خطر، بقصد ما في خطر على جسم السد وليس على إيش الأراضي التي سوف تومر بعد مرور المياه. فجسم السد الحمد لله، وهذا طبعا من شكر الله عز وجل أنه تصميمه وتنفيذه وصيانته البطيئة البسيطة لمدة 15 سنة تمكنته من أن يبقى صامدا في النتيجة. أصلا حرص الدول كلها سواء كان سوريا أو تركيا على تفريغ خزاناتها ليش حفاظا على السد على جسمه، على لأنه لا سمح الله في حالة انهيار السد صار كارثة. وبالتالي أجابك إجابة متعلقة بجسم السد. اما انه بده يصير يعني بتقولوا كوارث جزئيه بعد مرور المياه من خلال المصيدات، هذا طبعا بده يصير. ونحن تعرفين واحد بكون عم يستخدم الحنفيه بتطرش عليه المي بسبب له ازمه، فما عادي جدا انه يصير عندي ازمه من مرور المياه بنسبه عاليه، لانه تعودنا انه يكون مستوى النهر فرضا الى مستوى محدد ارتفع مترين ثلاثه اربعه، هذا كله يسبب اضطراب. فبقصد اجابه مشروعها تكون اجابه بتقولوا دبلوماسيه.
0: يعني حقيقة شكرا لك يعني دكتور فعلا على مداخلتك، وأتمنى أن التوصيات التي قدمتها يعني تجد أيضا أذانا صاغية في الحكومة. أختم معك أستاذ مؤيد، ما أننا يعني بدأنا منذ قليل معك حديثنا عن الجسور، ما هي خططكم المستقبلية؟ يعني نهر الفرات بشكل عام، المدن التي على ضفافه، يعني ما هو عدد الجسور التي ستحتاج على المدى الطويل؟ وهل هناك خطط واضحة بأن هذه المنطقة ستشهد جسرا جديدا على سبيل المثال؟ يعني أنت أفدتنا منذ قليل بما يتم ترميمه الآن، أتحدث الآن على المشاريع الجديدة والتي تلزم المنطقة. يبدو أنه هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ مؤيد. طيب بكل الأحوال يعني نفد وقتي، فسأقول شكرا جزيلا لضيوفي الأستاذ براء الحماد مدير مركز عمليات مديرية طوارئ دير الزور، ضيفي من دير الزور الأستاذ طارق الأشرف مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر، ضيفي من دمشق الأستاذ مؤيد زيدان علي المهندس في المؤسسة العامة للطرق، ضيفي من الرقة والدكتور جلال الدين خانجي الأكاديمي المختص بالموارد المائية، كان معي عبر الهاتف من حلب. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش في ساعته الثانية بعد الفاصل انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد روبيو في منشور عبر منصة إكس أن براك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي سوريا والعراق لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى. وأشاد روبيو بجهود براك معتبرا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب سياسية لواشنطن في المنطقة.

0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية ضيفي من واشنطن، ومعنا أيضا الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكما دكتور فادي. دعني أبدأ معك. عدم تجديد بعثة توم براك، يعني على الرغم من تصريح ماركو روبيو بأنه سيكون له دور أو سيستمر دوره القيادي بالنسبة للملف السوري بشكل أو بآخر، لكن هذا القرار بإنهاء البعثة هل هو قرار سياسي أم هو إجراء إداري بحت؟ خاصة أنه هو يعني يجري زمنيا بعد عام من تسميته.
1: نعم، اولا مساء الخير استاذ نور، وتحيه للضيف الكريم وشكرا على الاستضافه. يعني جوابا لسؤالك هو يعني كلاهما معا، قرار اداري وقرار سياسي بنفس الوقت. طبعا من الناحيه الاداريه مهام توم براك يعني تنتهي بانتهاء تقريبا اواخر هذا الشهر. هو عين مبعوثا خاصا لسوريا في يعني في ايار من العام 2025. المبعوث الخاص بحسب طبعا يعني القوانين الاداريه في الخارجيه الامريكيه هي 6 أشهر وتجدد كل 6 أشهر إذا أراد الرئيس ذلك، وبالتالي انتهاء مهامه تأتي ضمن هذه الترتيبات الإدارية، هذا من ناحية. ولكن عدم تعيين مبعوث آخر مكانه على الأقل في الوقت الحالي، وربما حتى يعني لن يتم تعيين مبعوث آخر باعتقادي، هو قرار سياسي واضح. اليوم الولايات المتحدة تتعامل مع الملف السوري ليس كملف منفرد كما كان بعد التحرير. بعد التحرير كان هناك حاجة طبعا للعمل بشكل منفرد مع الملف السوري، من ناحية طبعا أولا ترتيبات البيت الداخلي السوري، كان هناك عدة ملفات شائكة، منها طبعا موضوع دمج قسد شمال شرق سوريا على سبيل المثال، أيضا مواضيع أمنية داخلية تتعلق طبعا بملف داعش والقلق الأمريكي والإقليمي طبعا من عودة داعش إلى المنطقة، ومحاولة طبعا ترتيبات إقليمية معينة مع تركيا والعراق.
0: وإسرائيل. الآن ينظر،
1: نعم تماما، اليوم ينظر إلى سوريا على أنها طبعا عقدة جيوسياسية في ترتيبات إقليمية أوسع تجري حاليا، خاصة ونحن نتحدث عن ربما قرب اتفاق مع إيران، ولو أنني أستبعد أن هذا الاتفاق وشيك، ولكن هناك منظور أمريكي لتشابك العلاقات في الشرق الأوسط في منظور إقليمي جديد يقوم على التحالفات الجيوستراتيجية بين الدول. مقاربة الولايات المتحدة لسوريا من هذا المنظور ليس قائم على سوريا ككيان مستقل، ولكن على سوريا كدولة مندمجة طبعا مع هذا النظام الإقليمي الجديد. يعني ربما
0: تجاوز، لكن يعني دكتور فادي يعني حقيقة شكرا لك على هذا الشرح، لكن يعني سؤالي هنا في هذا السياق، ألم يكن توم براك يحقق بالضبط ما تفضلت به ضمن السياسات العامة التي يريدها ترامب في المنطقة؟
1: تماما، هو كان يحقق ذلك ويعمل على دمج طبعا سوريا ضمن محيطها الإقليمي، وهذا تحقق إلى حد كبير. اليوم لا يوجد من منظور السياسة الأمريكية، وباعتقادي لذلك أنا أرجح أن لا يكون هناك تعيين مبعوث خاص آخر غير توم باراك. إذا حدث ذلك سيفسر بأن يعني توم باراك ربما لم يكن موفقا، كما يعني لاحظت في حملة على السوشيال ميديا حقيقة على ما توجه به توم باراك في الأشهر الأخيرة، وأنا أعتقد هذا بعيد كل البعد عن السياسة الأمريكية. انتهاء المهام وعدم تعيين يعني مبعوث جديد مكان توم باراك هو تماما في صميم هذه السياسة الأمريكية. اليوم سوريا ليست بحاجة إلى أن يكون هناك مبعوث خاص يتعامل معها كملف منفرد، وإنما يتم اليوم التعامل مع سوريا يعني نظام ضمن نظام إقليمي جديد كما ذكرت يتشكل بعد هذه الحرب على إيران، وهذا النظام الإقليمي يقوم على الشراكات الاقتصادية والجيوسياسية. ويمكن أن نقول يعني سوريا من هذا المنظور، وتحدث ربما توم باراك حتى في أحد مداخلاته حول ذلك، يعني قد ينظر إلى سوريا على أنها مضيق هرمز جديد، خاصة إذا ما تحدثنا عن وجود يعني توجهات دولية وإقليمية لأن تكون سوريا هي محطة عبور سواء للطاقة أو للسكك الحديد، تربط الخليج مع دول أوروبا وتركيا، وتربط العراق طبعا مع البحر المتوسط.
0: طب يعني في هذا السياق يعني الذي تتفضل به دكتور فادي، من هي الشخصية التي يمكن أن تخدم هذا التوجه الأمريكي ويمكن أن تكون مبعوثا أو سفيرا إلى سوريا؟
1: تماما، هذا ما سوف باعتقادي يعني تتمخض عنه الأيام القادمة. أنا أتوقع ضمن هذه السياسة الجديدة سيكون هناك أو يجب أن يكون هناك سفير أمريكي في دمشق وليس مبعوث، يعني ليس لدينا مبعوث أمريكي إلى السعودية على سبيل المثال أو إلى الإمارات. هناك طبعا علاقات دبلوماسية تقوم على السفارات، وهذه ترسخ العلاقات.

0: علاقة دبلوماسية بين البلدين. العلاقة الصحية بين الولايات المتحدة وسوريا تقتضي أن يكون هناك سفير سوري في واشنطن وسفير أمريكي في دمشق، هذا إلى الآن غير محقق. المبعوث هو يعني أن هناك مشكلة مؤقتة يتم التعامل معها، كما كان هناك مبعوث أمريكي في اليمن على سبيل المثال، وهناك حوالي 54 يعني مبعوث أمريكي في دول العالم، كلها تتعامل مع ملفات مؤقتة وشائكة تهدف إلى طبعا حل حالاتها ثم الانتقال إلى مرحلة دبلوماسية أكثر عمقا تتمثل بالسفراء وليس بالمبعوثين.
1: أستاذ علي، مرحبا بك من جديد وكل عام وأنت بخير. لماذا تأخر تعيين سفير في دمشق حتى الآن، خاصة أنه يعني من التصريحات الأمريكية يبدو أنه الإدارة السورية الجديدة مرضي عنها أمريكيا والعلاقات جيدة، فلماذا ليس هناك تمثيل دبلوماسي واضح حتى الآن؟ وهل تعتقد بالتالي أنه سيكون هناك مبعوث جديد أم أنه لا سيتم تفعيل السفارة؟
2: مساء الخير أضحى مبارك لك وللمشاهدين وضيفك الكريم. يعني هذا جواب عند الإدارة الأمريكية، أما يعني سوف أكمل ما بدأه ضيفك وما تكلم به ضيفك، بأن يعني لن يكون باعتقادي أنا لن يكون هنالك يعني مبعوث أمريكي إلى سوريا، لأن سوريا انتهت يعني خرجت من دائرة المشكلة إذا صح التعبير، وذهبت اليوم إلى دولة قائمة بحد ذاتها موجودة مستقرة مركزية تتعامل مع الدول بشكل ندي وبشكل حقيقي. فخروج توم باراك من قضية مبعوث أمريكي إلى سوريا يعني انتهت أزمات سوريا بشكل أو بآخر بمجملها وليس كلها، ولكن انتهت سوريا من دائرة المشكلة إلى دائرة أنها دولة إقليمية لاعبة في المنطقة. أما هل هنالك سفير أمريكي في سوريا؟ بالتأكيد سوف تذهب العلاقات الأمريكية السورية إلى أن يكون هنالك سفير أمريكي في سوريا، ولا أن ترتفع درجة علاقات دبلوماسية بين سوريا وأمريكا في المستقبل القريب على أقل تقدير.
1: وهي لماذا تأخرت؟
2: يعني العلاقات الأمريكية
1: لماذا تأخرت
2: واضح.
1: حتى الآن بتقديرك؟ هل كان هناك مخاوف معينة لدى الإدارة الأمريكية مثلا وتجاوزتها الآن؟
2: بالتأكيد يعني سوريا بعد النصر كانت دولة، بدأت دولة جديدة، هنالك إشكاليات موجودة داخلية في سوريا وتم حلحلتها عبر هذه الأشهر الطويلة. اليوم سوريا خرجت من دائرة المشاكل إلى دائرة بناء الدولة الحقيقية، وأيضا يعني تأخر موضوع السفير أو هذه إجراءات دبلوماسية الدول تتعامل بها بين بعضها بشكل أو بآخر يعني، ولكن أما العلاقة الأمريكية السورية علاقة جيدة جدا، هنالك علاقة يعني واضحة تماما للعلن بأن هنالك علاقة جيدة أيضا مع فخامة الرئيس أحمد الشرع ودونالد ترامب.
1: هي هذه النقطة مهمة جدا كامل. أستاذ علي وشكرا على إثارتها، أنه العلاقة بين الإدارة الأمريكية والإدارة السورية تبدو علاقة يعني صداقة تربط شخصيات معينة، ولهذا كان حتى الدور الذي لعبه توم براك إشكاليا بالنسبة لبعض السوريين. هل نستطيع القول أن الإدارة السورية استطاعت خلال الأشهر أو حتى العامين الماضيين مأسسة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، أم أن هذا البعد الشخصي كان يعني هو اللي نقول يعني حجر الزاوية في العلاقة الأمريكية السورية، فربما إذا تغير الرئيس الأمريكي مثلا تتغير كثير من الأشياء؟
2: تماما، يعني انتهاء دور المبعوث الامريكي في سوريا اليوم يذهب الى ان هنالك عمل مؤسساتي بين يعني عمل مؤسساتي امريكي مع عمل مؤسساتي سوري، وهذا يعني من مصلحه سوريا ايضا ومن مصلحه امريكا انتهاء دور المبعوث كتوم باراك. اما يعني كتوم باراك بشكل واقعي بان الاداره الامريكيه لم تتخلى عنه بشكل كامل، واليوم تقول بانه له دور ايضا في العراق وفي سوريا وهو سفير في تركيا، يعني سوف يكون له دور اوسع في هذه المنطقه بشكل كبير، ولكن كما تفضلت بان الصداقه انتهت، يعني ليس هنالك بالمفهوم العام كصداقه ولكن هنالك دعم امريكي واضح، وهذا كان احنا كسوريين استفدنا منه بشكل كبير جدا والدوله السوريه استفادت منه، وهذا ذكاء دبلوماسي من الدوله السوريه بان تتحول ايضا علاقاتها مع بعض الدول الى صداقه ومن ثم تذهب الى عمل مؤسساتي حقيقي بين دولتين.
1: يعني لكن هو موضوع التمثيل الدبلوماسي ما زال يعني يحيط التساؤل، لانه يعني حتى الدول الاوروبيه لم ترفع التمثيل الدبلوماسي.
2: ليس تساؤل،
1: يعني نسال انه لماذا
2: ليس هنالك تساؤل، هنالك عمل دبلوماسي حقيقي تتم يعني تقوم به الحكومة السورية، تقوم به وزارة الخارجية، يقوم به السيد الوزير وأسعد الشيباني. هنالك عمل دبلوماسي كبير تتم هنالك اليوم، هنالك بدء بعثات سورية في الدول، في بعض الدول هنالك عمل دبلوماسي حقيقي، ليس هنالك إشكالية. يعني لا نريد أن نقول للمشاهد اليوم عبر قناتكم بأن هنالك إشكالية، لا ليس هنالك إشكالية. سوريا خرجت من من من ثورة 14 عام، يطلقون عليها أيضا حرب أهلية، ماذا المسمى الذي يمكن أن يقال؟ يقال، ولكن انتصرت هذه الثورة، بدأنا ببناء دولة. اليوم يعني عملية بناء الدولة لن تكون بيوم وضحاها، وخاصة يعني نظام الدكتاتور الفار دمر علاقات سوريا مع دول الجوار، دمر علاقات سوريا مع كل دول العالم، وقتل شعبه، وكان هذه الإشكالية الكبرى. اليوم عملية البناء تحتاج وقت، ولكن هنالك عملية بناء سريعة جدا. يعني اليوم العمل الدبلوماسي والعمل الحكومي والعمل الدولي بشكل كبير بشكل كامل، واضح جدا من هنالك يعني إيجابي، وأن هنالك أيضا نجاح يعني في هذا العمل. نعم.
1: طب إذا عادت أمريكا إلى تسمية مبعوث وليس سفير خلال الفترة القادمة، هل نفهم شيئا من يعني عن السياسة الأمريكية تجاه سوريا؟
2: لا أعتقد أن يعني لن يكون هنالك تغير بالسياسي الأمريكي، ليس هنالك شيء واضح على اعتقادي أنا، ليس هنالك شيء واضح بأن السياسة الأمريكية غيرت يعني سياستها تجاه سوريا، لا بالعكس تماما. يعني واضح تماما الدعم الأمريكي للدولة السورية، وهذا يعني جيد جدا. وأيضا يعني إن كان هنالك مبعوث جديد أو تم يعني عمل مبعوث يعني عمل توم باراك توسع بشكل أكبر بالمنطقة، فأيضا هو مفيد لسوريا. اليوم بكل الحالات سوريا يعني هنالك صداقة، هنالك دولة لدولة، هنالك شبه تحالف مع أمريكا، ويعني هنالك دعم أمريكي للدولة السورية، وهذا يعتبر جيد جدا.
1: دكتور فادي، يعني فيما تفضلت به في مداخلتك الأولى بأنه المقاربة الأمريكية القادمة لسوريا قد تكون أنه مقاربتها كجزء من المنطقة كمضيق هرمز جديد، بينما يعني لا تحظى سوريا ويعني لنقل وضعها الداخلي بنفس الاهتمام لدى صانع السياسة الأمريكية. ربما أبرز الانتقادات التي وجهت لتوم براك من قبل السوريين خلال الفترة الماضية هي بالضبط ذلك، أنه هو حاول ضبط سوريا ضمن المصالح الأمريكية وضمن أن لا تكون مصدراً لأي إزعاج بالمنطقة، على حساب ربما بعض الملفات الداخلية السورية. إلى أي مدى تعتقد أن الملفات الداخلية السورية ستبقى رقم اثنين، يعني سواء بالنسبة للمجتمع الدولي الذي دعم يعني السوريين والمعارضة السورية خلال السنوات الماضية، وحتى بالنسبة للإدارة السورية نفسها التي أيضا يوجه لها الانتقاد نفسه، أنه هي ربما تهتم بالعلاقات الخارجية وبتوطيد هذه العلاقات أكثر من اهتمامها بتوطيد الملفات الداخلية؟
0: صحيح، كل هذه تساؤلات مشروعة، وهناك الكثير من النقاط. لو تعطيني الوقت أستاذ نور يعني أحاول أن يعني أكون يعني أرد عليها. أكيد. إذا كان هناك تعيين لمبعوث جديد غير توم باراك، وأستبعد ذلك على الأقل يعني من قراءتي للسياسة الأمريكية تجاه سوريا، فهذا يعني بالفعل هناك ربما عدة نقاط نظام لدى الإدارة الأمريكية تجاه توم باراك، وبالتالي يتم تعيين مبعوث غيره. أنا يعني أرى الأمور من زاوية أخرى. الولايات المتحدة في بداية طبعا بعد التحرير كان هناك توجه للانسحاب من سوريا عسكريا، وطبعا من خلال سحب قواعدها العسكرية بالتنسيق مع القيادة السورية الجديدة، كان هذا واضح من انسحابها من القواعد بشكل تدريجي، وأيضا نقل سجناء داعش إلى العراق، وبالتالي هذا كله يعني كان يشي بأن التعامل مع سوريا كان سوف يعني ينتقل تدريجيا من عسكري أمني كما كان في عهد النظام السابق إلى سياسي واستراتيجي كما هو التحول الحالي. وبالتالي هذا يقضي بالضرورة بأنه مع هذا الوقت ومع انقضاء هذه المدة، بدل أن يكون هناك مبعوث خاص لسوريا يتعامل مع سوريا كملف منفرد ومشكلة قائمة بحد ذاتها في الشرق الأوسط، يتم التعامل معها الآن كيعني واحد من ملفات الشرق الأوسط الجديد الذي يتم كما ذكرت صياغته والعمل عليه بالتحالف يعني وبالعمل مع الشركاء الإقليميين في الخليج وتركيا والعراق، وأيضا الآن نتحدث عن سوريا الجديدة. هذا من ناحية. لماذا لا يوجد يعني سفير سوري في واشنطن وسفير أمريكي في دمشق؟ إلى الآن هذا طبعا يعتبر إجراء بروتوكولي دبلوماسي بالضرورة، وأيضا ضمن هذه الإجراءات البروتوكولية سوريا إلى اليوم يتم التعامل مع الحكومة السورية طبعا كدولة، هذا لا شك، ولكن إلى الآن هناك إجراءات بروتوكولية تتعامل من يعني من هذه الزاوية، الكونغرس والإدارة الأمريكية مع الدولة السورية كسلطة مؤقتة وليس كيعني دولة قائمة يعني بالمعنى الراسخ الذي نتحدث عنه. ولذلك حتى استقبال الرئيس الشرع في واشنطن يعني من الناحية البروتوكولية يختلف كان عن استقبال الزعماء ورؤساء الدول بشكل عام، وهذا ليس انتقاص من سوريا والإدارة السورية بطبيعة الحال، ولكن كما ذكرت يعني السلطة القائمة في سوريا يعني من الناحية الدستورية ومن الناحية البروتوكولية هي سلطة مؤقتة، وبالتالي يتم التعامل مع هذا المنظور. حتى من خلال تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع موضوع السفارة كان هناك الكثير من الحديث عن الوضع الأمني في سوريا، وهذا أيضا لا ينتقص من موضوع الإدارة السورية الجديدة وما إلى ذلك. يعني في التعميم الأخير الذي أصدرته الإدارة الأمريكية وزارة الخارجية تم حظر طبعا حاملي جواز السفر السوري من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب طبعا إجراءات التدقيق والوضع الأمني وما إلى ذلك. إذا نحن
1: يعني
0: هنا نتحدث
1: دكتور الفكرة مش أنه هو ينتقص من الإدارة السورية أو لا، المشكلة ما هي تبعات ذلك. يعني هو هذا كان أنا سؤالي الجوهري، أنه هل ما زالت سوريا تحت التجربة بالنسبة للولايات المتحدة؟ هل ما زال هناك خطر لإعادة العقوبات؟ هل ما زال هناك شروط داخلية علينا تحقيقها؟
0: لأكون واقعي، نعم الحقيقة هذا هو الجواب يعني الذي كنت يعني بصدد أن أعرج عليه. الوضع الأمني في سوريا لا يزال طبعا غير مستقر بالمعنى الكامل، وبالتالي هناك طبعا تحديات وضرورات تقوم بها الحكومة السورية للقضاء على ما تبقى من داعش والتأكد طبعا من خلو جميع المؤسسات الأمنية من لن أقول من فلول، ولكن أقول من بقايا طبعا ربما حركات جهادية وإرهابية وما إلى ذلك. ولذلك كما ذكرت يعني موضوع جواز السفر كان فيه يعني أمر يتعلق بالتعميم والدخول إلى الولايات المتحدة وما إلى ذلك، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك استحقاقات أمام الحكومة السورية، واضح أنه لما تم يعني وأنا يعني تابعت موضوع رفع العقوبات عن يعني من الكونغرس تجاه سوريا طبعا ربما بتفاصيله الدقيقة، يعني تم رفع العقوبات بحيث أن تكون يعني سوريا تتمكن من إعادة بناء وضعها الاقتصادي وأن يعني تتمكن من مخاطبة التحديات الداخلية بكفاءة أكثر، ولكن بمقابل ذلك كان هناك مطلوب استحقاقات من يعني من الإدارة السورية أن تقوم بمخاطبتها، مثل طبعا دمج كافة مكونات الشعب السوري في الإدارات السورية وطبعا تشكيل جيش وطني وما إلى ذلك. بالتالي هناك استحقاقات وسوريا تحت المجهر الأمريكي إلى الآن، لذلك هل هناك خطر من عودة العقوبات؟ يعني هذا هو السيناريو الأسوأ، إذا قلنا لا سمح الله فشلت الحكومة السورية في ضبط المشهد الداخلي في سوريا في دمج كل المكونات، ليس فقط يعني في المؤسسات الأمنية ولكن حتى في وزارات الدولة. إلى الآن هناك يعني شبه توجه في المناصب ربما الكبرى في سوريا أن تكون بيد مجموعة من التي توصف إلى الآن بأنها من هيئة تحرير الشام، وبالتالي هذا لا يعتبر مؤشر إيجابي بكل معنى الكلمة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية عندما نتحدث عن موضوع رفع العقوبات والاستحقاقات السورية لنتذكر دائما بأن هناك نوع من البيروقراطية في مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك دائما قاعدة ذهبية في التعامل مع الولايات المتحدة، هي أنه من يتعامل مع الولايات المتحدة كأشخاص هذه تعتبر وربما هذه من الأقوال الخالدة لرونالد ريغان، أنه من يتعامل مع الولايات المتحدة كأشخاص وكرؤساء يفشل، ومن يتعامل مع الولايات المتحدة كمؤسسات هو من يعمل على طبعا ترسيخ العلاقة مع أمريكا. وبالتالي نعم هناك علاقة جيدة بين الرئيس السوري والرئيس الأمريكي، هذا لا شك وهذا إيجابي جدا، ولكن يعني ما يجب أن تتوجه إليه الجمهورية العربية السورية الجديدة هو علاقات مع المؤسسات الأمريكية وليس
1: يعني هذا لم يحدث بتقديرك، هذا يعني في لب سؤال سابق كنت قد سألته، أنه هناك يعني هناك شبكة علاقات أسست، لكن هل ما أسسنا العلاقة مع الولايات المتحدة؟
0: لم تتمأسس العلاقة مع الولايات المتحدة إلى الآن، وإلى الآن تفتقر الحكومة السورية الجديدة إلى رؤية استراتيجية للعلاقات مع الولايات المتحدة. يعني نعم العلاقات مع الإدارة الحالية جيدة، ولكن لنتذكر في العام 2028 سيذهب دونالد ترامب ويأتي رئيس غيره سواء جمهوري أو ديمقراطي. هذا الرئيس الجديد قد لا يكون بالضرورة متوافق مع رؤية الرئيس ترامب حاليا إلى سوريا، وبالتالي تتغير الأمور بشكل جذري. المطلوب مأسسة هذه العلاقة مع الكونغرس، مع المؤسسات العسكرية والأمنية الأمريكية، وهذا غير محقق إلى الآن. وبالتالي المطلوب سوريا بغياب الآن المبعوث الأمريكي ودخول سوريا ضمن منظومة إقليمية جديدة، أن تلعب الحكومة السورية الجديدة دور راسي في تمتين الجبهة الداخلية السورية. إلى الآن باعتقادي الحكومة السورية تركز على علاقاتها مع الدول الخارجية، هذا ممتاز، هذا جيد، ولكن ليس على حساب الملفات السورية الضغطة، الاقتصاد، الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري. الحقيقة هو المطلوب أن يكون في قمة الأولويات لدى الحكومة السورية الحالية.
1: طيب أستاذ علي، هل نحن جاهزون لذلك سواء على المستوى الخارجي أو المستوى الداخلي، يعني لتحقيق كل الشروط المطلوبة للاستقرار منا سواء خارجيا أو داخليا؟ أيضا يعني هذا يتصل بسؤال آخر، أنه الملفات التي ساعد فيها أو كان قائما عليها من الطرف الأمريكي توم براك، نتحدث هنا مثلا عن ملف قسد، يعني عن التسوية التي حدثت مع قسد، عن المفاوضات التي جرت مع الطرف الإسرائيلي، عن ترتيب العلاقة مع العراق، وحتى ربما يعني في مرحلة معينة عن لنقل يعني اتخاذ العلاقة مع تركيا لشكلها النهائي. ما الذي سيحدث بهذه الملفات؟ هل يمكن أن يتغير عليها شيء بتغير الشخصيات التي تديرها أو تشرف عليها أمريكيا؟
2: يعني أعتقد بأن الدولة السورية يعني تفكر مليا يعني أو يعني تدرك بأن عمل سوريا اليوم يجب أن يكون مع المؤسسة الأمريكية وليس فقط مع الأشخاص. ولكن يعني عندما بدأ يعني من بداية النصر وبداية الدولة، كان يجب أن يعني يكون هنالك ركيزة بالتعامل الدبلوماسي والتعامل مع هذه الدول، بداية لو بعلاقات شخصية. ويعني باعتقادي بأن الدولة السورية تعلم تماما بأن يجب عليها بناء شراكات مؤسساتية حقيقية مع أمريكا وباقي الدول وباقي دول المنطقة. وبالتأكيد يعني اليوم هنالك باعتقادي عمل كبير جدا من الدولة السورية بأن تمأسس كل هذه العلاقات مع كل هذه الدول، وأن تصبح يعني بشكل كامل مثل ما تفضل ضيفك، أن تكون هنالك علاقات طويلة الأمد مع هذه الدول، وخاصة مع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يعني اليوم الواقع يفرض نفسه على المنطقة، يعني توسع مضيق هرمز وتوسع الحرب في إيران، وأيضا موضوع سلاسل الإمداد، هذا يعطي لي لسوريا قوة بأن تدخل بآلية عمل واضحة وآلية عمل قوية مع هذه الدول كدولة ندية وكدولة حليفة لكامل المنطقة، لأن تكون هي مضيق هرمز الجديد يعني من خلال ما تم الحديث عنه سابقا من توم باراك وأيضا من كثير من المسؤولين الدوليين. يعني اليوم سوريا باعتقادي الكامل بأنها تلعب دبلوماسيا بشكل جيد، تلعب سياسيا بشكل جيد. بالتأكيد الدولة السورية تفكر إلى الأمام ماذا تريد وماذا سوف يصبح يعني عليه الغد. وبالتأكيد سوريا يعني هي بالنهاية دولة محورية في هذه المنطقة، تأخذ يعني تموضعها شيئا فشيئا، وعملية العمل المؤسساتي يبدأ يعني أو ينضج شيئا فشيئا مع مرور الوقت. بالتأكيد يعني نحن كنا في دولة منكوبة سابقا، اليوم بداية عمل دولة جديدة. وباعتقادي الكل مدرك بأن الدولة السورية يعني يجب عليها أن تعمل بشكل مؤسساتي، وهذا ما نراه على أرض الواقع شيئا فشيئا. أما كما تفضلت يعني عملية الملفات الكثيرة في المنطقة التي كان يعني يديرها توم باراك، يعني اليوم الإدارة الأمريكية قالت بنفسها بأنها يعني لم ينتهي، وأنا هنالك عمل مع العراق وسوريا وتركيا سوف يكون له دور أوسع في المستقبل بشكل تنسيقي بشكل أوسع بشكل أكبر. بالنهاية ما تريده سوريا اليوم هو أن تكون لاعب محوري في هذه المنطقة، وأن تكون هي حليف لي يعني لدولة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تكون أيضا دولة حليف لكثير من الدول. يعني سوريا تأخذ بآلية عملها الدبلوماسي والسياسي بأن هي تأخذ الكل في كفي واحد وفي ميزان واحد، وأنها تريد تحالفات مع الجميع من أجل بناء هذه الدولة المدمرة. نعم
1: دكتور فادي، هل تعتقد أن هناك أي دور للوبي الإسرائيلي في تنحية يعني تنحية أو تقليل لنقول نفوذ توم براك عن الملف السوري، وخاصة فيما يتصل بأي محادثات ممكنة بين الطرف السوري والإسرائيلي لاحقا؟ لأن هناك من يقول بأنه في لبنان مثلا الدور الذي لعبه توم براك لم يرق للإسرائيليين.
0: نعم، توم براك في نهاية المطاف طبعا كمبعوث لسوريا ولعب أيضا دور في لبنان، كانت يعني مهمته عندما نتحدث عن الموضوع الإسرائيلي نقل الرسائل بين الطرفين، وبالتالي هو يعني يتعامل مع الموضوع السوري واللبناني في في في في مقاربة طبعا إسرائيل، بحيث يكون يعني ييسر السياسة الأمريكية فيما يخص محادثات سلام مقبلة بين إسرائيل وبين سوريا ولبنان. وبالتالي لا أعتقد بأن توم باراك لعب دورا سلبيا في هذا المجال لسببين. السبب الأول هو كان يقوم بتطبيق سياسة دونالد ترامب فيما يخص سوريا ولبنان مع إسرائيل. يعني ما هي السياسة الأمريكية اتجاه سوريا ولبنان حول السلام مع إسرائيل؟ أن يكون هناك طبعا لا يكون هناك مواجهات عسكرية، أن لا تكون سوريا مصدر خطر على إسرائيل، وأن لا يكون حزب الله يعني في لبنان أو لبنان يعني ككيان يحتوي على ذراع من أذرع إيران كما تنظر إليه الولايات المتحدة مصدر خطر أيضا على إسرائيل. ولذلك شجعت الولايات المتحدة المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل في واشنطن، وأيضا شجعت على مفاوضات مباشرة بين وزير الخارجية السوري الشيباني في أكثر من مناسبة مع وزير الشؤون الاستراتيجية آنذاك الإسرائيلي في أكثر من مناسبة أيضا. لم يلعب توم باراك أي دور سلبي في هذا الموضوع. نعم كان هناك خلافات أمريكية إسرائيلية حول الوضع في سوريا. إسرائيل كانت تريد تفتيت وتجزئة سوريا والاستفادة من الإشكالات في الجنوب السوري للاستمرار في زعزعة كيان الدولة السورية الجديدة، في حين أن المقاربة الأمريكية كانت تقوم على توحيد الدولة السورية وتمكينها حتى تكون دولة مستقرة في الشرق الأوسط، ويعيدنا ذلك إلى المحور الأول من السؤال حول أن تكون جزء من منظومة إقليمية أوسع تشمل العلاقات الاستراتيجية والاقتصاد والذكاء الصناعي وممرات الطاقة والتجارة وما إلى ذلك. نعم كان هناك خلاف في هذا الموضوع إسرائيلي أمريكي، ولكن والآن ما كان
1: هل هناك أي احتمال أنه تقارب الطرفان وأيضا هذا أثر على وجود توم براك مبعوثا لسوريا؟
0: إلى الآن ما تراه الولايات المتحدة هو ما يسير في المنطقة حقيقة. نعم هناك رغبة إسرائيلية في كما ذكرت زعزعة الوضع في الجنوب السوري وفي سوريا بشكل عام، ولكن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن في ترسيخ وجود سوريا والحكومة السورية الجديدة كلاعب إقليمي في التعاملات مع في الدول المنطقة مع الشرق الأوسط. ولذلك كما ذكرت توم باراك كان يعني العقدة في هذا الموضوع، ولعب دورا مهما في تيسير دمج سوريا في محيطها الإقليمي، وطبعا حتى يعني مع الدول الأوروبية. يعني هذه العلاقات التي يعني كانت في الفترة الماضية بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، لا نستطيع أن ننكر بأن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في هذا المجال. وكان توم باراك هو اللاعب الأبرز في هذا الموضوع، ولكن موضوع إسرائيل هو موضوع منفصل تماما عن هذا الموضوع. كما ذكرت هناك تباين في الرؤى، ولكن توم باراك لعب دور مهم في تثبيت الرؤية الأمريكية في هذا الموضوع. ولذلك أعود ربما للجملة الأولى التي تحدثت عنها، انتهاء مهامه هي يعني موضوع يتعلق بتحول السياسة الأمريكية في سوريا، وليس نوع من أنواع يعني عدم الرضا الأمريكي عما قام به توم باراك في الفترة الماضية في سوريا.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، ضيفي من واشنطن. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من دمشق الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير تقرير أمريكي تحدث عن فرار عدد من مقاتلي داعش في سوريا.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف التقرير الفصلي للمفتش العام الأمريكي والذي تناول أحداث الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في العراق وسوريا والمنطقة، كشف وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحي تنظيم داعش في سوريا. وبحسب التقرير فر ما لا يقل عن 150 مسلحا من التنظيم، ما دفع الولايات المتحدة إلى الإسراع بنقل 5700 سجين من سوريا إلى السجون العراقية لمنع هروبهم. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخشون الآن من استغلال داعش لهذه الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه وقوته مرة أخرى في سوريا والعراق. كما أشار التقرير إلى أن هناك قلقا داخل البنتاغون من احتمال عدم قدرة الحكومة السورية على السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لقسد سابقا. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ محمد حسان الزميل المشارك في معهد الشرق الأوسط والمتخصص بالجماعات الإسلامية، ضيفي من أمستردام، ومعنا أيضا الأستاذ عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعاتنا دون الدولة، ضيفي من حلب. أرحب بكما. أبدأ معك أستاذ عمار، يعني هي ليست المرة الأولى التي نناقش فيها هذا الموضوع، لكن ما أود سؤاله هنا إلى أي مدى تتطابق هذه البيانات التي تصدر الآن عن طرف أمريكي مع بيانات الحكومة السورية، سواء حول وضع من خرج من المخيمات من عائلات أو من عناصر يعني يثبت بالفعل انتمائهم لداعش، وأيضا الأمر الآخر المهم جدا في التقرير هو مدى قدرة الحكومة السورية على السيطرة أمنيا على أي خلايا موجودة لداعش أو أي نشاط يمكن أن يصدر عنها لاحقا.
1: مساء الخير سيدة نور للضيف الكريم وللمشاهدين. الحقيقة نقطة مهمة جدا قبل الحديث عن تفاصيل التقرير. التقرير يقول أنه هرب السجناء ما دفع الولايات المتحدة إلى نقل 5000، بالتالي إحصاءات الحكومة السورية جرت بعد استلامها للسجون، أي بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية أو خسارة قوات سوريا الديمقراطية، والهروب جرى قبل وصول الحكومة السورية. بالتالي هنا نتحدث عن فترتين زمنيتين مختلفتين تماما، لا يوجد هناك رابط بينهما. الأرقام التي يتحدث عنها المفتش الأمريكي هي أرقام ما قبل وصول الحكومة السورية وسيطرتها على السجون والمخيمات، بينما أرقام الحكومة السورية هي ما بعد وصولها إلى المخيمات والسجون. الحقيقة نعم، أنا أعتقد أنه هناك تضارب بالأرقام أو هناك اختلاف واضح في الأرقام، لأنه كما ذكرت هناك اختلاف بالفترات التي يغطيها التقرير. التقرير الأمريكي يتحدث عن الفترة التي كانت فيها قسد وأدت إلى وصول فوضى، ونذكر جميعا حتى تلفزيون سوريا نقل جزء كبير من هذه الأخبار عندما هرب سجناء وتعاون الأهالي مع الحكومة السورية لإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى السجون، بينما في فترة قسد أدى إلى هروب كبير جدا ولم نجد أي تعاون من الأهالي مع قوات سوريا الديمقراطية لإلقاء القبض على هؤلاء الأفراد وهذه الخلايا.
0: يعني
1: بالتالي هذه نقطة، دعيني أقول نقطة أولى للحديث عن فرق مهم زمني بين ما يغطيه التقرير وبين أرقام الحكومة السورية كما سألتي أو كما تفضلت حضرتك. النقطة الثانية هي قضية قدرة الحكومة على معالجة هذا الموضوع. الحقيقة نحن لا يمكن أن ننظر إلى ملف داعش كملف سوري خالص، هو ملف دولي بطبيعة الحال، ودعيني أقول إذا أردنا أن نتحدث جغرافيا نحن نتحدث عن منطقة تمتد من مدينة بغداد وربما من حدود إيران إلى الساحل السوري وداخل لبنان، بالتالي هذه منطقة جغرافية يتحرك فيها التنظيم، الحالة الأمنية فيها سائلة ليست صلبة. الحالة الأمنية في العراق، من يتابع عمليات التنظيم وأخبار التنظيم لديه نشاط في العراق، التنظيم لديه نشاط في سوريا، وأيضا قبل فترة غطى التنظيم بعض النشاطات له في لبنان، وسمعنا وأعلن عبر عدة وسائل إعلام عن وصول عدد من عوائل التنظيم من مخيم الهول إلى داخل لبنان. بالتالي نحن نتحدث عن معضلة أو قضية ليست قضية سورية، ولا يمكن لسوريا وحدها أن تحلها بدون أن يتعاون معها جيرانها. بالتالي هنا أقول أنه النقطة الأولى في قضية معالجة هذه الأزمة هي تعاون الدول فيما بينها. النقطة الثانية هي فهم الأجهزة الأمنية لطبيعة عمل التنظيم الجديدة. التنظيم لا يكرر ما قام به سابقا من عام 2014 أو 2013 إلى عام 2019 عند السقوط. التنظيم اليوم تطور. التنظيم أولا لا يريد الإمساك بجغرافيا، بالتالي لا يمكن أن نرى مناطق سيطرة تابعة للتنظيم. ثانيا، التنظيم لا يعمل وفق هرمية ثابتة تمر فيها الأوامر الإدارية بسلسلة بيروقراطية واضحة. هناك حالة من اللامركزية الشديدة، هناك حالة من التفويض عالية جدا لقادة المناطق أو قادة القطاعات والولايات كما يسمونها في أدبيات التنظيم. الأمر الثالث، هناك حالة أمنية دولية إقليمية وأيضا سورية جديدة تماما، فبعد انحسار إيران وتمدد النفوذ التركي إلى داخل سوريا بالتعاون طبعا مع الحكومة السورية من خلال التنسيق الأمني والعسكري وغيره، يؤدي إلى خلق حالة أمنية جديدة. بالتالي هناك لا يوجد منظومة أمنية واحدة تمتد من طهران وتنتهي في بيروت، هناك منظومتين أمنيتين الآن تتعامل مع ملف التنظيم، منظومة تتبع لإيران كقوة إقليمية توجد في إيران والعراق ولبنان، ومنظومة أمنية تتعامل مع التنظيم بعقلية أخرى تبدأ من أنقرة وتصل إلى دمشق وربما يدخل الأردن فيها. بالتالي نحن نتحدث عن وضع أمني جديد في الإقليم أو في الجغرافيات التي ينشط فيها التنظيم، يؤدي إلى أن يكون هناك تباين في أداء هاتين المنظومتين سيستفيد منه التنظيم في التحرك.
0: أستاذ محمد حسان، مرحبا بك من جديد. إلى أي مدى تتفق في فكرة أنه هناك منظومتين ربما أمنيتين تنافسهما في هذه المنطقة أو اختلافهما على الأقل قد يساعد في شكل من أشكال عودة التنظيم، يعني ليس ربما بشكل السيطرة على أراضي كما كان سابقا لكن بأشكال أخرى؟ إذا أردنا أن نطرح السؤال بصيغة أخرى، إلى أي مدى الظرف السياسي والاجتماعي الذي ساعد سابقا على ظهور التنظيم قد انتفى الآن في المنطقة؟
2: نعم، مساء الخير لك وللضيف الكريم أنس نور. أنا يعني قبل ما أدخل بالجواب على هذا السؤال أنا حابب أحكي بنقطة ممكن تم إغفالها من الصديق عمار. حالة الهروب اللي صارت بمخيم الهول، يعني الحديث كلياته بالتقرير الأمريكي أو تقرير المفتش العام هو يتحدث عن مخيم الهول، هو ما بيتحدث عن سجون اللي كانت تحوي مقاتلي التنظيم اللي موجودة تحت سيطرة قسد واللي تم نقل المقاتلين منهم واستبعادهم باتجاه العراق، يعني خوفا من فرار المعتقلين. نحن حالة الهروب ممكن نقسمها لجزئين. الجزء الأول اللي هو كان بشهر يناير، يعني عندما أخلى عناصر قسد المخيم أو الحامية الأمنية اللي كانت تحرس المخيم قامت بالانسحاب منه، بعدين يعني استغل هذا الظرف عائلات وعناصر من التنظيم كانوا موجودين داخل المخيم وهربوا. يعني وهذا الإشي يعني أكدت وزارة الداخلية السورية عبر المتحدث الرسمي باسمها نور الدين البابا اللي قال إنه هرب يعني عدد من عائلات التنظيم، وبعدين يعني تم استدراك الموضوع ونشر قوة أمنية يعني بمحافظة الحسكة أو بالمناطق اللي كان يتوقع هروبهم إليها من أجل إلقاء القبض عليهم وإعادتهم. وطبعاً يعني كان في حديث كثير يعني من وزارة الداخلية من وسائل الإعلام السورية إنه يعني تم إلقاء القبض على معظمهم وإعادتهم إلى المخيم. لكن في نقطة أخرى، يعني بعد هذا التطور، بعد ما سيطرت قوات الحكومة السورية على مخيم الهول، كان في جزئية ما تم التطرق لها كثير عبر يعني من وسائل الإعلام وتم يعني محاولة تجاهلها، اللي هي أنه في كثير من يعني مقاتلين أجانب كانوا ضمن صفوف هيئة تحرير الشام موجودين بمناطق إدلب، قاموا بالقدوم إلى مخيم الهول، عندهم علاقات تربطهم ببعض العائلات الموجودة داخل المخيم وتم نقل هاي العائلات باتجاه إدلب.
0: طبعاً لا، هذا أثيرت هذه النقطة، اسمح لي أستاذ محمد، أثيرت هذه النقطة مراراً وكان الرد الذي يأتينا بأن هؤلاء عائلات ولم يثبت عليهم شيء ولم يثبت انتمائهم لتنظيم الدولة، ووجودهم في هذا المخيم أصلاً هو أمر غير إنساني، هم ليسوا مقاتلين. يعني أنا قد ناقشت هذا الموضوع أكثر من مرة ويأتيني هذا الجواب كان.
2: لكن الآن هذه العائلة، نحن الآن نتحدث عن عائلات مقاتلي التنظيم ولا نتحدث يعني حتى عائلات المقاتلين، مقاتلي التنظيم هي عائلات مدنية يعني ما لها علاقة بمقاتلي التنظيم.
0: لا، وإنه يعني ما قيل هو أن هناك أيضا عائلات ليس لها علاقة حتى بمقاتلي التنظيم، يعني كانت
2: أنا
0: وجدوا في يعني المناطق التي انسحب منها التنظيم.
2: إحصائيات المركز الذي يعني اللي عملنا عليها بالفترة الماضية يعني كان الثاني.
0: هو حقيقة أنا لا أتبنى أي جواب، أنا فقط أنقل الجواب الذي أتانا من جهات مقربة من الحكومة.
2: نعم، عن طريق هذه الإحصائيات سوف يعني نحاول توضيح الصورة. بكامل الثاني 2026 كان عدد قاطني مخيم الهول يعني 23,376 شخص، يعني 2,462 كانوا لاجئين داخل المخيم، طبعا في منهم 2,573 هم عراقيين، 14,694 هم كانوا نازحين سوريين. يعني بالمعظم غالبية هؤلاء الأشخاص السوريين هم تم احتجازهم داخل المخيم، هم عائلات مدنية، هاي العائلات قدمت للمخيم أثناء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بدعم التحالف الدولي على مناطق سيطرة التنظيم. بين هاي الأعداد كلياتها كان في 6,220 يعني شخص هذول من عائلات مقاتلي التنظيم موجودين داخل المخيم. الآن بعد دخل وإخلاء مخيم الهول من يعني وإغلاقه، يعني صار في حديث عن نقل هاي العائلات باتجاه مخيم بمدينة أخترين. إلى الآن لا يوجد أعداد يعني رسمية من الحكومة السورية عن أعداد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى مخيم أخترين. في حال ظهور الأعداد الحقيقية للقاطنين داخل مخيم أخترين من خلال الأرقام اللي موجودة يمكن تحديد إذا فيك أن حالات هروب جماعية أو حتى تهريب يعني عائلات. أنا لا أتحدث
0: معلش بس راجع معك المعلومة أستاذ محمد، الإحصائية هذه من الذي قام بها؟ يعني من أي جهة بالضبط هذا العدد؟
2: يعني هاي الإحصائية نحن اشتغلنا عليها بالمركز، وكمان في إشارة لمواد يعني تم نشرها حتى بتلفزيون سوريا عن هاي الإحصائية عن طريق المراكز اللي مهتمة بتوثيق عدد القاطنين داخل مخيم الهول. نحن اشتغلنا عليها كمان لمحاولة فهم الأعداد الآن الموجودة داخل مخيم أخترين ومقارنتها بالأرقام اللي كانت موجودة في كانون الثاني ب26، لمحاولة معرفة كم العدد الحقيقي الآن الموجود داخل المخيم، لمعرفة ما هو الفوارق بين الأشخاص اللي موجودين وخاصة لعائلات الأجانب، لأنه في بعض العائلات يعني تم التوافق على استرجاعها من دول اللي ينحدرون منها، وإحنا شفنا يعني مثال عليها الرعايا الأستراليين اللي تم نقلهم إلى أستراليا.
0: صحيح.
2: لكن إلى الآن لا يوجد إحصائيات رسمية يعني سواء من منظمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هي أحد المشرفين على مخيم أخترين، كمان وزارة الطوارئ والكوارث السورية بوصفها أيضا أحد الأشخاص اللي يشتغلون داخل المخيم واللي هم يعني يشتغلون لأعداد هذا المخيم ليكون يعني ضمن ظروف إنسانية تسمح للعائلات اللي انتقلت للإقامة داخل هذا المخيم.
0: طيب دعني يعني فقط يعني أنقل هذا التساؤل الأستاذ عمار. أستاذ عمار، هل هناك بيانات حكومية نشرت أم أنه لم تنشر؟ وهل يتم التعامل بتحفظ ما من قبل الحكومة على هذا الملف؟ يعني ما طرحه الأستاذ محمد يعني فيه وجهة، أنه بعد أن تم إغلاق المخيم ونقل العائلات إلى أخترين لم نعد نسمع أي حراك حكومي تجاههم. مثلا من لم يثبت عليه شيء هل أعيد إلى منزله بشكل أو بآخر؟ من يجب التعامل مع حكومته هل تم التواصل مع حكومته ورفضت بشكل أو بآخر؟
1: يعني أنا أعتقد سيدة نور أنه هناك مسارين، هي وجهة نظري. إلى الآن بداية الحكومة السورية لم تنشر أي بيانات حول الموضوع، لكن أنا أعتقد من وجهة نظري الآن أن الحكومة السورية تعمل على ملف العوائل الموجودة في مخيم أخترين أو العوائل التي تم إخراجها من مخيم الهول إلى مخيم أخترين على سياقات متعددة. السياق الأول هو ما يخص العوائل السورية من حيث ارتباطها، لأننا نسمع بحكم تواجدنا بالداخل عن عودة بشكل متكرر عن عودة بعض العائلات كانت موجودة في مخيم الهول وعادت إلى قراها في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص. نسمع بشكل متكرر من خلال الأهالي عن عودة عائلة فلان وعائلة فلان، إما عوائل كانت مقيمة في المنطقة الشرقية أو نازحة إلى المنطقة الشرقية وهي من أبناء هذه المناطق، اعتقلت من قبل قوات سوريا الديمقراطية لشبهة انتمائها إلى تنظيم الدولة، أو أنها بالفعل كانت إحدى عوائل مقاتلين التنظيم واعتقلت بتهمة أنه ابنها أو زوجها أو قريبها كان من التنظيم ثم أطلق سراحها. الحكومة السورية الآن بعد تثبت بالنسبة للعائلة السورية، بعد إثبات عدم تورط هذه العائلة أو عدم وجود ارتباط، لأن هناك أيضا بعض النساء من تعمل كلوجستي أو تعمل كناقل رسائل للتنظيم، لذلك لا يتم إطلاق سراح النساء فقط لأنهم نساء، وإنما أنا أعتقد أنه عندما يتم التثبت من عدم تورط هذه العوائل وهذه النساء بأي عمل مرتبط أو يصب في صالح التنظيم يتم إطلاق سراحة. العوائل الأجنبية أنا أعتقد يتم التحفظ عن الأعداد الحقيقية، لأن الحكومة السورية الآن تعمل على التواصل مع جميع مع جميع الدول التي يوجد لها رعاية داخل هذا المخيم، ولذلك هي تريد أن تصل إلى نقطة أنها تريد بداية، أنا من وجهة نظري أعتقد ذلك، أنها تريد أن تصل إلى نتيجة نهائية أن ستعلن أن هذا العدد من العوائل أو من النساء والأطفال بعد تواصل الحكومة السورية مع حكوماتهم لم تقبل أو لم ترغب الحكومة التي الحكومة الأم لهؤلاء المقاتلين أو العوائل باستقبال هذه العوائل وكذلك النساء أو الأطفال. بالتالي أنا أعتقد الحكومة السورية الآن تعمل على هذا الموضوع من جانب دبلوماسي واستخباراتي بنفس الوقت، لأنها أيضا تستفيد من هذه العوائل للوصول إلى الشبكات، ربما كما ذكرت، لأن هناك بعض العوائل وخاصة الأجنبية لديها تواصل مع الخارج لأنها تتلقى الدعم من الخارج. بالتالي أنا أعتقد أن الحكومة السورية تعمل في مساقين بما يخص العوائل الأجنبية، استخباراتي ودبلوماسي بنفس الوقت، فهي تتعاون أو تتواصل مع الدول الأم لهذه العوائل لإعادتها، وبنفس الوقت للوصول إلى الشبكات الموجودة داخل هذه الدول التي تجمع الأموال أو ربما تقوم بعملية التجنيد أو تنقل الأخبار أو تروج لدعاية التنظيم داخل الدول الأم.
0: طيب أستاذ عمار، يعني من النقاط التي أشار إليها الأستاذ محمد والتي ربما تتقاطع بشكل أو بآخر مع التقرير، هي أنه ربما هناك بعض العناصر الذين ينتمون أو تربطهم علاقة ما بهيئة تحرير الشام قد عملوا على إخراج بعض العائلات أو بعض الأشخاص من مخيم الهول، وهذا يعني هذه الفكرة ربما هي تتقاطع مع المخاوف التي يتحدث عنها التقرير في البنتاغون، أنه لا تستطيع الحكومة السورية ضبط ربما هذه البيئات الموجودة في المناطق التي خرجت منها قسد. هل هذه المخاوف موجودة وحقيقية أم أنه هي مبالغ فيها وتحمل تصورات مسبقة؟
1: ديمقراطية.
0: سؤال لك أستاذ عمار، لا أدري إن كنت تسمع.
1: أنت تقصدين مناطق قوات سوريا الديمقراطية أم المناطق التي خرج منها المقاتلين الأجانب؟
0: لا، هو يقول التقرير أنه قد لا تستطيع الحكومة ضبط البيئات أو المناطق التي خرجت منها قوات سوريا الديمقراطية، وهذا ربما يتقاطع مع ما تفضل به الأستاذ محمد، أنه هناك أنباء عن أنه بعض المقاتلين في هيئة تحرير الشام سابقا أو المرتبطين بها بالفعل قد ساعدوا في خروج شخصيات مرتبطة بداعش من المخيمات.
1: طيب دعيني أجيب على هذا الموضوع بنوع من التفصيل وبعجالة كمان بنفس الوقت. أولاً، المقاتلين الأجانب الذين أخرجوا عائلات تخصهم من مخيم الهول قاموا بإبلاغ الحكومة بهذه العائلات وتسجيلها بشكل رسمي لدى المؤسسات المعنية داخل الحكومة بهذا الموضوع، وخاصة المؤسسات الأمنية، وبالتالي أصبحت الحكومة تعرف تماماً أين تتواجد هذه العائلات ودرست حالتها الأمنية حتى بعد إخراجها من المخيم، تم دراسة حالتها أمنياً والتأكد من عدم تورطها أو عدم ارتباطها بالتنظيم كما ذكرت بشبكات لوجستية أو إعلامية أو دعائية أو غير ذلك. أما فيما يخص المنطقة الشرقية وهو محور أو ملف مختلف تماماً، أنا أعتقد قدرة الحكومة السورية على ضبط المنطقة الشرقية بشكل كامل كما هو الحال مثلاً في باقي المناطق، وخاصة أتحدث عن إدلب أو المناطق التي كانت محررة سابقاً، أنا أعتقد أنه بطبيعة الحال لن تستطيع الحكومة ضبط تلك المنطقة. أولاً، سيطرتها كانت بسرعة كبيرة جداً من ناحية الوقت، المساحة الجغرافية كبيرة جداً، هناك بيئة حاضنة لا زالت موجودة لصالح التنظيم، ربما بسبب الفقر أو بسبب لا زالت الدعاية التي مارسها التنظيم في أيام قوى سوريا الديمقراطية تجد صدى لها داخل تلك المنطقة. لكن ما أظهرته الأحداث منذ سقوط قوى سوريا الديمقراطية إلى اليوم من حالة وعي لدى المجتمع المحلي الموجود هناك بغالبه، ووجود حالة من رغبة الحكومة بالعمل المستمر لإيجاد حل لتلك المنطقة من خلال أولا تقوية المؤسسة الأمنية في تلك المنطقة، ثانيا الإسراع في عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية وتوحيد الملفات بين المؤسستين الأمنيتين الموجودة في قسد والموجودة داخل الحكومة السورية، يساعد بشكل تدريجي لكن ربما بطيء على تفادي أن تكون المنطقة هناك خاصرة رخوة ينشط فيها التنظيم. طيب. لكن وبطبيعة الحال وعلى كل حال، أنا أعتقد أنه لن تستطيع الحكومة بالفترة الزمنية قصيرة جدا أن تضبط تلك المنطقة، لأنها منطقة مفتوحة بطبيعة الحال، والنقطة الأهم أنها قريبة من العراق التي تعتبر إلى الآن نقطة انطلاق استراتيجي لقوات تنظيم داعش لينطلق منها باتجاه سوريا. بالتالي إذا لم تتعاون الحكومة العراقية مع الحكومة السورية فمن المستحيل على الحكومة أن تضبط تلك المنطقة لشساعتها ولاتساع جغرافيتها.
0: أستاذ محمد، ما الذي يمكن أن يترتب على هذه الشكوك الأمريكية في إمكانية ضبط هذه المنطقة سواء من قبل الحكومة السورية أو حتى بالتعاون مع الطرف العراقي كما أشار ضيفي من دمشق؟
2: يعني انا ما بشوف انه اي شيء راح يترتب على هذا الموضوع، يعني فقط انه محاوله دفع الحكومه لاخذ اجراءات امنيه اكثر تشددا بما يخص التنظيم. والشيء الاهم انه يعني في شيء موجود على ارض الواقع يعني يقلل من هاي المخاوف اللي ينحكى فيها داخل الاوساط السياسيه الغربيه، وخاصه اللي يتعلق بالتقارير الامنيه حول تنظيم داعش. يعني الان الهجمات، يعني اذا عملنا مقارنه بسيطه يعني ما بمرحله ما قبل سقوط النظام وما بعد سقوط النظام بما يتعلق بنشاط التنظيم، يعني نشوف انه نشاط التنظيم يعني انخفض يعني لادنى مستوياته، يعني وهذا المستوى يعني ما كان ممكن يعني ينخفض حتى اثناء وجود القوات الامريكيه يعني مناطق شمال شرق سوريا او حتى بالعراق. يعني ما قبل سقوط النظام السوري يعني بديسمبر كان التنظيم ينفذ 59 هجوم شهريا يعني بشكل وسطي، وكان عدد القتلى يعني 63 شخص يعني وسطيا. الان منذ سقوط النظام الى الان يعني عدد الهجمات انخفض باتجاه يعني 12 هجوم شهريا بشكل وسطي، ويترتب عليها تقريبا يعني متوسط عدد القتلى يعني 2 قتيل يعني شهريا. الهجمات التنظيم يعني زادت ب شهر فبراير بعد نقل مقاتلي التنظيم باتجاه العراق، ونحن حكينا يعني بحلقه سابقه على تلفزيون سوريا ليش كانت هاي الهجمات، لانه التنظيم كان ينتظر مصير مقاتلي الموجودين داخل السجون وتعامل الحكومه السوريه معهم. بعدها اعلن يعني مرحله جديده من العمليات ضد الحكومه السوريه. يعني من هذا الاعلان حتى هاي اللحظه نحن نحكي عن من 17 فبراير تقريبا 26 الى اليوم، التنظيم يعني شن 47 هجوم ضد قوات الحكومه السوريه، 26 هجوم منها بدير الزور، 8 بحلب، 6 بالرقه، 2 بادلب، 2 بالحسكه، 2 بواحد بحمص، وواحد بحما. انا شايف انه ما راح يترتب على هذا الموضوع اي شيء، ممكن فقط زياده الضغط على الحكومه السوريه لاتخاذ إجراءات أمنية أكثر. لكن مثل ما ذكر الصديق عمار بنقطة كثير جوهرية بخصوص مناطق شرق سوريا، النقطة الأولى أنه إلى الآن الحكومة السورية ما دخلت بشكل فعلي لأجزاء يعني واسعة من مناطق شمال شرق سوريا، وخاصة محافظة الحسكة، الدخول يعني خجول لبعض قوات الأمن قسد إلى الآن يعني، وقوات العسكرية هي المسيطرة. الشيء الثاني واللي هو كثير جوهري انه في عدم تعاطي يعني سياسي وعسكري وامني مع الجانب العراقي. انا بشوف انه اهم خطوه للحد من نشاط التنظيم هي تعزيز العلاقات السياسيه والعسكريه او حتى الامنيه مع الجانب العراقي،
0: وهذا يتقاطع يعني حتى مع ما تفضل به الاستاذ عمار. اشكرك شكرا جزيلا، واعذرني على المقاطعه لانه وقتي نفد. الاستاذ محمد حسان زميل المشارك في معهد الشرق الاوسط والمختص بالجماعات الاسلاميه ضيف من امستردام. الشكر ايضا موصول للاستاذ عمار فرغود الباحث في الشان العسكري وجماعه ما دون الدوله ضيفي من حلب. مشاهدينا الشكر ايضا موصول لكم على طيب المتابعه، الى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار التاسعة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. إغلاق بوابة المفيض الرابعة في سد الفرات بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية، وإدارة سد كديران في الرقة تخفض كمية تصريف المياه عبر السد. الهيئة الوطنية للمفقودين تتوصل إلى نتائج تفيد بوفاة جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي المختفية قصرا في سجون النظام المخلوع، ووزارة الداخلية تقول إن التحقيقات الأولية تظهر تورط المدعو أمجد يوسف بقتلهم. العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في مدينة قارة بريف دمشق، والهيئة الوطنية للمفقودين تقول أنها باشرت مع الجهات المختصة إجراءاتها القانونية والفنية. ترامب يقول إن واشنطن قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، ونيويورك تايمز تؤكد أنه شدد شروط الاتفاق.

0: من الأراضي التركية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية إلى 1400 متر مكعب. هذا وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، أوضح أن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات المائية بدءا منذ مساء أول أمس الجمعة، إذ انخفض التصريف عبر بوابة المفيض الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع تراجع تدريجي في منسوب المياه. هذا وأكد بكور في ذات السياق، أكد أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع المائي والتشغيلي للسد على مدار الساعة لضمان السلامة التشغيلية والاستقرار المناسب الذي يضمن الحدود الآمنة. من جانبها، أعلنت إدارة سد كديران في الرقة عن تخفيض كميات تصريف المياه عبر السد إلى نحو 1500 متر مكعب في الثانية، وذلك ضمن إجراءات تنظيم تمرير الواردات المائية بعد تراجع الإمدادات القادمة من تركيا وانحسار الموجة الفيضانية. هذا ونقلت وكالة سانا عن مدير السد، نقلت أن هذا التخفيض يأتي بالتوازي مع خفض التصريف عبر سد الفرات وإغلاق بوابة المفيض الرابعة وتخفيض وارد البوابة الثالثة بهدف إدارة كميات المياه الواردة بشكل متوازن. وللوقوف على مستجدات هذا الملف، معنا مباشرة شبكة مراسلين من دير الزور مراسلون مصعب الحنط ومن الرقة كذلك الصحفي أحمد عثمان. أهلا وسهلا بكم، يعني نبدأ معك مصعب فيما يتعلق بتطورات وتصريحات المسؤولين حول منسوب المياه في سد الفرات من دير الزور.
1: صباح الخير لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. ثبات يعني ملحوظ للمياه في بعض المناطق المرتفعة وانخفاض ملحوظ بشكل كبير جدا بمنسوب المياه في مدينة دير الزور، خاصة شارع الكورنيش مثلا. هذا الشارع كانت المياه ارتفعت فوق الرصيف بالأمس، اليوم المياه نزلت عن الرصيف قليلا، كذلك الحال هو في حويجة صقر والمعبر ومحيطه، وما تزال المياه بالشارع عند حديقة كراميش مثلا، ولكنها لا تشكل أي خطورة لأن المياه ليست مرتفعة داخل الحديقة، يعني قرابة النصف متر، إنما هناك ثبات ملحوظ لمستوى المياه بداخلها. بعض الشوارع المنخفضة التي غمرتها المياه باتت يعني منسوب انخفاض المياه فيها واضح جدا، لكن لا تزال المعاناة مستمرة للذين نزحوا سواء كان من حويجة صقر أو حويجة قاطع أو المناطق المحيطة بهم. نقلت عشرات العوائل إلى مراكز الإيواء التي أنشأتها محافظة دير الزور بالتعاون مع مديرية الشؤون والعمل والهلال الأحمر والفرق التطوعية. 100 عائلة مثلا في حي الحويقة في مدرستين، هذه المدرستين جهزتها المحافظة قبل عدة أيام كحالة استباقية، الآن هي ممتلئة بشكل كامل، وقامت فرق الهلال الأحمر بتوزيع البطانيات وبعض المستلزمات والحصص الغذائية. كذلك هو حال الجسور في محافظة دير الزور، بالأمس خرج جسر العشارة عن الخدمة، اليوم هناك محاولة لإعادة الجسر إلى الخدمة بسبب التصدعات التي دخلت إليه وبسبب الحاجة الملحة لجسر يوصل نهر الفرات ضفتي نهر الفرات ببعضها بعد خروج الجسر الترابي الوحيد الموجود في مدينة دير الزور. وأيضا بالنسبة لمحطات المياه، لا تزال هناك عشرات المحطات هي خرجت عن الخدمة بشكل كامل، أكثر من 48 محطة في محافظة دير الزور خرجت عن الخدمة. لكن بالنسبة لما ورد بالأمس عن خروج محطة الفرات الكبيرة العظيمة المعروفة بهذه الكلمة في محافظة دير الزور، هذه المحطة التي تغذي أكثر من 400,000 نسمة، بالأمس نحن تواصلنا مع مديرية المياه العامة في محافظة دير الزور وقال لنا مدير المؤسسة أن المحطة لا تزال تحت الخدمة وكل ما ورد هو عاري عن الصحة، إنما خرجت 30% من قوتها التشغيلية بسبب ارتفاع منسوب المياه. قاموا بنقل بعض المحركات المائية إلى مناطق مرتفعة وبقيت بعض المحركات الأخرى مرتفعة تعمل حتى هذه اللحظة، وقاموا بإنشاء سواتر ترابية ومضخات تسحب المياه من داخل المحطة إلى الخارج على مدار 24 ساعة حتى تبقى المحطة تعمل. بالنسبة للكهرباء، قطعت الكهرباء عن عدة مناطق كحويجة صقر كحالة احترازية استباقية لأن المياه غمرت عدة منازل داخل هذه الحويجة، خاصة المنازل المنخفضة عن مستوى النهر. التقينا ببعض القاطنين داخل الحويقة.

0: النازحين من أجلوا إلى مناطق أكثر أمانا سواء كان ذهبوا إلى أقاربهم أو إلى مراكز الإيواء، قالوا لنا أنهم تركوا منازلهم وأرزاقهم هناك. هكتارات من الأراضي هي كانت قد زرعت بالقمح أو كمزارع أخرى، هناك مواشي، هناك يعني كثير من هذه الأمور. هم تركوا أرزاقهم وهربوا خشية على أرواحهم، ينتظرون انحسار نهر الفرات وعودة المياه إلى طبيعتها حتى يعودون إلى منازلهم أمينة.
1: طيب مصعب ابقى معنا. إذن أستاذ أحمد عثمان ننتقل إليك، يعني في سياق الحديث عن تطورات الأوضاع في الرقة وما أعلنته كذلك الجهات الرسمية في الرقة عن بدء انخفاض منسوب المياه في مجرى النهر هناك، تفاصيل أوفى عن هذه التصريحات وكذلك تفاصيل أوفى عن واقع الأمر في هذه المناطق معك أستاذ أحمد.
2: نعم، تحياتي لك أمينة وللسادة المشاهدين. ما أعلنته الجهة الرسمية كان بعد الإعلان الرسمي عن تخفيض أو إغلاق البوابة الرابعة من في سد الفرات التي كانت تمرر 300 متر مكعب من المياه، مع الإبقاء على 3 بوابات أي ما بحدود 1400 متر مكعب من المياه. هي نسبة كبيرة من المياه لكنها وتسبب أضرارا، وإلى الآن لا زال المنسوب مرتفعا لكن انحسر المنسوب بشكل ملحوظ ويمكن ملاحظة ذلك. هناك تصريح الأهم، هناك يعني في المنطقة الآن بدأت في تقييم الأضرار، ربما تعويض المزارعين أو تعويض المتضررين بشكل عام من مربي ثروة سمكية وأيضا أصحاب المنازل والمزارعين. لا زالت المياه إلى الآن مرتفعة لكنها مختلفة عن السابق بمعدل متر إلى متر وقليل عموديا خلال الفترة الماضية. يعني حاليا الجهة الرسمية هي في طور تحديد وقياس حجم الأضرار التي طالت المنطقة. هناك الكثير من الأضرار، كان أيضا أمس خرجت محطة الطاوي في الجرنية التي تغذي 11 قرية، وقبلها خرجت محطات في ريف الرقة الشرقي والغربي، بالإضافة إلى يعني خروج الجسر المغلى عن الخدمة الذي كان قبل حل بي أو وضعه تم وضعه في الخدمة بحل إسعافي. المياه التي كانت في السابق يعني كانت خطرة جدا لدرجة أنه هددت الجسر القديم الوحيد الذي يربط مدينة الرقة بريفها الجنوبي في الوقت الحالي قبل صيانة الجسر الجديد. حاليا الجهات الرسمية وعبر يعني كان الأمس رائد الصالح كان في الرقة في زيارة لعدد من المناطق وفي مقدمتها سد الفرات وسد كديران وبعض المناطق المتضررة. أوضح بأنه سيتم قياس الأضرار وتعويض المتضررين، رغم أنه تم تخفيض المياه بمعدل 300 متر مكعب إلا أنه لا تزال إلى الآن الواردات المائية كبيرة. في ربما الجهود الحالية من قبل إدارة سد الفرات هي لمواكبة الوارد والوارد المائي والتعامل معه. إلى الآن هو تحت السيطرة ربما ب 1400 متر مكعب ممررة عبر سد الفرات. كان يعني سد الفرات تضرر خلال الفترة الماضية خلال فترة الحرب. هناك 4 نفات في السد لا يتم الاستفادة منها، كان يعني في مثل هذه الفترات من العام يتم لو كانت جميع العنفات في الخدمة ربما يتم الاستفادة من توليد التيار الكهربائي، ربما يعني كانت تستفيد إدارة السدود من تشغيل العنفات أو على الأقل تشغيل 6 من أصل 8 وتشغيل يعني وضع 2 للمناوبة بين المحطات وتوليد طاقة أكبر. حاليا الوضع الوضع جيد بالنسبة للكهرباء وحتى بالنسبة لمحطات المي. خلال الفترة الماضية كانت مديرية الموارد المائية عملت على يعني إصلاح أو مواجهة ما يمكن مواجهته خلال الزيادة الكبيرة في المنسوب،
1: طيب
2: وحماية بعض المحطات التي لم تخرج عن الخدمة حاليا كما ذكرنا في طور تقييم الأضرار، وأيضا تقديم المساعدات لأن المتضررين في خاصة النازحين، نازحي مخيم اليوناني الذين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم ومكان
1: واضح.
2: نزوحهم. نعم
1: أستاذ أحمد ابقى
2: نعم
1: معنا. إذا مصعب ننتقل إليك من النقطة التي ذكرها الأستاذ أحمد وهي فيما يتعلق بمسألة وعود المسؤولين وتقديم المساعدات العينية واللازمة للشخصيات أو المواطنين الذين غادروا منازلهم وقراهم وبلداتهم جراء فيضان منسوب مياه نهر الفرات. فيما يتعلق بهذه التصريحات وهذه المساعدات مصعب، هل فعلياً تم تقديم مساعدات للأهالي الذين غادروا منازلهم وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور؟
0: يعني حتى هذه اللحظة كل ما قدم هو مساعدات إنسانية، بمعنى أن من نزحوا مثلا أو من تم إجلاءهم من أي منطقة سواء كان حويجة صقر أو حويجة قاطع أو المناطق المحيطة بها، هؤلاء ذهبوا إلى مراكز إيواء، منهم من فضل الذهاب إلى أقربائه، إنما الذين ذهبوا إلى مراكز إيواء قدمت لهم كل المساعدات الإنسانية بحسب ما رأينا. طبعا قبل يومين ذهبت أنا إلى مركز الإيواء الهلال الأحمر مثلا، قام بتقديم الاحتياجات الكاملة للمنامة، وكذلك هناك تقديم من بعض المنظمات الحصص الغذائية بشكل كامل، المياه التي وصلت إلى مراكز الإيواء، هذا كل ما قدم لهؤلاء. إنما بالنسبة لوعود تعويض الأضرار حقيقة حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك تقييم للأضرار بشكل عام في كل المناطق المتضررة، وبعدها سنعرف إن كان هناك سوف يتم تعويض مثلا الفلاحين الذين خسروا عشرات الهكتارات في محافظة دير الزور، أم تعويض مثلا الذين خسروا الأغنام المراعي وأيضا المنازل التي تضررت بشكل كبير جدا. إنما الوعود الرسمية في محافظة دير الزور هي ما يعني أبرز هذه الوعود هو تأهيل جسر السياسية. عندنا الآن خرجت كل الجسور عن الخدمة تقريبا، بقي جسر الباغوز وهو جسر على الحدود العراقية السورية بعيد جدا. إنما بالنسبة لمدينة دير الزور الجسر الوحيد والشريان الرئيسي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف هو جسر السياسي. عندما زار السيد الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية محافظة دير الزور كان هناك أبرز الوعود الذي وعد بها هو أن قال أن أهالي دير الزور سوف يمشون على جسر السياسية خلال 12 شهرا، وسوف يبدأ العمل بتأهيل هذا الجسر بعد العيد مباشرة، ووعد أيضا بتأهيل بعض الجسور الأخرى وبعض الإصلاحات داخل هذه المحافظة. أما بالنسبة لتعويض المتضررين حتى هذه اللحظة لا يوجد أي لا لم أشهد أي وعد رسمي لتعويض هؤلاء أو أي شيء بالنسبة لهذا الأمر. بالنسبة للمياه، بالنسبة للمياه أمينة، المحطات محطات المياه عندنا في محافظة دير الزور قام العاملون ومؤسسة المياه برفع المحركات الكهربائية كحالة استباقية. الآن في حال عادت المياه إلى طبيعتها تعود هذه المحركات إلى مكانها ويعود الأمر على طبيعته إلى العمل بحسب ما أخبرنا مدير مؤسسة المياه. إنما أكثر من 45 إلى 48 محطة مياه هي خارج الخدمة، في حال انحسرت المياه بالتأكيد سوف تعود عن الخدمة. وهناك يعني أخبار عن إعادة اليوم بعد الساعة 12 8 أو إلى 10 محطات إلى الخدمة بشكل مباشر بحسب مديرية المياه في محافظة دير الزور.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. كما أشكر كذلك الصحفي أحمد عثمان الذي كان معنا مباشرة من الرقاء، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل. وبالعودة إلى باقي أخبارنا في ذات الملف، حيث قالت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور قالت إن منسوب نهر مياه الفرات في الخط الغربي سيستقر عند نحو 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، مع توقع بدء انحسار تدريجي في المساء. هذا وأضافت اللجنة في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية، أضافت أن الخط الشرقي الممتد من منطقة الميادين وصولا إلى البوكمال يشهد ارتفاعات ملحوظة في منسوب المياه، مرجحا استقرار الوضع هناك مساء اليوم. هذا وهابت اللجنة بجميع الجهات المعنية ولا سيما مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالإبقاء على حالة الاستنفار القصوى، وذلك تجهيزا للفرق الميدانية لمتابعة التطورات الراهنة بالتوازي مع تحديث البيانات بشكل مستمر. هذا وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة ميدانية في مدينة الرقة، أكد أن معظم عمليات الطوارئ أنجزت وأن منسوب المياه بدأ بالتراجع تدريجيا، وذلك بعد إغلاق الفتحة الرابعة في السد، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية وبدء تقييم الأضرار، وذلك تمهيدا لتعويض المتضررين.
3: اليوم أنه تقريبا معظم العمليات الاستجابة الطارئة تم الانتهاء منها، والحمد لله مثل ما أكيد سمعتوا بالأخبار تم إغلاق الفتحة الرابعة من سد الفرات، والمنسوب النهر بدأ يتراجع تدريجيا، وإن شاء الله يعني الأمور تعود لطبيعتها تدريجيا وتستقر الأمور، وإن شاء الله يعني راح يكون في لجان متخصصة أيضا من الوزارات لحتى تقيم الأضرار لحتى يتم تعويض المتضررين إن شاء الله كمان. ونحن مستمرين يعني بالاستنفار حتى انتهاء هاي الأزمة، وإن شاء الله بتمر على خير، والحمد لله أنه ما تم تسجيل خسائر بشرية، وهذا الشيء اللي بخلينا دائما متفائلين، بخلينا نقول أنه الحمد لله إلى الآن الاستجابة مشياني، والفرق راح تظل مستنفرة حتى تنتهي الأزمة بإذن الله. يعطيكم العافية جميع وشكرا لكم.
1: وفي مستجدات أزمة الفيضانات أيضا مشاهدين، حيث غمرت مياه نهر الفرات أجزاء من شارع الكورنيش في مدينة دير الزور، ما أدى ذلك إلى تعثر حركة المرور فيه وتوقف النقل عبره.
4: شارع الكورنيش هو أحد شوارع مدينة دير الزور، دخلته المياه وغمرت أجزاء واسعة منه، ولعل عند النقطة الأخيرة تصل المياه بعمق نحو 60 سنتيمتر. بعض السيارات تتوقف عند منتصف هذا الطريق ثم تعود. هذا الشارع بطبيعة الحال هو لا يستخدم كشريان رئيسي للمنطقة، بل هو فقط لأماكن التنزه على شاطئ نهر الفرات الذي كان منخفض عن هذا المستوى نحو 3 أمتار، أما الآن فقد دخلت المياه إلى أطراف المنازل الموجودة على هذا الشارع. تلفزيون سوريا عبد الصليبي، دير الزور.
1: هذا ونفذت القوى الجوية في الجيش السوري طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور، وذلك في إطار جهود لجنة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضحت محافظة دير الزور عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن هذه الطلعات الجوية تهدف إلى ضمان نقل الحالات الإنسانية العاجلة وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية. هذا وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت الجمعة استنفار عدد من تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للإسهام في مواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في المحافظة. هذا وقالت مديرية البيئة في محافظة الرقة أو مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف، قالت إن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضا تدريجيا في منسوب مياه نهر الفرات. هذا وبينت الخلف في تصريحات صحفية بينت أن ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الآثار الإيجابية من الناحية البيئية، بينها تجديد خصوبة التربة عبر تسرب طمي والمساهمة كذلك في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى هذا النهر. هذا وأشارت كذلك الخلف في ذات السياق، أشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد اكتران للاطلاع على واقع منسوب المياه فيه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات. من جهتها أعلنت مديرية أعلام الرقة عن خروج محطة مياه طاوي عن الخدمة بشكل كامل. وأوضحت المديرية في بيان عبر معرفاتها الرسمية وفي تصريحات صحفية، أوضحت أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. في حين قالت وزارة الطاقة، قالت إن خروج محطة مياه طاوي عن الخدمة يعود إلى إجراءات احترازية ولم تكن نتيجة عطل مباشر. هذا وأعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 3 محطات ضخ للمياه هناك، وذلك بعد استقرار المنسوب وعودة الظروف التشغيلية الآمنة إلى طبيعتها المعتادة. من جانبها ذكرت وزارة الطاقة، ذكرت أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وقد واصلت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات إرسال صهاريج مياه الشرب إلى محافظة دير الزور، وذلك لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وذكرت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية، ذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض النقص الذي حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة، وذلك نتيجة الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عند عودة المنسوب لحالته الطبيعية المعتادة، بما يعزز ذلك استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، ويؤكد التضامن بين المحافظات السورية في مواجهة الظروف الاستثنائية. مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة منازلها في المناطق المهددة بالغمر المائي واللجوء إلى مراكز إيواء في المدينة جرى تجهيزها بشكل مسبق من قبل الجهات المعنية.
5: لم يجد خالد خيارا سوى مغادرة منزله في حويجة صقر بعدما غمرت مياه الفرات أجزاء من المنطقة. توجه مع عائلته إلى أحد مراكز الإيواء التي أعدت لاستقبال المتضررين، شأنه شأن عشرات الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها بحثا عن الأمان.
6: والله اليوم تقريبا الساعة 7 الصبح فاضت علينا المي، وطلعنا قال نحن بدون وعي، اتجهنا الإجابة اتجاه البلد، تلقونا الشباب قدام والله خير ما قصروا معنا. والله عندنا المحاصيل الزراعية حيل تضررت، عندنا غنم وعندنا حلال ايضا زادين محصوره ساعتين ما نقدر نتحرك باتجاه اي شيء. موضوع يعني بس نسقي مي والمحاصيل القمح يعني ضررت حيل، يعني المي فات عليها يعني الخسائر ماديه كبيره.
5: ومع التحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب الفرات، سارعت محافظة دير الزور ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفرق تطوعية إلى تجهيز مراكز إيواء بشكل استباقي لاستقبال المتضررين.
7: طبعا اليوم تلبية للنداء من محافظة دير الزور بضرورة إخلاء بعض المناطق القريبة على نهر الفرات المعرضة للخطر بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات. قمنا بإنشاء 3 مراكز إيواء مؤقتة ونسعى لافتتاح مركزين جدد نتيجة لتوافد عدد كبير من العوائل من أكثر مناطق حويجة الصقر وحويجة القاطع. طبعا المراكز هي عبارة عن مدارس في حي الحويقة وفي مركز شارع حسين فؤاد، نسعى لافتتاح مركزين إيواء مؤقتة جدد.
8: استجبنا تقريبا ل 65 عائلة باحتياجات أولية، مواد غير غذائية بالإضافة إلى مواد غذائية وسلل صحية. تضمن المواد فرشات، بطانيات، ضوء، احتياجات أولية تمشي أمور العالم.
5: وبحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، لجأت نحو 100 عائلة إلى مراكز الإيواء كحصيلة أولية، في حين فضلت عائلات أخرى الإقامة لدى أقاربها لتبقى هذه المراكز ملاذا مؤقتا للأسر التي أجبرها ارتفاع منسوب الفرات على مغادرة منازلها.
9: يعقد سكان هذا المركز آمالهم على انحسار مياه نهر الفرات سعيا للعودة العاجلة إلى منازلهم. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور البدء بتجهيز مركز إيواء جديد لاستقبال العوائل المتضررة بعد امتلاء المركزين السابقين نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضح مدير المديرية مهند حنيتي، أوضح أن العمل جار لتجهيز المركز في حي المطار القديم بعد امتلاء مركزي الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب بالحويقة الغربية ومركز التطبيقيات في الحويقة الشرقية، وأشار إلى أنه تم استقبال نحو 110 عائلات في المركزين المذكورين، في حين أدى ذلك إلى تزايد أعداد الوافدين إلى إطلاق مركز ثالث لتخفيف الضغط وتلبية الاحتياجات المتزايدة. من جانبه أعلن الهلال الأحمر السوري توزيع مواد غذائية على 237 عائلة مقيمة في مركزي إيواء ضمن مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية بدير الزور. هذا وأكد الهلال الأحمر السوري في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أكد أن فرق الإسعاف ما تزال في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي حالة طارئة، مشيرا إلى وجود عيادة الهلال الأحمر العربي السوري المتنقلة في مركز لإيواء العائلات التي افتتح أو الذي افتتح ضمن مدارس بحي الحويقة في دير الزور لاستقبال العائلات المتضررة. من جانبها باشرت المؤسسة العامة للحبوب في محافظة دير الزور استكمال كميات من أو استلام كميات من الطحين المرسلة من الحكومة والجهات الداعمة بالتزامن مع استمرار عمليات الطحن والتوزيع في مناطق شرقي وغربي نهر الفرات رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه النهر. هذا وقال معاون أمين مستودع توزيع الدقيق عبد الله خضر العبد الله، قال إن شحنات الطحين بدأت تصل إلى المحافظة من عدة مناطق بينها حما وحمص وحلب، وذلك عقب إعلان الحكومة تقديم دعم عاجل لتأمين احتياجات السكان وضمان استمرار إنتاج الخبز، وأكد أن المؤسسة تواصل عملها على مدار الساعة وذلك لتلبية احتياجات الأفران والمخابز التي لم تتوقف عن الإنتاج، مشيرا إلى توفر مخزون كاف من المادة واستمرار عمليات التوزيع رغم الظروف الراهنة. تعود مشاهد التضامن بين السوريين إلى الواجهة مشاهدين من جديد، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية لتقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة، وذلك تعبيرا عن الامتنان ورد الشميل لما قدمه أبناء العشائر من دعم ومساندة للمتضررين خلال زلزال شباط 2023.
10: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل سوريا، وأذكر بالأخص في إدلب في حادثة زلزال شباط لبوا نداء الفزع وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج إلى أمم متحدة. سنكون نحن اليوم فزعة وبجانب أخوتنا أهل دير الزور أهل العز والكرامة. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر أن تلبي نداء فزعة باتجاه أخوتنا أهل دير الزور، يستحقون منا المساعدة ووقوف جانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير العز. المسافات لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.
1: هذا وأطلق مجلس القبائل والعشائر في محافظة حلب حملة فزعة دير الزور لدعم الأهالي المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتأتي المبادرة مشاهدين في إطار جهود مجتمعية تهدف إلى مساندة الأسر وتقديم الدعم الإنساني للتخفيف من أثار الفيضانات وتداعياتها.
11: نحن أردنا أن نرسل رسالة لأهلنا في دير الزور أن نكون يد واحدة بإذن الله في السراء والضراء بإذن الله تعالى. الحمد لله هذه رسالة مجتمعية طيبة، نكون يد واحدة في هذه الأمور إن كانت خير وإن كانت شر.
12: طبعا بالنسبة للحملة هي رد الجميل ورد المعروف لأبناء الشرقية، لأبناء عمومتنا والأخواننا والأهلنا بالشرقية بما حل عليهم بسبب فيضان نهر الفرات وهم أهل الأول راعين الأول دائما، هم السباقين للخير.
1: هذا وبادر أهالي محافظة الحسكة إلى تقديم 35 كيسا من الطحين لأهالي حي حويجة في دير الزور.
13: احنا من محافظة الحسكة زعنا لأهلنا بدير الزور ردا طبعا للجميلة اللي سووا معانا، وأهل دير الزور معروفين بالفزعات وأهل كرم صراحة، وحنا من واجبنا أن نقف معاهم، فجبنا لهم طحين عشان يظلون ببيوتهم حرصا لسلامتهم.
14: هذه الفكرة طبعا موجودة عند كل السوريين، الناس لبعضها، من أهلنا لأهلنا ما بها مانية إن شاء الله، فهاي تدل على التماسك وعلى السلم الأهلي، وتدل أنه إحنا جسد واحد لا يتجزأ بشكل عام سوريا. فحاليا في 35 كيس مقدمة من فاعل خير راح تتوزع لأهلنا بحويجة قاطع، وما زال في عيال هناك تحتاج إلى المساعدة.
1: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توصلها إلى نتائج موثوقة تفيد بوفاة جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي المختفية قسرا في سجون النظام المخلوع. هذا وذكر بيان الهيئة ذكر أنها استندت إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة أكدت وفاتهم جميعا، مشيرا إلى أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات حتى من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة. هذا وأشار بيان الهيئة أشار إلى أن الجهات المتعلقة بالعثور على الرفاة وتحديد أماكن وجودها ما تزال مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالخصوص. بدورها قالت وزارة الداخلية قالت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف بقتل جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وبحسب بيان الوزارة فإن التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين بقضية مقتل الأطفال تفيد بأن الجريمة ارتكبتها مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع. هذا وذكر بيان الوزارة الذي نشر عبر معرفاتها الرسمية ذكر أن هيئة المفقودين شاركت الوزارة مقاطع فيديو ومعلومات حتى أسهمت بدورها في دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة. من جهتها أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي يمثل ويختصر كذلك معاناة آلاف السوريين الذين ينتظرون معرفة مصير أبنائها المغيبين قسرا. هذا وأوضحت الهيئة في بيان لها أوضحت أن الكشف عن مصير الأطفال لا يغلق ملف القضية، بل هو دافع لاستكمال كشف جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بهذا الملف وتحديد المسؤولين كذلك عنها لضمان عدم تكرار الحوادث مستقبلا، مؤكدة حرصها على متابعة مصير المختفين قسرا في عهد النظام المخلوع. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارة، وذلك بعد اكتشاف مدنيين حقائب مغلقة تحتوي على رفات بشرية. هذا وأشارت المعلومات الأولية بحسب مديرية الإعلام أشارت إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة حزب الله اللبناني، ما يستدعي فتح تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحايا والمسؤولين عنها. من جهتها قالت الهيئة الوطنية للمفقودين قالت إنها باشرت مع الجهات المختصة إجراءاتها القانونية والفنية بما يشمل الكشف الميداني وجمع الأدلة والتحقق كذلك من احتمال وجود مواقع أو رفات بشرية أخرى. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة عبر الهاتف من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة بداية أهلا بك، إذن نرصد معك ما أعلنته مديرية أعلام ريف دمشق عن عثورها على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية.
15: نعم أمينة، يعني حقيقة المقبرة الأخيرة التي تم اكتشافها بالقرب من منطقة قارة بريف دمشق، هذه المقبرة تم العثور عليها بعد يعني سيول كانت قد حصلت خلال الفترة الأخيرة، سيول تبعت يعني موجة من الأمطار التي كانت قد يعني سقطت في المنطقة، وعلى أثرها حقيقة يعني السيول حفرت يعني مجاري ذات عمق يعني جيد، وهذا الأمر حقيقة كشف عن رفات لمجموعة من الضحايا الذين قتلوا ودفنوا بشكل جماعي في هذه المنطقة. طبعا أمينة، يعني بحسب المركز الإعلامي لمنطقة ريف دمشق، كان يعني هناك معلومات أولية من الأهالي بأن يعني الرفات الجثث التي دفنت والأشخاص الضحايا الذين كانوا مولودين ضمن هذه المقبرة كانوا يعني هناك بعض الأدلة التي تقول بأنهم كانوا معتقلين أو أنهم يعني قتلوا بشكل يعني مباشر من إن كان حزب الله أو قوات النظام السوري بسبب يعني ملابسهم، وبسبب أيضا وجود بعض الأدلة التي تشير بأنهم كانوا مكبلين أو غيره. طبعا يعني أمينة، هذه حقيقة واحدة من ثلاث ما يعني مقابر عثر عليها خلال الشهر الأخير وحده فقط، هناك عدة يعني مقابر تم العثور عليها خلال الفترة الأخيرة، ويعني حقيقة الدفاع المدني وأيضا يعني مجموعة من المنظمات تعمل خلال الفترة الأخيرة على يعني متابعة البحث في الأماكن التي يتم العثور فيها على رفات للضحايا. يعني هناك خلال الفترة الماضية كان في منطقة المزة وأيضا عش الورور، كان هناك أيضا مقبرتين متشابهتين مع هذه المقبرة. جميع هذه المقابر حقيقة بحسب الأهالي يعني يؤكدون بأن هذه المقابر سببها هو إما وجود نقاط لقوات النظام سابقا، أو هذه المقبرة الأخيرة هي بحسب الأهالي كانت منطقة تسيطر عليها قوات من حزب الله اللبناني. هذه المقبرة يعني بحسب الأهالي يوجد فيها أكثر من 10 يعني رفات لضحايا، لكن يعني الدفاع المدني حقا لم يعني يظهر أو لم يظهر حقا لهذه اللحظة النتائج الأخيرة لعمليات البحث. هناك عمليات بحث ستجري أيضا في القاع المجاورة لهذه المنطقة، من المتوقع أيضا أن يتم العثور بحسب الأهالي على يعني رفات أخرى لضحايا يعني دفنوا بملابسهم، وأيضا هناك يعني بعض النساء ضمن رفات الضحايا الذين تم العثور عليهم في هذه المقبرة الجماعية.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق عبر الهاتف مراسلنا عبادة منصور. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، حيث أفاد مصدر عسكري لتلفزيون سوريا أفاد بأن شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش فجر نفسه بعد أن أطلقت عناصر حراسة من مقر الفرقة 76 النار عليه في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي. هذا وأوضح المصدر أن المهاجم كان يقود دراجة هوائية وحاول اختراق المقر، ما دفع الحراسة للتعامل معه وإطلاق النار عليه قبل أن يقدم على تفجير نفسه. هذا وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع خسائر بشرية أو حتى إصابات بين صفوف عناصر الحراسة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات فقط. ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من الاستهدافات والاغتيالات التي طالت مؤخرا عناصر في وزارتي كل من الدفاع والداخلية تبنى تنظيم داعش معظمها. كشف التقرير الفصلي للمفتش العام الأمريكي والذي تناول أحداث الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي في العراق وسوريا والمنطقة، كشف وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحي تنظيم داعش في سوريا. وبحسب التقرير، فر ما لا يقل عن 150 مسلحا من التنظيم، مما دفع الولايات المتحدة إلى الإسراع بنقل 5700 سجين من سوريا إلى السجون العراقية، وذلك لمنع هروبهم. هذا وأشار التقرير المذكور وأشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخشون الآن من استغلال داعش لهذه الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه وقواته مرة أخرى في سوريا والعراق. كما أشار التقرير كذلك في ذات السياق، أشار أن هناك قلقا داخليا في البنتاغون من احتمال عدم قدرة الحكومة السورية على السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لقسد سابقا. أعلنت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة عن انتشال جثمان شاب فقد قبل 6 أيام، وذلك في أثناء محاولته السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق الجسر القديم بالمدينة. هذا وأوضح الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية، أوضح أن فرقه نفذت عمليات بحث مكثفة في النهر استمرت حتى 3 أيام متواصلة عقب حادثة الفقدان، وسط ظروف صعبة ناجمة عن شدة التيار وارتفاع منسوب المياه فيه. هذا وبيّن الدفاع المدني في ذات السياق، بيّن أن الجثمان عثر عليه في منطقة حواجة السوافي حيث جرى انتشاله وتسليمه كذلك إلى الطبابة الشرعية في المشفى الوطني بمدينة الرقة من أجل استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة. نفت قوى الأمن الداخلي صحة الأنباء حول إغلاق طريق دمشق السويداء، مؤكدة أن الطريق مفتوح بالكامل أمام المواطنين عبر حاجز الامتونة. كما أوضح الدفاع أو الأمن الداخلي أن دورياته تنتشر على طول الطريق لتنظيم حركة السير إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة. هذا ويشهد حاجز لمتون حركة مرور طبيعية وسلسلة من كلا وسلسة كذلك من كلا الاتجاهين من دون تسجيل أي عوائق تذكر.

وفي ملف التعليم وآخر مستجداته، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قوائم التوزيع النهائية لطلاب محافظة السويداء المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة لدورة 2026، والذين سيتقدمون كذلك لامتحاناتهم في المراكز الامتحانية المعتمدة بمحافظة ريف دمشق. هذا وأكدت الوزارة بالخصوص، أكدت أنه تم استكمال جميع الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول الطلبة إلى قاعات الامتحان المذكورة، وجاء ذلك عقب جولة ميدانية أجراها وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ السويداء مصطفى البكور على المراكز الامتحانية المعتمدة لإجراء هذه الامتحانات، للاطلاع كذلك على جاهزيتها والتأكد من استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لاستقبال الطلبة. أعلنت فرق الدفاع المدني استجابتها ل 25 حادث سير في عموم البلاد، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا جرى إسعافهم ونقلهم إلى المشافي مع تأمين مواقع الحوادث وإزالة آثارها. وفي السياق، تعاملت الفرق مع 80 حريقا بينها 25 حريقا في الحقول والأعشاب اليابسة و 55 حريقا متفرقا في منازل ومحال تجارية من دون تسجيل إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط. هذا ودعت الفرق المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة سواء أثناء القيادة أو لتفادي اندلاع الحرائق، خاصة في المناطق الزراعية والحراجية. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، نبدأها بآخر تطورات الأوضاع الإنسانية والعسكرية في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، وذلك خلال 48 ساعة الماضية. هذا وأشارت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أشارت إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حتى وسط عجز طواقم الإسعاف في القطاع والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت بذلك إلى 929 قتيلا وأكثر من 2800 مصاب. هذا وطالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الوسطاء باتخاذ موقف حاسم بشأن تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة، واعتبر قاسم أن الانتهاكات الإسرائيلية لبنود الاتفاق تضع مصداقية كل الأطراف على المحك، وأوضح أن إسرائيل تنقلب على الاتفاق من خلال إعلانها السيطرة على 70% من أراضي غزة، وحديثها كذلك المتكرر عن تهجير سكان القطاع. وفي سياق التصريحات الدبلوماسية الرسمية للدولة الفلسطينية المحتلة، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل ضمن قائمة العار الخاصة بالعنف الجنسي واقعيا وموضوعيا كذلك. هذا وأعربت في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وجه المحاولات الإسرائيلية للتأثير على التقرير الأممي، كما رحبت بالجهود الأممية والدولية التي قادت هذه الاستنتاجات، وأكدت أن إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية حتى قد مارست التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المعتقلات الإسرائيلية. من قطاع غزة مشاهدينا إلى تطورات الأوضاع في الجغرافيا اللبنانية، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة قتل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عدلون في صيدا جنوب لبنان أمس إلى 9 سوريين من عائلة واحدة بينهم
6 أطفال. هذا وأفادت الوزارة عبر معارفاتها الرسمية بمقتل 16 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3371 قتيلا و 10129 جريحا منذ 2 آذار الماضي. يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان الماضي والممدد حتى مطلع تموز المقبل.

وفي سياق التصريحات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، حيث أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين اثنين بجروح بليغة نتيجة لاستهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق عام في جنوبي البلاد. هذا وأضاف الجيش اللبناني في بيان نشر عبر معرفاته الرسمية، أضاف أنه جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات اللبنانية لتلقي العلاج الطبي اللازم. هذا وكانت قد نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري لبناني قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى قرى وبلدات في شمال نهري الليطاني، بينها زوتر الشرقية وشقيف أرنون، وأصبحت على تخوم مدينة نبطية جنوبا. وأشار إلى أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه من القرى وبلدات التي أصبحت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية. وفي آخر مستجدات مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال إن واشنطن قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، محذرا من اللجوء إلى وزارة الحرب في حال لم يكن الاتفاق منصبا حسب وصفه. هذا وأضاف ترامب في ذات التصريحات الصحفية أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا ومن دون رسوم عبور حتى. وأوضح أن الإيرانيين وافقوا على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي، مؤكدا ضرورة منع طهران نهائيا من امتلاك هذا السلاح. وأشار كذلك ترامب في ذات التصريحات، أشار إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بعد فتح المضيق ومعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر قولهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق إيران وأرسل التعديلات المقترحة كذلك إلى طهران. هذا وأوضحت المصادر ذاتها أن ترامب كان قلقا بشأن أجزاء من الاتفاق تتضمن الإفراج عن أموال لصالح إيران. وأضافت المصادر كذلك في ذات السياق التي نقلت عنها نيويورك تايمز، أضافت أن الإطار المقترح للاتفاق ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز، وأن القضايا الخلافية الرئيسية بما فيها البرنامج النووي الإيراني ستؤجل إلى جولات تفاوض لاحقا. ختام التاسعة مشاهدينا، ألقاكم في أخبار الجولة، دمتم في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: لها تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلدية
2: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
1: مش لها تحوير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
5: البيانات تقريبا
6: من جوهر الأحداث، حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
8: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
11: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
12: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
13: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
14: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
15: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير، صباح الخير لكل مشاهدينا. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. بنبدأ معكم بطاقة حلوة وفقرات متنوعة كالعادة، ورح رافقكم اليوم أنا وبراء. صباح الخير يا براء.
1: يسعد صباحك عمار، ويسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا. حضروا قهوتكم وخلونا نشوف سوا شو عناوينا لليوم.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن موانع الحمل وكيف بيتم اختيار الوسيلة الأنسب.
1: وبهاشتاج صح رح نعرف إذا وسائل التواصل عم تقرأ أفكارنا وشو قصة الخوارزميات.
0: وبحكي نفسي رح نتعرف على مفهوم تعفن الدماغ اجتماعياً وأثره على صحتنا النفسية.
1: وأكيد مكملين معكم بفقرات تانية متنوعة بصباح سوريا وطريقة الميك اب اللاتي، لهيك خليكم معنا.
0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. رح نبدأ معكم صباحنا اليوم بسؤال، واللي هو اسأل براء أول شيء. صباح الخير براء.
1: صباح النور.
0: شو أخبارك؟
1: والله تمام، أنت كيفك؟
0: الحمد لله، كيف الأمور؟
1: والله غير شكل.
0: منيحة. براء،
1: تعال نشوف شو السؤال.
0: شو هي أكثر شغلة أو غرض أنت احتفظتي فيه من وقت ما كنت صغيرة لهلا؟
1: هلا شوف، الألعاب أكيد موجودين لهلا، يعني هلا إذا بتروح بتلاقي ببيتي

0: احنا ضمن المتكسر
1: معروفين يعني.
0: هلا كان عندي اكثر من شغله، شيء يمكن بخصتي، شيء بخص حدا مثلا كان قريب منه. انا من وقت ما كنت صغير
1: انه هدايا وهيك.
0: ايه لا يعني مثلا في لعبه اسمها برسيس، ما بعرف شو بيقولوا عنكم، هي برسيس.
1: شو هي؟ ما عرفتها
0: ولو كان
1: لعبة مع ستي. البروديوسر عم تقلنا انه
0: لا لا كتير لعبة مع ستي انا، فهيك مثل شيء هيك انه نرد.
1: ايه عرفتهم، هي اللي بتمشي. ما بعرف
0: بالضبط بالضبط بالضبط يعني. ايه كمان كمان عندي موبايلي القديم اول واحد
1: انا صغير عندار.
0: ايه وصحيح انقرض، بس انا هيك حاطه كمان مع جنب.
1: ايه بضل ذكرى.
0: ايه فبتصور الشغلات الرمزية.
1: صح. شنو
0: كان هذا النوكيا، شو كان اسمه هذا؟
1: هذا اللي ما بيعمل شيء غير بيحكي وفيه لعبة الدودة،
0: باندا او هيك شيء، نوكيا باندا او هيك شيء، هيك بتذكر انا شوي. هيك كان.
1: ايه عرفته.
0: ايه ف وبالاضافه كمان لشغلات بتصور اثريه يمكن رمزيه، في عالم بتحب تخلي مسبح حاجات كثير قديمه، في عالم بتخلي
1: جمع الطوابع
0: بالضبط
1: والنقود القديمه.
0: فشغلات هيك رمزيه اثريه بتصور كل الشباب بدور عليها اكثر من البنات، بنات اكيد العاب. فهي الشغلات اللي انا كل ما اشوفها بتذكر كل موقف كان بطفولتي عشته مع كثير عالم.
1: ايه وقت يعني احتفظت فيها بتتذكر انه انا ليش احتفظت فيها؟
0: يعني
1: هي لحالها هيك عن جد يعني. انا مثل ما عم اقول لك هذاك اليوم هيك دمعت يعني، تذكرت اللحظه اللي انا كتبت فيها هذا الحكي، كنت عم بدرس كمان، فانه متخيل
0: هي بتصور يعني. هي القصص هي بتضل مقرونه باشخاص بمواقف. صح. بذكريات بتخلي الشخص يذكر كل شيء صار معه وبيحن وبصير في مجموعه هيك من الاحاسيس. فبتصور هي امور حلوه كثير ولكن يعني بترجع للشخص هو إذا كيف ممكن يحافظ عليها طبعاً. وكيف ممكن يخليها معه. أكيد. أحياناً براءة قطعة صغيرة كم ما لها قيمة أكيد مادية مثل ما حكينا، ولكن هي بالنسبة لصاحبها هي شغلة كتير كبيرة وشغلة كتير أثرية وفعلاً ما بتنشرها بمال الدنيا.
1: تماماً عمار. وأحلى شيء يعني لما تقعد مع العائلة تفرجيهم هدول الأغراض وهي القطعة، مثل ما ذكرنا هلأ قديش في وراها قصص أو موقف بيضحك أو حتى بيأثر فيك.
0: طيب برأيك ليش الناس بتحب تحتفظ بآثار يعني؟
1: بما أنك تحتفظ بآثار لا أنا بحس مثل ما ذكرنا هلأ إنه يعني ذكرى قديمة، ممكن مرتبطة بموقف، ممكن مرتبطة بشيء يعني، خلينا نقول يوم صاير معك بحياتك ذكرى، فهيك بحس.
0: الحنين قديش كانت
1: الأيام،
0: وقديش كانت الأيام بسيطة جدا، قديش كانت حلوة، وقديش كانت العالم يعني بتحب بعضها ودائما بتهدي لبعضها اشخاص
1: شغلات صح،
0: بتكون هيك كثير رمزيه وبسيطه، فكانت بس الايام بتحسي فيها كان كثير خير.
1: تماما. ايوه
0: يعني من هون بقول لكم مشاهدينا حافظوا على ذكريات الحلوه لانه قيمتها بتكبر مع السنين. وهذا موضوع قصتنا اليوم عن سيده عراقيه اسمها غاده فصيح. غاده جمعت قطع اثريه من طفولتها وحافظت عليها لعقود طويله، وهلا هي معروضه بمتحف الاسلاف في مدينه الحمدانيه العراقيه. خلونا نتابع التقرير.

بديت أني بهذا العمل يعني من صغري، يعني كان عمري 14 سنة. أنا كنت بولادتي موصل، بيت جدي عندي بالموصل وبيت جدي هنا ببغدادة. بيت جدي من أروح هناك يم بيتي كنت أشوف عندها قطع يعني كلش حلوة قديمة، مثلا المكحلة، المرشة، عندهم القواطي اللي يخلون بها الإكسسوارات. من أجي هنا البغدادة أهم أشوف قطع يم بيتي، يعني قطع قديمة كانوا هنا يستخدموها، مثلا الحياكة، تطريس، كان عندها مثلا المغزل، يعني حتى الخيوط القديمة، الصوف، كنت ما أعرف يعني أخذهم هيك عبالك، كان يعني عشقي لهذا الشيء من أنا صغيرة. وأني هاي القطع يعني أعتبرها كنز، كنز أجدادنا خلوه هذا الموروث لنا حتى نحافظ عليه. يعني إحنا من دا نحافظ على هاي القطع راح يجون الأجيال الورانا راح هم يحافظون عليها ويبقى التراث تراث حي.

0: يا صباح الخير مشاهدينا من جديد. اختيار وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة صار اليوم جزء مهم من التخطيط الصحي للحياة الزوجية.
1: صحيح عمار، ومع تعدد الخيارات المتاحة من حبوب لولب حقن أو وسائل تانية، تبقى الأسئلة والهواجس موجودة عند كثير من السيدات حول الأمان، الفعالية والتأثيرات الجانبية لكل وسيلة.
0: لهيك اليوم ليا براءة بفقرتنا بصحتك بالدنيا رح نفتح ملف موانع الحمل ونحكي عن الأنواع المختلفة وكيف ممكن كل سيدة تختار الوسيلة الأنسب لها بحسب عمرها وحالتها الصحية وخططها المستقبلية للإنجاب. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع بنرحب بضيفتنا الدكتورة ندى جمعة اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. أهلا وسهلا دكتورة.
2: يسعد صباح الخير، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيكي، أهلا وسهلا فيك.
0: شو الأخبار؟
2: والله مشتاقة لكم، الحمد لله بخير ومبسوطة أن يكون معكم بهالمجموعة الحلوة.
0: أهلا وسهلا. خلينا نبلش نحكي عن موانع الحمل. أنا بدي آخذ موضوع باب الثقافة، ما بعرف انتوا بتعرفوا اكثر. خلينا نحكي عن الانواع المتوفره حاليا وشو المقصود علميا بموانع الحمل.
2: هلا موانع الحمل هي في لها عده اقسام، وعلميا معناها انه شيء المراه بحاجه تمنع الحمل ان كان لفتره بسيطه او لفتره طويله الامد. فموانع الحمل تقسم لعده اقسام، ممكن خمسة أو أكثر، اللي هي موانع الحمل الهرمونية وهون بيضمن فيها عدة أقسام حأحكي فيها أكيد. بعدين اللوالب إن كان لولب هرمونية أو لولب نحاسي، بعدين الواقي الذكري أو الحاجز الأنثوي وموانع طبيعية، ثم بيكون عندنا أحياناً كمان موانع الحمل اللي هو طويل الأمد مثل ربط البوقين عند المرأة أو ربط المجاري الناقلة للنطاف عند الرجل. فالمانع الحمل الهرموني يقسم عنا لحب مانع كومبينايد، يعني الاثنين استروجين بروجسترون او بروجسترون لحاله. في عنا ابره مانع حمل هي كل 3 اشهر ممكن ناخذها. في غرسات هرمونيه هي كمان نوع من انواع البروجسترون. في انواع مو متوفره عنا مثل الوساقات اللي هي كمان استروجين بروجسترون تنقام لكل اسبوع، او في كمان عنا الحلقه او رينج المهبلية عند المرأة كمان هي مانع حمل هرموني استروجين بروجسترون كمان مو متوفرة عندهم.
1: تمام. طيب دكتورة، في كثير من النساء ممكن يلجأوا لموانع حمل بدون استشارة طبية، ومثل ما ذكرتي حضرتك لأنه في كثير موانع للحمل، فشو الوسيلة اللي تعتبر آمنة للكل في حال هنن يعني ما استشاروا طبيب؟
2: للأسف ما في شيء آمن، بس إذا حكينا أنه آمن أكثر شيء هو طبعا المانع الطبيعي اللي هنن بتفقوا إياه هي والزوج على مثلا الواقي أو الحاجز الطبيعي عند المرأة. لكن كوسيلة منع حمل يعني آمنة أكيد لا، مو موجود. عشان هيك بدأ استشارة الطبيب، لأنه بده ياخد قصة سريرية مثل ما تفضلتوا ببداية الحلقة، عمرها، عندها سوابق، في عندها مشاكل. فالموضوع ما هو بهالسهولة هي أنه أي واحدة تروح على الصيدلية تشتري حب مانع وتمشي.
1: تمام.
0: أنا بتصور أكيد يعني فكرة موانع الحمل إلى أكيد أضرار يعني جانبية، فقديش النساء فعلا بيخافوا من هذا الموضوع، وقديش فعلا أي صبية أو امرأة بتاخذ معنا حمل بتصير فيها أعراض جانبية؟
2: هلا هي لها علاقه بالمراه نفسها، ما حقول مريضه لانه هي يعني كل النساء بحاجه لها. يعني بنرجع بنقول على القصه السريريه بيبين معنا يا ترى انه في شيء ممكن يضرها ولا شيء ما بيضرها. مثلا خليني اعطيكم مثال الحب المانع المشترك الاستروجين والبروجسترون. هلا هذا مثلا ما بنعطى لوحده عمرها فوق ال 35 سنه ومدخنه بدينه، مثلا عندها امراض كبد، مثلا في عندها سوابق التهاب بريد خثري ديبيتي. ففي امور معينه لازم انه تراجع الطبيب لحتى نقول انه امن ولا غير امن.
1: تمام.
2: موضوع اللوالب مثلا اذا كان في عندنا تشوهات بالاصل بالرحم، او في عندنا مثلا بي اي اللي هو التهاب بجوات بالحوض، كمان هذا لا ما بنقدر نركبه. فمشان هيك ما بنقدر نقول احنا انه هو مضر او غير مضر، لانه كل امراه خلينا نقول لها وسيله منع حمل خاصه فيها.
1: أكيد. طيب دكتورة، في كتير هيك معلومة شائعة عند النساء أنه حبوب منع الحمل ممكن تسبب زيادة بالوزن أو حتى أنه تأثر على المزاج، فقديش صحتها؟
2: تأثر على المزاج بصراحة فيه، يعني بس مو كل النساء كمان طبعا كمان من امراه لامراه بتختلف
0: حسب زوج السيده
2: حسب بالاصل هي شو عندها يعني هي بالاصل في عندها اضطراب مزاج لانه بتعرفوا هرمونات المراه طالعه نازل استروجين بروجسترون هذا بنسميه يعني الهرمونات المتعبه للمراه بشكل يعني صعب فمشان هيك الاضطراب مزاج ممكن بحب الاستروجين والبروجسترون مع بعضه او البروجسترون لحاله ممكن يعمل اضطراب مزاج لكن زياده الوزن ما بنقول زياده وزن بنقول احنا اكثر موضوع احتقان بالثدي انتفاخ طبعا هي فتره اثناء تناول الحب المانع وبيزول بعد انتهائه
0: طيب يقال دائما هذا الشيء يمكن اكثر الشغلات الشائعه عن فكره موانع الحمل انه بتاثر مستقبلا على فكره الانجاب والخصوبه و قد هذا الكلام صحيح من مين
2: كمان هذا الكلام غير صحيح وانا سمعته كثير من النساء هو عادة الموانع الحمل إن كان هرمونية هي غالباً بتروح تأثيرها وبترجع المرأة للخصوبة بعد انتهاءها من استعماله
1: قديش الوقت ممكن يكون؟
2: هلأ إحنا كمان حسب يعني ممكن حبل مانع ترجع مباشرة ممكن لستة أشهر بعد منها الإبرة الانجكشن هي اللي تنعطى كل 3 أشهر كمان ممكن تأخر شوي بين 6 و9 أشهر اللوالب فور يعني نزع اللولب ممكن ترجع لحياتها الطبيعية
1: تمام.
2: لكن ربط البوقين مثلا لا هذا موضوع غير رجوع حتى لو قالوا لنا بدنا نفك البوقين هذا للأسف لا غير رجوع فهي لما بدها تقرر بدي أربط بوقين لازم تعرف مسبقا أنه هي ما في مجال للعودة مرة تانية يعني.
1: تمام طب دكتورة قبل شوي ذكرتي أنه في موانع حمل ما بتنعطى مثلا لسيدة عمرها 38 بدينة كذا يعني ذكرتي أنه في خصائص معينة لازم تتمتع فيهم النساء لحتى هن يستخدموا هاي الموانع
2: صحيح.
1: فشو الأخطاء الشائعة ممكن توقع فيها النساء أثناء استخدامهم لهي الموانع
2: هلا مثلا مثل ما تفضلتي حضرتك انه اذا مثلا وحده راحت على صيدليه قالت بدي حب مانع وهي مثلا عندها مشاكل بالكبد او عندها مثلا دوالي شديده او التهاب وريد خثري هذا الشيء بيأزم الموضوع عندها
1: تمام.
2: او اذا مثلا هي قررت تروح مثلا تركب لولب وما مثلا يعني حاكي انه هي عندها نزوف على هي او خليني احكي قصص ثانيه كمان مشان موضوع مانع الحمل هذا موضوع كثير بتطرقون النساء انه لا سمح الله في قصه سرطان ثدي بالعائله او قصه سرطان للمريضه نفسها او للمراه نفسها يا ترى بنقدر نعطي حب مانع او ما بنقدر نعطي حب مانع عملوا كثير دراسات على الموضوع لقوا انه في ارتفاع درجات خفيفه بموضوع ارتفاع سرطان نسبه سرطان الثدي كثير نسبه خفيفه وهذا بيعتمد على نوع سرطان الثدي لانه بتعرفوا انتم في شيء جينيتيك طبعا
1: صح.
2: وفي شيء مو وراثي يعني فهلي مو وراثي طبعا ما بيأثر وفيه كمان الموضوع اللي كمان حابة أطلع عليه كثير نساء بيسألوني عليه مانع الحمل الإسعافي مانع الحمل الإسعافي صار جماع غير مرغوب فيه بخبروني يا دكتورة مثلا صار يعني ما كان إحنا حابين هيك صار وصار هذا اللي صار فممكن نعطيهم حبتين من حمل اسمه هو نوع من أنواع البروجسترون اسمه ليفونورجستريل 1.5 ميلي جرام حبة خلال 72 ساعة هذا كثير مهم أو حبتين إذا كان جرعة أخف 0.75 كل 12 خلال 72 ساعة من الهي أو إذا مثلا هي يعني ما بيناسبها هذا الشيء أو غير متوفر بالسوق ممكن إلى ركبي لولب نحاسي كمان حمل خلال 5 أيام الأولى من الجماع اللي غير مرغوب فيه كان.
1: تمام.
0: طيب هل في حالات صحية بتمنع المرأة من استخدام موانع الحمل؟
2: هو تمام هذا السؤال كمان كثير حلو في موانع إذا كان حب المانع لأنه مثل ما حكيت في عدة وسائل فحسب الوسيلة وحسب المرأة يعني المرأة مثلا عندها مشاكل ما بتقدر تستعمل حب مانع بنروح على اللوالب اللي عندها مشاكل بموضوع الحوض أو عندها مشاكل بطبيعة الرحم نفسه بنروح على شيء ثاني يعني الواقي الطبيعي أو مثلا الحواجز
1: بشكل إلى
2: أيوه يعني كل امرأة لخصوصيتها كمنع حمل يعني مو أنه هي 1+1=2 كل امرأة في لها خصوصية بمنع الحمل
1: أكيد طب دكتورة بالنسبة للأم المرضعة كمان كيف ممكن تاخذ مع
2: الام المرضعه في لها كثير
1: عامل ولا لا
2: ايه تمام من المرضعه اول شيء خلينا نقول احنا في عندنا قاعده انه اول 6 اشهر بعد الولاده اذا كانت مرضع كامل فممكن تكون هو نفسه مانع طبيعي اذا رضعه كامله
1: تمام
2: طيب هلا بعد 6 اشهر ممكن نعطيها حب مانع اللي هو فقط بروجسترون. او ممكن نركب لها نوع من انواع اللوالب الموجوده بالسوق، ان كان يعني لولب نحاسي او لولب هرموني.
1: تمام.
0: طيب اكيد السوشيال ميديا بتاثر كثير على اي فكره من الافكار اللي تطرح بالحاله العامه، فشو هي اكثر الاخطاء الشائعه يلي نحن بنشوفها على السوشيال ميديا ولكن هي قولا واحدا خطا بهذا العالم؟
2: مثل ما حكيت تفضلت، اول شيء انه بيقولوا والله اللوالب او حب المانع حيعملنا عقم. طبعا هذا مو صحيح، هذا فور مثل ما حكينا، اول ما يعني تنتهي المراه من استخدامه هذا شيء بيرجع لطبيعه المراه ولخصوبتها،
1: حتى لو على فترات طويله دكتوره،
2: حتى لو اخذته. هذا الخطا الثاني الشائع الموجود. تمام. انه حب المانع اذا اخذتيه لفتره طويله ممكن ياثر، او بدنا نعمل استراحه بين فتره وفتره، يعني نعمل استراحة، نأخذ فترة نعمل استراحة، كمان هذا الشيء ما بيأثر. إذا كانت هي بذاتها المرأة قبل ما تتناول الحب المانع ما كان عندها مشاكل، فلما تخلص من حب المانع بترجع لطبيعتها ولخصوبتها. الشائعة الثانية اللي بنحكى فيها كمان إنه والله هذا حب الماء اللي حكيت لكم عنه، الحب الإسعافي، ممكن دائما نستعمله، كمان هذا خطأ، لأنه هو لنسبة بسيطة ممكن إنه يمنع الحمل، بس مو بشكل دائم إنه ممكن يمنع الحمل.
1: أكيد. طب هيك نصيحة من حضرتك لكل النساء اللي عم يحضرونا أثناء استخدام موانع الحمل، شو الأشياء لازم يركزوا عليها وشو الشغلات اللي لازم يبعدوا عنها؟
2: أثناء استخدام ولا قبل الاستخدام؟
1: تنتين. إذا لما يفكروا انه هن بدهم،
2: تمام، اذا قبل الاستخدام لازم يراجعوا طبيب مشان يعرفوا اي وسيله منع حمل هي الانسب لهم. اثناء يعني اثناء منع الحمل، تزامن منع الحمل ان كان لولب او حب او اي وسيله ثانيه او الحقنه او الغرسات، يعني في عده انواع مثل ما حكينا، خلالها لازم يراجعوا طبيب بين فتره وفتره، لانه مثلا لولب ان كان نحاسي او هرموني ممكن ينزاح عن مكانه ويصير حمل عليه، او مثلا ينسقب الرحم ويفوت لجوات الحوض. فمشان هيك لازم بين فتره وفتره يراجعوا اي مشكله صارت عندهم. حب المانع ممكن يعمل صداع، فممكن الطبيب يقول انه وقفي وخدي وسيله ثانيه. فالمتابعة مع الطبيب اللي كتب للمانع لازم دائما متابعة يعني حريصة عليها. تعرفوا كمان مانع الحمل اللي هو الحب، للأسف أكبر هو نسبة كمنع حمل 99%، لكن ليش بيجونا يعني بيجونا بموضوع شكوى الحمل مرة تانية مع أنه عم ياخذوا؟ غالبا بيصير عنده نسيان لحب المانع. يعني لازم ياخذوا كل حبة بنفس الموعد، كل 24 ساعة بنفس التوقيت. فمشان هيك أنا بنصحهم لهدول النساء اللي عم ياخذوا حب مانع يحطوا بمكان ثابت، مثلا على باب البراد بوقت معين، أو يتذكروا على الموبايل أنه يتذكروا إمتى موعد الحبة مشان ما يصير تأخير عليها أو ينسوا حبة.
0: دكتورة ندى، شكرا على هذه المعلومات القيمة اللي بتضيف لكل امرأة. احنا ما دخلنا لها ثقافة عامة، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لكم، فرصة حلوة إني قعدت معكم بهالجلسة الجميلة.
1: نورتينا، ألو سلفي.
2: تسلموا يا رب، الله
1: يعطيكم العافية.
0: وهلا مشاهدينا رح نطلع لفاصل، وبعده راجعين لا عمار وهاشتاج صح لا تروحوا لبيت.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: بكفي بقى، بكفي بكفي.

0: صباح الخير من جديد مشاهدينا، لكل حدا عم يتابعنا. وصلنا معكم لفقرة هاشتاك صح. اليوم صار في شيء غريب عم نعيشه كل لحظة، بس أغلبنا ما عم ينتبه له. أفكار بتخطر على بالنا فجأة بدون ما نبحث وبدون ما نحكي فيها، وقت نمسك الموبايل منلاقيها قدامنا جاهزة بنفس التفاصيل. ويمكن أكثر كأنه في شيء هيك عم يراقب اهتماماتنا بصمت، أو يمكن عم يفهمنا أكثر مما نحن فاهمين حالنا. وهون السؤال اللي بيخطر على البال، هل هالشي هو مجرد صدفة؟ ولا في نظام ذكي عم يشتغل ورا الكواليس وعم يحدد شو لازم نشوف؟ اليوم رح نحاول نفك هاللغز ونقرب أكثر من عالم الخوارزميات اللي صارت جزء من حياتنا اليومية، ويمكن عم تأثر علينا أكثر مما نتخيل. حتى نعرف سوا كل هالتفاصيل نرحب باختصاصي إدارة نظم المعلومات المهندس هيثم لالا اللي صار معنا بسد صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ.
0: شو الاخبار؟ كيف الله. الامور؟ وانت بخير يا رب، ينعاد عليك بالصحه والسلامه.
1: امين امين، وعلى حضرتك يا رب.
0: خليل اياك.
1: اهلا وسهلا.
0: في اشخاص، او مو في اشخاص، كلياتنا، انا هي الامور كلها صارت معي وبكثره، يعني انه احنا بنكون عم نقرب على السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، فجأة بنكون عم يخطر على بالنا شيء معين، بيطلع بريلات انستغرام، بيطلع بوستات فيسبوك، سوشيال ميديا. فكره الخوارزميه قديش بتأثر على هذا الموضوع؟ وهل هي فكرة حقيقية فعلاً أو لا؟
1: يسعد صباحك. أول شغلة، نحن بطبيعة الحال استخدامنا للموبايل عم بيكون أكثر من نص حياتنا، يعني نحن عندنا كل يوم أكثر من 15 ساعة بالحد الأعظم استخدام الموبايل. هي رقم واحد. رقم اثنين، أكيد هي السوشيال ميديا بتعرف من خلال حضرتك أنت شو اهتماماتك. يعني أنا حبعطيك مثال قريب للواقع. يعني إذا نحن بيوم من الأيام طلعت أنا وحضرتك مشوار، وطلعنا مشغلين اللوكيشن تبع موبايلنا، وفتنا على مطعم معين، وحضرتك عملت سيرش على رحلة معينة، عملت سيرش ورحت على بيتك. بعد ما عملت سيرش ورحت على البيت، حتلاقي حالك إنه الفيسبوك، الفيد تبع الفيسبوك أو الإكسبلور تبع الإنستغرام بلش يطلع لك شيء بخص هي الرحلة. بتفاجأ إنه أنت رفيقك بدق لك اللي أنا عمار، أنا طلع لي كمان فيد عندي، كيف هي القصة صارت؟ عم يتنصت علي الفيسبوك، الانستغرام عم يتنصت عليك، بس أنت من خلالك كيف هي صارت القصة؟ هي القصة بتصير نحن فتنا على جوجل، عملنا سيرش. وتنعمل سيرش على جوجل، هو جوجل بيحفظ كل شيء نحن عم نعمل له سيرش بالهيستوري تبعه. وحضرتك بتكون أنت حاطت إيميل على جوجل وعملت سيرش، وأنت أصلاً عامل شير لوكيشن، يعني أنا وياك مجتمعين بمكان واحد، وأنت حضرتك عملت سيرش على هذا الموضوع. هو الـ AI، الذكاء الصنعي، بس لحتى تنهي أنت السيشن بيني وبينك، بيعمل سجست لإلي أنه أنت كنت قاعد أنت وعمار، وعمار عمل سيرش على رحلة، فحتطلع عندي قولاً واحداً.
0: طيب خلينا نقول أنه نحن متفقين أنه الذكاء الصنعي هو قادر يعمل هاي الأمور. ما قبل الذكاء الصنعي أكيد كمان كان في سوشيال ميديا،
1: كمان كان في خوارزميات،
0: كمان كان في خوارزميات.
1: طبعا الخوارزميات هي صفر واحد، هي الخوارزميات هي اللي بلشنا فيها لغة الكمبيوتر. يعني
0: حلو، معناتها اليوم المسبب الأول لهي الأمور هي خوارزمية السوشيال ميديا، مو ذكاء صنعي. ذكاء صنعي هو شيء مساعد،
1: هو تولز، هي تولز تطورت للخوارزميات، وصار في عنا أكثر من تولز، بس نحن بإيدنا بنعطي الداتا تبعنا للسوشيال ميديا وبنعطيها للانترنت بشكل عام.
0: حلو كتير. طيب بدي اعرف لكل الاشخاص اللي عم تشوفنا شو هو مفهوم الخوارزميات علميا. نحن كتير بنسمع انستغرام خوارزميه، بدنا نزيد ريتش، بدنا نعمل كومنتس، بدنا نرفع الفولورز اللي عنا، فدائما بيقرنوا الموضوع بمفهوم الخوارزميه. فشو هي الخوارزميه؟
1: اول شغله، الخوارزميه هي أداة أنالايز، هي تحليل، بتحلل إنه حضرتك أنت شو بتحب وشو بتكره، كيف بتكبر هي الخوارزمية. وقت أنا بعمل فيورز مثلاً على سيارات، على مطاعم، على رحلات، ببلش بيعطيني هذا السجست. وقت بعمل لايكات بصير بيعطيني هذا السجست إنه أنت عملت لايكات كتير، عملت سيف لفيديوهات كتير. هي أول شغلة من شغلة الخوارزميات. هلأ أنا كيف بقى بزيد التفاعل، وكيف أنا لازم يكبر حساب الإنستغرام تبعي؟
0: هلا طبعا انا اسف المقاطعه، اول شيء حكيناه عن الخوارزميات التنبؤيه.
1: تمام، هو أوكي. هو هذا اللي اسمه السجست، يلي هي بتقترح عليك الفيسبوك ولا الانستغرام تقترح عليك انه انت شو لازم تشوف، وين لازم تروح.
0: حلو.
1: بناء على معطيات هلا بنشوفها عمليا، انت شو ممكن تحط معطيات بقلب الانستغرام؟ في خيار بقلب الانستغرام.
0: في معطيات
1: طبعا.
0: اوكي،
1: في خيار بقلب الانستغرام غير انه انت عدد المشاهدات وعدد اللايكات وعدد الشيرات وعدد البوستات والريلز اللي عم تعمله. في عندك شيء خاصيه اسمها الجوريثم بقلب الانستغرام، انت بتحدد له انت شو حابب يطلع عندك محتوى، فانت فيك تقيد المحتوى تبعك بهذا الالجوريثم اللي عملت لك اياه بالانستغرام. بنشوفه هلا عمليا طبعا.
0: حلو كتير. معناته نحن في عنا يعني
1: عنا شقين لجمع المعلومات.
0: حلو.
1: شق هو سجست بيطلع من خلال الفيورز والستوري اللي عم نعمله والريل اللي عم نحطه واللايك اللي عم نساوي والشير اللي عم نساوي مع رفقاتنا، هذا هو لحاله بيكون الكونتنت تبعنا، هي المحتوى تبعنا. والشق الثاني انا بقدر احط في قلب الانستغرام اعدادات انه انا شو لازم يطلع لي، وحتى فيني اقول له شو لازم ما يطلع لي. يعني هي كلها مبنيه على الخوارزميات.
0: حلو. معناته نحن في شيء يتعلق بالالجوريثم تبع انستغرام اللي خاص فيك هو اللي بيحدد شو ممكن يطلع لي على انستغرام. طيب قبل ما ننتقل عن الموضوع العملي، او نحن نطبق الموضوع بشكل عملي، يقال دائما كمان على السوشيال ميديا انه تكرار عرض المحتوى، يعني انا مثلا بقرب الريل بيطلع لي مثلا شيء يتعلق مثلا بالفاشن بالثياب، فبضل بقلب بيطلع ثاني ريل، فانا مثلا بكون يمكن مهتم بهذا الموضوع، فبصير كل الريلات بتطلع لي بقلب بيطلع لي فاشن وثياب.
1: هي لغه الاي اي بتعلم من حضرتك انه انت شو اهتماماتك، ببلش يوسع لك هذا التبويب اكثر. يعني اذا حطينا نحن هلا، اذا عملنا نحن على صفحه جديده، الصفحات الجديده فورا هو بيغير الالجوريثم تبعه. يعني اذا عملت اليوم صفحه جديده على انستغرام، اليوم حطيت كار مثلا، حيطلع لك اليوم كله كار. اذا بكره مثلا حطيت انت مناطق سياحيه، حطيت مثلا سياحه، حطيت سياسه، فورا بيغير لك على السياسه. بس اذا كان حسابنا قديم، هي كتير نقطه لازم يعرفها المشاهدين، الحساب القديم مو فورا بيغير. الحساب القديم اللي صار له سنتين وثلاثه واربعه وخمسه معي، هو عم يتعلم على مر الوقت انه انا شو بحب. فمو اذا اليوم انا حسابي قديم حطيت انه انا اليوم بهتم بالسياسه، فتاني يوم حيطلع لي كله سياسه، لا، بس ببلش يطلع درجه درجه. فانت عم تعلم الماشين يلي عندك انه انت شو بتحب. هذا الموضوع كمان بده وقت.
0: حلو كتير. طيب حكينا النظري، وخلينا نطبق عمل لكل الاشخاص اللي ما عنده درايه عن هذا الموضوع. احنا بنفوت هلا على سوشيال ميديا، بدنا نحاول قدر الامكان نحدد نوع المحتوى اللي احنا عبالنا نحضره، مشان او الاهتمامات تبعتنا، مشان تكون نفهم المشاهدين شو هي مفهوم الخوارزمية التنبؤية. جاهز؟
1: جاهز.
0: احنا خلينا نشوف على الشاشة نشوف هلا على الشاشة شيء يتعلق بالسوشيال ميديا. بدنا نحاول قدر الامكان، يعني مثلا انا بحب هذا المحتوى، فانا كيف بدي خلي ما راح اقول لك كل المحتوى اللي عندي، معظم المحتوى اللي انا عم شوفه على السوشيال ميديا
1: انت بتقدر تخلي 90% من المحتوى انت تتحكم فيه. حتى هو في عنده خيار انه انت المحتوى الكونتنت اللي انت ما بتحبه، حتى هذا ممكن تضيفه
0: لك. عن جد؟
1: طبعا لك. طيب. انا هذا المحتوى ما بدي اياه، فانا ما بيطلع لي. وهذا الموضوع كثير منيح لموضوع الاطفال، يعني الاولاد بسن المراهقه، بتفوت انت على السيتنج تبعهم وبتقول اخي هذا المحتوى ما يطلع، فهو ما عاد يطلع.
0: حلو.
1: يعني هي كلمات مفتاحية نحن بنحطها بقلب السيتنج تبع الانستغرام.
0: طيب انا مثلا في عندي نوعين محتوى او ثلاث انواع محتوى. انا مثلا بدي احصر الشيء اللي عم شوفه على السوشيال ميديا وخصوصا انستغرام على سبيل المثال بثلاث دومينز، مثلا رياضة وفاشن وسيارات مثلا.
1: تقدر بكل بساطة.
0: بس ما بيعود بيطلع ولا محتوى غير هدول الثلاث بنود؟
1: اي شيء متفرع من هذا المحتوى حيطلع عندك. يعني هي اسمها سب كونتراكتر تحتها. يعني اي شيء مختص بالفاشن، اكيد انت ما فيك تقول له بس فرجيني تي شيرتات مثلا.
0: اكيد.
1: تمام. فهو اي شيء مثلا بالفاشن حصير يطلع لك، ممكن يطلع لك عرض ازياء، ممكن يطلع لك حدا لابس تي شيرت، ممكن حدا يطلع لك لابس شورتات، اي شيء. بس خلص هي اسمها فاشن. والسبورت ممكن تحدد انا بدك باسكت بول مثلا، بصير يطلع لك اكثر
0: شيء لهالدرجه.
1: طبعا لك هي اسمها كاتيجوري. هدول التصنيفات فيك تحطها وتحددها بهي الطريقه. هلا بنشوفها بس نعمل شيرينج عليها. كثير شغله حلوه وكثير شغله مفيده، وهي بالابديت الجديد نازله، يعني انه انت تقدر تحدد الالجوريثم تبعك.
0: طيب قبل ما نعمل شيرينج، كمان بدي اسالك سؤال. فكره استخدام كسر البروكسي او الفي بي ان في سوريا هي فكره من زمان يعني منتشره بشكل، ونحن اصلا مضطرين نستخدم في بي ان. فقديش الـ VPN ممكن يعني يعدل على هي الفكرة؟ شو ممكن يضيف لهي الفكرة؟ كيف ممكن يأثر على فكرة عرض المحتوى المخصص أو الخوارزمية التنبؤية؟
1: طيب هلأ الفي بي ان لحاله ما لح يخليني أنا غير المحتوى الكونتنت تبع الانستغرام. تمام، الفي بي ان بيغير لي المحتوى تبع جوجل. يعني أنا هلأ كمان نعمل شيء عملي، إذا أنا فتحت من في بي ان مثلا تركيا بصير بيطلع لي الكونتنت بقلب الجوجل تبع تركيا. هلا نرجع نعمل ديسكونكت، بفتح مثلا ارجنتين بيعطيني شيء بخص الارجنتين، بفتح مثلا في بي ان السعوديه بيعطيني شيء بالسعوديه. هلا كمان الشغله الثانيه للفي بي ان الحلوه الاعلانات على اليوتيوب. وقت انت بتفتح مثلا من في بي ان السعوديه بيعطيك اعلانات مخصصه للمملكه العربيه السعوديه. اذا بتفتح انت في بي ان تركيا وبتروح على يوتيوب بصير بيعطيك بيوجهك لاعلانات مخصصه بتركيا. فالفي بي ان بيغير لي الكونتنت بجوجل وبيغير لي الكونتنت باليوتيوب. هلا اذا بدي غير الكونتنت تبعي انا بانستغرام مثلا بدي فعل شغلتين، في بي ان وشغل لوكيشن. يعني مثلا انت فيك تجرب تروح مثلا على برج خليفه وتشغل الشيرينج على الانستغرام وتقعد نص ساعه شوف شلون بيطلع لك اعلانات ببرج خليفه.
0: هيك
1: خلص هو عرف انت وين لانك شغلت الشير لوكيشن. وانت رحت مثلا على مول دبي وشغلت الشير لوكيشن وعم تفتح انستغرام، فجاه انا والله قاعد بمول دبي، هذا محل زارا ليكو بالطابق الثاني، كيف طلع لي؟ ما انت مشغل الشير لوكيشن وعرفان انت
0: طيب
1: مين.
0: انا فهمت الفكره، معناتها اختصار الحديث انا اذا بدي حدد ما راح لك الكونتنت، حدد الاعلانات اللي انا بدي اياها من البلد الفلاني، بدي افتح في بي ان على هذا البلد الفلاني، وانا في حال ما فتحت
1: صح.
0: فانا كل شيء اعلانات، يعني اي نوع من انواع الاعلانات ممكن تطلع لي.
1: لانه الداتا تبعك مباعه على الفيسبوك، داتا تبعي وتبعك. هو ليش تطبيق مجاني؟ لانه الداتا هي اصلا تباع، فبعد ما تباع الداتا لشركات الماركتينج والتسويق بيوجهوا انه اخي عمار مثلا ساكن بالمزه بيحب مثلا هاي الكونتنت المعينه. وقت انا بدي اعمل ماركتينج للمزه بروح بتوجه على سكان المزه، فتصور هن قديش بيعرفوا عنك. فانا بغير اللوكيشن وبغير الفي بي ان بوقع يطلع لي بقى اعلانات تبع المزه مثلا، بصير يطلع لي اعلانات مكان تاني. يعني فهن يعني الداتا تبعنا يعني هي عن جد هي غير امنه وما لها برايفسي وما في شيء اسمه سكيورتي على السوشيال ميديا، والداتا تبعك عم تنباع بشكل اني، لانه اصلا انت فايت بكرييت فري اكاونت عم تعمل. انت شو عم تستفاد؟ هن شو عم يستفادوا منك الفيسبوك والانستغرام؟
0: عم ياخذوا كل شيء ويبيعوا.
1: ابدا
0: يلا.
1: يعني في عندي كثير امثله على هذا الموضوع، بتضحك انه انت وين، انا جهازي بالطريق.
0: حلو، طيب خلينا نطبق بشكل عملي الموضوع.
1: انا جاهز
0: لحتى
1: نحن جاهزين بس يطلع شيرينج على.
0: طيب هلا الموضوع عندك، صار الموضوع عندك، معلش خلينا نبلش
1: ودغري
0: بتطلع لحتى اعرف انا كيف بدي اخصص المحتوى اللي بدي يطلع على السوشيال ميديا مشان اعرف استخدم المحتوى المطلوب. طلع شيء، انت وقفت الشير كانه؟
1: لا شغلت الشير، انا وقفته ورجعت شغلته.
0: اوكي وقفه ورجع شغله، فالمفروض هلا تنعرض على شاشه. اوكي
1: تمام.
0: طيب خلينا اعرف هيك كيف ممكن
1: اول شغله حنحكي حدد. عن موضوع الانستغرام.
0: ايه برأي انستغرام
1: انا كيف بشتغل بالكونتنت تبعها.
0: اوكي
1: هلا انا في صفحه منشأة لهذا الموضوع، هي الانستغرام، هي صفحه كلها تياب. تمام، بتلاقي عندك
0: هي صفحه طبيعيه.
1: هي صفحه طبيعيه. أوكي. تمام. أوكي. عليها فولورز وعليها تياب، اذا بروح انا على الاكسبلور تبعها بلاقي كله تياب. تمام، بلاقي كله تياب كله تياب كله تياب، ما في شيء غير التياب. هلا انا اذا بدي غير هذا الكونتنت من دون ما افوت على الالجوريثم، فوت مثلا سيرش، بعمل مثلا كار وبلش ببحث على سيارات مثلا، فت على ريل سيارات وبطلع منه، فوت مثلا بعمل لايك بطلع منه، فوت واحد تاني بطلع منه، واحد ثالث، هذا الحكي فصل.
0: اوكي
1: بطلع فوت اكثر من محتوى كار، بصير بقى عندي تاني يوم او هلا مباشره بعد بعشر دقائق لانه الحساب جديد، فورا بصير بيقلب لي الالجوريثم على على على كارز، بصير ما عاد يطلع لي تياب لانه هو لسه عم يكون عني فكره الانستغرام لانه حسابي جديد. لساته جديد الحساب. اما اذا حسابي قديم بيطول 24 ساعه انه انا غيرت الكونتنت، شو ابو عمار غير، ما عاد بده ميديا، ما عاد بده سوشيال ميديا، صار عم يدور على الرحلات وصار عم يدور على حاله الطقس، يطلع لي هدول الشغلات. تمام، هلا بس نرجع نعمل رد ستوب للشيرينج ورد، حنرجع نعمل شيرينج مره ثانيه.
0: طيب
1: حتى نشوف كيف بدنا نحدد انا بايدي كيف بكتب الكونتنت المعينه يلي انا لازم تطلع عندي او لازم تطلع عند ابني مثلا.
0: اوكي طيب انا واسهل برايك الشخصي انه اليوم انا اتحكم بحساب جديد على انستغرام او بحساب قديم وليش؟
1: هلا الحساب الجديد هو لسه عم يتحكم فيني يعني انا
0: لسه
1: تمام يعني لسه هو عم يتحكم يعني انا عم يعني انا حطيت مثلا حالات الطقس حطيتها مره واحده صاروا يطلعوا لي حالات طقس اخي انا ما بدي حالات الطقس بس لانه حسابي جديد لسه ما كون هي الايمج عني انا تمام الحساب القديم بياكل وقت الحساب القديم كيف انا بتحكم فيه هلا بس لحتى نظبط موضوع الشيرينج نفوت بنشوف بقلب الكونتنت كيف انا بحط الالجوريثم اللي انا بدي اياها اللي انا بدي اياها تطلع هي وحده الشغله الثانيه لحتى ما تجمع شركات الماركتينج عني الداتا تبعي في شيء اسمه كلير هيستوري بمحي كل الهيستوري اللي عندي
0: ما بيكونوا سحبوه
1: هلا هن هلا هن كل 24 ساعه عندهم ابديت خليني اليوم اعمل سيرش وامحيها
0: كل 16 ساعه بنمسح
1: اي تمام كل ساعتين بعمل مسح
0: طيب في فكره بعد نشوي عن الشيرنج بدي اسالك اياها وهي عامله تخوف عند كثير اشخاص بتستخدم السوشيال ميديا واللي هي فكره الذكاء الاصطناعي لوين رايح بمفهوم الخوارزميات وقد ايه يعني اليوم اذا على يعني سبيل المثال انا فكره انه انا بتحكم بالكونتنت اللي بيطلع عند المستخدم بناء على هو الشيء اللي عم نبحث عنه طب احنا مستقبلا مع التطورات اللي ممكن تصير تتعلق بالذكاء الاصطناعي احنا وين رايحين
1: نحن بالبدايه لازم يكون في عندنا شويه وعي يعني انا اليوم وقت بنزل تطبيق على تليفوني ان كان اندرويد وان كان اي او اس ايفون اول ما ينزل التطبيق بيعطيك شيء اسمه سياسيه الخصوصيه انه انا رح افوت على الكاميرا تبعك حفوت على الكونتاكت ادريس حفوت على اللوكيشن وعلى الجالوري
0: تسمح لي طبعا ممكن يعمل خطر
1: يعني. طبعا ممكن يعمل خطر يعني مثلا انت اليوم حابب تدور على رقم هيثم انا هيثم وما بتعرف رقمي او اجاك رقم وبدك تعرف شو اسمه لهذا صاحب الرقم بتدور على ابلكيشن بتنزله هلا هذا الابلكيشن ليقدر يشتغل بده يقول لك انا اعطيني فول اكسس للكونتاكت ادريس اللي عندك خلص صارت الكونتاكت ادريس تبعك كلها
0: صارت عندي
1: صارت عنده خلص هلا خذ دور اذا بدك على
0: طب هو طب شو بيستفيد منه
1: بيستفاد جمع المعلومات يعني نحن عم نحكي ابسط ابلكيشن انه انت بس تدور على اسم ورقم ما بالك انه انت مثلا جوجل ماب بيعرف كل تحركاتك وين رحت وشو ركبت وشو نوع السياره وقديش اكلت معك المده وين اكلت وين شربت يعني هن اللي بيعرفوا عنك كل شيء بيعاملين عنك انالايز لكل شيء فهن هي الانالايز اللي هي الداتا وايميلاتك وانت بشو معجب وشو سيارتك وين عم تروح وقديش عم تصيف وقديش عم تدفع مصاري هي كلها باكج واحد بياخذوها لشركه الماركتينج وتفضلوا
0: هي معلومات
1: هي معلومات الزلمه وهي الابل اي دي تبعه وبالاضافه للاي اي نحن اليوم صار الاجهزه كلها تفتح عن طريق بصمه الوجه يعني صارت الباسبورات برا بكل دول باغلب دول العالم بالمطارات انت ما عاد في داعي تحمل باسبور عن طريق بصمه العين بيعرفوا انت شو عملت اكثر من هيك اي اي شو بدها
0: على عيني هالحكي انا متاكد منه بس نحن مستقبلا
1: يعني هذا السلاح ذو حدين اذا ما قدرنا نحن
0: بدنا نروح عند الحد الشرير يعني اليوم انت اليوم 10 سنين لقدام معقول يصير في اختراق لهويه الشخص يصير في اختراق لمعلومات الشخص ينتشر باماكن معينه يصير في مشاكل
1: نحن اليوم الناس المهتمه بالسياسه اذا ما عم تاخذ من مكان فيريفيكيشن اذا ما عم تاخذ من مكان موثوق المعلومه ممكن انت تاخذ معلومه غلط وتمشي فيها يعني السياسه يعني هي اصغر شيء ممكن اقول لك اياه موضوع السياسه انت تاخذ خبر وتمشي فيه والخبر يكون مغلوط ومعمول بالاي اي هذا بيسبب لك مشكله لإلك وللمجتمع اللي حواليك فالموضوع كثير خطير وبتمنى كل حدا يكون عنده وعي الف باء تاء بس موبايل مو اكثر يعني لحتى تقدر بس تحمي حالك من المعلومات المغلوطه وتحمي حالك من اختراق جهازك لانه انا دائما بقول لهم انه في اختراق انت بتسمح فيه اليوم انت بتنزل لعبه بيقول لك انا بدي اوصل لك للجالوري تبعك اللعبه انت بتقول له ايه اوكي خلص اخي فوت على صوري
0: وصل العمال اللي بدك
1: اياه اخي بدي العب تمام لعبه تشد اخي بدي فوت شوف مين رفقاتك اخي فوت شوف مين ما بدك بدي العب هلا في ناس تجي بتقول لك اخي انا ما عندي مشكله ما عندي شيء خاف عليه اوكي بس هي الداتا تبعك لو هي زيرو بالنسبة لك بس هي عم تنباع لشركات الماركتينج وعم يستفيدوا منها وعم يطلعوا حقها مصاري بالنهاية عم يوجهوا لك إعلان بيعرفوا ابنك قديش عمره وشو لابس وين عم تروح انت وياه وشو نوع سيارتك بيعرفوا كل شيء عنك بيوجهوا لك إعلان بأمازون تفتح أمازون والله أنا عم فكر بشغلي بالسيارة شلون طلعت لي بأمازون اشتريتها
0: خلاص فعلا صح.
1: هذا اللي بيصير، طلعت لي ابلكيشن على نون مثلا، والله انا عم افكر بهالقصه كيف طلعت، حاشتريها. انت الداتا اللي عم تقول على انه انت هي ما بتهمك، هي الداتا ياخذوها هن، قدروا يحولوها ويبيعوك عن طريقه سلعه، هن هون عم يستفادوا بهي الطريقه. لذلك بدنا نكون احنا بس شوي واعيين لهذا الموضوع.
0: طيب بدي نهايه توجه هيك نصيحه ذهبيه لفكره استخدام السوشيال ميديا والخوارزميات التنبؤيه بشكل امن، بحيث انه انا اخذ غايتي من دون ما وصل لمرحله يصير مخترق او مباح.
1: للامانه بالدرجه الاولى ناخذ كل المعلومات اللي بدنا ناخذها من مكان فيريفيكيشن، يعني هذا المكان موثوق، يعني انا ما اروح اخذ معلوماتي من صفحات انا ما بعرفها وما بعرف اصلا شو توجهاتها، ان كان سياسه وان كان اعلام ان كان اي شيء بخصني. يعني انا هي رقم واحد. رقم اثنين، انا يعني اولادي لازم انا اتابعهم دائما، يعني ستيب باي ستيب، افتح الانستغرام تبعهم، لانه هلا انت الانستغرام يعني ما له حكر على حدا. صح. كل الناس يعني مع انستغرام من عمر 5 سنين، بس انا لازم اكون انا عامل كنترول على هذا الموضوع، اضبط الانستغرام، اضبط الالجوريثم تبع الانستغرام، اضبط موضوع التطبيقات، انه انا مو والله مثلا الانستغرام انت عاطيه 5 خيارات كثير خطرين. اول خيار هو الكاميرا، ما بيمشي الحال الانستغرام بلا كاميرا. هلا انت بتصور ستوري بدك كاميرا، تكون عامل اكسس على الكاميرا. رقم اثنين، انت عاطيه المايك، يعني انت هلا دول اهم شغلتين، كاميرا ومايك، انت عاطيه الانستغرام، ما بلشنا باقي القصص، انت عاطيه كاميرا ومايك بالانستغرام، شو عارفان شو عم بيصير بالباك جراوند، مالك عارفان شو عم بيصير بالباك جراوند. فبدنا نكون كثير حذرين بهذا الموضوع، ودائما بشدد على انه حدا يعمل انتي فايروس مدفوع على التليفونات بتحميك بنسبه اكثر من 70%. هي نصيحه لكل الناس صراحه.
0: بصراحه يعني معلومات مهمه جدا لازم الشخص يضوي عليها. هيثم لالا بدي اشكرك على هاي المعلومات القيمه، شكرا للاضاءه على فكره ومفهوم لازم يكون مطروح بشكل كتير واسع لحتى العالم تعرف كيف ممكن تتصرف بسوشيال ميديا، لانه مثل ما حكيت اكيد هو سلاح ذو حدين، يا بنعرف نستخدمه بطريقه صح يا اما فعلا رح يودينا للهاويه. بدي اشكرك
1: واتمنى لك التوفيق.
0: شكرا جزيلا. مشاهدينا هلا رح نشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعد راجعين لفقره هوا الثانيه خلوكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وهلأ وصلنا معكم لفقرة هوا الثانية يلي منصارت فيها أبرز البرامج اللي بتنعرض على تلفزيون الثانية. نبدأ معكم فيها ببرنامج أخذ ورد يلي بتقدمه ورد نجار، وانطرح بحلقة هذا الأسبوع إصداء القرارات الأخيرة يلي بتتعلق بتسعيرة القمح الجديدة في سوريا بطريقة حوارية فكاهية. برنامج أخذ ورد بنعرض كل يوم أحد الساعة 9 المساء. خلونا نتابع سوا كيف كان هالحوار.
1: وسهلا، ما عرفتينا، شكلك محصودة جديد.
2: ايه محصودتك سمبلت سقي
1: حبة بعل، تشرفنا.
2: مو مصدقة ايمتى ياخدوني على المطحنة وصير طحين وبعدين خبز واتوزع على المواطنين، وبلكي بيجي نصيبي وهيك بتصدر على ايطاليا وصير سباجيتي وما اقعد الا بارقى صحون المطاعم العالمية.
1: ايه ريحي حالك ست سباجيتي، لا تتحمسي، مطولين. ارتكي ارتكي اذا بدك.
2: يوه ليش مو اليوم بدهم يحملونا؟
1: حبيبتي صار لنا 15 يوم ملحوشين هون فوق بعض وناطرينها.
2: لا لا لا تقوليها، سعرونا برخيص
1: ولا منغطي تكلفتنا.
2: يا ربي أنا ليش كل موسم يصير فيني هيك؟
1: معلش طولي بالك.
2: بارح سمعت عمال التحميل عم يقولوا إنه الدولة رح تعطي الفلاح منحة فوق التسعيرة، هيك بيكون وصل حقنا. عن جد؟ من تمك لباب السما.
1: شش
2: سكتي سكتي، كأنه فرجت إجوا يحملونا.
1: لك إيه والله،
2: عطيني رقم شوالك لنتواصل مع بعض.
3: إيه إيه مهضوم الحوار.
0: عن جد عن جد عن جد عن جد ورد دائما دائما كتير بحضر لها الأمانة حلقات كتير مهضومة وكتير بضحكني، وفعلا بتضوي على أمور لازم واحد يضوي
3: وبطريقة فكاهية. يعني
0: بالضبط وبطريقة كتير كتير فكاهية.
3: وهلأ مشاهدينا منروح معكم لبرنامج بوح اللي عم يستضيف العديد من الشخصيات حتى يكشف عن جوانب مخفية من حياتهم وشخصياتهم. برنامج بوح استضاف الأسبوع الفنان السوري صالح الحايك يلي توجه برسالة خاصة ومؤثرة لكل الناس يلي عم تتابعه، ووضح فيها سبب غيابه عن الساحة الفنية بالفترة يلي مضت. برنامج بوح بينعرض كل أحد الساعة 9:30 المساء، فخلونا نتابع سوا تفاصيل هي الرسالة.
4: بس بدي اسمع منك كلمة ختام باللي بتحبه لجمهورك اللي ناطرك.
5: اسمحي لي اعتذر من جمهوري الغالي والحبيب انه هالسنة هي ما شافوني بالموسم الرمضاني، لاني انا عاتب على المخرجين ان كان بلبنان وان كان بسوريا يلي ما تذكروني. وطبعا بعتذر انه بيسألوني وينك يا استاذ ما شفت.
0: يعني في شغلة هيك أنا هي من زمان منتشرة فعلاً، ليش الفنانين السوريين أو الفنان بشكل عام بس يكبر يهمل
3: للأمانة؟
0: فده شيء فكرة عن جد سيئة، إنه بيكون الفنان عم يدرس سنوات قدم
3: صح
0: حالة فنية ودرامية مهمة وآخر شيء أهمل بهذه الطريقة. فأكيد نتمنى إنه كل الفنانين ياخذوا حقهم بالطريقة اللي بيستحقها.
3: أكيد أكيد.
0: ولمحبي الفن الأصيل معنا برنامج المسرح يلي بتقدمه الفنانة ميسون أبو أسعد، واللي بيسلط الضوء على مجموعة من كبار الشخصيات الفنية والثقافية في سوريا والعالم العربي، بالإضافة للراحلين اللي تركوا بصمتهم بالوسط الفني. حلقة هذا الأسبوع كانت مميزة باستضافة عماد الأطرش ابن أخ الراحل فريد الأطرش. عماد ومن خلال حديثه روى التجربة الأليمة لفريد الأطرش بسبب فقدان أخته أسمهان. برنامج المسرح بنعرض كل يوم خميس الساعة 9 مساء. خلونا نتابع كيف كانت أجواء الحلقة وراجعين.
6: فريد الأطرش عاش مأساة بعد فقدان أخته أسمهان، هل فعلا ما تخطى هالصدمة لآخر يوم بحياته؟
7: إيه طبعا أثرت عليه كتير، كانت صدمة قوية له. يعني كنا منعرف إنه هالتراكم الأحزان سبب له مرض في القلب،
6: مرض القلب.
7: نعم إيه، بس إيمانه بالله كتير كبير وقدر إنه يتأقلم مع الأحداث مهما كانت، يعني كان شجاع جدا.
6: شو كان يخبرك بآخر أيام من حياته؟
7: آخر أيام حياته كان يعطى الهم إنه بعد وفاته.
3: يعني أكيد كانت حلقة غنية وفيها كتير محطات مهمة بحياة الراحل فريد الأطرش، فما بعرف إذا عم تتابع البرنامج أو لا.
0: عم تتابع مقتطفات صراحة، واضح إنه في فكرة مهمة عم تنطرح في شو كامل كمان متطرح. أنا بحسه كتير مهم
3: مميز،
0: فأكيد نتمنى التوفيق للمسرح.
3: أكيد، ولستات البيوت وعشاء الطبخ والمطبخ السوري أكيد لكم حصة ببرامج الثانية. برنامج بيت المونة يلي بتقدمه الشيف تهامة الضحاك، هالمرة الشيف طلت علينا من المحافظة القريبة على قلوبنا محافظة حما. الشيف حاولت تستكشف الحقيقة عن أصول حلاوة الجبن وأسباب الخلاف الأزلي عليها. برنامج بيت المونة بينعرض كل ثلاثة الساعة 9 المساء، فخلونا نتابع سوا كيف كان هذا الرد.
8: شيف عبد الله، بتعرف اول ما دخلت على حما اول شغله خطرت ببالي، يا ترى هون كمان عندكم بنقول حلاوه الجبن حمصيه ولا حمويه؟ وانتم شو بتقولوا؟ لا
9: لا، انا لويز جاني حدا على المحل وقال لي حلاوه الجبن حمصيه، بقول له بدك تستغفر الله 100 مره.
8: يا لطيف، هلا بعرفها من زرحنا
9: وتوب كمان
8: سلم ايديك على هالشيء المشهي جدا، وكثير انبسطنا بحما.
9: يا اهلا وسهلا.
8: وما بتكمل زيارتنا اذا ما اكلنا حلاوه الجبن الحمويه. ما عاد استرجي انا، ما انا حتى لو كان عندي
0: انا لهلا بتذكر بحلقه العيد الفطور
3: كيف اتخانقنا انا واحمد.
0: لا لا، يا ريت هيك. كيف هذا
3: الشيف اللي كان معي
0: صح؟ حلاوه الجبن حلبي
3: ولا الشيف اللي كان معي قديش قطع الحمويه انه حلاوه الجبن حمصيه؟ شو عم تحكوا انتم؟
0: هلا
3: لك للامانه، هلا الشيف تهامة اذا بتزورنا بحمص اكيد رح تقول حلاوه الجبن حمصيه.
0: بصراحه انا بحسها حمصيه.
3: ما والله طيبه،
0: وهي طيبه
3: حمص اطيب من الحمص. حمصيه.
0: مشاهدينا، لهون بنكون وصلنا لنهاية فقرة هوا الثانية. خبرونا بالتعليقات شو أكثر برنامج بتفضلوا. رح نطلع فاصل هلأ وبعده راجعين لفقرة حكي نفسي، خلوكم معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلدي
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
2: مش لها التخوير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاقتصاد.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. احيانا بنقضي ساعات طويله عم نقلب بين الفيديوهات والمنشورات والصور على السوشيال ميديا، بنحس انه الوقت مر بسرعه بدون ما ننتبه له.
1: صحيح يا براء، ومع كثره المحتوى السريع والغريب والمثير للانتباه، صار في مصطلح جديد عم ينتشر عالميا اسمه تعفن الدماغ، وهو بحد ذاته ما له مرض عضوي، إنما بيحكي عن التأثير النفسي والاجتماعي للاستهلاك المفرط لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
0: فهل فعلا عمار كثرة التصفح ممكن تأثر على التركيز والتفكير والإبداع؟ وكيف منقدر نعرف إذا صرنا أسرى للمحتوى السريع؟ لنفهم الموضوع أكثر منرحب بضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الاختصاصية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحك.
2: يا صباح
0: أهلا وسهلا فيكي غالية.
2: أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير. بداية، يعني هلأ كثير عم نسمع بمصطلح تعفن الدماغ، في ناس عم تاخده بمنحة نفسي، في ناس عم تاخده بمنحة اجتماعي، هو بيشمل الاثنين، فكيف فينا نعرفه؟
2: حلو. أولاً يا صديقتي، مثل ما قال عمار، تعفن الدماغ هو مانو مرض. خلينا هون بعد عن كلمة إنه المرض، لا هو مانو مرض، هو عبارة عن سلوك اجتماعي. على فكرة هو مانو جديد، إنما هو قديم، ظهرت بدايته تقريباً بال 2007 لكن كانت بشكل كتير خفيف. 2015 رجعت قويت، لكن رجعت دمرت. 2023-24 كان الانفجار المعرفي الكبير لإله، لأنه ظهر بطريقة كتير كبيرة على فئة المراهقين والشباب بمقتبل العمر بشكل كتير كبير. شو يعني تعفن الدماغ؟ يعني هل فعلياً أنا دماغي يتعفن؟ لا، ولكن بصير حالة من الركود، حالة من تباطؤ بعمليات الإدراك، من عمليات الانتباه، التذكر، الوعي للأشياء المحيطة. فأنا بصير، يعني نحن شبهنا كلمة تعفن الدماغ أنه الدماغ بتتراجع قدراته الأدائية، بنصير بنشعر حالنا مشتتين، غير واعيين، عنا حالة من الملل، عنا حالة من عدم إكمال المهمات، دائما عندنا هذا النهم، الجوع، بدي امسك تليفوني. صح. وين تليفوني، وين تليفوني. حتى هون في بعض الاشخاص قال في عنده نوع من الفوبيا كمان، تصدرت عام 2015 انه اين هاتفي. صارت معكم انه شفتوا شخص
0: انه صح
2: التليفون، اول ما بيفتح عيونه دغري بيسحب التليفون. فهون ممكن هدول الاشخاص يرتبطوا كثير مع بعض، فبتلاقي عنده غالبا تبع فوبيا اين الهاتف مع انه فكره تعفن الدماغ. فهو ما له مرض قد ما هو مسيطر على نسبه كبيره.
1: بس هي الفكره، هي حاله سلبيه
2: طبعا.
1: طيب انت كونك اختصاصيه، قديش تحمي موبايلك بس بالنهار؟
2: ليك، ما راح اكون كثير مثاليه، وما راح اقول لك اني انا ما بمسك تليفوني، انا ضحيه مثل اي شخص اخر اذا ما قدرت اتحكم بهذا الشيء.
0: تمام.
2: بالنهايه ليه نحن عم نشتغل مع خوارزميات دقيقه وذكيه؟ صح. جدا. هي ما عم تعرض محتوى عشوائي، هي عم تعرض محتوى يجذبنا. طب انا حاسالكم سؤال، قد ايه كنتوا عم تتحدثوا باي موضوع بشكل عام؟ فتحتوا هالتليفونات لقيتوا ريلات وموقعات.
0: صح صح صح،
2: عم تحكي عن هذا الشيء.
1: هلا شوي، هلا شوي كنا عم نحكي السيرة.
2: شو بتحس؟ شو بتحس الأول؟
1: أنا بحس إنه هذا المحتوى هو المحتوى اللي أنا برغبه، فبضل بقلب وبضل باللاوعي
2: بقلب. تمام تمام. ما صار عندك حالة إنه من الفضول إنه طب كيف مع إنه أنا بدي هذا الشيء؟ كيف عرف إنه أنا هذا الشيء؟ فبالتالي بنرجع على فكرة كتير ذكية، الخوارزميات لم تخلق بشكل عشوائي، هي ما بتعرض فيديوهات عشوائية، هي بتعرض محتوى عم يقدر يجذب هذا الشخص لأنه بدها إنك تكون موجود. الهدف الأكبر هي موجود، خلي المستخدم أكبر وقت موجود.
0: صح،
2: هذا الهدف الأكبر. وبالتالي شوفوا الحالة اللي بتصير
1: من ناحية نفسية.
2: تمام، أنا قمت تليفوني على جنب، بعد 10 دقائق ممكن أتحرك شوي بالبيت، أول شيء بطلع إنه يلا بركي إجا إشعار، يلا رح أقوم رح أمسك تليفون. حتى في منهم صاروا بيعملوا حالهم مكافآت، أنا بعمل شيء بمسك تليفوني 10 دقائق.
0: هي خاصة مع الأطفال بتصير إنه يلا عمول

0: الأشياء كلها جذابة. فيك تنكر هذا الشيء؟ يعني الريل اللي عم يطلع، الكومنت، اللايكات، الإشارات، هي كتير جذابة. تعالوا بالمقابل نقعد مع أصدقائنا اللي احتمال نسبة 70% تكون حالة سلبية، وال 30% التانيات يعني إذا حكينا مشكوك بأمرون، وإذا بده وإذا ما كان سلبي رح يحكي عن نفسه، وإذا ما حكى عن نفسه رح ينقضك، وإن ما نقضك رح يقارنك مع حدا تاني. فأنت شو عم تعمل؟ عم تهرب لمكان تاني على الأقل ما يقارنك بشكل مباشر. فلذلك نحن ضحايا. إذا ما كنا نقدر نتحكم عن جد بفكرة إنه أنا المسيطر الأول،
1: معناتها هاي، معناتها هاي الفكرة أنت قلتي إنه هاي الفكرة تتعلق بتعفن الدماغ بشكل أو بآخر. معناتها نحن كلياتنا عندنا هي الظاهرة،
0: كلياتنا واعين
1: تعفن الدماغ،
0: كلياتنا واعين بهذا الفخ، كلياتنا. والأطفال أكثر عرضة والمراهقين أكثر وقوعا بهذا الفخ كلياتنا.
1: طيب كون إنه إحنا ما نقدرين نتحكم وهذا الأمر مفروغ طيب. أمره، وما بعرف أنت بيجي نهار منبطل نظل إحنا عنا إدمان على السوشيال ميديا. كيف أنا أو شو هي الوسائل البديلة اللي ممكن قدر الإمكان حافظ على حالي فيها وأمنع من هي الظاهرة؟
0: طيب رح أقول لك نقطة كتير حلوة. أولاً حاول دائماً إنه أنا لما أفتح تليفوني ما أعتبر إنه هذا مكان الراحة تبعي. ليه؟ دماغي لما بده يفتح التليفون إنه يلا أنا هلا حأرتاح، حأعمل فنجان النسكافيه تبعي، ووقت الراحة تبعي بروح بمسك تليفوني. أنا بعتت رسالة لدماغي إنه وقت الراحة تبعك والمتعة تبعك هو لما تمسك التليفون مع فنجان النسكافيه تبعك بالكنبة الخاصة تبعك اللي أنت مرتاح فيها. فهو فهم إنه هذا وقت الراحة، إنه هذا أنا كل ما طولت فأنا داخل بحالة الراحة أكثر، فبالتالي بصير بيعمل لك الأجواء المريحة أكثر. النظرة الثانية إنه أنا حابب، ما فيني بعدك عن السوشيال ميديا والتكنولوجيا لأنه أنا هيك بكون يعني كتير ظلمت هذا الجانب الإنساني. اضبطوا الوقت. كلياتنا بنشتغل على مبدا انه انا عندي موعد بعد نص ساعه فانا مضطر اطلع بعد 30 دقيقه، صح؟ طيب اضبطوا الوقت. صعبه وما انا سهله، وما بدي اعطي كثير مثاليات، بس اضبطوا الوقت. عاير 15 دقيقه انه انا بال 15 دقيقه ممكن اوكي رح اقعد اتصفح سوشيال ميديا. بعد منه شو لازم اعمل؟ حرك وبدل التمارين او المواقف اللي بتجي مع الدماغ. ليه؟ هو على السوشيال ميديا عم بيشوف شغلات سريعه ممتعه، صح. حلوه جذابه. اي شيء بشري بعد منه رح يحسه ممل وبطيء، وبالتالي رح يضعف التركيز والانتباه، رح احس اي شغله ممله. ما عاد اخذ المعلومه كما كنت اخذها من هذا الشخص.
1: باكل جوز،
0: بدل. باكل جوز بنام بتسلى، بدل. جربوا انه عن جد نحن في عنا عاده كثير يعني نسيناها، انه نقرا لو فتره 10 دقائق. في دراسه نفسيه قالت 18 دقيقه بالذات، 18 دقيقة كل يوم من القراءة لا على التعيين لأي جهة معينة أو نوع معين من الكتب. بعد فترة بتعمل موازنة بالدماغ، إدخال معلومة من طريقة مختلفة عن طريق إدخال معلومة عن طريق السوشيال ميديا، فبصير في موازنة. بعد منها دماغ لحاله بصير بيقول لا والله كأنه هون في متعة أكثر، لأنه هون فبصير في نوعا ما من الموازنة. أما نجعلها هي حالة الأساسية وهي حالة الراحة وحالة الحزن وحالة في ناس بتحزن بتفتح الموبايل، بتفرح بتفتح الموبايل، تنعس بتفتح الموبايل. أنا مرة سمعت شخص قال إذا بده ينام بيفتح الموبايل، غير النوم من عيونه
2: بيحط مسلسل بينام.
0: إذا مو نعسان وده ينام بيفتح الموبايل.
1: كنا هيك.
0: طيب ليه سألتوا حالكم ليه؟
1: سألتيني رح
2: جاوبك؟ مشان ننعس. أنا بعملها مشان ننعس، بقعد بحضر فيديوهات سريعة لحتى
1: أنام. لك ليش؟ إحنا بنكون قاعدين وشاربين يمكن نسكافيه أو شيء في كافيين، فنحن بنتنبه فبدنا نحضر شيء وبنحضر الموبايل.
0: طيب
1: فالإضاءة والشاشة والمسلسلات والقصص والشيء اللي عم نشتغله كنا عم نعمل عم يعني عم نستهلك منه.
0: طيب
1: فنحن باللاوعي بننعس ومنه.
0: اوكي هي حاله الخدر اللي بتصير للدماغ، لانه لما بده يدخل بنوبه النوم او بطور النوم بالاحرى مثل ما بيقولوا، فهو خلص بيستسلم سواء كان في سوشيال ميديا ولا ما في سوشيال ميديا.
2: عن جد ما بقى يحس بشيء،
0: خلص هو استسلم، لانه انت اساسا داخل بطور النوم واساسا جهزت جسمك لما دخلت على مكان النوم الخاص فيك. لكن نحن بنقول لا تخلوا اخر تجربه هي شيء له علاقه بالسوشيال ميديا، لانه حتى تتعلق بنوعيه احلامكم. صارت معقولة؟
2: ايه طبعا. بتكوني شايفة شيء على السوشيال ميديا بتلاقيه بالمنام ممثلين مثلا او اشخاص هيك غريبين ما بتعرفيهم. صح،
1: هي شغلة غريبة والله. طيب
0: طبعا
1: بدي هيك نهاية وسريعا لحتى بس اعرف الفروقات او بخلي المشاهدين يعرفوا الفروقات بين شخصين، واحد عنده ادمان على السوشيال ميديا
0: اوكي،
1: واحد عم يستخدم سوشيال ميديا بشكل متواصل ولكن عنده هي ال 15 دقيقة من القراءة كل يوم حسب ما حكيت.
0: حلو كتير السؤال. عد لك يا صديقي. واحد، قلة انتباه وملل بشكل فظيع جدا، عدم إكمال المهمات وشعور بالملل وضايق خلقي الكلمة الرسمية عنده كل شوي. دائما بيطلع على الساعة، بحس حاله إنه هو ضايع.

0: قلم وتليفونه، إذا شحنه بيحطه بيشحنه جنبه، إنه أنا ما عم بقدر. حتى لما بروح على عمله دائما بيحكي هالجمل، ضايق خلقي، مالل، ما عم بعرف شو بدي أعمل. انتباهه وتركيزه بتحسه دائما متشتت. العلاقات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية بالنسبة له مملة، بايخة، ما لها طعمة، وبيحس إنه بيقول لك والله قاعدة مع التليفون أحسن من هالقعدة كلياتها. هي كلياتها إشارات على إنه هو شخص واقع بهذا الشرك. نقطة كتير مهمة، في بعض منهم إذا كانوا عم يعملوا قيادة سيارة بيتشتتوا وبيطلعوا عن قواعد المرور، لأنه دماغهم بيكون أساساً واقع بهداك الفخ، يعني تحت التأثير. حتى نومه بيكون مضطرب، بيفيقوا كتير بالليل، بيتفقدوا تليفونهم كل شوي، وممكن يفوقوا بمنتصف الليل ويفتحوا ويحضروا ريلات. ودائماً حديثهم عن الريلات، يعني إذا بتحكي بموضوع علمي، بموضوع اجتماعي، والله حضرت ريلي بيشبه هذا الشيء. والله شفت هيك شيء على سوشيال ميديا او بمكان معين.
1: احنا بنعمل جروبات على انستغرام بس كمان لعب ريلات.
0: بعض الشخص للاسف كنا عم يعطينا انذارات انه انا واقع بفخ تعفن الدماغ، فيفترض فورا يتقدم لمساعده مشان ما يستهلك الباقي من دماغه.
2: تمام، نتشكرك كثير غاليه على هي الفقره الحلوه، وان شاء الله هيك يكونوا كل المشاهدين.
0: شكرا لكم، وانتم بخير،
2: نورتينا. اهلا وسهلا فيكي.
1: يعني هلأ مشاهدينا رح نطلع فاصل، وبعده راجعين لفقرة كلام ميديا مع روز. لا تروحوا لبيت.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بنفسية ورأيك بمسار العدالة للانتقال. مش لها تخوير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تخفى.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلا ميديا وروز اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير روز.
1: يسعد صباحك روز.
2: صباح الخير براءة. صباح الخير عمار، ليش عم تزورني؟
0: ما بعرف
1: بلش
2: بعد العيد، معلش بعد العيد شوي لازم
0: في بننشال
1: ترجعوا شوي على
2: يعني. حتى نرجع شوي نتصالح. يسعد صباح كل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، وخبرنا الأول لليوم حبينا نعايد فيه الفنان القدير سليم صبري يلي عم يحتفل بعيد ميلاده الـ 83 بفيديو عفوي ولطيف. طلع علينا الفنان سليم صبري برفقة عيلته ومعه بنته النجمة يارا صبري بأجواء مليانة فرح ومحبة وبساطة، وأكيد من قلوبنا منعايد الفنان سليم صبري ومنتمنى له العمر الطويل بالصحة والعافية. وهلأ خلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء الاحتفال.

0: to you.
1: روح هابي
2: بيرثدي. يا سلام. هذا هو
1: استاذ سليم العمر كله.
2: هذا هو شفته.
1: هابي بيرثدي تو يو.
3: بوسي يا اختي.
4: أول شيء أكيد بدنا نتمنى العمر الطويل بالصحة والسلامة للفنان سليم صبري. بس لاحظت شغلة إنه قديش الإنسان عن جد محظوظ لما يوصل لنهاية يعني لفترة طويلة من حياته ويكون معه الأشخاص يلي بيحبهم من قلبه ويكونوا موجودين حده، ما يكون وحيد يعني بهذا العيد.
5: حكم شو الروز هي؟
6: شايفة تفاجأ. واو.
5: بس عن جد معك حق روز، فعلاً إنك تضلي محاطة بأشخاص بتحبيهم لسنوات كتير طويلة وتوصل لهذا العمر وانت لسه في عندك أشخاص بيحبوك هالقد، فهذا هي نعمة عن جد.
6: أكيد نتمنى له العمر الطويل للفنان سليم، وكتير حلوة هاي الجمعة يعني شفنا فنان يارا صبري.
4: هي الكنز الحقيقي يعني، لا المصاري ولا الشغل ولا الأهداف، الكنز عن جد الناس يلي بيحبون. الله يخليك.
6: أثر كتير يعني.
4: أما بخبرنا الثاني لليوم، فاجأنا نهر الفرات، ومع ارتفاع منسوب النهر انتشرت بالفترة الأخيرة فيديوهات لحيوانات غريبة عم تظهر على ضفاف النهر، من بينها فيديوهات عم تحكي عن ظهور تماسيح. وبفيديو اليوم بيطلع علينا أحد الأشخاص من ضفاف النهر وبرفقته حيوان الورل أو المعروف حاليا باسم الأرول، ويلي بيشبه التمساح بالشكل. فخلونا نتابع سوا ونشوف شو القصة.

0: بدنا نتمنى أول شيء بالبداية السلامة لجميع أهل دير الزور يعني أكيد. يلي شهدوه بالفترة الأخيرة كان كتير صعب.
1: أكيد يعني ارتفاع بمنسوب نهر الفرات عمل كتير حوادث مؤسفة للأسف، وأكيد نتمنى لهم كل هيك الصحة والعافية وترجع كل القصص اللي راحت مثل أول وأحسن يا رب.
2: أكيد آمين يا رب.
0: وخبرنا الثالث لليوم مشاهدينا من اللاذقية وتحديدا من وادي انديل. الظاهر انه احد الاشخاص بحب سيارته لدرجه انه ما حب يسبح لحاله بوادي انديل الا وتسبح سيارته معه، بس المفاجاه كانت صادمه وخطيره بنفس الوقت، فخلونا نتابع سوا شو صار.
3: اواشي ما يقدروا لي حالهم. يلا راح يلا يلا يلا يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي. قطع الكبد راح راح راح راح حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب.
0: يعني أكيد لازم ننبه على أمور السلامة
1: اللي متفاجئة
0: هي ودائماً عن جد متفاجئة، وعن جد يعني حوادث السيارات لازم كتير ننتبه لها.
2: وصلت للبحر
0: بالنهاية لحظة إيه وصلت للبحر.
2: يعني أنا كنت عم أقوله عمار هي أنت بس تجيب سيارة، فقال لي إيه
0: بصراحة إيه عمار عندك عمار وزميلنا حيدر ما شاء الله بيطيروا سيارات
2: بيسبحوا بالبحر.
0: خليني ساكتة بلا فضايح. أما خبرنا الرابع لليوم من الشام وتحديداً من صالة الفيحاء. تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لأجواء المباراة الأخيرة يلي جمعت بين فريق الوحدة والكرامة بأجواء كانت حماسية، ورافقها دخول لاعب كرة القدم السوري عمر خريبين يلي رحب فيه الجمهور ترحيب لافت. خلونا نتابع سوا.

0: يعني عمر خريبين من احد اللاعبين يلي ذكرهم لهلا على ألسنة جميع السوريين من 2017 لحد هاي اللحظة. فعلا الأشخاص يلي فرحونا والأشخاص يلي خلونا نتحمس وعن جد نشجع سوريا من كل قلبنا.
1: تركوا بصمة بالكرة السورية، لنتأمل خير أكيد أنه تطور أكثر وأكثر، نوصل لمراحل أهم
2: بالرياضة بسوريا،
1: بالكرة بشكل عام في سوريا. أنا شو كان بدي أقول؟
0: بوجودك، بوجودك إن شاء الله بنتأمل.
1: إن شاء الله، إن شاء الله كمشاهد. مشاهد كثير مهم نسيته والله.
2: عن الرياضة؟
1: إيه، عمر خريمين. إيه إيه. إيه الوحدة والكرامة، هذا تذكرت.
2: تفضل.
1: أنت مين تشجعي؟
0: أنا بصراحة ما بعرف.
2: ما بعرف.
1: أنا سألت.
2: أنا ما إلي بالطبع.
0: أنا بهي الأمور. لا لا، أنا ما بعرف مين أحسن، الوحدة ولا الكرامة، بس إنه بشجع
2: الكرامة.
0: الكرامة؟ ليش محمص الكرامة؟
2: الكرامة.
1: الوحدة.
0: طيب خلص، أنا بشجع الوحدة والكرامة، بشجع الفايز.
1: كرامة حمصي؟
0: أنا بشجع الفايز مشاهدين.
2: أوكي.
1: بلا بس أنا مع.
2: أنا لأنه فريقي حمصي فخلص.
1: كرامة.
2: عرفتي؟ لايك
1: وحدة.
2: كل كرامة.
0: مع الفايز.
1: اثنين.
2: بشجع. حلو.
0: البقاء للأقوى. خبرنا الأخير لليوم عن النجم اللبناني وائل كفوري من آخر حفلاته بمدينة البحرين. رواد السوشيال ميديا تداولوا فيديو لوائل كفوري من الحفل وهو عم يغني ولأول مرة أغنيته الجديدة شو مشتاق لي. بس مو بس الغنية لحالها لفتت الانتباه، كمان طلت وائل كفوري يلي كانت حديث الناس لأنه طلع بمظهر أنحف من قبل وخلى السوشيال ميديا تولع حكي بالتعليقات. فخلونا نتابع سوا ونشوف شو القصة.

0: اكيد مو غلط الواحد يهتم بصحته يعني، بالنهايه النجم وائل كفوري جميل بكل اطلالاته
1: كعلى عيني، بس هو يعني مقارنه بقبل نحفان بطريقه غريبه شوي. حتى كمان تامر حسني كمان امبارح طلع بفيديو وكمان كان نحفان بطريقه غريبه، وهو طلع وصرح وعطى المبرر.
0: فما بعرف ايش هلا عمار، انت ما بتعرف انه النحف صار
2: ستايل يعني
0: اكثر؟ طبعا
1: لا، انه هو يعني نحف بطريقه يعني حتى وائل يعني وائل كفوري
2: في ناس ما كان بديل، ممكن ما تلبق لهم صح انه
1: وائل كفوري ما كان بديل يعني كمان كان جسمه،
0: بس بالنهايه المهم الحمد لله انه هو بصحه منيحه والنحف يكون قرار منه، وهذا اهم شيء اكيد. بس بتحبها انت للاغنيه؟ سمعتك عم تغنيها من
1: فترة. انا كنت اول حدا مغنيها بشكل رسمي يعني.
0: ايوه غنيها بشكل رسمي اول حدا، هذا اعتراف
2: قبل وائل كفوري يعني.
0: لهون انا بتكون خلصت فقره كلام ميديا، بتمنى لكم نهار سعيد.
1: روز اكيد بدنا نتشكر روز، وهلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لبراءه وفقره الميك اب. لا تروحوا لبيت.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: أنا بكفي بقى، بكفي

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة الجمال. كثير عم نسمع بالآونة الأخيرة على السوشيال ميديا بمصطلح اللاتيه ميك اب، ترند كثير منتشر وكثير من الصبايا حابين انهم يطبقوه ويعرفوا كيف ممكن يعملوا بالطريقة الصحيحة. لحتى نحكي أكثر ونعرف أسرار هذا الترند راح تكون معنا خبيرة الميك اب رنيم الشيخ لتحكي لنا أكثر عن هذا الترند. يسعد صباحك رنيم.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: صباحك.
0: بداية كثير عم نسمع هلا باللاتيه ميك اب، فشو هذا الترند وكيف بلش؟
1: هلا اللاتيه ميك اب اول شغله انه الالوان اللي بتجي على البنيه، الالوان البنيه بيعتمد على الالوان البنيه وعلى البرونز. هي الوان الا ديمومه، يعني الوان ما بتبطل. يعني في عندك مثلا الوان بتكون الترند بس هي بتبطل، يعني ما بتشوفي انه في صبيه بتقلي لها حاعمل لك بني بتقول لك لا، ممكن على الوان ثانيه تختلف معك. فهو لون اساسي وبيعطي جماليه لكل العيون. مشان هيك هو عمل ضجه كثير كبيره وباقي، يعني بقي لفترة كتير طويلة ولسه مستمر.
0: حلو، يعني هو يعني بلش ولساته مستمر لأنه كل الصبايا ممكن يعملوه، كل الصبايا ممكن يلبق لون، خلينا نقول
1: طبعا
0: حتى مع اختلاف ألوان البشرة.
1: طبعا لأنه هو يعني درجات. يعني هو ألوان الموكا، ألوان الذهبي.
0: حلو.
1: الألوان البنية، الألوان اللي على لايت، اللي على ألوان اللايت، يعني الألوان اللي بتكون شوي بني لايت. عرفتيه؟ فهي الألوان دائمة، يعني ما في عليها اختلاف ابدا، كل الناس بتحبها، فمشان هيك استمر هذا الترند ل 2026.
0: حلو كثير. هلا بما انه كل الصبايا بيحبوها وكل الصبايا مثل ما ذكرتي ممكن تلبق لهم، فكيف ممكن الصبيه تطبقه بطريقه صحيحه بدون مثلا ما تغمق زياده، ما تفتح زياده، تعطي هذا خلينا نقول اللون اللي عم تحكي عنه انت بالضبط؟
1: هو المهم تعرف الصبيه درجه بشرتها تماما، تشتغل على اساس الدرجه.
0: حلو.
1: اساس درجه بشرتها، لانه انت فيك تتعاملي مع هذا الترند مع كل البشرات، يعني فيك تتعاملي معه بالالوان، يعني بتبتدي من الالوان البني الفاتح للالوان الغامقه.
0: حلو.
1: اهم شيء انه نحن ما نعمل كونتور غامق، يعني اهم شيء بهذا الترند انك انت يكون كل الالوان داخله في قلب بعضها، يعني ما يبين عندي انا تحديد كونتور.
0: تمام. عرفتي؟ يعني يضل كل شيء خلينا نقول مايل للطبيعي،
1: الميك اب روح وحده.
0: حلو.
1: وعلى نفس درجه البشره. هذا اهم شيء بهذا الترند.
0: حلو. هلا اكيد كل الصبايا متحمسين لحتى يشوفوا كيف يطبقوا صح، فشو رايك نبلش تطبيق؟
1: اكيد. يلا. هلا نحن غدرنا البشره قبل.
0: حلو.
1: احنا عملنا تونر، مسحنا البشره، حطينا البرايمر وحطينا الفاونديشن، لانه لازم الخطوات تكون سريعه فما حيكون في وقت.
0: حلو. يعني بعد ما نعمل الخطوات الاساسيه بنبلش نطبق الميك اب.
1: تماما. هلا نحن حنعمل اول شيء الحواجب، طبعا حواجب الصبيه كثير حلوه ما في داعي غير بس تمشيط.
0: هي اول خطوه نبلش بالحواجب.
1: الحواجب طبعا لازم السبونج دائما تكون بايدنا مشان نحافظ على نظافه الميك اب وما يكون مطبع.
0: يعني الالوان المستخدمه مثل ما ذكرتي مايله للبرونز البني وهذا
1: والالوان الذهبي الفاتح، حسب على حسب درجه بشره الصبيه لان نحن عم نشتغلها. طبعا فيكي تاخذي الوان، غمضي عينك، فيكي تاخذي الوان شمر تكون ناعمه لانه بتعطي شكل حلو للميك اب، خاصه اذا كان الميك اب يعني بالليل. طبعا هي خطوه واحده يعني خطوه واحده بتفصل بين الميك اب اللوك الديلي يوز وبين ميك اب السهره.
0: حلو.
1: اللي هي مثلا الرموش، انك تحطي شمر تعملي شوي اضاءه للبشره اكثر.
0: طب ذكرتي رنيم انه كل بشره ممكن تختار درجه معينه من الالوان، فشو الدرجات اللي بتلبق؟ خلينا نقول نبلش من الصبيه اللي بشرتها فاتحه.
1: هلا لك الالوان البني الفاتح لايت بينك، فينا نستخدم كل الالوان البارده.
0: البارده،
1: الالوان البارده هو بيعتمد على الالوان البارده. اي طبعا الالوان البارده هي اساسيه في هذا اللوك.
0: تمام.
1: فنحن فينا نستخدم الالوان البارد، مثلا الوردي البارد، الالوان الموكا، الوان يعني مثل ما بيقولوا قهوه بحليب، هاي الالوان للبشرات الفاتحه.
0: حلو. وبالنسبه للصبيه السمراء شو ممكن
1: بناخذ الدرجات اللي بتكون دائما اغمق، الالوان البنيه الاغمق، بناخذ الوان البرونز بتطلع حلوه كثير.
0: يعني احنا هون عم نحكي عن الميك اب كامل، مو بس الميك اب العيون ولا لا؟
1: لا
0: ركز اكثر شيء على
1: لا ميك اب كامل. ما هو لازم يكون روح وحده.
0: تمام.
1: فنحن لك فينا اخذنا اللون البني اول شيء كلون انتقالي.
0: حلو.
1: لون بني فاتح، بعدين اخذنا شوي على وردي كمان، هو من الالوان البارده اللي بتناسب درجه بشره الصبيه.
0: تمام. هلا اكيد رني ما عم تشوفي صبايا على السوشيال ميديا عم بيطبقوا هذا الترند، شو رايك؟
1: طبعا.
0: يعني عم بيطبقوه صح ولا في شغلات اخطاء عم يوقعوا فيها وما عم ينتبهوا
1: لها؟ لا لكي اكيد، يعني اكيد في اخطاء. اهم شغله في الميك اب، اهم شيء انك تعرفي انت بشرتك شو بيناسبها ميك اب، شو بيناسبها ترطيب، الترطيب بالدرجه الاولى
0: طبعاً.
1: لانه بيختصر لك نص الميك اب. للميك اب يكون كثير حلو لازم انا اكون
0: مرطبه صح.
1: مرطبه صح.
0: حلو. ودرجة الفوند مثل ما ذكرنا بحلقات قبل لازم كمان تكون مناسبة للبشرة
1: طبعاً أكيد،
0: حتى تعطي مثل ما قلتي روح واحدة للميك اب.
1: أهم شيء يكون روح واحدة للميك اب، ما بيكون عندي أنا مثلاً درجات مبين عندي فاصل بين هون وهون.
0: هلا أنا حابة هيك شارك معك.
1: إيه طبعاً أكيد،
0: بس قلي لي على الألوان لأنه أنا ما رح أعرف.
1: حناخذ نحن شوي أوكي. من هذا الشمر شوي
0: من هاد
1: أيوة أوكي. حنحط
0: على الخد الثاني،
1: فيك تحطي على جهتك صح. أيوة تماماً، لحتى نحن نرفع ونسحب بيكون بهذا بهي
0: يعني
1: الطريقة.
0: في بنات بيغلطوا بيبلشوا من البلاشر من هون.
1: لا هو لك هو حسب شكل الوجه. هو
0: تمام.
1: حسب شكل الوجه اكيد
0: يعني صح انه
1: طبعا حسب شكل الوجه يعني في عندك وجه بتقدري تاخدي. هلا ما شاء الله اسم الله هي وشها مدور، فنحن بنحاول
0: نبلش من
1: نرفع نسحب شوي لجهه فوق.
0: اوكي
1: طبعا اكيد ما بننسى جو لاين.
0: حلو
1: ننسى نحدد.
0: أنا حطيت شوي، عرفتي يعني شاركت.
1: أيوة شاركي هلا منهم.
0: شو حط هلا؟
1: بس خدي شوي هيك
0: هيك أيوة من الاثنين. أيوة. أوكي شو أعمل؟
1: بس
0: هون
1: تحددي عظمة الخد.
0: يا سلام صرت أعرف أعمل ميك اب.
1: أيوة تمام. هاي الأشياء الأساسية في الميك اب طبعا.
0: حلو.
1: فيكي أنت يعني ما في هو له قانون معين إنه في يكون صباحي ولا مسائي، فيكي تعمليه على حفلة
0: لكل
1: طبعا، فيكي أنت تعمليه على حفلة عرفتي.
0: هلا بس ممكن الصبايا يقولوا لك إنه ميك اب لاتيه وميك اب خفيف، إنه لا يعني مو مناسب
1: لا لا لا، هو نحن ما عم نعمل إنه ميك اب ميك اب، نحن عم نعمل ميك اب بس عم بيعتمد على ألوان باردة معينة حسب درجة البشرة. فأنت فيكي تلعبي فيه يعني مثل ما أنت بتحبي حسب لون البشرة حسب الدرجة اللي عندك إياها فيكي تستخدمي.
0: ودائما رنيم يعني بتذكرينا انه حتى لون الشعر لون العيون كلياته بيلعب دور باختيار الوان الميك اب.
1: طبعا هو شيء اساسي، ما انت بتختاري الميك اب للصبيه على حسب درجه بشرتها.
0: اكيد
1: تماما. رح نستخدم طبعا نحن حنستخدم تحت العين كمان، حنروح للالوان البنيه البني الفاتح لايت. دائما ايدي بتكون بهيدي الطريقه بحيث انا
0: اخذت لك هيك
1: بحيث انه انا ما اوسخ الميك اب اللي انا عملته. شوفي باخذ منطقه
0: تحت بني صح؟
1: اي
0: اوكي.
1: الالوان البنيه الالوان اللي بتكون هي لايت بينك لايت الالوان بني. اللي بتكون ايوه تماما لايت لايت براون.
0: يعني هي الخطوات اللي عم تعمليها هلا رنيم فيها اي صبيه انه هي تطبقها على
1: طبعا هي كثير سهله شا. ومثل ما قلت لك نحن بنحوله من ميك اب ديلي يوز لميك اب سهره بخطوات بسيطه. ممكن بالرموش ممكن حبيب. انه انا ازود يعني احط اي لاينر ولو ان اعمل بلنت
0: يعني هو الاساسي. خلينا نقول ما في داعي انه اوفر نحط رموش
1: اكيد اكيد اذا نحن عم نستخدمه في يعني في الحياه العاديه
0: الايام العاديه
1: ما في داعي. غمضي عينك شوفي نحن رح نحط اضاءه شوي صغيره حيعطيني حياه للميك اب.
0: اول العين
1: تقريبا منتصف العين
0: اوكي
1: بيعطيكي شوي رونق وحياه اكثر للعين.
0: كثير حلو
1: طبعا. والمسكرة شيء اساسي اذا نحن ما بدنا نحط رموش.
0: حلو
1: تماما نحط المسكرة ومنكسف.
0: قديش مطلوب يعني هلا هذا الميك اب؟
1: ايه كثير كثير براءة لانه بصراحة هي الالوان هيدي ما لها يعني ما لها تاريخ صلاحية.
0: ما لها صلاحية عن جد دائما يعني خاصة بتحسيها بالصيف هيك مرغوبة اكثر.
1: تماما الالوان البنية ما لها صلاحية. شوفي
0: كل شيء فاتح
1: تماما
0: كثير. يعني كثير باين ناعم بسيط ما فيه اي اوفر
1: تماما. طبعا انا بحط ايدي مشان ما اوسخ العين.
0: هلا المسكرة يعني دائما في ناس يعني بيقولوا بتنحط من فوق بتنحط من تحت يعني
1: كيف كل واحد له طريقه المسكرة
0: يعني ما له طريقه صح.
1: لك المسكرة انت كيف بترتاحي فيها؟
0: كرياحه يعني مو انه
1: كيف بترتاحي بتحطيها لانه الميك اب ما له قوانين محدده انه فيكي انت تشتغلي هيك فيكي.
0: مش لا اذا انا عملتها كيف ما برتاح بدي اعبي وشي من هذا الشيء تبع
1: هو
0: في انا بعرف هي الطريقه اللي بتمسكي فيها المسكره وبتبرميها على الرموش على هي بتعطي يعني
1: بتعطي انه كثافه.
0: ايه
1: قالك اذا انت يعني بتستحكمي تحطي المسكره بهذا الاسلوب
0: هي الطريقه.
1: شوفي نحن حطينا على خط الرمش
0: يا عين
1: بس الالوان البرونزيه اللي بتناسب عينها.
0: حلو كثير.
1: حنعمل بلند خفيف
0: يعني هلا نحن تقريبا صرنا عاملين شيء خمس خطوات صح؟
1: فرشه صغيره
0: اوكي
1: بعمل بلند خفيف تحت العين
0: للبني اللي حطيناه مع
1: قلب العين
0: اوكي
1: مع الشادو
0: مع الابيض صح، حطينا ابيض جوا العين. هي شو بتعمل هي الحركه رنين؟
1: بتعطي اضاءه للعين كثير حلوه، الالوان البنيه بتضوي العين. غمضي، فيني انا اغمق الكورنر، كورنر العين، اعمل بلند كمان بعطي حركه حلوه. غمضي.
0: هلا هي الالوان ممكن حكينا انه بتختلف حسب لون العين، لون الشعر، فشو الشغلات اللي ممكن نعملها؟ شغلات بسيطه مثل ما ذكرتي هلا رنيم، انه تغير اللوك لحتى يناسب خلينا نقول لون العين الزرقاء الخضراء، ولا نحافظ على الالوان نفسها؟
1: لا هي ما فيك انت، نحن ما عم نشتغل على لون العين، نحن عم نشتغل على البشره. أوه. على اساس البشره، لو انا عندي اياها بشره فاتحه او بشره غامقه،
0: يعني العين ما بهذا الميك اب تحديدا العين، يعني خلينا نقول
1: على البشره.
0: اوكي، نحن بنركز على البشره،
1: على البشره اكثر، على البشره اكثر، على الالوان اللي بتكون بتناسب البشره. انا لما باخذ درجه البشره فانا اخذت الميك اب العين المناسب لها.
0: حلو. وهون ما عندنا لا اي لاينر ولا
1: لا الا لا. اذا بدي انا اقوي الميك اب وحابه اعمله ميك اب سهره، ايوه تماما، باخذ كمان الشفايف، الالوان اللي بتكون الوان بنيه او الوان ورديه. الالوان الفاتحه.
0: هلا هي اخر خطوه،
1: هي اخر خطوه، هيدي الفاينل.
0: حلو، يعني ما بياخذ معنا،
1: لا هو ما بياخذ وقت
0: 10 دقائق
1: طبعا. واهم نصيحه انه انت ما تعملي الميك اب بحيث انه يكون ميك اب كثير ثيك على البشره وثقيل. لازم يكون الميك اب خفيف، نظافه الميك اب انه يكون خفيف ما انه يكون ثقيل.
0: اكيد
1: ما لازم انا اعمل كفر عالي لانه انا خلص حاطه ميك اب، لا
0: حط كذا طبقه على الوش
1: تماما، لانه حيكون يعني مش حلو للبشره.
0: هلا هون حطينا اخر شيء اللون،
1: شوفي رحنا كلها للالوان
0: الترابيه،
1: الوان الترابيه، الوان اللي شوي تكون نود.
0: طيب رنيم، شو بيميز هذا الترند عن باقي الترندات؟
1: هلا بيميز
0: كثير، كل فتره والثانيه بنشوف ترند طلع جديد، وقت بيكونوا مستخدمين تقريبا خلينا نقول نفس الالوان، فشو الفرق بيناتهم؟
1: هلا لكي هيدا اللوك اللي بيميزه انه الوان بتناسب الجميع والوان ما بتبطل موضه.
0: حلو، هي يعني اكثر فكره مهمه.
1: طبعا
0: انه كل انواع البشره بتتناسب.
1: كثير اوقات كانوا يعملوا ترند يركز على شكل العين او على العين، بس هيدي الترندات هي ما رح تبقى، يعني ما بتبقى، لانه مثلا لو كان الايلاينر كثير، لو عملوا كات كريس، لو عملوا اي ترند ميك اب، بتبقى الالوان اللي بتكون هي الالوان البنيه.
0: اوكي،
1: والالوان بتناسب
0: دائما هي مناسبه،
1: طبعا بتناسب الجميع. فانا فيني العب بالميك اب مثل ما انا بدي، فيني اتركه ميك اب ديلي، فيني اعمله ميك اب سهره، على حسب انا شو بدي.
0: حلو، يعني هي حل لكل الصبايا اللي
1: طبعاً
0: ممكن عندهم مشكله بوضع الميك اب او ما بيعرفوا ممكن خطوات معينه، انه هذا انسب شيء.
1: طبعا، واكيد نحن بنعمل لايت كفر. انا ما في داعي اعمل ميك اب كثير ثقيل، بعده كثير عن الميك اب اللي بيكون كثير ثقيل، الفاونديشن اللي بيكون كثير مات، لانه ما حيناسب البشره، حيقشر اذا ما رطبتي تحته صح، ورطبي بشرتك، رطبي بشرتك،
0: هي اهم
1: شيء طبعا، هي الشغله الاساسيه في الميك اب كامل.
0: طيب رنيم، هلا بنروح شوي للعروسات، ممكن يختاروا هيك نوع من الميك اب بعرسهم؟
1: اكيد اغلب الصبايا اصلا صارت بتختار الميك اب الكثير لايت
0: خفيف،
1: الميك اب اللي بيبرز ملامحها بشكل جميل، ما في داعي انا اعمل كفر عالي. ما في داعي، خلص المهم البشره تكون شوي جلوي، ما تعطيني اويلي، ما تكون كثير مات وجافه، البشره اللي بتكون بين الاثنين، بتوين بين البشره اللي بتكون مات وبين البشره اللي بتكون اويلي، نحن بنعطي اضاءه كثير حلوه بحيث يعطي الشكل كثير طبيعي ناتشرال از ا ديلي يوز، حتى للصبية، للعروس، لأي حدا في يستخدم هيدا الميك اب. طبعا لك الرموش بتعمل فرق.
0: اكيد، يعني وقت نحط ماسكرا وقت نحط رموش يعني كمان
1: اكيد بيعمل فرق كثير كبير. وشوفي الالوان البرونز اللي حطيناها نحن بقلب العين قد ضوت عينها.
0: تمام. طب ختاما رنين، بدي منك هيك نصيحه لكل الصبايا اللي حابين يطبقوا هذا الميك اب، شو بتنصحيهم؟
1: اهم شيء تعرف درجه بشرته.
0: اوكي،
1: تكوني عارفه انت درجه بشرتك بالاول. ترطبي كثير منيح. تمام. والترطيب لازم يكون لايف ستايل، يعني ما بينفع انا ارطب نفس الميك اب بنفس يوم الميك اب، لازم يكون على طول عندك الترطيب. بعدين تستخدمي فاونديشن او مواد تكون لايت كفر، ما في داعي للكفر العالي وميك ابك يكون سابقك. لا، لازم يكون الميك اب ناتشرال حلو للعين. أكيد. الناس تسالك انه انت حليانه ما شو حاطه،
0: وين عامله الميك اب؟
1: تماما.
0: بدي اتشكر كثير رنيم على هي الفقره، وان شاء الله هيك يكونوا كل الصبايا استفادوا منها
1: ان شاء الله.
0: شكرا للصبيه كمان نورتينا، اهلا وسهلا فيكم. وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع لفقرة شوفي ما في، خليكم معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: لا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلي
3: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال.
2: مش لها التفريط، لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
5: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
6: البيانات تخطر.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: صباح الخير مشاهدينا من جديد. بداية بدنا نعتذر منكم أكيد من فقرة شوفي ما في بسبب ضعف الاتصال، وأكيد رح يكون إن معاودة لنحكي عن نفس الموضوع كان نحكي عليه بفقرة شوفي ما في وعن المسرح السوري. هلأ رح نروح مع الشيف باسم الأسر وفقرة أكلة فوق البكالوريا وطريقة تحضير الشيش برك.
4: يا عين والله طيبة.
3: خلاص

0: صباح الخير لكل الموجودين ولكل المشاهدين. اليوم القصة والبكالوريا رح نحكي شوي عن الشيش برك. الشيش برك هي الأكل المحببة المرغوبة المعشوقة الجماهير، محببة كتير طبعا بالشرق الأوسط، بسوريا خاصة عند كتير ناس. أنا بحب وبفضل دائما ننشف العجينة تبع الشيش برك بالفرن، نعطيها وش هيك 3-4 دقايق لتنشف. ليش؟ لما بنحطها باللبن، عفوا اللبن هون صاير، لأنه لما بنحطها باللبن بتمسك ما بتفلش إذا منشفينها بالفرن، ولا بتخبص ولا بتعجن. تمام؟ طبعا فيكن تعملوها بلا تحميس بالفرن، بس أنا بفضل هيك دائما. رح أعطيها لون هيك سريع، شغلة كان دقيقة بالفرن، وفرجيكم كيف بتصير بعدين. إذا ندخلها على فرن حامي مسبقا، درجة حرارة 175، شغلت كام دقيقة بس. هلأ هيك بعد ما حمرتها بالفرن أنا وعطيتها وش لتنشف شوي، شوفوا ما أحلاها طالعة، بتجنن. شايفين هيك بتمسك حالها شوي، بنفس الوقت بتشرب من الصوص، يعني ما بتفلش كتير ولا بتعجن. ممتازي، إيش هو هذا. يلا بنكمل. الشيش برك بده شغلات حلوة كتير، رز بشعرية أو برغل بشعرية أو زنجل. رح أعمل أنا اليوم مع برغل بشعريتي. تمام هيك جاهزة. اللبن شوفوا القوام أحلى، يعني أحلى من كده ما فيش، شوفوا رهيب. جاهز، هلا بننزل الحبات. طبعا هون غلت شوية صغيرة، بقبقت مو أنه كتير. ننزل الحبات اللي حمصناهم ونتركهم تغلي مع اللبن، الحبوب أو الحبيبات الشيش برك، شغلة 10 دقايق. بعدين بنحط التقلاية. هلا بحط لهم قدر معلقة كبيرة ملح. طبعا هذا الملح انه ملح ملايا، يعني يفضل افضل صحي اكثر. بحركهم شوي على مهلي، برجع بكمل، خليهم يتكملوا او يكتملوا بالاستواء. لبن الشاكرية او لبن الشيش برك في كذا طريقة له. غالبية الناس بتحط بيضة مع نشا على البارد، بحركوه وبيغلوه. It's okay، ما في مشكلة، no problem. وفي طريقة تانية فقط نشا، ناس بتستخدمها، نشا على البارد بتحركه تغليه او بتسخنه، كمان It's okay، ما في مشكلة. بس في حال توفر عنا لبن غنم تمام اصلي فوق البكالوريا، شو بنعمل؟ ما في داعي لا نشا ولا لبن، في حموضة، تقيل، في كثافة. فقط بنرفع حرارته شوي شوي على النار على مهلنا، بنضيف الشيش برك عليه، بيطلع احلى شيش برك فوق البكالوريا، شغله رهيبه. تمام، في حالة توفر، الناس بتخاف ما يفرط، ما رح يفرط اذا لبن غنم اصلي. هلا على التقلايه سمن بلدي، توم، خير الله توم، يعني شيش برك رقم 18 مليون، حمي الثوم، ننزل الكزبرة الخضراء، بسم الله، كيف؟ برلون ولا ما برلون؟
1: صباح الخير مشاهدينا الجديد. بدي اتشكر اكيد شيف باسم على هي الاكله الطيبه اللي انا بتصور ما في اثنين يعني
2: بيختلفوا
1: على حب هي الاكله.
2: اعترف لك بشغله، انا ما كنت اكل هي الاكله ابدا، يعني من انا وصغيره اكلات اللبن ما كنت احبها. فمن فتره، من شيء تقريبا سنه سنتين، اكلت الشاكريه حبيتها، الشيش برك ما اكلته، لا يعني خلينا نقول من شيء شهر اكلتها اول مره، فكانت عن جد كثير طيبه. كنت حارمه حالي، يعني عن جد كنت حارمه حالي من شيء كثير طيب.
1: انا برايي كل اكلات اللبن اللي ما بتاكليها جربي تاكلي واحده تحبيها.
2: شو في اكله؟ لا كوسا بلبن باكلها.
1: بتاكليها؟
2: شو ضل؟ شيش برك هلا عن جديد يعني اكلتها.
1: بتحبي الكزبره الخضراء؟
2: هلا شوف الشيف هلا اعطانا هيك شويه اضافات، خلينا نقول، يعني انا ما كنت بعرف انه
1: بس اذا حط على وشها زبيب، ف يعني نعم اقول انا ما بحب الزبيب نهائيا المطبوخ.
2: صار في زبيب هلا، وجوز عندك انت ما بتحبه.
1: ايه عن جد، لا جوز بالحلو بس ما طيب. بالاكل بالحاله العامه طيب، اما الزبيب بالاكل ما طيب وبالحاله العامه طيب.
2: عن جد لا والله طيب بالاكل انا بحب.
1: نعم يتصوري انت عم تاكلي كبسه فيها ملح وبهارات وقصص وكذا تحطي مع زبيب حلو مطبوخ.
2: ايه هو يعني
1: اي احلام ناصرتني.
2: امشي تناصرك احلام، خلص ما بقى لنا احكي لك.
1: المهم بنهايه حلقتنا اليوم انا بس بدي اسال بسؤال، شو هذا شو طلع الميك اب لاتي؟
2: اوكي الميك اب لاتي هو ميك اب هيك خفيف يعني وقت الصبيه تحطه ما بيبين كثير اوفر، كثير في الوان كثير الوانه هاديه. الوان البني البرونز هدول الوان الكثير هيك
1: لهيك يعني. سموه لاتي
2: ايه يعني لاتي يعني خفيف.
1: اسقف عمي
2: كانت بنفسه يعرف شو يعني. خلص
1: مشاهدينا هيك بنكون وصلنا نهايه حلقتنا اليوم، يعني ان شاء الله يا رب كنا انا وبراء اخفف الظل عليكم، فدناكم بمعلومات وسليناكم واكيد هيك عطيناكم طاقه ايجابيه من الصبح. شو حابه تقولي براء لسه؟
2: ها
1: شو حابه تقولي؟
2: حابه اقول لهم ينطرونا بكره بنفس الموعد ويبقوا بالف خير. باي باي
1: باي.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال
0: مش لها تقرير، لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاختلاف.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

إليس ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968. أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض، اتهمت بمعاداة السامية، ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لن تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الجولة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. بعد إغلاق بوابة المفيض الرابعة، لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تقول إن منسوب نهر الفرات في الخط الغربي سيستقر عند نحو 3 أمتار حتى ظهر اليوم، والشرقي يشهد ارتفاعات ملحوظة في المنسوب. في استمرار لانتهاكاتها، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معاريا بريف درعا وتقيم حاجزا لتفتيش المارة قبل مغادرتها. بعد اكتشاف حقائب تحتوي على رفات بشرية، العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في مدينة قارة بريف دمشق، والهيئة الوطنية للمفقودين تباشر إجراءاتها القانونية والفنية. وفي جنوب لبنان مشاهدينا، الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية واسعة النطاق ويسيطر على قلعة أشقيف التاريخية.

في التفاصيل مشاهدينا، حيث قالت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور إن منسوب نهر الفرات في الخط الغربي سيستقر عند نحو 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، مع توقع بدء انحسار تدريجي في المساء. هذا وأضافت اللجنة في بيان نشر عبر معارفاتها الرسمية، أضافت أن الخط الشرقي الممتد من منطقة الميادين وصولا إلى البوكمال يشهد ارتفاعات ملحوظة في منسوب النهر، مرجحا استقرار الوضع هناك مساء اليوم. هذا وأهابت اللجنة بجميع الجهات المعنية ولا سيما مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث الإبقاء على حالة الاستنفار القصوى وتجهيز الفرق الميدانية لمتابعة هذه التطورات، وذلك بالتوازي مع تحديث البيانات بشكل مستمر. هذا وكانت إدارة سد الفرات قد أعلنت إغلاق بوابة المفيض الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية نحو 1800 متر مكعب في الثانية إلى 1400 متر مكعب. هذا وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، أوضح أن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات المائية منذ مساء أول أمس الجمعة، إذ خفض التصريف عبر بوابة المفيض الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع تراجع تدريجي في منسوب المياه. هذا وأكد البكور في تصريحات صحفية بالخصوص، أكد أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع المائي والتشغيل للسد على مدار الساعة لضمان السلامة التشغيلية واستقرار المناسيب ضمن الحدود الآمنة. كما أعلنت إدارة سد جديران في الرقة عن تخفيض كميات

0: بشكل متوازن. وللوقوف على تفاصيل كل هذه المستجدات معنا مباشرة من دير الزور مشاهدينا مراسلون عهد سلاب عهد، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التصريحات فيما يتعلق بمسألة انخفاض مستوى منسوب المياه في نهر الفرات، مستجدات هذه التصريحات من قبل المسؤولين وكذلك واقع الأمر صوتا وصورة معك عهد.
1: تحية لك يا أمينة وسائل المشاهدين. يعني في الحقيقة منسوب نهر الفرات لم يتأثر كثيرا حتى هذه اللحظة في دير الزور، ربما بشكل بسيط عند حويجة صقر، وكذلك الأمر على شارع الكورنيش الذي لا يبعد عني إلا سوى ربما يعني أمتار قليلة. حقيقة بشكل عام الآن الناس بدأت تعرف أضرارها بشكل حقيقي. سنجري جولة على كامل المناطق التي تضررت من ارتفاع منسوب نهر الفرات، ولعل أبرز الأضرار هي خروج 62 محطة في اليوم الثاني من أيام العيد عن الخدمة، وكذلك يوم أمس كان هناك خروج لعدد من المحطات، لكن ليس لدينا إحصائية دقيقة. أكثر المحطات التي خرجت يوم أمس وصباح اليوم هي في ريف دير الزور الشرقي، عكس الأيام الأولى التي أخرجت فيها منسوب نهر الفرات مناطق أو يعني محطات مياه الريف الغربي. المحاصيل الزراعية كميات كبيرة جدا، لا يوجد أي إحصائية دقيقة لكميات أو يعني مساحات الأرض التي غمرتها مياه نهر الفرات، وهناك كان تضارب في بعض التصريحات وربما عدم دقة في بعض التصريحات. نقف الآن على كتف النهر، وتقول أو قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بأن مجرى النهر هذا لم يتغير، بل يعني كل المناطق التي يعني استهدفتها أو أصابتها مياه نهر الفرات هي ضمن مجرى نهر الفرات، وكل الأماكن التي تضررت هي متعدية على حرم النهر. لكن واقعيا هذا الكلام غير دقيق، ربما يؤكد الكلام بأن محطات المياه 62 محطة خرجت عن الخدمة، أي هي ربما بمعدل نصف المحطات يعني متعدية على النهر، وهذا يعني يشك في هذا الأمر. كذلك الأمر حويجة زارة هذه التي خلفي هي يعني مجموعة ربما تقدر ب 500 دونم أو أكثر من ذلك بقليل، غمرت بشكل تام. هي يوجد فيها يعني مزارع ويوجد فيها حقول ويعني بعض يعني المواد الزراعية أو المنتوجات الزراعية الأخرى. كذلك الأمر حويجة صقر، الحويجة دخلتها المياه إلى أغلب منازلها، وهي أكبر حويجة أو جزيرة نهرية في دير الزور، وربما في على يعني الشريط النهري الذي يدخل من الأراضي العراقية وينتهي عند الحدود العراقية. كذلك الأمر دخلتها مياه نهر الفرات. فإذا هذه التصريحات أعتقد ليست دقيقة يعني المجمل. كذلك الأمر العائلات التي تضررت، ربما هذا هو أبرز يعني الأضرار التي حصلت في المنطقة. العائلات من حويجة صقر كان هناك خروج بسيط من هذه العائلات إلى أقاربهم داخل المدينة، وكذلك الأمر من حويجة قاطع خرجت عائلات أخرى إلى مراكز إيواء أنشأتها يعني مجموعة الطوارئ التي شكلتها محافظة دير الزور يعني في أول أيام ارتفاع منسوب نهر الفرات. نحو 200 عائلة خرجت من هذه المناطق ونزحوا بعضهم إلى داخل مراكز الإيواء والآخرين إلى يعني أقاربهم. كذلك الأمر كان هناك مبادرات شعبية ربما لا تحتاجها المنطقة بشكل كبير، كون أن يعني المحافظة ما تزال يعني تقدم كل ما تطلبه يعني العائلات النازحة. كان هناك مبادرات من إدلب، من حلب، من الحسكة، هنا من دير الزور، أشخاص مغتربين قد ساعدوا ببعض المساعدات يعني العينية من يعني مواد غذائية، ربما ألبسة وبعض الأثاث. قد يعني بعد قليل ستصل يعني قافلة إدلب متجهة من هناك وستصل إلى دير الزور لتقديم المساعدة لهذه العائلات. لكن بالمجمل يعني وضع العائلات أيضا هنا يجب أن ننفي أن العدد ليس كما تم التصريح به عن لسان بعض يعني الوزراء بأنه 2400 عائلة خرجت من المنازل. هذا العدد يعني مبالغ فيه بشكل كبير، ربما 2400 عائلة تضررت لكن التي خرجت من منازلها لا تتجاوز ربما 250 عائلة بشكل تام. كذلك الأمر الجسور اليوم يعني كما قال السيد الرئيس عندما اجتمعنا معه أول أمس في دير الزور في زيارته الأولى، قال بأن اليوم الأول بعد العيد ستبدأ أعمال ترميم جسر السياسية والذي سيتغير اسمه بعد عمليات التأهيل. يعني قال هو يعني سيستمر عمليات التأهيل من 10 أشهر.

0: إلى 12 شهرا ونعبر إلى الضفة الأخرى عبر هذا الجسر. وهنا في دير الزور يوجد 6 جسور على ضفتي نهر الفرات، ويوجد أيضا جسور فرعية على النهر الفرعي ربما عددها يصل إلى 9 جسور أيضا. الجميع مدمرة، البعض منها تم إنشاؤه بشكل بدائي وجرفته مياه الفرات في أول ارتفاع لها في أول يوم العيد. خرج جسر الترابي وجسر المرعية وجسر الميادين، وتبقى جسر العشارة تتم عمليات ترميمه بين الفينة والأخرى.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليبي. إذن مشاهدينا نبقى في ذات السياق، وينضم إلينا كذلك مباشرة من الرقة الصحفي عبود حمام. أستاذ عبود أهلا وسهلا بك في هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا التي ما زلنا نتابع فيها تطورات الأوضاع في الرقة وعلى يعني ما يحدث على ضفتي نهر الفرات. نرصد معك آخر التصريحات التي أدلت بها الجهات المعنية حول مسألة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات وكذلك منسوب سد كديران في المنطقة.
2: السلام عليكم. طبعا لوحظ بعد تصريح وزير الطاقة بانخفاض ضخ مياه نهر الفرات إلى ووصوله إلى 1400 متر مكعب بالثانية، لوحظ في الرقة منذ يوم أمس انخفاض مياه النهر على الشاطئ، وحسب يعني المصادر هناك يعني استقرار المنسوب ونزوله نحو 50 سنتيمتر بعد فتح بوابة المفيض. أنت تقولين سد كديران يعني يضخ وصل المنسوب إلى 1500، سد الفرات 1400. نحن نعتمد على سد كديران، هو الذي يصدر الماء إلى الرقة ومن ثم إلى دير الزور. يعني نحن الآن في حالة استقرار في الرقة، هناك 8 محطات خارج الخدمة من محطات مياه الشرب في ريف الرقة. طبعا هي تم سحب مولدات الكهرباء منها احترازيا لوجود مضخات المياه في سرير النهر. يعني تنتظر الورش يعني ورش الفنية. مؤسسة المياه نعم نعم تنتظر الورش، يعني تنتظر انحسار المياه لإعادة تفعيل هذه المضخات لأنه موجودة في سرير النهر، وإن شاء الله يعني بعد ساعات مثلا مضخة طاوي الجرنية التي خرجت عن الخدمة منذ يوم أمس بدأت الورش الصيانة تعمل، اليوم بعد يعني إن شاء الله بعد ساعات ستكون في العمل التي تقضي 11 قرية، بينما 8 محطات الأخرى يعني في انتظار استقرار المياه على نهر الفرات على الضفتين إن شاء الله. في مجال الزراعة هناك ورش وفرق مديرية الزراعة بدأت بدوائرها في الرقة بإجراء كشوفات ميدانية لحصر الأضرار الزراعية. صراحة هناك الأضرار أكثر شيء في الرقة هي مادية، لا يوجد يعني أضرار أخرى. أضرار بشرية هي يوجد قريق يعني مات في أثناء سباحته في نهر الفرات وتم العثور عليه يوم أمس. الأضرار المادية هي محاصيل زراعية وصلت إلى 2000 دونب تقريبا من محاصيل القمح والشعير وعدد من المسامك والمحركات ضخ المياه الري للمحاصيل الزراعية.
1: طيب أستاذ عبود، تزامنا مع ما تفضلت به، المعذرة عن المقاطعة، تزامنا مع ما تفضلت به عن الخسائر التي لحقت المحاصيل الزراعية بالنسبة للمزارعين في محافظة الرقة، هنا نتحدث هل هنالك يعني لجنة شكلت لربما من قبل وزارة الزراعة والجهات المعنية بهذا الملف وعلى رأسها كذلك مديريات الزراعة في الرقة من أجل معاينة ومتابعة وحصر كل هذه الأضرار الزراعية التي لحقت بالإنتاج والمحاصيل الزراعية للمواسم القادمة؟
2: يعني حسب مديرية الزراعة يوم أمس التقينا فيهم يعني هم شكلوا لجان لحصر هذه الممتلكات وكشوفات على أرض الواقع، وسيقومون يعني أتوقع اليوم حتى يعني مع بدء دوام الدوائر الرسمية في العاصمة وفي الرقة يعني ستكون هناك إحصاء وورش يعني تعمل على أرض الواقع وتحصر هذه الأضرار، وهي أكثرها في المحاصيل الزراعية والبساتين والأشجار على ضفتي نهر الفرات يعني بالقرب من مدينة الرقة. يعني لانه نهر الفرات في الرقه هو يعني مثل ما لا يوجد انحسار في الاراضي، يعني لا يوجد انبساط في الاراضي مثل دير الزور، فلذلك كانت الاضرار اقل، بالاضافه الى الجسور. يعني نحن لدينا في الرقه جسور، يعني سد الفرات وسد المنصوره هما يعتبرون جسور. في الرقه يوجد جسر الرقه القديم الذي تم ترميمه بشكل مؤقت، وجسر الرقه الجديد سيكون قريبا ان شاء الله، فلذلك الاضرار كانت قليله يعني على الاهالي في الرقه، وعدد يعني حتى نزوح الاهالي من مخيمات عشوائيه موجوده على ضفتي النهر، وبعض البيوت الموجوده في القرى على الموجوده القريبه من نهر الفرات. وان شاء الله يعني حسب يعني تصريحات يعني مديريه الزراعه سيكون احصاء وتعويض في المستقبل لهذه المحاصيل والمزارعين.
1: شكرا.
2: بالنسبه للجسور، هناك جسر واحد خارج الخدمه هو جسر المغلق، هو جسر مدمر سابقا وتم ترميمه بشكل مؤقت وخرج عن الخدمه مع بدء الفيضانات، وهو يعني قريب من مدينه الرقه، يعني في يخدم منطقه مهمه في ريف الرقه.
1: طيب هل اتت مؤسسه الطرقات السوريه من اجل متابعه وضع هذا الجسر واعاده يعني تهيئه ونظر ترميم في مساله اعاده ترميمه بمواصفات يعني هي تعتمد في مثل هكذا ممرات ومعابر وطرق وجسور من قبل الدولة السورية؟
2: نعم. يعني السيد المحافظ منذ استلام مهامه في الرقة، يعني أنا حضرت أول اجتماع والاجتماعات الأخرى وصرح بذلك، وطالبنا بإقامة جسر ثالث في مدينة الرقة، وهو وعد هناك خطة مستقبلية لإقامة جسر في مدينة الرقة، يكون جسر ثالث يخدم المنطقة بشكل كامل بالإضافة لجسر الرقة الجديد والقديم، لأنه هذه الجسور تعرضت إلى القصف عدة مرات وتم إصلاحها. هو وعد بإقامة جسر ثالث إن شاء الله في المستقبل، وإن شاء الله ستنفذ في المستقبل. بالنسبة لجسر المغلق يعني من المتوقع أيضا تتم دراسات له وسيتم ترميمه في المستقبل.
1: واضح.
2: بالأمس حتى وزير الطوارئ زار مدينة الرقة ووعد بأن هناك كشوفات وجولات لإحصاء لحصر الأضرار في المدينة، وقام بجولة على في الرقة على الجسر الجديد وعلى السد، وزار محطة حاول هواء، ويعني لوحظ من خلال زيارته هناك استقرار يعني بشكل عام في الرقة الحمد لله.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الرقة. كنت معنا مباشرة من هناك الصحفي عبود حمامة. وبالعودة إلى باقي أخبارنا في ذات السياق، حيث يواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
3: نحن حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الأساسي نستقبل الحالات الإسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر أو من بعض القرى مثل الكسرة أو حويجة قاطع، بحالات أنه تستدعي أنه نقل للمشفى، حالات إصابات، حالات إنسانية طبعا، ودورنا الأساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
1: من جانبه أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة ميدانية في مدينة الرقة، أكد أن معظم عمليات الطوارئ أنجزت وأن منسوب المياه بدأ بالتراجع تدريجيا، وذلك بعد إغلاق الفتحة الرابعة في السد، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية وبدء تقييم الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.
4: اليوم أنه تقريبا معظم العمليات الاستجابة الطارئة تم الانتهاء منها، والحمد لله مثل ما أكيد سمعتوا بالأخبار تم إغلاق الفتحة الرابعة من سد الفرات، والمنسوب النهر بدأ يتراجع تدريجيا، وإن شاء الله يعني الأمور تعود لطبيعتها تدريجيا وتستقر الأمور، وإن شاء الله يعني راح يكون في لجان متخصصة أيضا من الوزارات لحتى تقيم الأضرار لحتى يتم تعويض المتضررين إن شاء الله كمان. ونحن مستمرين يعني بالاستنفار حتى انتهاء هاي الأزمة، وإن شاء الله بتمر على خير، والحمد لله أنه ما تم تسجيل خسائر بشرية، وهذا الشيء اللي بخلينا دائما متفائلين، بخلينا نقول أنه الحمد لله إلى الآن الاستجابة مشياني، والفرق راح تظل مستنفرة حتى تنتهي الأزمة بإذن الله. يعطيكم العافية جميع وشكرا لكم.
1: هذا ونفذت القوى الجوية في الجيش السوري طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور، وذلك في إطار جهود لجنة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضحت محافظة دير الزور أن هذه الطلعات تهدف إلى ضمان نقل الحالات الإنسانية العاجلة وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت الجمعة استنفار عدد من تشكيلاتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة وإدارة الكوارث من أجل الإسهام في مواجهة ارتفاع منسوب مياه الفرات في المحافظة. من جانبها قالت مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف، قالت أن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضا تدريجيا في منسوب مياه نهر الفرات. هذا وبيّنت الخلف في تصريحات صحفية بيّنت أن ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الآثار الإيجابية من الناحية البيئية، بينها تجديد خصوبة التربة عبر تسرب الطمى والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى هذا النهر. وأشارت الخلف في ذات السياق، أشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد كديران للإطلاع كذلك على واقع منسوب المياه فيه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات. هذا وأعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 3 محطات ضخ للمياه، وذلك بعد استقرار المنسوب وعودة الظروف التشغيلية الآمنة إلى طبيعتها السابقة. من جانبها ذكرت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية بالخصوص، ذكرت أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وقد واصلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات السورية إرسال صهاريج مياه الشرب إلى محافظة دير الزور، وذلك لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وذكرت وزارة الطاقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض النقص الذي حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها كذلك عن الخدمة، وذلك نتيجة الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عند عودة المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز ذلك استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في هذه المحافظات، ويؤكد التضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية. من جانبها كذلك مشاهدين في ذات الملف، حيث أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور البدء بتجهيز مركز إيواء جديد لاستقبال العوائل المتضررة بعد امتلاء المركزين السابقين نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في هذه المناطق. هذا وأوضح مدير المديرية مهند حنيدي في تصريحات صحفية، أوضح أن العمل جار لتجهيز المركز في حي المطار القديم بعد امتلاء مركزي الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب بالحواقة الغربية ومركز التطبيقات في الحواقة الشرقية، وأشار إلى أنه تم استقبال نحو 110 عائلات في المركزين المذكورين، في حين أدى تزايد أعداد الوافدين إلى إطلاق مركز ثالث لتخفيف الضغط وتلبية الاحتياجات المتزايدة. هذا وأعلن الهلال الأحمر السوري توزيع مواد غذائية على 237 عائلة مقيمة في مركزي إيواء ضمن مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات بدير الزور. هذا وأكد الهلال الأحمر السوري في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أكد أن فرق الإسعاف ما تزال في حالة تأهب للاستجابة لأي حالة طارئة، مشيرا إلى وجود عيادة الهلال الأحمر العربي السوري المتنقلة في مراكز الإيواء التي تم افتتاحها ضمن مدارس بحي الحويقة في دير الزور لاستقبال العائلات المتضررة. باشرت المؤسسة العامة للحبوب في محافظة دير الزور استلام كميات من الطحين المرسلة من الحكومة والجهات الداعمة بالتزامن مع استمرار عمليات الطحن والتوزيع في مناطق شرقي وغربي نهر الفرات رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وقال معاون أمين مستودع توزيع الدقيق عبد الله خضر العبد الله، قال إن شحنات الطحين بدأت تصل إلى المحافظة من عدة مناطق بينها حما وحمص وحلب، وذلك عقب إعلان الحكومة تقديم دعم عاجل لتأمين احتياجات السكان وضمان استمرار إنتاج الخبز. هذا وأكد أن المؤسسة تواصل عملها على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأفران والمخابز التي لم تتوقف عن الإنتاج بالبتة، مشيرا إلى توفر مخزون كاف من المادة واستمرار عمليات التوزيع رغم الظروف الراهنة. تعود مشاهد التضامن بين السوريين مجددا مشاهدين إلى الواجهة، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية كذلك من أجل تقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة، وذلك تعبيرا عن الامتنان ورد الجميل لما قدمه أبناء العشائر في شرقي البلاد من دعم ومساندة حتى للمتضررين خلال زلزال شباط 2023.
5: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل سوريا، وأذكر بالأخص في إدلب في حادثة زلزال شباط لبوا نداء الفزع وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج إلى أمم متحدة. سنكون نحن اليوم فزعة وبجانب أخوتنا أهل دير الزور أهل العزة والكرامة. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر أن تلبي نداء فزعة باتجاه أخوتنا أهل دير الزور، يستحقون منا المساعدة ووقوف جانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير العز. المسافات لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.
1: هذا وأطلق مجلس القبائل والعشائر في محافظة حلب حملة فزعة دير الزور لدعم الأهالي المتضررين من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتأتي المبادرة في إطار جهود مجتمعية تهدف إلى مساندة الأسر وتقديم الدعم الإنساني للتخفيف من آثار الفيضانات وتداعياتها على المنطقة.
6: نحن أردنا أن نرسل رسالة لأهلنا في دير الزور أن نكون يد واحدة بإذن الله في السراء والضراء بإذن الله تعالى. الحمد لله هذه رسالة مجتمعية طيبة، نكون يد واحدة في هذه الأمور إن كانت خير وإن كانت شر.
7: طبعا بالنسبة للحملة هي رد الجميل ورد المعروف لأبناء الشرقية، لأبناء عمومتنا والأخواننا والأهلنا بالشرقية بما حل عليهم بسبب فيضان نهر الفرات، وهم أهل الأول راعين الأول دائما، هم السباقين للخير.
1: هذا وبادر أهالي محافظة الحسكة إلى تقديم 35 كيسا من الطحين لأهالي حي حويجة في دير الزور.
8: احنا من محافظة الحسكة فزعنا لأهلنا بدير الزور ردا طبعا للجميلة اللي سووا معانا، وأهل دير الزور معروفين بالفزعات وأهل كرم صراحة، وحنا من واجبنا أن نقف معاهم، فجبنا لهم طحين عشان يظلون ببيوتهم حرصا لسلامتهم.
9: هذه الفكرة طبعا موجودة عند كل السوريين، الناس البعضها من أهلنا لأهلنا ما بها مانية إن شاء الله، فهاي تدل على التماسك وعلى السلم الأهلي، وتدل أنه إحنا جسد واحد لا يتجزأ بشكل عام سوريا. فحاليا في 35 كيس مقدمة من فاعل خير راح تتوزع لأهلنا بحويج تقاطع، وما زال في عيال هناك تحتاج إلى المساعدة.
1: وإلى آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد، وذلك تزامنا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية هناك، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية معريا بمنطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا. وبحسب مراسلنا فقد نصبت دورية تابعة للاحتلال حاجزا وقامت بتفتيش المارة قبل مغادرتها، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات اختطاف بين صفوف المدنيين في هذه المنطقة. ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي المكثف على طول الشريط الحدودي وتوسيع نطاق التمركز المستحدث مؤخرا داخل الأراضي السورية. وللوقوف على تفاصيل هذه التوغلات الإسرائيلية الجديدة معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، بداية أهلا بك. إذن بناء على هذا الخبر الذي نقلناه عنك حسام للمشاهدين، نرصد معك تفاصيل هذه الحادثة.
10: نعم أمينة، بالحقيقة حادثة توغل جديدة قامت بها قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 سيارات. المنطلق كان هو جزيرة اليون، وجزيرة اليون هي نقطة كانت تتبع لقوات الأندوف الدولية على خط مراقبة وقف إطلاق النار. وبعد سقوط النظام اتخذت القوات جيش الاحتلال الاسرائيلي من جزيره اليون منطلق لعمليات العسكريه، وباتت عباره عن نقطه امنيه اسرائيليه عليها يوجد تحصينات وبنى تحتيه تنطلق منها عمليات التوغل. التوغل جرى باتجاه منطقه العارضه القريبه من قريه معريه في منطقه حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، اقصى ريف درعا الغربي. وبقيت القوه حوالي الساعه، ثم ايضا اتجهت القوه باتجاه اطراف قريه معريه ونصبت حاجزا هناك، وثم عادت القوه الى النقطه التي توغلت منها. بالحقيقه التوغلات في منطقه حوض اليرموك في درعا تاتي من نقطتين فقط، هي من نقطه الجزيره جزيره اليون ومن بوابه تل ابو اليسار باتجاه منطقة الرقاد ووادي الرقاد، وهما النقطتان الأكثر التي تتوغل فيهما القوى الإسرائيلية بشكل متكرر وتفرض فيهما حالة أمنية، أي أنها تعتبر نفسها مسؤولة عن الأمور الأمنية في تلك المنطقة والأحداث الأمنية. وكانت قد أنذرت المزارعين قبل فترة في منطقة معرية التي توغلت إليها اليوم، خاصة السهول الغربية من معرية، بضرورة إخلاء المزارع والأراضي الزراعية من تلك المنطقة واعتبارها منطقة محرمة ومحظورة، إلى أن الأهالي لا يزالون إلى هذا اليوم يراودون عملية الزراعة ويعتادون إلى أرضهم بشكل طبيعي، لكن ربما هذا الإنذار يعقبه خطوات تنفيذية من قبل جيش الاحتلال.
1: طيب حسام، توازيا مع هذه النقاط الجغرافية التي ذكرتها أنت الآن في قرى وبلدات ريف القنيطرة، هنا نتحدث دائما ما السؤال يطرح عند تقدم وتوغل جديد يعني يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وأفراده في هذه المناطق المذكورة، هل لا توجد في هذه المناطق أي تمركزات لقوات الأمن السوري؟
10: في الحقيقة أمينة، يعني القوى الأمن السوري موجودة في تلك المناطق على شكل أفراد فقط، لا يوجد نقاط تمركز، لا يوجد مخافر حقيقية، لا يوجد نقاط للأمن السوري نهائيا. ربما يعني تتواجد أو يتواجد عناصر من قبل الأمن السوري أو يتبعون لوزارة الداخلية السورية، وهؤلاء العناصر يدخلون الى القرى الى منازلهم، ويكون يعني عملهم في قرى بعيده عن الشريط الحدودي، وايضا ينتابهم حاله من الخوف، يعني البعض او الاكثر لا يدخل الى قرى جمله وعابدين، وهذه القرى لا يدخل بسلاحه، وبالتالي يعني هي يعني يوجد فقط عناصر وعناصر افراد موجودين في منازلهم، اما لا يمكن الحديث أمينة عن نقاط حرس حدود مثلا، عن نقاط مخافر، عن نقاط امنيه، عن حواجز امنيه بتاتا ابدا نهائيا، حيث تعتبر تلك المنطقه امنيا وعمليا ايضا هي تابعه لجيش الاحتلال الاسرائيلي، وهو يفرض نفسه كقوه مهيمنه على تلك المنطقه، ويرفض ان تقوم قوى الامن السوري بعمل اي نقاط امنيه في تلك المنطقه، يعني فقط يوجد نقطتين او 3 نقاط لقوى الاندوف قوات فصل الاشتباك.
1: طيب، في سياق كل هذه التطورات التي تشهدها قرى وبلدات ريف درعا حسام، وهذا أصبح بشكل معتاد لربما، ما هو موقف وجهاء المحافظة، أهالي المحافظة وقاطني هذه يعني التمركزات الإسرائيلية المتكررة والقرى والبلدات القريبة منها كذلك؟
10: نعم أمينة، بالحقيقة يعني التمركزات والتوغلات الإسرائيلية مزعجة جدا للأهالي، خاصة أنها تأتي في وقت يعني بعد منتصف الليل، وأحيانا تقوم بمداهمة منازل واقتحام منازل وتفتيش بيوت واعتقال أشخاص، وهذا الامر يجعل المدنيين هناك في حاله قلق. اساسا امينه تلك القرى في يعني هي القرى بالاساس هي قرى فقيره تعتمد بشكل كامل على الزراعه والعمل بالمشاريع الزراعيه وتربيه النحل والمواشي، وبالتالي يعني لا يوجد يعني ذخيره ماليه لدى المدنيين هناك تتحمل ان تقوم قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي بمضايقات متكرره للمدنيين. نحن زرنا تلك المناطق عده مرات وفي كل مره كان هناك حديث من بعض الشباب خاصه انهم يرغبون بمغادره القرى الا انهم يخافون من ان يكون توغلات اسرائيليه مثلا يعني تهدف الى ترحيلهم من قراهم، وبالتالي يعني يعمدون الى التشبث بارضهم رغم حاله الفقر ورغم حاله المضايقات الإسرائيلية. هناك يعني عملية محاربة للناس بأرزاقهم، وهناك أيضا عملية توغلات متكررة، لكن يعني تلك المناطق في بعض الزوايا أمينة نتكلم عن مناطق شهدت يعني مقاومة ويعني إطلاقنا على دوريات إسرائيلية. نتكلم عن قرى مثل كوية، عندما أطلق الشبان في كوية النار على دورية إسرائيلية لم تعد تتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي نهائيا إلى تلك القرية منذ شهر آذار 2025، وبالتالي القرى التي لا تقاوم ولا تقوم بأي عمل يعني عدائي للدوريات الإسرائيلية تبقى الدولة الإسرائيلية تتوغل منها وتقوم فيها بعمليات الانفصال.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات التي تشهدها قرى وبلدات ريف درعا. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا حسام المسالمة. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، حيث أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارة، وذلك بعد اكتشاف مدنيين حقائب مغلقة تحتوي على رفات بشرية. هذا وأشارت المعلومات الأولية بحسب مديرية الإعلام أشارت إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة حزب الله اللبناني، ما يستدعي ذلك فتح تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الحادثة و تحديد هوية الضحايا والمسؤولين عنها. من جهتها قالت الهيئة الوطنية للمفقودين قالت إنها باشرت مع الجهات المختصة إجراءاتها القانونية والفنية كذلك بما يشمل الكشف الميداني وجمع الأدلة والتحقق من احتمال وجود مواقع أو رفات بشرية أخرى. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة من ريف دمشق من قارة تحديدا مراسلنا عبادة منصور. عبادة بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التصريحات فيما يتعلق بمسألة هذا الاكتشاف، اكتشاف يعني حقائب مجهولة الهوية بداخلها رفاة بشرية، نرصد معك التفاصيل وما هي هيئة وموقع هذا الموقع الجغرافي الذي تم الاكتشاف فيه، اكتشاف هذه الحقائب التي تحتوي بدورها على رفات بشرية؟
11: نعم أمينة، يعني حقيقة الحقائب التي تم كشف يعني أو من خلالها تم العثور على رفات بشرية كانت يعني هي حقائب قد وضعت في طرف منطقة قارة تحديدا في المنطقة الجنوبية يعني على الطريق أو بالقرب من الطريق الدولي يعني قارة دمشق. هذه الحقائب هي يعني وضع بداخلها مجموعة من الضحايا، رفات الضحايا تم اكتشافهم حقيقة أمينة بعد يعني هطولات مطرية غزيرة. هذه الهطولات كانت قد شكلت تيارات، وهذه التيارات كشفت الحقائب التي دفنت والتي وضعت في نقطة، هذه النقطة تحديدا كانت يعني بحسب أهالي المنطقة هنا في منطقة قارة كانت نقطة تابعة لميليشيا حزب الله. هذه النقطة خلال يعني الفترة التي كان يسيطر فيها النظام كانت هي تعتبر نقطة لحزب الله، وكان يعني كانت تسيطر عليها لفترات طويلة. بعد سقوط النظام البائد الأهالي تمكنوا من الوصول إلى النقطة وعادت الحياة إلى يعني جميع الأرجاء المنطقة، لكن حقيقة لم يتم العثور على أي مقبرة خلال الفترة الأولى من سقوط النظام. اليوم بعد حقيقة الهطولات التي حدثت خلال الفترة الماضية، الهطولات كانت قد كشفت على هذه الحقائب والأهالي وصلوا إلى المنطقة، وهم حقيقة من أول من تمكن أو من يعني حقيقة وصل إلى الرفات التي وجدت داخل الحقائب. بعدها دفاع المدني والهيئة العامة للمفقودين في سوريا قامت بإغلاق المنطقة ومنعت الأهالي وأيضا أي جهات أخرى من الوصول. هي تعمل حقيقة منذ يوم الأمس إلى هذه اللحظة تعمل في محاولات للكشف على ملابسات يعني القضية وأيضا البحث عن فيما إذا ما كان يعني هناك أيضا مجموعة أخرى من الأروبات التي ممكن أن تكون موجودة ضمن هذه المنطقة. طبعا أمينة يعني النقطة تحديدا هي قريبة من منطقة قارة أو مدينة قارة، هي جنوب مدينة قارة بحسب الأهالي. يعني هذه النقطة كانت منذ يعني بدايات الثورة السورية كانت هي نقطة تتبع لحزب الله، كانت يعني كحاجز يعني لحزب الله، ومن المتوقع أن يكون هو المتورط الأول بحسب يعني التصريحات التي صدرت عن المركز الإعلامي لريف دمشق. عمليات التحقيق تجري، وأيضا يعني هناك أيضا يعني فرق تابعة للدفاع المدني والهيئة العامة للمفقودين تعمل في متابعة البحث في نفس المكان، يعني المكان الذي وجدت فيه الحقائب، والتي تضم بحسب ما تمكنا من معرفته حوالي 10 جثث أو رفات لضحايا. من المتوقع أن يكون هناك أيضا يعني جثث أو رفات لمجموعة أخرى من الضحايا موجودين في نفس المكان.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من قارة ريف دمشق مراسلنا عبادة منصور. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توصلها إلى نتائج موثوقة تفيد بوفاة جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي المختفية قسرا في سجون النظام المخلوع. هذا وذكر بيان للهيئة أنها استندت إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة أكدت وفاتهم جميعا، مشيرة إلى أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة. هذا وأشار البيان بيان الهيئة أشار إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودها ما تزال مستمرة حتى اللحظة، وذلك ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة. بدورها قالت وزارة الداخلية قالت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف بقتل جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وبحسب بيان الوزارة الذي نشر عبر معارفاتها الرسمية، فإن التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين بقضية مقتل الأطفال تفيد بأن الجريمة ارتكبتها مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع. هذا وذكر ذات البيان ذكر أن هيئة المفقودين شاركت الوزارة مقاطع فيديو ومعلومات أسهمت في دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة. من جهتها أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي يمثل ويختصر معاناة آلاف السوريين الذين ينتظرون معرفة مصير أبنائها المغيبين قسرا. هذا وأوضحت الهيئة في بيانها أوضحت أن الكشف عن مصير الأطفال لا يغلق ملف القضية، بل هو دافع لاستكمال وكشف جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها لضمان عدم تكرار الحوادث مستقبلا، مؤكدة حرصها على متابعة مصير المختفين قسرا في عهد النظام المخلوع. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته التي بدأت عملية عسكرية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي أسلوق جنوب لبنان وقد سيطرت على قلعة الشقيف. هذا وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفوخاي أدرعي قال إن العملية تهدف إلى تدمير بنى تحتية عسكرية وتصفية مسلحين، وذلك بهدف رفع التهديد عن بلدات الشمال، واصفا أدرعي كذلك أن العملية بدأت قبل أيام حيث شرعت قوات برية كبيرة في توسيع خط الدفاع الأمامي، مشيرا إلى أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمالي النهر. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان، ونقل موقع والا عن مصدر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء غفغاتي وقد استهدفوا بنيران مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيرة استهدفت مواقع في جنوب لبنان وذلك قرب بلدة زوطر الشرقية وشمال نهر الليطاني مساء أمس السبت، مضيفة أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع بذلك إلى 13 شخصا بينهم 9 قتلى في هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله. من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع توغله في لبنان، وأنه نصب جسورا فوق نهر الليطاني وفتح طرقا جديدة لعبور قواته. هذا وأشارت الهيئة في ذات السياق، أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد حاول عبور الليطاني قبل نحو شهرين، غير أنه قوبل بمقاومة شديدة وتعرض لكمائن أدت إلى إلغاء العملية حينذاك. هذا وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير، قال إن الضاحية الجنوبية لبيروت يجب أن تستهدف، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وبحسب وسائل أعلام إسرائيلية، أضاف بن غفير كذلك في تسجيل مصور أن الضاحية يجب أن تسحق حسب قوله، لافتا إلى مقتل مئات من عناصر حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، ومعتبرا أن ذلك غير كافٍ. وفي السياق ذاته، نقلت وسائل أعلام عبرية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نافتالي بينيت، دعا فيها إلى ما وصفه بضغط على الضاحية حتى يعود الأمان للشمال، منتقدا أداء الحكومة الحالية. هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشوارع في المناطق الحدودية مع لبنان، وذلك تزامنا مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وطالب جيش الاحتلال السكان بأن يكونوا قريبين من المخابئ والملاجئ قدر الإمكان اليوم والغد، وأوضح أنه فيما يخص مناطق الجليل الأعلى والجولان شمال إسرائيل فإنه يمكن مواصلة النشاط التعليمي بشكل طبيعي، ولكن داخل مبنى أو في مكان يمكن الوصول إليه إلى مساحة محمية. ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع حديث عن سعيه لتوسيع توغله في جنوب لبنان ونصبه جسورا فوق نهر الليطاني. وللوقوف على مستجدات هذه التصريحات وأهداف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا نيم العمري. ريم، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التصريحات الإسرائيلية حول بنك أهداف الجانب الإسرائيلي المحتل في جنوب لبنان، نرصد معك أبرز التحليلات والخطط وما سوف يقع خلال الساعات القادمة وسيناريوهات إسرائيل لجنوب لبنان كذلك.
12: نعم أمينة، دعينا نبدأ من آخر التطورات. حقيقة قبل قليل دوت صافرات الإنذار في مناطق عكا وخليج حيفا بعد إنذارات للسكان في هذه المناطق من هجوم صاروخي من قبل حزب الله، وهي طبعا يبدو أن حزب الله أيضا يوسع من هجومه الصاروخي ومن عملياته أيضا ضد قوات الاحتلال من خلال استهداف هذه المناطق بعد شهر ونصف من آخر استهداف لمناطق حيفا وعكا. إذن قبل قليل إنذارات للسكان في هذه المناطق، وأيضا إنذارات لمنطقة المطلة من تسلل مسيرة مفخخة من قبل حزب الله، هذا قبل قليل. وهذه منطقة المطلة التي كان يتحدث عنها وزير الجيش الإسرائيلي ياسر كاتس صباح هذا اليوم، عندما أعلن أن الجيش تمكن من السيطرة على قلعة شقيف وأنها موقع استراتيجي قد السيطرة وإحكام السيطرة عليه قد يحمي سكان البلدات الشمال وتحديدا المطلة، ولكن الآن تدوي صافرات الإنذار في المطلة نتيجة تسلل مسيرة بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن أيضا أن صباح هذا اليوم كان هناك استهداف من قبل مسيرة لتجمع لجنود الاحتلال، وأيضا كان هناك إصابة لموقع في مستوطنة في نهارية أيضا من قبل مسيرة أخرى، وأعلن مقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي نتيجة هذه المسيرات المفخخة التي تستهدف تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي. إذن فيما يتعلق بقلعة إشقيف، حقيقة أمينة يبدو أن الأمر تم منذ يومين تقريبا عن طريق الفرقة 36، وتم هذا الأمر بإعاز من بنيامين نتنياهو كما تحدث وزير الجيش، وهناك تحاول قوات جيش الاحتلال إحكام السيطرة أكثر على هذه القلعة التي وصفها كاتس بأنها موقعا استراتيجيا مهما، فهي تطل على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني كما أنها تطل على مناطق واسعة من الجليل أيضا والجليل الأعلى ومنطقة المطلة، وبالتالي يستطيع الجيش حماية هذه البلدات أكثر من هجوم حزب الله عليها. تعتبر إسرائيل أن هذا الأمر بالنسبة لها في غاية الأهمية، وتوجه رسالة لحزب الله بحسب ما قال وزير الجيش بأنها تستطيع أن تحتل المواقع الاستراتيجية واحدا تلو الآخر وتسقطها من يد حزب الله، وأن هذا الأمر جاء بعد 44 عاما من آخر احتلال قام به الجيش الإسرائيلي لقلعة تشقيف، وأنها عادت إلى هذه الأماكن التي احتلتها سابقا. إذن تحتد الأمور وتتصاعد أكثر في الجنوب اللبناني، لكن أيضا يعترف الجيش وعلى لسان وزيره أن احتلال قلعة تشقيف جاء بعد معركة ضارية وشرسة مع عناصر حزب الله، عندما تمكن الجيش الإسرائيلي وتحديدا القوة 36 من عبور نهر الليطاني وعبور القرى والبلدات المتواجدة على نهر الليطاني. إذن هذه القلعة التي تطل على نهر الليطاني ووادي سلوقي أيضا تعتبرها إسرائيل موقعا مهما، ولكن على أرض الواقع لم يتغير شيء، لازالت المسيرات تطلق من قبل حزب الله، وكذلك الصواريخ وآخرها قبل قليل على مناطق أبعد من المناطق والبلدات الحدودية. الاحتلال يحاول توسيع احتلاله للمنطقة الجنوبية من خلال وصوله وعبوره إلى نهر الليطاني ليفرض أمرا واقعا في هذه المناطق، وخاصة قبل الذهاب إلى جولة ثانية أو رابعة من المفاوضات مع لبنان، وأيضا قبل التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المتوقع أن تشمل هذه المذكرة على إيقاف جميع العمليات العسكرية بما فيها الجبهة اللبنانية. يحاول إذن بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي أن يسابق الزمن وأن تتسارع هذه العمليات العسكرية أكثر في الجنوب اللبناني قبل التوصل إلى هذا الأمر أو الذهاب إلى مذكرة تفاهم. أيضا استدعاءات لقوات الاحتياط ما زالت مستمرة، رئيس الأركان يتحدث عن 280 ألف جندي يحتاجونهم في مناطق الجنوب اللبناني، والآن هناك تحذيرات أيضا من قبل الجبهة الداخلية للسكان سواء على البلدات الشمالية أو المناطق في الشمال بشكل عام. هناك تعطيل للعملية التعليمية تم الإعلان من قبل الجبهة الداخلية عن ذلك، وهناك توقعات إسرائيلية بأن يكون هناك رد وهجوم صاروخي من قبل حزب الله، وخاصة بعد احتلال قلعة شقيف. لذلك قامت الجبهة قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتغيير تعليماتها بالنسبة للإسرائيليين بضرورة الاحتماء بالملاجئ والبقاء بقرب الأماكن المحصنة وبتعطيل العملية التعليمية وبعض الأنشطة والأعمال في هذه المناطق.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. نبقى في ملفاتنا الدولية مشاهدينا وإلى آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، ونبدأها بالتصريحات الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال إن واشنطن قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، محذرا من اللجوء إلى وزارة الحرب في حال لم يكن الاتفاق منصفا. وأضاف ترامب في ذات السياق، أضاف أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا ومن دون أي رسوم عبور حتى. وأوضح أن الإيرانيين وافقوا على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي، مؤكدا ضرورة منع طهران نهائيا من امتلاك هذا السلاح. وأشار ترامب في ذات السياق وفي سياق ذات التصريحات كذلك إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة، وذلك بعد فتح المضيق ومعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر قولهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاقه مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران. هذا وأوضحت المصادر ذاتها في هذه التصريحات الصحفية، أوضحت أن ترامب كان قلقا بشأن أجزاء من الاتفاق تتضمن الإفراج عن أموال لصالح إيران. وأضافت المصادر التي نقلت عنها نيويورك تايمز، أضافت أن الإطار المقترح للاتفاق ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار على مضيق هرمز، وأن القضايا الخلافية الرئيسية بما فيها البرنامج النووي الإيراني ستؤجل إلى جولات تفاوض لاحقة. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق التي أعدها مبعوثوه مع إيران خلال اجتماع عقد الجمعة الماضية. وبحسب المصادر، يسعى ترامب للحصول على تفاصيل إضافية بشأن آلية تعامل واشنطن مع اليورانيوم الإيراني المخصب، إلى جانب تعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز مجددا. وأشار المصدر ذاته في ذات التصريحات الصحفية، أشار إلى أن هذه الطلبات أطلقت جولة جديدة من الأخذ والرد بين الجانبين، مؤكدا أن ترامب متمسك بشروطه وعلى رأسها ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف المسؤول الأمريكي في ذات السياق أن التوصل إلى اتفاق ما يزال مرجحا، لكن توقيته غير محسوم بعد، مع استعداد واشنطن للانتظار أسبوعا أو أكثر حتى لضمان تلبية مطالبها. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربة بصواريخ من طراز هيلفير استهدفت غرفة محركات سفينة في المياه الدولية بخليج عمان كانت متجهة نحو أحد الموانئ الإيرانية. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية، قالت أن السفينة التي تحمل اسم ليان ستار وترفع علم غامبيا كانت تحاول التوجه إلى إيران، فيما وصفته بانتهاك للقيود الأمريكية المفروضة على الموانئ الإيرانية، مضيفة أن القوات الأمريكية توجهت أكثر من 20 تحذيرا للسفينة ذاتها قبل تنفيذ هذه الضربة. وأوضحت سنتكوم في ذات السياق أن الاستهداف تم بشكل مباشر لغرفة المحركات، ما أدى ذلك إلى توقف السفينة عن مواصلة مسارها نحو إيران من دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو وضعها الحالي. مشاهدينا، أخبار الجولة ما زالت متواصلة معكم، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله، ابقوا معنا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هي لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بنفسية
2: ورأيها بمسار العدالة للاعتقال.
1: مش لها التحرير، لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
3: السياسات الاقتصادية حالية نحتفظ بها.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
5: البيانات تخفض.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى الساعة الثانية من أخبار الجولة، وهذه عناوين ملفاتها. من داخل مدينة دير الزور، تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات، ومجلس المدينة يشير إلى أن الوضع في محيط معبر حويج تصقر بات آمنا. بعد انقطاعات واسعة في 4 محافظات، وزارة الاتصالات تعلن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية، وتشير إلى أنها نتجت عن اعتداء على البنية التحتية. بعد إعلان هيئة المفقودين وفاتهم، وزارة الداخلية تقول إن التحقيقات أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف بقتل جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي، وتؤكد أن الجريمة ارتكبتها ميليشيات تابعة للنظام المخلوع. وصفها بالواسعة، الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي السلوقي جنوب لبنان، ويقول إنها تهدف إلى تدمير بنى تحتية عسكرية.

وفي التفاصيل مشاهدينا، حيث أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة. هذا وأوضح حطاب كذلك أن التراجع التدريجي للمنسوب انعكس على حركة المياه التي لا تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف. وطمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حواجد سقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش، لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات حتى. من جانبها، قالت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، قالت إن منسوب مياه نهر الفرات في الخط الغربي سيستقر عند نحو 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، مع توقع بدء انحسار تدريجي في المساء. هذا وأضافت اللجنة في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية بالخصوص، أضافت أن الخط الشرقي الممتد من منطقة الميادين وصولا إلى البكمال يشهد ارتفاعات ملحوظة في منسوب مياه النهر، مرجحا استقرار الوضع هناك مساء اليوم. هذا وأهابت اللجنة بجميع الجهات المعنية ولا سيما مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث والإبقاء على حالة الاستنفار القصوى وتجهيز الفرق الميدانية لمتابعة أي تطورات محتملة، وذلك بالتوازي مع تحديث البيانات بشكل مستمر. هذا وكانت إدارة سد الفرات قد أعلنت إغلاق بوابة المفيض الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية إلى 1400 متر مكعب. هذا وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم البكور في تصريحات صحفية، أوضح أن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات المائية بدءا منذ مساء أول أمس الجمعة، إذ تم تخفيض التصريف عبر بوابة المفيض الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية بالتزامن مع تراجع تدريجي في منسوب المياه. هذا وأكد البكور في ذات السياق مشاهدين، أكد أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع المائي والتشغيلي للسد على مدار الساعة، وذلك لضمان السلامة التشغيلية والاستقرار المناسب ضمن الحدود الآمنة. كما أعلنت كذلك مشاهدين

0: خفض التصريف عبر سد الفرات وإغلاق بوابة المفيض الرابعة وتخفيض وارد البوابة الثالثة، وذلك بهدف إدارة كميات المياه الواردة بشكل متوازن. معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه التصريحات التي من شأنها أن تؤكد للمواطنين لربما مصعب عن انخفاض منسوب مياه نهر الفرات على ضفتيه، نرصد معك واقع هذه التصريحات، وهل فعليا شاهدتم بشكل ملموس هذه التصريحات على أرض الواقع؟ وما هي العمليات المستمرة من قبل الجهات المعنية وذلك تحسبا لربما لأي طارئ؟
1: تحياتي لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. طبعا بعد أيام من الارتفاع الكبير الذي أدى إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والطرق الواقعة على ضفاف نهر الفرات، ووصول أيضا المياه إلى بعض المناطق السكنية والمنشآت القريبة من مجرى نهر الفرات خاصة محطات المياه، اليوم صباحا أجرى رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب جولة ميدانية شملت عدة مواقع متضررة على أطراف المدينة للاطلاع على الواقع الحالي ومتابعة تطورات الوضع. أكد خلال الجولة أن منسوب المياه انخفض بشكل واضح مقارنة بالأيام الماضية، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تدعو إلى الطمأنينة بحسب ما أخبرنا، وقال أن استمرار المراقبة والمتابعة من قبل الجهات المعنية أمر ضروري جدا، حتى لو انخفضت يعني مستوى المياه بشكل قليل. خلفي تماما، إذا كنت تشاهدين المياه كانت تصل إلى قرابة المتر إلى هنا، الآن انخفض منسوب المياه بشكل جزئي واضح أمام أعيننا. إنما حالة استنفار لا تزال موجودة داخل محافظة دير الزور، جميع المؤسسات في عموم المحافظة هي تعمل على مدار الـ 24 ساعة، خاصة المؤسسات الخدمية منها مؤسسة المياه وبلدية دير الزور، إدارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني، إدارة الموارد المائية، محافظة دير الزور، عدد من المؤسسات ومنشآت لا تزال تعمل حتى الـ 24 ساعة، الهلال الأحمر السوري، منظومة طبية. الآن مثلا محطات المياه أكثر من 48 محطة هي خارج الخدمة، تحاول مؤسسة المياه إعادة 12 محطة بحسب ما أخبرتنا إلى الخدمة خلال الساعات القادمة بسبب تراجع منسوب المياه فيها، خاصة محطة الشميطية وبعض المحطات في الريف الغربي وبعض المحطات أيضا في الريف الشرقي. بالنسبة لمحطة الفرات العظمى الكبيرة التي تغذي 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور، هذه لا تزال تعمل بقدرة تشغيلية قرابة 70% بحسب ما أخبرنا مدير المحطة، وأيضا يحاول العاملون داخل هذه المحطة إعادة القدرة التشغيلية إلى أكثر من ذلك. أيضا بالنسبة لمعاناة الناس لا تزال مستمرة، فالتنقل بين ضفتي نهر الفرات شرقا وغربا الأمر صعب جدا بسبب قرار محافظة دير الزور إيقاف العبارات المائية حرصا على حياة المواطنين، فالمياه لا تزال مرتفعة وسريعة جدا. لكن في الحالات الإسعافية هناك زوارق تابعة للبحرية السورية، الجيش السوري، الهلال الأحمر السوري، الدفاع المدني، إدارة الطوارئ والكوارث، أيضا المنظومة الطبية وبعض الزوارق الأهلية تنقل الحالات الإسعافية ما بين الضفتين، ما بين شرق الفرات وغرب الفرات، وفي حال كان هناك مثلا حاجة لسيارات إسعاف تتواجد عدد من السيارات لعدة منظومات، هذه تقوم بنقل الحالات الإسعافية مباشرة إلى المستشفيات. أما بالنسبة للجسور فالكل يعلم الجسر الترابي انهار بالكامل قبل 3 أو 4 أيام بسبب ارتفاع منسوب المياه، وهذا الجسر الذي يربط مدينة دير الزور بالريف، وأيضا بالأمس انهار جسر العشارة الذي يبتعد عن مدينة دير الزور قرابة الساعة بسبب أيضا ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريان المياه. لكن تحاول الفرق في بلدية المنطقة ومحافظة دير الزور إعادة هذا الجسر إلى العمل بعد يعني ربما ساعات ربما يوم غد، لأنه جسر حيوي وشريان رئيسي ينقل المدنيين ما بين الضفتين. لكن الأمور الآن هي تحت السيطرة بحسب ما أخبر رئيس مجلس مدينة دير الزور السيد جماد حطاب، وطمأن الناس أيضا أن حويجة صقر الشارع طبعا الرئيسي المحادي للكورنيش مقطوع لا زال، لكن المياه باتت ب يعني نزول تدريجي واضح. مثلا رصيف الكورنيش الذي كنا بالأمس قد رصدناه كان تغطى الشارع والرصيف بالمياه بشكل كامل، الآن المياه نزلت عن الرصيف قرابة 3 أو 4 سنتي، وهذا أمر واضح أن منسوب المياه قد تراجع بشكل كبير جدا. لكن لا تزال عشرات العوائل.

0: قد غادرت منازلها سواء كان في حويجة قاطع أو في حويجة صقر أو في بعض المناطق المحيطة بها، ولا يزالون الآن حتى هذه اللحظة متواجدون في مراكز إيواء كانت قد جهزتها محافظة دير الزور وبعض المنشآت التابعة للمحافظة. الأهالي يحاولون يعني ينتظرون بفارغ الصبر انحسار المياه إلى طبيعتها والعودة إلى منازلهم. إنما في حويجة صقر مثلا بعض المنازل هي تقع في مناطق منخفضة، ما يجعل المياه يعني ربما تحتاج إلى عدة أيام حتى تعود هذه المياه إلى طبيعتها. لكن الأمور بحسب المعنيين داخل محافظة دير الزور تحت السيطرة، خاصة بعد إعلان وزارة الطاقة ووزارة إدارة الطوارئ والكوارث أن منسوب المياه بات ينحسر شيئا فشيئا بعد إغلاق البوابة الثالثة والبوابة الرابعة من السدود، سواء كان سد قديران أو سد الفرات. باتت الأمور طبيعية جدا تقريبا نوعا ما، لكن معاناة الناس فقط بانتظار العودة إلى منازلهم. والآن بدأت الخسائر والأضرار يعني على مرأى العين، هناك عشرات الهكتارات قد دمرها الفيضان، سواء كان من زرع القمح أو المزارع الأخرى أو حتى الخضروات. أيضا المواشي تضررت، منازل المدنيين تضررت. التقينا ببعض الناس قالوا فقط نريد يعني مساعدة المحافظة أو الحكومة تأهيل المنزل الذي تضرر بشكل كامل، وبالنسبة للرزق يعني أمره يعني على الله سبحانه وتعالى. البعض الآخر قد تضرر بشكل أكبر، فهناك من قال أنه خسر أكثر من 70 دونم من زراعة القمح بشكل كامل. بعض الفلاحين كان هناك تحذيرات استباقية قبل تقريبا قرابة الأسبوع أو 10 أيام من قبل محافظة دير الزور والطوارئ والكوارث للناس بترشيد المياه، وأيضا بمن لديه أراضي أن يقوم بالحصاد. استطاع بعض الفلاحين جني المحصول، لكن البعض الآخر خسر محصوله بالكامل وبعضهم خسر محصوله بشكل جزئي. إنما بالنسبة في عموم محافظة دير الزور الأمر واضح جدا، أن المياه حقيقة بدأت بالانحسار خلفي تماما. النهر الصغير كانت المياه تصل إلى هذه المنطقة، لم أكن أستطع الوقوف هنا، كانت المداخلات في مكان أقرب. اليوم لازلنا إلى مستوى أقل، والمياه باتت واضحة أمام الجميع أن المياه باتت تنحسر بشكل تدريجي.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا وبشرتها من دير الزور مراسلنا مصعب الحنات. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث يواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي هناك.
2: احنا حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الاساسي نستقبل الحالات الاسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر او من بعض القرى مثل الكسرة او حويجة قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات اصابات، حالات انسانية طبعا، ودورنا الاساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
1: من جانب هكذا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة ميدانية في مدينة الرقة أكد أن معظم عمليات الطوارئ أنجزت وأن منسوب المياه بدأ بالتراجع تدريجيا، وذلك بعد إغلاق الفتحة الرابعة في السد، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية وبدء تقييم الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.
3: اليوم أنه تقريبا معظم العمليات الاستجابة الطارئة تم الانتهاء منها، والحمد لله مثل ما أكيد سمعتوا بالأخبار تم إغلاق الفتحة الرابعة من سد الفرات، والمنسوب النهر بدأ يتراجع تدريجيا، وإن شاء الله يعني الأمور تعود لطبيعتها تدريجيا وتستقر الأمور، وإن شاء الله يعني راح يكون في لجان متخصصة أيضا من الوزارات لحتى تقيم الأضرار لحتى يتم تعويض المتضررين إن شاء الله كمان. ونحن مستمرين يعني بالاستنفار حتى انتهاء هاي الأزمة، وإن شاء الله بتمر على خير، والحمد لله أنه ما تم تسجيل خسائر بشرية، وهذا الشيء اللي بخلينا دائما متفائلين، بخلينا نقول أنه الحمد لله إلى الآن الاستجابة مشياني، والفرق راح تظل مستنفرة حتى تنتهي الأزمة بإذن الله. يعطيكم العافية جميع وشكرا لكم.
1: وفي مستجدات أزمة الفيضانات مشاهدين أيضا، حيث غمرت مياه نهر الفرات أجزاء من شارع الكورنيش في مدينة دير الزور، ما أدى ذلك إلى تعثر حركة المرور وتوقف التنقل عبره.
4: شارع الكورنيش هو أحد شوارع مدينة دير الزور، دخلته المياه وغمرت أجزاء واسعة منه، ولعل عند النقطة الأخيرة تصل المياه بعمق نحو 60 سنتيمتر. بعض السيارات تتوقف عند منتصف هذا الطريق ثم تعود. هذا الشارع بطبيعة الحال هو لا يستخدم كشريان رئيسي للمنطقة، بل هو فقط لأماكن التنزه على شاطئ نهر الفرات الذي كان منخفض عن هذا المستوى نحو 3 أمتار، أما الآن فقد دخلت المياه إلى أطراف المنازل الموجودة على هذا الشارع. تلفزيون سوريا الصليبي، دير الزور.
1: هذا ونفذت قوى الجوية في الجيش السوري طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور، وذلك في إطار جهود لجنة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضحت محافظة دير الزور أن هذه الطلعات تهدف إلى ضمان نقل الحالات الإنسانية العاجلة وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية اللازمة. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت الجمعة استنفار عدد من تشكيلاتها العسكرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للإسهام في مواجهة ارتفاع منسوب مياه الفرات في المحافظة. نبقى في سياق التصريحات، حيث قالت مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف، قالت إن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضا تدريجيا في منسوب مياه نهر الفرات. وبينت الخلف في تصريحات صحفية بالخصوص، بينت أن ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الآثار الإيجابية من الناحية البيئية، بينها تجديد خصوبة التربة عبر ترسب الطمى والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك، وذلك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى النهر. وأشارت الخلف في ذات السياق، أشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد كديران للإطلاع على واقع منسوب المياه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وقد أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 3 محطات ضخ للمياه، وذلك بعد استقرار المنسوب وعودة الظروف التشغيلية الآمنة إلى طبيعتها الاعتيادية. من جانبها، ذكرت وزارة الطاقة عبر معارفاتها الرسمية في ذات الملف، ذكرت أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وحول الدعم الحكومي المستمر لشرقي البلاد، واصلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات السورية إرسال صهاريج مياه الشرب إلى محافظة دير الزور، وذلك لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وذكرت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض النقص الذي حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة نتيجة الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عند عودة المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز ذلك استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين هناك، ويؤكد التضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية. من جانبها، أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور البدء بتجهيز مركز إيواء جديد لاستقبال العوائل المتضررة بعد امتلاء المركزين السابقين نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضح مدير المديرية مهند حنيدي، أوضح أن العمل جار لتجهيز المركز في حي المطار القديم، وذلك بعد امتلاء مركزي الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب بالحواق الغربية ومركز التطبيقات في الحواق الشرقية، وأشار كذلك إلى أنه تم استقبال نحو 110 عائلات في المركزين المذكورين، في حين أدى تزايد أعداد الوافدين إلى إطلاق مركز ثالث لتخفيف الضغط وتلبية الاحتياجات المتزايدة. من جانبه، أعلن الهلال الأحمر السوري توزيع مواد غذائية على 237 عائلة مقيمة في مركزي إيواء ضمن مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية بدير الزور. هذا وأكد الهلال الأحمر السوري في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أكد أن فرق الإسعاف ما تزال في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي حالة طارئة، مشيرا إلى وجود عيادة للهلال الأحمر العربي السوري المتنقلة متمركزة في مراكز الإيواء التي افتتحت ضمن مدارس بحي الحواقة في دير الزور لاستقبال العائلات المتضررة.

0: هذا وباشرت المؤسسة العامة للحبوب في محافظة دير الزور استلام كميات من الطحين المرسلة من الحكومة والجهات الداعمة بالتزامن مع استمرار عمليات الطحن والتوزيع في مناطق شرق وغربي نهر الفرات رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه النهر. هذا وقال معاون أمين مستودع توزيع الدقيق عبد الله خضر العبد الله، قال إن شحنات الطحين بدأت تصل إلى المحافظة من عدة مناطق عدة بينها حما وحمص وحلب، وذلك عقب إعلان الحكومة تقديم دعم عاجل لتأمين احتياجات السكان وضمان استمرار إنتاج الخبز في المناطق المتضررة. هذا وأكد أن المؤسسة تواصل عملها على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأفران والمخابز التي لم تتوقف عن الإنتاج بالبتة، مشيرا إلى توفر مخزون كاف من المادة واستمرار عمليات التوزيع رغم الظروف الراهنة. تعود مشاهد التضامن بين السوريين إلى الواجهة مشاهدين مجددا، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية كذلك من أجل تقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة تعبيرا عن الامتنان ورد الجميل حتى لما قدمه أبناء العشائر من دعم ومساندة حتى للمتضررين خلال زلزال شباط 2023.
1: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل سوريا، وأذكر بالأخص في إدلب في حادثة زلزال شباط لبوا نداء الفزع وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج إلى أمم متحدة. سنكون نحن اليوم فزعة وبجانب أخوتنا أهل دير الزور أهل العز والكرامة. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر أن تلبي نداء فزعة باتجاه أخوتنا أهل دير الزور، يستحقون منا المساعدة ووقوف جانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير العز. المسافات لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.
0: هذا وأطلق مجلس القبائل والعشائر في محافظة حلب حملة فزعة دير الزور لدعم الأهالي المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتأتي المبادرة مشاهدين في إطار جهود مجتمعية محلية تهدف إلى مساندة الأسر وتقديم الدعم الإنساني للتخفيف من آثار هذه الفيضانات وتداعياتها.
2: نحن أردنا أن نرسل رسالة لأهلنا في دير الزور أن نكون يد واحدة بإذن الله في السراء والضراء بإذن الله تعالى. الحمد لله هذه رسالة مجتمعية طيبة، نكون يد واحدة في هذه الأمور إن كانت خير وإن كانت شر.
3: طبعا بالنسبة للحملة هي رد الجميل ورد المعروف لأبناء الشرقية، لأبناء عمومتنا والأخواننا والأهلنا بالشرقية بما حل عليهم بسبب فيضان نهر الفرات، وهم أهل الأول راعين الأول دائما، هم السباقين للخير.
0: نبقى في ذات السياق، حيث بادر أهالي محافظة الحسكة إلى تقديم 35 كيسا من الطحين لأهالي حي حويجة في دير الزور.
4: احنا من محافظة الحسكة بزعنا لأهلنا بدير الزور ردا طبعا للجميلة اللي سووا معانا، وأهل دير الزور معروفين بالفزعات وأهل كرم صراحة، وحنا من واجبنا أن نقف معاهم، فجبنا لهم طحين عشان يظلون ببيوتهم حرصا لسلامتهم.
5: هذه الفكرة طبعا موجودة عند كل السوريين، الناس لبعضها من أهلنا لأهلنا ما بها مانية إن شاء الله، فهاي تدل على التماسك وعلى السلم الأهلي، وتدل أنه إحنا جسد واحد لا يتجزأ بشكل عام سوريا. فحاليا في 35 كيس مقدمة من فاعل خير راح تتوزع لأهلنا بحويجة قاطع، وما زال في عيال هناك تحتاج إلى المساعدة.
0: أمنيا مشاهدينا، وفي آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية معارية بمنطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا. وبحسب مراسلنا فقد نصبت دورية للاحتلال حاجزا وقامت بتفتيش المارة قبل مغادرتها، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات اختطاف بين صفوف المدنيين. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي المكثف على طول الشريط الحدودي وتوسيع نقاط التمركز المستحدثة مؤخرا داخل الأراضي السورية. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارة، وذلك بعد اكتشاف مدنيين حقائب مغلقة تحتوي على رفات بشرية. هذا وأشارت المعلومات الأولية بحسب مديرية الإعلام إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة حزب الله اللبناني، ما يستدعي ذلك فتح تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحايا والمسؤولين عنها. حتى من جهتها قالت الهيئة الوطنية للمفقودين، قالت أنها باشرت مع الجهات المختصة إجراءاتها القانونية والفنية حيال ذلك، بما يشمل الكشف الميداني وجمع الأدلة والتحقيق والتحقق من احتمال وجود مواقع أو رفات بشرية أخرى. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توصلها إلى نتائج موثوقة تفيد بوفاة جميع أطفال الدكتورة رانيا العباس المختفية قسرا في سجون النظام المخلوع. هذا وذكر بيان الهيئة أنها استندت إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة أكدت وفاتهم جميعا، مشيرة إلى أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة. هذا وأشار البيان إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفاة وتحديد أماكن وجودها ما تزال مستمرة حتى اللحظة، وذلك ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة. بدورها قالت وزارة الداخلية بالخصوص، قالت إن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف بمقتل جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وبحسب بيان الوزارة، وزارة الداخلية الذي نشر عبر معارفاتها الرسمية، فإن التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين بقضية مقتل الأطفال تفيد بأن الجريمة ارتكبتها مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع. هذا وذكر بيان الوزارة أن هيئة المفقودين شاركت الوزارة مقاطع فيديو ومعلومات أسهمت بدورها في دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة. من جهتها أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي يمثل ويختصر حتى معاناة آلاف السوريين الذين ينتظرون معرفة مصير أبنائها المغيبين قسرا. هذا وأوضحت الهيئة في بيان لها، أوضحت أن الكشف عن مصير الأطفال لا يغلق الملف والقضية، بل هو دافع لاستكمال كشف جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بهذا الملف وتحديد المسؤولين عنها، وذلك لضمان عدم تكرار الحوادث مستقبلا، مؤكدة حرصها على متابعة مصير المختفين قسرا في عهد النظام المخلوع. وفي ملف الاتصالات في البلاد وأخبار الوزارة المتعلقة بهذا الشأن، حيث أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عودة خدمات الاتصال والإنترنت بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص التي تسببت بانقطاعات واسعة وتراجع في جودة الخدمة في عدد من المحافظات السورية. هذا وأوضحت الوزارة في بيان عبر معرفاتها الرسمية أن الشبكة استعادت عملها تدريجيا بعد معالجة العطل الذي نتج عن اعتداء على البنية التحتية للاتصالات، ما أثر ذلك على آلاف المشتركين في محافظات كل من حمص وحلب وحما وطرطوس. وأشارت الوزارة في السياق إلى أنها خاطبت الشركات المشغلة بشأن ضرورة إبلاغ المشتركين فورا بأي أعطال أو حالات طوارئ تؤثر على الخدمة، مؤكدة أن إعلام الزبائن بأسباب الانقطاع والمادة المتوقعة أو المدة المتوقعة للإصلاح يعد التزاما أساسيا. معنا من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك ما أعلنته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول عودة الاتصالات وخدمة الإنترنت كذلك مجددا إلى محافظة حمص.
6: نعم علينا، تحية لك وللسادة المشاهدين. عندما نتحدث عن مثل هذا الخبر فنحن لا نتحدث عن اعتداء واحد، إنما هي سلسلة اعتداءات متكررة. يبدو بأن هناك من امتهن سرقة بعض الكابلات التي تدفع لشركة الاتصالات والتي تغذي أحياء رئيسية في المحافظة ما يسبب انقطاع كبير. هذه المرة كانت الأزمة مضاعفة نتيجة استهداف هذه العصابات وهذه السرقات لكابلات تربط بين محافظة حمص ومحافظات أخرى. نتحدث عن الطريق الدولي الذي يربط بين محافظة حمص ومحافظة دمشق، وبالتالي انقطاع الاتصالات ليس فقط عن حمص هذه المرة ولكن عن أكثر من منطقة وأكثر من محافظة نتيجة موقع حمص الجغرافي الذي يتوسط الجغرافي السوري والذي يؤثر بطبيعة الحال أي خلل فيها على ربما الكثير من المدن الأخرى. هذه العمليات لم تكن وليدة اليوم ولكنها مستمرة. حاولت الجهات المختصة في عدة مرات وعبر عدة وسائل أن تكافح مثل هذه الظاهرة، سواء عن طريق انتشار الأجهزة الأمنية، السيارات الأمنية الكثيرة التي تتجول في الطرقات، ولكن الامتداد الطويل جدا لهذه الشبكة في شوارع كثيرة جدا ربما سبب استمرار مثل هذه الحالات. كان خلال الفترة الماضية هناك استهداف لأكثر من مكان في داخل مدينة حمص، في عدة أحياء كان هناك استهداف لهذه الشبكات قطع وتخريب وسرقة كابلات التي تصل أو توصل خدمة الاتصالات لمناطق كبيرة، وبالتالي انقطاع الخدمة عن أحياء بأكملها. والذي يزيد الطين بلة كما قال هو بأن عمليات إصلاح هذه الشبكات ليست بالأمر السهل، لأنها شبكات قديمة، شبكات يعني وصلت وفق النظام القديم الذي يحتاج الكثير من الساعات المتواصلة من العمل لإعادة إصلاح هذه الشبكة نتيجة دقتها ونتيجة حتى يعني تجاوز الزمن لها. هناك كثير من الدول انتقلت إلى الكابلات الضوئية واستغنت عن مثل هذه الشبكات، ولكن نوعية هذه الشبكات تحتاج لأعمال دقيقة طويلة تقوم بها فرق الصيانة بشكل مستمر في عدد من أحيان مدينة حمص، ولكنها تتكرر. ذات يعني سعي من قبل الشركة السورية للاتصالات لمنع هذه السرقات بشكل كامل عبر تغيير طريقة حماية هذه الكابلات عبر صب يعني مثل الغرف الحديدية فوق المراكز الرئيسية لهذه الشبكات التي هي شبكات تحت الأرض، صب طبقات من الحديد لا يمكن فتحها بسهولة، أو إذا حاول اللصوص ترخص مثل هذه الشبكات يكون هناك انتباه من الجيران، وبالتالي ابلاغ الجهات المختصه. وبالتالي هي محاولات مستمره لمنع مثل هذه الظواهر التي تنتشر في مناطق حمص. ايضا يعني المحاوله الاخرى التي تقوم بها الشركه السوريه للاتصالات هي الانتقال الى مستويات اكثر حداثه من هذه الشبكات، الشبكات التي اضافه الى عمليات السرقه تواجه يعني ازمه اخرى لا تقل اهميه وهي البنيه التحتيه المهترئه بشكل كبير جدا فيها. حمص بالتالي هي عرضة دائما للتخريب، دائما للسرقات، ودائما للاعتراء المتكررة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية أخبار الجولة مشاهدينا، حيث أفاد مصدر عسكري لتلفزيون سوريا بأن شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش فجر نفسه بعد أن أطلقت عناصر حراسة مقر الفرقة 76 النار عليه في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي. هذا وأوضح المصدر أن المهاجم كان يقود دراجة هوائية وحاول اختراق المقر، ما دفع الحراسة للتعامل معه وإطلاق النار عليه قبل أن يقدم على تفجير نفسه. هذا وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات حتى بين عناصر الحراسة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات فقط. ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من الاستهدافات والاغتيالات التي طالت مؤخرا عناصر في وزارتي الدفاع والداخلية تبنى تنظيم داعش معظمها. كشف التقرير المفصلي للمفتش العام الأمريكي والذي تناول أحداث الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي في كل من العراق وسوريا والمنطقة كشف وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحين تابعين لتنظيم داعش في سوريا. وبحسب التقرير فر ما لا يقل عن 150 مسلحا من المنتمين لتنظيم داعش، مما دفع الولايات المتحدة إلى الإسراع بنقل 5700 سجين من سوريا إلى السجون العراقية، وذلك لمنع هروبهم. وأشار التقرير كذلك مشاهدين إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخشون الآن من استغلال داعش لهذه الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه وقواته مرة أخرى في سوريا والعراق. كما أشار التقرير في ذات السياق أن هناك قلقا داخل البنتاغون من احتمال عدم قدرة الحكومة السورية على سيطرة أو على السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة قسد سابقا. أعلنت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة عن انتشار جثمان شاب فقد قبل 6 أيام في أثناء محاولته السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق الجسر القديم بالمدينة. هذا وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نفذت عمليات بحث مكثفة في النهر استمرت مدة 3 أيام متواصلة عقب حادثة الفقدان. هذا وسط ظروف صعبة ناجمة عن شدة التيار وارتفاع منسوب المياه في النهر. هذا وبيّن الدفاع المدني أن الجثمان عثر عليه في منطقة حويجة السوافي، حيث جرى انتشاله وتسليمه إلى الطبابة الشرعية في المشافي أو في المشفى الوطني بمدينة الرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وفي ملف التعليم وآخر مستجداته، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قوائم التوزيع النهائية لطلاب محافظة السويداء المتقدمين لامتحانات كل من شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة لدورة 2026، والذين سيتقدمون لامتحاناتهم في المراكز الامتحانية المعتمدة بمحافظة ريف دمشق. هذا وأكدت الوزارة عبر معارفتها الرسمية، أكدت أنه تم استكمال جميع الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول الطلبة إلى قاعات الامتحانات المذكورة، وجاء ذلك عقب جولة ميدانية أجراها وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ السويداء مصطفى البكور على المراكز الامتحانية المعتمدة للاطلاع على جاهزيتها الكاملة والتأكد من استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية حتى اللازمة لاستقبال الطلبة. أثار إعلان مديرية الصحة إعادة افتتاح قسم العينية في مشفى باب الهوى موجة من التساؤلات عن الجهة المشغلة للمشفى أو للمشفى عفوا والآلية المعمول بها في هذا القسم. وتبين أن مديرية الصحة أشرفت بالتعاون مع كوادر طبية وإدارية تعمل بجهود تطوعية على دمج 3 مشافٍ كانت تتلقى دعما سابقا من منظمة شام الإنسانية مع مشفى باب الهوى ضمن كيان واحد يحمل اسم مشفى باب الهوى الوطني. يأتي ذلك في ظل غياب رؤية معلنة وواضحة بشأن آليات الإدارة والتشغيل، فضلا عن التساؤلات المتعلقة بقدرة هذه المنشآت الصحية على الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية خلال المرحلة المقبلة.
7: في شمال سوريا ومع توقف الدعم الطبي تندمج كوادر عدة مشافٍ تحت اسم مشفى باب الهوى الوطني، خطوة يراها المراجعون طوق نجاة بعد تراجع الخدمات الصحية في مناطق المخيمات والقرى المحيطة.
8: اليوم أنا ابني مريض بعينه، ممكن بحاجة لعملية، ممكن هيك. أنا جاي من المخيمات، أنا حتى الآن نحن ساكنين في المخيمات وما أحسن نرجع البلد ولا هالأمور هاي. فمن المخيمات لهون ما في مشفى عيني انه يستقبل هيك حالي. نحن وجود المشفى هون يعني هون علينا لسه عبء اكبر. العبء الاكبر انه لو ما موجودين هون بدنا نروح لادلب.
7: العيادات الخارجيه تواصل استقبال المرضى رغم ضعف الامكانات وغموض مستقبل التمويل. في قسم العينيه وحده يتلقى اكثر من 50 مراجعا يوميا خدمات طبيه اساسيه.
9: المشفى حاليا يعمل بشكل تطوعي الكادر كاملا بسبب عدم وجود رؤية واضحة من وزارة الصحة أو مديرية الصحة أو المنظمات اللي كانت داعمة سابقا للمشفى. فيعني توقف المشفى ممكن يعني يأثر بشكل سلبي كبير.
7: تتوزع عيادات المشفى على 3 مبان متفرقة بين سرمدة والدانا وكفر لوسين، بعد دمج مشفى باب الهوى مع مشفى شام الجراحي ومشفى شام للأطفال سابقاً، بحسب مسؤولي المشافي في مديرية الصحة.
10: لحد الآن لا يوجد هناك صيغة واضحة ومحددة عن طبيعة العقود أو سلم للرواتب أو الاعتمادات المالية لهذه الكوادر. فحالياً بعد الانتهاء من عمليات النقل والتركيز ضمن هذه الكتل للمشفى، عاد المشفى نشر إعلان أنه ليتابع تقديم الخدمات المجانية وفق المتاح، ولكن لا يوجد هناك دعم.
7: يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات حاجة في الشمال السوري، غير أن غياب الدعم وتحوله إلى مناطق أخرى بات يهدد قدرة السكان للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
11: بين حاجة متزايدة للخدمات الطبية وغياب رؤية واضحة بشأن مدى استمرار الدعم المقدم لها، تتعمق المخاوف من اتساع فجوة الرعاية الصحية في شمال سوريا. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: تتعرض الثروة الحيوانية في بادية ريف حما الشرقي لخطر النفوق، وذلك نتيجة لنقص حالة المياه بسبب ردم قوات النظام المخلوع الآبار الارتوازية في المنطقة، ما يهدد ذلك مربي المواشي بخسارة 200,000 رأس من الغنم والماعز، كما يسهم نقص الدعم الحكومي من ناحية العلف واللقاحات اللازمة في زيادة هذه الأزمة.
12: يعاني مربو الأغنام في بادية ريف حماه الشرقي من أزمات متراكمة تهدد قطيعا حيوانيا يقدر بنحو 200,000 رأس من الغنم والماعز، في ظل غياب شبه تام للقاحات والأدوية اللازمة لحماية هذه الثروة الحيوانية، فضلا عن عدم تقديم الجهات المعنية الأعلاف المدعومة لأصحاب القطعان.
13: والله الثروة الحيوانية وضعها يعني تعبان. ليش؟ بسبب اللقاحات، لقاحات مين داعي تجينا، ومشتريات ندورها على حسابنا تنشتريها، وأكثرها داعي تجينا مضروبة، يعني داعي تفيد الحلال شيء. والسنة هنا بالمنطقة، المنطقة كلها ريف حماة الشرقي، يعني الناس تعثرت بالمرات كثير، أكثر شيء بالخرافة السنة بالفطمة الجديدة، الأولاد الجديد الراحلوا 60 رأس والراحلوا 70، والعنده كمية أكثر راحلوا 100 و200، يعني الناس انضرت كثير. شنو السبب؟ سببه هو اللقاح، ما في لقاح. وعندك شغلة العلف، العلف هذه أهم شيء، يعني ما ساعدتنا الدولة بالعلف، يعني مشكلة.
12: يزيد من حدة الأزمة شح المياه الحاد الذي خلفته قوات النظام المخلوع، إذ أقدمت على ردم الآبار الارتوازية في المنطقة إبان تهجيرها أهاليها، مما اضطر مربي الأغنام إلى استجلاب المياه بالصهاريج من بلدة عقيربات، الأمر الذي يزيد التكاليف عليهم ويثقل كاهلهم.
14: بالنسبة للمياهين ما في مي، في ارتوازيات كانت مخدمة سابقا فكلها منزوعة حاليا. في ارتوازية موجودة هاي القرية اسمها حوسيس شرقي جبل البلعاس، وتخدم هاي الارتوازية تقريبا بما يقارب شيء 200 لحد 250,000 رأس غنم، وكمساحة أرض تقريبا شيء 70 كيلو. المية نجيبها من عقربات 42 كيلو متر، مشوار روح رجعة 84 كيلو متر، يعني في عدد هائل كنسبة عدد سكان وفي ثروة حيوانية. الثروة الحيوانية بما يقارب 200-250,000 رأس اللي متواجدة في المنطقة هذه.
12: تتطلب أزمة مربي الأغنام تدخلا عاجلا ودعمهم عبر تقديم اللقاحات والأعلاف والمياه حفاظا على الثروة الحيوانية في المنطقة. تسهم الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير دخل مستدام للأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي، عدا حفاظها على البيئة عبر الرعي المنظم. ومن هنا يكون الدعم الحكومي ضرورة لا بد منها لضمان التنمية المستدامة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر التطورات في جنوب لبنان تزامنا مع آخر التحركات العسكرية والتصريحات الإسرائيلية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته التي بدأت عملية عسكرية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوخي جنوب لبنان سيطرت على قلعة شقيف. هذا وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أن العملية تهدف إلى تدمير بنى تحتية عسكرية وتصفية مسلحين بهدف رفع التهديد عن بلدات الشمال الإسرائيلي. هذا وأضاف كذلك الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أضاف أن العملية بدأت قبل أيام، حيث شرعت قوات برية كبيرة في توسيع خط الدفاع الأمامي، مشيرا إلى أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت كذلك هجماتها ضد حزب الله إلى شمالي النهر. هذا وأعلن كذلك الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان. ونقل موقع والا عن مصدر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء غفعاتي وقد استهدفوا أو تم استهدافهم بنيران مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن المسيرة استهدفت موقعا في الجنوب قرب بلدة زوتر الشرقية شمال نهر الليطاني مساء أمس السبت، مضيفة أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع إلى 13 شخصا بينهم 9 قتلى في هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله. هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع توغله في لبنان وأنه نصب جسورا فوق نهر الليطاني وفتح طرقا جديدة لعبور قواته. وأشارت الهيئة في ذات السياق أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد حاول عبور الليطاني قبل نحو 2 شهر غير أنه قوبل بمقاومة شديدة وتعرض لكمائن أدت إلى إلغاء هذه العملية حينذاك. وللوقوف على تطورات الأوضاع والتحركات الإسرائيلية كذلك في جنوب لبنان معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. أستاذ وسيم أهلا وسهلا بك. إذن جبهة جنوب لبنان تتدرجح اليوم بناء على التصريحات والتحركات الإسرائيلية بين التصعيد والتهديد الإسرائيلي، نرصد معك تفاصيل وتطورات المشهد عسكريا في جنوب لبنان بداية.
15: مرحبا لك والمشاهدين. يعني بعد إعلان إسرائيل وإطلاقها لمشاهد موثقة عن رفع علم جولاني وعلم إسرائيل على قلعة شقيف التاريخية والاستراتيجية وهي موقع جدا استراتيجي في الجنوب اللبناني للسيطرة على المنطقة المحيطة وتحديدا محور النبطية، لكن الخطورة لم تتوقف عند حدود الليطاني ومحاور النبطية. ففي الساعات الماضية رصدنا مؤشرا ميدانيا حرجا يتمثل في تمدد جغرافيا التهديدات والإنذارات الإسرائيلية لتخرق عمق اللبناني باتجاه البقاع الغربي. فقد تلقى مركز الدفاع المدني في بلدة صحمر البقاعية اتصالا إسرائيليا مباشرا يطلب إخلاء البلدة بالكامل وفورا من سكانها، وهي أول مرة تحصل في البقاع الغربي. هذا التطور يشي برغبة إسرائيلية واضحة في توسيع الحزام الناري وتوسيع نطاق العمليات البرية ليشمل القطاع الشرقي الممتد نحو البقاع لقطع خطوط الإمدادات اللوجستية لعناصر حزب الله. هذه الإنذارات أيضا وكبتها على الأرض موجة غير مسبوقة من الغارات الجوية العنيفة وقصف مدفعي مركز رسم حزاما ناريا امتد من قضاء صور صعودا إلى النبطية وإقليم التفاح وصولا إلى صيدا. جيش الاحتلال الإسرائيلي وفور توجيه نداءات إخلاء للمناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بدأ بتنفيذ تهديداته مباشرة، حيث شنت المقاتلات الحربية والمسيرات غارات عنيفة جدا على بلدات المروانية، وتزامنت مع اتصالات مماثلة وردت إلى سكان بلدتي الأنصارية والخرايب ومركز الدفاع المدني في صور لإخلاء بلدة برج الشمالي في صور. وعند التدقيق في بنك الأهداف الإسرائيلي خلال هذه الساعة نلحظ بوضوح تصعيدا خطيرا يستهدف مقومات الحياة الأساسية والصمود الأهلي، حيث أغارت منذ قليل مسيرة إسرائيلية بشكل مباشر على سيارة مخصصة لنقل الخبز على طريق برج الشمالي باتجاه الجنوب في محاولة لضرب شريان الإمداد الغذائي اليومي.
0: طيب أستاذ وسيم، تزامنا مع كل ما تفضلت به من معطيات حول يعني واقع الأمر في جنوب لبنان، وكما أشرت كذلك هنالك مشاهد عديدة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي توثق بشكل رسمي احتلاله ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي على مواقع تمركز فيها جديدا، منها احتلال قرية أشقيف ورفع العلم فيها، أي بذلك هذا احتلال وليس تقدما وتطويقا جديدا لحزام ناري جديد بناء على الجغرافيا اللبنانية في جنوب لبنان. هنا ما دائما يطرح السؤال حتى من قبل اللبنانيين والمشاهدين في الوطن العربي كذلك أستاذ وسيم، وهو لماذا انسحب الجيش اللبناني من هذه التمركزات التي كان متواجدا فيها في هذه المناطق التي احتلها وتقدم فيها وتمركز فيها حتى الجيش الإسرائيلي؟ كيف تفسر هذه الخطوة؟
15: نعم جرت جرت العادة على أنه كل ما تقدم الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يعني باتجاه الشمال يقوم الجيش اللبناني بإعلان إعادة تموضعه في نتيجة مقابل نتائج التقدم الإسرائيلية لضمان عدم التصادم المباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وأعتقد وهناك يعني بعض التحليلات تشير إلى أن هذا الأمر مبني على تفاهم مسبق منذ لحظة الاتفاق 17/01، يعني منذ 17 شهرا عندما تم هذا الاتفاق كان هناك من ضمن البنود أن يعمل الجيش اللبناني على التنسيق مع الميكانيزم والجيش الإسرائيلي أيضا على تبليغ لجنة الميكانيزم متابعة تنفيذ القرار لإبلاغ الجيش اللبناني بأي تحرك إسرائيلي قد يعرض الجيش اللبناني لخطر القصف.
0: طيب أستاذ وسيم، فيما يتعلق بهذه النقطة، هل نفهم بأن هنالك تنسيقا ما بين الدولة اللبنانية والجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بمسألة أن يتكفل الجانب الإسرائيلي بإنهاء تواجد يعني الجانب والجناح العسكري التابع لحزب الله في جنوب لبنان؟ هل هكذا يقرأ المشهد؟
15: بالعلن أكيد ليس هناك، بالعلن ليس هناك من مؤشرات لهذا الموضوع، ولكن
0: بالكواليس لكن وقع الأمر هل يدل إلى هذا السيناريو؟
15: الواقع نعم، الواقع يدل إلى أن الدولة اللبنانية هناك اتفاق ضمني على إنهاء حالة حزب الله ولو بالقوة العسكرية الإسرائيلية، وستقوم الدولة اللبنانية بالاكتفاء بال يعني التراجع أمام آلة الحرب الإسرائيلية لحين إنهاء حزب الله إذا ما استجاب حزب الله لمقررات الحكومة التي صدرت الأخيرة عن اعتباره ميليشيا خارجة عن القانون.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت الصحفي وسيم جنبين، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هاتين الساعتين الإخباريتين، تابعنا فيها وإياكم مستجدات الأوضاع في الملفات المحلية والدولية كذلك، دمتم في أمان الله.

0: قصر البنات درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
0: مش لها التحرير، لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مساء الخير. بين أزمة القمح والجفاف وتراجع الإنتاج خلال سنوات الحرب، يقف القطاع الزراعي في سوريا اليوم أمام واحدة من أصعب مراحله منذ عقود. فالقطاع الذي كان ركيزة الاقتصاد الوطني وضامناً للأمن الغذائي بات اليوم يعاني من أزمات حادة وخسائر كبرى بسبب تراجع الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. وأمام الاستراتيجية الزراعية التي تقدمها الحكومة السورية، نطرح مجموعة من الأسئلة: هل ستنجح الخطط الحكومية في إنقاذ الزراعة من أزماتها المتراكمة؟ كيف تتعامل مع تحديات الجفاف ونقص التمويل وغياب البنى التحتية؟ مرحبا بكم في منتدى دمشق.

0: نناقش في محاورنا الليلة استراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي، تأثير الزراعة على الاقتصاد السوري، التحديات التي تواجه الزراعة في سوريا. المزيد في هذا التقرير.
1: أثار قرار الحكومة السورية بتحديد سعر شراء القمح ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد ضمن موسم 2026 الحديث مجددا حول واقع القطاع الزراعي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني في سوريا. فالزراعة التي كانت تمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي في سوريا قبل عام 2011 تعرضت لتدهور وانتكاسة كبيرة، حيث خرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الإنتاج بسبب الحرب والنزوح والجفاف، كما تعرضت شبكات الري والسدود والبنى التحتية لأضرار كبيرة. وبحسب بعض الدراسات فقد تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى نحو 13% فقط، وانخفض متوسط دخل العامل الزراعي من 150 دولارا شهريا عام 2010 إلى أقل من 50 دولارا بعد سنوات الحرب، بالتزامن مع الارتفاعات الهائلة التي شهدتها أسعار الغذاء عالميا، ما وسع من رقعة الفقر المستشري بين السوريين. وفي مسعى لرسم مسار جديد أطلقت وزارة الزراعة السورية استراتيجية جديدة للفترة بين عام 2026 و2030، ركزت من خلالها على تحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والتوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى والأقل استهلاكا للمياه. لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب التمويل الكافي وأزمة المياه بسبب الجفاف الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والهشاشة أمام الكوارث الطبيعية كالحرائق وموجات الجفاف. لكن ورغم كل هذه المصاعب، يرى كثير من المراقبين أن القطاع الزراعي في سوريا ما يزال يملك فرصة حقيقية ليكون ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي، بشرط توفر الإدارة الرشيدة للموارد وإصلاح المؤسسات وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الريفي في سوريا من خلال تحويل الدعم الحكومي من حلول إسعافية مؤقتة إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال السعيد. مرحبا بكم جميعا. أستاذ حسان، القطاع الزراعي كان يسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قبل 2011 بين 21 إلى 25%، لكن هذه المساهمة تراجعت كثيرا خلال سنوات الحرب. ما حجم هذا التراجع ولماذا حصل؟
2: يسعد مساكم جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية أستاذ الكريم وضيوفك.

0: وقفات عمليات عسكرية كبيرة. هذا كله أثر تراجع كبير بالإنتاج الزراعي. كان الوضع العام زراعيا صعب جدا، أدت تكاليف إنتاج عالية، نزوح من المناطق الزراعية والأرياف اللي هي كانت أكثر المناطق المستهدفة بالحرب الجارية. كل هاي العوامل أثرت فعلا بتراجع الإنتاج الزراعي خلال سنوات الحرب السورية بداية التحرير بفضل من الله. في سياسات كانت تعتمد من وزارة الزراعة، سياسات للأسف كانت قرارات يعني ملزمة بالتنفيذ. اليوم فضل من الله بعد التحرير هاي الأمور نتأمل خير أن يكون قرارات تشاورية. اليوم في عنا اتحاد فلاحين نبني عليه الواقع الفلاح، في عنا غرف زراعية كمان تعمل على أرض الواقع، في عنا نقابات هندسين زراعيين خبرات علمية. هذا كله بالتوافق مع وزارة الزراعة إن شاء الله لحياتنا.
1: طيب سأعود إليك في هذه النقطة أستاذ حسان،
0: إعادة المستوى الاستراتيجي.
1: نعم، على هذا التعاون المفترض، لكن حتى الآن التراجع قائم أستاذ طلال، يعني تشير بعض التقديرات إلى أنه المساهمة الحالية في الناتج الإجمالي حوالي 13%. وزارة الزراعة أصدرت خطة استراتيجية للقطاع ما بين يعني السنوات 2026 حتى 2030، ما تقييمك بداية لهذه الخطة؟
2: يسعد مساكم جميعا. بداية قبل الحديث عن تقييم الاستراتيجية خلينا نتعرف عن هذه الاستراتيجية. تعتبر هذه الاستراتيجية هي الوثيقة يعني التخطيطية الأولى للحكومة السورية، وخصت فيها وزارة الزراعة، وتبعتها بعد ذلك وزارات أخرى وضعت استراتيجيات. قامت هذه الاستراتيجية على 5 ركائز، هي الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والموارد الطبيعية وأيضا التنمية الريفية بإضافة إلى خدمات مساعدة. الأهداف الأساسية للاستراتيجية هي تحقيق الأمن الغذائي، رفع الصادرات الزراعية، تحقيق التنمية الريفية، ودعم الإنتاج الزراعي. عند التقييم، عندما نريد أن نقيم هذه الاستراتيجية علينا أن نقرأها ضمن سياق الاقتصاد السوري. كما ذكرت أنت، المشهد الاقتصادي جاءت فيه هذه الاستراتيجية في حالة تراجع حاد في الانتاج الزراعي وفي الحصة الإسمية للناتج الزراعي في من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، فمن انخفضت من 20% عام 2005 ل 43% عام 2022. الارتفاع الظاهري
1: لا انخفضت إلى كم أستاذ طلال؟
2: هي ارتفعت بالحصة الإسمية من 20% إلى 43%، ولكن هذا الارتفاع هو أخفى تراجع حاد في الأداء الحقيقي. بالأسعار الثابتة لعام 2000 هو تراجع في حدود يعني سنويا هناك تراجع خلال فترة الثورة بحدود 7 إلى 8% من يعني، وهون تراجعت مساهمتها ل 13%، 13% تراجع مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي. يعني الارتفاع حصل هو نتيجة التضخم. هلا لتقييمها، هناك بعض النقاط الإيجابية التي كانت يشهد للاستراتيجية عند وضعها، منها الواقعية. هذه الاستراتيجية لم تضع خطط خمسية طويلة الأمد، وإنما وضعت خطط مرنة راعت فيها الظروف المحلية، الظروف يعني الظروف الراهنة التي يعيشها الإنتاج الزراعي. أيضا هي قامت هذه الاستراتيجية على دعم الإشراك القطاع الخاص، بنت شراكات مع القطاع الخاص، و يعني هذه تعتبر نقطة إيجابية. أيضا توجهت يعني هناك تغير في النوع من التحول الهيكلي في الإنتاج، لم تقوم على الإنتاج الزراعي التقليدي الذي كان يقوم على الزراعات التي تقوم على الاستهلاك الكثيف للمياه مثل القطن، الشوندر، السكري، تحولت إلى يعني تقوم يقوم على إنتاج زراعي أكثر تنوع فيه ميزة تنافسية مثل الأعشاب الطبيعية مثل الزيوت التي تحقق نسب نمو سنوية.
1: طيب.
2: أيضا اعتمدت نظرية التغيير. بماذا يعني نظرية التغيير؟ دعني أقول لك، نظرية التغيير بمعنى أنها راعت وضعت ضمن الدراسة النمو السكاني، التزايد، التغير في أنماط الاستهلاك، وسعت إلى تحويل المدخل

0: بلد الى اثر تنموي ملموس.
1: طيب سأعود اليك استاذ طلال لانه تقول ان هناك نقاط ايجابيه، سأعود اليك لاحقا لانه ساسالك لاحقا انه اذا كانت ايجابيه لكن على الورق، لكن على الارض ما يزال الواقع سيء جدا.
0: تمام.
1: اريد ان اعود اليك، اسمح لي اخذ، اريد ان اخذ اعود اليك لكن اخذ راي ايضا استاذ انس معنا. ما رايك استاذ انس بموضوع الخطه الزراعيه التي وضعتها او الاستراتيجيه التي وضعتها وزاره الزراعه؟
2: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية أستاذ وتحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. يعني مثل ما تفضل الزملاء أو ورأي أيضا، بداية الخطوة الإيجابية في الموضوع وجود استراتيجية. يعني دائما عندما يتم الحديث عن أي خطط أو عن أي تدخلات أو حلول لأي مشاكل يقال لا يوجد خطة. الآن الخطة موجودة، أنا كنت أحد الأشخاص اللي حضروا إطلاق الخطة في شهر 2 في دمشق، ممثل عن منظمة الإيهاها بوقتها. الخطة كما تفضل الأستاذ يعني هناك ملاحظات موجودة، لكن برأيي بالإضافة للملاحظة التي ذكرها زميلي قبل قليل موضوع الفترة الزمنية، لم تحدد بفترة زمنية كانت مرنة. الأمر الآخر هي تحدث عن التعافي بشكل عام وأغفل التعافي المبكر، برأيي لأنه يجب أن يكون انتقال بشكل ترانزيشن يعني ليس مرة واحدة أو فجأة واحدة. البلد كما تعرف، سوريا بشكل عام كما تعرف، 14 سنة من الحرب، وقبل 14 سنة كان هناك مشاكل كبيرة خاصة في الزراعة، وأكثر حلقة تعاني هي المزارع والفلاح في أراضينا. لذلك يتأمل من المزارع من الحكومة أن تكون هناك خطط عاجلة وسريعة، بينما الاستراتيجية قد تكون مرنة بحد بنوع ما أو بجهة ما، ولكن بالمقابل قد لا تلبي احتياج المزارع من ناحية الاحتياج الموسمي له وضره. ولكن كبحث كطريقة تصميم علمية وأكاديمية وأيضا هي جيدة في نقاط
1: طيب.
2: أخرى. النقطة الأخيرة سمحت لي، أنا أعرف الآن مؤخرا يعني وفي هذه الأيام أعتقد تتم مراجعة لهذه الاستراتيجية مرة أخرى، وهذا أمر جيد برأيي، يعني أنه تم إشراك عدد جيد جدا من المنظمات بشكل عام والفاعلين بشكل عام، والآن يتم مراجعة والتطوير هذه الخطة أكثر وأكثر.
1: طيب.
2: بحيث تكون هي ديناميكية أكثر، قابلة للتطوير أكثر وملائمة للواقع أكثر مما
1: نأتي إلى الواقع. أستاذ حسان، شهدنا في الأيام الماضية أزمة موضوع القمح وتسعير طن القمح، ما تقييمك أيضا بداية لهذا الموضوع؟
3: أستاذ الكريم، اليوم نحن إذا بدنا نحكي عن دولة جديدة التأسيس تضم وزارات متعددة، اليوم مين اللي مسؤول عن تسعير القمح؟ هو وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد أخذت على أرض الواقع التكاليف اللي تكلف الفلاحين، حطت هامش ربح وأطلقت السعر. اليوم لما أنا بقول في عندي سياسة للدولة، يعني أنا اليوم معني بإني هل أنا مهتم بالأمن الغذائي وسياسات المحاصيل الاستراتيجية ادعمها بدعم مطلق مهما كانت العبء على الدولة، هذا شيء مهم جدا. يعني اليوم دولة بدون أمن غذائي خاص فيها مهما كان حرية الاستيراد، الأمور سهلة بإني أمن هذا الغذاء، أكيد الوضع يختلف تماما. المشكلة إنه لما في سياسية معينة للدولة وموضوع وزارة الاقتصاد تدخل حطت الأسعار، الفلاحين ضاجوا. اليوم أنا مكلف بالنسبة للإنتاج أعلى من مناطق تانية. وزارة الاقتصاد هل استعانت باتحاد الفلاحين على أرض الواقع؟ من بطل إنتاج حقق إنتاج ضخم عالي لفلاح ما طلع بإيده، يعني ما ساعدته المقومات أنه يعطي إنتاج قمح جيد، فتكاليف هذا الشخص غير تكاليف هذا الشخص. لازم أخذ توسط بين اثنين مناطق. اليوم مناطق الشرقية اللي عانت باستجرار السماد، سمن البذور دفعته أغلى، المناطق الداخلية تستهلك للدنم 20 كيلو، المناطق اللي بالشرق كبنية التربية استهلكت 40 كيلو، هاي كلها نفقات تخضع لدراسات طويلة. اليوم لازم يكون في حلقة ما بين وزارة الزراعة، اتحاد فلاحين، غرف الزراعة، وزارة الاقتصاد حتى تستعين بخبرات على الواقع.
1: طب أسألك أنت عضو غرفة زراعة أستاذ حسان،
3: أنا ممكن السنة الجاية ما يجيني هطولات مطرية جيدة؟
1: طيب يعني هل يتم استشارتكم، هل لكم دور كاتحاد فلاحين غرفة زراعة وما إلى ذلك؟
3: نحن غرف الزراعة اليوم هو القطاع الزراعي قائم على اللبنة الأساسية الفلاح الذي يتبع لاتحاد الفلاحين. في فلاحين تعبر الفلاحة باتجاه سياسة زراعية، يعني أنا كمزارع ومن ثم استثمارات زراعية. استثمارات زراعية لليوم شايفينها قليلة جدا بالبلد، كله طالع باتجاه الإعمار. لحد الآن مستثمر زراعي حقيقي لم يجد في سوريا. هيئة الاستثمارات أكيد عندها يعني داتا معينة لمستثمرين، لهم أوام معين بالنزول. اليوم واقع استثمار الزراعي أستاذ الكريم يكلف جدا، ومردوده بعيد المدى. ما في حدا بيستثمر زراعيا بعد شهرين ثلاثة ببلش يحصد على طول. الاستثمار الزراعي هو طويل المدى بالاستثمار، ولكنه جيد جدا خصوصا بالتنوع المناخي اللي عندنا بسوريا، من شرق لشمال سوريا للجنوب، كل منطقة ربنا عطانا يعني وهبنا بهالبلاد خيرات لا تعد ولا تحصى. الاستثمار الزراعي كتير مهم بسوريا حاليا، دعم الفلاح الصغير للهاي. نرجع لموضوع القمح وتسعيره، أعتقد أنه التوجه الرئاسي كدولة وباتجاه أني أنا أدعم الأمن الغذائي شجع الفلاح مستقبلا، كان الموضوع بتوازي ما بين القرار اللي صدر من وزارة الاقتصاد. طبعا هذا الشيء أكيد له دور كبير وزارة الزراعة لوصلته صح، بأنه في بعض المزارعين انظلم يعني ما حيقدر يرجع يزرع السنة الجاية. اليوم أنا حتى المردود المادي للقمح، هل اني عم بقبضه مباشره في ظل السعر الموازي للدولار بالتكاليف اللي دفعتها، ام اني عم بقبضه على دفعات؟ ممكن الفلاح يخاف من هذا الموضوع. الفلاح بالنهايه بيحسب، انا بعد اقبض 3 شهور 4 شهور 6 شهور اخذت حق القمح كامل، هل يا ترى ايمتى بده يوصل الدولار؟ هاي كلها امور بتاثر على الفلاح.
1: طب هو استاذ حسان، مو يفترض الحكومه تعمل كمنظومه؟ يعني مشكل انه كل جهه كل وزاره كل طرف بيشتغل لحاله؟
3: تماما، هذا اللي احنا نسعى له. يعني اليوم انا من واقع المكان اللي انا فيه كغرفه زراعه دمشق، نتطلع اليوم نحن بدنا نخاطب وزارة الزراعة، مشكورة على طول عم تأدي باهتمام. اليوم وزارة الزراعة تختلف كليا للأمانة، ونحن شفنا من جديد عن ما كانت عليه سابقا. أنا بدي خاطب وزارة الزراعة ولا خاطب اقتصاد ولا خاطب جمارك؟ لازم يكون في حلقة وصل قوية جدا ما بين وزارة الزراعة والاقتصاد والجمارك. نحن لليوم مستلزمات الانتاج الزراعي الأولية ما عم تحرك أي ساكن الجمارك بنحوه شوي. إني أنا ما بدي أدعم مالي للفلاح، ولكن شيل عنه، مو من الطبيعي أنا أحط مستلزمات الزراعة الأولية على مستوى مقص التقليم عليه جمرك ينزل ضمن بند خردوات. هذا شيء أكيد غير منطقي بدولة عم تنمو، دولة عم تحط استراتيجية دعم فلاح. منشار التقليم آليته نفس الآلية، أنه هو ضمن بنود جمركية خارج الزراعة. يعني أنا عم بتكلف عليه جمركيا أحيانا أكثر من ثمنه للأمانة. هاي الأمور بمواد أولية عم بحكي بتخص الإنتاج الزراعي، يعني بداية الإنتاج.
1: نعم.
3: لازم يكون في حلقة وصل قوية بين وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك لوزارة الزراعة. أنا بالنسبة إلي بعتبرها أهم وزارة في سوريا لأهمية الإنتاج الزراعي. ربينا كلنا من صغرنا نحن كأرياف نستنى الموسم، يعني أي شيء بدك تعمله استنى الموسم. فاستنزاف الدفع بالمواد الأولية لحتى أوصل للموسم وما يكون الموسم مثمر، هذا شيء اقتصادي سيء على الفلاح ككتلة كبيرة بالمجتمع السوري، تنعكس آليا على التجارة والصناعة وخلافه يعني.
1: طيب أستاذ طلال، هذا يقودنا إلى
3: نأمل أنه نعم. يكون في حلقة وصل بين الإدارات.
1: يقودنا إلى يعني من جديد واقعية الخطة التي تحدثت عنها والتي وضعتها وزارة الزراعة، لأنه تتحدث عن أمن غذائي، رفع الصادرات الغذائية، تأهيل البنى التحتية المدمرة، لكن إلى أي درجة يعني هناك خطوات فعلية على الأرض؟ إلى أي درجة هذا واقعي؟
0: نحن للأمانة دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع تمام. دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي. بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي، تاريخيا سوريا كانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي، وحسب بيانات الاستراتيجية ذاتها خلال فترة الثورة وخلال فترة الصراع استطاعت سوريا أن تلبي حاجات المواطن السوري من الغذاء. لكن نحن الآن نعيش أزمة خاصة في موضوع إنتاج الحبوب والقمح. هناك نقص العام الماضي بحدود 2.73 مليون طن. هنا يعني هنا السؤال حول واقعية الاستراتيجية. الاستراتيجية في حال نفذت بموضوع دعم القطاع الخاص، القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية. هنا نتحدث عن قوانين تتعلق بالملكية وتسوية الأراضي. المستثمر الزراعي لن يأتي إذا كان هناك يوجد إشكاليات معينة. أيضا بموضوع دعم الفلاح، دعم الفلاح من خلال دعمه إن كان في موضوع الأسمدة، البذور، دعمه في موضوع المحروقات. يعني هناك ضغط على الفلاح في خاصة مع يعني ارتفاع أسعار الكهرباء واعتماده على المولدات والتي تحتاج إلى المحروقات، هناك تكلفة كبيرة. فموضوع أيضا الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي وللمزارع بشكل أساسي هو سوف يكون نقطة الحكم حول واقعية الاستراتيجية وتحقيقها. أيضا كيفية تعامل هذه الاستراتيجية مع المخاطر والتحديات البيئية والمناخية، وخاصة أن سوريا عاشت خلال العام الماضي أزمة جفاف، يعني ونحن نعلم أن 70% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار. يعني هذه الأمور جميعها في حال استطاعت الاستراتيجية أن تتعامل معها بشكل جدي، استطاعت أن تدخل الاستثمار إن كان الأجنبي أو المحلي في القطاع الزراعي، أن تقوم بدعم الفلاح، أن تجد حلول لأزمة المياه، عندها نقول نعم تستطيع الاستراتيجية أن تحقق مشروعها في تحقيق الأمن الغذائي، في أيضا في دعم الصادرات الزراعية. يعني سوريا تمتلك مقومات الزراعة وتستطيع أن ترفع الزراعة، أن ترفع قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية التي هي تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الزراعي.
1: أستاذ أنس، إلى أي درجة يعني هذه نقطة مهمة، أنه كما أشار ضيفانا موضوع الأمن الغذائي وموضوع القطاع الزراعي ليس مجرد يعني مسألة أرباح، لا هو قطاع استراتيجي وسيادي.
2: نعم تماما بالضبط أستاذ كما تفضل. يعني القطاع الزراعي قولا واحدا يعني هو قطاع استراتيجي، قطاع سيادي وطني لأسباب كثيرة بصراحة، يعني أهمها أنه هو مصدر الأمن الغذائي في سوريا في البلد. فيعني في حال عدم وجود زراعة هذا يعني أنه ما في أمن غذائي في البلد، لأنه أكثر الدول التي تستورد غذائها تكون أكثر هشاشة بصراحة، يعني وبالتالي أكثر عرضة للأزمات. الأمر الآخر أيضا هو يعتبر موضوع سيادي بصراحة، بمعنى أنه تخيل أن يكون بلد قائم وكل محاصيله وكل منتجاته أو كل محاصيله أو غذائه يتم استيراده بشكل أساسي. فالدول القوية هي الدول التي يعني تصنع غذائها بنفسها، وسوريا فيها هذه المقومات. يعني من أصل 18.5 مليون هكتار مساحة الجمهورية العربية السورية، 6.1 مليون أراضي قابلة صالح للزراعة، تقريبا ثلث سوريا، ثلث المساحة الجمهورية العربية السورية. أيضا أمر آخر هو مرتبط بالأمن الاجتماعي، يعني عدم وجود زراعة، عدم هذا يعني وجود بطالة، وجود فقر، وبالتالي هذا يؤثر اجتماعيا على الـ على الـ على الوضع العام. أيضا لماذا الزراعة؟ الزراعة تعرف كما يعرف أكثر كل الزملاء هي أيضا مرتبطة بالصناعة، أيضا بمعنى أنه موضوع القطن، الشوندر، الزيوت، زيت الزيتون، يعني هذه تسمى زراعات صناعية، بمعنى دعم الشوندر، دعم القطن، هذه أيضا تدعم الصناعة. يعني مشكورين قبل الحلقة أنا تواصلت مع زملائي مهندسين زراعيين ومجموعات كثيرة، طرحت عليهم هذا السؤال، فكانت تقريبا أكثر الآراء تشير على أهمية دعم المزارع، دعم الزراعة بشكل آخر. النقطة الأخرى اللي ذكرتها أيضا هي الزراعة، هي أمن سيادي يعني بصراحة، وهذا مهمة جدا. أيضا هي تشغل ملايين من الناس، كما ذكر تقريركم الكريم ثلث السوريين كانوا بشكل أو بآخر يعتمدون على الزراعة، وبالتالي إذا لا سمح الله لم يتم دعم هذا القطاع بالتالي هناك مشكلة كبيرة لل على البلد. يعني باختصار أنا أرى إنه الدعم الفلاح، دعم المزارع، هي ليست فقط قضية، ليست فقط هي سياسة اقتصادية، وإنما هي قضية استقرار وطني. أيضا تعرف أستاذنا الكريم، اليوم أنا مزارع، أنا ابن الريف مثلا، إذا لا يوجد، ما في عندي زراعة، ما في عندي مياه، الحكومة لا تدعم المنتجات الزراعية، البذار والسماد والري وكل والعمالة الأخرى، إذا يعني ممكن بكل بساطة أنتقل إلى المدن، وبالتالي هذا يسبب أيضا، لذلك بشكل أو بآخر أيضا الزراعة تدعم تثبت التوزع الديمغرافي في كل البلاد، وهذا مهم جدا. يعني التنوع في البلد الواحد مهم جدا بهذا الموضوع. نعم. يعني بهذه النقاط.
1: طيب أستاذ حسان، يعني في هذا السياق إلى أي درجة فعلا من المهم دعم القطاع الزراعي، لأنه لا يمكن التعامل معه بمنطق فقط ربح وخسارة وكأنه تجارة؟
3: دعم القطاع الزراعي إن كان إنتاجه النباتي أو الثروة الحيوانية، نحن يعني عم نحكي زراعة قمح شعير كذا، وفي قطاع الإنتاج الحيواني يعني كثروة حيوانية هو قطاع كمان مهم جدا. بالمجمل القطاع الزراعي بشقه الإنتاج النباتي والحيواني، الدعم ضروري جدا بهاي المرحلة. نحن اليوم شايفين دول مستقرة أمنيا، مستقرة ماليا، مؤسساتيا، بكل مجالات الاستقرار، اللي دول الجوار. تركيا بالحرب الحديثة اللي جرت ما بين أمريكا وإيران، مضيق هرمز، وكلنا لا يخفى علينا المشاكل اللي صارت، عفت المزارعين من رسوم الجمركية للأسمدة للأمانة. يعني أنا بظل ظروف قوية جدا وعملت إعفاء للأسمدة، لأني حسيت المزارع في فترة معينة بهذا الموسم الإنتاجي حيتأثر. اليوم سياسة أني إمتى أعرف أدعم المزارع، من المزارع الصغير بدعمه المالي، كدول كتير تعمل دعم بشتى المجالات. يعني اليوم في دعم تكنولوجي، دول متقدمة جدا تجاوزت مرحلة الدعم المالي، دعم تكنولوجي وذكاء صناعي. يعني أنا مخدم المزارع اليوم بالذكاء الصناعي، يساعده بالصوب المحمية للبيوت الزجاجية، هي كلها تدعم. ولكن نحن نبدأ اليوم بسوريا بدعم الري الحديث، اليوم عندنا نسبة جفاف عالية، وجه أغلب الفلاحين للري الحديث بإني ساعده يحس إنه في دعم، ما عنده تكاليف بإنشاء الري الحديث، ويحس الفرق يعني بالانتقال من الري التقليدي اللي عم يشتغل عليه للري الحديث اللي عم يمارسه حديثا. اليوم الري الحديث، أنا لازالت حنفية التنقيط ضمن البنود الجمركية تعامل بصحية، يعني للأسف وين الجمارك هنا من الدعم، بإني أنا أتحول هاي المواد الأولية اللي عم يحتاجها المزارع. يعني أنا ما بقدر أقول رايح إدعمك ولاقي علي كتير ضغوط من مالية كبيرة بإنشاء البنية التحتية الأساسية للإنتاج الزراعي. اليوم وزارة الزراعة ممكن تدعم بانتقاء أصناف بذور يقدر بتحمل للظروف الحالية والتقلب المناخ، توجيه نحو زراعات معينة. أنا بهمني السوق المحلي أول شيء للأمن الغذائي تبعي، وبعدين أطور باتجاه الاستثمار نحو التصدير للخارج. أنا عندي بنية تحتية قوية جدا مناخيا وجغرافيا بالبلد، ليش ما استغلها بالاستثمار؟ اليوم خلينا نحكي بصراحة، أبو ظبي فيها، بدون تسمية الشركات، فيها شركة عم تنتج البلوبيري، تصدروا لليابان ضمن ظروف قاهرة بالصحراء، مؤسس بيوت بلاستيكية، عمل التبريد اللازم، عمل المناخ المناسب. اليوم أنا قادر استقطب هاي الشركات لما بقدر أعمل لها أرضية مريحة للاستثمار الزراعي اللي هو طويل الأمد. اليوم المستثمر بخاف لقدام، يعني بخاف أنا الرأس المالي اللي بدي أحطه بالاستثمار هل هو ممكن نرجعه بسرعة أو طويل. لما بدي يكون طويل بدي يكون فيه له كتير ضمانات وتسهيلات ليبدأ. فحريهم يعني أنه نكون عندنا بهالبلد سوريا يعني أن أنا أنطلق بزراعات مختلفة ومتنوعة يضل الإنتاج المحلي لصالح البلد ويجيب الشركات الاستثمارية للتصدير الخارج لدخول قطع أجنبي يغني كمان سوريا بإذن الله يعني نحو أفضل.
1: نعم في هذا السياق أستاذ طلال كيف يؤثر تراجع القطاع الزراعي على الاقتصاد السوري؟
0: بكل تأكيد تراجع القطاع الزراعي يعني هناك هشاشة في موضوع الأمن الغذائي، يعني اعتماد على الخارج كما شاهدنا منذ أيام برنامج الأغذية العالمي أوقف مشروع دعم الخبز، هذا شكل ضغط الذي كان يستفيد منه ملايين من السوريين وخاصة النازحين في المخيمات. ضعف الانتاج الزراعي يعني استيراد، يعني بالتالي يعني استنزاف للقطع الأجنبي، عجز في الميزان التجاري، هذا سيسجل ضغط أكثر على العملة الوطنية الليرة السورية، يعني تضخم ويعني بالتالي ارتفاع في مستوى الأسعار وضعف في القوة الشرائية. سيؤدي أيضا تراجع الانتاج الزراعي إلى خروج قطاعات واسعة من فرص العمل، هذا سيؤدي مع الضغط المعيشي إلى انتشار البطالة، احتقان شعبي نتيجة عدم القدرة، وهذا يمكن أن يسبب أيضا على المستوى البعيد نوع من التذمر الشعبي، عدم استقرار اجتماعي وحتى سياسي.
1: أستاذ أنس، يعني في هذا السياق أيضا أو إذا انتقلنا إلى موضوع تحديات حتى مناخية موجودة، يعني القطاع الزراعي تقول دراسة لمركز جسور أنه 70% من الزراعة تعتمد على الأمطار أو مرتبطة، يعني أيضا هذا يجعلها مرتبطة بطبيعة الحال بالمناخ، وبالتالي إلى أي درجة أيضا التحديات البيئية تشكل عامل تهديد؟
2: نعم بارك الله فيك. بالضبط هو الرقم 3.3 مليون هكتار بعلي، يعني مثل ما مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، المساحات القابلة للزراعة 6.1 مليون هكتار، منها 3.3 مليون هكتار هي بعلية، لذلك التأثير المناخي يكمن ضرر التأثير المناخي من خلال المساحات المعتمدة في سوريا على الزراعة البعلية، بمعنى تكرار الجفاف المتكرر، مثلا حصول جفاف متكرر هذا يعني ضرر في 3.3 مليون هكتار تعتمد كليا على الأمطار، هذا سوف يؤثر قولا واحدا من ضمن التأثير المناخي. الأمر الآخر أيضا ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام، يعني عالميا جلوبالي، هنا من أنا أتذكر من أيام الجامعة كان يقال ارتفعت درجة حرارة الأرض 2 إلى 3 ما أدى إلى ذوبان الثلوج في بعض القطبين، وهذا أيضا يؤثر سلبا بشكل عام على كل المناطق، لكن هذا يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام قد يؤدي إلى حرائق، حرق المحاصيل، هناك ضرر كما حصل في سوريا مؤخرا الحرائق اللي حصلت، وفي دور الجوار أيضا بعضها حصل. أيضا الموارد المائية بشكل عام، يعني هناك تراجع في الموارد المائية، سواء المياه الجوفية سواء المياه يعني الـ يكون نقص يعني في المساحات المروية بشكل عام. التصحر أيضا، التصحر أحد المشاكل اللي ممكن تؤثر، لأنه تقريبا 55% من سوريا تعتبر بادية ومراعي، وهذه مساحة كبيرة موجودة تعتبر يعني مهملة، وممكن في المستقبل تتوجه الحكومة مع المستثمرين مع إلى استفادة من هذه المساحات الكبيرة. 55% تعتبر مساحة كبيرة بصراحة. أيضا من ضمن الأضرار تصبح ممكن ضرر في الثروة الحيوانية بشكل عام، يعني ضرر الأمراض اللي تصيب الثروة الحيوانية، أيضا الأمراض اللي تصيب المحاصيل الزراعية، وبالتالي هذه من ضمن النقاط اللي التأثير المناخي يؤثر على الزراعة، وعليه يجب أن يكون هناك خطط واضحة وصريحة للتحول، كما تفضل الأستاذ، التحول لنظام الري الحديث مثلا، الاستفادة الفعلية من المياه، زيادة الأبحاث الدقيقة، ربط الزراعة بالمراكز البحثية بالجامعات. أنت ذكرت في المقدمة مشكورا يعني ملاحظة مهمة، إلى أي مدى تم استشارة جهة ما أو في برأيي أنا مثل هذه المواضيع هي مهمة جدا، يجب استشارة حتى المزارع بشكل أو بآخر. يعني من هرم وزارة الزراعة هناك مديرية زراعة، ثم إدارة وزارة زراعة في العاصمة دمشق مثلا، مديرية زراعة في المحافظات 14 مديرية زراعة، ثم في كل محافظة هناك مصلحة زراعة، ثم هناك شعبة زراعة، ثم إذا كنت ذكرتها صحيحة ثم وحدة إرشادية، وبالتالي بسهولة يمكن التواصل مع المزارعين واستقصاء آرائهم حول هذه الأمور. لذلك يعني هذه من ضمن النقاط، يعني أيضا تعزيز الغطاء النباتي، هذه كلها أيضا تطوير أصناف مقاومة للجفاف في سوريا مثلا. القمح احنا حسب ما ذكر وعملنا فيها 24 صنف قمح تعتبر من أقوى الأصناف عالميا، بفترة الـ 14 سنة الأخيرة تدهورت الأصناف، فقدت الأصناف، أصبح هناك خلط أحكام بشكل أساسي عن القمح، وهو محصول سيادي واستراتيجي بصراحة، ويجب الحفاظ على هذه الأصناف ودعمها داخليا ضمن البلد. ثم هناك أصناف أخرى ممكن يتم العمل عليها من خلال مراكز البحوث العلمية، إن كانت إيكاردا، إن كانت إكساد، أو حتى المراكز البحثية الموجودة في المحافظات السورية، وهذا مهم جدا، وهناك خبرة كبيرة من المهندسين السوريين قادرين على استنباط أصناف مقاومة للجفاف، وبالتالي تدعم الزراعة بشكل أو بآخر.
1: ذكرت موضوع تطوير بعض الأصناف، وأسأل الأستاذ حسان، هل هناك يعني يجب إعطاء أولوية لمحاصيل معينة أو قطاعات محددة ضمن القطاع الزراعي؟
3: أستاذ الكريم، نحن كغرفة زراعة دمشق، خليني أحكي باللي أنا يعني أكثر دقة بالإعطاء المعلومات، عيننا بعض الشباب اللي طلعت من سوريا بسبب الهجرة، وتواصلنا معهم بدول أوروبا مثلا مثل هولندا، إيطاليا، عندنا مستشار زراعي بهولندا، عندنا مستشار زراعي بإيطاليا، هن شباب سوريين جنسوا أخذوا جنسيات بأوروبا ويعملوا بنفس المجال، ولهم خلفيات زراعية مسبقة، كانوا بغرفة الزراعة موجود من الآباء. هاي الكفاءات نحن حبينا نستفيد منها اليوم، حاولنا للأمانة دراسة جدوى اقتصادية بأنه نجيب شتول معينة. يعني اليوم أنا الشريط الساحلي، هولندا أصغر دولة بالعالم، أقوى دول العالم زراعيا، ثاني أكبر مصدرين منتج زراعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم قبل الثورة بسنتين دخلت على الساحل السوري، شافت واقع الإنتاج النباتات الداخلية، زهلت الخبراء اللي إجوا للأمانة، قالوا أنه عم يتم صناعة منتج زراعي نباتات ظلية من العدم على المقومات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. اليوم أنا لما بدي رجع الساحل السوري، المزارع اللي موجود بالساحل حاليا وباقي المناطق، أنا عم بحكي هلأ كنباتات ظلية ونباتات زينة للتصدير للإنتاج للسوق المحلية وللتصدير. اليوم دول الخليج كافة ترغب في المنتج السوري، مقاوم نفس المناخ تقريبا، البعد ما بين شرق آسيا بالاستيراد والبعد من استيراده من أوروبا، هو بيعمل آلية منافسة قوية جدا بين المنتجات مع الجودة. يعني أنا مع الجودة اليوم نسعى إن شاء الله، تفائلنا كثير بمقابلة السيد الوزير أنه قلنا تفعيل خاص كغرف الزراعة. للأمانة هذا كان شيء أسلج صدورنا، يعني أخيرا رح يكون في تواصل قوي، نحن على الواقع رح يكون معنا صلاحيات معينة من السيد الوزير إن شاء الله، في أمور يعني لقدام إن شاء الله نراها بعين إن شاء الله الأفضل والأمل. اليوم لما أنا بدي أجيب هاي الشتول الحديثة رح دخل أصناف جديدة على البلد، انعش يعني اللي كانوا حاسس بالإحباط بالمتابعة زراعيا رح ينتعش، لأنه عم ينزل أصناف جديدة يقدر يفوت على الأسواق الخارجية بأصناف متعددة، يقول أنا عندي. الفلاح عنا جدا جدا شاطر، جدا صبور، يتحمل عن باقي البلدان المحيطة فينا أو حتى البلدان الغربية، ليس مدح بالعنصر السوري كفلاح، ولكن هاي واقع أثبت التاريخ الحمد لله، وقائع ملموسة عن الفلاح السوري. اليوم لما هو حينتج أصناف جديدة حيقدر يغزو أسواق جديدة، حيرتفع مستوى الدخل تبعه، وحيكون انعكاس على البلد بشكل عام. نعم. في منافسة وفي استثمار إن شاء الله.
1: نعم أستاذ،
3: هاي بآليات العمل اللي نحن عم نسحى جاهدا يعني إن شاء الله.
1: طيب أستاذ طلال، كيف يمكن فعلا أن يتعافى القطاع الزراعي في سوريا؟
0: على صعيد التشريعات نحن بحاجة إلى تسريع قانون إصلاح الاستثمار الزراعي بحيث أن يكون هناك إقبال أكثر للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع. أيضا لابد أيضا للحكومة أن تسعى من خلال منتديات، من خلال معارض، على فتح أسواق تصديرية غير تقليدية، يعني بحيث أن تشجع وأن تفتح للمزارع إمكانية لتصدير المنتجات وأن تدعمه في عملية التصدير. أيضا نحن بحاجة إلى نظام تأمين زراعي وخاصة ضد المخاطر التي تتعلق بالجفاف والمخاطر المناخية والكوارث الطبيعية. كل ذلك يمكن أن يساعد في تحسين الواقع الزراعي في سوريا.
1: أستاذ أنس، كيف أو يعني ما الدور المطلوب من الحكومة، وأيضا إذا كان هناك جهات أخرى يمكن أن تلعب دورا في تعافي هذا القطاع؟
2: بارك الله فيك. يعني الحكومة الآن ممثلة بوزارة الزراعة أعتقد يعني وضعت الخطة الاستراتيجية وهي تحاول جلب استثمارات كثيرة، وهذا أمر جيد. بشكل عام برأيي طبعا قد تكون الحكومة من ناحية تضع السياسات، هناك من يضع السياسة، هناك من ينفذ السياسة، وهناك من يستفيد من السياسة. المستفيد من السياسة أو من القوانين هم المزارعين، فلتعافي هذا القطاع يجب دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي، ويتم دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي من خلال دعم مدخلات الإنتاج، دعم تكاليف. أنا بوجهة نظري الخاصة يعني بالنسبة للمزارع حتى لو كان هناك فائض يعني في دعم للمزارع لا يضر، بالعكس هذا مفيد بكونه هو مرتبط كليا بكل القطاعات الثانية. الحكومة برأيي، وهذه أيضا نقطة أرغبت أن أجيب عليها، يعني بالعمل أحيانا حتى القرار الصحيح أو القرار المناسب في الوقت المناسب لوحده لا يكفي، يجب أن يكون مرتبط بالقطاعات الثانية والوزارات الثانية. فقد تكون وزارة الزراعة وضعت استراتيجية مخصصة، لكن قد لا يوجد هناك مقومات تطبيقها إن لم يكن هناك تعاون مع باقي الوزارات وباقي القطاعات الأخرى المرتبطة فيها. وبالتالي موضوع التكاملية في وضع القرارات والسياسات هذا موضوع مهم جدا. أيضا هناك برأيي يجب العمل على محورين، يعني محور هو الوضع الحالي الآن وباستمرارية دعم المزارع من حيث أنه هناك نقول بالإنجليزي business as usual، يعني بمعنى أنه يتم دعم المزارع بالوضع الموجود هو الحالي. القمح هو محصول استراتيجي أساسي يجب دعمه بشكل رئيسي، مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة، المنطقة الشرقية لها خصوصية معينة، مناطق الساحل لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، مناطق الجنوب لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، وبالتالي كل منطقة يتم العمل عليها على هذا الأساس. من ناحية القمح، ما أنا أتذكر دائما يقال الحسكة كانت تقدم 60% من إنتاج القمح في سوريا مثلا، وبالتالي يجب دعمها بشكل أساسي أو تعزيز على هذا المحور. الأمر الآخر هو موضوع تطوير العمل. تطوير العمل يتم من خلال مثل ما كما حكينا قبل، يعني أنه ربط مع المراكز البحثية، ردم الهوة ما بين المزارع وبين الحكومة، فتح قنوات التواصل بشكل كبير، وهذا أمر جيد. الأمر الآخر اللي هو المنظمات، قد تكون المنظمات الدولية، المنظمات العاملة، كلها هي لديها خطة معينة، ولكن برأيي أنا، وهذه اسمح لي يعني وسامحني أنا كررتها بأكثر من مكان ومقال، هو يجب أن يكون هناك خطة تنمية وطنية، الناشنال ديفلوبمنت بلان. هذه الناشنال ديفلوبمنت بلان يجب أن تكون على مستوى كل الجمهورية العربية السورية. أنا أعرف الآن قد يكون مع اليو إن ووزارة الخارجية أعتقد وضعوا خطة تعافي، ولكن يجب أن يكون ما يسمى بالNDB ناشنال ديفلوبمنت بلان. هذه خطة التنمية الوطنية تغذى من كل الوزارات مجتمعة مع بعضها، وبالتالي على أساس هذه خطة الناشنال ديفلوبمنت بلان يتم عرضها على كل المانحين ومنظمات الأمم المتحدة حتى تضع خطتها الخاصة فيها، لأن كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها خطة ما يسمى بالكنتري استراتيجيك بلان CSP. هذه CSP يجب أن تكون مستقاة من الناشنال ديفلوبمنت بلان، وعليه يتم هذه كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها مجموعة من القطاعات، قطاع الأمن الغذائي، سبل العيش، التعافي المبكر، الصحة، المياه، كل هذه القطاعات، وعلى أساسها تعمل المنظمات ضمن خطة بحيث أنه كل من يعمل داخل الجمهورية العربية السورية لدعم قطاع الزراعة أو أي قطاع ثاني، سواء منظم أو مانحين أو مستثمر، هم بالنهاية يعملون ضمن خطة البلد الواحدة المتعددة. ولكن مفتاح الحل هو دعم المزارع من خلال دعم منتجات الزراعة، ثم وضع مكافآت كثيرة على مواضيع شراء خاصة القمح والمحاصيل الثانية، وأيضا موضوع الاستيراد لو سمحت لي بأقل من دقيقة. يعني الآن أنا زرت جنوب سوريا درعا مثلا، أتذكر كان كيلو البندورة ب5000 ليرة سورية، الثوم من يومين ثلاث أعتقد 3000 أو 5000 ليرة سورية، وهو عمليا لا شيء يعتبر يعني. وبالتالي المزارع الذي ينتظر محصوله حتى نهاية الحصاد خلينا نقول أو الجني المحصوله بهذا السعر، يعني سوف تكون عنده ردة فعل سلبية، ممكن يتغير أو يترك أرضه ويترك الزراعة. وبالتالي أحيانا من الجيد أنه يتم إيقاف الاستيراد في فترة الحصاد أو فترة جني المحاصيل، طبعا ما وضع خطط للمستهلكين الآخرين
1: نعم. طب أستاذ حسان، الآن ما الذي يطلبه المزارعون الفلاحون بالدرجة الأولى؟ هل هو تأمين سماد، تخفيض أسعار الوقود في الوقت الحالي، وقف الاستيراد كما قال أستاذ مثلا أنس لبعض المحاصيل؟
3: والله ما يطلب المزارعون ما شاء الله المزارعين ما بوقفوا طلب. تمام، المزارع مدة الاستثمار تبعه بالمحصول اللي عم يشتغله بضل عايش يوم بيوم، هو خايف ممكن يفتح الاستيراد وقت لأنه نزل محصولي على سوق الهال، يعني هو بالآخر تعرض لضربة قوية عند الحصاد، فبضل ضمن تكهنات عديدة وقت ما بكون في سياسة واضحة أنه هل أنا كدولة قادر على أني وقف لك الاستيراد بشكل كامل وقت بكون المحصول تبعك، أو وقت بكون في غلاء عالي للمحصول افتح بمجال معين كمية استيراد معين لوازن سوق للمستهلك. هاي الأمور سياسات دولة. المزارع هون بيعرف هو باللحظة أنه أنا شو جاييني مردود، هل قادر أني استمر مثل ما تفضل الأستاذ الكريم من شوي، إن هل أنا قادر استمرارية بالمحصول القادم إني أرجع أفكر أزرع، ولا خلاص سكرت وضبيت أغراضي وبدي أوقف الأرض عندي. إنتاج الاستهلاك لإنتاج الطاقة اللي مستخدمة أنا لتوفر المياه للري، هون إلى عوامل كتيرة. هل أنا أعتمد على الطاقة الشمسية، الري التقليدي اللي هو بيستنزف لي كمان من المياه الجوفية، قدمت للدولة شيء من الدعم المالي للري الحديث، ما في تقديم، التكلفة عالية للأمانة، بيصل وقت الإنتاج، كل هاي إضافات هو عم يضيفها على الرأس المال اللي طلع فيه المحصول بقيمة عالية كرأس مال عالي. تخفيض كلف الإنتاج هو أكيد لح يكون السعر قليل بالسوق، ولكن ربح المزارع نوعا ما جيد. للآن في مزارعين تعتمد على شركات تأخذ البزار بالدين وبتستنى لوقت اللي تصل فروقات الأسعار بالدولار، يجي بده يدفع المستحقات اللي عليه للأمانة، بلاقي حاله هو شاغل ببلاش مرابع يعني للأمانة لبعض الشركات. هذا الشيء عم يستنزف الفلاح مع الزمن. نعم. اليوم لما بكون في مصادر صح للبزار، أنواع قوية بتقدر تتحمل التغيرات المناخية، ممكن تكون معدل التصدير حتى هاي الأنواع يستفيد منها إذا كان السوق المحلي عليه ضغط كتير بالإنتاج. يعني رب العالمين أعطانا محصول في وفرة وصار في إنتاج كبير، انفتح سوق التصدير يكون جيد له، يعني باب جديد للدخول. نعم. الربحي. في أمور كتير من الدعم للمزارع، أهم حاليا بعد خروجنا من موسم جفاف قوي لحد الآن للأمانة بكل الأمطار اللي نزلت بفضل من الله تعالى، ما تزال في بعض المناطق مستنزف المياه الجوفية تبعها، يا دوب الأحواض المائية تبعها نوعا ما تعدلت شوي، ولكن لمرحلة الصيف حيكون في أثر رجعي. نعم. لازم التحول، أنا برأيي لازم التحول أول شيء للري الحديث. بأي دعم مادي لكل فلاح عم يزرع حوله للري الحديث هو
1: نختم بهذه النقطة المهمة
3: للسنوات ما بعد.
1: أستاذ حسان شكرا جزيلا لكم، ضيوفنا الأكارم من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال السعيد. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، هذه آخر حلقة أقدمها في منتدى دمشق، التقيكم قريبا في برنامج جديد على شاشة تلفزيون سوريا، إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري، ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

اهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعه الاخباريه من تلفزيون سوريا، ونبداها بالعناوين. مديريه اعلام الرقه تعلن عن تسجيل انخفاض في مستوى مياه نهر الفرات بمقدار نصف متر، وترجع ذلك للاجراءات التشغيليه الاخيره. مصرف سوريا المركزي يعلن عن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية، ويكشف أنها تبدأ اعتباراً من مطلع شهر تموز المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريفي درعا والقنيطرة ويقيم حواجز مؤقتة. والاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على قلعة شقيف، ونتنياهو يوسع العملية في لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت مديرية إعلام الرقة إن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد. هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
1: احنا حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسيه. احنا متواجدين هنا ودورنا الاساسي نستقبل الحالات الاسعافيه اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجه صقر او من بعض القرى مثل الكسره او حويجه قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات اصابات، حالات انسانيه طبعا، ودورنا الاساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
0: أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة ميدانية في مدينة الرقة أن معظم عمليات الطوارئ أنجزت، وأن منسوب المياه بدأ بالتراجع تدريجيا بعد إغلاق الفتحة الرابعة في السد، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية وبدء تقييم الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.
2: فاليوم أنه تقريبا معظم العمليات الاستجابة الطارئة تم الانتهاء منها، والحمد لله مثل ما أكيد سمعتوا بالأخبار تم إغلاق الفتحة الرابعة من سد الفرات، والمنسوب النهر بدأ يتراجع تدريجيا، وإن شاء الله يعني الأمور تعود لطبيعتها تدريجيا وتستقر الأمور، وإن شاء الله يعني راح يكون في لجان متخصصة أيضا من الوزارات لحتى تقيم الأضرار لحتى يتم تعويض المتضررين إن شاء الله كمان. ونحن مستمرين يعني بالاستنفار حتى انتهاء هاي الأزمة، وإن شاء الله بتمر على خير، والحمد لله أنه ما تم تسجيل خسائر بشرية، وهذا الشيء اللي بخلينا دائما متفائلين، بخلينا نقول أنه الحمد لله إلى الآن الاستجابة مشياني، والفرق راح تظل مستنفرة حتى تنتهي الأزمة بإذن الله. يعطيكم العافية جميع وشكرا لكم.
0: قالت مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف إن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضا تدريجيا في منسوب مياه نهر الفرات، وبينت الخلف أن ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الآثار الإيجابية من الناحية البيئية، بينها تجديد خصوبة التربة عبر ترسب الطمي والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى النهر. وأشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد كديران للاطلاع على واقع منسوب المياه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب نهر الفرات. هذا وكشفت وزارة الطاقة عن استقرار منسوب نهر الفرات في الخط الغربي عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، معلنة عدم تسجيل زيادات إضافية مع توقعات ببدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم الأحد. وأضافت الوزارة أن مناطق الخط الشرقي الممتدة من الميادين وحتى البكمال تشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة للتمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها اليوم، على أن تبدأ بالاستقرار مساء، وذلك بالتزامن مع استمرار جهوزية مديريات الطوارئ والفرق الميدانية. ودعت الوزارة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والابتعاد عن تداول الشائعات، مؤكدة مواصلة المتابعة على مدار الساعة لنشر أي تحديثات فورية. أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة، وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه

0: للمزيد حول الأوضاع في دير الزور مشاهدينا ينضم إلينا مراسلنا من هناك عهد صليبي. مرحبا بك عهد، كيف يبدو الوضع على ضفة الفرات لديكم اليوم؟
1: تحية لك نور وسادة المشاهدين. يعني في دير الزور بدأ يعني منسوب نهر الفرات بالانخفاض قليلا بشكل يعني ربما غير ملحوظ، ربما ببعض السنتيمترات، لكن ما تزال هناك خسائر كثيرة في المنطقة، ولعل اليوم منسوب نهر الفرات قد بدأ يعني يلاحظ ضرره في ريف دير الزور الشرقي في منطقة البوكمال وريفها، وكذلك الأمر خروج بعض المحطات محطات المياه عن الخدمة خلال الساعات الماضية، كذلك الأمر بعض المحاصيل الزراعية أيضا تضررت بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، وحتى هذه اللحظة يعني تردنا وتصلنا بعض المشاهد من هناك لدخول المياه إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. يعني في الحقيقة استجابة المديريات في دير الزور يعني منذ اللحظة الأولى كانت على يعني تسير بشكل واضح بعمل يعني ومجهود واضح جدا، كذلك الأمر جهود المجتمع المحلي كانت واضحة في المنطقة. يعني أيضا الآن نحن نقف على المدخل الغربي لمدينة دير الزور عند دوار السلامة، ننتظر قافلة لتصل بعد قليل من إدلب. هذه القافلة تحمل بعض المواد الغذائية، بعض المساعدات من أهالي إدلب للأشخاص والعائلات التي تضررت في دير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، كذلك الأمر هذا الأمر ينسحب على محافظة الحسكة التي أيضا يعني أعلنت بأنها ستجمع بعض المساعدات للمتضررين في دير الزور، كذلك الأمر في دير الزور هناك بعض المبادرات الشعبية لمساعدة هذه العائلات. إذا تحدثنا عن العائلات التي هي تضررت، كانت أبرز العائلات هي من الحوايج، والحوايج هو مصطلح جمع يعني مصطلح حويجة، وهي الجزيرة النهرية الموجودة وسط نهر الفرات والمحاطة من كل الاتجاهات بالمياه، ويعني قد تضررت بشكل كبير. أخرجت بعض العائلات من هذه الحوايج، من أبرزها حويجة قاطع وحويجة صقر. العائلات التي دخلت إلى مراكز الإيواء بحسب إحصائية مساء أمس كانت 100 عائلة دخلت إلى مركزين للإيواء داخل حي الحويقة، كذلك الأمر عائلات أخرى رفضت الدخول إلى مراكز الإيواء ولجأت إلى عائلات أخرى من ذويهم ضمن أحياء مدينة دير الزور. الآن بعد تصريح رئيس مجلس المدينة بأن منسوب نهر الفرات بدأ ينخفض في محيط هذه الجزيرة أو الحويجة، ربما العائلات تنوي العودة إلى منازلهم، لكن خسائرهم ليست بالقليلة، دخلت المياه إلى منازل كثيرة داخل هذه المنطقة. هنا نتحدث عن المدينة، إذا تحدثنا عن الريف الغربي، الريف الغربي ربما هو كان في واجهة هذا المنسوب، وهو أول من يعني وصلت إليه الأضرار بخروج 62 محطة مياه يعني موجودة على ضفتي نهر الفرات من أصل 210 محطات موجودة في دير الزور، كذلك الأمر مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح خرجت يعني أو بالأحرى تضررت وانسحبت بعض البيادر في سيل نهر الفرات باتجاه يعني الأراضي العراقية، وأيضا يعني أضرار كثيرة. لكن المبادرات الشعبية الآن هي تأتي ربما تحمل يعني معان كثيرة أكثر من أثرها الحقيقي، ربما الأضرار ليست بالشكل الذي صور على لسان ممكن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، قال بأن 2400 عائلة متضررة أو ربما خرجت من منازلها، هذا العدد ليس دقيق بالمجمل، ربما العوائل لا تزيد عن 250 عائلة خرجت من يعني منازلهم. وأيضا إذا تحدثنا كضرر بشكل كبير، الأعداد أكبر من ذلك بكثير، لأن كل الشريط النهري تضرر، المحاصيل الزراعية، بعض المنازل، بعض المنتزهات، ويعني أماكن التجارية أيضا تضررت. فإذا يعني بطبيعة الحال المنطقة الآن تشهد تكاتف من أبناء المنطقة من المحافظات الأخرى، كذلك الأمر كان هناك خيمة في محافظة حلب لجمع بعض المساعدات لأهالي دير الزور،
0: لا أعلم حقيقة يعني متى ستصل هذه المساعدات، لكن تصريحه وعد بتعويضات، يعني حتى الحكومة تتحدث عن تعويضات للمتضررين. عهد،
1: يعني لا يمكن الجزم بهذا الأمر، لأننا يعني التقينا مع السيد الرئيس أحمد الشرع أول أمس في دير الزور في زيارته الأولى وطرحنا هذا الموضوع، لكن لم يكن هناك إجابة واضحة بهذا الخصوص. كان يعني الرئيس موجود ونحو 10 وزراء والأمين العام وشخصيات بارزة من الحكومة، لم يكن هناك تصريح بهذا الخصوص إذا ما كان هناك تعويض للأهالي المتضررين أو أصحاب المحاصيل الزراعية، لكن يعني ما تزال هذه المطالب موجودة، كثير من الحضور طالبوا السيد الرئيس بتعويض العائلات المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات، لكن أيضا يجب أن

0: نلفت الانتباه بأن بعض الأشخاص، بعض المسؤولين من الحكومة يقولون بأن هذا هو مجرى نهر الفرات، وأن كل المناطق التي تضررت هي ضمن يعني حيز نهر الفرات وهي ليست أملاك خاصة، وتم التعدي على نهر الفرات في أوقات سابقة عندما انحسر خلال الأعوام الماضية وتحديدا في ذروة الانحسار أواخر العام 2017. لكن بواقع الحال إذا كانت محطات المياه وهي محطات حكومية قد خرجت عن الخدمة ودخلتها غمرتها مياه نهر الفرات، هذا يعني ينفي معلومة بأن المياه فقط طالت يعني الأراضي التي هي ضمن حرم نهر الفرات. فإذا أملاك خاصة كثيرة تضررت ويعني تحتاج، أو كثير من يعني المتضررين يعني لديهم عتب شديد على بعض الشخصيات الحكومية التي صرحت بهذا التصريح بأن هذه الأملاك هي أملاك دولة وهي تتبع لحرم النهر. بمجمل الأمور الآن بدأت الناس يعني ربما تحصي خسائرها بشكل حقيقي في المنطقة، ولعل أكبر يعني الخسائر هي في الثروة الزراعية التي هي بالأساس متضررة. كثير من أراضي دير الزور بنسبة تصل إلى 70% في بعض المناطق خارجة عن الخدمة، غير صالحة للزراعة بسبب ارتفاع ملوحة التربة وعدم وجود آبار لصرف هذه المياه المالحة.
1: فكان يعني المزارع
0: يزرع ربما 10% من أرضه،
1: يعني بانتظار أكيد الإحصاءات الرسمية حول الخسائر كما تفضلت عهد، وأيضا حول الإجراءات الحكومية. يعني ربما لا يمكننا الحكم على ما سيكون قبل أن يكون هناك أيضا توضيح حكومي بعد انتهاء يعني هذه المسألة، مسألة ارتفاع مياه الفرات. أشكرك شكرا جزيلا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي على هذه المعلومات وعلى هذه الإحاطة. من الرقة مشاهدينا ينضم إلينا أيضا للمزيد من المعلومات حول ما يحدث هناك الصحفي الأستاذ عبد العظيم الشيخ علي. مرحبا بك أستاذ عبد العظيم. دعنا أيضا نذهب معك إلى وضع الرقة ووضع ضفة الفرات في هذه المنطقة.
2: الحقيقة طبعا مع إعلان إغلاق البوابة الرابعة لسد الفرات بدأ انحسار المياه بشكل ملحوظ، حيث بلغ تقريبا حوالي نصف متر، هذا ما ورد عن مديرية الإعلام يعني، وهو التناقص هذا المنسوب هو صراحة ملحوظ بالعين المجردة. هذا الأمر صراحة نحن الآن في طور ما بعد الفيضان، هو بطور انحسار المياه إن شاء الله. الحقيقة كانت هناك يعني أضرار مادية حصلت على في اليومين السابقين في هذه المنطقة. هناك طبعا تم غمر أكثر من 2000 دونم من الأراضي الزراعية المحاذية لنهر الفرات، وغمر وخروج أكثر من 120 محرك زراعي قطاع خاص في هذه المنطقة. طبعا هناك قامت بعض المديريات بالإجراءات الوقائية خصوصا الموارد المائية، طبعا تفكيك محطتي الرقة السمرة والكرامة لإنقاذ ما من الغرق، وتفكيك محطة طاوي رمان الرئيسية. صراحة هذا الأمر سيؤثر على ري الآلاف من الهكتارات شرق المدينة. وتم بطبيعة الحال ترحيل مخيم حويجة زهرة وكثرة عفنان بالكامل وأخلاء الثروة الحيوانية على سرير النهر إلى أماكن طبعا آمنة. طبعا اليوم لاحظنا وصول أيضا ووصول قافلة مساعدات من الشمال السوري إلى مدينة الرقة. هذا الأمر يعني صراحة هو ترك أثر جيد في نفوس العالم، طبعا تتضمن إحرامات وبعض المواد الإغاثية والتومينية. وقبل عدة أيام أيضا كما استنفرت المديريات في مدينة الرقة مثل مديرية الأوقاف، تم فتح جميع المساجد على ضفاف النهر القريبة من هذا سرير النهر وتقديم كافة المساعدات للمتضررين. وهناك أيضا مبادرات كانت أهلية من في منطقة السلحبية وحاول هو تقديم المساعدات. طبعا أما بالنسبة هو صراحة هناك الهم الأكبر هم أهالي مخيم السوافي الذين انتقلوا بجانب الجسر القديم. حقيقة كانت هناك مساعدات خجولة لهذا المخيم، ونتأمل طبعا في قادم الأيام أن يكون.
1: هل لديك معلومة أستاذ عبد العظيم حول العائلات التي تركت منازلها أو التي يعني نزحت وإن كان نزوحا جزئيا داخل الرقة نفسها؟
2: الحقيقة ليست هناك إحصائية رسمية أو دقيقة، ولكن تجاوز حسب المعلومات العامة أكثر من 300 عائلة صراحة تركوا منازلهم في منطقة حويجة السوافي وحويجة زهرة.
1: هل من المعلوم متى يعني في أي مرحلة من انخفاض منسوب النهر يمكنهم العودة بشكل آمن إلى منازلهم؟
2: الحقيقة سرير النهر صراحة أنا رأيي الشخصي لم يعد آمنا أيضا، يعني نحن في طور الفيضانات، وقد يكون هناك أيضا في قادم الأيام لا نعلم، ولكن الأفضل هو معالجة هذا الأمر جذريا صراحة، تعويض الناس بمنازل أو هناك شيء صراحة، لأن سرير النهر أصبح صراحة خطير. يعني
1: تعتقد أن هناك مناطق كاملة يجب نقلها، مناطق سكنية يجب نقلها طالما أنه هناك احتمال أن يعود مجرى النهر لما كان عليه سابقا قبل سنوات الجفاف؟
2: الحقيقة هو الموضوع حساس جدا، قد يعني يستمع المشاهد ويقول أين نذهب، ولكن خصوصا في منطقة الحوائط، وأنت تعلمين منطقة الحوائط هي شبه جزر يعني، وهي أصلا غير مخصصة للزراعة وليس للسكن، فهي دائما معرضة للفيضانات. طبعا نهر الفرات كان يفيض في السابق، ولكن ليست بهذه الكمية، دائما نهر الفرات هو في الفيضانات، يعني يصل إلى مستويات عالية، ولكن نحن نقول عن المنطقة في هذه الحالة وصل إلى الذروة، يعني هذا الأمر لو نشاهده منذ 30 عام، ولكن صراحة الأمر أصبح خطير على قاطني يعني ضفتي نهر الفرات، وخصوصا منطقة الشامية، بالإضافة إلى منطقة الجزيرة مثل حويجة القدر والطيار أيضا تم غمرها.
1: الأمانة طب أستاذ عبد العظيم، هل تناقش في الرقة إجراءات حكومية متعلقة بما تتفضل به؟ يعني سواء يعني لنقل الإجراءات الحكومية، إنه ما إن عادت المياه إلى وضعها السابق، ما الذي يجب أن يكون حكوميا وأيضا يعني من قبل المحافظة ومن قبل محافظ الرقة تجاه الأهالي القاطنين في هذه المناطق؟
2: لنكون صريحين، نحن الآن في طور معالجة الأزمة، يعني حقيقة لم لازلنا في هذه الأزمة، لم يعني لم تتشكل هذه الخلية للبحث
1: فيما يلي بعدها.
2: نعم، الحقيقة نحن الآن في طور المواضيع الخدمية والمواضيع، طبعا خصوصا مثلا هناك سدات في كسر شيخ الجمعة وحاول هو هناك دائما رفع لهذه السواتر مثل الموارد المائية وإدارة الطوارئ، حتى السيد الوزير بالأمس زار هذه المناطق وقام بالإشراف بنفسه على سير العمل. الحقيقة لا يوجد أي حديث حول ما هي الخطة المستقبلية لأهالي هذه المنطقة، ولكن إحنا كلنا أمل في أن يتم تعويض أهالي المنطقة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة والمعلومات من الرقة، ضيفي الصحفي الأستاذ عبد العظيم الشيخ علي. وصلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات إرسال صهاريج مياه الشرب إلى محافظة دير الزور لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات. وذكرت وزارة الطاقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض النقص الذي حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة نتيجة الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عند عودة المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، ويؤكد التضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية. أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور البدء بتجهيز مركز إيواء جديد لاستقبال العوائل المتضررة بعد امتلاء المركزين السابقين نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير المديرية مهند حنيدي أن العمل جار لتجهيز المركز في حي المطار القديم بعد امتلاء مركزي الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب بالحويقة الغربية ومركز التطبيقات في الحويقة الشرقية، وأشار إلى أنه تم استقبال نحو 110 عائلات في المركزين، في حين أدى تزايد أعداد الوافدين إلى إطلاق مركز ثالث لتخفيف الضغط وتلبية الاحتياجات المتزايدة. بشرت المؤسسة العامة للحبوب في محافظة دير الزور استلام كميات من الطحين المرسلة من الحكومة والجهات الداعمة بتزامن مع استمرار عمليات الطحن والتوزيع في مناطق شرق وغرب نهر الفرات رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع منسوب النهر. وقال معاون أمين مستودع توزيع الدقيق عبد الله خضر العبد الله إن شحنات الطحين بدأت تصل إلى المحافظة من عدة مناطق بينها حماة وحمص وحلب، وذلك عقب إعلان الحكومة تقديم دعم عاجل لتأمين احتياجات السكان وضمان استمرار إنتاج الخبز، وأكد أن المؤسسة تواصل عملها على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأفران والمخابز التي لم تتوقف عن الإنتاج، مشيرا إلى توفر مخزون كاف من المادة واستمرار عمليات التوزيع رغم الظروف الراهنة.

0: أصدر حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان قرارا جديدا يقضي بتمديد مهلة استبدال فئات العملة القديمة لمدة 30 يوما إضافيا اعتبارا من مطلع شهر تموز القادم. وأوضح القرار أن عمليات الاستبدال تشمل كافة فئات العملة القديمة المحددة في القرارات السابقة والصادرة بين نهاية العام المنصرم ومطلع العام الحالي. كما وجه حاكم مصر في سوريا المركزي باستمرار المؤسسات المالية المعتمدة في أداء مهامها لاستبدال هذه الفئات النقدية بدءا من اليوم الأول من شهر حزيران الجاري. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. مرحبا بك عبادة. نتحدث إذن عن قرار تمديد المهلة المتعلقة باستبدال العملة، لماذا بتقديرك ذهب حاكم المصرف المركزي إلى هذا القرار؟
1: نعم بالفعل نور، يعني سيكون القرار نافذ منذ يوم الغد الأول من حزيران. هذا القرار حقيقة بحسب كثير من الاقتصاديين خلال الفترة الماضية تحدثوا بأن عملية استبدال العملة في سوريا ستأخذ وقت طويل أكثر مما تم الحديث عنه من قبل مصرف سوريا المركزي. هناك عدة أو المدة، هذه ليست المدة الأولى التي تم تمديدها، كان هناك مدة سبقتها هي مدة أولى تم تمديدها بعد قرار عملية الاستبدال الذي تم الحديث عنه بأنه سيكون على مدار 3 أشهر أولى وهي قابلة للتمديد. بالفعل تمدد القرار، ويعني كان هناك تمديد خلال الشهر الحالي، سيكون هناك تمديد أو أعلن اليوم حقيقة عن التمديد سيبدأ منذ يوم الغد. وحقيقة هذه التمديدات هي حتى تستكمل عملية استبدال العملة في سوريا. اليوم نلاحظ حقيقة كميات كبيرة من العملة الجديدة التي باتت بيد المواطنين السوريين والتجار وغيرهم، لكن بالمقابل أيضا هناك أيضا كمية كبيرة من العملة القديمة التي ما زالت موجودة. هناك قطر نور مطالب أيضا بعمليات استبدال أو توفر أكبر لبعض القطع النقدية، خصوصا الفئات الصغيرة التي هي حقيقة بحاجة أو المواطنين اليوم بحاجة إليها أكثر من بعض الفئات الأخرى. لكن بالعموم عمليات استبدال العملة حقيقة هي مستمرة وكانت تجري خلال الأشهر الماضية بشكل سلس وسليم. جميع المراكز التي أعلن عنها أو أعلن عنها من قبل مصرف سوريا المركزي تعمل، إن كان كشركات خاصة أو شركات حكومية في هنا في دمشق أو باقي المناطق السورية جميعها تعمل. وكثير حقيقة من الآراء التي سمعناها خلال الفترة الماضية كانت تتحدث على أن العملة الجديدة هي أسهل في عملية التداول وغيره، لكن حقيقة تمديد الفترات، هناك مطالبات أيضا كانت خلال الفترة الماضية بأن يكون هناك جزم في موضوع العملة والانتهاء من كميات العملة الكبيرة التي ما زالت موجودة، ويعني أن يكون هناك قرارات أسرع من قبل مصرف سوريا المركزي لاستبدال العملة، خصوصا العملة القديمة المهترئة. حقيقة هناك كثير من القيم النقدية أو كفئة الألفين ليرة والألف ليرة هي حقيقة ما زالت موجودة بكثرة، وهي تعتبر كأوراق نقدية هي مهترئة، والمطالبات اليوم حقيقة تأتي لهذه الفئة بشكل خصوصي أكثر من باقي الفئات الأخرى.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مراسلنا من دمشق عبادة منصور. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريفي درعا والقنيطرة جنوبية سوريا وأقامت حواجز عسكرية مؤقتة فتشت خلالها المارة والمركبات قبل أن تنسحب لاحقا من المنطقة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة إسرائيلية دخلت قرية معريا في منطقة حوض اليرموك غربية درعا ونصبت حاجزا عند المدخل الشرقي للقرية، حيث أوقفت المارة والمركبات ووسائط النقل العامة وفتشتها قبل مغادرة الموقع. وفي ريف القنيطرة الجنوبي توغلت قوة إسرائيلية أخرى مؤلفة من آليتين عسكريتين على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأقامت حاجزا مؤقتا أجرت خلاله عمليات تفتيش للمارة ثم انسحبت من المنطقة. للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك يا محمد. هل كان هذا التوغل مختلفا عن التوغلات السابقة أم أنه ما زال الاحتلال يتبع النمط نفسه فيما يجري في الجنوب السوري؟
2: نعم نور، بالفعل يعني نبدأ بهذا الخبر العاجل أيضا هنا في منطقة وادي اليرموك بالقرب من منطقة حوض اليرموك من وادي الرقاد. هناك إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاب يبلغ من العمر 20 عام وتم إصابته بفخذه الأيمن أو الأيسر، ويعني إصابته أيضا بطرفه باليد اليمنى أيضا، وتم نقل هذا الشاب إلى مشفى نوى. الآن هو مصاب، يعني تم نقله من وادي الرقاد باتجاه مشفى نوى القريب من، يعني وهو أقرب نقطة باتجاه القطاع الجنوبي من القنيطرة. يعني هناك إصابة
0: في أي سياق تأتي هذه الإصابة محمد؟
2: نعم، منذ قليل تم إصابة هذا الشاب وهو في وادي الرقاد بالقرب من منطقة حوض اليرموك، وتم نقله إلى مشفى نوى، والآن هو يتلقى العلاج بعد إصابته بفخذه وبطرفه بيده، وتم نقله إلى مشفى نوى. أيضا يعني نور، نتكلم عن التوغلات، يعني ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني صاعد من العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. اليوم صباحا كان هناك توغل في منطقة حوض اليرموك بالفعل، وتم يعني الدخول باتجاه بعض المناطق كقرية ماريا، وتم نصب حاجز وتفتيش المارة، وبقي هذا الحاجز لمدة ساعة أو ساعة ونصف تقريبا، ثم عاد الانسحاب باتجاه الجولان المحتل أو باتجاه القاعدة العسكرية وهي سكنة الجزيرة التي تم إنشاؤها مؤخرا داخل المنطقة هناك. أيضا يعني هناك كان توغل في ريف القنيطرة الجنوبي بين صيد الجولان والمعلقة، أيضا هي دورية مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أتت من داخل الجولان المحتل ثم عاودت بعد جولة داخل هذه المنطقة، عاودت بالانسحاب باتجاه الجولان المحتل. نور، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ما يزال يصعد من عملية العسكرية، هناك تكثيف دورياته، تكثيف جولاته داخل القرى والبلدات خاصة المنطقة العازلة، حواجز مؤقتة بين القرى والبلدات، نصب حواجز طيارة تقوم بتفتيش المارة وتفتيش يعني المدنيين، بعد ذلك تنسحب هذه، وأيضا هناك أشخاص تم إيقافهم. يعني رصدنا أيضا خلال هذا الشهر أكثر من 20 عملية توغل داخل محافظة القنيطرة، أكثر من 7 أشخاص تم احتجازهم احتجاز مؤقت وأطلق سراهم بعد ساعات. أيضا كان هناك أكثر من 10 مداهمات لعشرة منازل داخل محافظة القنيطرة خلال شهر أيام، وهناك يعني تصعيد يعني في العمليات العسكرية خاصة في الأسبوعين الأخيرين من الشهر أيار. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ربما هي عملية تضييق أو عملية أمنية أو من أجل مكاسب سياسية، يقوم بالضغط على المدنيين هنا في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك ومضايقة المزارعين ومربي المواشي، منعهم من الوصول إلى أماكن الحصول على رزقهم.
0: كيف تؤثر يعني من هذه النقطة التي ذكرتها أخيرا محمد، هذه التوغلات كيف تؤثر على حياة الناس، على أرزاقهم، على الزراعة، وما هي مخاوف الأهالي الآن في هذه المرحلة؟
2: نعم يعني نور، نحن كما نعرف يعني اليوم نحن في موسم حصاد هنا في محافظة القنيطرة ومحافظة درعا، هناك تضييق على المزارعين، هناك أراضي مزروعة بالقرب من السكنات العسكرية التي تم إنشاؤها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من قرب من خط وقف إطلاق النار، أراضي زراعية يعني كبيرة هناك ومساحات كبيرة، يجد المزارعين صعوبة بالوصول إلى هذه الأراضي من أجل الحصول على محاصيلهم التي تم زرعها، وهي يعني أراضي كانت أساسا لأبناء محافظة القنيطرة وتم الاستيلاء عليها وقضوا جزء منها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا عدا عن المراعي التي يقصدها المواشي فهي أباتت قريبة من خط وقف إطلاق النار، ايضا يعني الراعي المواشي يقوم بالاقتراب من هذه المراعي يتعرض للخطر او يتعرض للاختطاف من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي او التحقيق معه لساعات بعد ذلك يفرج عنه، فهناك يعني مخاطر يتعرض لها يوميا المزارعين ومربي المواشي هنا في محافظه القنيطره، وهذا ينعكس سلبا على حياتهم اليوميه. ايضا يعني هنا التوغلات باتت تنعكس ايضا على المدنيين حتى في التنقلات اثناء يعني التنقل بين القريه والقريه، بين البلده وبلده، وخاصه في الليل عندما تنصب هذه الحواجز المؤقته.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق العثورة على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارة، وذلك بعد اكتشاف مدنيين حقائب مغلقة تحتوي على رفات بشرية. وأشارت المعلومات الأولية بحسب مديرية الإعلام إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة حزب الله اللبناني، ما يستدعي فتح تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحايا والمسؤولين عنها. من جهتها قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها باشرت مع الجهة المختصة إجراءاتها القانونية والفنية بما يشمل الكشف الميداني وجمع الأدلة والتحقق من احتمال وجود مواقع أو رفات أخرى. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص، والتي تسببت بانقطاعات واسعة وتراجع في جودة الخدمات في عدد من المحافظات. وأوضحت الوزارة أن الشبكة استعادت عملها تدريجيا بعد معالجة العطل الذي نتج عن اعتداء على البنية التحتية للاتصالات، ما أثر على آلاف المشتركين في محافظات حمص وحلب وحماة وطرطوس. وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت الشركات المشغلة بشأن ضرورة إبلاغ المشتركين فورا بأي أعطال أو حالات طوارئ تؤثر على الخدمة، مؤكدة أن إعلام الزبائن بأسباب الانقطاع والمدة المتوقعة للإصلاح يعد التزاما أساسيا. أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مساري كشف مصير الضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم لا يمكن التعامل معهما كمطالب مؤجلة، مشددا على أنهما يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق العدالة وسيادة القانون. وأوضح عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس أن أطفال الدكتورة رانيا العباسي ليسوا مجرد أرقام مدرجة في ملف بل هم ضحايا ينتظرون كشف الحقيقة ونيل العدالة. وجاء ذلك تعقيبا على بيان أصدرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمس السبت، أكدت فيه أن قضية مصير أطفال الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي تمثل واحدة من القضايا الإنسانية المؤلمة التي تختصر في تفاصيلها معاناة آلاف العائلات السورية. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة السورية المختفية قسريا رانيا العباسي في تطور ينهي جانبا من الغموض الذي أحاط بالقضية لسنوات طويلة. وفي السياق ذاته أفادت وزارة الداخلية بأن التحقيقات الأولية كشفت معطيات تشير إلى ضلوع العسكري في النظام المخلوع أمجد يوسف في القضية.
3: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسريا رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلا جديدا من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضورا في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمرا للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
4: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
0: أثرت أثار أعلان مديرية الصحة إعادة افتتاح قسم العينية في مشفى باب الهوى موجة من التساؤلات عن الجهة المشغلة للمشفى وآلية عمله، وتبين أن مديرية الصحة أشرفت بالتعاون مع كوادر طبية وإدارية تعمل بجهود تطوعية على دمج 3 مشافٍ كانت تتلقى دعما سابقا من منظمة شام الإنسانية مع مشفى باب الهوى ضمن كيان واحد يحمل اسم مشفى باب الهوى الوطني. يأتي ذلك في ظل غياب رؤية معلنة وواضحة بشأن آلية الإدارة والتشغيل، فضلا عن التساؤلات المتعلقة بقدرة هذه المنشآت الصحية على الاستمرار في تقديم خدماتها خلال المرحلة المقبلة.
5: في شمال سوريا ومع توقف الدعم الطبي، تندمج كوادر عدة مشافٍ تحت اسم مشفى باب الهوى الوطني، خطوة يراها المراجعون طوق نجاة بعد تراجع الخدمات الصحية في مناطق المخيمات والقرى المحيطة.
6: اليوم أنا ابني مريض بعينه، ممكن بحاجة لعملية، ممكن هيك. أنا جاي من المخيمات، أنا حتى الآن نحن ساكنين في المخيمات وما أحسن نرجع البلد ولا هالأمور هاي. فمن المخيمات لهون ما في مشفى عيني إنه يستقبل هيك حالي. نحن وجود المشفى هون يعني هون علينا لسا عبء أكبر. العبء الأكبر إنه لو ما موجود هون ما نروح لأدلب.
5: العيادات الخارجية تواصل استقبال المرضى رغم ضعف الإمكانات وغموض مستقبل التمويل. في قسم العينية وحده يتلقى أكثر من 50 مراجعا يوميا خدمات طبية أساسية.
7: المشفى حاليا يعمل بشكل تطوعي الكادر كاملا بسبب عدم وجود رؤية واضحة من وزارة الصحة أو مديرية الصحة أو المنظمات اللي كانت داعمة سابقا للمشفى. فيعني توقف المشفى ممكن يعني يأثر بشكل سلبي كبير.
5: تتوزع عيادات المشفى على 3 مبان متفرقة بين سرمدة والدانة وكفر لوسين، بعد دمج مشفى باب الهوى مع مشفى شام الجراحي ومشفى شام للأطفال سابقاً بحسب مسؤولي المشافي في مديرية الصحة.
8: لحد الآن لا يوجد هناك صيغة واضحة ومحددة عن طبيعة العقود أو سلم للرواتب أو الاعتمادات المالية لهذه الكوادر. فحالياً بعد الانتهاء من عمليات النقل والتركيز ضمن هذه الكتل للمشفى، عاد المشفى نشر إعلان أنه ليتابع تقديم الخدمات المجانية وفق المتاح، ولكن لا يوجد هناك دعم.
5: يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات حاجة في الشمال السوري، غير أن غياب الدعم وتحوله إلى مناطق أخرى بات يهدد قدرة السكان للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
9: بين حاجة متزايدة للخدمات الطبية وغياب رؤية واضحة بشأن مدى استمرار الدعم المقدم لها، تتعمق المخاوف من اتساع فجوة الرعاية الصحية في شمال سوريا. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته التي بدأت عملية عسكرية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي جنوبي لبنان سيطرت على قلعة شقيف. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن العملية تهدف إلى تدمير بنى تحتية عسكرية وتصفية مسلحين بهدف رفع التهديد عن بلدات الشمال. وأضاف أدرعي أن العملية بدأت قبل أيام، حيث شرعت قوات برية كبيرة في توسيع خط الدفاع الأمامي، مشيرا إلى أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمالي النهر. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوبي لبنان. ونقل موقع والا عن مصدر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء غفعاتي، وقد استهدفوا بنيران مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيرة استهدفت موقعا في الجنوب قرب بلدة زوتر الشرقية شمال نهر الليطاني مساء أمس السبت، مضيفة أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع إلى 13 شخصا، بينهم 9 قتلى في هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الضاحية الجنوبية لبيروت يجب أن تستهدف، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أضاف بن غفير في تسجيل مصور أن الضاحية يجب أن تسحق، لافتا إلى مقتل مئات من عناصر حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، ومعتبرا أن ذلك غير كاف. وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام عبرية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت، دعا فيها إلى ما وصفه بضغط على الضاحية حتى يعود الأمن للشمال، منتقدا أداء الحكومة الحالية. حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى رائد الحسين من التوقف الوشيك للمستشفى عن العمل في ظل أزمة حادة ناجمة عن تعطل المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية. وأوضح الحسين في مؤتمر صحفي أن الأزمة دخلت مرحلة بالغة الخطورة بعد خروج المولد الاحتياطي الرابع عن الخدمة، ما أدى إلى توقف غرف العمليات، وهدد عمل أقسام حيوية بينها الكلى الصناعية وحضانة الأطفال والعناية المركزة والمختبر. وأشار حسين إلى أن المولدات الحالية متهالكة وتعمل منذ أكثر من عام، في حين أصبحت أعمال الصيانة والإصلاح محدودة الجدوى بسبب نقص قطع الغيار، مجددا دعوته إلى تدخل عاجل لتوفير مصادر طاقة ومولدات جديدة لضمان استمرار الخدمات الطبية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل فلسطيني واحد خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الوزارة في بيان لها عن مقتل 33 فلسطينيا وإصابة أكثر من 130 آخرين من جراء نيران الجيش الإسرائيلي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ليرتفع الإجمالي الكلي لقتل الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع إلى 72,939 قتيلا منذ انطلاق العمليات العسكرية في تشرين الأول من عام 2023. من جانب آخر، طالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم طالب الوسطاء باتخاذ موقف حاسم بشأن تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة. واعتبر قاسم أن الانتهاكات الإسرائيلية لبنود الاتفاق تضع مصداقية كل الأطراف على المحك، وأوضح أن إسرائيل تنقلب على الاتفاق من خلال إعلانها السيطرة على 70% من أراضي غزة وحديثها المتكرر عن تهجير سكان القطاع. هذا وكشفت وكالة أسوشيتد بريس عن شهادات لثلاثة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في العمليات داخل قطاع غزة، تحدثوا فيها عن أوامر ميدانية بإطلاق النار على كل من يقترب مما يعرف بالخط الأصفر، وأحيانا بناء على التخمين من دون التحقق من الهوية. وبحسب الشهادات، فإن قواعد الاشتباك خلال فترة وقف إطلاق النار كانت غير واضحة، وتسببت بحالة من الارتباك داخل الوحدات الميدانية. وذكر الجنود أن بعض الاستهدافات طالت مدنيين دون تحقق من هوياتهم، وأن أجواء العمليات كانت أشبه بالغابة. ويشار إلى أن الخط الأصفر هو خط انسحاب مؤقت داخل غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في تشرين الأول أكتوبر عام 2025، ويفصل بين مناطق انتشار الجيش والمناطق المسموح للفلسطينيين بالوجود فيها. للمزيد حول الأوضاع في غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، دعينا نبدأ من تسليط الضوء على الوضع الإنساني في القطاع شروق، خاصة في ضوء الأخبار التي قمنا بقراءتها واستنزاف القطاع الصحي على وجه الخصوص. نعم نور، يعني أزمة المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها بشكل أساسي المشافي سواء الحكومية المركزية وأيضا الميدانية الموجودة في أكثر من منطقة في قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد تعمد الاحتلال الإسرائيلي قطع التيار الكهربائي عن المحافظات وكل المحافظات في القطاع. هذه الأزمة ليست أزمة جديدة، وبالتالي نتحدث عن سوء وضع المشي يوما بعد آخر، وتداعيات هذه الأزمة تقع على أقسام كبيرة وحساسة لا يمكن أن تنقطع عنها الكهرباء في ظل الحاجة الكبيرة والملحة بسبب وجود أعداد كبيرة من المرضى داخل هذه الأقسام. مشفى شهداء الأقصى هو مشفى حكومي، وهو الحكومي الوحيد الموجود في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، يقدم الرعاية الطبية والخدمة العلاجية لحوالي 500,000 نسمة، وهناك اعتماد كبير على هذا المشفى. كانت المشفى تعتمد على المولدات الكهربائية الأساسية، وهي 3 مولدات تعطلت وباتت تعتمد على مولدات الاحتياط، وهذه المولدات أيضا تعطل 3 منها، واليوم تعتمد على الرابع، وأيضا الرابع مهدد بالتوقف بسبب أزمة قطع الغيار والزيوت. وهناك تعمد واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي على منع إدخال قطع الغيار والزيوت الخاصة باستمرار عمل المولدات الكهربائية، وبالتالي نتحدث عن أقسام بالفعل تضررت نتيجة هذه الأزمة. داخل مشفى شهداء الأقصى هناك قسم العمليات توقف بحسب ما خرج به مدير مشفى شهداء الأقصى الدكتور رائد حسين صباح هذا اليوم في مؤتمر عاجل وخطير تحدث فيه من داخل مشفى شهداء الأقصى الحكومي في مدينة دير البلح وسط القطاع. هناك أقسام حيوية أخرى مهددة بالتوقف مثل قسم غسيل الكلى وأيضا قسم حضانة الأطفال وكذلك العمليات المركزية، وبالتالي نتحدث عن أزمة كبيرة وممتدة. إذا توقف العمل بالمولد الرابع يعني هذه المستشفى ستتوقف عن الخدمة، وبالتالي تضرر المئات من الفلسطينيين الذين يعتمدون على هذا المشفى الحكومي الوحيد الموجود في المنطقة. وبالتالي هذه الأزمة ممتدة، والحاجة أيضا هذه الأزمة تأتي في ظل حاجة مستمرة ومتواصلة لعمل الأقسام الحيوية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي في كل محافظات قطاع غزة. قبل قليل كان هناك غارة على مخيم البريج وسط القطاع، طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت منزل عائلة ظاهر في مخيم البريج، ونقل من هذا المنزل شهيد مع عدد من الإصابات التي لم تنقل إلى مشفى شهداء الأقصى، وإنما نقل إلى مركز العودة وهو تابع لجمعية العودة الصحي، وهي الجمعية التي لها عدة مراكز في محافظات قطاع غزة، وهي أيضا هذا المركز الصحي يعاني كثيرا من أزمة المولدات وأزمة أيضا الأدوية والمستهلكات الطبية. ارتفع عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى 930 شهيدا، والغارات الإسرائيلية لم تتوقف على قطاع غزة نور، وبالتالي هناك ضغوطات، هناك أصوات تخرج من المشافي والمرافق الطبية من إدارة وزارة الصحة وأيضا من المرضى والجرحى، خصوصا أن الاحتلال يتحكم بمعبر رفح البري المخصص لنقل وسفر الجرحى والمرضى، ويتحكم بأعداد الجرحى، وبالتالي الاحتلال يتعمد منع إدخال كل ما يلزم المرافق الطبية في غزة، ويتحكم بأعداد الجرحى والمرضى. معبر رفح بالشكل العملي يعمل لمدة 3 أيام فقط على مدار الأسبوع، وهذه المدة غير كافية. يغلق الاحتلال المعبر بحسب مزاجه، وأيضا يتحكم بأعداد الجرحى الذين يسمح لهم بالخروج، يعني في هذه الأيام الثلاثة لا يخرج أكثر
10: من 100 مريض جريح، وبالتالي هناك حاجة كبيرة لإدخال الأدوية، المستلزمات، قطع الغيار، وحاجة لفتح معبر رفح أمام الجرحى. نتحدث عن أكثر من 15,000 جريح ومريض بحاجة إلى السفر إلى خارج قطاع غزة لاستكمال علاجهم. نور،
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من غزة شروق شاهين. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة، من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. مديرية إعلام الرقة تعلن عن تسجيل انخفاض في مستوى مياه نهر الفرات، ومجلس دير الزور يشير إلى أن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا. مصرف سوريا المركزي يعلن عن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوما إضافية، ويكشف أنها تبدأ اعتبارا من مطلع شهر تموز المقبل. رئيس هيئة العدالة الانتقالية يؤكد أن ملفي الضحايا والمساءلة ليسا مطالب مؤجلة، ويشدد على أنهما يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق العدالة. الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على قلعة أشقيف، ونتنياهو يوسع العملية في لبنان.

0: نبدأ هذه النشرة من هذا الخبر العاجل نقلا عن مديرية إعلام القنيطرة، إذ أصيب شاب من أبناء قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في منطقة وادي أرقاد غربي المحافظة. وتم إسعاف المصاب من قبل قوات الأندوف إلى مشفى نوى بمحافظة درعا. إذن أنوه مشاهدينا مجددا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مديرية إعلام القنيطرة التي قالت أن هناك شاب من أبناء قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي أرقاد غربي المحافظة. وتم إسعاف المصاب من قبل قوات الأندوف إلى مشفى نوى بمحافظة درعا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر العاجل ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلا ومرحبا بك محمد. ما هي تفاصيل وحيثيات هذه الإصابة للشاب السوري الذي تم إطلاق الرصاص عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم بالفعل، نعم وسيم، يعني نحن الان باتجاه الى مكان الحدث. يعني بشكل عام جيش الاحتلال الاسرائيلي اطلق النار على شاب كان يرعى الاغنام في منطقه وادي الرقاد بالقرب من حوض اليرموك اقصى جنوب القنيطره من الجنوب الغربي للقنيطره. طبعا تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي عندما كان يرعى الاغنام واقترابه من خط وقف اطلاق النار. دائما جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على المزارعين والمربي المواشي هناك. أطلق على النار مباشرة على هذا الشاب وتم إصابته بفخذه الأيمن وبيده أيضا، وتم نقله عبر يعني أصدقائه وقوات الأندوف إلى مشفى نوى القريب. طبعا مشفى نوى هو المنطقة الأقرب طبيا إلى منطقة إلى محافظة القنيطرة وهي متصلة قريبة جدا من محافظة درعا. تم نقل الشاب إلى مشفى نوى الآن، وهو الآن يجرى له يعني الإسعافات اللازمة. حتى هذه اللحظة لم يعرف يعني ما هي حالته، لكن بشكل عام حسب المعلومات الأولية حالته مستقرة. تم إصابته بفخذه وبيده، تم نقله إلى مشفى نوى. بشكل عام يعني وسيم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني دائما يصعد من عمليات العسكرية في محافظة القنيطرة، يمنع المزارعين ومربي المواشي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية إلى مراعيهم القرية من خط وقف إطلاق النار، إما بإطلاق النار مباشرة عليهم وإصابتهم أو بعملية يعني اختطاف الشبان والتحقيق معهم واقتيادهم إلى داخل الجولان المحتل أو إلى القواعد العسكرية، وبعد ذلك بعد التأكد من أنهم عدم ارتباطهم بحزب الله وإيران وغيرها من الدرائع التي يخلقها دائما جيش الاحتلال الإسرائيلي تم إطلاق صراعهم. هذا الشاب تم الإطلاق عليه بالنار بشكل مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني كان هناك اليوم توغل في محافظة القنيطرة وفي منطقة حوض اليرموك باتجاه يعني في محافظة القنيطرة باتجاه الصيداء الجولان والمعلقة، أيضا في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك هناك توغلات ونصب حواجز مؤقتة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. في عمليات يعني التضييق على المزارعين والمدنيين والمربي المواشي في القنيطرة مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم محمد، ما هي المسافة التي تم إطلاق النار فيها على هذا الشاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ هل كانت أثناء توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذات المنطقة أم ماذا؟
1: نعم لم تكن متوغلة، لم يكن، لكن هناك يعني كمائن لجيش الاحتلال الإسرائيلي ونقاط مراقبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منتشرة على خط وقف إطلاق النار، وهذه المنطقة التي اقترب منها الراعي وربما تبعد 200 متر عن خط وقف إطلاق النار يتم استهدافه من داخل الشريط الحدودي أو من داخل الشريط الفاصل بين الجولان المحتل والجولان المحرر. يقوم بإطلاق النار الجنود الإسرائيليين، يقوموا بإطلاق النيران من داخل الشريط الحدودي باتجاه رعاة المواشي منعهم من الوصول إلى هذه الأماكن. أما لو أنهم كانوا يعني متوغلين ربما تم القبض عليه وتم اختطافه والتحقيق معه، لكن كونهم كانوا داخل الشريط الحدودي تم إطلاق النيران عليه مباشرة من قبل جيش الاحتلال.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، وسنعود إليك في نشرات لاحقة إن شاء الله لمزيد من التفاصيل حول هذا الانتهاك وهذا التوغل وإصابة الشاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار عليه. في شأن آخر، قالت مديرية إعلام الرقة أن مستوى من مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر، وذلك بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد. هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
2: احنا حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسيه. احنا متواجدين هنا ودورنا الاساسي نستقبل الحالات الاسعافيه اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجه صقر او من بعض القرى مثل الكسره او حويجه قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات اصابات، حالات انسانيه طبعا، ودورنا الاساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.

0: اليوم انه تقريبا معظم العمليات الاستجابه الطارئه تم الانتهاء منها، والحمد لله مثل ما اكيد سمعتوا بالاخبار تم اغلاق الفتحه الرابعه من سد الفرات، والمنسوب النهر بدا يتراجع تدريجيا، وان شاء الله يعني الامور تعود لطبيعتها تدريجيا وتستقر الامور، وان شاء الله يعني راح يكون في لجان متخصصه ايضا من الوزارات لحتى تقيم الاضرار لحتى يتم تعويض المتضررين ان شاء الله كمان. ونحن مستمرين يعني بالاستنفار حتى انتهاء هاي الأزمة، وإن شاء الله بتمر على خير، والحمد لله أنه ما تم تسجيل خسائر بشرية، وهذا الشيء اللي بخلينا دائما متفائلين، بخلينا نقول أنه الحمد لله إلى الآن الاستجابة مشياني، والفرق راح تظل مستنفرة حتى تنتهي الأزمة بإذن الله. يعطيكم العافية جميع وشكرا لكم.
1: قالت مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف أن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضا تدريجيا في منسوب مياه نهر الفرات، وبيّنت الخلف أن ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الآثار الإيجابية من الناحية البيئية، بينها تجديد خصوبة التربة عبر ترسب الطمي والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى النهر. وأشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد كديران للاطلاع على واقع منسوب المياه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب نهر الفرات. كشفت وزارة الطاقة عن استقرار منسوب مياه نهر الفرات في الخط الغربي عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، معلنة عدم تسجيل زيادات إضافية مع توقعات ببدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم الأحد أيضا. أضافت الوزارة أن مناطق الخط الشرقي الممتدة من الميادين وحتى البوكمال تشهد ارتفاعات ملحوظة نتيجة للتمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها اليوم، على أن تبدأ بالاستقرار مساء، وذلك بالتزامن مع استمرار جهوزية مديريات الطوارئ والفرق الميدانية. دعت الوزارة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والابتعاد عن تداول الشائعات، مؤكدة مواصلة المتابعة على مدار الساعة لنشر أي تحديثات فورية. أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة. أوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي لا تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف. طمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش، لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات. هذا وقالت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور أن منسوب نهر الفرات في الخط الغربي سيستقر عند نحو 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، مع توقع بدء انحسار تدريجيا في المساء. وأضافت اللجنة في بيان أن الخط الشرقي الممتد من منطقة الميادين وصولا إلى البوكمال يشهد ارتفاعات ملحوظة في منسوب النهر، مرجحا استقرار الوضع هناك مساء اليوم. وأهمت اللجنة بجميع الجهات المعنية ولا سيما مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث الإبقاء على حالة الاستنفار القصوى وتجهيز الفرق الميدانية لمتابعة التطورات بالتوازي مع تحديث البيانات بشكل مستمر. وكانت إدارة سد الفرات قد أعلنت إغلاق بوابة المفيض الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية إلى 1400 متر مكعب. وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور أن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات المائية بدأ منذ مساء أول أمس الجمعة، إذ خفض التصريف عبر بوابة المضيف الثالثة المفيض الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع تراجع تدريجي في منسوب المياه. وأكد بكور أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع.

0: المائي والتشغيلي للسد على مدار الساعة لضمان السلامة التشغيلية واستقرار المناسيب ضمن الحدود الآمنة. كما أعلنت إدارة سد كديران في الرقة عن تخفيض كمية تصريف المياه عبر السد إلى نحو 1500 متر مكعب في الثانية، وذلك ضمن إجراءات تنظيم تمرير الواردات المائية بعد تراجع الإمدادات القادمة من تركيا وانحسار الموجة الفيضانية. ونقلت وكالة سانا عن مدير السد أن هذا التخفيض يأتي بالتوازي مع خفض التصريف عبر سد الفرات وأغلاق بوابة المفيض الرابعة وتخفيض وارد البوابة الثالثة بهدف إدارة كميات المياه الواردة بشكل متوازن. هذا وأعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 3 محطات ضخ للمياه، وذلك بعد استقرار المنسوب وعودة الظروف التشغيلية الآمنة. من جانبها ذكرت وزارة الطاقة أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات. من دير الزور ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا ومرحبا بك مصعب. إذن بحسب ما تحدثت مديرية أعلام الرقة وأيضا وزارة الطوارئ والجهات المعنية في المنطقة بأن منسوب المياه انخفض بمقدار نصف متر، ما هي التفاصيل الإضافية؟
1: تحياتي لك وسيم وللمشاهدين الكرام. وسيم، قبل أن أجيب على السؤال دعني أبدأ بخبر محسن حقيقة من دير الزور. قبل دقائق تقريبا غرق شاب من أهالي بلدة الحسينية في مياه نهر الفرات أثناء السباحة في بلدة الحسينية، البلدة القريبة من مدينة دير الزور. الآن تواصل فرق البحث، الدفاع المدني، البحرية السورية، الغطاسين أيضا والأهالي البحث عن جثمان هذا الشاب. ويعني في حسب ما علمت أن عمر هذا الشاب يقارب 20 عام. طبعا وزارة الطوارئ والكوارث كذلك محافظة دير الزور، وزارة الطاقة، بعض الوزراء عندما زاروا محافظة دير الزور حذروا أهالي دير الزور قبل تقريبا أسبوع من السباحة في نهر الفرات بسبب ارتفاع مياه نهر الفرات الكبير والذي لم تشهده المحافظة من قبل، وأيضا سرعة جريان المياه، لكن يعني يأبى البعض إلا أن يسبح في نهر الفرات. طبعا الفرق حتى هذه اللحظة، ربما يكون الشاب غرق قبل 5 دقائق، يحاولون البحث عنه. أما بالعودة للسؤال وسيم، نعم انخفضت حقيقة منسوب المياه قليلا بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق التي تضررت بشكل كبير جدا لأنها مناطق منخفضة أساسا، يعني مثل حويجة صقر أو الكورنيش. الكورنيش بالأمس كانت المياه قد غطت الرصيف بشكل كامل خلال اليوم السابق. اليوم تراجع هذا المنسوب بشكل واضح تحت الرصيف في مشهد يعكس تراجع الضغط الذي شهده الأسبوع الماضي خلال الأيام الماضية، كما سجل انخفاض في عدة مواقع أخرى كانت من أكثر المناطق تأثرا بارتفاع المنسوب. الأمر الذي خفف من المخاوف لدى الأهالي خاصة في الأحياء، أو دعنا نقول في الحوايج والأحياء القريبة من نهر الفرات، القريبة من الشاطئ بشكل مباشر من الضفاف حصرا. ورغم هذا التحسن تواصل الجهات المختصة عمليات الرصد والمتابعة الميدانية تحسبا لأي تغيرات محتملة مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان والممتلكات. طبعا أهالي دير الزور يأملون أن يستمر هذا الانخفاض خلال الأيام الماضية خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في عودة الأوضاع إلى طبيعتها ويفسح المجال أمام تقييم الأضرار الكبيرة التي خلفتها موجة ارتفاع المياه الأخيرة. أكثر من 48 محطة مياه خرجت عن الخدمة في الأيام الماضية، اليوم عادت 8 منها إلى الخدمة في محاولة لإعادة المحطات الأخرى. طبعا بحسب مؤسسة المياه العامة في محافظة دير الزور قالوا لنا أن معظم هذه المحطات أو جلها قام العاملون بداخلها برفع محركات الكهرباء وأي قطع كهربائية إلى مناطق أبعد عن وصول المياه إليها. الآن في حال عاد منسوب المياه إلى طبيعته تعود هذه المحركات إلى مكانها وتعود المحطة إلى العمل. بالنسبة للجسور كان قد خرج بالأمس جسر العشارة يعني الذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يربط ضفتي نهر الفرات. هناك جسر آخر لكن هو على الحدود السورية العراقية، هو جسر الباغوز، بعيد جدا، إنما جسر العشارة أقرب بقليل. اليوم عاد هذا الجسر بجهود محافظة دير الزور، البلدية هناك، الأهالي، العشائر، المجتمع المحلي، الكل ساهم في إعادة الجسر إلى العمل من جديد بعد رفع مستوى التراب فوق هذا الجسر إلى ما يقارب المتر ونصف، وأيضا مع انحسار مياه النهر قليلا عاد الجسر إلى العمل من جديد مع خروج كل الجسور، سواء كان الجسر الترابي في مدينة دير الزور أو الجسر الترابي في الميادين. الجسر الترابي في مدينة دير الزور قد خرج عن الخدمة بشكل كامل وارتفعت المياه فوقه بشكل كامل. كان هناك زيارة قبل يومين للرئيس السوري أحمد الشرع، وعد بتأهيل جسر السياسية وقال أنه بعد العيد بشكل مباشر سوف يبدأ العمل في جسر السياسية، وقال أيضا خلال 12 شهرا سوف تعود الحياة إلى طبيعتها وسوف يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر. عشرات الأراضي، عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية خرجت أيضا عن الخدمة، تضررت بشكل كبير جدا، من المزارعين من خسر أكثر من 50 أو 60 دونم، ومنهم من استطاع جني مثلا قسم من هذه الأراضي وخرجت أو تضررت بقية أرضه بشكل كامل، وأيضا بعض المواشي والثروة الحيوانية. وسيم،
0: أشكرك جزيل الشكر، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. وصلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات إرسال صهاريج مياه الشرب إلى محافظة دير الزور، وذلك لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات. ذكرت وزارة الطاقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض النقص الذي حصل، ذلك بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة نتيجة الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عند عودة المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، ويؤكد التضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية. هذا وأعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور البدء بتجهيز مركز إيواء جديد لاستقبال العوائل المتضررة بعد امتلاء المركزين السابقين نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. أوضح مدير المديرية مهند حنيدي أن العمل جار لتجهيز المركز في حي المطار القديم بعد امتلاء مركزي الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب بالحويقة الغربية ومركز التطبيقات في الحويقة الشرقية، وأشار إلى أنه تم استقبال نحو 110 عائلات في المركزين، في حين أدى تزايد أعداد الوافدين إلى إطلاق مركز ثالث لتخفيف الضغط وتلبية الاحتياجات المتزايدة. باشرت المؤسسة العامة للحبوب في محافظة دير الزور استلام كميات من الطحين المرسلة من الحكومة والجهات الداعمة، ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات الطحن والتوزيع في مناطق شرق وغرب نهر الفرات رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع منسوب النهر. قال معاون أمين مستودع توزيع الدقيق عبد الله خضر العبد الله أن شحنات الطحين بدأت تصل إلى المحافظة من عدة مناطق بينها حماة وحمص وحلب، وذلك عقب إعلان الحكومة تقديم دعم عاجل لتأمين احتياجات السكان وضمان استمرار إنتاج الخبز. وأكد أن المؤسسة تواصل عملها على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأفران والمخابز التي لم تتوقف عن الإنتاج، مشيرا إلى توفر مخزون كاف من المادة واستمرار عمليات التوزيع رغم الظروف الراهنة. تعود مشاهد التضامن بين السوريين إلى الواجهة، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية لتقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة تعبيرا عن الامتنان ورد الجميل لما قدمه أبناء العشائر من دعم ومساندة للمتضررين، وذلك خلال زلزال شباط 2023.
2: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل سوريا، وأذكر بالأخص في إدلب في حادثة زلزال شباط لبوا نداء الفزع وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج إلى أمم متحدة. سنكون نحن اليوم فزعة وبجانب أخوتنا أهل دير الزور أهل العز والكرامة. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر أن تلبي نداء فزعة باتجاه أخوتنا أهل دير الزور، يستحقون منا المساعدة ووقوف بجانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير العز. المسافات لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.
0: كما أطلق مجلس القبائل والعشائر في محافظة حلب حملة فزع الدير الزور لدعم الأهالي المتضررين، ذلك من ارتفاع منسوب نهر الفرات. وتأتي المبادرة في إطار جهود مجتمعية تهدف إلى مساندة الأسر وتقديم الدعم الإنساني للتخفيف من آثار الفيضانات وتداعياتها.
3: نحن أردنا أن نرسل رسالة لأهلنا في دير الزور أن نكون يد واحدة بإذن الله في السراء والضراء بإذن الله تعالى. الحمد لله هذه رسالة مجتمعية طيبة، نكون يد واحدة في هذه الأمور إن كانت خير وإن كانت شر.
4: طبعا بالنسبة للحملة هي رد الجميل ورد المعروف لأبناء الشرقية، لأبناء عمومتنا والأخواننا والأهلنا بالشرقية بما حل عليهم بسبب فيضان نهر الفرات، وهم أهل الأول راعين الأول دائما، هم السباقين للخير.
0: ينضم إلي من حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. مرحبا بك عمار، ما هي التفاصيل الإضافية عن هذه المبادرة وما حجم المساعدات التي ستصل إلى دير زور والرقة؟
5: مرحبا بك وسيم وبالسادة المشاهدين. ليست المبادرة الوحيدة في حلب، مبادرة فزعتنا لدير العز أيضا أطلقتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، والتي ستنطلق أيضا قوافلها بحسب الموعد الذي أعلن عنه اليوم في الساعة 5 صباحا يوم الثلاثاء من دوار برج القلعة في مدينة حلب. بالإضافة إلى ذلك يعني دعت هي المديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب جميع المنظمات الإنسانية والجمعيات للمساعدة والمساهمة، ووضعت وخصصت رقما هاتفيا للاتصال لتنسيق هذه المساعدات وهذا الدعم باتجاه دير الزور. بالإضافة إلى ذلك التقرير الذي شاهدناه حول الفزعة مجلس القبائل والعشائر في محافظة حلب لدير العز كما سميت فزعة دير العز، وهي يعني تؤمن أيضا جميع المستلزمات المعيشية للمتضررين جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور وباقي المناطق الشرقية والأراضي المتضررة، والتي سوف تكون يعني أو تجمع من خلالها المواد المعيشية، المواد الطبية ومستلزمات الحياة اليومية التي هي التي يعني هي حاجات المتضررين جراء هذا الفيضان. وسيم
0: أشكرك مراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان. أصدر حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أصدر قرارا جديدا يقضي بتمديد مهلة استبدال فئة العملة القديمة لمدة 30 يوما إضافيا، ذلك اعتبارا من مطلع شهر تموز القادم. وأوضح القرار أن عمليات الاستبدال تشمل كافة فئات العملة القديمة المحددة في القرارات السابقة الصادرة بين نهايات العام المنصرم ومطلع العام الحالي. كما وجه حاكم مصر في سوريا المركزية باستمرار المؤسسات المالية المعتمدة في أداء مهامها لاستبدال هذه الفئات النقدية بدءا من اليوم الأول من شهر حزيران. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارة، ذلك بعد اكتشاف مدنيين حقائب مغلقة تحتوي على رفات بشرية. وأشارت المعلومات الأولية بحسب مديرية الإعلام إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة حزب الله اللبناني، ما يستدعي فتح تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحايا والمسؤولين عنها. من جهتها قالت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها باشرت مع الجهات المختصة إجراءاتها القانونية والفنية بما يشمل الكشف الميداني وجمع الأدلة والتحقق من احتمال وجود مواقع أو رفات أخرى. هذا وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص التي تسببت بانقطاعات واسعة وتراجع في جودة الخدمة في عدد من المحافظات. وأوضحت الوزارة أن الشبكة استعادت عملها تدريجيا بعد معالجة العطل الذي نتج عن اعتداء على البنية التحتية للاتصالات، ما أثر على آلاف المشتركين في محافظات حمص وحلب وحماة وطرطوس. وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت الشركات المشغلة بشأن ضرورة إبلاغ المشتركين فورا بأي أعطال في حالات طوارئ تؤثر على الخدمة، مؤكدة أن إعلام الزبائن بأسباب الانقطاع والمدة المتوقعة للإصلاح يعد التزاما أساسيا بحسب قولها. أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مساري كشف مصير الضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم لا يمكن التعامل معهما كمطالب مؤجلة، مشددا على أنهما يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق العدالة وسيادة القانون. وأوضح عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس أن أطفال الدكتورة رانيا العباسي ليسوا مجرد أرقام مدرجة في ملف، بل هم ضحايا ينتظرون كشف الحقيقة ونيل العدالة. وجاء ذلك تعقيبا على بيان أصدرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمس السبت، أكدت فيه أن قضية مصير أطفال الطبيب الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الطبيبة رانيا العباسي تمثل واحدة من القضايا الأساسية المؤلمة التي تختصر في تفاصيلها معاناة آلاف العائلات السورية. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة السورية المختفية قسريا رانيا العباسي، وذلك في تطور ينهي جانبا من الغموض الذي أحاط بالقضية لسنوات طويلة. وفي السياق ذاته أفادت وزارة الداخلية بأن التحقيقات الأولية كشفت معطيات تشير إلى ضلوع العسكري في النظام المخلوع أمجد يوسف في القضية.
6: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسريا رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلا جديدا من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضورا في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمرا للوصول إلى الرفاة وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
7: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
0: ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور، مرحبا بك عبادة، هل من معلومات جديدة عن قضية أطفال الشهيدة رانيا العباسي؟
8: نعم وسيم، يعني حقيقة المعلومات التي كانت قد صدرت عن وزارة الداخلية لومس هي المعلومات الأخيرة الدقيقة حول قضية مقتل الدكتورة رانيا العباسي مع أطفالها بعد يعني سنوات حقيقة عن غياب الأدلة الحقيقية عن قضية الدكتورة رانيا العباسي، وبعد حقيقة يعني فترة طويلة من عملية البحث التي أيضا جرت بعد سقوط النظام البائد. يعني اليوم حقيقة المعلومات التي كانت يعني تشير إلى أن مجموعات متورطة، وهي يعني مجموعات كانت تابعة للنظام البائد وعلى رأسها يعني أمجد يوسف، قامت بعمليات تصفية مباشرة لأطفال الطبيبة رانيا، وأيضا سكرتيرة كانت تعمل معها، إضافة إلى أيضا مجموعات أخرى متوقع أن تكون هي مجموعة أيضا من النساء تم يعني قتلهم بشكل مباشر بأدوات حادة وبإطلاق الرصاص المباشر عليهم ضمن غرفة مغلقة. طبعا وسيم يعني حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا كانت تضج خلال اليوم الماضي بعدة يعني أو بعدد كبير من يعني يعني المعلومات والصور، لكن كان هناك حقيقة يعني محاولة أيضا من الهيئة يعني الوزارة الداخلية التي قالت بأن على المواطنين التحقق من مصادر الصور وبأنها لن تقوم بنشر أي مقاطع وصور مسربة من يعني ملف الطبيبة رانيا بسبب يعني التحفظ على وضع يعني وضع أهالي وذوي الضحايا. طبعا وسيم يعني المعلومات التي كانت تشير خلال الفترة الماضية لأن يعني أو ما تمكنت يعني معرفة ما تمكن من معرفته من خلال أقرباء الطبيبة رانيا وبعدها ما تم نشره من قبل يعني أقرباء العائلة بشكل مباشر كانت تشير إلى أن العائلة تم قتلهم يعني بشكل مباشر وبعد فترة قصيرة فقط من اعتقالهم. هذه حقيقة آخر معلومات التي يعني تم جمعها والتي تم التأكد منها حقيقة إلى هذه اللحظة. خلال اليوم الماضي حقيقة كان هناك نشر لعدد كبير من الروايات، لكن الروايات الرسمية كانت تقول بأن الضحايا كانوا قد سقطوا بعد يعني اعتقالهم بفترة قصيرة وبأن أمجد يوسف حقيقة هو واحد من المتورطين أو على رأس المتورطين في قتل الطبيبة وأطفالها، إضافة إلى أيضا مجموعة أخرى سيتم أو التأكد والتحقق منهم، هم مجموعة من النساء أيضا كانت موجودة بشكل أو تم قتلها بشكل يشاهد ما تم التعامل معه مع الطبيبة وأطفالها.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، مراسل التلفزيون سوريا من دمشق عبادة منصور. أثار إعلان مديرية الصحة إعادة افتتاح قسم العينية في مشفى باب الهوى أثار موجة من التساؤلات عن الجهات المشغلة للمشفى وآلية عمله، وتبين أن مديرية الصحة أشرفت بالتعاون مع كوادر طبية وإدارية تعمل بجهود تطوعية على دمج 3 مشافٍ كانت تتلقى دعما سابقا من منظمة شام الإنسانية مع مشفى باب الهوى ضمن كيان واحد يحمل اسم مشفى باب الهوى الوطني. يأتي ذلك في ظل غياب رؤية معلنة وواضحة بشأن آليات الإدارة والتشغيل، فضلا عن التساؤلات المتعلقة بقدرة هذه المنشآت الصحية على الاستمرار في تقديم خدمتها خلال المرحلة المقبلة.
9: في شمال سوريا ومع توقف الدعم الطبي تندمج كوادر عدة مشافٍ تحت اسم مشفى باب الهوى الوطني، خطوة يراها المراجعون طوق نجاة بعد تراجع الخدمات الصحية في مناطق المخيمات والقرى المحيطة.
10: اليوم أنا ابني مريض بعينه، ممكن بحاجة لعملية، ممكن هيك. أنا جاي من المخيمات، أنا حتى الآن نحن ساكنين في المخيمات وما أحسن نرجع البلد ولا هالأمور هاي. فمن المخيمات لهون ما في مشفى عيني إنه يستقبل هيك حالي. نحن وجود المشفى هون يعني هون علينا لسا عبء أكبر، العبء الأكبر إنه لو ما موجودين هون ما نروح لأدلي.
9: العيادات الخارجية تواصل استقبال المرضى رغم ضعف الإمكانات وغموض مستقبل التمويل. في قسم العينية وحده يتلقى أكثر من 50 مراجعا يوميا خدمات طبية أساسية.
11: هل هو فعلا بحاجة عملية؟ المشفى حاليا يعمل بشكل تطوعي الكادر كاملا بسبب عدم وجود رؤية واضحة من وزارة الصحة أو مديرية الصحة أو المنظمات اللي كانت داعمة سابقا للمشفى. فيعني توقف المشفى ممكن يعني يؤثر بشكل سلبي كبير.
9: تتوزع عيادات المشفى على 3 مبان متفرقة بين سرمدة والدانة وكفر لوسين، بعد دمج مشفى باب الهوى مع مشفى شام الجراحي ومشفى شام للأطفال سابقاً، بحسب مسؤولي المشافي في مديرية الصحة.
12: لحد الآن لا يوجد هناك صيغة واضحة ومحددة عن طبيعة العقود أو سلم للرواتب أو الاعتمادات المالية لهذه الكوادر. فحالياً بعد الانتهاء من عمليات النقل والتركيز ضمن هذه الكتل للمشفى، عاد المشفى نشر إعلان أنه ليتابع تقديم الخدمات المجانية وفق المتاح، ولكن لا يوجد هناك دعم.
9: يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات حاجة في الشمال السوري، غير أن غياب الدعم وتحوله إلى مناطق أخرى بات يهدد قدرة السكان للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
13: بين حاجة متزايدة للخدمات الطبية وغياب رؤية واضحة بشأن مدى استمرار الدعم المقدم لها، تتعمق المخاوف من اتساع فجوة الرعاية الصحية في شمال سوريا. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: وفي ريف حماء الشرقي تتعرض الثروة الحيوانية في البادية هناك لخطر النفوق نتيجة للنقص الحاد في المياه بسبب ردم قوات النظام المخلوع الأبرة الارتوازية في المنطقة، ما يهدد مربي المواشي بخسارة 200,000 رأس من الغنم والماعز، كما يسهم نقص الدعم الحكومي من ناحية العلف واللقاحات اللازمة في زيادة الأزمة.
14: يعاني مربو الأغنام في بادية ريف حماه الشرقي من أزمات متراكمة تهدد قطيعا حيوانيا يقدر بنحو 200,000 رأس من الغنم والماعز، في ظل غياب شبه تام للقاحات والأدوية اللازمة لحماية هذه الثروة الحيوانية، فضلا عن عدم تقديم الجهات المعنية الأعلاف المدعومة لأصحاب القطعان.
15: والله الثروة الحيوانية وضعها يعني تعبان، ليش؟ بسبب اللقاحات، لقاحات مين داعي تجينا؟ ومشتريات ندورها على حسابنا تنشتريها، واكثرها داعي تجينا مضروبه، يعني مين داعي تفيد الحلال شيء؟ والسنه هنا بالمنطقه، المنطقه كلها ريف حماه الشرقي، يعني الناس تاثرت بالامراض كثير، اكثر شيء بالخرافه السنه بالفطمه الجديده الاولاد الجديد، الراح له 60 راس والراح له 70 واللي عنده كميه اكثر راح له 100 و200، يعني الناس انضرت كثير، شنو السبب؟ سببه هو اللقاح، ما في لقاح. وعندك شغله العلف، العلف هذه اهم شيء. يعني ما ساعدتنا الدولة بالعلف يعني مشكلة.
14: يزيد من حدة الأزمة شح المياه الحاد الذي خلفته قوات النظام المخلوع، إذ أقدمت على ردم الآبار الارتوازية في المنطقة إبان تهجيرها أهاليها، مما اضطر مربي الأغنام إلى استجلاب المياه بالصهاريج من بلدة عقيربات، الأمر الذي يزيد التكاليف عليهم ويثقل كاهلهم.
16: بالنسبة للمياهين ما في مي، في ارتوازيات كانت مخدمة سابقا فكلها منزوعة حاليا، في ارتوازية موجودة هاي القرية اسمها حوسيس شرقي جبل البلعاس، وتخدم هاي الارتوازية تقريبا بما يقارب شي 200 لحد 250,000 راس غنم، وكمساحة أرض تقريبا شي 70 كيلو، المية نجيبها من عقربات 42 كيلو متر، مشوار روح رجعة 84 كيلو متر، يعني في عدد هائل كنسبة عدد سكان وفي ثروة حيوانية. الثروة الحيوانية بما يقارب 200-250,000 راس اللي متواجدة في المنطقة هذه.
14: تتطلب أزمة مربي الأغنام تدخلا عاجلا ودعمهم عبر تقديم اللقاحات والأعلاف والمياه حفاظا على الثروة الحيوانية في المنطقة. تسهم الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير دخل مستدام للأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي عدا حفاظها على البيئة عبر الرعي المنظم، ومن هنا يكون الدعم الحكومي ضرورة لا بد منها لضمان التنمية المستدامة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية واسعة في مرتفعات أشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، زاعما أنها تهدف إلى تعميق الضربات الموجهة إلى حزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قال بنيامين نتنياهو أنه أوعز بتوسيع وتعميق سيطرة جيش الاحتلال على معاقل حزب الله شمالي نهر الليطاني.
17: لم تمنع محادثات البنتاغون العسكرية ولا التفاهمات السياسية السابقة من أن تدفع إسرائيل بآلتها العسكرية نحو مرحلة جديدة وأكثر عمقاً في الجنوب اللبناني. ففي مرتفعات الشقيف ووادي سلوقي شرقي النبطية شرعت قوات برية إسرائيلية كبيرة فيما وصفته بنشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي. هذا التوغل لم يقف عند حدود الإعلان، بل ترجم جغرافيا بعبور القوات الإسرائيلية منعطف نهر الليطاني لتعلن السيطرة على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية في توغل يعد الأعمق منذ أكثر من ربع قرن. فالقلعة التي تمتلك موقعا شديد الحساسية يشرف بارتفاعه الشاهق على مناطق النبطية ويطل مباشرة على بلدات الجليل في الشمال الإسرائيلي، قد شكلت عبر العقود عقدة عسكرية حاكمة ومسرحا لمعارك طبعت في الذاكرة الإسرائيلية واللبنانية. التمهيد البري جاء غطاء جويا ومدفعيا طال أقضية بنت جبيل وصور والنبطية وصولا إلى غارة استهدفت محيط مستشفى نبيه بري الحكومي. واكبت هذا الهجوم أوامر إخلاء فورية لسكان قرى وبلدات جديدة مثل أنصار والزرارية ومشاغرة، ما ينذر بموجة نزوح جديدة وسط وضع إنساني معقد. وفي المقابل أعلن حزب الله انخراطه في اشتباكات مباشرة عنيفة متصديا للتقدم الإسرائيلي عند أطراف بلدات زوتر الشرقية ويحمر الشقيف. سياسيا، وفي وقت تصف فيه واشنطن المحادثات العسكرية في البنتاغون بأنها بناءة ومثمرة، يرى رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة على بلاده، مستدركا بأن نتائج المفاوضات ليست مضمونة. إذن بين اشتعال الميدان وضبابية الطاولات الدبلوماسية تندفع الجبهة اللبنانية نحو مسارات مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث باتت لغة الحديد والنار هي الحاكمة بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
0: تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة التلفزيون السورية ريم العمري. مرحبا بك ريم، كيف يجري الحديث عن هذه العملية البرية في الأوساط الإعلامية والسياسية الإسرائيلية؟
18: فعلا وسيم، تتوسع أكثر فأكثر العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وهذا ما صرح به بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية ظهر هذا اليوم، حيث قال أن الجيش الإسرائيلي يتوسع في شمال نهر الليطاني وأن هذه العملية سوف تستمر وسيواصل الجيش توغله داخل الأراضي اللبنانية. نتحدث هنا أيضا من خلال هذه التصريحات التي قال بأنه بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي على نهر الليطاني وعبر هذا النهر وسيطر على قلعة شقيف وهي ذات موقع استراتيجي مهم كما يقول، وأنه تمكن أيضا الجيش من قتل 700 من عناصر حزب الله خلال شهر واحد فقط كما ادعى بنيامين نتنياهو، وأن كل ما يقوم به الجيش من عملية عسكرية هو لحماية سكان البلدات الشمالية. لكن ما الذي يحدث بالفعل في البلدات الشمالية؟ أيضا وسيم، أعلن الجيش أنه أكثر من 20 صاروخا أطلق من حزب الله منذ صباح هذا اليوم على البلدات الحدودية والمناطق الشمالية بشكل عام، حيث دوت صافرات الإنذار في خليج حيفا وفي عكا وفي نهارية بعد شهر ونصف تقريبا على عدم استهداف هذه المناطق من خلال الهجمات الصاروخية من قبل حزب الله. وأيضا أعلن عن تسلل مسيرات مفخخة إلى بعض المناطق. قبل قليل فقط أعلن انتهاء حدث تسلل مسيرة وقال أنها انفجرت في مكان مفتوح، بالإضافة إلى أن هذه الصواريخ التي أطلقت من قبل حزب الله لا يوجد بها إصابات، وقعت في مناطق يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها مفتوحة. لكن أيضا أقر الجيش بمقتل جندي إسرائيلي نتيجة هذه المسيرات المفخخة وإصابة 4 آخرين، وأيضا قال بأن هناك صاروخ من دفعة الصواريخ التي أطلقها حزب الله بالأمس أصابت مبنى ومركزا تجاريا في منطقة نهارية. إذن تشتد المواجهة، وهذا أيضا ما قاله الجيش عندما تمكن من السيطرة على قلعة شقيق قال تم ذلك بعد معركة ضارية وشرسة مع عناصر حزب الله، وأحكم السيطرة كما يقول على موقع يشرف على مناطق الجليل بشكل كامل، وأيضا على الجنوب اللبناني، ويقول أيضا أن هذه المرتفعات التي تطل على وادي سلوقي ونهر الليطاني هي مهمة بالنسبة لهم، ولكن لا. الأهم هو إلى ماذا ستؤول المفاوضات ومذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وهذا ما يهم إسرائيل بالمقام الأول، وتحديدا الجيش الإسرائيلي الذي يقول أن أيديه مكبلة داخل الأراضي اللبنانية ويخشى من أي لحظة أن يتم الطلب منه الانسحاب من هذه المناطق التي سيطر عليها نتيجة التفاهمات الإيرانية مع الولايات المتحدة.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى رائد الحسين من التوقف الوشيك للمستشفى عن العمل، وذلك في ظل أزمة حادة ناجمة عن تعطل المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية. أوضح الحسين في مؤتمر صحفي أن الأزمة دخلت مرحلة بالغة الخطورة بعد خروج المولد الاحتياطي الرابع عن الخدمة، ما أدى إلى توقف غرف العمليات وهدد عمل أقسام حيوية بينها الكلى الصناعية وحضانة الأطفال والعناية المركزة والمختبر. وأشار حسين إلى أن المولدات الحالية متهالكة وتعمل منذ أكثر من عام، في حين أصبحت أعمال الصيانة والإصلاح محدودة الجدوى، وذلك بسبب نقص قطاع الغيار، مجددا دعوته إلى تدخل عاجل لتوفير مصادر طاقة ومولدات جديدة لضمان استمرار الخدمات الطبية. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل فلسطيني واحد خلال الساعة 24 الماضية. أكدت الوزارة في بيان لها عن مقتل 33 فلسطينيا وإصابة أكثر من 130 آخرين من جراء نيران الجيش الإسرائيلي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ليرتفع الإجمالي الكلي لقتل الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع إلى 72,939 قتيلا، وذلك منذ انطلاق العمليات العسكرية في تشرين الأول من عام 2023. ختام النشرة بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدوله بهو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلوكسيا
1: ورأيت بمسار العدالة الاعتقالي.
0: مش لها التحرير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيعاب.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961. عمل في الشركة السورية للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية، وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قياديا فيه قبل أن يستقيل منه عام 1962. كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين، ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتاباً في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي، وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العويس الثقافية. توفي في دمشق بداية عام 2004 ودفن فيها بناء على وصيته.

حلقة جديدة من عين سوريا مشاهدينا، نضع فيها بين أيديكم أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية. أهلا بكم وإلى العناوين. بدء الانحسار. وزارة الطاقة تعلن عدم تسجيل أي زيادات جديدة في منسوب نهر الفرات، والارتفاع يؤدي لتوقف عدد من محطات المياه في ريف الرقة. في ظل تدهور الواقع الصحي، الريف الشرقي يعاني نقصا حادا في الخدمات الطبية وسط مطالبات متكررة بحل الأزمة. ونتيجة خلافات مالية وإدارية، معاناة لنحو 70 عائلة في ضاحية السكن الوطني في طرطوس نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 6 أشهر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت وزارة الطاقة عن استقرار منسوب نهر الفرات في الخط الغربي عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، معلنة عدم تسجيل زيادات إضافية مع توقعات ببدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم الأحد. وأضافت الوزارة أن مناطق الخط الشرقي الممتدة من الميادين وحتى البكمال تشهد ارتفاعات ملحوظة نتيجة للتمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها اليوم، على أن تبدأ بالاستقرار مساء بالتزامن مع استمرار جهوزية مديريات الطوارئ والفرق الميدانية. ودعت الوزارة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والابتعاد عن تداول الشائعات، مؤكدة مواصلة المتابعة على مدار الساعة لنشر أي تحديثات فورية. أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب أعلن عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة. وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي لا تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحصرت تماما عن الرصيف. وطمأن رئيس مجلس المدينة طمأن المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش، لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات.

أعلنت إدارة سد كديران في الرقة عن كمية تصريف المياه عبر السد إلى نحو 1500 متر مكعب في الثانية، وذلك ضمن إجراءات تنظيم تمرير الواردات المائية بعد تراجع الإمدادات القادمة من تركيا وانحسار الموجة الفيضانية. وكالة سانا عن مدير السد أن هذا التخفيض يأتي بالتوازي مع خفض التصريف عبر سد الفرات وإغلاق بوابة المفيض الرابعة وتخفيض وارد البوابة الثالثة، وذلك بهدف إدارة كميات المياه الواردة بشكل متوازن.

0: قالت مديرية إعلام الرقة إن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد. هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظاً على سلامة الأهالي.
1: نحن حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسيه. احنا متواجدين هنا ودورنا الاساسي نستقبل الحالات الاسعافيه اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجه صقر او من بعض القرى مثل الكسره او حويجه قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات اصابات، حالات انسانيه طبعا، ودورنا الاساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
0: هذا وأعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أعادت تشغيل 3 محطات ضخ للمياه، وذلك بعد استقرار المنسوب وعودة الظروف التشغيلية الآمنة. من جانبها ذكرت وزارة الطاقة أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات. كما واصلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات إرسال صهاريج مياه الشرب إلى محافظات دير الزور لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات. وذكرت وزارة الطاقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض النقص الذي حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة نتيجة الفك الاحترازي للمحطات ضمن استمرار عملها فيما بعد عند عودة المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، ويؤكد التضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية.

أعلن الهلال الأحمر السوري توزيع مواد غذائية على 237 عائلة مقيمة في مركزي إيواء ضمن مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات بدير الزور. وأكد الهلال الأحمر السوري في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن فرق الإسعاف ما تزال في حالة تأهب للاستجابة لأي حالة طارئة، مشيرا إلى وجود عيادة الهلال الأحمر العربي السورية المتنقلة في مراكز الإيواء والتي افتتحت ضمن مدارس بحي الحويقة في دير الزور لاستقبال العائلات المتضررة.

نشرت المؤسسة العامة للحبوب في محافظة دير الزور استلام كميات من الطحين المرسلة من الحكومة والجهات الداعمة بالتزامن مع استمرار عمليات الطحن والتوزيع في مناطق شرق وغرب نهر الفرات، وذلك رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع منسوب النهر. وقال معاون أمين مستودع توزيع الدقيق عبد الله خضر العبد الله إن شحنات الطحين بدأت تصل إلى المحافظة من عدة مناطق بينها حماة وحمص وحلب، وذلك عقب إعلان الحكومة تقديم دعم عاجل لتأمين احتياجات السكان وضمان استمرار إنتاج الخبز. وأكد أن المؤسسة تواصل عملها على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأفران والمخابز التي لم تتوقف عن الإنتاج، مشيرا إلى توفر مخزون كاف من المادة واستمرار عمليات التوزيع رغم الظروف الراهنة.

0: تعود مشاهد التضامن بين السوريين إلى الواجهة، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية لتقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة، تعبيراً عن الامتنان ورد الجميل لما قدمه أبناء العشائر من دعم ومساندة للمتضررين خلال زلزال شباط 2023.
1: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل سوريا، وأذكر بالأخص في إدلب في حادثة زلزال شباط لبوا نداء الفزع وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج إلى أمم متحدة. سنكون نحن اليوم فزعة وبجانب أخوتنا أهل دير الزور أهل العز والكرامة. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر أن تلبي نداء فزعة باتجاه أخوتنا أهل دير الزور، يستحقون منا المساعدة ووقوف جانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير العز. المسافات لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.
0: أدى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وخروجه عن مجراه الطبيعي إلى توقف عدد من محطات المياه في ريف الرقة عن العمل بعد تعرضها لأضرار ناتجة عن الفيضانات.
2: تسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأيام الماضية بخروج عدد من محطات المياه في محافظة الرقة عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في الريف، وأثار مخاوف بين السكان من تلوث مصادر المياه المتاحة وصعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب.
3: يعني قامت تجينا مثل ما قال متقطعة المي، فأريد من الحكومة من المعنيين يعني ركزونا على شغلة مياه الشرب. احنا صايرين فراتية، هذا النهر خلفنا ولكننا عطاشة بمكانات ما تطلع عليها المي، مثل الجابر معدان ما معدان عندها من اول نغصب المي، فأثر علينا النهر بغمر المناطق هاي بشكل عام.
4: كان على مستوى المنخفض اولي قبل ما ترتفع منسوب المياه، فالان لما ارتفعت منسوب المياه ارتفع وصلت للمضخات وانقطعت المضخات. في عندنا هي المضخة المغلى جينا سكرناها، ويعني ساهم شباب يعني تسكيرة أحسن ما تتعطل بالنهاية، وفي بعض محطات نقلوها يعني شالوا المضخات إلى أماكن أخرى، فانقطعت مياه الشرب على معظم القرى الموجودة هنا.
2: مع استمرار ارتفاع منسوب النهر أعلنت الجهات الرسمية حالة استنفار واتخذت

0: اتخذت إجراءات احترازية شملت تحذير السكان القاطنين على ضفاف الفرات من المخاطر المحتملة، كما باشرت فرق العمل بتدعيم السواتر الترابية وتعزيز وسائل الحماية حول عدد من المحطات والآبار.
1: عندنا مضختين مشروعين خرجنا عن الخدمة، هو مشروع زور شمر مشروع الغالم العلي. حاليا نقوم بتدعيم البير الارتشاحي لزور شمر، وبعد ما نخلص المرحلة هاي راح ننتقل على مشروع الغالم العلي، زاد نكمل الدعم لأنه مشروع الغالم العلي خرج عن النهر عن الخدمة، والسبب هذا ارتفاع منسوب النهر. نلاحظ حاليا قاعد ندعم بالبير من الجهة الغربية مشان ما يصير تكهف بالجدام البير ويخرج البير عن الخدمة، وحاليا نفس الشيء راح ننتقل من زور شمر راح ننتقل على مشروع الغالم العلي، زاد نفس الشيء راح نسوي نفس العملية هاي لأنه البير هذاك خارج عن الخدمة.
0: رغم تسجيل تراجع نسبي في منسوب المياه خلال الساعات الأخيرة، فإن آثار الأزمة ما تزال مستمرة في ظل انقطاع المياه عن السكان وتزايد المخاوف من تداعيات صحية ومعيشية قد تتفاقم في حال تأخر عودة المحطات إلى الخدمة.
2: قالت مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف إن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضا تدريجيا في منسوب مياه نهر الفرات، وبينت الخلف أن ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الآثار الإيجابية من الناحية البيئية، بينها تجديد خصوبة التربة عبر ترسب الطمي والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى النهر. وأشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد كديران للاطلاع على واقع منسوب المياه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب نهر الفرات. مشاهدينا، للمزيد حول الأوضاع في دير الزور ينضم إلينا مراسلنا من هناك عهد صليبي. مرحبا بك عهد، كيف نستطيع توصيف وضع دير الزور ومنسوب نهر الفرات اليوم، خاصة مقارنة بالأيام الماضية؟
3: تحية لك نور والسادة المشاهدين. حقيقة منسوب نهر الفرات بدأ ينخفض قليلا لكن بشكل يعني بسيط جدا، ربما فقط بضع سنتيمترات.
2: يبدو أننا فقدنا التواصل مع عهد. عهد، لا أدري إن كنت ما زلت تسمعني.
3: منطقة ريف دير الزور الغربي على الضفتين سواء الجزيرة أو الشامية، هل تسمعيني؟
2: تفضل تفضل عهد، عادت الصورة والصوت، تفضل. عهد، لا أدري إن كنت تسمعني الآن. عاد صوتك وصورتك مرة أخرى، دعنا نحاول العودة إذن مع المداخلة من البداية. يبدو أننا فقدنا التواصل مع عهد، طيب سنحاول العودة إليه في سياق هذه النشرة. وبالعودة لأخبارنا مشاهدينا، إذن يواجه سكان الريف الشرقي لمحافظة حماة ولا سيما ناحية عقربات والقرى التابعة لها نقصا حادا في المراكز الصحية، ما يضع الآلاف منهم أمام تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية.
4: يجسد أبو حمود الرجل الذي فقد قدمه من جراء انفجار مخلفات حربية معاناة نحو 800 عائلة عادت إلى قراها في ريف حماة الشرقي بعد سقوط النظام المخلوع، لتجد نفسها أمام واقع صحي مأساوي لا مراكز طبية فيه ولا شبكات اتصال تمكنها من طلب النجدة أو الإسعاف.
5: أنا طالع على أسرية، من أسرية بطالع على الطبقة باتجاه الطبقة، قام صار وقفت على حرف الاستراد، فجر فيه لغم ولا في اتصال، اتصل مع ناس ولا في حدا، قطعنا بجي ساعتين واحنا ننزف، وهذا اللي صار، راح كف رجلي قدمي راح. انا اسعفت حالي، ربطت رجلي بالجمدانه وقطع الدم الحمد لله. اقرب نقطه طبيه كانت علينا الطبقه، تبعد 90 كيلو متر، سلميه 100 كيلو متر عننا، بس الفان اللي جاي متجه من سلميه على الطبقه هو الزلمه اللي شاننا.
4: ورغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، أكدت الجهات المعنية أنها قيد الانتهاء من مستوصف عقيربات الصحي الذي يغطي جزءا يسيرا من حاجة الريف الشرقي بالكامل.
6: هلا بشكل عام الواقع الصحي في سوريا بشكل عام قيد النهوض، فلذلك هو في عندي نقص حاد في كل المناطق، في كل يتم العمل من قبل وزارة الصحة ومديريات الصحة لرفض الواقع الصحي. عندي بمنطقة عقيربات تخدم ما يقارب 85 إلى 90 قرية، هناك نقص حاد بالخدمات الطبية في هذه المنطقة. تم إيجاد نقطة طبية ضمن مركز عقيربات وهو قيد الإنشاء، قيد الترميم حاليا بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان جمعية تنظيم الأسرة. سينتهي ترميم المركز بإذن الله خلال الشهر القادم. نأمل كذلك بالإضافة إلى مركز عقيربات الصحي ومركز التوليد أن يتم التوجيه لترميم مشفى عقيربات الوطني. مشفى عقيربات تقريبا ما يقارب 60 سرير، في حال تم ترميمه وإعادة إنشاء وإعادة تشغيله بشكل كامل نضمن تلبية احتياجات المنطقة بإذن الله.
4: مطالب الأهالي بضرورة إنشاء مراكز صحية ميدانية عاجلة وإعادة تأهيل شبكات الاتصال تعتبر خطوة إنسانية لا تحتمل التأجيل لحماية أرواح المدنيين العائدين إلى ديارهم. يبقى تأمين الخدمات الصحية وإعادة تشغيل شبكة الاتصالات شرطا عمليا لاستقرار العودة في ريف حماة الشرقي، ما يجعل التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
2: إذن مشاهدينا، بالعودة إلى ملف الفرات ودير الزور، يعود معنا مرة أخرى مراسلنا من دير الزور عهد صليبي. مرحبا بك مجددا عهد، كنا قد بدأنا معك منذ قليل وقبل أن نفقد الصوت والصورة بالحديث عن الفرق بين وضع الفرات اليوم في دير الزور وبين الأيام الماضية، خاصة أنه الأنباء تتحدث وأنت كنت قد تفضلت في مداخلات سابقة بأنه اليوم بدأ النهر بالانخفاض.
3: نعم، تحية لك نور والسادة المشاهدين. حقيقة انخفاض منسوب نهر الفرات بدأ تدريجيا الآن يعني، لكن ببضع السنتيمترات. أنا أقف الآن في إحدى المنتزهات الموجودة على شاطئ نهر الفرات، وقد غمرته مياه نهر الفرات يعني الجزء السفلي بشكل تام، يعني بمعدل ربما 3.5 متر غمرت بشكل تام في هذا المكان وعموم يعني شاطئ نهر الفرات على الضفتين. بشكل عام الأضرار كثيرة. الآن في ريف دير الزور الشرقي بدأت تصل موجات كبيرة من المياه، وربما دخلت إلى أراضي لم تكن قد دخلتها خلال اليومين أو 3 أيام الماضية في ريف البوكمال، في ريف الميادين، دخلت إلى مناطق واسعة من الأراضي الزراعية، وربما يعني أصبح هناك ضرر كبير، وبدأ الناس يعني بدأت تتبين بعض يعني حصيلة هذه الأضرار بما يخص الزراعة. تحدثنا أيضا
2: ما نراه
3: على
2: خلفك
3: جانب آخر وهو
2: عهد ما نراه خلفك في الصورة في الأفق، هذا المفروض أنه كله يابسة، هذا كله غمر للمياه إذن.
3: نعم، يعني دعينا أن نوضح يعني مسألة جدا مهمة وهي منطقة الحوايج. الحوايج هو جمع لمصطلح حويجة. الحويجة هي الجزيرة النهرية في دير الزور. هناك عدد من الحوايج، هذه التي خلفي هي حويجة زارع غمرت بشكل تام. هذه الحويجة لا يوجد فيها منازل سكنية باستثناء منزلين، هي فقط لتخديم الحقول والبساتين الموجودة في هذه الجزيرة. الجزيرة التي بجانبها تماما هي حويجة قاطع، يوجد فيها ربما أكثر من 100 منزل، يوجد فيها مساحتها بحسب أملاك الدولة في محافظة دير الزور قالوا بأن مساحتها 1500 دونم، يوجد فيها مناطق زراعية، يوجد فيها عائلات ساكنة، يوجد فيها مسجد، عائلات لم تخرج حتى هذه اللحظة. لكن ارتفاع هذه الحويجة ربما هي الأعلى من بين كل الحوائج الموجودة على يعني وسط نهر الفرات. حويجة صقر هي الأكبر في دير الزور سواء في المدينة أو في الريف. حويجة صقر أيضا تضررت صباح يوم أمس، دخلت المياه إلى يعني مساحات واسعة منها ووصلت حتى إلى المنازل والبيوت، ما دفع كثير من الأهالي للخروج من المنطقة إلى مراكز الإيواء التي أنشأتها غرفة الطوارئ المشكلة من 9 مديريات من محافظة دير الزور. مراكز إيواء هنا في حي الحويقة، مركزين يعني تم استيعاب 100 عائلة، وهناك عائلات أخرى يعني رفضت الدخول إلى مراكز الإيواء ولجأوا إلى داخل يعني الأحياء السكنية إلى أقاربهم أو ذويهم في أحياء أخرى، يعني يتجهزون ربما بعد انخفاض منسوب نهر الفرات قليلا بحسب تصريح يعني رئيس مجلس مدينة دير الزور الأستاذ ماجد حطاب، قال بأن منسوب المياه في حويجة صقر قد انخفض وربما يعني خلال الساعات القليلة القادمة سينخفض بشكل ملحوظ أيضا، وربما يستطيع الأهالي بالعودة إلى منازلهم. أعداد كبيرة من العائلات خرجت، يعني الجزر بشكل عام هي ربما لا تسكن بشكل كبير، لكن أيضا يجب لفت الانتباه بتصريح ربما كررت مرات عديدة وهو يعني على لسان أهالي دير الزور بأن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث قال بأن هذه يعني مجرى نهر الفرات، وكذلك وزير الطاقة صرح بذات التصريح أول أمس في زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دير الزور، قالوا بأن يعني مجرى الفرات لم يتغير بل هو يعني يسير في مجراه، لكن هناك تعديات من قبل المدنيين على يعني حرم النهر، ولكن واقعيا هناك 62 محطة مياه خرجت عن الخدمة في اليومين الأوليين، واليوم كذلك الأمر ربما ما يقارب 20 محطة خرجت في ريف دير الزور الشرقي. لو كانت هذه المحطات هي ضمن حرم النهر ربما سيكون هذا إجراء غير قانوني غير صحيح من قبل الدولة، وهي محطات قديمة حقيقة موجودة على ضفاف نهر الفرات البالغ عددها 210
2: قبل أن يرتفع منسوب النهر. قبل أن يرتفع منسوب النهر هل سبق أن يعني طرحت هذه المشكلة؟ هل سبق أن كان هناك حديث بأنه هناك تعديات من الأهالي بالفعل على سرير النهر؟ هل عولجت يعني مسألة الأملاك مثلا المتعلقة بهذه المناطق سابقا؟
3: على الإطلاق لم يطرح هذا الأمر على الإطلاق، بل على العكس أنا قبل المداخلة بدقائق كنت أجلس مع صاحب هذا المنتزه الذي كان قد افتتح قبل 3 أيام فقط من يعني ارتفاع منسوب نهر الفرات، قبل قليل يحدثني عن الخسارة التي لحقته، يعني حدثته بأن هناك تصريحات حكومية تقول بأن هذه الأماكن هي مخالفة، هي تعدي على حرم النهر، قال يعني نفى كل هذا الكلام وأنه يعني يعني موجود في هذا المكان منذ سنوات بعيدة، يعني هجر خلال سنوات الثورة، عاد قبل نحو عام من دول يعني اللجوء وبدأ في مشروع قبل 3 أيام من ارتفاع منسوب نهر الفرات، وحدثنا عن كمية الخسائر، قال لو كانت يعني الأماكن هذه هي يعني متعدية على حرم النهر لما كان هناك أي ترخيص، بل على العكس كان قبل قليل من المحافظة وصلت
2: واخذت ترخيص
3: لتقييم الأضرار في هذه المنطقة.
2: طيب جميل، بما أننا جئنا إلى
3: لكن
2: تقييم
3: دعيني
2: الأضرار
3: أيضاً يعني أنوه إلى نقطة
2: تفضل يعني وبعدها دعنا نذهب إلى
3: نعم.
2: موضوع تقييم الأضرار،
3: دعيني أنوه إلى نقطة أيضاً نعم بما يخص الأضرار، يعني هناك تصريحات كثيرة، لكن من وجهة نظري بحسب ما يعني اطلعنا عليه تنقلنا بين الريف والمدينة، ويعني ربما بتنا ببعض اللحظات على شاطئ نهر الفرات نتابع كل تفاصيل يعني ارتفاع منسوب النهر ونعرف أدق التفاصيل التي حصلت. قبل قليل كان هناك حالة غرق في هذه المنطقة، وما تزال عمليات البحث ربما منذ ساعتين تقريبا على شاب يبلغ من العمر 20 عاما وهو يعني من عناصر الفرقة 86 احدى يعني فرق الجيش السوري. هذه يعني العبارات هي ما تزال تحاول البحث على جثمان هذا الشاب، لكن حتى الان لم يتم العثور على جثته. يعني مسير او ربما جريان النهر هو سريع للغاية، ولذلك كان هناك تحذير شديد من قبل يعني غرفة الطوارئ التي شكلت في دير الزور لعدم السماح للأشخاص بالسباحة في نهر الفرات، وكذلك الأمر منعت العبارات البدائية من العمل بين ضفتي نهر الفرات بشكل قطعي باستثناء زوارق بسيطة تم اعتمادها من قبل الغرفة للحالات الإسعافية فقط، تتم عملية نقل يعني المرضى من ضفة إلى أخرى. بشكل عام نحن ننتظر ربما الساعات القليلة القادمة انخفاض منسوب نهر الفرات كي يستطيع المتضررين تقييم يعني ما خسروه، ربما 500 دونم ربما أكثر من ذلك بكثير، لأن أول تصريح كان من الريف الغربي قبل 3 أيام بأن الخسائر كانت 500 دونم كانت مزروعة بالقمح لأشخاص يعني عانوا كثيرا في الزراعة، وكذلك الأمر كان هناك إجحاف من وجهة نظرهم بأسعار القمح التي طرحتها الحكومة لشرائها من المزارعين. بالعموم نحن موجودون على ضفاف نهر الفرات، سنتابع كل هذه التفاصيل معكم خلال الساعات القادمة.
2: أكيد أكيد سنبقى معك عهد لمتابعة كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة عهد صليبي مراسلنا من دير الزور. مشاهدينا، بالعودة إلى خبرنا الذي يتحدث عن مواجهة سكان الريف الشرقي لمحافظة حماة بعض المشكلات المتعلقة بالقطاع الصحي، خاصة ناحية عقيربات. تنضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع الدكتورة هند الحمصي، رئيسة المنطقة الصحية في سلمية في حماة. إذن عبر الهاتف ستكون معنا الدكتورة هند. مرحبا بك دكتورة، دعينا نبدأ بتقييمك ووصفك للمشهد الصحي في هذه المناطق.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية.
2: أهلا بك.
7: خليني أبدأ معك بالواقع الصحي بمنطقة سلمية بشكل كامل. خليني أحكي على المراكز الصحية بشكل خاص اعتبر أنا المسؤولة عنه. أنا عندي بسلمية 31 مركز صحي، 26 مركز قائم، منها 3 مراكز بحاجة إلى إعادة بناء كامل، 3 مراكز خارج الخدمة. بالإضافة هاي المراكز القائمة بحاجة لبعض الترميمات البسيطة، بحاجة لبعض الدعم من طاقة شمسية وما إلى ذلك. نعاني من النقص في بعض في الكوادر البشرية، بالإضافة إلى نقص في بعض الأدوية والتجهيزات الطبية.
2: ما أبرز هذا النقص؟ يعني بما أننا جئنا على ذكر الأدوية، فما هو المطلوب اليوم من وزارة الصحة؟ لعل الصوت يصل عبر تلفزيون سوريا. ويعني أيضا دكتورة هند، يعني كم يعني يعني بحسب عدد السكان كم هو عدد الأطباء المتوفر لكل مجموعة سكانية موجودة؟
7: هلا نحن حاليا كمراكز صحية، خليني أحكي لك على المراكز الصحية، أنا عندي 13 طبيب بشري فقط كمراكز صحية.
2: هذه في أي مناطق بالضبط؟ يعني ضمن كم مركز؟
7: نحن بسلمية 26 مركز صحي قائم حاليا،
2: فيهم 13 طبيب بشري فقط.
7: 13 طبيب بشري. هلا الأكثر الأدوية اللي نحن عم تجينا كميات، لكن ليس الكميات الكافية. الأدوية الإسعافية نحن بحاجة لأدوية ضمادات حروق جروح. الأمراض المزمنة، أمراض الأطفال، بعض المستلزمات الصحة الإنجابية، صحة الطفل. ما فيني أقول لك إنه هي عم تنقطع عنا بشكل كامل، لكن كمياتها غير كافية.
2: طيب إذا أردنا أن نذهب إلى الأجهزة، ما تريدونه من الأجهزة الأخرى؟
7: بالنسبة للأجهزة الطبية المتواجدة لدينا، أجهزة هي خلينا نقول أجهزة قديمة متهالكة. نحن بحاجة إلى كثير من الأجهزة الطبية، سواء أجهزة تصوير، سواء الأجهزة البسيطة، أجهزة الضغط، أجهزة التصوير، أجهزة المخابر. مخابرنا بحاجة إلى تجديد كثير من الأجهزة. خليني نحكي لك عن وجعنا. الصراحة حاليا الوجع الكبير هو وجع الريف الشرقي. الريف الشرقي أنا عندي 3 مراكز صحية خارج الخدمة، اللي هي جنة العلباء والشيخ هلال وأسرية. المركز حاليا اللي بدأ بالعمل هو مركز عقيربات الصحي، حاليا قيد الترميم. ستنتهي أعمال الترميم فيه بإذن الله، موعودين خلال الشهر حزيران القادم، يعني اللي بده يبدأ يطلع علينا بكرة بإذن الله. ضمن حملة فداء حماة سيتم العمل على تشغيله لمدة عام من قبل منظمة الانترسوس. طبعا مركز عقيربات، بس لأحكي شغلي، إنه هو عبارة عن مركز صحي ودار توليد طبيعي. تعرض للضرب وتعرض للدمار، حاليا أموره بإذن الله ستكون جيدة، لكن هناك نقص بالأجهزة. رغم الترميم ورغم الوعود، لكن هناك ما يزال بعض النقص. نحن بحاجة إلى تجهيزات مخبرية في مركز عقيربات الصحي. نحن بحاجة
2: يعني حتى الالتزام المالي من قبل المنظمة التي تعهدت بإعادة ترميمه لم يكتمل بعد.
7: موضوع كل منظمة التزمت بشيء معين، لكن في بعض الأمور لم يتم الالتزام بها من أي قبل أي طرف، اللي هي الأجهزة المخبرية، كرسي الأسنان، بعض الأجهزة اللي نحن بحاجة إلى في مركز توليد الطبيعي. وللأمانة أنا حاولت أحصل إنه شو الأجهزة اللي يعني نوعدنا فيها، لكن لم أستطع الحصول على إجابات واضحة. حاليا كخطة عمل طارئة من اعتبارا من تموز 2025 تم افتتاح نقطة طبية في مركز عقيرب الصحي للحالات الإسعافية البسيطة، خدمات الضماد، خدمات طبعا نحن عم نسير فرق جوالي لخدمات اللقاح لمركز عقيربات والمناطق المحيطة فيها بها، بالإضافة للتعاون مع مؤسسة الأغا خان وجمعيات جمعية تنظيم الأسرة، بتم تقديم خدمات للصحة الإنجابية، صحة الطفل. هذا الشيء خلال الأشهر الماضية، نأمل أن يتم يعني أن يتم الإسراع بعمليات الترميم، الالتزام بوعود الدعم اللي نحن ناطرينه، لأنه للأمانة ناحية عقيربات مركز عقيربات يخدم 85 قرية تقريبا، قد تصل إلى 90 قرية محيطة فيه. بس بدي نوه لشغلي إنه نحن بعقيربات كذلك في عنا مشفى كان قيد الإنشاء، توقف عن الإنشاء في عام 2009. أنا أحب الصراحة أستغل هاي الفرصة لأحكي عن هذا المشفى. تعرض لبعض الدمار لكن يعني هو بحاجة لترميم ودعم. الصراحة إعادة ترميم هذا المشفى مع مركز عقيربات الصحي ومركز التوليد الطبيعي،
2: أنا برأيي الشخصي كبيرة.
7: أنا برأيي الشخصي بحل مشكلة الريف الشرقي كاملة.
2: طيب دكتورة هند، ما هي الأجوبة التي تأتيكم من وزارة الصحة؟ يعني ما تفضلتي به من مطالب، حتى من التزامات أو تعهدات سابقة، منها ما جرى الإيفاء بها، منها ما هو في الانتظار، ضمن كل ذلك وحتى ضمن نقص عدد الأطباء الذي تحدثت عنه، ما الرد الذي يأتي من وزارة الصحة؟
7: موضوع الأطباء شائك قليلا يعني للأمانة، لأنه ما في تعاقد جديد مع يعني ما في اقبال للاطباء لجيل الطبيب الاطباء الشاب يقدم على التعاقد مع وزاره الصحه، وبالتالي هي بتعرف شو احتياجاتنا، شو حاجتنا. بالنسبه للمواد يعني انا برايي تم الدعم المشافي اكثر من المراكز الصحيه، وهي النقطه اللي كنت دائما انا اكد عليها، انه يا ريت لو يتم دعم المراكز الصحيه، لانه نحن راح نكون خط الدفاع الاول وراح نخفف عبء على المراكز صحيح. على المشافي لانه يعني دعم المراكز الصحيه خلص، انا المريض اجى على المركز الصحي اخذ حاجته لقى طلبه، ما في داعي يروح.
2: ونحن نتحدث في الريف الشرقي دكتور هند، ما في غير المشفى اللي تفضلتي بذكره وقلتي انه يحتاج الى ترميم، وانه اذا تم تشغيله سيحل المشكله.
7: هو عباره عن خلينا نقول هيكل هو يعني كان،
2: بس يعني ما في مشفى اخر، ما في مشفى اخر في المنطقه.
7: لا ما في غير مشفى سلميه، ما في غير مشفى سلميه، وهو بعيد ما يقارب ال 40 كيلومتر عن الريف الشرقي. المسافات الواسعه الشاسعه البعيده اللي بتاثر على المريض، صراحه الوضع صعب، لكن عم نحاول قدر المستطاع. يعني نحن دائما نبعث من عندنا فرق للمركز لمنطقه لناحيه عقيربات، لعل وعسى تساعد قدر المستطاع بتلبيه الاحتياج ريثما يتم ترميم المركز بشكل دائم وتشغيله بشكل دائم باذن الله،
2: وحتى لا يضطر ايضا الناس الى قطع هذه المسافات التي تفضلت بها طبعاً. عشرات الكيلومترات طبعاً. من أجل ربما طبعاً. زيارة دورية لطبيب أو طبعاً. حتى معينة.
7: يعني نحن نتمنى التسهيلات. هل في أطباء ممكن يكونوا يرغبوا بالعمل بعقيربات، لكن عندنا مشكلة السير، غلاء أجور النقل. في أطباء كتير بيقولوا يا ريت أمنوا لنا أجورات النقل، نحن منروح. يعني الموضوع شائك شوي، معقد شوي، كل الأمور مرتبطة ببعضها، لكن متفائلين القادم إن شاء الله أفضل.
2: ونتمنى أن ما تفضلت به يعني يلقى أيضا أذنا صغيرة لدى المسؤولين. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة هند الخمصي، رئيسة المنطقة الصحية في سلمية. تستمر معاناة نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس مع انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة 6 أشهر نتيجة لخلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد.
8: خلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد المعروفة سابقا بالإسكان العسكري أبقت نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس من دون كهرباء منذ قرابة 6 أشهر، وسط انعكاسات مباشرة على حياة السكان اليومية.
9: فبعد السقوط تفاجأنا أنه في التزامات بين أو في مثل مشاكل بين مؤسسة الإسكان والكهرباء، فقطعوا الكابل الكهرباء عن المشروع كله، وفي نحن عبارة عن 60-70 عائلة ساكنة. وحاولنا وجهنا نحن أمورنا، أولا كتاب لسيد مدير الكهرباء، فدفشنا للمدير الإسكان، رحنا على الإسكان قالوا المشكلة تكون عند الكهرباء، فرحنا قابلنا يعني حدا قابل مدير الكهرباء فقال له شرح له المشكلة، قالنا في التزامات للإسكان لما هني بيسكروها نحن بنوصل لكم الكهرباء.
8: يؤكد الأهالي التزامهم بتسديد الرسوم والفواتير المترتبة عليهم، إضافة إلى استعدادهم لدفع أي مبالغ تطلب منهم لإعادة التيار، مطالبين بفصل أوضاع السكان عن الخلافات المالية والإدارية القائمة بين الجهات المعنية.
10: هلا في أغلبية العالم مركبة طاقات لحتى تحسن تمشي حالها بأمور الكهرباء يعني، وفي عالم ما في عم نصل المي اللي عندها بسبب الكهرباء ما عم تصل لعندها على الطابق السادس أو السابع. ما نحن في عنا مأساة، في في ناس عاجزة، في ناس يعني ما فيها ما عندها القدرة إنه مثلا تركب طاقة. نحن عايشين مأساة بالنسبة لموضوع الكهرباء. يا ريت بس لو تلاقوا لنا حل، ونحن تحت القانون ما لنا فوق القانون، يعني شو بتطلب منا الدولة نحن جاهزين للدفع.
8: مع استمرار الانقطاع منذ أشهر تتزايد حالة الاستياء بين السكان، خاصة في ظل غياب أي خطوات واضحة أو توضيحات رسمية تنهي الأزمة، في حين تبقى عشرات العائلات بانتظار حلول سريعة تعيد التيار الكهربائي إلى الخدمة. يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن ضاحية السكن الوطني في طرطوس منذ أشهر، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد معالجة سريعة تنهي معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لإنجبارة، طرطوس.
2: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. مرحبا بك لين. لين، ما الذي أدى إلى هذه المشكلة التي تسببت بانقطاع الكهرباء عن عشرات العائلات في طرطوس؟
11: مرحبا نور. نعم، يعني صراحة في ضاحية السكن الوطني في محافظة طرطوس يعني يوجد 75 عائلة تقريبا، يعني يقطنون في 35 بناء بدون كهرباء يعني منذ حوالي 6 أشهر. طبعا يعني يوجد يعني خلاف بين الإسكان العسكري المعروف سابقا بالإسكان العسكري، والآن يعني أصبح يعني ما يعرف الآن بالمؤسسة العامة للبناء والتشييد. يعني يوجد خلاف بين هذه المؤسسة وبين مديرية الكهرباء، يعني حسب ما يقولون الأهالي في المنطقة أن يوجد مستحقات على الإسكان العسكري مترتبة عليهم يعني يجب دفعها، ويعني بسبب هذا الخلاف تم قطع الكهرباء عن هذه المنطقة. يعني كان يوجد كابل يتم من خلاله تغذية هذه الأبنية بالكهرباء، ولكن يعني عند يعني بحسب ما قالوا لنا أهالي المنطقة أنه عندما انتهوا من أعمال البناء في المنطقة يعني قطعوا هذا التيار بشكل كامل، ويعني الآن جميع هذه الأبنية بدون كهرباء منذ أشهر طويلة.
2: يعني كان قد استمر العمل حتى بعد سقوط النظام وبعد أن تحول يعني تحولت الإدارة أو اسم المديرية من الإسكان العسكري إلى البناء والتشييد، كانوا مستمرين في أعمالهم ومن ثم ظهرت هذه المشكلة المتعلقة بالكهرباء. هل كان هناك ردود حكومية لين على هذا الموضوع؟ هل حاولتم الوصول إلى مسؤول والاستفسار منه أنه لماذا يحدث ذلك؟
11: نعم، يعني فعلا هي شركة الإسكان العسكري وعدة شركات أخرى أيضا أصبحت يعني ضمن المؤسسة العامة للبناء والتشييد. صراحة حاولنا التواصل مع مديرية الكهرباء لأخذ تصريح حول هذا الموضوع أو توضيح للمواطنين الذين يسكنون في هذه المنطقة، ولكن لم نتلقى أي رد يعني، ولم يصرحوا بأي يعني أي تبرير أو أي يعني توضيح لأهالي المنطقة حول هذا الموضوع. يعني تواصلنا عدة مرات يعني للحصول على توضيح ولكن لم نتلقى أي إجابة. فيعني الآن هؤلاء المواطنين يعيشون يعني في هذه المنطقة معتمدين على الطاقات الشمسية، وأيضا يعني البعض منهم يلجأ لأقاربه ومن يملك بيوت في القرى أو يعني المحيطة في المدينة يعني يلجؤون لهذه الأماكن لي يعني يقوموا بالغسيل وغيرها من يعني مستلزماتهم. فيعني صراحة هذه المعاناة مستمرة منذ 6 أشهر، وحتى يعني أنهم يقولون يعني أنهم دفعوا جميع المستحقات المترتبة عليهم للمنازل، يعني كما يعرف أن هذه الشركات تقوم ببيع المنازل للمواطنين على شكل دفعات يعني متتالية، فهم يقولون أنهم يعني سددوا جميع مستحقاتهم وأيضا يعني مستعدون لدفع يعني ما يترتب عليهم خلال يعني خلال الفترة القادمة، ولكن يعني فقط يريدون أي توضيح أو يعني أي حل يعني لمعالجة هذه المشكلة.
2: يعني كانت التغذية الكهرباء سابقا تأتي، ومن ثم عندما اتضح هذا الخلاف بين الجهات الحكومية تم قطعها، لكن هناك ساعات نظامية وأمور هذه المنازل النظامية.
11: نعم، هذه المنازل يعني أمورها جميعها أمورها نظامية وقانونية، والكهرباء كانت يعني تتغذى هذه المنطقة يعني عبر كابل تم قطعه منذ حوالي 6 أشهر عندما انتهت أعمال البناء، بحسب يعني ما يعني يقولون الأهالي. نحن لم نأخذ تصريح رسمي من مديرية الكهرباء أو حتى يعني المؤسسة العامة للبناء والتشييد، فبحسب يعني قول الأهالي أنه عندما انتهت أعمال البناء قاموا بقطع الكابل، ويعني منذ ذلك الوقت ولا يوجد كهرباء في هذه المنطقة.
2: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من طرطوس لنجبارة. أصدرت وزارة التربية والتعليم قوائم التوزيع النهائية لطلاب محافظة السويداء المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة لدورة 2026، والذين سيتقدمون لامتحاناتهم في المراكز الامتحانية المعتمدة بمحافظة ريف دمشق. وأكدت الوزارة أنه تم استكمال جميع الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول الطلبة إلى قاعات الامتحانات، وجاء ذلك عقب جولة ميدانية أجراها وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ السويداء مصطفى البكور على المراكز الامتحانية المعتمدة للاطلاع على جاهزيتها والتأكد من استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لاستقبال الطلبة.

قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل24 حادث سير في عموم البلاد يوم أمس السبت. وأضاف الدفاع المدني بأن الحوادث أسفرت عن إصابة 21 مدنياً، في حين عملت الفرق التابعة له بتقديم الإسعافات الأولية لبقية الإصابات ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح ومساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز.

قطاع مدني باستجابة فرقه لسبعة وتسعين حريقاً في عموم المحافظات السورية ليوم أمس السبت. وبحسب الدفاع المدني توزعت الحرائق على 17 حريقاً في الحقول الزراعية والأعشاب اليابسة، وثمانين حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والقمامة والأسلاك الكهربائية، مشيراً إلى قيام الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص، والتي تسببت بانقطاعات واسعة وتراجع في جودة الخدمة في عدد من المحافظات. وأوضحت الوزارة أن الشبكة استعادت عملها تدريجياً بعد معالجة العطل الذي نتج عن اعتداء على البنية التحتية للاتصالات، ما أثر على آلاف المشتركين في محافظات حمص وحلب وحماة وطرطوس. يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة وقوع اعتداء استهدف البنية التحتية للكابلات الضوئية الرابطة بين محافظتي دمشق وحمص، ما أسفر عن حدوث انقطاعات واسعة في شبكة الاتصالات والإنترنت. أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان قراراً جديداً يقضي بتمديد مهلة استبدال فئات العملة القديمة 30 يوماً إضافياً اعتباراً من مطلع شهر تموز المقبل. وأوضح القرار أن عمليات الاستبدال تشمل كل فئات العملة القديمة المحددة في القرارات السابقة الصادرة بين نهاية العام المنصرم ومطلع العام الحالي. كما وجه حاكم مصرف سوريا المركزي باستمرار المؤسسات المالية المعتمدة في أداء مهامها لاستبدال هذه الفئات النقدية بدءا من الأول من شهر حزيران الجاري.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بنفسية
1: ورأيها بمسار العدالة الاعتقالي.
0: مش لها تقرير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك على الاختلاف.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية وحيدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية أبرزها أكابر عام 1956، التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه مئات الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. مرت على السوريين خلال السنوات الماضية آلاف قصص الاعتقال والاختفاء، لكن قضايا قليلة بقيت حاضرة، كما بقيت قضية رانيا العباسي وعائلتها، ليس لأنها كانت بطلة شطرنج معروفة ولا لأنها طبيبة ناجحة، بل لأن الملف حمل منذ البداية سؤالا صعبا: كيف يمكن أن تختفي عائلة كاملة، أب وأم وستة أطفال، من دون أن يعرف أحد ماذا جرى لها؟ منذ سقوط نظام الأسد المخلوع تكرر ظهور اسم الطبيبة المغيبة قصرا رانيا العباسي، لكن هذا الظهور وقع في سياق التذكير أو السؤال عن مصيرها أو الإخطار بضرورة البحث عن المسؤولين ومحاسبتهم. رانيا العباسي هي واحدة من مئات آلاف السوريين الذين لاقوا مصيرا مأساويا على يد مخابرات الأسد المخلوع، لكن النقطة المغايرة في هذا الملف هو فقدانها مع زوجها وستة أطفال، والذين أعلن مؤخرا عن العثور على دلائل تثبت أنهم قتلوا جميعا منذ سنوات. الرئيس أحمد الشرع اتصل عبر خاصية الفيديو بعائلة الطبيبة رانيا العباسي وقدم تعازيه، نشاهد تلك اللحظات في هذا المقطع.
1: ان شاء الله باذن الله
2: ان شاء الله دول سعرهم سعر البلاد، لانه كل شهداء الثوره السوريه وكل من تاذى على ايد العصابه المجرمه هذول،
1: نتمنى من
2: ان شاء الله تعالى احنا ان شاء الله حاولنا بقدر المستطاع من خلال وزاره الداخليه انه نوصل المعلومات، وكمان ايضا المنظمات ساعدونا بشكل كثير كبير الوصول لها كشف ملابسات القضيه، فان شاء الله احنا باقرب وقت يعني العداله بتاخذ مجراها على اكمل دوره باذن الله تعالى، وكل المجرمين اللي قاموا بجرائم البشعه هذه راح ينالوا جزاء عادل باذن الله تعالى.
1: ان شاء الله، الله يطول عمرك يا رب، ونتمنى ان ينالوا القصاص العادل، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني امنا يعني بحضرتك وبالحكم الموقع باذن الله تعالى ناخذ حق جميع الشهداء، شهدائنا وشهداء السوريين جميعا ان شاء الله.
3: صبر السوريين.
2: امين. ما في شك ان شاء الله، راح يتحاسبوا ان شاء الله، ونحن يعني وزاره الداخليه قاموا بعمل كبير لحتى اقبل القبض على هذا المجرم امجد يوسف وجميع العناصر اللي كانوا معهم.
1: بارك الله فيك.
2: على باقرب وقت بتقدم العداله، بس انه في تحقيقات ايضا انه كل بضعه ايام كشف جريمه جديده لهم يد فيها، فلحتى ما نقوم باجراءات سريعه بمحاكمات سريعه ثم بعد ذلك بعدين ممكن تختفي بعض القضايا اللي كانوا هن جرائم مرتكبينها، فلحتى نحسن نستنفذ كل الطاقه بحيث انه نوصل لكل ما ارتكبوه من جرائم بشعه ضد المجتمع السوري.
1: ان شاء الله.
2: ابشع شيء انه يؤذوا الاطفال هذول، والله يعني بصراحه ما في قلب انسان ممكن يحتمل او يفكر حتى مجرد تفكير انه في بشر بالدنيا ممكن يفعل هذا الفعل.
1: بالظبط سياده الرئيس، لانه الاطفال يعني اصغر طفل عمره سنتين، شو سنبه؟ هي واخواتها او اطفال اللي يعني
2: للاسف واحد شو بدك يعني، بس انه الحمد لله عليك الحرب انتهت وان شاء الله السوريين ما عاد يشوفوا مثل
1: ان شاء الله باذن الله تعالى بمجهودك سياده الرئيس.
2: الله يسلمكم ان شاء الله.
1: الله يطول عمرك يا رب، بارك الله فيك.
2: وحفظ الله اعدائكم وان شاء الله
1: شكرا الله يسعدكم.
2: الله يعافينا ان شاء الله.
0: أول من أعلن عن نتائج التحقيقات التي كشفت مصير العائلة كانت الهيئة الوطنية للمفقودين، وهي هيئة حكومية، وذلك عبر بيان وقفت فيه على عدة نقاط. ذكر البيان أنه قبل أي إعلان عام قامت الهيئة بإبلاغ أفراد من العائلة المعنيين بهذه النتائج، كما أن النتائج المتوصل إليها تستند إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة التي خضعت للمراجعة والتقييم وفق الأصول المهنية المعتمدة. ونوه البيان أيضا إلى أنه نظرا للحساسية الإنسانية البالغة لهذه القضية وارتباطها بأطفال مفقودين، تؤكد أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة. حسان العباسي وهو شقيق الطبيبة رانيا العباسي ظهر في مقطع مصور لقي انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث عن جزئيات عديدة انتقد فيها بيان الهيئة الوطنية للمفقودين والفريق الذي كشف الجريمة. نشاهد تلك اللحظات في هذا المقطع.
3: نزف إليكم بقلوب يملأها الرضا والصبر والرضا بقضاء الله خبر استشهاد أولاد رانيا بعد أن تأكدنا من خلال آخر تحليل كنت نشرته أنه هناك لصاحب مجزرة التضامن أمجد يوسف في 27 فيديو، أحد هذه الفيديوهات يدخل على غرفة مظلمة يشاهد أطفال، يقول هؤلاء أطفال كبار الممولين للإرهاب، كرامة لروح الشهيد أخوه. قدرنا من خلال أحد المؤسسات المنظمات الدولية اللي تعنى بحقوق بكشف مصير المفقودين، تمكننا منذ قليل من رؤية الفيديوهات وتعرفنا على الأطفال وطلعوا أطفالنا. نزف ما بعرف نصبركم ولا تصبرونا، أي يا شباب اللي كنا عم نستنى لحنا الأولاد نشوف نلتقي بأولادنا وعنا أمل كبير جدا نلتقي فيهم، شفناهم وأخيرا شفناهم بملامحهم بجمالهم، بس هن مستشهدين. الشيء المزعج والمستفز منذ قليل هيئة المفقودين، الهيئة المفقودين اللي صار لها مفقودة سنة وسنتين اليوم نشرت الخبر سبقتنا، ما خلتنا نحكي ونهيئ أمنا. لحنا جتنا الصدمة ولهلا ما نعرفانين، يعني صدمة كبيرة. أنا وأختي الدكتورة نائلة علينا أن نفكر شلون نهيئ الوالد والوالدة. هيئة المفقودين صار لها مفقودة سنتين، نطت نشرت أنه وصلنا لدليل قاطع أنه أولاد رانيا مستشهدين. طبعا أنا الموضوع كله من بابه لمحرابه، رجعوا للفيديو من شهر أنا حكيت لكم إياه، وأنا أنا أنا أنا أنا أنا بالنسبة لي كانوا مستشهدين من هذاك الوقت لما وصلت للخبر، بس تم تضليلنا من قبل الفريق يلي سرب هالفيديوهات وقالوا لا الحمد لله هدول مو ولادكم اللي احنا طلعنا على الفيديوهات، رغم انه الفيديوهات قاطعه وبتدل بشكل قاطع انه هن ولادنا.
0: قبل صدور بيان الهيئة الوطنية للمفقودين والمقطع المصور الذي نشره شقيق الطبيبة، زار الطبيب سامر قربي وهو أحد أعضاء فريق الهيئة الوطنية للمفقودين نفسها، زار أفرادا من عائلة الأطفال في مدينة طرطوس، وذلك بهدف توثيق المعلومات والأخذ بواجب العزاء. نشر من هناك مقطعا مصورا، دعونا نشاهد ماذا قال.

0: وأخذ واجب العزاء، وحسبي الله ونعم الوكيل.
1: طبعا هذه القضية حلت كأكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وعلق عليها ناشطون ومؤسسات حكومية منها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي أصدرت بيانا قالت فيه إن قضية الطبيبة رانيا العباسي تمثل واحدة من أكثر القضايا المؤلمة في سوريا، وأضافت أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، وأن الوصول لمعلومات موثقة حول مصير الضحايا يشكل خطوة أساسية على طريق العدالة بحسب ما نشر. دمر سليمان هو اسم حساب لشخص من فريق التحقيق الذي حصل على الفيديوهات التي وثقت مجازر أمجد يوسف في سوريا، علق بدوره على الحدث وكتب منشورا طويلا رد فيه على شقيق الطبيبة رانيا حول تعاطي فريقه مع القضية قبل سنوات. وكتب دمر في فيسبوك هذا المنشور الطويل الذي كتبه دمر أن المواد المتعلقة بجرائم أمجد يوسف تم تسليمها إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمفقودين، وهو ما أتاح الوصول للتوصل لتحديد هوية المفقودين. وأضاف أن السيد حسان العباسي تواصل معه سابقا وذلك بعد القبض على أمجد يوسف، لكن دمر نفسه لم تكن لديه معلومات تفيد بوجود صلة محتملة بين الفيديو المتداول وأطفال الطبيبة رانيا. طبعا كما ترون مشاهدين المنشور طويل ولا يسعنا الإحاطة به كاملا لضيق الوقت. ناشطون كثر علقوا على الموضوع عبر تعليقات ومنشورات في فيسبوك، ومنهم الناشط حارث المقداد الذي نشر مقطعا مصورا تحدث فيه عن ما يرجوه من الحكومة بعد الإعلان عن مقتل أطفال الطبيبة رانيا العباسي. نشاهد هذا المقطع ونعود.
2: طيب السؤال اليوم، شو بيمنع الحكومة السورية تنفذ العدالة؟ ما عم نحكي عن ثأر، نحن عم نقول تنفذ عدالة استثنائية، مو عدالة انتقالية، عدالة استثنائية بإعدام هذا الشخص اللي بيفكر انه الحفاظ على حياته وتقديمه لمحاكمة علنية وبكل برستيج حقوق الإنسان والذي منه بيحافظ على السلم الأهلي بيكون غلطان. الحفاظ على السلم الأهلي المستدام والطويل بيكون بإعدامه وعشرات من أمثاله ليشوف الإنسان السوري إنه دمه ما راح هدر ودم آلاف الضحايا ما كان يعني فرق سياسات. غير هيك الناس راح تفقد ثقتها بالقضاء وبالدولة وتتوجه لتنفذ عدالة انتقامية مو انتقالية بإيديهم. إعدام أمجد يوسف للمرة الثانية مو مطلب ولا ترجي ولا تمني، إعدام أمجد يوسف بأسرع وقت، وما راح أحكي علني، إعدامه علني، لكن إعدامه بشكل سريع هو ضرورة لمجتمع صحي عنده ثقة بالدولة وبقضاء الدولة.
1: بينما الشيخ محمد ميهوب وهو أحد الشيوخ العلويين في سوريا نشر مقطعا مصورا من جانبه طالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الأطفال وكل من كانت له علاقة أو علم بالقضية، حتى نشاهد ماذا قال.
3: كل طفل قضى في هذه البلاد على امتداد وجعها طيلة 15 عاما هو ابن لنا جميعا، ابن للبلد، للدين، للإنسانية، لا ابن للطوائف والمتاريس. لذلك لا نسيانة ولا مساومة ولا تجارة بدم طفل، بل لا مساومة على أي دم بريء سفك ظلما. إن قضية الدم أكبر من أن توضع على ميزان التجارة الطائفية، وأجل من أن تستعمل في حسابات السياسة والخوف. فحرمة الإنسان عند الله عظيمة، وقتل نفس واحدة بغير حق أعظم من حرمة الكعبة، وهذا مبدأ النبوة. لا يكون الوطن بالسكوت عن دم أطفاله، ولا تبنى المصالحة فوق قبور الأبرياء. كل من شارك أو أمر أو أعان أو ستر أو علم فصمت يجب أن يحاسب بسرعة وبلا مجاملة وبلا تسويف. فالتأخير في العدالة شراكة مؤجلة في الأذى، شراكة تمزق ما بقي من المجتمع وتسقط ما بقي من معنى البلد والأخلاق. ومن كان شريكا في هذا الدم أو عالم

0: من به فسكت من أصغر فرد إلى أكبرهم فقد برئ.
1: قبل أن تصبح واحدة من أشهر قضايا الاختفاء القسري في سوريا، كانت رانيا العباسي معروفة في الوسطين الرياضي والطبي. ولدت في دمشق عام 1970، وبرز اسمها مبكرا في لعبة الشطرنج وهي في 14 من عمرها تقريبا. أحرزت بطولة سوريا للسيدات لتصبح من أصغر اللاعبات اللواتي حققن هذا الإنجاز. واصلت بعدها السيطرة على البطولة المحلية لسنوات، ومثلت سوريا في أولمبياد الشطرنج الدولي وفي بطولات عربية ودولية عديدة. بعيدا عن الرياضة، درست طب الأسنان في جامعة دمشق، وعملت ثم عدة سنوات في السعودية قبل أن تعود إلى سوريا وتفتتح عيادتها الخاصة في مشروع دمر في العاصمة السورية. وكانت رانيا متزوجة من عبد الرحمن ياسين ولديها 6 أطفال، وتصفها شهادات مقربين ومرضى بأنها كانت طبيبة معروفة في محيطها الاجتماعي وناشطة في الأعمال الخيرية ومساعدة العائلات المحتاجة والنازحة خلال السنوات الأولى من عمر الثورة السورية. لذلك حين اختفت عام 2013 لم يكن اسمها مجهولا، كانت بطلة شطرنج سابقة وطبيبة أسنان ناجحة وأما ل6 أطفال، وهذا ما جعل قصتها تترك أثرا واسعا لدى السوريين، لأن القضية لم تتعلق بشخص واحد بل بعائلة كاملة كانت تعيش حياة طبيعية ومعروفة قبل أن تنقطع أخبارها فجأة. القضية كما ذكرنا حلت كأكثر قضية متفاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض بعض التعليقات أو المنشورات حولها. ديما كتبت: شو ضل بالقلب حتى ينحكى عن أي إنسانية بدهم يحكونا بعد اليوم؟ أم وأطفال الست انقتلوا واندفنوا بالصمت والكذب والخوف سنين طويلة. بينما سلمان كتب أيضا بدوره: الوحوش قتلوا الأم وأطفالها 6 وزوجها ومساعدتها، سنوات من الانتظار والبحث أملا بالعثور عليهم أحياء، والآن تبدأ سنوات الانتظار للبحث عن رفات المفقودين في المقابر الجماعية التي تكتشف تباعا. سارة علقت أيضا أو نشرت: انتهت اليوم أكبر قضية اختفاء واختطاف، تقبل الله الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها 6 في جنة الرحمن. أي وصف يعبر عن هذا الظلم والجور الذي لن تمحه الأيام.

رحلة عائلية بلباس بسيط ملون أجرها الرئيس أحمد الشرع مع عائلته في دمشق، وذلك خلال آخر أيام عيد الأضحى، لقيت تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي. ملامح الموضوع الذي شغل حيزاً من تفاعل السوريين على وسائل التواصل كما ذكرنا تشكلت مع انتشار صورة للرئيس وعائلته على طاولة في مطعم بمنطقة بلودان، قبل أن تنتشر لاحقاً مقاطع فيديو تظهر مقتطفات مع تعامل المواطنين مع الرئيس خلال لحظة خروجه من المطعم. وشكلت الصور المتداولة والمقاطع المصورة ترندا واسعا على السوشيال ميديا، على اعتبار أن ظهور الرئيس مع عائلته أمر نادر ودائما ما يظهر برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني وفق ما علق به البعض. بعد انتشار المقطع والصور التي عرضناها هنا منذ قليل، انتشر مقطع مصور يظهر لحظة دخول الرئيس الشرع إلى المطعم، نشاهد تلك اللحظات ونعود.

0: مقطع مصور ثاني انتشر سريعا على السوشيال ميديا أظهر لحظة خروج الرئيس الشارع من المطعم، نشاهد معا أيضا.
1: الله يخلينا سيادة الرئيس.
0: من زاوية أخرى أيضا نشر بعض الحضور مقطعا مصورا آخر يظهر لحظة خروج الرئيس الشارع من المطعم مع عائلته، نتابع.

0: خلال وجود الرئيس في منطقة بلودان بدمشق، التقى سائحا إماراتيا جاء إلى المنطقة عن طريق المصادفة، ودار حوار بينهما يروي هنا في هذا المقطع المصور الشاب الإماراتي تفاصيل ما حدث في مقطع لقي رواجا واسعا على السوشيال ميديا. دعونا نتابع.
1: سبحان الله، صدفة خير من ألف ميعاد. اليوم أتكلم عن سوريا والشعب كيف الراقي والطيب والمحترم والمتواضع، واليوم التقيت مع السيد أحمد الشرع رئيس جمهورية سوريا، والله في قمة التواضع. أول ما قلت طول العمر نحن عيال زايد بتصور معك، قال لي تفضل حياك، وتصورت معه الصورة الجميلة هذه. وصدفة صدفة اليوم أنا طبعا في الزبداني، الزبداني معروفة بأجواها بإطلالتها.
0: تلك المقاطع والصور شغلت حيزا من تفاعل السوريين على السوشيال ميديا، نستعرض بعض التعليقات والمنشورات حولها. محمد كتب: يا أخي بدنا نشوفه مع زوجته، معلش يعطيه إجازة لوزير الخارجية الشيباني، خلونا نشوفه مع عيلته، عم يتنقل من مكان لطيف إلى آخر في ربوع الوطن بحسب تعبيره. ميسم أيضا كتبت بكل تصرف عم يوصل رسالة أنه شوفوني أنا رئيس بلد بأكملها، بس عيلتي لها الأولوية، خيركم خيركم لأهله، أو خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله على معلم الناس الخير. أيضا وردة كتبت: الترند الجديد الرئيس وكل أشغاله والحماية اللي لازم يكون فيها مطالع مرته مشوار، ما عذرك أيها الرجل السوري، بحسب ما كتبت. أيضا سنة كتبت: يعني الرئيس طالع ومدامته ينبسط ويشم الهواء، العالم حاوطه من كل جهة وحبسة الهواء، تركوه يتهنى، بحسب تعبيرها. شاب من مدينة دير الزور أصيب إصابة حرب قديمة أدت إلى بتر في أحد أطرافه، لكن ذلك لم يمنعه من المضي قدما، إذ شكلت إصابته دافعا له لتعلم صناعة الأطراف الصناعية للمصابين بكلف بسيطة، يطمح اليوم لتطوير مشروعه لصناعة أطراف ذكية، وفق ما قاله لوزير الصحة أمس في موقف جمع بين طرافة الحضور واستغراب الوزير، وهو ما وثقته عدسة هاتف محمول. لنشاهد تفاصيل هذا الحدث.
2: ثباتيته ويدبج
3: ما بطل الدبج ولا لسه؟
2: لا لا
4: هاي اليد ما حد بسوريا ترى كل يستردون الصيني وغيره، كلفة 10 دولار استفاد منها، صاروا يسوقون السيارة. طبعا سلحها بملها، شوف هاي الطفلة من 5 سنوات صنعتها لها وهريت وبدلتها
2: وتحصد فيها
4: وبيوني يسوقون السيارة. صار
3: حصل فيها؟
4: لا تساعد بالعمل شغلة شيء، وهذا الطرف
3: تسلم والله انك
4: والله الحمد لله ما بدون اي دعم. جبايل هاي الجبايل استفاد منها شيء 300 طفل، هاي بالسوق حقها شيء 50 دولار، صنعها من هاي المادة سخنها، وهاي طرف من هاي المادة.
3: وين التصنيع؟
4: وين التصنيع؟ بالورشة هاي. وعندي معدات كاملة أطراف ذكية، بس ما في دعم ومواد نهائية.
3: كل الدعم ايش تحتاج؟
4: دعم نحتاج من الأطراف الصناعية.
3: ايش تحتاج الآن؟
4: نحتاج المواد الأولية صناعة الأطراف.
3: ايش قد تكلف يعني المواد؟ منين تجيبها؟
4: المواد في موزعين يوزعون للوطن العربي بالشام.
3: احنا نعطيك الكلف المواد بعقود ونشتري لك المواد.
4: ايه
3: طول العمل أكثر؟
4: شلون نصنع طرف أطراف ذكية بدل مو هذا بلاستيك لكن مكلف الطرف.
3: قدمت ما قدمت معنا؟ أخذنا أوراقك؟
4: كنت انا موظف بالمشروع، بس اريد انه اريد اداوم
3: على قسم العلاج والاطراف.
4: اريد مثلا 2 دولار اداوم يومين لو ويومين هنا، بس انا مشي من الناس هنا قبل كانوا يروحون على الشام يصلح الطرف الصناعي، اليوم انا اصلح لي على الطرف اللي
3: شنو شهادتك؟
4: خبره عن تصوب اتصالات حرب. هذا الطرف الناس
3: حاجه ام الاختراع،
2: رب ضاره النافع.
4: انا وزير الحرب التلفزيون سوريا قنوات خارج البلد،
3: والله خف
4: بس ما حدا اهتم بالموضوع. الحكومه من الحكومه هاي جديده، هاي الزاويه
3: جاهزين
4: يعني الساندون، يعني هاي كلها تبرعات من اهل الخير، ما حدا يقدم لي اي شيء.
3: جاهزين
4: يعني هاي نريد نطورها. ليش ما نشتريها من برا؟
3: هذا السيد المحافظ، لانه جزء من هذا العمل يخص وزارة الصحة، جزء يخص وزارة الدفاع ومنظمات الطبيب الدفاع وجزء يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: من بين المقاطع المصورة المتصلة بقضية فيضان نهر الفرات والمستمرة حتى اليوم، انتشر تسجيل لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في جلسة شعبية عادية بدير الزور، يقول له أحد الحضور: هل تعلم يا سيادة الوزير، هذه المرة الأولى التي ألتقي فيها وزيرا على أرض الواقع. لنسمع معا ماذا كان رد الوزير.
5: معالي الوزير، احنا صار عمري 55 سنه ما شفت وزير وجها لوجه الا عصوره، اول مره بحياتي اشوف وزير وزير.
6: والله ترى اول مره بصير وزير.
5: معالي الوزير، احنا صار عمري 55 سنه ما شفت وزير وجها لوجه الا عصوره، اول مره بحياتي اشوف وزير وزير.
6: والله ترى اول مره بصير وزير.
0: ما تزال قضية فيضان الفرات من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تنتشر منها مقاطع مصورة هنا وهناك، منها ما يكون كوميدياً رغم الخسائر وحجم الكارثة التي ضربت المنطقة. هنا في هذا المقطع المصور يصور شباب في دير الزور لحظة سقوط شجرة نخيل إثر فيضان النهر. دعونا نشاهد.
7: يا شباب، دح الشباب شايفين دحجون على الميرفة، دح دح التمر يا حزين، دح دح دح التمر، دح دح دح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، راحت راحت يا شباب راحت. راحت يا شباب التمرة، والله راحت يا شباب. راحت يا شباب يا حرام.
0: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة وتعرفة جمركية وصفت بالمتناسقة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات. لكن السؤال الأهم يبقى، كيف سيتم تنفيذ هذه المواد وما هي انعكاساته على الاقتصاد والمواطن السوري؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف في الراصد الاقتصادي الدكتور خالد براد، والذي يمثل مديرية الجمارك وهو مدير إدارة الجمارك العامة في سوريا. أهلا وسهلا بك يا دكتور، ونشكرك على هذه الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأعزاء.
0: بداية، يعني الجميع يتساءل، ما هو سبب طرح هذا المرسوم أو هذا القانون حاليا في هذه المرحلة الاقتصادية وقبيل أيضا يعني انعقاد مجلس الشعب لجلسته الأولى؟
1: تماما. بداية، إدارة الجمارك العامة كان ينظم عملها قانونان. القانون الأول هو القانون رقم 38 للعام 2006 الذي ينظم عمل مديرية الجمارك بمسماها القديم، وكذلك كان هناك القانون رقم 37 لذات العام 2006 الذي كان ينظم عمل الضابطة الجمركية، وهو كان في الحقيقة يعكس فروقات في الهيكلية. والسبب في ذلك أن مديرية الضابطة الجمركية في ذلك الوقت ونتيجة لتنفذ بعض الشخصيات فيها صدر مرسوم خاص لينظم عملها، مع أن هذا الأمر فيه عيب هيكلي إداري، خصوصا أن مديرية الضابطة الجمركية هي تتبع لإدارة الجمارك العامة، والمفروض أن ينظم عملها قانون الذي ينظم عمل إدارة الجمارك العامة، إلا أنه بسبب تسلط ونفوذ بعض الشخصيات صدر قانون خاص ينظم عمل الضابطة الجمركية، والذي أعطاها صلاحيات واسعة جدا أدت إلى كثير من الملاحقات غير القانونية وكثير من المخالفات الجمركية التي نظمت في ذلك الوقت، لم تكن محقة ولم تكن في وضعها القانوني. إضافة إلى أن القانون الجمارك في شكله السابق كان هناك فيه بعض الفصول والأبواب التي كانت تؤدي إلى عرقلة مبدأ انسيابية البضائع وتيسير التجارة. فعلى سبيل المثال، تم حذف فصل التحكيم التجاري من قانون الجمارك الذي صدر مؤخرا بالمرسوم الرئاسي، وهو يؤدي إلى تسريع حركة البضائع التجارية عبر الحدود وتدفقها، حيث أن لجان التحكيم التجارية كانت تؤدي إلى عرقلة انسيابية البضائع ولا يتكدس البضائع في الحدود لفترات طويلة، أحيانا إلى أشهر. وهناك أيضا كان عديد من الشكاوى من التجار حول آلية تشكيل أعضاء اللجان التحكيم، وخصوصا إذا نظرنا أن لجان التحكيم كانت تضم في عضويتها في المرحلة الاستئنافية عضوين عن إدارة الجمارك العامة وعضو عن التاجر، وهذا ما كان يؤدي إلى ترتيب مسبق للأحكام لتصدر في صالح إدارة الجمارك العامة. ومن هنا نحن نظرنا أن هذا الجانب يخدش العدالة ولا يؤدي إلى صدور أحكام متوازنة تكون في الصالح، سواء كانت لإدارة الجمارك العامة أو في صالح التاجر، لأننا نرى أنه عندما يصدر حكم بشكل غير قانوني لا يعكس العدالة، سيكون في غير صالح إدارة الجمارك العامة حتى لو أنه أعطاها حقوق مالية أو امتيازات. لذلك يعني تم حذف باب أو فصل التحكيم الجمركي. كان هناك أيضا مواد تتعلق بالقيمة، وهي التي اعتمدت الصفقة أساسا لتحديد الرسم الجمركي، وهو ما كان مصطلح الصفقة الذي كان ينظم مسألة الثمن الذي ما بين البائع والتاجر، وهنا كان يؤدي إلى مداورة على الرسم الجمركي ومداورة أيضا على حقيقة قيمة هذه الصفقة
0: على السعر الأصلي.
1: ونحن نرى بأنه منذ أن تم اعتماد هذا القانون إلى تاريخ تعديله، تم تقديم 4 أو 5 عقود على مبدأ الصفقة، وفي حين أن إدارة الجمارك العامة في وقتها مع اللجان الأخرى المتخصصة، سواء كانت من وزارة الاقتصاد والصناعة أو الجهات الأخرى، جمدت العمل به وانتقلت إلى لوائح الأسعار الاسترشادية بما يحفظ حقوق الخزينة بشكل أو بآخر. كذلك كان هناك شيء يتعلق بموضوع المستودعات الصناعية أو الوهمية أو الحقيقية، التي كانت تؤدي إلى دخول البضائع بدون رسوم، ومن ثم يتم الإضافة عليها. فكان هذا الجانب يؤدي إلى المداورة بشكل كبير جدا على الرسوم، ويؤدي إلى دخول بضاعة إلى الأسواق مقيد أو ما إلى ذلك. فتم تنظيمها بشكل أكثر، سواء من خلال الإدخال المؤقت أو فيما يتعلق بالأوضاع المعلقة للرسوم، أو حتى فيما يتعلق بموضوع المناطق الحرة. كذلك فيما يتعلق بالسلبيات تحدثنا أعتقد بما فيه الكفاية. أما فيما يتعلق بالإيجابيات، ولأول مرة أتحدث على مستوى الدول العربية، ينص قانون الجمارك على إحداث أكاديمية سورية للجمارك. هذه الأكاديمية متخصصة في العلوم الجمركية، أي أنه لن يدخل إلى إدارة الجمارك العامة، ولن يكون أحد عاملي الجمارك بعد صدور المرسوم إلا الذين خضعوا للدورات التخصصية في الأكاديمية السورية للجمارك، الذين سيدرسون العلوم الجمركية، سيدرسون القانون التجاري، سيدرسون القوانين البحرية، سيدرسون التشريعات الخاصة بالجرائم المنظمة عبر الحدود، سيدرسون قوانين المناطق الحرة والاستثمار، سيكون لديهم معرفة واطلاع.
0: ما هي خلفيتهم العلمية السابقة؟
1: الذين سيدخلون سيكونون من الخريجين الجامعيين، سواء كانوا خريجي الحقوق أو الاقتصاد أو اللغات، يعني من حملة هذه
0: الشهادات الجامعية،
1: بما يؤدي إلى خروج جيل يستطيع أو عاملين متدربين يستطيعون أن يقرأوا القوانين والتشريعات، ويستطيعون أن يواكبوا ما بين عمل إدارة الجمارك العامة وما بين عمل إدارات الجمارك في المحيط، وبما يتواكب مع سرعة التطور فيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم عمل التجارة.
0: طيب، بالحديث عن الاستقلال يعني الإداري والمالي بالنسبة للجمارك، كانت الجمارك لطالما يعني تابعة لوزارة المالية في القسم المالي، الآن هناك يعني أكثر استقلالية. برأيك هل هذا سيساهم في الشفافية بشكل أكبر، أم سيكون هناك احتكار للقرار؟
1: نعم، أولاً أريد أن أوضح بأن إدارة الجمارك العامة في القانون السابق كانت تتبع إلى شخص وزير المالية.
0: نعم.
1: لم تكن تتبع إلى وزارة المالية، وهذه الفكرة مهمة جداً. الآن في بعد صدور المرسوم إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصبحت إدارة الجمارك العامة بالإضافة إلى مديرية العامة للموانئ، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة، تتبع للهيئة العامة للمنافذ والجمارك. حيث كان قبل مرسوم الإحداث المناطق الحرة، مؤسسة العامة للمناطق الحرة تتبع لوزارة الاقتصاد، ومديرية الموانئ العامة كانت تتبع إلى وزارة النقل. مع أن هذه المؤسسات أو الإدارات هي متشابكة جدا في عملها، وعملها وثيق ومرتبط بما لا يمكن الفصل فيما بينها. وكان يؤدي يعني هذه المراسلات الطويلة فيما بينها لأجل إحداث تعديل واحد مرور أحياناً أشهر، لأجل مراسلات ما بين الوزارات فيما بينها لتجتمع اللجان التقنية، وهذا كان يؤدي إلى فوات كثير من الفرص. أما الآن ارتباط هذه المؤسسات ببعضها تحت هيئة واحدة تتبع إلى رئاسة الجمهورية مكنها من اتخاذ قرارات مهمة جدا تنفذ خلال أيام، وهذا ظهر من خلال حركة وانسيابية البضائع، سواء كان في الموانئ أو على المنافذ بشكل عام.
0: طب برأيكم ما هو التأثير الاقتصادي المباشر على هذا يعني في هذا التغيير الذي تم احداثه؟
1: بشكل مباشر هذا ينعكس بشكل واضح، اولا من خلال التاجر، من خلال المستورد الذي يتعامل مع هذه الهيئه بإداراتها، وجد بان هناك سرعه في اتخاذ القرار، وجد بان هناك ابعاد لمساله الروتين والبيروقراطيه. هذه الادارات عملها الوثيق مع بعضها مكنها من وضع حلول وآليات للعمل اختصر كثيرا من الوقت. يعني على سبيل المثال الآن تخليص صحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين، وتنتهي بشكل كامل ما بين فيما كان عليه سابقا، كانت أحيانا تأخذ ما بين أسبوع على الأقل إلى شهر تخليص شحنة واحدة. وكذلك يعني إدارة الجمارك العامة هي أساسا موجودة كأمانات جمركية وكفرق، هي موجودة في الموانئ، وموجودة أيضا في المناطق الحرة، وموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. فهذه التبعية مكنتها بشكل أو بآخر من تحقيق اتصال وثيق وتنسيق عالي جدا مع الجهات الأخرى، التي هي بالمقابل عملها مرتبط جدا بالهيئة العامة للمنافذ، بإدارة الجمارك العامة، ورئاسة الهيئة العامة للمنافذ تقوم بالتنسيق فيما بين هذه الإدارات، والتي ظهر من خلال يعني البارحة كنا ندشن لأول مرة في سوريا المرفأ الجاف في المنطقة الحرة في عذرة، والذي تنتقل البضائع بشكل مباشر من المرافق سواء كان مرفأ اللاذقية أو طرطوس بدون أن يجري عليها أي عملية، تنتقل بشكل مباشر عن طريق السكة الحديدية إلى المرفأ الجاف، ومن ثم تجري العملية في المرفأ الجاف. هذا التنسيق مكن من تدشينه في وقت قياسي جدا، ما فيما لو كان العمل سابقا لربما احتاج الأمر إلى أكثر من سنة ما بين لجان تقنية تجتمع وتضع آليات وما إلى ذلك.
0: نعم، بالنسبة للمرفأ الجاف ما هي السعة الاستيعابية لهذا المرفأ؟ هل لديكم أرقام؟
1: يعني ستكون عالية جدا، يعني ممكن يعني في المرحلة الأولى 1500 حاوية بشكل يومي.
0: جميل جدا. طب نعود إلى القانون الجديد والتخليص الجمركي الإلكتروني، هل بتنا جاهزين لاستخدام التقنيات ولدينا الأرضية ويعني الكوادر المؤهلة لاستخدام هذه الأدوات الجديدة؟
1: نحن منذ الشهر الثالث ما بعد التحرير التخليص يتم بشكل إلكتروني. تم الاستيعاب عن بيئة العمل الورقية بشكل كامل، يعني الآن شركة التخليص، وهنا يجب أن أحيل إلى نقطة أخرى، الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد، يعني وتم استبداله بنظام شركات التخليص، وشركات التخليص التي يجب أن تضم في تشكيلها محام وخريج في الاقتصاد بالإضافة إلى يعني كوادرها الأخرى، وهو ما يتيح معرفة شركة التخليص بالشروط الواجب توافرها وبما يجب عليها القيام به لتطبق التشريعات النافذة. فمسألة البيئة العمل الإلكترونية التي ذكرتها حضرتك، الآن شركة التخليص من مكتبها تقوم بالوصول إلى البرنامج عن طريق حساباتها بالأساس معطاة لها، يقوم بالتصريح عن الشحنة قبل وصولها إلى المنفذ، يحال الأمر إلى الأمانة الجمركية إلى مكتب القبول، يدقق الشحنة بشكل كامل، بعد أن يعطيها قبول تنتقل إلى المستوى اللاحق، واللاحق بعد أن تصل الشحنة مباشرة تكون على التاب الذي هو موجود مع الكشاف، يطابق المعلومات مع الشحنة وتخرج. فهذه العملية تتيح له تخليص البضاعة بورقة واحدة، والعملية محفوظة إلكترونيا بكل الورقيات الخاصة بها، بينما في السابق يعني أذكر أنا عندما كنت مدير نصيب فيما بعد التحرير يعني كانت التخليص الشحنة الجمركية ممكن يحتاج إلى كتاب يعني يأخذه معه، هذه مرفقات الشحنة باتت كلها إلكترونية وبباركود، وبإمكان التاج والمخلص الرجوع له بشكل إلكتروني.
0: جميل جدا. طب بخصوص النسب يعني الجمارك التي فرضت، النسب الضريبية يعني إذا ما تحدثنا عنها ببساطة، هل ستؤدي لرفع الأسعار أم لخفضها؟ الكثير يتساءل اليوم، هناك تباين في الآراء بشأن هذا الأمر، البعض يقول هذا سيؤثر على الأسعار في الأسواق وسنشهد مزيد من التضخم، والبعض يقول هو حماية للمنتج الوطني. هل يمكن أن تفسر لنا ببساطة كيف سيحمي فعلا المنتج الوطني ويضبط السوق الحر في البلاد؟
1: نعم، بداية يجب أن يعني الجمارك هي لغة تخصصية جدا، أنا أحاول أن أبسط المعلومة قدر الإمكان. قبل التحرير كان هناك في كل دول العالم يوجد شيء اسمه قائمة سلبية، قائمة بالمواد الممنوع إدخالها إلى البلد، إلا في سوريا كان هناك قائمة بالمواد التي يمكن لك أن تدخلها إلى سوريا. يعني بمعنى ما هي المواد المسموحة وضعوا فيها قائمة، بينما الأصل أن تقول ما هي المواد الممنوعة وكل المواد الأخرى هي مسموحة. بعد التحرير مباشرة تم يعني من خلال فريق اقتصادي النظر بالتعرفة الجمركية ومن ثم صدرت. الآن خلال الفترة الماضية وعلى مدى 4 شهور تم دراسة التعرفة التي كان معمول فيها من قبل مجلس التعرفة وبجلسات مكوكية مع الجهات والفعاليات المختصة، وصدرت التعرفة الجديدة. التعرفة الجديدة هنا تميز ما بين عدة شرائح. أولا أريد أن أقول بأن 75% من مجمل 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة الجمركية لم يطرأ عليها تعديل. 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن ننتقل إلى شريحة أخرى، الشريحة التي هي تمس المواطن بشكل عام، هذه تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها. يعني ممكن أنا أن أعطي يعني بعض الأمثلة، على سبيل المثال البقوليات تم تخفيض الرسوم الجمركية الجمركية عليها من 100 دولار للطن إلى 27. اللحوم المجمدة تم تخفيض الرسوم عليها من 500 دولار للطن إلى 100 دولار. على سبيل المثال منتجات الألبان تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 153 دولار إلى 100 دولار. أستطيع أن أحيل أيضا إلى السمن سواء كان الحيواني أو النباتي من 200 دولار إلى 153 دولار. السكر الخام من 13 دولار إلى 7 دولار، وبالإضافة إلى طيف يعني واسع جدا. فكل ما يتعلق بالمواطن يعني هو في الأساس بقي على حالي، بقي عفوا لم يبقى على حالي، وإنما تم تخفيضه بشكل كبير جدا. الآن ننتقل إلى شريحة، طبعا إلى شريحة أخرى هي شريحة مواد البناء التي أيضا يعني
0: نعم هنا يعني جدل يكون على مواد البناء، وخصوصا نحن بفترة إعادة أعمار.
1: نعم، الإسمنت لم يتم رفع رسومه بشكل كامل، على العكس من ذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسمنت عندنا صناعات محلية تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 14 دولار إلى 7 دولار للكلينكر غير مطحون الأسود الذي يدخل في صناعة الأسمنت. فهنا عمليا هو يظهر اتجاه واضح جدا إلى الإبقاء عليها وتخفيض الرسوم على المواد الأولية التي تدخل في الصناعة. أحيل أيضا إلى الحديد، المواد الأولية والخلائط المعدنية التي تدخل في صناعة الحديد لم يتم التعديل عليها. ونحن هنا لابد أن أشير بأنه لدينا عديد من معامل الصهر والمعامل الثقيلة، الصناعات الثقيلة التي لابد يعني من حمايتها أيضا. فهذه تم رفع رسوم عليها، لكن هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني. ونحن نعرف الظروف التي تمر فيها الجمهورية الإيرانية ومسألة تدهور العملة فيها وما إلى ذلك. هذا الأمر أدى إلى إغراق للسوق السورية سواء كان بالحديد أو بالسيراميك. ولدينا نحن عندنا صناعات، يعني نحن عندما ارتفعت الرسوم الجمركية وليست بشكل كبير جدا على الحديد، هي لم تستهدف منتج تركي أو منتج إيطالي أو إلى آخره، وإنما هي استهدفت منتجات دولة هي تسعى إلى الإغراق، تعطي تشجيعات عند التصدير، تعطي تشجيع عند التصدير، وفي المقابل يعني هي في الأساس صناعتها وعملتها هي متدهورة بشكل كبير جدا. هذا فيما يتعلق في موضوع الحديد والأسمنت. الآن لدينا شيء آخر هو موضوع مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج تم تخفيض الرسوم عليها بشكل كبير جدا. قبل أن أدخل بعملية مدخلات الإنتاج أريد أن أحيل إلى مسألة بأن عدد المنشآت الصناعية التي دخلت من بداية العام إلى الآن بتاريخ يعني جلوسي معكم الآن هو 770 منشأة. هذه معفاة بشكل كامل من الرسوم. كذلك خلال العام الماضي دخل عندنا أكثر من 3000 منشأة صناعية خاصة بحلب فقط، لا نتحدث عن بقية المحافظات. فهذه المنشآت الصناعية لابد من حمايتها بالحد الأدنى. يعني وهنا كان واضع السياسة الاقتصادية ينظر بين أن تكون الدولة سوق لتصريف بضائع الآخرين أو أن يكون لها صناعات معتبرة أو ما بقي من صناعات فيها تحميها، تشجعها، تنميها. فكان هذا الأثر واضح من خلال التعرفة الجمركية المعمول بها. فعلى سبيل المثال الآن سأحيل إلى بعض القطاعات الحيوية الصناعية. الصناعات الدوائية مثلا هي من الصناعات يعني المنتجة
0: قوية والأساسية في سوريا. نعم. كانت
1: فيما يتعلق بالأدوية الجاهزة تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل واضح جدا من 3000 دولار للطن إلى 500 دولار. هذه الأدوية الجاهزة. فيما يتعلق بالمواد الأولية الداخلة في الصناعة هنا يعني المواد الأولية تم تخفيض الرسوم عليها من 5000 دولار للطن إلى 500 دولار، وفي بعض المواد الأولية تم تخفيضها من 5000 دولار إلى 27 دولار. فهذا الاتجاه واضح إلى دعم الصناعة الدوائية بشكل كبير جدا لتعود هذه الصناعات لتكون قادرة على إتاحة منتج محلي جودته عالي يستطيع أن ينافس في الأسواق، توفر فرص عمل كبيرة جدا للداخل، وبنفس الوقت يعني يكون هناك تشجيع للتصدير. إذا أردنا أن ننتقل إلى قطاع آخر على سبيل المثال، لننتقل مثلا إلى قطاع الصناعات العلفية، وعندنا قطاع الإنتاج الحيواني هو قطاع مهم جدا. في القطاع المواد العلفية لم يتم رفع الرسوم الجمركية الجائزة، لم يتم رفع الرسوم الجمركية عليها على الإطلاق. بينما المواد الأولية الداخلة في صناعة الألاف تم خفض الرسوم عليها من 100 دولار إلى 13 دولار. وهذا اتجاه واضح جدا إلى تشجيع معامل الألاف وهي موجودة بكثرة يعني في سوريا. بالإضافة إلى يعني قطاعات أخرى موجودة. هذه السياسة التي ظهرت الاقتصادية التي ظهرت من خلال المرسوم الرئاسي الذي صدر في التعرفة الجمركية تشعر بأن لدينا رغبة في أن يكون أولا المواد الأساسية التي تمس في المواطن هذه مصانة وتم تخفيضها بشكل كبير جدا كما ذكرت قبل قليل، بينما المواد الأولية مدخلات الإنتاج التي الداخلة في الصناعة تم حمايتها بشكل تم تخفيض الرسوم عليها ليكون لدينا صناعة قادرة على أن تنتج منتج جودته عالية جدا. نعم. لا أن يكون حمايتها على أساس جودتها. نعم. وفي المقابل هذا الأمر سيؤدي إلى فرص عمل ستظهر يعني بشكل كبير جدا في الأسواق، سيكون هناك أيضا زيادة في التصدير وأيضا تشجيع على الاستثمار بشكل واضح جدا.
0: طب ماذا عن بند مقاطعة البضائع الإسرائيلية والداعمة للكيان؟ هل يمكن أن نوضح أيضا للمشاهد ماهية هذه البضائع؟
1: بشكل عام نحن الآن عندنا هذا الأمر كان معمول فيه سابقا وفي في في موجود في يعني في تشريعات الدول العربية، هي مقاطعة بعض البضائع التي يرى المشرع أو يرى وضع السياسة الاقتصادية أن هذه البضائع ممنوعة من الدخول إلى سوريا، ومنها يعني منتجات الكيان الصهيوني. فيعني نحن الآن عندنا يعني هذا الأمر
0: يعني نحن نتحدث عن المصنعة في إسرائيل؟ هذا ما تقصد؟
1: نعم. وهو بالأساس شيء معمول فيه سابقا لكن تم تسليط الضوء عليه يعني من خلال النظر إلى هذه المادة.
0: نعم. طيب بالنسبة لي متى ستصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون أو هذا المرسوم؟
1: سيبدأ العمل بنظام التعرفة الجمركية اعتبارا من 1/6 من بداية الشهر القادم. يعني أتيحت فرصة قبل تطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع.
0: وهي من أي جهة سوف تصدر؟ يعني التعليمات التنفيذيه
1: وفي الاساس يعني عندما صدر المرسوم صدر معه ايضا لائحه، صدر معه ايضا جدول التعرفه الجمركيه صدرت معه، لكن سيتم العمل بها اعتبارا من 1/6.
0: طب لماذا وصفت التعرفه الجمركيه بالمتناسقه؟
1: نعم، هذا مصطلح جمركي، المصطلحات الجمركيه مصطلحات دقيقه جدا. المتناسقه هي تشير الى الاتش سكود وهي يعني نظام عالمي معمول فيه وهو من عكس على التعرفة الجمركية المعمول فيها في سوريا وفي بقية دول العالم.
0: جميل جدا. طيب ماذا بالنسبة لتبسيط الإجراءات للتجار؟ يعني نحن كيف نضمن أن لا يتحول هذا القانون إلى عبء إضافي؟ نعم.
1: القانون في مجمله عندما يتم النظر فيه بشكل عام منح التجار تسهيلات كبيرة جدا، وهو ما يعني ظهر في المادة الثامنة في القانون الجمارك التي كانت متعلقة بموضوع الانتقال من بيئة عمل ورقي إلى بيئة عمل إلكتروني وموضوع تيسير التجارة وانسيابية البضائع. فهذه الأساس يعني هذه الإجراءات هي في الأساس موجودة على أرض الواقع، والقانون والمرسوم الرئاسي الجديد دفع بها من حيث أنه نص عليها قانونا بحيث أن تكون ملزمة. يظهر التسهيلات للتجار الذين كانوا يعملون من خلال المنافذ الحدودية التي تتيح تخليص بضائعهم بسرعة، قللت من الإجراءات البيروقراطية التي كانت يعني تؤدي إلى تأخير المعاملات والتي ليس من ورائها طائل، وكذلك مسألة وضوح القوانين والتشريعات التي تتيح له أن يتعامل مع الدولة، مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأريحية من خلال أنه مطلع على تشريعاتها وعلى قوانينها وعلى اللوائح التنظيمية التي تنظم عملها.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنا حابة أشكرك الدكتور خالد براد، وأنت مدير إدارة الجمارك العامة في دمشق، نشكرك على هذا اللقاء وهذه الإضافات.
1: أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: ونشكر لكم متابعينا مشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي. مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، دمتم بخير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. بعد يومين من إنهاء مهامه كمبعوث لأمريكا، ترامب يعين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، والأخير يواصل مهامه سفيرا لدى تركيا. الموارد المائية في الرقة تعلن انخفاض منسوب الفرات 60 سنتيمترا خلال 24 ساعة، ووزارة الطاقة تتوقع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم. الرئيس الشرعي يقدم تعزية لذوي عائلة الطبيبة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الشهداء. الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على قلعة أشقيف، ونتنياهو يوسع العملية في لبنان.

0: في التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال أن تعيين براك يأتي في إطار تعزيز تعاون واشنطن الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، مضيفا أن براك سيستمر في منصبه كسفير لدى تركيا. وكانت واشنطن أعلنت قبل يومين انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. انضم إلي الدبلوماسي والباحث في مركز الدراسات الدولية بسام بربندي وهو معنا من واشنطن. أهلا ومرحبا بك، مساء الخير.
1: أهلا أخي وسيم،
0: أهلا بك. بداية أريد أن أسأل عن الفرق بين مبعوث رئاسي خاص إلى سوريا والتسمية السابقة مبعوث أمريكي خاص إلى سوريا.
1: ما في فرق، يعني هي أسماء لتناسب القانون الأمريكي، تسميات يعني قانونية وليس قانونية، ليس لها دور بتغيير نوع العمل مثلا أو المهام الملقاة على باراك أو شيء. فبالتالي هذاك الاسم المسبق بالقانون الأمريكي هو مهلة، هي يعني عمل يمتد مدته 180 يوم، وبعد 180 يوم صاحب هذا اللقب يستطيع أن الرئيس أو الوزير الخارجية أن يمدد له 180 يوم. يعني التمديد له علاقة بصفة اللقب وليس بالمهام. وبعد 180 بتصير سنة كاملة إذا أرادوا تعيين هذا الشخص كسفير كامل، بيروحوا على مجلس الشيوخ ومجلس النواب إلى آخره، أو بيغيروا الاسم التسمية وتبقى نفس المهام موكلة إليه. فبالتالي هي هذا الدور، يعني هذا الشيء. فمن ناحية المهام والاستراتيجية والتفكير إلى آخره لم يتغير شيء، هي عبارة عن شيء قانوني لا يغير شيء من حقيقة أي تفصيل يقوم به توم باراك بسوريا أو بالعراق.
0: إذن على صعيد التسمية فقط، لكن ما الربط أو نقاط التلاقي بين العراق وسوريا في المهام التي تحدث عنها الرئيس ترامب في منشوره؟
1: والله سؤال كثير خطير، لأنه باراك هو عم يعيد تشكيل الشرق، عم يعيد فعلا تشكيل الخارطة بطريقة جديدة إذا سميتها. بس بدنا نحكي على عدة نقاط قبل ما نوصل لهون. أول شيء توم باراك هو مثل الرئيس، بالتالي هو لا يشتغل من رأسه، هو عنده اجتماع أسبوعي مع الرئيس، مع وزير الخارجية، مع مجلس الأمن القومي الأمريكي تقريبا كل أسبوع أو 10 أيام بشكل منتظم. بيخبرهم على كل الخطوات اللي هو سيقوم فيها وياخذ موافقتهم عليها وبيشتغل، فهو ما بيشتغل من راسه، هو بيمثل السياسه الامريكيه. هلا هو قائد او هو الذي يرسم السياسه، بمعنى انه هو الذي يعطي الافكار وبيعطي تصور وبيعطي نحن شو بدنا نحصل من هالبلدان، كيف نريد ان ما هي مصلحه الولايات المتحده في العلاقه مع سوريا وامريكا والعراق وتركيا، وياخذ الموافقه من رئيس الجمهوريه ترامب يعني ووزير الخارجيه وبيشتغل. فالفكره انه هو بيشتغل من راسه مساعد على حدا فيها كتير تسخيف لدور المؤسسات الأمريكية، هي رقم واحد جدا مهم. لذلك اليوم توم باراك بالملف السوري وملف العراقي وملف التركي، كل الأجهزة الأمريكية تتبع له، يعني المخابرات الأمريكية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الخزانة، عندما يتم وضع صورة أو رسم سياسة ما لسوريا ويتم الاتفاق عليها، فيصبح الجميع تحت رايته، ما حدا يحسن يطلع عنه. وإذا كان هناك في خلاف يكون خلاف داخلي، ولكن ليس أحد يستطيع أن يعطل عنه. هم برؤيتهم الجديدة للمنطقة فيها عدة مرتكزات رئيسية. يجب أن لا تعود إيران، هذا موجود بسوريا ولكن موجود أضعف أو أضعف بكثير في العراق. يجب أن لا يكون هناك داعش، هناك يعني تقريبا ملف داعش يتلاشى شوي شوي بسوريا وبالعراق أكثر. يجب أن يكون استقرار بهذه البلدين، يجب أن يكون هناك اندماج اقتصادي. الرؤية الأكبر أن يكون هناك، طبعا الطموح الأكبر أن يكون هناك سلام بالمنطقة، إسرائيلي سوري أو نوع من العلاقة التي لا حرب فيها على الأقل. نعم. والأهم أن يكون هناك استثمارات أمريكية حقيقية بالبلدين، يعني هذه هي جوهر السياسة الأمريكية. جوهر شيء آخر للسياسة الأمريكية على الأقل تجاه سوريا أوضح، أنه الأمريكان ما بيتدخلوا بشؤون باراك تحديداً، لا تدخل بشؤون الداخلية السورية، يعني هو ينصح الحكومة السورية بأشياء داخلية بعدد مواضيع، ولكن هو بيقول لهم أنا هاي رؤيتي وليست ليست ملزمة لكم، ولكن نحن كولايات متحدة ننصحكم أنه تعملوا كذا أو تعملوا كذا أو تعملوا كذا بتطوير العقاري، بتطوير القوانين، بتطوير أي شيء بدك إياه بيخطر ببالك. هو يناقش السوريين، الحكومة السورية بكل التفاصيل، ولكن بالنسبة له دائما ما كل شيء له علاقة بالداخل السوري هو شأن سوري، وكل شيء له علاقة بالخارج هو شأن أمريكي. يعني بمعنى أنه بيعتقد واجبه كاتجاه سوريا أنه سوريا تكون محمية، ما حدا يقصفها، ما بيكون حدا يعمل يدعم جماعات إرهابية داخل سوريا، إذا كون سوريا لها علاقات دبلوماسية جيدة مع دول العالم. هذا ما يقوم به باراك، وهذا كلنا عم نشوفه، يعني ندعى للناتو، ندعى للجي 7، ندعى للأمم المتحدة والآخرة، هي كلها شغل باراك.
0: نعم
1: 100%. فهذا هذا هذا دور الذي يراه استقرار سوريا الخارجي. أما الداخلي في كتير، يعني بسمع كتير ناس بيلوموا الآخر وبيحكوا عليه، ولكن هو دائما يقول نحن لا نريد أن نتحمل مشاكل سوريا الداخلية. ترامب يقول دائما نحن لا نريد أن نبني دول من بعد الحرب، لا نريد نعيد هذه التجربة. فبالتالي هناك حد لما يقوم به باراك بالداخل السوري، أحيانا وكثيرا الأحيان ينصح، ولكن بقول لك هذا ما لي علاقة فيه، أنا مجرد نصيحة لأنه ممكن تكون الأمور أفضل، ولكن هذا الأمور يعود للحكومة السورية أن تقرر ما تريده.
0: نعم، تحدثنا سيد بسام برابندي عن تركيا، العراق، وعن سوريا. هل سينخفض دور توم براك في لبنان؟ لم يتم ذكر أي دور له في المنشورات التي يعني كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: لا الدور لبنان صار للسفير الأمريكي في لبنان عيسى، هو الذي يستلم اليوم ملف التفاوض الأمريكي، دور الأمريكي ومثل الأمريكي بالتفاوض بين إسرائيل ولبنان. ولكن هو كتير بتنسيق مع توم باراك. يعني لما كان كتير في إعلام لبناني، إعلام حزب الله تحديدا، الذي كان يقول أن سوريا تريد تغزو لبنان وإلى آخره، كان فعلا السفيرين يتحدثان بشكل دائم مع بعض لوضع النقاط على الحروف، بأنه تجاوز هذه البروباغندا التي يقوم بها حزب الله. السفير اللبناني، السفير الأمريكي في لبنان، ساعد كثير في إطلاق السوريين موجودين في لبنان. أنا كنت على تواصل معه وبعرف شو كان عم يصير يعني. وكان هناك توافق بينه وبين باراك، كانوا يحكوا مع بعض لتسهيل هذه الأمور، ولكن دورهم تكميلي. ولكن ملف لبنان اليوم مفصول عن ملف سوريا بشكل واضح وبشكل جذري. ولكن في العراق هو أكثر اليوم، يعني هو الذي أنشأ، هو الذي اختار رئيس وزراء جديد للعراق، كان ضمن حديث أو تفاوض أو صفقة ما مع مستشار الأمن القومي العراقي سيد اسمه فياض، وأنشأ هذا وزير، الرئيس وزراء جديد

0: لترتيب العلاقة الأمريكية العراقية على المدى الطويل لن يكون شيء. الأمريكان يدفعون بشدة رسمياً لإيجاد خط نفط جديد من العراق إلى سوريا. الخط الموجود الآن متآكل خربان، بدهم يعملوا شيء جديد، يريدون شركات أمريكية أن تقوم بالتنفيذ. العراق الرسمي مثلا يرحب بذلك، العراق الحقيقي الميليشيات ترفض ذلك بطلب من إيران. يعني هذا الدور الذي هو فعلا إعادة صياغة الشرق الأوسط الجديد ليكون بعيد عن إيران، أقرب للولايات المتحدة على الأقل اقتصاديا، أقرب لإيجاد حل ما مع إسرائيل، أن تكون تركيا ليست عرابة الحلول في الشمال، ولكن تكون مضمونة أن ما سوريا والعراق لن يستخدموا ضدها بمواحدة بموضوع البي كي كي والأحزاب، وتكون هي الدور اللي ساعد أمريكا في استقرار المنطقة. يعني هذه الرؤية الجديدة لباراك. المرة الأخرى هو لا يشتغل من رأسه، هي منظومة أمريكية متكاملة، ولكن هو الذي يقودها.
1: نعم، يعني تعيين توم براك بهذه التسمية مبعوث رئاسي خاص إلى سوريا، هل هي برأيك سيد بسام برابندي كبديل لسفير أمريكي في سوريا، أم ننتظر ربما تعيين سفير أمريكي في الفترات اللاحقة؟
0: شوف، الأمريكان يعتبروا سوريا دولة عالية الخطر لليوم، فبالتالي لليوم لا يوجد تمثيل أمريكي حقيقي أو كامل في سوريا. في بيجي بعثات من الجيش، بيجي بعثات من الأمن الأمريكي، يعني لموضوع مكافحة داعش أو دعم الجيش السوري أو وزارة الداخلية السورية. دائما في وفود، أحيانا بتطلع وأحيانا ما بتطلع، ولكن لا يعتبرونها بلد آمن كفاية لإيجاد سفارة أو بعثة أمريكية كاملة في سوريا. اليوم في كلام أنه يتم إنشاء مبنى جديد، بعثة جديدة للأمريكان في دمشق، وفي مشاكل يعني بيروقراطية حتى مع السوريين، في مشاكل بيروقراطية، ما عم يعطوهم فيز مثلا، أو في مشاكل بفيز مع الشركة المنفذة. بغض النظر عن التفاصيل ما أنها مهمة، ولكن المرحلة الأولى هو فتح مبنى رئيسي أمريكي في سوريا. المرحلة الثانية سيكون قائم بالأعمال، ومرحلة ثالثة سيكون في سفير. ولكن نحن لا نتكلم عن يوم يومين، نحن نتكلم فعلا عن يعني أول مرحلة إنشاء البناء وتجهيزه وترتيبه، وهالكلام هذا بعتقد عم نحكي لأول السنة القادمة. فهو مبعوث رئاسي ليس بديل عن سفير، ولكن مرة أخرى ليس يعني سبب تقييمهم الأمني بيعتقدوا أنه لسه مبكر فتح وإنشاء سفارة جديدة وإلى آخره.
1: هل تتوقع أن يكون هناك عناوين أمريكية جديدة في المرحلة المقبلة في سوريا مع هذا التجديد لبراك ولكن بتسمية أخرى؟
0: لا، بدي بشوف. يعني أنا مرة تانية بدي أفصل التسمية عن المهام. التسمية هي شيء قانوني داخلي أمريكي، بس يبعدوا عن الإجراءات الروتينية والقانونية الأمريكية. المهام هي نفسها، ولكن يعني الجواب على سؤالك مرة أخرى، بعتقد مفروض أنه خلال 6 أشهر القادمة لبداية رأس السنة القادم مفروض يكون في تطور نوعي بالتطوير وزارة الداخلية ووزارة الدفاع السوري. في متطلبات محطوطة، إذا الجانب السوري كان سريع بتحقيقها وتنفيذها سيكون هناك في نقلة نوعية واضحة للتجهيزات للتدريب إلى آخره من قبل القوات الأمريكية للقوات السورية، أو يعني معدات ممكن تدريب. يعني في الاهتمام الحقيقي الأمريكي بسوريا هو محاربة داعش وإيران والكبتاجون والمخدرات، هذا الأساس اليوم. وبعتقد في أموال مرصودة، في أفكار موجودة أمريكية تحتاج إلى الجانب السوري، يعني ترجع مؤسسات، ويجب أن يكون وضعكم لديكم شروط معينة موجودة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع حتى تستطيع الحكومة الأمريكية قانونياً تزويدكم بالمعدات أو تدريب أو إلى آخره هذا. ولكن أعتقد هذا سيكون خلال 6 أشهر القادمة، هناك سيكون مفروض يكون تطور نوعي بهذا المجال ملحوظ، يعني أكثر من موضوع الاستثمارات أو البنوك أو أي شيء آخر. هلأ في موضوع جدا مهم يتكرر دائما على وسائل الإعلام، أن سوريا ما زالت على الدول القائمة داعمة للإرهاب، وبالتالي ما عم تجي استثمارات أو هالشيء هذا. الرأي الحكومي الأمريكي أنه هذا كلام يعني ليس له كثير من الدقة القانونية، لأنه القرارات اللي طلع ترامب لغت كثير من القوانين العقوبات، وأعطت وزارة الداخلية وزارة الخزانة الأمريكية كل الصلاحية لإصدار كل الإعفاءات لكل الشركات اللي تريد أن تذهب إلى سوريا. يعني هنا بيحطوا اللوم على سوريا، بالعكس تماما، بيقولوا أنه إذا أنتم أجهزتكم قوانينكم

0: مؤسساتكم بدها تطوير فطوروها، ولكن لا تحطوا الحق على القوانين الأمريكية، لأنه لديهم كل يعني ترامب عطى الحكومة الأمريكية كل الصلاحية لإعطاء كل التراخيص لكل الشركات الأمريكية التي تريدها تأتي إلى سوريا. الموضوع هو الثقة يعني ترجع منطقة كلها حرب، لبنان بإيران، يعني منطقة ما أنها مستقرة ككل، فاستثمارات الأمريكية تحديدا صعبة. يعني في كثير من الأخذ والعطاء بين الولايات المتحدة وبين سوريا، يعني الأمريكان يتمنون أن يصبح مؤسساتي أكثر ما هو شخصي، ليكون هناك استمرارية بالعلاقة طويلة الأمد. يعني
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. الدبلوماسي والباحث في مركز الدراسات الدولية السيد بسام برابندي، كنت معنا من واشنطن.
0: شكرا بسام، شكرا جزيلا.
1: أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بنحو 60 سنتيمترا منذ يوم أمس ولغاية ظهر اليوم في أول انخفاض منذ بدء الفيضانات قبل أيام. ويأتي ذلك وفق المديرية بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، لا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات وتخفيض كميات المياه الممررة من سد كديرانة. وأوضحت المديرية أن الانخفاض المسجل يأتي بالتزامن مع تراجع كميات المياه الممررة عبر السدود، ما انعكس على مناسيب المياه في مجرى النهر ضمن محافظة الرقة. بدورها قالت مديرية إعلام الرقة أن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد. هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
2: احنا حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الأساسي نستقبل الحالات الإسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر أو من بعض القرى مثل الكسرة أو حويجة قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات اصابات، حالات انسانيه طبعا، ودورنا الاساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
1: وفيما يتعلق بتاثير الفيضان، قالت مديره البيئه في محافظه الرقه اميره الخلف، قالت ان ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الاثار الايجابيه من الناحيه البيئيه، بينها تجديد خصوبة التربة عبر ترسب الطمي والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى النهر. وأشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد كديران للإطلاع على واقع منسوب المياه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب نهر الفرات. هذا وكشفت وزارة الطاقة عن استقرار منسوب نهر الفرات في الخط الغربي عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، معلنة عدم تسجيل زيادات إضافية مع توقعات ببدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم الأحد. أضافت الوزارة أن مناطق الخط الشرقي الممتدة من الميادين وحتى البوكمال تشهد ارتفاعات ملحوظة نتيجة للتمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها اليوم، على أن تبدأ بالاستقرار مساء بالتزامن مع استمرار جهوزية مديريات الطوارئ والفرق الميدانية. ودعت الوزارة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والابتعاد عن تداول الشائعات، مؤكدة مواصلة المتابعة على مدار الساعة لنشر أي تحديثات فورية. من جهته أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة. وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي لا تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف، طمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات. من دير الزور ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مساء الخير مصعب، أهلا ومرحبا بك. في النشرة السابقة تحدثنا عن انخفاض منسوب المياه كما تحدث بعض المسؤولين، هل من تفاصيل جديدة وردة فعل الأهالي على ذلك؟
3: تحياتي لك وسيم ولمشاهدين الكرام. في الحقيقة نحن الآن وسيم داخل أحد مراكز الإيواء. نعم منسوب المياه انخفض قليلا بحسب ما أخبر أيضا رئيس مجلس المدينة الأستاذ ماجد حطاب، وأيضا أجرينا نحن منذ ساعات صباح هذه اللحظة جولة في عموم مدينة دير الزور والمناطق المحيطة بها. مثلا شارع الكورنيش كانت المياه قد ارتفعت فوق الرصيف، اليوم قد نزلت قليلا تحت الرصيف، ما يعني أن المياه في الحقيقة قد انحسرت. كذلك الحال في حويجة الصقر، إنما بعض المنازل هناك في الحويجة هي منخفضة، ما جعل الحالة صعبة جدا للأهالي. عشرات الأهالي نزحوا من هذه الحويجة حتى هذا اليوم، ربما يحتاج الأمر إلى أكثر من أسبوع 10 أيام حتى تنخفض مستوى المياه إلى يعني ما كانت عليه سابقا حتى يستطيع هؤلاء العودة إلى منازلهم. قبل قليل كنا في مركز إيواء آخر، محافظ دير الزور الأستاذ زياد العيش كان قد أجرى جولة داخل المركز، والآن هو خلفنا تماما داخل هذا المركز ومعي أحد القاطنين داخل هذا المركز فقط للحديث عن الأحوال. الأخ من حويجة صقر صح؟
4: نعم.
3: عرفنا باسمك.
4: خالد أسوالي،
3: حياكم الله. بدنا بالبداية الوضع بحويجة صقر.
4: والله الوضع بحويجة صقر مأساوي والله، يعني حالة شرد أحكي لك، يعني حلالنا راح، زروعنا راحت، النفاحين فقرة راحت شالها المي، يعني بيوتنا راحت والحمد لله رب العالمين.
3: كيف خرجتم؟
4: والله خرجنا يعني قبل طلعنا برواحنا، يعني طلعنا شلنا ولادنا الحمد لله، والباقي ربك يعوضنا إن شاء الله. طلعنا قبل ما يسمى المي يعني ساعات.
3: الآن بيتك شلون؟
4: حاليا مغمور في الماء.
3: مغمور حتى هاي اللحظة؟
4: حتى هاي اللحظة، يعني شباب الدفاع المدني وزارة الدفاع والله ما قصروا، يعني فاتوا جابوا المعدات وكذا، بس يعني ما لحقوا قوة المي.
3: دخلت المي بسرعة على المنزل؟
4: طبعا مو بس منزل، المنازل، مئات المنازل.
3: طيب الوضع هون بالمدرسة كما هو شلون؟ قدموا لكم شيء، خدمات كذا؟
4: اي والله زين،
3: بسبب العدد الكبير.
4: عدد هائل يعني هنا. طيب وما قصروا هنا، جزاهم الله خير. يعني جانا المحافظ من شوي شاف طلباتنا، في هنا مختار الحويطه جزاه الله خير.
3: طيب معنا. الله يجزيك الخير، شكرا جزيلا لك. لا اعلم اذا كنت يعني احببت ان ناخذ حاله اخرى او دعني اتابع قليلا عن حال محافظه دير الزور. اليوم مثلا لا تزال عشرات محطات المياه خارج الخدمة في عموم المحافظة، كذلك حال الجسور التي خرجت عن الخدمة، سواء وسيم الجسر الترابي الوحيد الذي يربط مدينة دير الزور بالريف، أو جسر العشارة الذي عاد قبل سويعات تقريبا بعد أن قامت بلدية المنطقة بالتعاون مع الأهالي وبعض أبناء العشائر ومحافظة دير الزور بإعادة رفع الردم فوق الجسر إلى مستوى أو قرابة 100.5 متر أيضا حتى عاد الجسر إلى العمل من جديد. وسيم،
1: نعم أشكرك جزيل الشكر لك ولضيفك مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت من دير الزور. أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا عبر الفيديو بأفراد من عائلة الطبيبة رانيا العباسي مقدما تعازيه ومعبرا عن مواساته لهم، ومؤكدا وقوفه إلى جانب العائلة مع تشديده على أن العدالة ستأخذ مجراها.
5: عند عائلة الدكتور الشهيد عبد الرحمن الياسين وزوجته وأطفالها، زوجته الدكتورة رانيا وأطفالها الستة، طبعا موجودين أخوه محمد وليد وخالد وأخته الكبيرة أيضا. فتفضلوا سيادة الرئيس.
6: السلام عليكم سيادة الرئيس. كيف الصحة إن شاء الله؟ بخير الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. الله يسلمك.
7: نصكم تعازينا ونسال الله عز وجل انه تكون ان شاء الله العداله بتاخذ مجراها
6: ان شاء الله باذن الله.
7: ان شاء الله دول سعر ومستعد لكل شهداء الثوره السوريه وكل من إصابك من الجميع دول.
6: نتمنى من
7: إن شاء الله تعالى إحنا إن شاء الله حاولنا بقدر المستطاع من خلال وزارة الداخلية إنه نوصل المعلومات، وكمان أيضا منظمات ساعدونا بشكل كتير كبير الوصول لها كشف ملابسات القضية. فإن شاء الله إحنا بأقرب وقت يعني عدالة بتاخذ مجراها على أكمل دوره بإذن الله تعالى، وكل المجرمين اللي قاموا بجرائم البشعة دي راح ينالوا جزاء عادل بإذن الله تعالى.
6: إن شاء الله الله يطول عمرك يا رب، ونتمنى ان ينالوا القصاص العادل، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني امننا يعني بحضرتك وبالحكم الواقع باذن الله تعالى ناخذ حق جميع الشهداء، شهدائنا وشهداء السوريين جميعا ان شاء الله.
7: امين. ما في شك ان شاء الله راح يتحاسبوا ان شاء الله، ونحن يعني وزاره الداخليه قام بعمل كبير لحتى اقبل القبض على هذا المجرم امجد يوسف وجميع العناصر اللي كانوا معهم.
6: بارك الله فيك.
7: على بأقرب وقت تقدم العدالة، بس إنه في تحقيقات أيضاً إنه كل بضعة أيام كشف جريمة جديدة لهم يد فيها، فلحتى ما قوم بإجراءات سريعة بمحاكمات سريعة ثم بعد ذلك بعدين ممكن تختفي بعض القضايا اللي كانوا هن الجرائم مرتكبينها، فلحتى نحسن نستنفذ كل الطاقة بحيث إنه نوصل لكل ما ارتكبوه من جرائم بشعة حق المجتمع السوري.
6: ان شاء الله
7: بشع شيء انه يؤذوا هالاطفال هذول، والله يعني بصراحه ما في قلب انسان ممكن يحتمل او يفكر حتى مجرد تفكير انه في بشر بالدنيا ممكن يفعل هذا الفعل.
6: بصوا سياده الرئيس، لانه الاطفال يعني اصغر طفل عمره سنتين، شو ذنبه؟ هي واخواتها او اطفال اللي يعني
7: للاسف واحد شو بده يحكي يعني، بس انه الحمد لله هذيك الحبه انتهت، وان شاء الله السوريين ما عاد يشوفوا مثل
6: ان شاء الله باذن الله تعالى بمجهودك سياده الرئيس.
7: الله يسلمكم ان شاء الله.
6: الله يطول عمرك يا رب، بارك
7: الله
6: فيك. شكرا الله يسعدكم.
7: الله يحفظكم. ان شاء الله وباقي مفقودين ان شاء الله راح نسعى على البحث والكشف عن حقيقه وجودهم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. المؤسسات راح تشتغل على ايقاف الامر، راح يحسبون الاطفال ان اطفالنا، وان شاء الله راح نقوم بكل واجبنا بقدر ما نستطيع باذن الله.
6: ان شاء الله تعالى.
7: الله يسلمكم. فيك.
6: ايضا سيحمل جميع الشهداء.
8: سياده الرئيس في اخته احلام، ايضا في اخته احلام ايضا اصغر نحتي.
9: السلام عليكم سياده الرئيس.
7: سلام
9: عليكم. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير.
7: الحمد لله
9: الله يخليك سيد الرئيس. املنا فيك ان شاء الله بقيادتك الحكيمه ان شاء الله، بس انه نحصل على رفات اولادنا هيدا اهم شيء ان شاء الله، ونحن متيقنين يعني بحضرتك سيد الرئيس.
7: الله يبارك، الله يبارك، نحن خدم لكم ان شاء الله باذن الله بكل خاتم طيب.
9: الله يبارك فيك. الله يخليك.
7: الله
8: يسلمك.
9: الله يخليك.
8: الله يسلمك.
6: الله يجزيك
8: خير.
6: الله يكرمك. جزاك الله خير ان شاء الله. جزاك الله خير.
1: أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مساري كشف مصير الضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم لا يمكن التعامل معهما كمطالب مؤجلة، مشددا على أنهما يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق العدالة وسيادة القانون. وأوضح عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس أن أطفال الدكتورة رانيا العباسي ليسوا مجرد أرقام مدرجة في ملف، بل هم ضحايا ينتظرون كشف الحقيقة ونيل العدالة. وجاء ذلك تعقيبا على بيان أصدرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمس السبت، أكدت فيه أن قضية مصير أطفال الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي تمثل واحدة من القضايا الإنسانية المؤلمة التي تختصر في تفاصيلها معاناة آلاف العائلات السورية. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة السورية المختفية قسريا رانيا العباسي، في تطور ينهي جانبا من الغموض الذي أحاط بالقضية لسنوات طويلة. وفي سياق ذاته أفادت وزارة الداخلية بأن التحقيقات الأولية كشفت معطيات تشير إلى ضلوع العسكري في النظام المخلوع أمجد يوسف في القضية.
10: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
11: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو يعني.
1: ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور، مرحبا بك عبادة، مساء الخير، هل من تصريحات جديدة بخصوص هذه القضية؟
12: نعم وسيم، يعني حقيقة أبرز ما يعني حدث اليوم حقيقة في قضية الطبيبة ويعني أطفالها كان هو اتصال الرئيس السوري أحمد الشرع مع عائلة زوج الطبيبة وتعزيتهم حقيقة، وتعهد من الرئيس السوري أحمد الشرع ب يعني محاسبة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق هذه العائلة وبحق أيضا باقي السوريين. طبعا يعني حقيقة هذا الاتصال كان بشكل خاص لتعزية الأسرة وأيضا الحديث عن وضع هذا الملف بشكل عام، يعني كان هناك حديث أيضا مع العائلة بخصوص باقي المعتقلين الذين أيضا غيبوا بشكل مشابه ل يعني ما تم يعني أو ما تم فعله مع الطبيبة وأطفالها وقتلهم بشكل مباشر. طبعا وسيم أيضا كان هناك يعني حقيقة اليوم مجموعة من يعني البيانات كان أبرزها بيان لرئيس العدالة الانتقالية في سوريا والذي تحدث بأن ملف الطبيبة وأطفالها هو ملف يعني لا يمكن يعني أن يكون هو فقط أو لا يمكن أن يكون هذا الملف فقط كملف أو أرقام، هناك حاجة لمتابعة هذا الملف بشكل كامل ومتابعة أيضا يعني العدالة الانتقالية للوصول لجميع مرتكبي جرائم بحق السوريين. طبعا وزارة الداخلية حقيقة وسيم كانت قد تحدثت خلال بياناتها السابقة بأنها تعمل مع الجهات المختصة لمتابعة باقي المتورطين في هذه القضية على وجه الخصوص وباقي القضايا أيضا التي هي مرتبطة بشكل كامل. قضية أمجد يوسف وجرائم التي ارتكبها ومجموعة من الفيديوهات المسربة التي تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية وظهر جزء منها خلال يعني الفترة الأولى من انتقاله كانت تأتي بحسب وزارة الداخلية ل يعني فتح ملف كبير اليوم في سوريا، ملف واحد من أهم الملفات اليوم في سوريا وهو ملف المعتقلين والمغيبين، وحقيقة كانت قضية الطبيبة هي واحدة من أبرز الملفات على مدار السنوات الماضية، القضية التي تبين في النهاية بأن الطبيبة وأطفالها ومجموعة أيضا كانت معهم تم قتلهم بشكل مباشر وتصفيتهم، وجميع الأدلة كانت تقول بأن أمجد يوسف كان على رأس المجموعة التي قامت ب يعني قتل العائلة. أيضا هناك جرائم أخرى مرتبطة في هذا الملف. حقيقة وسيم كان هناك يعني صدى كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا وفي الشارع، هذا الصدى حقيقة يطالب الحكومة السورية اليوم بتعجيل محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وخصوصا يعني أمجد يوسف يعني بسبب الجرائم الكبيرة التي يعني قام بفعلها، ويعني نهاية كانت يعني المزرعة التي حدثت بحق العائلة السورية.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة منصور. بدأ فرع مرور دمشق حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية بالمدينة بما فيها المستخدمة في خدمات توصيل الطلبات.
13: هلا بنطلع بنشتغل على الميتورات معزلين النهار، ميتوري ما فيه صوت ومنمر وكل شيء وما احلى بيحجزني. بتمرق عالم الزعران طول الليل، بتشلح العالم جوالات ما بتلاقي دورية مرور، بيمرق حدا عسكري ما حدا بيوقفه، ليش؟ لأنه نحن معلم ما حدا لا حول ولا قوة، لو معنا شهادة، لو منمر، لو حاطين خوذة بده يتصادر، ونحن ما عاملين شيء، نحن طالعين نشتغل وماشيين على علم مهلنا، أكيد يعني ما طالع أنا شبب على الميتور وأنا أصلاً طالع أشتغل أترزق الله.
1: يواجه سكان الريف الشرقي لمحافظة حماة ولا سيما ناحية عقربات والقرى التابعة لها يواجهون نقصا حادا في المراكز الصحية، ما يضع الآلاف منهم أمام تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية.
14: يجسد أبو حمود الرجل الذي فقد قدمه من جراء انفجار مخلفات حربية معاناة نحو 800 عائلة عادت إلى قراها في ريف حماة الشرقي بعد سقوط النظام المخلوع، لتجد نفسها أمام واقع صحي مأساوي لا مراكز طبية فيه ولا شبكات اتصال تمكنها من طلب النجدة أو الإسعاف.
15: أنا طالع على أسرية، من أسرية بطالع على الطبقة باتجاه الطبقة، قام صار وقفت على حرف الاستراد، فجر فيه لغم ولا في اتصال اتصل مع ناس ولا في حدا، قطعنا بجي ساعتين وإحنا ننزف، وهذا اللي صار، راح كف رجلي قدمي راح. أنا أسعفت حالي، ربطت رجلي بالجمدانة وقطع الدم الحمد لله. أقرب نقطة طبية كانت علينا الطبقة، تبعد 90 كيلومتر، سلمية 100 كيلومتر عننا، بس الفان اللي جاي متجه من سلمية على الطبقة هو الزلمة اللي شاننا.
14: ورغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، أكدت الجهات المعنية أنها قيد الانتهاء من مستوصف عقيربات الصحي الذي يغطي جزءا يسيرا من حاجة الريف الشرقي بالكامل.
16: هلا بشكل عام الواقع الصحي في سوريا بشكل عام قيد النهوض، فلذلك هو في عندي نقص حاد في كل المناطق، في كل يتم العمل من قبل وزارة الصحة ومديرية الصحة لرفض الواقع الصحي. عندي بمنطقة عقيربات تخدم ما يقارب 85 ل 90 قرية، هناك نقص حاد بالخدمات الطبية في هذه المنطقة. تم إيجاد نقطة طبية ضمن مركز عقيربات وهو قيد الإنشاء، قيد الترميم حاليا بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان جمعية تنظيم الأسرة. سينتهي الترميم المركز بإذن الله خلال الشهر القادم. نأمل كذلك بالإضافة إلى مركز عقيربات الصحي ومركز التوليد أن يتم التوجيه لترميم مشفى عقيربات الوطني. مشفى عقيربات تقريبا ما يقارب 60 سرير، في حال تم ترميمه وإعادة إنشاء وإعادة تشغيله بشكل كامل نضمن تلبية احتياجات المنطقة بإذن الله.
14: مطالب الأهالي بضرورة إنشاء مراكز صحية ميدانية عاجلة وإعادة تأهيل شبكات الاتصال تعتبر خطوة إنسانية لا تحتمل التأجيل لحماية أرواح المدنيين العائدين إلى ديارهم. يبقى تأمين الخدمات الصحية وإعادة تشغيل شبكة الاتصالات شرطا عمليا لاستقرار العودة في ريف حماة الشرقي، ما يجعل التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
1: وفي الساحل السوري تستمر معاناة نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس مع انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة 6 أشهر، وذلك نتيجة لخلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد.
17: خلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد المعروفة سابقا بالإسكان العسكري أبقت نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس من دون كهرباء منذ قرابة 6 أشهر، وسط انعكاسات مباشرة على حياة السكان اليومية.
18: فبعد السقوط تفاجأنا أنه في التزامات بين أو في مثل مشاكل بين مؤسسة الإسكان والكهرباء، فقطعوا الكابل الكهرباء عن المشروع كله، وفي نحن عبارة عن 60-70 عائلة ساكنة. وحاولنا وجهنا نحن أمورنا، أولا كتاب لسيد مدير الكهرباء، فدفشنا للمدير الإسكان، رحنا على الإسكان قالوا المشكلة تكون عند الكهرباء، فرحنا قابلنا يعني حدا قابل مدير الكهرباء، فقال له شرح له المشكلة، قالنا في التزامات للإسكان لما هني بيسكروها نحن بنوصل لكم الكهرباء.
17: يؤكد الأهالي التزامهم بتسديد الرسوم والفواتير المترتبة عليهم، إضافة إلى استعدادهم لدفع أي مبالغ تطلب منهم لإعادة التيار، مطالبين بفصل أوضاع السكان عن الخلافات المالية والإدارية القائمة بين الجهات المعنية.
19: هلا في أغلبية العالم مركبة طاقات لحتى تحسن تمشي حالة بأمور الكهرباء يعني، وفي عالم ما في عم نصل المي اللي عندها بسبب الكهرباء ما عم تصل لعندها على الطابق السادس أو السابع. ما نحن في عنا مأسات، في ناس عاجزة، في ناس يعني ما عندها القدرة إنه مثلا تركب طاقة. نحن عايشين مأساة بالنسبة لموضوع الكهرباء. يا ريت بس لو تلاقوا لنا حل، ونحن تحت القانون ما لنا فوق القانون، يعني شو بتطلب منا الدولة نحن جاهزين للدفع.
17: مع استمرار الانقطاع منذ أشهر تتزايد حالة الاستياء بين السكان، خاصة في ظل غياب أي خطوات واضحة أو توضيحات رسمية تنهي الأزمة، في حين تبقى عشرات العائلات بانتظار حلول سريعة تعيد التيار الكهربائي إلى الخدمة. يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن ضاحية السكن الوطني في طرطوس منذ أشهر، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد معالجة سريعة تنهي معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لإنجبارة، طرطوس.
1: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أعلن عن تمديد مهلة استبدال الليرة السورية القديمة لمدة 30 يوما، وذلك اعتبارا من مطلع شهر تموز القادم. أوضح رسلان أن عمليات الاستبدال تشمل كافة فئة العملة القديمة المحددة في القرارات السابقة الصادرة بين نهايات العام المنصرم ومطلع العام الحالي. كما وجه حاكم مصرف سوريا المركزي لاستمرار المؤسسات المالية المعتمدة في أداء مهامها لاستبدال هذه الفئات النقدية. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص، التي تسببت بانقطاعات واسعة وتراجع في جودة الخدمة في عدد من المحافظات. أوضحت الوزارة أن الشبكة استعادت عملها تدريجيا بعد معالجة العطل الذي نتج عن اعتداء على البنية التحتية للاتصالات، ما أثر على آلاف المشتركين في محافظات حمص وحلب وحماة وطرطوس. وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت الشركات المشغلة بشأن ضرورة إبلاغ المشتركين فورا بأي أعطال أو حالات طوارئ تؤثر على الخدمة، مؤكدة أن أعلام الزبائن بأسباب الانقطاع والمدة المتوقعة للإصلاح يعد التزاما أساسيا بحسب قولها. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي أسلوق في جنوب لبنان، زاعما أنها تهدف إلى تعميق الضربات الموجهة إلى حزب الله، ذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية. في حين قال بنيامين نتنياهو أنه أوعز بتوسيع وتعميق سيطرة الجيش على معاقل حزب الله شمالي نهر الليطاني.
20: لم تمنع محادثات البنتاغون العسكرية ولا التفاهمات السياسية السابقة من أن تدفع إسرائيل بآلتها العسكرية نحو مرحلة جديدة وأكثر عمقاً في الجنوب اللبناني. ففي مرتفعات الشقيف ووادي سلوق شرقي النبطية شرعت قوات برية إسرائيلية كبيرة فيما وصفته بنشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي. هذا التوغل لم يقف عند حدود الإعلان، بل ترجم جغرافيا بعبور القوات الإسرائيلية منعطف نهر الليطاني لتعلن السيطرة على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية في توغل يعد الأعمق منذ أكثر من ربع قرن. فالقلعة التي تمتلك موقعا شديد الحساسية يشرف بارتفاعه الشاهق على مناطق نبطية ويطل مباشرة على بلدات الجليل في الشمال الإسرائيلي، قد شكلت عبر العقود عقدة عسكرية حاكمة ومسرحا لمعارك طبعت في الذاكرة الإسرائيلية واللبنانية. التمهيد البري جاء غطاء جويا ومدفعيا طال أقضية بنت جبيل وصور والنبطية وصولا إلى غارة استهدفت محيط مستشفى نبيه بري الحكومي. واكبت هذا الهجوم أوامر إخلاء فورية لسكان قرى وبلدات جديدة مثل أنصار والزرارية ومشاغرة، ما ينذر بموجة نزوح جديدة وسط وضع إنساني معقد. وفي المقابل أعلن حزب الله انخراطه في اشتباكات مباشرة عنيفة متصديا للتقدم الإسرائيلي عند أطراف بلدات زوتر الشرقية ويحمر الشقيف. سياسيا، وفي وقت تصف فيه واشنطن المحادثات العسكرية في البنتاغون بأنها بناءة ومثمرة، يرى رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة على بلاده، مستدركا بأن نتائج المفاوضات ليست مضمونة. إذن بين اشتعال الميدان وضبابية الطاولات الدبلوماسية، تندفع الجبهة اللبنانية نحو مسارات مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث باتت لغة الحديد والنار هي الحاكمة بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
1: ينضم إلي من بيروت الصحفي وسيم جنبين، أهلا ومرحبا بك، مساء الخير. ما هي أبرز ردود الفعل اللبنانية على هذه العملية البرية والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة؟
0: مرحبا لك وللمشاهدين. يعني الحدث الأبرز خلال الساعات الماضية كان إخلاء الإداري والإنساني الكامل لمدينة الصور، فقد اضطرت فرق الدفاع المدني اللبناني إلى إخلاء مراكزها الإقليمية وآلياتها والانتقال بالكامل شمالا إلى مدينة صيدا نتيجة التهديدات الأمنية الإسرائيلية. أيضا لم يتوقف هذا الأمر عند الدفاع المدني، فقد كان هناك شمل هذا الإخلاء مركز الأمن العام الواقع داخل سرايا صور الحكومي بشكل كامل. هذا الواقع المستجد يفرض شللا تاما على عمليات الإغاثة وينذر بتداعيات كارثية إنسانية في الساعات المقبلة، لا سيما مع استمرار الغارات العنيفة التي تستهدف مدينة صور والتي وصفت بأنها الأعنف والأكثر تدميرا منذ اندلاع المواجهة، لا سيما في بلدات مجدل زون وصديقين والبسرية. وأيضا على محور النبطية كان هناك استهداف لأطول مبنى في النبطية، حيث سوي هذا المبنى بالأرض في إشارة من إسرائيلية إلى لبنان بأن حتى يعني هذا المبنى هو مبنى تجاري وليس مبنى سكني، وهو كان خالي من السكان، في إشارة إسرائيلية لمنع أي عودة أو أي حياة قادمة خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم نقل الأشهر المقبلة. أيضا كان هناك عدة غارات على بلدات كفر جوز، صير الغربية، أنصار، دير الزهراني، وفي ساحل الزهراني أيضا كان هناك استهداف سيارة في بلدة السرفان، تلاه استهداف دراجة نارية لعائلة سورية عند مفرق بلدة العدوسية، أسفر عن وقوع إصابات، وذلك بعد بيان عاجل لرئيس بلدية السرفان طلب فيه من الأهالي إخلاء المنازل والمؤسسات وإغلاق المحال التجارية فورا بناء على اتصالات تهديد إسرائيلية. هذا العصف الجوي العنيف يأتي بالتزامن مع إعلان سياسي وعسكري عالي السقف من الجانب الإسرائيلي، حيث ظهر رئيس وزراء بنيامين نتنياهو في كلمة مسجلة تفاخر في احتلال لواء جولاني لقلعة شقيف. ونحن نعلم أمس كان قد رفع الجيش الإسرائيلي علم إسرائيل وعلم لواء جولاني على قلعة شقيف الاستراتيجية المشرفة على النبطية والقطاع الشرقي. نتنياهو اعتبر السيطرة على قلعة شقيف مرحلة إضافية في سياسة إسرائيل الرامية لتعميق التمركز البري شمال نهر الليطاني وإنشاء منطقة عازلة، معلنا بتوجيه توسيع القبضة العسكرية ومدعيا القضاء على 8000 عنصر من حزب الله منذ بدء الحرب. تتكامل هذه التصريحات مع ما نقلته القناة 14 العبرية عن مايل نتنياهو وزير أمن إسرائيل كاتس للموافقة على ضربات واسعة النطاق تشمل إصدار أوامر إجلاء لمئات الآلاف من السكان اللبنانيين شمال الزهراني، يعني وصولا إلى مناطق البقاع الغربي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الإخلاء، يعني يصل فيها الكلام إلى هذا الحد. طبعا بالمقابل لم يكن حزب الله مكتوف الأيدي، فقد كان هناك ردود عسكرية مستمرة بالزخم ذاته الذي اعتاد عليه حزب الله. تمثل رد الأبرز اليوم في الهجوم الانقضاضي بالمسيرات على موقع بيت هليل العسكري الإسرائيلي، حيث اعترفت القناة 12 العبرية بوقوع 4 إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين جراء انفجار المسيرة، بالإضافة إلى رصد إصابات خطيرة في مستوطنة بيت لهيا جراء الرشقات الصاروخية المستمرة. طبعا هذا التوازن الميداني يمتد أيضا إلى جبهة البقاع، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية محيط بلدة النبي شيت وهي في السلسلة الشرقية نعم على الحدود مع سوريا، وكان هناك غارات على سهل مشغرة في البقاع الغربي مع إلقاء بالونات حرارية في سماء البقاع كاملا. نعم،
1: أشكرك على هذه الإيضاحات الصحفي وسيم جامبين، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

0: فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.
1: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس حتى اليوم دستور بلدية
2: ورأيك بمسار العدالة الانتقال
1: مش لها تخوير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية
2: السياسات الاقتصادية حالية لح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تخدمها من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري، ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نناقش فيها على مدار ساعتين كواليس تحرك المحافظات والإدارات المحلية للتعامل مع أزمة ارتفاع مستوى مياه الفرات والحد من آثارها، ونتطرق في ملفاتنا إلى التقدم في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيماوية المرتبطة بنظام المخلوع. أخيرا نناقش على مدار ساعة تطورات قضية مقتل أطفال الطبيبة رانيا العباسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين التوصل إلى نتائج بشأن القضية، وتأكيد وزارة الداخلية ضلوع العسكري في النظام المخلوع أمجد يوسف فيها. أهلا بكم.

0: كشفت وزارة الطاقة عن استقرار منسوب نهر الفرات في الخط الغربي عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، معلنة عدم تسجيل زيادات إضافية مع توقعات ببدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم الأحد. وأضافت الوزارة أن مناطق الخط الشرقي الممتدة من الميادين وحتى البوكمال تشهد ارتفاعات ملحوظة نتيجة للتمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها اليوم على أن تبدأ بالاستقرار مساء بالتزامن مع استمرار جهوزية مديريات الطوارئ والفرق الميدانية. ودعت الوزارة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والابتعاد عن تداول الشائعات، مؤكدة مواصلة المتابعة على مدار الساعة لنشر أي تحديثات فورية. من جهته أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة. وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي ما تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف. وطمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش، لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات. هذا وقالت مديرية إعلام الرقة إن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد. هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
1: احنا حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الاساسي نستقبل الحالات الاسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر او من بعض القرى مثل الكسرة او حويجة قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات اصابات، حالات انسانية طبعا، ودورنا الاساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
0: وينضم إلينا عبد الرحمن سلامة محافظ الرقة معنا مباشرة من الرقة. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. في البداية نود أن نعرف بالتفاصيل ما يجري الآن، هل انتهت فعلا أزمة الفيضان نهائيا أم مرشحة إلى العودة؟
2: حياكم الله أستاذي، أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير.
0: أهلا وسهلا.
2: الرحمن تعالى يديم علينا النعمة. طبعا مثل ما أنتم بتعرفوا بدأ الانحسار، هذا الكلام اللي صار الحمد لله رب العالمين، تخفيف الكميات من السد الحمد لله رب العالمين، بدأنا نحن نلاحظ تراجع ملحوظ مثل بالنسبة للموضوع. عودتها ما بتوقع أنها إن شاء الله تعالى ترجع، لأن أنت الآن كان الكميات اللي عم تدفق من خلال السد كميات تقريبا بال 1900، الآن نحن عم نحكي بال 1500 الحمد لله رب العالمين، كل ما لا الأمور أفضل إن شاء الله تعالى. العودة ما أظن ترجع إلا إذا في حال رجع هذا الكلام تجدد من خلال الجانب التركي بتدفق جديد، إذا كان حتى الآن من خلال المؤشرات اللي بتقول ما في هذا الكلام.
0: طيب يعني قد يبدو بحسب ما نراه التداعيات في دير الزور أكثر بكثير مما هي عليه الأمور في الرقة، ما هي الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة سواء كانت إجراءات فنية أو حتى متخذة من قبل الإدارة والجهات المعنية؟
2: الأستاذ أنت مثل ما بتعرفي أنه نحن الآن أكثر الأضرار اللي صارت نتيجة الشيء السابق اللي موجود كبنية تحتية. أما بالنسبة لأخوتنا بالدير أسأل الله أنه يعينهم، نحن الأضرار أقل بصراحة عنا يعني من الدير، نتيجة أنه نحن شوي كنا يعني موضوع الجسر المنصور كان موجود، فهن الجسور هي اللي أثرت سلبا على الدير، كان في طرق ترابية نتيجة أنه الجسور خرجت عن الخدمة، فهذا زاد التأثير أكبر. بالرقة ما عانينا هذا الكلام الحمد لله رب العالمين، نتيجة أنه نحن لسه الطرق المؤدية للمدينة بشكل جيد مفتوحة الحمد لله رب العالمين. صارت أضرار تانية من خلال الأراضي الزراعية، في عنا تقريبا ما يقارب 1800 دنم، لكن هي انغمرت بالانحسار بترجع. لكن هنا صار في عندك الكورنيش في الدير، صار في عندك الجسر الواصل، فأكيد عندهم الأضرار أكبر من عنا.
0: طب ضمن يعني فقط التوضيح، يعني هل تعد فعلا إدارة سد الفرات هي ضمن والإشراف عليه هي من ضمن المسؤوليات لدى المحافظة في الرقة، يعني من ضمن مسؤولياتكم، أم هنالك ربما جهات معنية مسؤولة عن ذلك؟
2: هي المسؤولية بصراحة مشتركة، تقع على كل مسؤول في الموجودين، مشان ما نحن نتخلى عن مسؤولياتنا. هو التنسيق حقيقة كان عالي جدا خلال مدير السد الدكتور مشكور، يعني كان عم يطلعنا على كل التفاصيل، كان أي إجراء بده يكون فيه فكان عم يطلعنا. طبعا أنت مثل ما بتعرفي إنه هي مسألة أمنية، مسألة مهنية بحتة، مسألة السدود، هالمسائل يعني هي ناس مختصين بيعرفوا فيها. نحن الكميات اللي كانت جاية من أخوتنا الأتراك خلال الفترة السابقة كانت كميات كبيرة ما اعتدنا عليها خلال تقريبا أكثر من 30 عام، والحمد لله خير وفير بهذا الكلام. فكان أول بأول السد كإدارة كان عم يطلعنا، كان وزير الطاقة أيضا كمان مشكور متابع معنا أول بأول كل الإجراءات اللي نحن، وكانت تحذيرات نحن من خلال وزارة الطوارئ أيضا نحن كنا منبهين الأهالي بهذا الخصوص، كنا بأي شيء بدنا نساوي يعني نحن تقريبا كنا مراقبين الموضوع عن كثب في المسائل، وأخذنا بعض الإجراءات الاحترازية اللي ممكن كانت شوي تخفف عننا هذا الكلام. طبعا ممكن أنت كمان تسمعي وتعرفي، لازم في أمور أحيانا تخرج عن سيطرتك، ما عندك إمكانية أنك تقومي فيها، لأن هذا شيء الله سبحانه وتعالى يعني ما في يعني فوق إمكانياتنا فوق الطبقات.
0: ولذلك سيد عبد الرحمن نود يعني أن نعرف من حضرتك بالتفصيل ما جرى منذ بداية الأزمة وتداعيات هذه الأزمة، وخصوصا فيما يتعلق بالوارد المائي من الجانب التركي.
2: يعني بصراحة نحن الكلام اللي كان جانا من أخوتنا الأتراك من خلال الفترة السابقة أنه راح يصير في عندكم، لكن هن ما عندهم قدرة على التحكم في هاي الكميات، لأن مثل ما أنت بتعرفي نحن بالشهر السادس في عندك ذوبان الثلوج اللي بده يصير، في عندك أيضا الأمطار اللي صارت في الموسمية اللي صارت، ففي عندك كمية كبيرة ما ممكن واحد يتكهن فيها من خلال الشيء اللي عم يطلع من تركيا إنه هنا راح يفتحوا. فنحن نعرف قديش الكميات، لكن ما بيعرفوا قديش الكمية اللي ممكن تجيهم، وهذا الكلام شوي صعب التكهن فيه. لكن نحن على مستوى إنه قديش الكمية اللي جيت بصراحة ما صرنا أكثر من يعني كثير، أنا ناس شفتهم من خلال الرقة أعمارهم 60 و65 سنة، ونحن صرنا 30 سنة ما عدت علينا الكلام. هذا الكلام هو أثر سلبا بصراحة على الشيء اللي صار، نتيجة إنه الناس المضخات اللي موجودة على أطراف النهر، الناس اللي كانت أيضا موجودة

0: الميزات الكهربائية منها بحيث ما يصير أضرار، لكن بالأخير خرجوا عن الخدمة. نحن كان في عنا تعويض من خلال مضخات تانية للمدينة بشكلها. نحن بشكل عام تقريبا
1: ما دور هذه
0: خرج
1: المضخات سيد عبد الرحمن؟
0: كيف؟
1: ما دور هذه المضخات؟
0: طبعا هي مضخات للري وبنفس الوقت لمياه الشرب، يعني من الطرفين في عندك، لكن الحمد لله رب العالمين نحن كان في عنا تعويض بغير أماكن من خلال الدارات التانية اللي موجودة من خلال المدينة.
1: كم مضخة توقفت خلال هذه
0: يعني نحن تقريبا عنا بحدود العشرة مضخات اللي موجودة تقريبا
1: نعم
0: اللي خرجت عن الخدمة، والحمد لله رب العالمين الآن بدأت ترجع. يعني نحن في عنا المضخات، مو من الضرورة أيضا أحيانا بتروح كمضخة، وكان أحيانا تكون التجهيزات الكهربائية اللي أنت ممكن توصلي فيها فأنت بتصير عندك صعوبة في الوصول، فأنت بتروحي تخرجي المنظومة الكهربائية منها بحيث ما يصير فيها أضرار. فنحن هذا هو السبب اللي خرج. الآن في بعض المضخات الحمد لله رجعت تدريجيا ترجع كون منسوب المياه النزيه.
1: طيب سيد عبد الرحمن، فيما يتعلق بالإخطار التركي، كم المدة الزمنية أو الفترة الزمنية بين الإخطار التركي وحدوث هذه الأزمة؟
0: يعني بصراحة كان في نحن عندنا مدة تقريبا من 3 أيام ل4 أيام تقريبا صار التحضير، ونحن من خلال هاي ال4 أيام كنا يعني أخذنا وقت بحيث انه يعني نقوم بالاجراءات اللازمه بهذا الخصوص. لكن برجع بقول انه الان في بعض الاشياء انه شد ما كنتي انت يعني عم بتنبهي وبتحذري، في اشياء مثلا في بيوت مثلا تعمدت غسيل النار، هل بتحسني تزيلي هذا البيت الان خلال هذه
1: كنت
0: الفتره؟
1: على اطلاع
0: هذا بدك
1: إذن
0: تفرغيه لحتى
1: سيد عبد الرحمن، كنت على اطلاع بهذا الإخبار؟
0: عندنا بعض المخيمات ايضا اللي كانت موجوده، هي قرابة 175 عائلة موجودة. طبعا هي ما صار فيها الحمد لله رب العالمين جرف، لا هي عبارة انه منسوب المياه ما وصل للنهر، لكن منسوب النهر مثل ما انت بتعرفي ارتفع، فهي صارت ترضع المي ترشح المي من عندهم، فصار في عندهم المياه وصلت للخيام. الحمد لله نحن تكلمنا مع الاهالي الموجودين ان في اماكن لكم جاهزة من خلال هذا الكلام، الحمد لله ما صار هذا الكلام، وعلى تواصل دائم معهم.
1: طيب كيف ستتعاملون مع المتضررين؟ هل هنالك خطط وضعت؟ هل هنالك أي استراتيجية لذلك؟
0: طبعا نحن اليوم كان في لقاء بين المنظمات المحلية والدولية، الحمد لله رب العالمين وجهناهم بحيث انه نحن يكون في تعامل سريع مع اي حالة موجودة. نحن ما في حالات خلينا نقول انه هي لا قدر الله صار فيها انه الناس طلعت مثل ما حصار النهار رجعت الان على بيوتها، يعني في بعض المناطق، وبنفس الوقت المخيمات اللي كانت موجوده ايضا تغيرت اماكنها. وعودنا للناس نحن اي شيء اللي بين ايدينا ان شاء الله تعالى موجودين معهم، اي شيء نحن اي ضرر راسا عم نتعامل مع الحالات هاي من خلال. بالنسبه للمنظمات اللي موجوده الآن قيمنا الأضرار، بتعرفين أنت الأضرار بتصير بعد مو أثناء، أثناء بيصير إنه أنت هذا المكان تغير، تغير مكان الخيمة، تغير مكانها. الحمد لله رب العالمين الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما لنا حابين يكون في إنه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحة استراتيجي، ما بدي أنا اليوم كل سنة لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب إنه كيف نحن نرجع الأهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الإشكالية اللي موجودة عندنا. بعض البيوت اللي موجودة على سرير النهر إنه نحن إخواني لازم نغير هذا المكان بالأيام اللي جاية، نحسب ممكن يكون كميات أكبر. اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حذرنا أكبر وأبطأ من هذا الكلام.
1: طيب فيما يتعلق بتعويض المتضررين، يعني هل رصدتم حجم الأضرار وحجم المطلوب لهؤلاء المتضررين؟ هل هنالك خطة أيضا وضعت منعا لتلافي أي ضرر في المستقبل؟
0: احنا لجان الاحصاء حاليا بصراحه صار لها تقريبا من
1: نعم
0: بدايه حتى الان عم تحصي هاي المسائل. اليوم كان في عندنا جلسه وممكن الايام انه وعدونا خلال اليومين القادمين يعطونا احصائيه كامله بالشيء اللي موجود، ونحن بدورنا راح نوجه المعنيين او حتى بالنسبه لموضوع المنظمات اللي موجوده من خلال الكلام. لازم خلال اليومين ان شاء الله تعالى تكون احصائيه
1: ولكن
0: جاهزه معنا.
1: لطمأنة المتضررين، يعني هل هناك

0: ذلك أي شيء يمكن أن نسمعه منك الآن؟
1: يعني نحن أي شيء بنقدر عليه إن شاء الله تعالى ما راح نقصر فيه، ومن خلالها توعدوا أن المنظمات جاهزين لأي شيء. نحن خلينا نتكلم شوي عن نحن إيش الأضرار اللي موجودة.
0: نعم
1: نحن عندنا تقريبا 8 مداجن تقريبا في الرقة هي خرجت عن الخدمة مغمرتها المياه، فهي خلينا نشوف إيش أضرارها. فكل ضرر يقدر بقدره، وبنفس الوقت ما هو يعني ما هو شيء يعني مثل بعضه، ما بيشبه بعضه. يعني انت اليوم عندك متاجر، عندك بنفس الوقت اراضي تقريبا مساحتها 1800 دنم، هدول خرجوا عن الخدمه. كيفيه التعويض فيها، هل تشبه بعضها ما بتشبه؟ فلذلك نحن ما احسننا نقول انه نحن بدنا نعوض هدول الناس، مثل ما بصير في كل مره نقول نعطي سله او نعطي هذا شيء ما عم نحكي فيه نهائيا خلال. ليش؟ لاني ما في شيء بيشبه بعضه، هذا هو السبب صراحه.
0: طيب
1: فلازم
0: حضرتك
1: يكون بداية إحصاء صحيح، من ثم إن شاء الله تعالى ممكن يكون في وعود صحيحة.
0: طيب سيد عبد الرحمن، بصفتك محافظ للرقة، هل أيضا ضمن مسؤوليات حضرتك إدارة أو الإشراف حتى على سد الفرات، كون المنطقة من ضمن الحدود، حدود المحافظة؟ يعني ذكرت قبل قليل بأن هنالك جهات أخرى أيضا تقع على عاتقهم المسؤولية، لكن حضرتك ما هي المسؤولية الأساسية بهذه المنطقة؟
1: طبعا نحن مثل بالنسبة لموضوع السدود، هي مسألة وزارة الطاقة
0: نعم
1: مثل ما أنت بتعرفي هي المسؤولة، لأن مهنيا هن المختصين بهذا الشيء. نحن موجودين بنقدم لهم الخدمات اللازمة، من خلال إذا كان في شيء أمني، إذا كان في شيء بيحتاجوه، إذا في خلل ما معين نحن بنساعدهم فيه. نحن بيطلعونا على خطتهم اللي بيقوموا فيها بالكامل، إذا كانت تتعارض مع المحافظة، إذا بتتعارض أيضا مع الأهالي اللي موجودين، أي شيء من هذا القبيل. لكن إشراف هو فقط يعني مجرد أنه نحن نشرف على خططهم، أما تدخل مهنيا ما بنتدخل نهائيا بأعمال يعني يساووا صيانة أو ماذا. بيعلمونا أنه نحن في عنا 1 2 3، أحيانا بنأجل بعض النقاط نتيجة أنه ممكن يكون في ضرر، أو ممكن يكون في سقاية، أو ممكن يكون في شيء ما معين. لكن نحن صلاحياتنا عليهم هي إشرافية وليست أوامر.
0: طيب فيما يخص يعني إدارة هذه الأزمة سيد عبد الرحمن، هل هنالك أي تنسيق مباشر مع محافظة دير الزور؟
1: نحن بالنسبة لنا لأن بين دير الزور يعني كمحافظ في تواصل مباشر معهم، أي شيء نحن بتوفر عنا من خلال المحافظة أو هنن يعني نتبادل هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين، ما أنت شفتي كان بصراحة الاستجابة كبيرة كثير، الحمد لله رب العالمين، خلال الأخوة الوزراء والموجودين المسؤولين. لكن في هاي الظروف اللي بتصير بصراحة كل واحد بالمحافظة مثل ما بقولوا بيحاول يتوتل بالشيء اللي موجود عنده، يعني لأنه هو صح عند الدير أكبر، لكن بالأخير في مسؤولية قدامك أكبر بالنسبة لموضوع الرقة.
0: طب سيد عبد الرحمن، هل هنالك شيء يمكن الإفصاح عنه للناس، سواء إن كان من بيانات لحكومية أو ما شابه فيما يخص هذه الأزمة؟
1: يعني أنا بصراحة حابب من منبركم الكريم أنه نحن نوجه رسالة شكر لجميع الناس اللي موجودين بيتفاعلوا معنا، وبنفس الوقت أنه نحن شوي صار في بعض النقاط فيها تهويل. نحن بالأخير هذا من المجتمع، لابد من أنه نحن نراعي هي المسائل. الناس بالأخير وقت اللي نحن كنا موجودين، ففي بعض اللقطات من بعض الأخوة الإعلاميين اللي أعمال تنزل بتقول أنه مثلا اليوم الرقم منكوبة في المنطقة، فنحن هذا الكلام بصراحة هو بيأثر على المجتمع. بنقول أن بصراحة أخواني في مصادر رسمية لابد من أنه نحن على طول نتبعها ونسمع منها، لأنه في الأخير هو مثل ما انت بتعرفي كان في قله ثقه سابقه عن النظام البائد، فانت هيك بتوارثي. فنحن اليوم بنقول لاهلنا لا، نحن واقفين على اي مشكله او احداث بتصير. الحمد لله رب العالمين، اخذنا في وزاره الطوارئ يعني عبوس الليل والنهار، بنفس الوقت وزاره الطاقه مشكوره، كان السيد معالي الوزير يعني متابع معنا كل خطوه بخطوه. ونحن انشانا غرف عمليات مشتركه بين الجهات اللي معنيه بالشكل الكامل اللي هي بتمس هاي المسائل. والحمد لله رب العالمين تداركنا بعض النقاط اللي صارت معنا واللي قدرنا. يعني نحن الآن في كثير من خلال مثلا الشيء اللي صار الناس ما بتعرفون، مثلا نحن عندنا تقريبا في 920 ساتر ترابي قمنا فيه بالتعديل من خلال الشيء اللي صار رفعهم. فهي الأشياء اللي صارت ممكن الناس ما تشوفها، ما بتظهر، ممكن تشوفها ناس وناس ما تشوفها. فنحن من خلال هذا الشيء بنقول لإخواني الكرام لابد من أنه نحن نتقصى الحقيقة بهذا الشكل. يعني كان في بعض النقاط أحيانا بيصوروا لك الجسر أنه عم بينهار، جسر، وهذا الجسر الوحيد اللي واصل. فبتطلعي أنت بتبعتي مختصين، كيف أنت مثلا قيمتي هذا الشيء دون أي اختصاص دون أي شيء؟ بس هو عبارة عن شخص عم ينبه، طبعا مشكور هو، لكن هو ما عم بيدري انه هو عم بيسبب ازمه كثير كبيره، لدى عم بيسبب تعب بين الاهالي، انه الان اذا انهار الجسر معناتها انقطع عن الرقة وصار الامدادات قليله من هذا المشابه.
0: طيب، هل هنالك أي خطط سيد عبد الرحمن احترازية لبناء ربما مزيد من السدود بعد هذه الأزمة التي حصلت؟
1: يعني مثل ما بتعرفي انت بناء سدود هاي مساله بدها دراسه
0: نعم.
1: بتاخذ وقت طويل، لكن على مستوى نحن الأشياء اللي صارت وقعت معنا خلال المضافات اللي كانت موجودة، إنه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمة أسبابها 1 2 3، هذا راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب ونلاقي آلية ثانية بحيث إنه ما تخرج عن الخدمة لو ارتفع منسوب المياه. في عندنا أيضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجودة مثل جسر المنصور حاليا، بعد إن شاء الله تعالى ما يخف المنسوب أيضا راح يكون في لهم تدعيمات خاصة فيهم خلال ترجيف التربة اللي بده يكون. أيضا الحمد لله رب العالمين بتعرفين إنه إحنا إن شاء الله خلال 15 يوم راح كمان أيضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمة. فهيك بكون إن شاء الله تعالى أمورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور إضافية للمدينة، خلال في الأيام القادمة يكون في جسرين إضافيات، يكون هيك نحن إن شاء الله تعالى غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
0: طيب سيد عبد الرحمن، هل هنالك أي محافظات أخرى تأثرت بهذه بفيضان الرقة، وخصوصا بأنك ذكرت قبل قليل عن أشرت إلى مضخات المياه؟
1: يعني نحن عندنا تقريبا حلب جزء منها اللي هو تقريبا الشرق الشمالي اللي فهمت أنا، لكن مو بحجم أضرار الرقة والدير اللي صارت. الدير بتوقع هي المحافظة الأكبر تضررا من الشيء اللي صار. طبعا كمان أنت مثل ما بتعرفي المسافة اللي عم بتصير فيها النهر، مجرى النهر، أنت عم بتوصل عكارة المي لدرجة كتير كبيرة، أيضا بتأثروا فيها مياه الشرب لحتى تدخل على محطات التحلية والتصفية. فهذا الكلام أيضا بيزيد، مثل ما نحن حتى حاليا نحن عندنا بالرقة صرنا نلاحظ انه هذا الكلام، لكن هذا الامر ما بتوقع راح يطول، هذا بتوقع هي خلال فتره وترجع الامور تمشي ان شاء الله تعالى. واليوم صرنا نشوف انه المنسوب النهر الحمد لله رب العالمين بدا بالانهيار ان شاء الله.
0: طيب سيد عبد الرحمن، أود أن أختم معك فيما يتعلق باللجان المشتركة في هذه العملية. ما شكل التنسيق الحالي بينكم وبين الجانب التركي؟
1: نحن الجانب التركي بيعطينا تقريبا تقرير أولي، طبعا هذا الكلام ما بيجي لعنا كمحافظة بصراحة، بيجي عند وزارة الطاقة، لأن وزارة الطاقة هي فاتح الخط الرئيسي الرسمي معهم. ومن خلال وزارة الطاقة أيضا اللي عندها السدود، فهن بيعطوهم تقرير أول بأول. وزير الطاقة بيزودنا بهي المعلومات أول بأول، انه نحن الان يعني مثل ما انت شفتي خلال الاعلام اللي طلع فيه السيد الوزير معالي الوزير محمد البشير، فقال انه هذا الكلام راح نشوف يعني انخفاض في المنسوب، وفعلا كميات المياه انخفضت خلال فتره ال 48 ساعه، ولسه نحن في هذا الكلام مستمرين، لسه ما اجتنا اي تعليمات. نحن متواجدين معنا الغرفه أول بأول، غرفة العمليات اللي موجودة بيننا وبين وزارة الطاقة وزارة الطوارئ لهذا الخصوص، والحمد لله رب العالمين عم زودونا في المعلومات أول بأول.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبد الرحمن سلامة، محافظ الرقة، كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير التقدم في ملف تفكيك الأسلحة الكيماوية المرتبطة بالنظام المخلوع.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: كشف مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا لتلفزيون سوريا عن العثور على ذخائر من مخلفات الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الكيماوي على حلب عام 2016، وحصل تلفزيون سوريا على صور حصرية بشأن العثور على الأدلة الفيزيائية للهجوم المذكور. وأكد مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية أن العثور على هذه الأدلة يعيد نشاط مجرى التحقيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن التحقيق كان عالقاً بسبب عدم وجود أدلة فيزيائية. وقال المركز إنه يعتزم تسليم الذخائر لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كدليل فيزيائي على استخدام الكيماوي في هجمات النظام المخلوع على المدنيين في حلب. حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستديو نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا. مرحبا بك معنا سيد نضال. إذا تقدم ملموس في هذا الملف، ملف الأسلحة الكيماوية أعلن عنه وزير الخارجية الشيباني، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة القيمة. في الواقع يعني هذا التقدم في إيجاد مخزونات كيميائية جديدة، رؤوس للصواريخ أو البراميل التي بما في ذلك قل قنبلة M4000 اللي استخدمت على مدينة خام شيخون في العام 2017، تدل على أن هناك تأكيد على تورط النظام السوري السابق باستخدام السلاح الكيميائي. إيجاد مادة السارين أيضا تدل على أنه النظام السوري السابق كان يتحايل على دول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بإعلانه الغير شفاف عن الأسلحة الكيميائية. اليوم هذا الإعلان يشير إلى أن سوريا تلتزم أمام الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعتمد سياسة فتح الأبواب على مصراعيها لكافة الفرق التقنية التي تعمل على إخلاء سوريا من أسلحة دمار شامل.
0: لكن يعني العثور على ذخائر من مخلفات الحرب الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الكيماوي على حلب تحديدا في عام 2016، إلى ماذا يشير ذلك؟ يعني هذا يعني عمليا كيف يمكن توصيف ذلك؟
1: اليوم العثور على هذا النوع من الذخائر يعني أمر جدا هام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. اليوم نحن عم نقدر نشوف أنه في انفتاح مباشر تجاه الفرق الدولية، التزامات سوريا ليس فقط بحظر الأسلحة الكيميائية إنما في كافة المعاهدات الدولية بما في ذلك حظر الأسلحة الكيميائية. إيجاد هذه الذخائر سيربط ملف العدالة الانتقالية. اليوم نحن عم نحاول نشوف بطريقة أوسع أنه نحن اليوم قادرين نحدد الأشخاص اللي تورطوا بهذه الانتهاكات. تناقل سلسلة الأوامر بهذه الاستهدافات، ذكر فريق التحقيق وتحديد الهوية بأكثر من مناسبة من خلال تقاريره المشارة إلى مجلس الأمن برسائل شفهية بأنه من أعطى أوامر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وذلك يشير إلى مسؤولية بشار الأسد بشكل شخصي. اليوم إيجاد هذه الذخائر هو مرتبط أيضا بهجمات كيميائية. نحن اليوم
0: ما نوعية الذخائر التي وجدت في حلب؟
1: ذكرت قبل قليل هي القنبلة واحدة منهم، يعني
0: نعم
1: في حلب،
0: في حلب تحديدا
1: وجدنا براميل،
0: نعم
1: براميل صفراء اللي بيعرفها الشعب السوري اللي لجأ النظام لاستخدامها، حول هذه البراميل، استخدم مادة الكلور وحولها لأداة فتاكة، حولها لسلاح دمار شامل. هذا النوع من التحقيقات. اليوم نحن عم نحكي عن حوادث حلب. حوادث حلب في العام 2016 كان في معركة في مدينة حلب. حلب تعرضت ل 52 استهداف بالأسلحة الكيميائية. بعد سقوط هذه المدينة بيد النظام السابق تخلص من كم هائل من الأدلة، قدرنا نحصل على شهود، وصل عدد الشهود لأكثر من 200 شاهد تم تقديمهم سابقا للأسلحة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن المشكلة كانت أنه ما في أدلة فيزيائية.
0: نعم. يعني في جريمة. أصبحت كل المعطيات واضحة؟
1: اليوم أصبح في بين إيدينا ذخائر جديدة تثبت بأن حلب تعرضت للأسلحة الكيميائية مقارنة أو مع إفادات الشهود، الأدلة الطبية، المسعفين. هيك ممكن تستكمل هذه الجريمة. يعني هذا النوع من التحقيقات سيتم استكماله في حال وجود الذخائر. كان عندنا مشكلة سنوات السابقة أنه نحن عم نحقق بهذه الحوادث بالشراكة مع منظمة حضر أسلحة كيميائية، بس ما في أدلة فيزيائية. اليوم إيجاد هذا النوع من الذخائر، البراميل الصفراء اللي هي كانت تحمل غاز الكلور، تدل على أن هناك جريمة تم ارتكابها في مدينة حلب، وتعطي صلاحيات لحضر الأسلحة الكيميائية للتوسع في التحقيق وجمع هذه الأدلة و إصدار تقرير ومشاركته مع دول الأطراف.
0: بالتالي يمكن القول بأن جميع المعطيات أصبحت واضحة وما تبقى هو فقط ملاحقة المتورطين، أم أننا نحتاج حتى الآن لمزيد من التحقيقات ربما فيما يتعلق بأماكن مجهولة حتى الآن لم يكشف عنها؟
1: في الواقع هو العمل على المسارين.
0: نعم.
1: بنفس الوقت.
0: نعم.
1: في قضايا تم التحقيق فيها وفي قضايا لا زالت عالقة. نحن اليوم عم نحكي عن أكثر من 160 استهداف للأسلحة الكيميائية لم يتم التحقيق فيهم، لأنه كان في عرقلة لجهود حضر الأسلحة الكيميائية بوصول المواقع المستهدفة. اليوم سوريا منفتحة، اليوم سوريا نحن قادرين نتحرك لأي زاوية من الزوايا، قادرين حضر أسلحة كيميائية قادر تحقق بأي من الحوادث المذكورة. وأعتقد أنه هذا الملف سيطول جدا، لأنه سقوط النظام السابق لا يعني أنه توقف التحقيق بالأسلحة الكيميائية. أي استهداف أو استخدام للأسلحة الكيميائية هو مسؤولية مباشرة لمنظمة حظر الأسلحة، وهو حقوق من حقوق السوريين والدول الأطراف في الاتفاقية. وبالتالي كل الحوادث اللي تم ذكرها أو اللي هي مدرجة على قائمة بعثة تقصي الحقائق أو فريق التحقيق والتحديد اللي هي الهوية هي خاضعة للتحقيق وستستمر. يعني أعتقد هذا الموضوع سيأخذ سنوات.
0: طيب يعني بناء على هذه الخطوات التي تقومون بها، كيف يمكن اليوم تقييم التعاون المشترك ما بينكم وما بين الجهات الدولية والحكومة السورية أيضا الجديدة؟
1: في الحقيقة يعني التوثيق بيننا وبين حظر الأسلحة الكيميائية، نحن أول مؤسسة في سوريا شريكة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام 2013 حتى هذا اليوم. إنما على صعيد الحكومة السورية، الحكومة السورية منفتحة على مؤسسات المجتمع المدني لمشاركة التحقيقات، لإدراج مؤسسات غير حكومية ممكن تعمل على موضوع التحقيقات وتقديم من الشهود والأدلة، يعني أي شيء يحتاج التحقيق. أنا أعتقد أن الحكومة السورية منفتحة جدا، وهذا مطالب ليست مطالب لمؤسسات مجتمع مدني فقط، إنما هي مطالب دولية. نحن اليوم عم نحكي عن حظر الأسلحة الكيميائية فيها 193 دولة طرف. الدول الأطراف دائما تطالب بوجود مؤسسات مجتمع المدني لمساعدة الفرق الدولية التي تم تخصيصها بشكل مباشر للتحقيق بهذه الهجمات.
0: طب فيما يتعلق سيد نضال، إذا أردنا الحديث اليوم عن المخزون حتى الذخائر التي تم الكشف عنها، هل هنالك أي تقديرات لحجم ما تبقى من هذه المخلفات الأسلحة في عموم سوريا؟
1: هذا الأمر شوي معقد.
0: نعم.
1: يعني نحكي بصراحة شوي هذا الأمر معقد، لأنه ممكن نحن بعد 10 سنوات نلاقي مخلفات لهذه الذخائر، ممكن نلاقي مستودعات
0: ولو بشكل الأرض. تقديري حتى الآن يعني بحسب
1: هو صعب أنه نقدر قديش مخزون الكيميائي في ممكن. نعم. إذا بتسمحوا لي فقط بإشارة بسيطة،
0: تفضل. أنه
1: المشروع السوري كان مشروع لتخصيب الأسلحة النووية بالتشارك مع كوريا الشمالية، وتدخلت إيران فيما بعد، لكن بعد استهداف الإسرائيلي بين العام 2005 والعام 2007 لمشروع النووي في مدينة الكبر، تحول التوجه السوري للنظام السوري السابق للعمل بجدية أكثر على الأسلحة الكيميائية. نحن يعني سوريا تعمل على تصنيع الأسلحة الكيميائية ومخلفاتها من العام 2007 وحتى يمكن قبل. فاليوم لا يقتصر الموضوع أن نحن لقينا مستودع أو اثنين. أنا صرحت من فترة لواشنطن بوست أنه في نحن عنا في سوريا أكثر من 100 موقع، يمكن يطلع 100 يطلع 120 يمكن أكثر يمكن أقل. اليوم فريق التقييم والإعلان التابع لحظر الأسلحة الكيميائية تمكن من زيارة ما يقارب 25 موقع. فأعتقد أنه هذا الأمر سيطول، يعني ما رح ينتهي اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد سنة، يمكن يأخذ سنوات. إنما إيجاد هذه الذخائر، تسليمها لحظر الأسلحة الكيميائية، العمل على فتح القنوات مع الفرق الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، هذا أمر قيم للغاية وتشد عليها الدول الأطراف. ويعني اليوم سوريا تثبت جدارة بأنها هي ملتزمة بهذه الاتفاقية.
0: طيب ذكرت نقطة مهمة فيما يتعلق بوجود حتى الآن مواقع مجهولة، هل بناء على ما يتم كشفه هل هنالك ربما فجوات، هل هنالك ربما من يعرقل أو ربما تحديات أمام العثور على مواقع أخرى مجهولة لم يكشف عنها بعد؟
1: في دائما تحديات.
0: نعم.
1: احنا دائما نواجه هذا النوع من التحديات. اليوم فيني أقول لك أنه نحن سلمنا فريق التقييم والإعلان، نحن كمركز توثيق انتهاكات الكيميائية في سوريا سلمناهم 90 موقع. نعم هذه المواقع، طبعا هذه المواقع نحن حصلنا عليها بخلال مشروع مع مهندسين منشقين من مركز دراسات البحوث العلمية، ضباط كانوا يعملون بوحدات الكيمياء أو بوحدات الحرب الكيميائية، تمكننا من تحديد 90 موقع من هذه المواقع شاركناها مع فريق التقييم والإعلان. فريق التقييم والإعلان أيضا حصل على مواقع أخرى من دول أطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. فإيجاد هذه المواقع، في مواقع أستاذي تحت الأرض يعني في مواقع مخفية، يعني أنا مرة تفاجأت أنه في حدا عم بيقول لي وراء هاي الشجرة رح تلاقي بساط بالأرض، إذا بترفع البساط بتلاقي في باب في بقلبه خندق تحت الأرض، إذا بتمشي في باب تاني بفتح بالزيت مضغوط ضغط، في بدك تمشي هيك بدك تطلع من هون، معقد جدا للغاية. يعني إيجاد كافة هذه المواقع معقد، لذلك أنا كتير أحث الحكومة الحالية على أنه هي حقا عم تشتغل بطريقة تناسب المعايير الدولية. اليوم كتير عم تشجع حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة هذه المواقع، لكن التأكيد على أنه نحن انتهينا. هل نحن عنا مواقع إضافية؟ طبعا في مواقع، لكن الكشف عنها بهذه السهولة هو أمر، هو تحدي كبير يعني لمؤسسات المجتمع المدني.
0: ما المطلوب اليوم يعني سرعة الوصول إلى الكشف عن بقية الأماكن المجهولة حتى الآن لم يكشف عنها بعد ربما؟
1: هلا هو هذا يعتمد على الظروف السياسية. مثلا الحرب الإيرانية اللي صارت من فترة عطلت دخول الفرق الدولية إلى سوريا. الفنادق اللي كانت مستهدفة من إيران تحدثوا عنها، كانت الفرق الدولية تستخدمها للإقامة فعطلت دخولها. فأي مشكلة، المشكلة هي ظروف سياسية قديش بتسمح للفرق الدولية لزيارة سوريا. هذا بزيد النشاط للبحث عن مستودعات أو مخازن للأسلحة الكيميائية. الفكرة أيضا أنه نحن عم نقدر نحدد أسماء شخصيات مرتبطة بإعطاء سلسلة الأوامر. الشخص اللي نقل البرميل إلى المستودع، اللي شاله من المستودع إلى الطائرة، اللي طلع بالطائرة، اللي أخذ أمر من قمرة القيادة. يعني هذه سلسلة الأوامر أيضا أمر معقد أنك تقدر تحدد كل شخص، وموضوع ملاحقتهم أيضا خارج سوريا. اليوم كمان أنا حابب نوه أنه مو بس الأشخاص اللي هن أعطوا الأوامر أو اللي نفذوا، لكن في أشخاص إذا علم باستخدام الأسلحة الكيميائية ولم يمنعه أو لم يبلغ عنه فهو متورط.
0: نعم.
1: تخيل سلسلة الأوامر هي لا تقتضي فقط على سلسلة الأوامر، أيضا الأشخاص اللي هن متورطين بدعم مركز دراسات والبحوث العلمية بطريقة غير مباشرة في شركات تم تشكيلها بشركات مزيفة خارج سوريا كانت تدعم أنشطة البحوث العلمية. كان في شركات الأدوية أيضا كانت تدعم بطريقة غير مباشرة الصناعات الكيميائية في سوريا. فبالتالي هو أمر معقد، هو تحدي كبير.
0: حتى الكشف عن المتعاونين أمر معقد، يعني هل ما زالت هنالك حتى الآن شهادات أو حتى وثائق جديدة تظهر من تورط بذلك؟
1: أعتقد أنه في وزارة الداخلية عم تشتغل في سوريا. نعم. يعني أنا كان في لي أكثر من اجتماعات، يعني شفت أنه وزارة الداخلية في سوريا عم تشتغل بشكل جدي على أنه المتورط اللي عم يتم القبض عليه عم يعترف على حدا تاني.
0: نعم.
1: واحد عم يعترف على واحد آخر. فهي سلسلة الأوامر، تنقل الأوامر، مين اللي نقل، مين اللي صنع، مين اللي خزن، مين اللي حمل على الطائرة، مين أعطى الإحداثية للإطلاق. فهي سلسلة الأوامر هي معنا بالأمر السهل، إنما هو تحدي كبير. لكن أنا أعتقد أنه مسار العدالة الانتقالية أمر جدا مهم، أولا لتعزيز حقوق السوريين، وهذا أنا بالنسبة لي بالدرجة الأولى، وثانيا لتعزيز حقوق الدول الأطراف لحظر الأسلحة الكيميائية التي أجبرت سوريا على دخولها عام 2013.
0: طب فيما يتعلق ب يعني كوننا نتحدث عن مسألة العدالة والمحاسبة، إلى أين وصلت جهود ملاحقة المتورطين في الهجمات الكيماوية تحديدا؟
1: بالنسبة للتحديد المسؤولية، صار في أعتقد في تم القبض على 18 شخصة الآن، وهذه بادرة جيدة.
0: نعم.
1: لكن في أشخاص متورين على الأنظار، في ناس هربت، في قوات النمر، سهيل حسن نفسه. سهيل حسن نحن مدرج على قوائمنا أنه متورط بأكثر من 23 هجوم كيميائي. طب هو وين؟ صار في موسكو. مشكلتنا نحن الآن هي ليست فقط العدالة الانتقالية داخل سوريا. لذلك أنا حابب أتوجه من خلال منبر سوريا اليوم أنه نحن اليوم لازم نتجه لإمضاء اتفاقيات مع هي للأنتربول الدولي مع دول أخرى لحتى نقدر نتبادل المجرمين. النقطة الثانية واللي كتير مهمة، دخول اتفاقية محكمة الجنايات الدولية رح يسمح لسوريا بتقديم دعوة ضد أي مشتبه فيه وملاحقته بأي مكان في العالم، فهذا ممكن يدعم مسار العدالة الانتقالية. لكن اليوم إصدار مذكرة بحق سهيل حسن مثلا أو بحق بشار الأسد وهو موجود في موسكو ويحمل الجنسية الروسية، فهذا أمر مستحيل. نحن نقدر نجيبه ونحاكمه على أراضينا أو نطلب من الدولة المضيفة أنه هي تحاكمه، أمر جدا معقد. لذلك التوجه لإمضاء مذكرات الأنتربول الدولي مع الدول، تعزيز حقوق العدالة السورية مع دول أخرى، اللجوء إلى إمضاء محكمة اتفاقية محكمة الجنايات الدولية، أنا أعتقد أنه أمر قيم للغاية وسيساعد في المستقبل لملاحقة مجرمي الحرب أيا كانوا وبأي بلد كان.
0: طب ما الخطوات الأساسية؟ يعني هذه الخطوة كم تحتاج من الزمن؟ مسألة أن يكون هناك اتفاقية مع هذه المحاكم الجنائية الدولية للوصول إلى تبادل المجرمين والمحاسبة أيضا.
1: يعني أنا بعتقد أنه الشعب السوري تحمل الحرب 14 سنة، نعم مدى طويل من التهجير والقتل والقصف والاعتقالات يعني حتى لو أخذت سنة أو اثنين أو ثلاثة، فنحن في مسار العدالة الانتقالية. لكن المشكلة أنه نحن هل سنتوجه إلى هذا الطريق؟ هل نحن عندنا القابلية أنه نحن ندخل هذه الاتفاقية؟ هذا بيعتمد على جهود الحكومة الجديدة بالاتجاه نحو تفعيل أدوات المساءلة القانونية خارج سوريا. اليوم بلبنان مليان مجرمين حرب، يعني في أماكن أنا توصلت لأشخاص أنه أنهم موجودين بأماكن كثير محميين، طب هدول إحنا كيف نقدر نجيبهم؟ حتى لو قدرنا حكينا مع الحكومة اللبنانية وقلنا هذا متورط بهيك، إيه ما لقينا. تفعيل المذكرات هدول، أي شخص بيقدر يطلع على الحدود رح يطلع له وثيقة، إذا في مذكرة اعتقال بحقه فحيتم اعتقاله وتسليمه للدولة، إذا كان في اتفاقية لتبادل المجرمين أو محاكمته بالدولة نفسها اللي هو مقيم على أراضيها. هذا هو مسار العدالة الانتقالية، هو لا يقتصر فقط على أنه هو إلقاء القبض على المجرمين داخل سوريا، إنما الأشخاص اللي فرجوا خارج البلاد لحتى يحموا نفسهم من هذه المحاسبة نقدر نطالهم في أي مكان كانوا.
0: ولكن بناء على يعني ذكرت قبل قليل هنالك انفتاح واضح وتعاون من قبل الحكومة السورية والجهات الدولية المعنية بملاحقة المتورطين، كيف يمكن اليوم تقييم هذه الخطوة في مسألة ملف العدالة الانتقالية ومسألة ملاحقة المتورطين والمساءلة؟
1: يعني هي خطوة جيدة. اليوم السوريين تعبوا من الحرب، بس كمان في ذوي ضحايا، في نساء. أنا قابلت شخصية من فترة كنت في سوريا من حوالي شهر ونص، قابلت شخص عنده زوجته تسمم عندها الجهاز العصبي وهي بفترة الحمل في حادثة خان شيخون عام 2017، وصار عندها ولادة مشوهة، عندها طفل ما عنده أطراف. امبارح حكى معي شخص أيضا من مدينة مارع، زوجته أيضا قتلت طفلته عمرها 6 أسابيع بغاز الخردل، رئتين ما عندها. فهي مشكلة المعاناة للسوريين،
0: جبر الضرر.
1: جبر الضرر هذه نقطة جدا، هذا اللي أنا بدي أوصله لحضرتك، أنه موضوع جبر الضرر لا يقتصر فقط على العدالة الانتقالية، نحن لازم نبحث عن وسائل.
0: هل يتم البحث عنه؟ هل هنالك أي مباحثات فيما يتعلق بهذه الخطوة؟
1: والله نحن قدمنا طلب سابقا، يعني قدمنا طلب ولسه ما وصلنا لرد لهلا لمقابلة السيد وزير الصحة، نعم، لحتى نحكي عن موضوع يعني ملاحق متابعة الأشخاص اللي عندهم معاناة إن كانت جسدية ولا إن كانت نفسية. يعني قابلت شخص مرة بيقول لي أنا إذا بشم ريحة الكلور بالبيت وهي مادة للتنظيف ترجع لي الذاكرة أني أنا عانيت من هذه المادة لسنوات طويلة، وصار هذا الحكي عمره 10 سنوات. فهي مشكلتنا نحن، لا هي لا تقتصر فقط على العدالة الانتقالية، إيجاد الأسلحة الكيميائية، تدمير المخزون الكيميائي الغير معلن، إنما في اليوم عندنا حالة جبر الضرر، علاج الضحايا، تأسيس مركز خاص لمتابعات النفسية الأضرار. أستاذ الأضرار النفسية أصعب بعشرات المرات من الأضرار الجسدية. اليوم أنت ضريتي بالجسد ممكن تلاقي حل، تروح إلى طبيب تلاقي علاج معين، لكن الأضرار النفسية مشكلتها كتير كتير كبيرة. لذلك نحن توجهنا بكتاب لوزارة الخارجية، عم نستنى الرد حتى الآن، لنقابل السيد وزير الصحة ونبلغه بشكل مباشر أنه نحن في عنا هذا الكم من الضحايا بحاجة لتخصيص مركز خاص لموضوع متابعة حالتهم النفسية، بما في ذلك الأشخاص اللي مثل السيدة ذكرت لك إياها قبل قليل عندها رئتين ما في بشكل نهائي. السيدة الأخرى اللي عندها طفل أطراف 4 ما له، يعني ما بيمشي ما حتى أطراف صناعية ما عنده. حتى في سوريا بحثت أنا بأكثر من مكان أنه كيف ممكن ركب له أطراف صناعية. أنا ما بدي ألجأ لمكان ثاني.
0: نعم.
1: أنا ما بدي أروح لدول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه والله في طفل سوري في سوريا بحاجة لأطراف صناعية. فاليوم نحن موضوعنا لا يقتصر فقط على سياحة كيميائية، إنه موضوع جبر الضرر، علاج الضحايا.
0: هل هنالك أي مراكز أو ربما خطط وضعت لتأهيل هؤلاء وجبر الضرر ومن قام ب يعني من تضرر كما ذكرت هذه الحالتين؟ هل هنالك أي جهود من قبل الجهات المعنية لتأهيلهم؟
1: والله أنا ما عندي معلومات، يعني حقيقة لهلا ما وصل، ما يعني ما ممكن يكون فيه، بس أنا ما بعرف. لكن ضروري يكون فيه وضروري كتير. مشكلة الأسلحة الكيميائية أستاذي ممكن هذا الضرر النفسي يبقى 20 سنة.
0: نعم.
1: 30 سنة. يمكن ما ينتهي طول حياته. فنحن هدول سوريين بالنسبة لأن هدول أولاد
0: بلدنا. ولذلك هي أولوية يفترض يعني
1: طبعاً هي
0: ضمن
1: أولوية
0: هذه الجهود أيضاً. ومسألة حصر الأسلحة الكيماوية هي من الأولويات الآن يفترض العمل عليها. طيب بناء على يعني معلومات حضرتك، هل هنالك أسماء جديدة أصبحت دائرة التحقيق أو الملاحقة في سياق الملاحقة والمساءلة؟
1: بالزيارة الأخيرة نحن سلمنا وزارة العدل قائمة بأعتقد 200 اسم من الشخصيات اللي هن متورطين بالصناعات، اشخاص هن مسؤولين عن خلط المواد الكيميائيه، تخزينها، تصنيعها، استيراد المواد الاوليه، تصنيع رؤوس الصواريخ قنبله 4000 اللي عرضتها الحكومه السوريه اللي وجدتها هي صناعه سوريه اللي مزوده بفتحات لتعبئه الاسلحه الكيميائيه صناعه سوريه. فاليوم نحن المتورطين لا يقتصروا على هذول الاشخاص اللي احنا ذكرناهم قبل قليل، انما في قائمه كبيره من المتورطين، سلاح الدفاع الجوي، الطيران، مطارات، بحوث العلمية، وزارة الدفاع، مهندسين، أطباء، خبراء عسكريين، في قائمة. حتى الشخص اللي نقل البرميل بسيارته من المخزن إلى الطائر هذا متورط. فقائمة كثير كبيرة أستاذي. اليوم نحن إحصاء هذه القائمة أعتقد حياخد سنوات طويلة. إنما أيضا يعني بحب كرر وبحث الحكومة السورية للتوجه بالتوجه ذكرتها قبل شوي، أنه نحن نمضي مذكرات تفاهم مع دول أخرى لتعزيز موقف سوريا وتبادل المجرمين، لأنه هدول إذا تواروا عن الأنظار فحقوق السوريين ما عاد لها معنى. نحن بحاجة نحن
0: بحسب المعلومات المتوفرة لديك، ما هي يعني ما هي موقف فعلا، ما هو موقف الحكومة السورية من إمضاء مذكرة أو اتفاقيات لتبادل المجرمين مع هذه الدول؟
1: السيد وزير العدل كان في هولندا من فترة بسيطة وحضر مؤتمر أعتقد له علاقة بالمساءلة والعدالة. نحن سلمنا الرسائل المتكررة أنه نحن لازم نباشر، يعني مثلا في شخص ارتكب جريمة في هولندا وهرب إلى سوريا، راح يتخبى في سوريا. سوريا ليست ملجأ وملاذ للمجرمين، نحن لازم نلقي القبض عليه لهذا الشخص ولازم نحاكمه لأنه هو محكوم بدولة أخرى. طب أنا بحسد اكتشفت أنه ما في اتفاقية بين هذه الدولة وبيننا نحن كسوريين. هذه مشكلة كبيرة اليوم تعزيز. نحن أشرنا السيد وزير
0: هل تم بحثها هذه المشكلة؟
1: الفكرة أنه الشخص هذا يعني ارتكب جريمة، قتل بنته وهي قاصر وراح تخبى في سوريا. طيب الدولة اللي هو إجا منها اللي قتل بنته فيها ما في مذكرة تبادل المجرمين بيننا وبينهم. هذه مشكلة كتير كبيرة. نحن اليوم لازم نعزز هذه الاتفاقيات، لازم نمد إيدنا بشكل جيد لكافة الدول اللي هي عندها اتفاقية مع الانتربول الدولي، لازم نبني هذه الاتفاقيات بشكل صحيح ونعزز العمل عليها. لأنه اليوم لا يقتصر العمل على محاسبة المجرمين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، ممكن يتم ارتكاب جريمة بكرة في مكان ما. فبمجرد وجود اتفاقية لتبادل المجرمين عبر الانتربول الدولي فنحن بنقدر نحاكم أي شخص ارتكب جريمة في سوريا.
0: طب بناء على المعطيات لديك، هل تتوقع أن يكون هنالك فعلا وصول إلى هذه الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات مع الدول المعنية؟
1: أعتقد نعم. يعني اليوم في جدية من وزارة العدل أنه هن يشتغلوا على ملاحقة المتورطين أي من كانوا، وأيضا لإمضاء اتفاقيات مع، طبعا هذا شأن حكومي أنا
0: نعم.
1: لا أتدخل بشؤون الحكومية، إنما حسب ما سمعت أنه نعم وزارة العدل الآن تسعى لبناء علاقات جيدة مع دول الأطراف وأيضا بناء اتفاقيات جديدة فيما يتعلق بتبادل مجرمي الحرب.
0: طيب ما أبرز ربما التحديات أو العقبات التي قد تقف عائق أمام الوصول إلى محاكمات فعلية للمجرمين والمتورطين
1: في سوريا أو خارج سوريا؟
0: نعم في سوريا.
1: يعني الأدلة
0: وذكرت قبل قليل بأن يعني أهم نقطة هي أدلة فيزيائية قد تفيد بالمحاسبات.
1: هي دائما يعني أنا اليوم اكتشفت جريمة،
0: نعم،
1: المجرم موجود أمامي وضحية موجودة أمامي، بس لكن أداة الجريمة غير موجودة. فهذا ناقص يعني بالعرف القانوني، هذا ناقص. لذلك نحن اليوم لا يقتصر الموضوع فقط على الشهود وإنما وجود الأدلة الفيزيائية، هذا بيعزز التحقيق وبيعطي صلاحيات أكبر للفرق الدولية اللي هي عم تشتغل على قضية معينة. كثير من الأدلة تم إتلافها قبل هروب النظام السوري السابق، يعني المحكمة العسكرية الثانية أو المحكمة العسكرية في سوريا ثلاثة أرباع الملفات أو أغلبها احترقت، حرقوها. في أدلة فيزيائية في مدينة حلب تم تدميرها بشكل نهائي قبل ما يطلعوا عشان ما تكشف تورطهم. اليوم إيجاد هذا البرميل اللي حكينا عنه أو الذخائر اللي لقيناها، هذا بيعزز، هذا راح منهم سهوا بس قدرنا نلاقيه، فهذا بيعزز عمل الفرق الدولية لإثبات الجريمة، هذه الجريمة وهاي الضحية موجودة وهاي أداة الجريمة الموجودة. فهون الملف صار مكتمل وبتقدر بعثة تقصي الحقائق العمل على إصدار تقرير ومشاركته مع دول الأطراف في حضرة حكمية.
0: في حال يعني صعوبة التوصل إلى أدلة فيزيائية، ما هي البدائل؟ ما هي البدائل للوصول فعلا إلى مكان الجريمة؟ يعني هل هنالك ربما خيارات تم البحث عنها من خلال المباحثات التي تحصل بين الجهات المعنية وحضرتكم؟
1: يعني بيننا وبين حظر الأسلحة الكيميائية بالتحديد فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، صعب كتير تبني قضية بدون وجود أدلة فيزيائية، جدا صعب. كنا فترة من الفترات عم نشتغل على ملف حلب بالتحديد، وذكرت لحضرتك قبل شوي أنه إحنا في 52 استهداف الأسلحة الكيميائية. وصل عدد الشهود، إلا نحن بنرفع عدد الشهود أكثر، يعني كاستراتيجية بديلة لإقناع الدول الأطراف أنه في نعم في استهدافات كثيرة. لكن كنت أسمع تعليقات من المجلس التنفيذي في حظر الأسلحة الكيميائية وبعض المسؤولين بدول الأطراف أنه ضعيف، يعني قد ما اشتغلته رح يضل ضعيف لأنه ما في. لكن إيجاد هذه الأدلة الفيزيائية رح يدعم التحقيقات ويفتح مسارات أخرى للانتقال لحوادث مشابهة.
0: يعني هي الأساس في مسألة عمليات التوصل إلى التحقيقات الأدلة الفيزيائية
1: قانونا لا يجوز أنك أنت تبني قضية بدون وجود أدلة فيزيائية. مو لا يجوز، لكن ضعيف جدا. يعني اليوم نحن المجرم موجود والمقتول موجود بس السكينة ضايعة، طب وين أداة الجريمة؟ أداة الجريمة مفقودة. إيجاد هذا البرميل اللي تحدثت عنه وهي الذخائر اللي تحدثت عنها هو رح يفتح المجال أمام الفرق الدولية لتعزز دورها في التحقيق وتوسع التحقيق بشكل أوسع. يعني اليوم نحن وجدنا بعض الذخائر، ممكن ننكش بمكان تاني ونشوف ذخائر أخرى، ممكن ننكش مكان ثالث أيضا كمان نوصل لنفس الاستنتاجات.
0: طيب عملية تسليم الذخائر لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كيف تتم بعد الكشف عن هذه الأماكن؟ يعني فيما يتعلق بهذا المسار، كيف يمكن، هل من تفاصيل لديك فيما يتعلق بعملية تسليم الذخائر والكيماوي تحديدا؟
1: بالنسبة لتسليم الذخائر بالتحديد هو ما بياخدوها وبيحملوها بيروحوا فيها لبرات البلد، إنما بيوصلوا للموقع بيثبتوا وجود هذه الذخائر، بياخدوا منها عينات وبيطلبوا من الحكومة التحفظ على هذه الذخائر، مثلا وضعها في مستودع، ختمها بالشمع الأحمر، ممنوع حدا يلمسها، ممنوع حدا يقرب عليها. صارت في عهدة الحكومة، لأن الحكومة أساسا عضو بحظر الأسلحة الكيميائية، عضو طرف.
0: نعم.
1: فبما أنه هي دولة طرف، حظر الأسلحة الكيميائية تطلب أنه احتفظوا بهذه الأدلة. لكن حظر الأسلحة الكيميائية بتشتغل على إجراءات هي المسح مكان سقوط الذخيرة، أخذ عينات عن بعد 50 متر 100 متر 200 متر ليشوف تأثير المادة كيف تناقل، بياخدوا السلندر اللي هو رأس البرميل، بياخدوا قطعة من الداخل، بياخدوا قطعة من الحجار مكان المحيط، بضيفوا عليها إفادة الشهود، تقارير طبية، المسعفين، الأشخاص اللي first respond بيسمون، الأشخاص اللي هن وصلوا أول ناس للضحايا نفسهم، الأشخاص اللي شاركوا بالإسعاف. هذه العوامل بشكل كامل عندما تكتمل هي مثل البزل، تركيب الصورة، هون بتوضح أنه نعم تم ارتكاب جريمة باستخدام الأسلحة الكيميائية. بعد منها بينتقل بعد ما يصدر هذا التقرير ويشار فيه إلى 193 وزارة خارجية في العالم بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، بيتم إحالتها لفريق تحقيق وتحديد الهوية لتحديد الأشخاص اللي أعطوا الأوامر بهذا الاستهداف.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر. ضيفي في الاستديو نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ ديما. شكرا.
0: مستمرون معكم مشاهدين في برنامج سوريا اليوم، نناقش في ساعته الثانية بعد الفاصل تطورات قضية مقتل أطفال الطبيبة رانيا العباسي.

0: لا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
2: شيء التحرير كان في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي في تطور ينهي جانباً من الغموض الذي أحاط بالقضية لسنوات طويلة. وفي السياق ذاته أفادت وزارة الداخلية بأن التحقيقات الأولية كشفت معطيات تشير إلى ضلوع العسكري في النظام المخلوع أمجد يوسف في القضية.
1: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفاة وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
2: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
0: حول هذا الموضوع أرحب بحسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا العباسي معنا مباشرة من أوتاوا، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور علي الجاسم متخصص في أبحاث الجينات معنا من أمستردام، وسامر قربي الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف عن مصير الأطفال المفقودين من حلب، والمعتصم الكيلاني حقوقي ومختص في القانون الجنائي معنا مباشرة من باريس. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد سامر للحديث عن تفاصيل ما توصلت إليه هيئة المفقودين من عن مقتل أطفال رانيا العباسي، تفاصيل العملية وكيف جرت هذه التحقيقات.
3: تحياتي لكم للضيوف الكرام ولقناتكم الكريمة. طبعا بداية المعلومات وصلت إلى الهيئة الوطنية للمفقودين. الهيئة الوطنية للمفقودين تم استلامها في مدينة بروكسل ب 12/5 تاريخ 12/5/2026. تم تسليمه يعني مو الكترونية، تم تسليمه مباشرة بشكل كلاسيكي عبر فلاشات وهيك، وتم التوجه إلى سوريا مباشرة. تم الاجتماع مع وزارة الداخلية، كان موجود عدة مديريات مجتمعين واطلعوا على المواد الموجودة وبدأوا بالتحليل. طبعا مو بس التحليل مباشر للفيديو حتى يتأكدوا أنه مو مزور أو فيه أي تشويه أو أي شيء ممكن يكون ملعوب فيه مشان للتأكد طبعا تقنيا، ومن بعدها تم البحث ميدانيا والتحقيق مع أمجد يوسف ومواجهته بالأدلة من أجل التحقق أكثر وأكثر من صحة هذه الفيديوهات أو المواد التي تم الوصول إليها.
0: من هي الجهة التي سلمتكم المقاطع والفيديوهات سيد سامر؟
3: نحن كوزارة الداخلية استلمناهم من الهيئة الوطنية للمفقودين من دكتور رضا جلخي مباشرة.
0: طيب ذكرت بأن هنالك يعني أتيتم بفلاشات، ربما الوثائق التي استلمتموها، ما هي المعايير المعتمدة للوصول فعلا إلى الكشف عن الحقيقة ودرجة اليقين؟ هل كافية هذه الفيديوهات أو حتى الفلاشات التي ذكرتها حضرتك؟
3: طبعا الفيديوهات مثل ما تكلمت مرتبطة بالتحقيقات وتحليلات وتقييم أكثر من جهة، هناك تقنيين قاموا من جهة تقنية على التأكد من صحة هذه الفيديوهات كفيديوهات، بالإضافة إلى التحقيق ومواجهة أمجد يوسف بهذه الفيديوهات اللي اعترف فيها وقال إنه هو صور، بالإضافة إلى التوجه إلى الأهالي يعني توجهنا إلى الأخت أحلام ياسين وإلى الأخ وليد ياسين، كان موجود في طرطوس وتم الاجتماع معهم وعرض عليهم الصور يعني للتأكد أنه هؤلاء أطفال فعلا، أطفال عبد الرحمن ياسين وراني العباسي، وتم التأكد من هذه المعلومات، ومن بعدها تم النشر.
0: كم فيديو وكم وثيقة استلمتم؟
3: 29 فيديو.
0: من أين أتت؟
3: لا أعلم بالضبط الموضوع عند دكتور رضا. دكتور رضا هو اجتمع فينا وبشكل بروتوكولي تم تسليمنا هي أصولا، وتم طبعا التحفظ على هذه المعلومات من أجل البحث والتقصي والتوسع للوصول لمعلومات أكثر حول هذه الفيديوهات والمواد.
0: فقط فيديوهات أم هنالك وثائق أخرى؟
3: فيديوهات فقط حاليا.
0: نعم. طيب أنتقل إليك سيد حسان، كيف تلقيتم نتائج هذه التحقيقات وما قالته أو أعلنته الهيئة الوطنية للمفقودين؟ هل تواصلتم مع الهيئة؟ هل كان هنالك أي تواصل مباشر معهم؟
4: أسعد الله مساءكم بكل خير. ابتداءً نعزي الأمة الإسلامية والسورية والعربية وحتى الأحرار بكل العالم بأطفال رانيا اللي هن صاروا قضية بتخص السوريين، وتفاعل بهاليومين على السوشيال ميديا والقنوات بدل قديش الشعب السوري كان حساس لهالموضوع. هذا الموضوع بيخص موضوع ملف المعتقلين والمغيبين قسرا يلي تم تهميشه بشكل كامل ولم يعطى حقه من الاهتمام. السيد سامر قربي الأخ الفاضل نسي إنه يخبركم بمعلومة كتير مهمة قبل شوي، هو قفز يعني، ونسي يقول إنه أنا ب24 الشهر الماضي بعد بحث سنوات لحالي ومع أهلي وأسرتنا، لحنا طلبنا منهم بعض معلومات عن بنت إعلام طلعت بالإس أو إس بمنظمة، رفضوا يعطونا صورة هاي البنت. لحنا بعد البحث والتعب فكرنا خلينا نفكر خارج الصندوق، كل شيء جانا بيانات من الناس كذب عراني أولادها، خلينا رجعنا لقراءة مجزرة التضامن بعد ما اعتقل أمجد يوسف، رسمنا سيناريو مطابق تماما لأنه رانيا كانت بال227، رانيا اعتقلت بنفس التاريخ، كبار الممولين بركن الدين، أنا عندي تهم وملفات وموجودة كلها عند الأمن بأنه أنا من الممولين، والموضوع كله أنه أنا وعبد الرحمن رفضنا نترك الشعب السوري وحاولنا نعمل جهدنا كسوريين بمساعدة أهلنا النازحين المهجرين بأعمال كثير. بس سيد ثاني قربي نسي يحكي كل هالكلام، أنه أنا رسمت السيناريو وقلت له وخاطبت الدولة بفيديو على السوشيال ميديا، قلت له إن لو تكرمتوا أنت معتقلين أمجد يوسف قد تكون رانيا من ضحايا أمجد يوسف، في فيديو من الفيديوهات بعد ما رجعنا لكل التقارير للفريق التقني اللي سرب مجزرة التضامن بيحكي عن فيديو في أطفال وبيدخل أمجد يوسف على الغرفة المظلمة. سيد ثاني نسي هالكلام والهيئة تجاوزتنا مشان تطلع على بعد ما لحنا ما انتم اشتغلوا وصلوا للحقيقه وصرحوا من عنكم قبلنا.
0: طيب كيف تواصلتوا مع الهيئه سيد حسان؟
4: بس عفوا، لما يكون انسان موجود تعبان بموضوع وتعبان عليه هو له الحق انه يطلع يصرح بالوقت المناسب، وما بتصير الهيئه تيجي تقفز قفز لانه انا اشرت للفيديو، بس انتم طلعتوا على الفيديو صار انتم البحث بقى موضوعنا معهم موضوع اخلاقي، ما هي مشكله شخصيه، انا ما عندي بالعكس. يعني انت بتتخيلي حسان يلي يعني قاتل انا ونائله وكل اخواتنا واهلنا عن النواص نقاتل للوصول لمصيرنا، يجوا الهيئه تقدم لنا مساعدات ونحن نتكلم عنهم بالذم مثلا؟ يعني بتتخيلي بنت اعلام لحنا سنتين عايشين بالوهم انه هي بنتنا وما ساعدونا انه نشوف الفيديو تبع بنت الاعلام؟ السيد سامر قربي نقفت على الحقيقه والهيئه ركبت الموضوع فقط. لحنا هلا نحن بموضوع مصيبه، بس انا عم اوضح لكم ليش انا كنت غاضب بهذاك اليوم، ومن حقي. لحنا وصلنا للنتائج مو انتو، لحنا عائله الدكتوره رانيا مو انتو.
0: طيب
4: بس هي الملاحظه، موضوع اخلاقي
0: طبعا السيد القربي
4: نعم. ذهبوا لعائلة أحلام ياسين،
0: لا يوجد أي تواصل مباشر معكم سيد حسان، فقط للتوضيح.
4: الستاتي اتصلوا بنائلة قالوا لها في معلومات مهمة يا ريت تنزلي على الشام، فقط لحتى تواصلت معنا المؤسسة المستقلة وقالت لي حسان رح نرتب موضوع ونرجيك الفيديو، مشكورين الله يعطيهم العافية المؤسسة المستقلة. بس إنه الهيئة تطلع بدون ما لحنا نحن قلنا الحق، لحنا وصلنا للنتيجة ولحنا اللي قلنا الحق إنه نعلم بالوقت المناسب بعد ما نهيئ أهلينا، تطلع الهيئة بيوم وليلة في من النوم نص نومي أنا فيه لاقي الوالدة عم تبكي وتتصل فيه، هذا موضوع غير أخلاقي.
5: وهذا كما بيقول رب العالمين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لحنا ما عندنا مشكلة شخصية مع السيد سامر ولا غيره، لحنا بس بتمنى تحترمونا كأهالي ضحايا فقط لا غير.
0: طيب فقط يعني أود التوضيح سيد حسان، هل

0: دور عليها، ما حدا ما في مساعدات حقيقيه يا اختي لك. ما رفضوا يرسلوا بنت اعلان، الاس او اس نشروه، رفضوا يبعثوا لنا اياه. تصوري بنت، ما عم نحكي ضحايا وجثث اطفال، بنت اعلان رفضوا يبعثوا لنا، والبنت ما عندها مشكله هي متواصله معي اصلا شخصيا، هي بتشكي لي همومها. الموضوع كثير محزن محزن. نحن بالنسبه لوجعنا في وجع ثاني، انه كنا لحالنا ماشيين.
1: يعني بس
2: طبعا طبعا السيد القربي لك حق الرد، تفضل.
0: تفضل.
1: اول شغله تحياتي لك، انا يمكن ما انتبهت الضيوف حضرتك، انا بوجه لك العزاء لحضرتك وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا طبعا مصابنا ومصابك ومصاب الامه كلياتها. الامر سيد حسان، انت للاسف ما في اي تواصل رسمي بيناتنا نهائيا، بينك وبين اللجنه الوطنيه، الهيئه الوطنيه للمفقودين او وزاره الداخليه او لجنه الاطفال المفقودين نهائيا. التواصل فقط كان مع نائله. انت تواصلك عم تقول انت عملت رسائل على اليوتيوب او وجهت، انا والله ما شفت، على طول قفزت. انا بجوز ما بتابع بجوز كثير يوتيوب، فهذا يعني يكون ذنبي. انت وقت اللي بدك تتواصل مع حدا بترسل رساله عبر الايميل أو عبر الخطوط الساخنة اللي خصصناها، خصصنا أرقام ساخنة من أجل التواصل، وكل اللي عم يتواصل وبيعطينا معلومات. أنت سيد حسان أنت على الرأس والعين، وأنا شاعر في ألمك، وحقك علينا إذا كان في تقصير منا، ولكن بشكل عام أنا ما بحس أشتغل غير قانون وإدارة.
0: أخي سامر، أنت حبيب وأخ وغالي، أنا ما عندي مشكلة شخصية معك صراحة يعني.
1: بس أكمل روحي.
0: أنا والله شعرت بالحزن يعني، يعني بدنا نهيئ الأهل، نلاقي طريقة بيوم وليلة يعني. إحنا التقينا الخبر، أكلنا الصفقة الصفعة الصباح، بعد ساعتين فقت من النوم مزعور لرفقاتي يعني يقولوا لي امك عم تحكي معك وبكياني
2: طيب سيد قربي، سيد قربي يعني انت تؤكد بانكم انتم
1: اوضح السرديه بسيطه بس. فنحن انا تواصلت مع الدكتوره نائله وكنت على تواصل دائما معها لاني اكثر شيء تواصل. فالدكتوره نائله انا قبل ما يتم النشر باسبوعين تقريبا، هي نشرت على صفحتها، تواصلت معها اكثر من مره من اجل الحضور الى دمشق، من اجل الحضور الى دمشق. فهي تقول لي والله انا عندي امتحان الاولاد كذا، فيمكن تاجل. بعدين انا في يوم اللي ننشر اتصلت فيها اتصال اكثر من مره، وهي كانت تفصل الخط، اتصل فيها تفصل الخط. انا كنت بدي افتح فيديو ونعرفها ونشرح لها كل شيء، كان موجود معي الدكتور عمار من هيئه الوطنيه المفقودين، كنا سويه من اجل اطلاع على كل شيء عبر الاتصال، يعني ما بشرط تجي لدمشق ولا تستطيع. فتوجهنا الى اولياء الدم، نحن عم نشتغل بروتوكول قانون. اولياء الدم هن آل ياسين، توجهنا لعندهم وشرحنا لهم كل شيء. ما تجاوز الكل لا، بس نحن في عنا بروتوكول، عنا قانون، يعني نحن بكره بس حصلنا على الرفات، هل بدي اسلمهم اصولا قانونا؟ اولياء الدم اللي هن آل ياسين، فنحن يعني ما نضيع بين آل ياسين وآل عباسي، مصابنا واحد، مصاب الشعب السوري واحد، انت اخ عزيز علي، ولكن انت تقول قفزت، انا والله ما شفت الفيديو، انت عم ترسل رسائل عبر يعني مشكلتنا انه عم بيصير التواصل حضرتك عن طريق السوشيال ميديا، بتبعث رسائل الحكومه، بتبعث رسائل الدوله، عم تضيق في الهواء، لو تتواصل مباشره وتعطيني المعلومه، انت عم تحكي على بنت هي البنت اللي شفتها بالاس او اس، نحن حضر اخوك وائل، حضر جلسه وحضر محامي من طرف البنت واهلها اجوا حضروا وانا كنت حاضر، وحضر اخوك وائل قال هي ما هي بنتنا يعني، قال ما هي المطلوبه، وفرجينا الفيديو لاخوك مباشره، ولكن لا يمكن ارسال اي فيديوهات خارج هيك يعني سياسه الاس او اس يعني وسياسه وزاره الشؤون الاجتماعيه وعمل في ذلك الوقت. وتم حضور اخوك وائل وقال هي ما هي بنتنا، يعني طوينا صفحه، نحن عم نشتغل قانون اداره. انا مع في مشاعر قد تدفعك انه انت ريت تكون في شيء افضل شيء احسن، هي بالنهايه طلع معنا للاسف هذه النتيجه القاسيه.
2: طيب أذهب إليك سيد كيلاني، في البحث الجنائي اليوم هذه القضية، ما الدلائل المطلوبة فعلا لتوثيق الجريمة الغامضة كجريمة قضية أطفال رانيا العباسي؟
3: طبعا بالبداية أكيد بنعزي اليوم آل العباسي وآل ياسين على هذا المصاب الجلل اللي هو بيمثل مئات الأسر السورية، حتى منذ يوم الأمس إلى يومنا هذا هنالك أكثر من 20 عائلة تواصلت معي ويعني زودتني بصور لعائلات فقدت بالكامل من هذا النظام النازي البائد الذي كان يستهدف بشكل مباشر العائلات بآليات ممنهجة عقابية. طبعاً علينا أولاً أن نفهم أنه الجرائم المرتبطة بالإخفاء القسري وجرائم الحرب تختلف تماماً عن الجرائم الجنائية التقليدية. اليوم كجريمة قتل عادية قد يكون هنالك مسرح جريمة واضح جثة وشهود وأداة قتل. أما بالجرائم السياسية أو الجرائم واسعة النطاق فإن مرتكبيها غالباً ما يعملون

0: منذ البداية على إخفاء آثار الجريمة ومحو الأدلة وطمس مصير الضحايا. لذلك القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي طور عبر العقود منهجية مختلفة تماماً بالإثبات، تقوم على ما يسمى بتراكم الأدلة والقرائن المساندة، بمعنى أن المحقق لا ينتظر دليلاً واحداً حاسماً، وإنما يجمع عدد كبير من المؤشرات التي تتكامل مع بعضها البعض حتى تصل إلى مستوى اليقين القضائي. اليوم بقضية أطفال العباسي ياسين نحن لا نتعامل مع حالة إخفاء عادية، نحن نتعامل مع عائلة كاملة اختفت بعد توقيفها في سياق أمني معروف، وأمام سنوات طويلة من البحث والتوثيق، وأمام معلومات وشهادات ووثائق وأيضا فيديوهات بدأت تظهر تباعا وأصبحت بيد الهيئة الوطنية للمفقودين. من الناحية القانونية هنالك عدة مستويات من عملية إثبات. الأول هي إثبات واقعة الاحتجاز أو القبض، طبعا هنا أنا بتحدث بشكل عام، أو القبض على الضحايا، إثبات انتقالهم إلى سلطة جهة محددة، إثبات انقطاع أخبارهم بشكل كامل، ورابعا أيضا ظهور أدلة لاحقة تشير إلى وفاتهم أو عملية التصفية. عندما تتجمع كل هذه العناصر يصبح لدينا ما يسمى قانونيا سلسلة وقائع مترابطة تسمح آنذاك للمحقق بتكوين استنتاج قانوني متماسك. وهنا أيضا يجب الإشارة إلى نقطة جدا هامة، يعتقد الكثيرون أن عدم العثور على الجسامين يعني استحالة الإثبات الجريمة، وهذا يعني غير صحيح قانونيا، لأنه هنالك عشرات الأحكام الصادرة في عن المحاكم الدولية إن كان في البوسنة ورواندا وأمريكا اللاتينية أدين فيها متهمون بجرائم قتل وإبادة وإخفاء قسري دون العثور على جثث جميع الضحايا. إذن الأساس القانوني هنا هو أن العدالة لا تبحث فقط عن الدليل المباشر، وإنما مجمل الأدلة التي تؤدي إلى استنتاج منطقي وقانوني واحد. ولهذا فإن الفيديو أو الوثيقة أو الشهادة، أي شهادة جديدة في قضية أطفال رانيا العباسي، لا تنظر إليها بشكل منفصل، بل كجزء من بناء قانوني متكامل يهدف إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجنائية.
1: طيب دكتور علي، حضرتك متخصص في أبحاث الجنات فيما يتعلق بعملية توثيق جرائم قتل كهذه الجريمة التي نتحدث عنها فيما يتعلق بقضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، هل فعلا اعتماد الفيديوهات يعتبر بمثابة نتيجة حاسمة من خلال عمليات البحث؟
2: مساء الخير أولا، وتعازينا مرة أخرى الحارة لآل العباسي وآل ياسين في فقدهم الكبير، وعزائنا أيضا للشعب السوري ككل لاستمرار هذه يعني الجريمة، جريمة التغييب وعدم انكشاف مصير الضحايا يعني. وأنا أحيي الأستاذ سيد حسان على شجاعته، لأنه لو ما هذه الجهود الشخصية لما تم الكشف عن مصير أطفال السيدة رانيا العباسي. وهذا جهد شخصي، يعني كم شخص لديه الموارد والشبكات اللي متوفرة عند السيد حسان؟ مش الكثير. لذلك في الدرجة الأولى يجب أن يعني تأخذ المسؤولية الحكومة في الكشف عن مصير الضحايا، يعني هذا هو تذكير للجميع. بالعودة إلى سؤال حضرتك، يعني الفيديو، أنا اختصاصي غير قانوني، ولكن اختصاصي هو أبحاث الجنات، يعني ينتهي البحث عند تسليم الأدلة إلى الفرق القانونية، وبالتالي التركيز هو على الجنات كمرتكبين، يعني هم مرتكبين، وفي النهاية الجهات القانونية تحدد إذا كانت هذه جناية جريمة حرب أم جريمة الإنسانية.
1: يعني حضرتك تقول بأن الهيئة لا علاقة لها بالوصول إلى هذه النتيجة؟
2: كيف يعني؟ ما فهمت.
1: هذا هكذا نفهم من كلام حضرتك فيما يتعلق بسياق البحث؟
2: طبعا هلا يعني مثل ما يعني الكريدت بتروح لفريق بحث مجزرة التضامن اللي هو يعني أشار بالبنان إلى المرتكبين وإلى الجنات اللي هم في الدرجة الأولى أمجد يوسف اللي ومقاطع الفيديو. طبعا تقريبا كل أركان الجريمة كانت يعني مكتملة، ومسؤولية الباحثين في هذا المجال هي الكشف عن الجنات وليس التعرف على الضحايا. مع الأسف التعرف على الضحايا يأخذ مسار مختلف تماما عن الكشف عن الجنات. لذلك يعني أنا أحب كمان نسلط الضوء على اللغط اللي صار باليومين الماضيين والتهجم على فريق البحث، هل هم تستروا على الفيديوهات أو لم يعرضوها؟ يعني نحن في عنا تقريبا آلاف يعني أرقام حتى متضاربة بين 170 ألف ل 300 ألف مختفي قسريا، وفي عنا إذا كان نحن يعني نشتغل بالاحتمالات ففي عنا احتمال 170 ألف أو 300 ألف أن يكونوا أحد الضحايا هم من ضحايا أو اللي ظهروا في مقاطع الفيديو، وبالتالي هذه ليست مسؤولية الباحثين. الباحثين هم يتميزون في ما يسمى شهادة الخبير، أنه أنا كشخص يعني عندي الأدوات المعرفية والأكاديمية لبحث في الجنات لا يمكن إطلاق الأحكام. طبعا هناك يعني في خط رفيع بين الموقف الأخلاقي والمسؤوليات المهنية. المسؤولية المهنية تقتضي أنه أنا أسلم الأدلة لجهات حكومية مختصة قضائية في عندها موارد وعندها الخبرة الكافية للتعرف أو للتواصل مع الضحايا أو لفتح قنوات أو تسمح لعوائل الضحايا بالتواصل مع هذه الجهات لمساعدتهم في التعرف على الضحايا. وبالتالي الفيديوهات هي كافية بالمقام الأول للتعرف على الجنة. مسار التعرف على الضحايا هو مختلف مثل ما ذكروا الأخ الزميل المعتصم، تقاطع الأدلة والإثبات في النهاية لما يكون في عنا ما يسمى عتبة التحقق المتقاطع، في عنا عدة مصادر تؤدي إلى الإشارة إلى شخص الجاني نفسه. ولكن موضوع التعرف على الضحايا هذا مسار مختلف، وأعتقد اليوم اللغط عم يصير في هذا المجال، من مسؤولية من التعرف على الضحايا أو التواصل مع عوائل الضحايا، ومسؤولية من التعرف على الجنات اللي هي حدثت مسبقا.
1: طيب فيما يتعلق بقانونية عدم نشر الفيديوهات سنتحدث عنها مع ضيفي المعتصم، لكن أود التطرق وحضرتك يعني باحث في الجينات فيما يتعلق بهذه العملية، عملية البحث عن الجنائي، عن مسألة متى يمكن القول بأن الفيديوهات والصور هي بمثابة فعلا دليل حاسم للوصول إلى النتيجة.
0: طبعا اليوم نحن وقت نتحدث على الفيديوهات والصور والوثائق وخاصة بقضايا مرتبطة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما بنتحدث أبدا عن مواد إعلامية. اليوم عم نحكي نحن عن أدلة جنائية محتملة بتخضع لسلسلة طويلة من الفحوص الفنية والقانونية قبل أن تكتسب أي قيمة إثباتية أمام القضاء. أول خطوة بيقوم فيها المحققون هي التحقق من أصالة الدليل، أي التأكد أن الصور والفيديو أو الوثيقة لم تتعرض للتلاعب أو التعديل أو القص أو التركيب. بعد منها بتجي مرحلة ما تسمى استخدام برامج الأدلة الجنائية الرقمية، واللي من خلالها بيستطيع تحليل البنية التقنية للملف واكتشاف أي عملية تعديل أو معالجة أو حذف تمت لهذا الملف. بعد ذلك بننتقل لما يسمى عملية تحليل البيانات الوصفية اللي هي ميدا داتا. كل صورة أو فيديو رقمي بيحمل الكثير من الأحيان بيانات خفية بتتعلق تاريخ منشأ الصورة، نوع الجهاز اللي استخدم، مكان التصوير، أحيانا برامج التعديل اللي مرت عليها هاي المادة، وهي البيانات بتسمح بتحديد تاريخ إنشاء الملف بالتحديد أو على الأقل اكتشاف ما إذا كان قد تعرض لتعديلات لاحقة. بعدين ننتقل لما يسمى التحليل الجغرافي الجيولوكيشن، وهون بيبدأ المحققين بمقارنة ما يظهر داخل الفيديو من الخرائط أو الصور من خلال الأقمار الصناعية والمعالم الجغرافية. طبعا هون اللي احنا ما عم نحكي عن فيديو مجرد غرفة أو شارع، لا، المحقق اليوم وقت بينظر لعملية الفيديو بيطلع على تفاصيل مرتبطة بشكل البناية، على سبيل المثال اتجاه الطرق، الأشجار، الجبال، أعمدة الكهرباء، الجدران، طبيعة التربة إذا كنا بمكان معين. كل هاي العناصر بتقود سيدة الكريمة لتحديد مكان الجريمة بشكل دقيق، وعندها استخدام هاي التقنيات بشكل عام كمان بتعطيك المجال لحتى تحددي على سبيل المثال من ألوان الصورة، زاوية سقوط الشمس، اتجاه الظلال، الطقس، درجة الإضاءة، الفصول الظاهرة بالمشهد، الملابس، وأيضا الأصوات المحيطة. هاي كلياتها بتساعد لتحديد أو تضييق الزمني للجريمة وتحديد تقريبا المكان والظروف والساعة التي وقعت فيها هذه الجريمة. هي كلها هي المراحل بتخضع لعملية التحقق من الفيديوهات، وطبعا إذا كان في موجود في أشخاص داخل هذه الفيديوهات أكيد بتم تحليل ملامح الوجه، شكل الجسم، طريقة المشي، نبرة الصوت، وجود يعني معالم على الجسم مثل الوشم على سبيل المثال، الملابس، الرتب العسكرية، الأسلحة المستخدمة، طريقة الكلام واللهجة، وبكتير قضايا دولية جرى التعرف على متهمين من خلال تفاصيل صغيرة جدا داخل هاي الفيديوهات. وطبعا هون بتبدأ عملية الربط الجنائي مع الأدلة، وهذا أهم مراحل من مراحل عملية التحقيق، وبالتالي تستطيع من خلال هاي الفيديوهات يعني أن تكون دليل مثبت على ارتكاب تلك الجريمة. وبعد ذلك طبعا ننتقل إلى إعادة بناء الجريمة بشكل كامل، من اعتقل، أين نقل، أين كان موجود، من أصدر الأمر، من نفذ، من أخفى الأدلة. وهون لحنا منتحول طيب. يتحول الفيديو من مجرد تسجيل لجزء من مسرح جريمة رقمي متكامل. وطبعا كل هاي العملية سيدة الكريمة يعني تؤدي إلى إثبات جريمة قد وقعت بالتحديد، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية القيادية، وما إذا كانت هذه الجريمة هي جزء من نمط واسع ومنهج.
1: طيب سيد سامر، فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة من قبلكم في عملية التوثيق والمعايير المعتمدة للوصول إلى أعلى درجات اليقين، هل فعلا يعني في هذه الوثائق التي والفيديوهات التي حصلتم عليها فعلا كافية فعلا للوصول إلى اليقين؟
3: تحياتي. طبعا لما بيكون في فريق متكامل، احنا حكينا انه في شق تقني، تكلمت اول اللقاء انه في شق تقني، اول شيء نتاكد انه هذه الفيديوهات حقيقيه، ما فيها تدليس، ما فيها تحوير، ما فيها ذكاء اصطناعي، كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار. في امر هام جدا يعني موضوع اطفال رانيا بالذات، طبعا وقت تسلم الفيديوهات الفريق اللي سلم الفيديوهات ما بيعرف انه اطفال رانيا موجودين ضمن هذه الفيديوهات، بس للعلم هي نقطه هامه جدا. فلما بحثوا بلش يبحثوا في الفيديوهات ويتابعوها، فأنا بما أني أخذت على عاتقي موضوع الأطفال، فطلبت من الأخوة إذا في عندهم موضوع يتعلق بالأطفال يخبروني. فبتفاجأ أنا من تقريبا من 10 أيام أو أكثر يتم اتصال فيني بشكل ضروري جدا الحضور، وكنت مسافر وحضرت مباشرة، وقالوا لي إيش في معلومات عن أطفال رانيا العباسي ممكن تكرم علينا فيها. فأنا عندي مجموعة، عندي ملف كامل لأطفال رانيا العباسي وعبد الرحمن ياسين، تم فورا مباشرة تزويد للشباب اللي عم يحاولوا يقارنوا الصور، لأن هن الأطفال في صور لألهم، وهن صور بلباسهم مصورين مع أهلهم طبعا مع الأسف موجودين، وهن مقتولين يعني بنفس اللباس ونفس الزي اللي كانوا لابسينه. فتم المقارنة باللباس، تم المقارنة بالشكل، تم المقارنة. طبعا هناك أكثر من خبير عم يقوم بهذه المقاربة، أكثر من خبير عم يقوم على هذا الموضوع، سلسلة طويلة عم يخضع على الفيديو، بإضافة إلى الأمور الميدانية اللي حكيناها، هي التعرف من قبل أهالي، مواجهة المجرم بجريمته، وهكذا يتم الأمر.
1: طيب سيد حسان، كيف توصلتم إلى النتيجة النهائية؟ وقلت قبل قليل، ذكرت بأنكم توصلتم إلى النتيجة النهائية قبل الإعلان عن ذلك من قبل الهيئة، ما هي المعلومات، كيف توصلتم إليها؟
4: كنا سابقا بال 2022 عزيزتي لما انكشفت مجزرة التضامن، أنا بتذكر كانت من أشد الليالي صعوبة علي، استطاع يومين ما قدر نام، وأنا دائما السيناريو كان أنه معقول يكونوا باقي الفيديوهات اللي نذكروا بيشمل رانيا وأطفالها، وخاصة أنه نذكر عن نساء وأطفال، والأطفال بيحكوا بمعلومة كنت قارئة من 2022 أنه يعني كبار أطفال كبار الممولين بركن الدين، ونحن من سكر ركن الدين طبعاً. وأنا أصدقائنا اللي كنا نشتغل بالإغاثة 2 منهم اعتقلوا، و2 منهم وصلنا لملف التحقيق تبعنا وذاكرين اسمي ومكتوب اسم الممول. يعني بعد لما شاهدت الفيديو من 2022 النظام موجود، عنا شهادة ابن زوج بنت لبراء الأيوبي إنه أولادكم شفناهم الأربعة انتصار ونجاح وآلاء وليان بالإس أو إس بالصوت مسجلة وحاططها عندي. بعد ما سقط النظام تواصلنا معه وعطينا مصدر المعلومة مشان نرجع نقاضي مؤسسة الإس أو إس يكون معنا دليل جنائي قضائي، رفض يرد عليه من هذاك اليوم. بقى إحنا كنا موجودين لما إجت الشرح بالتقارير عن الأطفال، ظنينا إنه أولادنا موجودين. بقى راح الفرض. اليوم بعد 2 بلش الشك داخل شعورنا، ليش ما يكون كل شيء إجانا عن التقوا بالأطفال وعطوهم تفاحة بالسجن وكل الكلام والتضليل كله كذب؟ يعني حتى حسنة الحريري اللي هي بيقولوا عنا أم الشهداء وكذا، حكيت معي لو التقيت معها كمان كذب، كله كذب. لحنا تلقينا آلاف الكلام الكذب. بقى بلشت فكر، خلينا نقول انه نفترض كله كذب وكله يعني يحاول يركب الترند يلي كانت بإدلب، طلعت قالت لقيت رانيا والتقيت برانيا والتقيت برانيا وحده التقيت برانيا 2019، عشرات مئات اطفال قالوا شفنا اولاد رانيا بالاس او اس، اطفال كثير حكينا معهم، وفي فريق صحفي من استراليا راح وجمع شهاده اكدوا لنا التقوا بواحد التقى مع نجاح وواحد التقى. هاي البيانات كانت تحجب الفرض، كنا نرفض الموضوع. بهالفترة الأخيرة من شهر قلت لحالي، حكيت أنا وصديقنا كان بوجه له شكر فاروق، كان من أحد إخواننا اللي كانوا يشتغلوا معنا بهالقضية الله يعطيه ألف عافية، حكينا وكان قال لي حسان رجع نقرأ التقارير ونفترض أنه كل شيء كان جاي كذب. فعلا رجعنا لقينا عن يتكلم عن أطفال بغرفة مظلمة وكبار الممولين كرامة للشهيد، وصلنا أنه نطلب هاي الفيديوهات. تواصلت مع الفريق، وأنا هون بدي أحكي أول شيء بتشكر السيد علي على كلامه الحلو اللي تكلم والله يعطيه العافية. أنا مثل السوريين اللي محروقين، وأكيد أي إنسان سوري شريف بيفقد أخت أكيد لح يكون موقفه نفس الشيء، مالي غير هيك. بقى أنا بكل بساطة تواصلت مع الفريق، بدنا نكمل المهمة اليوم، وجهت نداءين. نداء بما أنه معتقل أمجد يوسف، يا وزارة الداخلية تحقيق معه، أنت متورط، لأنه هذا السيناريو جدا صار قوي. يعني أنا حطيته ورسمته، أشرت للفيديو نفسه وجبت الوصف تبعه ونشرته وشاهدوه ملايين. بقى أنا لما عتبت على السيد سامر، لأنه أنت باحث وأنت رئيس لجنة، المفروض أنت تتابع الناس اللي يعني يبحثوا، يعني هيك يفترض. بقى أنا ظنيته أنه هو مطلع على الكلام، على كل عفو الله على ما وضع. بقى أنا توجهت للفريق، طلبت بمنشور خاص توصلونا بكل اللجنة الفريق المحترم يلي كشف، يلي كان عندي مثل فريد المذهان وأسامة عثمان، مثل فريق قيصر، ما بيفرقوا عني. بالعكس حكيت مع الست أنصار، والله كلامي معها كان أقسم بالله ما أكمل، يعني الكلام المدحي اللي أعطيته إياه يمكن ما أعطيته لا أسامة عثمان ولا فريد المذهان بصور قيصر. والله يعطيكم العافية ولولا جهودكم ولحنا وصلنا ولكن المشكلة أنا بدي أحكي حقيقة. لحنا هلأ أنا لا تقلي ليش، لا تقلي أنه أنت عم تشوه أستاذ علي أو غيره، أنا ما لح أشوه، أنا حاكي لك شو صار معي. أنا حسان ما دخلني بالفريق وأخلاقيات الفريق وشو أهداف الفريق، أنا عم أقول لك شو صار معي. رحنا لعند أنصار، يا ست أنصار ممكن تشاركينا بالفيديو، هي ودمر سليمان الاثنين اللي تواصلت معهم بشكل شخصي، حكيت معهم اتصال، أنا عندي الاتصال وعندي سكرين شوت للمحادثة يلي بده إياها. حكيت مع اتصال الأنصار، قالت لي الفيديو ما بنقدر نبعث لك يا، ودمر سليمان قال الفيديو ما بنقدر نبعث لك يا. قلنا لهم أنا بحترمكم، أنتوا عندكم ستاندرد وعندكم قيود، ممكن تقولوا لي وصف للفيديو، ممكن تشوفوا هالأطفال هن بيشبهوا أطفالنا، يمكن أنتم ما لكم متابعين بالشأن السوري وما لكم عارفانين أنه أشهر قضية من 2022 الفيديوهات موجودة وهن عندهم إياها من 2020، ولحنا يمكن أكثر عائلة بسوريا صورة انتشرت بالعالم كله، المنظمة الأمنستي حملات وصور الأطفال، لك حتى السفارة الأمريكية كانت تتذكر الناس بأطفال رانيا العباسي، وحملة without just a case كانت تنشر صورهم. يعني أنتم اليوم كناشطين بتهتموا بالقضايا السورية، معقول ما تطلعوا على هيك صور؟ يعني أنا هيك عن افترض كسوري، يعني هذا فرض بيكون كثير غريب. يعني أنت اليوم عندك توثيق جرائم حرب بسوريا وفي أهم قضية اختفاء قصري، تكون أنت مالك عرفان بالولاد؟ عموما قلنا لهم هي، قالوا لي طيب ابعث لنا الصور.
5: بعت لنا الصور، بعت لهم عشرات، مو عشرات، أعداد كثيرة لصور الأطفال بحيث تمكنهم، وبعت لهم آخر صور للأطفال يلي هي لما طابقناها مع الفيديو لما شاهدناها لقينا 3 من الأطفال بيرتدوا نفس الصور. في صور عثرنا عليهم بالمنزل عزيزتي، لما دخلنا للمنزل كان الأطفال مثلا أحمد لابس الجاكيت نفس السترة كان متوفي فيها شفناها فيها، ونجاح الكنزة تبع الحمراء نفس الكنزة كانت موجودة، وبالإضافة ل يعني ثلاثة طابق آلاء الكنزة الخضراء نفس اللي متصور فيها وهي جميلة حلوة نفس الصورة وهي نايمة اللي شفناها بالفيديو. المهم تواصلنا بعثنا لهم الصور، بترد لي الست أنصار الحمد لله حسام، مو أخوات، مو أولاد أخواتك، وعندي المحادثة وعندي سكرين شوت للمحادثة الحمد لله أنا هون خلاص. شو يعني عفوا الست مفاضلة محترمة مدحتها بكل أمانة وأنا ما بحملها إلا كل احترام. يعني أنا معقول افترض أنه هي يعني تساعدنا بمجزرة التضامن تكشف أمجد يوسف وبموضوع تاني تعطيني معلومات مضللة؟ أنا سألتها السؤال لما حكيت معها بعد ما عرفت، قلت لها ليش ضللتيني؟ حكيت ساعتين ما فهمت عليها ولا كلمة. أنا لهلأ ما فهمت، بتمنى هي تفهمكم ليش ضللتني، ما بعرف شو تعليق. إذا عندها مشكلة مع السلطة مع هي مشكلتها، شو دخلنا لحنا أهالي الضحايا؟ قلي لي لا، أنا صري بعد ما قالت لي لا سكرت الباب. سيد دمر سليمان الأخ الثاني اللي تواصلت معه بالفريق، أنا هذا الموضوع كتير مهم لكل السوريين يلي قاعدين عن يخوضوا بسجالات. أنا بحترم أنصار، بحترم سيد دمر، ولكن هذا اللي صار. أنا ما بدي أحكي شيء عليهم أبداً، أنا ما بحملهم إلا الود، هن ساعدونا ولو ما هن ما وصلنا لأطفالنا. كنا لهلأ مطوعين وعن ندور وراء الوهم وراكدين وراء صورة من صورة لصورة وراكدين مشاهدات أطفال معرفانين الله وين حاططهم، صغار وشايفين من 10 سنين صور وقاعدين بيستشفوا، كل واحد بيصير براسه هي ديمة وهي أحمد. فإحنا ما بنملك إلا بس هذا اللي صار. دمر سليمان ما رد علي، بعت له كل الصور، اللي بعت لي الصور ما رد علي شهر كامل. بعد ما وصلت للحقيقة بعثت له رسالة أنا بدي أعرف إنه شو ردت، إنه شو صار معه، اللي أنا ما دخلني في جهات مختصة. هذا اللي صار معي حبيت شاركه لكل الناس، أنا ما عندي مشكلة، بالعكس ست أنصار ودمر لولاهن أنا ما وصلت لأولادنا اليوم. وما إحنا اليوم صحيح وجع ونجرح انفتح، بس اليوم هذا الجرح حيرتاح، لإحنا مؤمنين، لإحنا مؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما أصاب أولاد رانيا بإذن الله وبإرادة الله، وهذا الشيء قدر وهذا الشيء رح يوقع. بدي الله بده يبتلينا ليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين. كان موقفهم من قضيه رانيا يلي نقعد نركض لعندهم، كل القنوات التلفزيونيه الاعلاميه ساهمونا ساعدونا خلونا نطلع نحكي قضيتنا. انا جرحي مثل جرح مئات الاف السوريين
1: طبعاً.
5: وقضيه رانيا ما هي اكثر حزنا من قضيه الاف السوريين، وكل قضيه فريده والى حزنها.
1: نعم سيد حسان، نعم، نريد التوضيح، توضيح ما ذكرته قبل قليل ونستمع إلى رد حضرتك من قبل سيد سامر، لكن قبل ذلك أريد التوضيح فقط فيما يتعلق بنقطة في مسألة الطبيبة والتي كانت تقيم في دمر، وكيف وصلت المسألة إلى أمجد يوسف.
5: رانيا العباسي لما اعتقلوا، وهذا كثير مهم هالكلام،
1: نعم
5: هذا مهم للكلام ليسمعوه كل السوريين. أنا كنت بدي أطلع لايف بنفس الوقت هلا وضاربت أوقاتنا، أنا كنت نسيان المواعيد. يا سوريين بدكم تعرفوا شغلة، إنه رانيا تم اعتقالها من منزلها وهي بشهادة الأهالي وعندنا شهود، وكان يلي إجا أكثر من 5 سيارات، والأمن يلي كانوا موجودين أعداد ضخمة جدا، الأمن كان أعداد ضخمة جدا، فاتوا على البيت وشربوا بالسيجارة وعندنا السيجارة، والقناة العربية فاتت صورت البيت، قالوا لها لرانيا تعمل قهوة وشربوا قهوة واعتقلوها جروب كامل من السيارات، يمكن يكون بيناتهم حتما حليم كاظم يلي نشرنا عنه ومن الفوعة، وبيناتهم يمكن وليد أماني حسب ما نقل لنا من الأهالي. بهن المجموعة طبعا في سلام عديرة، في حسان الخطيب، هدول من تبع دمر المجرمين الكبار معروفين هن مسؤولين الاعتقال. بقى الفريق كله اعتقلهم ساعة تقريبا بيوم 11/3 صباحا. هلأ لما اعتقلوهم تسجيل الفيديو اللي إجانا هي عبارة عن بعد 2 ساعة من الاعتقال. أمجد يوسف لحنا، أنا كتير قنوات نقلوا عني وزمان الوصل قالت حسان يشاهد أمجد يوسف يقتل، أنا ما قلت الكلام كلمة يقتل، يعني أنا شفت عملية القتل، أنا شفته بغرفة يدخل على أطفال مقتولين، هل قتلهم أمجد؟ أمجد عنده قضية بمجزرة التضامن شفناه هو عن يقتل هو رايح بس أنا متأكد قد يكون يلي قاتلهم ميليشيات يلي جابوهم أثناء الاعتقاد صفوهم وجابوهم لعند أمجد وأمجد طلع يحكي هالكلام. بقى إحنا موضوع رانيا ما هو موضوع والله أمجد يوسف، هو موجود عصابة كبيرة من البشار الأسد يلي عطت الأوامر وكفت أيدي الضباع والذئاب إنه تنهش بأموال وتعفيش وقتل والقضية الثانية مع سلسلة إرهابية منظمة من رئيس الأمن لمساعده يعطوا الأوامر ويرسل الأوامر. وأمجد يوسف بالفيديو اللي شفناه كان عم يقول ويوثق لأسياده لمعلمينه بالفيديو يقول 11/3 وبيرجع بيحكي 11/3 وواضح أنه يوثق التاريخ لجهاته لأسياده اللي أمرينه بهالعمل. بأمجد يوسف لا نملك دليلا هل قتلهم بأيده أم قتلوه العناصر، حليم كاظم، حسان الخطيب، في معتقل عنكم بالسجون موجود هو اسمه وليد أماني، هذا كمان يريد تتحقق معه. بقى هاي الموضوع كتير مهم يكون هي سلسلة من الإجرام، محاسبة بدها تكون شاملة. وفادي سقر اللي هو كبير العرابين تبع التضامن اللي مسؤول ميليشيات الدفاع الوطني، بقى لحنا قدام موضوع لا يتجزأ، إما أن ننتصف للضحايا بشكل حقيقي ويكون نوايانا والله مطلع علينا، يعني لحنا بدنا نقعد نضحك على مين؟ يعني السوريين عن يشوفوا وصاروا ما شاء الله كل واحد خبير ومحلل، على مين بدنا نضحك يعني؟ ورب العالمين وهو معكم أينما كنتم وهو بيعلم ما تسرون وما تعلنون. يعني إذا بدك تشتغل أنت للبلد وللعدالة ببين وبيظهر، ومهما تكن عند امرئ من خليقتين وإن خالها تخفى على الناس
1: طالمي. طيب أعود إليك فيما يتعلق بذلك سيد ياسر، كيف ترد على ما تفضل به سيد حسان؟
3: سؤال إلي مو هيك؟
1: نعم.
3: هلا أنا ما وجه لإلي حتى أرد عليه، ولكن أنا راح أستفيد ببعض المعلومات. هلا هو عم بوجه لأنصار وشخص آخر إنه مشان موضوع الفيديوهات، كنت يعني أنا أرجو من أخونا كان يعني حسان وكان يتواصل معنا مباشرة وكان سيفي تعاون، أنا بعثت له أكثر من رسالة من أجل التعاون. على كل الأحوال الآن بادرة منيحة أنه ممكن إذا في عنده شيء عن غير أطفال أو كذا معلومات يعني طبعا يزودنا فيها، بالنهاية نحن غايتنا وحدة. موضوع أنصار وغيره وغيراته أنا ما لي كتير اطلاع على هذا الموضوع، باختصار أجد فيديوهات ولكن ما معروف مين أصحابها. طبعا نحن نبحث عن غير أطفال أيضا، يعني نحن حملنا كبير عم نبحث عن أطفال، أنا في عندي 3700 طفل كإحصائية أولية وفي عنا مثل ما إحصائية تقولي 170,000 مفقود، هدول كلياتهم نبحث عنه بالفيديوهات وغيره، ففي عنا شغل كتير. عرفت علي كيف؟ فبما أنه
1: يعني يمكن القول بأن القضية قد قفلت بناء على هذه المعطيات.
3: هلا حتى نصل لرفات اليوم هي دائرة كاملة، نحن حاليا عم نشتغل من البداية للكشف انه هدول اولاد فعلا راني الباسي وكذا، ولكن في شيء اسمه رفات نحن عم نشتغل عليها حاليا، وبعد فترة رح يصير في تحليل دي ان ايه ورح يصير في معلومات، وهذاك الوقت بيتم قفل هذا الملف بعد الكشف الحقيقي العلمي عن حالتهم وعن تسليم الرفات أصولا. هي هي الدائرة الكاملة، وحاليا عم نشغل على هذا الموضوع بشكل عام. أما هو موضوع السيد حسان ما وجه الكلام لي أبدا، الله يعطيه العافية. طبعا هو عم يشتغل هذا طبعا بهم السوريين كله، هو شخص سوري ما شاء الله عليه وما عم بيقصر وأيديه ما شاء الله بيضاء بالعمل وما عم بيقصر في العمل، وطبعا حقه يعني مؤلم كبير ورجع كمان من عزيز الشيء اللي صار. ولكن أنا رح أحكي كلام يعني هو ما بعرف ليش من فعل كتير، لأنه أنا توقعت أنه يوجهنا شكر، أنا تفاجأت بالهجوم بصراحة، أنا توقعت أنه الهيئة وطعت البيان، وأنا كنت عم بتواصل مع نائلة صار لي أسبوعين وعم تفصل الخط ما ترد علي، واضطرينا نروح عند آل ياسين واضطرينا لأني نطالع المعلومات، ويعني هذا ما بصير تترك عندك معلومة أكثر من 10 أيام موجودة، ونحن بنعرف أن أولاد طبعا نحن تواصلنا. فقال بالقيادة أعطيكم معلومة، القيادة هي أجلت قالت نحن على أساس قبل العيد بيومين، هي كمان معلومة هي رح أقولها على قناتكم، كان المعلومات خاصة قبل العيد بيومين، وأنا حكيتنا إلى أنه تفضل أعطي صعب أنا أجي على دمشق في عندها ظروف. المهم فأنا تواصلت مع القيادة في سوريا أنه نحن في عنا هيك ترتيب، فقالوا أجلوها لبعد العيد ليخلص العيد مشان شعور وأهالي يعني المفقودين الأطفال ما يعني خليهم تهنوا بالعيد بهذا المعنى. فأنا ما موضوع سبق صحفي أو أنا كشفته هو كشف، ولا يعني موضوعك أكبر من أنه أنت كشفته هو كشف وأنا حصلت قبلك وأنت حصلت قبلي، موضوع مؤلم جدا يعني عم نحكي والغصة عم توصل لهون وكلياتنا متضايقين ومتألمين. صدقوني الفيديو أنا شفته لما خلص الفيديو راحوا جابوا له مي وجهي صفار، بين علي أنه أنا صار في عندي مشكلة يعني شفت فيديوهين، والفيديو الثاني أنا أول ما شفت فرجوني الفيديو قلت له هذا أحمد. أنا من كتر ما هدست بأطفال رانيا بالذات، فلما شفت الفيديو هذا أحمد مباشرة عرفته، يعني بدون تحليل بدون شيء هذا أحمد، أنا بعرفه صورته معلقة في ذهني، فقلت له هذا أحمد، وبلشوا طبعا يبحثوا وكذا والتحقيق. فأنا شفت فيديوهين بس ما حسيت أكمل. فيديوهات مرعبة جدا، لا يمكن تظهر للعوام، يعني تخالف المعايير وموضوع إنسانية صعب جدا، في إساءة سواء كان لكرم الضحايا أو لأهلهم
1: ولدهم حتى للعائلات. يعني برأيك سيد القربي، هل مسموح فعلا لعائلة رانيا العباسي الاطلاع على هذه الفيديوهات؟
3: الاطلاع على الفيديو اللي بيخصهم نحن وقت
5: بيصير في شباب في بخصوص مصير رانيا.
3: تمام. موضوع رانيا حاليا نحن شغالين عليه، كنت انا بدي احكي هلا عندنا موضوع رانيا وموضوع عبد الرحمن في ترتيب حاليا عم بيشغل عليه. ممكن تواصل مع الاستاذ حسان بعد اللقاء نفهم منه اذا عنده معلومات، واذا عندنا معلومات ممكن قاطعه. نحن هذا اللي بيهمنا، هو سواء هو وصل المعلومه او وصلت انا المعلومه، نحن عندنا يعني سياق حكومي قانوني اداري. المعلومه لما نطالعها في اداره في حكومه بتقولنا طالعوا لا طالعوا انشروا لا تنشروا، ما فينا نعمل شيء. النشر ما تم لحتى خلص البروتوكول كامل وخلص العمل كاملا وتم التاكد من كل شيء تم، فقال انشر. حكومه عم تعطينا اوامر ننشر، هي عطتنا اوامر لا تنشروا. نحن قبل العيد بيومين كانت المواد كلها جاهزه، فقال لا يمكن نشر، خلي الاهالي يتهنوا بالعيد. ما بعرف ليش الهجوم علينا صار سيد حسان هاج. انا والله توقعت شكرنا، والله العظيم وصلنا ليل بنهار، اقسم بالله لا ليل نهار ولا نهار ليل.
5: بتضلوا اهلنا يعني، وبتضلوا ناس ما لنا مشكله معكم ابدا، بس الشيء اللي صار بالنسبه لنا احنا بالنتيجه عفوا يعني وصلنا للخبر من خلال منظمه المستقله يلي اشتغلت معنا حتى بقضيه بنت المطار، وكان في لقاءات، وانا ما وصلت للفيديو من طرفكم، يمكن مش هيك ما وجهت لك شكر مباشر.
1: عفوا من اين سيد حسان وصلت الى الفيديو؟
5: المؤسسه المستقله، هي المؤسسه اللي انشئت بأوامر من الأمم المتحدة مظلة بعد ما تم الضغوط من أهالي الضحايا والمفقودين إنه هدول لازم صوتهم ينسمع. قاموا بالضغط على الأمم المتحدة والمجلس الدولي فأنشأوا آلية للوصول لحقيقة المفقودين، لأنه المفقودين هن ليسوا مجرد أرقام، هم لهم أهل ولهم ضحايا وموضوع مهم جدا. فقاموا بإنشاء الآلية المنظمة المستقلة، وطبعا تواصلنا معهم بداية بموضوع قضية بنت المطار، وصار كان الأداء كتير
1: طيب
5: يعني محبط، ولكن القضية الجديدة كانوا هن حابين يعودوا الشيء اللي صار بأول قضية، بقى ما قصروا وبعثوا لنا كتير رسائل واستجابوا لدعائنا، رغم أنه كانوا طالبين منا نسافر. قلنا لهم، أنا كان زوجتي مسافرة بنفس اليوم، قلت لهم أنا طبعا بأكد مثل ما قال الأستاذ سامر قربي أنه فعلا كانوا اللقاء، أنا أخذنا موعد معهم يوم الأربعاء أول يوم العيد، كان وأنا كنت حريص أنه ما نأجل الموعد، ولكن حكيت مع الدكتورة نائلة، كان الأهل كلهم مجتمعين عندها، فقررنا أنه هاي المناسبة لازم فرح، مو معقولة، ولو أنه ما لحنا ضلينا حزينين، لأنه يعني لحنا عرفانين أنه أولادنا بنسبة كبيرة بعد ما عرفنا أنه هن خمس بنات وطفل وأعمار قريبة يعني.
1: طيب دكتور علي، من الناحية القانونية هل بناء على هذه المعطيات متى يمكن إقفال هذا الملف؟
2: يعني هذا الملف لا يمكن إقفاله، لأنه الجنات يعني ثبت، خاصة في ما يعني صار يعرف بملف التضامن. هناك يعني جريمة بنيوية وهيكلية، يعني في عندنا سلسلة أوامر، في قطاعات، وفي أكثر من جهاز أمني منخرط في هذه الجريمة. كشف الجريمة والآن يعني تكشف الخيوط واعتقال أمجد يوسف هو يؤسس لبداية مسار كامل يجب أن تطلع به الحكومة السورية، لأنه هي الآن المعنية بهذا الموضوع. يعني هي لازم تتواصل مع الحكومة الألمانية، مع الحكومة الهولندية اللي هي في حوزتها الفيديوهات والتحاليل التي قام بها فريق من وزارة التضامن. وبالتالي الإجابة القصيرة للسؤال، لا يمكن إغلاق الملف إلا الكشف عن كل سلسلة الأوامر التي كان يعمل في وسطها أمجد يوسف.
1: طيب سيد معتصم، أود أن أختم معك فيما يتعلق بمدى قانونية عدم نشر الصور أو حتى الفيديوهات.
0: طبعا يعني أكيد اليوم الأدلة المتعلقة بجرائم الحلب والجرائم ضد الإنسانية لأنه بيكون فيها يعني مشاهد فظيعة بكل تأكيد اليوم، ولحتى تقدر تخدم مسارات العدالة أتوقع أنا مع أنه هي تبقى مع الجهات المختصة القادرة على التحليل ويعني اللي قادرة من خلالها تحديد من هم الضحايا والمشتبه بارتكابهم لتلك الجرائم أفضل من نشرة بهذا التوقيت. أكيد يعني هذا التوقيت لح يصير في عنا حالة توتر، بالأصل الشارع اليوم في عنا حالة غليان كتير كبيرة، فما بعتقد لح يكون في إلا يعني من الناحية الإنسانية أنه صحيح يتم نشر هذه الفيديوهات. وأيضا من
1: متى يمكن متى يصبح النشر قانوني؟
0: يعني اليوم في عنا احنا آليات مرتبطة بتخليد الذكرى، لكن يعني هذه يعني سيدة الكريمة هنالك وحشية صراحة يعني في تلك الفيديوهات، لا أعتقد يعني قانونيا لا أعتقد قانونيا هو صحيح يعني نشر تلك الفيديوهات، يعني احتراما للضحايا ولذوي الضحايا وللكرامة الإنسانية. فلذلك أعتقد أنا يعني إبقاء تلك الفيديوهات مع الهيئات المختصة، لكن هنالك أحقية لذوي الضحايا الاطلاع على تلك الفيديوهات بكل تأكيد. ويعني دائما لازم نأكد على موضوع أنه هي الأدلة ما هي يعني حق احتكار لأي حدا، وهي ما بتعتبر أبدا ملك خاص، ولازم يكون في عنا تحمل لمسؤولية قانونية وأخلاقية يعني بتتمثل بالحفاظ وضمان سلامة وإيصال تلك الأدلة للجهات المختصة المرتبطة بعمليات التحقيق وكشف الحقيقة. وأيضا اليوم يعني كل هذا الألم الذي يصيبنا يجب أن لا يبعدنا عن الهدف الرئيسي اللي هو تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا وتضافر جميع الجهود لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وجبر ضرر الضحايا وذوي الضحايا من عائلة العباسي وياسين وغيرهم من الضحايا السوريين.
1: طبعا سيد حسان نعزيكم ونعزي آل العباسي على هذا المصاب، شكرا جزيلا لك.
5: ممكن بس
1: تفضل
5: كلمتين. انت قلتي انه هل يغلق مسار القضية؟ طبعا مسار التوثيق اكيد لح يغلق بتوثيق الاطفال، ولكن مسار العدالة مفتوح. وموضوع النشر فيه مشكلة معنا انه لحنا كعائلة الألم معتصر فينا، لما ينتشر الفيديو بعد اسبوع واحد بيحب ينشره، بعد اسبوعين بيحب ينشره، لحنا لح نعيش الألم متكرر. موضوع نشر الضحايا ارحموا أهالي الضحايا، بس أنا بدي أرحم أمي، ما بدي إياها تعيش، بدي نسيها الوجع، ما بدي. هي مشكلتنا بالنشر، وإلا أنا بالنسبة لإلي خلي السوريين يشوفوا شو صار بولادنا، أنا هيك. ولكن في عنا مشكلة أهل، عنا أم، عنا قلوب لا تتحمل وجع. الله يعطيكم العافية.
1: قلوبنا معكم ونعزيكم ونعزي آل عباسي جميعا على هذا المصاب. أشكرك جزيلا حسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا العباسي، كنت معنا من أوتاوا. وأشكر أيضا دكتور علي الجاسم المتخصص في أبحاث الجونات كان معنا من أمستردام، والشكر لسامر قربي الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف عن مصير الأطفال المفقودين كان معنا من حلب، والمعتصم الكيلاني حقوقي ومختص في القانون الجنائي كان معنا من باريس. شكرا جزيلا لكم. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية أيخمان.
0: وماذا تعرف عن أيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لأيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص، وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من أربعة عقود متواصلة. لويس برونر، مساعد آيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودياً عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادماً من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ، اسمه إلياهو كوهين. الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه، سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر، أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
2: أصدرت إيلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعاً ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة، حتى من الجانب السوري جعلوه أسطورة، بمعنى أنه جاسوس خطير جداً، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعاً ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز للأجهزة الأمنية السورية آنذاك. لكن لو وضعنا إيلي كوهين في حجمه الحقيقي سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
0: إيلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إيلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إيلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إيلي كوهين. لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
3: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
4: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر. يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
3: سندفع لك 200 دولار وسندربك 6 أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
5: I don't think that he joined them.
6: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم.
5: I don't know exactly how they.
6: لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57.
5: That's mean 5 days after his arrival.
6: أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إيلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون. ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات.
5: He knows and can master it. And at the end of this document.
6: وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
0: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إيلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثاً عن وظيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصاً مناسباً.

0: قر في دمشق غير برونر من ملامحه، كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سنا وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل،
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري، علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
3: مهمة إلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياهن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب.

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية، ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب، وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج، الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
2: المهمة السرية في دمشق.

0: كانت ولا تزال شفرة دون حل. فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخليا زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير الذي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
1: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
2: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً. لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
1: أنت كامل أمين ثابت،
2: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.
3: المرحلة الأولى، ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة، هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا، وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة سيتكفل بكل.
4: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل، في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
0: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا، يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
2: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
5: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
2: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا، سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
0: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق. لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلاً عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعاً هشاً في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيراً. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعاً صعباً نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكرياً تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدى زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة، بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد، كانت مصادره كتير ضئيلة. يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العزل وقلب العروبة،
0: الذي كان مصدرا مهما بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصيا أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: نحن دائما نسمنا العرب يجب نسمة عرقنا، لازمنا الوطن الثاني، كل حد يجب نشوف ريك، كل حد يجب نسمى تنكوك الشغل.
1: إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالم، كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحافي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق، والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالي بثه إلى إسرائيل. ثاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريين، من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناته في عميل إلهم، في جاسوس، وهذه الأخبار ليست ذات أهمية لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
0: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب الثامن من آذار 63، والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم. فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
4: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولا لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو علاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
0: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عاونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاء جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
5: احد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانس رادماخر.
6: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى راديماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي راديماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي، وفوراً ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة أعتقد أنها مخبأ راديماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالباً في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول راديماخر نفسه، والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوباً على المخابرات الأمريكية. لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالاً كبيراً لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأً ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
0: أو أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان، فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره، لكن ذلك لم يكن سوى غيضاً من فيض.
7: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين.
8: معز زهر الدين And many, many others.
7: وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إيدي في محاكمته. هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
1: الكلام الذي قيل أنه إلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث، وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. أنا ذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلاً رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع مواقع التحويل وأجهض المشروع، نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا الطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
6: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجوداً في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها. والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقاً.
5: السوريين توانين وأمين الحافظ توان شو معلم لغة لو نفجاش إتو. ما عبر لذا تخ لفدو.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبس بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البث تبعنا، رجاء شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البث يقطعوا الكهرباء عن أبارتمن بأبارتمن لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمن تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البث.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعا. هل كان شخصا بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك تم اعتقال 69 شخصا، بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض، الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي، كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين احنا بسوريا انه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو، ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري. يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا 3-4 مو اكثر. يعني
0: في اسرائيل لم تكن الصدمة اقل من ذلك. فوراً فرض الموساد تعتيماً شديداً على القضية ومجرياتها علهم يتمكنون من إنقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث، الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياماً طويلة.
2: محاكمة كوهين، طبعاً عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون. وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمراء. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام. وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام، كلهم بدون استثناء، حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة، جميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
3: بأربعات أيامين الرشونين ويצליח لشמור על סיפור הכיסוי שלו.
4: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
3: هو סיפר של מסע המשפחה שלו בסכסוך,
4: أعني أنه تمكن من تضليلهم. قال إنه هارب من عائلته ولديه مشاكل ولا يمكنه الحديث. كان السوريون على ثقة أنها عملية تجسس، لم يصدقوا أنه لوحده. وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ الذي قال إنه لا يبدو عربيا، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إلي كوهين يسكن في بات يام وزوجته نادية ولديه ثلاثة أطفال.
0: وأخيرا صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقاً.
5: أعتقد أن إيلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائناً، إنه جاسوس ولا يعد الجاسوس خائناً. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده، لم يكن إلي عميلاً، لقد كان جاسوساً.
0: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة. سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
6: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إلي.
0: وعند الساعة 1 فجرا علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
7: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
0: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس نادية كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة، وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير وهو أحد العاملين في الموساد حينها إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
8: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
9: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
0: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
10: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
11: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
10: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
11: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
0: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر، النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حمل التوقيع. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
0: مشكلة التخوير كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تقريبا
5: من جوهر الأحداث، حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الشرعي يبلغ ترامب خلال اتصال هاتفي بأن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري. محافظ الرقة يكشف لتلفزيون سوريا عن العمل على حصر أضرار فيضان نهر الفرات لتعويض المتضررين، يكشف عن دراسات لإنشاء جسرين إضافيين في المحافظة. الرئيس الشرعي يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي، وهيئة المفقودين تقدم المزيد من التوضيحات بشأن القضية. فرع مرور دمشق يبدأ حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية بالمدينة بما فيها المستخدمة في خدمات توصيل الطلبات.

0: أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد الرئيس أحمد الشرع وفق بيان للرئاسة على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه، كما أكد أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار في التوترات الإقليمية. من جانبه، أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. وفق البيان، أكد الجانبان في ختام الاتصال أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال إن تعيين براك يأتي في إطار تعزيز تعاون واشنطن الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، مضيفا أن براك سيستمر في منصبه كسفير لدى تركيا. وكانت واشنطن أعلنت قبل يومين انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي عبد الكريم العمر. مرحبا بك معنا سيد عبد الكريم. كيف يمكن قراءة أهمية هذه الاتصال، هذا الاتصال الهاتفي بين الشرع وترامب؟
1: مساء الخير ديما، تحياتي لك لفريق العمل. طبعا يعني هذا الاتصال ربما الثالث أو الرابع بين الرئيسين الذي يجري هاتفيا بين الرئيس ترامب والرئيس أحمد الشرع، هو يأتي بعد تعيين توماس براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، بالإضافة إلى عمله كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في تركيا. هذا وما دار بالاتصال حسب بيان الرئاسة السورية عن المستجدات في المنطقة و العلاقات السورية الأمريكية ومشاريع وإعادة البناء والإعمار والتعافي. هذا يؤكد على مدى قوة العلاقة السورية الأمريكية وقطعها خطوات هامة جدا، أن يكون دائما هناك تواصل ما بين الرئيسين، بالإضافة إلى زيارات متكررة يقوم بها المبعوث الأمريكي توماس براك إلى سوريا ولقائه الدائم مع الرئيس الشرع ومع وزير الخارجية أسعد الشيباني. تؤكد دائما هذه الاتصالات على قوة ومتانة العلاقات السورية الأمريكية وعلى مدى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم استقرار سوريا ودعم بناء ووحدة سوريا والبدء في مرحلة، وخاصة بعد إنهاء ملفات العقوبات، البدء في مرحلة.
0: وهذه نقطة أود التطرق إليها معك سيد عبد الكريم. يعني الرئيس الشرع أيضا شدد على رفع ما تبقى من العقوبات. كيف يمكن من وجهة نظرك أن يكون مسار هذا الملف في بناء على هذه الاتصالات؟
1: نعم، يعني هناك قضية لا تزال هي قضية وجود سوريا كأحد الدول الراعية في الإرهاب. أعتقد هذا الموضوع حتى اللحظة لم ينتهى منه يعني أمريكيا، ولذلك هناك تأكيد من الرئيس الشرع على ضرورة إزالة هذا الملف وكامل أشكال العقوبات على سوريا. وهناك أيضا رغبة أمريكية واضحة يعني في إنهاء كل العقوبات عن سوريا. سبق أن تم إنهاء رفع اسم جبهة النصرة والرئيس أحمد الشرع وزير الداخلية من مجلس الأمن. كذلك الأمر الولايات المتحدة الأمريكية أنهت كل ملفات العقوبات على سوريا. كان هناك تأكيد واضح أمريكي بإنهاء ملفات العقوبات. هي ترى الولايات المتحدة أنه لا يمكن فعليا البدء بمرحلة البناء والإعمار والتعافي بوجود أي عقوبات. لا تستطيع لا الشركات الاستثمارية لا الأمريكية ولا دول العالم ولا حتى كبرى الشركات الإعمار في العالم البدء في ببناء سوريا والمشاركة ودخول السوق السورية في ظل وجود عقوبات. لذلك أيضا تركيز الرئيس الشرع على هذا الأمر هو هام جدا، حتى لا يبقى هناك أي ثغرة لا لدى أي دولة في العالم على أن سوريا لا تزال على تلك القائمة أو على هذه القائمة، وبالتالي الرئيس الشرع والحكومة السورية تكرر دائما على ضرورة إنهاء كل أشكال العقوبات ورفع يعني تام ونهائي لأي موضوع عقوبات إن كان أوروبية أمريكية عن سوريا، من أجل أن تكون سوريا ساحة بالفعل لكل الشركات الاستثمارية، الشركات التجارية، ولكل حكومات العالم لتبدأ في مرحلة إعادة البناء.
0: طيب سيد عبد الكريم، فيما يتعلق بالبعد الإقليمي، من خلال هذه التصريحات والاتصال الهاتفي بين الرئيس الشرع وترامب، كيف يمكن قراءة تغليب المسار الدبلوماسي والحوار في التوترات الإقليمية؟ ما المقصود بذلك؟
1: يعني لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلع بدور هام ورئيسي، وخصوصا في ملف المفاوضات مع إسرائيل. ويعني سبق لتوماس براك أن زار تل أبيب عدة مرات، وهناك ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لسوريا، ووقف أيضا توغلاتها العسكرية. والتدخلات هي بموضوع ملف الجنوب وملف السويداء، والولايات المتحدة الأمريكية تركز على أن تكون هناك مفاوضات جادة، وهي رعت مفاوضات باريس عندما جرت قبل أشهر بين سوريا وإسرائيل. كان هناك توماس براك موجود في تلك المفاوضات عندما صدر البيان، وبضرورة أن تلتزم إسرائيل بالعودة إلى اتفاق عام 74، أو أن يكون هناك اتفاق أمني مشابه. كل هذه الإشكالات حتى ما حدث، يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا شك على اطلاع بالمفاوضات التي جارت أو بالنقاشات التي جارت ما بين الدولة وقسد في شرق سوريا. كل الملفات التي أدارتها الدولة السورية تديرها بطريقة الحوار والانفتاح على الجميع، والولايات المتحدة الأمريكية على اطلاع بذلك. لذلك اليوم هو أهم ملف يعتقد هو ضاغط على الدولة السورية اليوم هو ملف إسرائيل والولايات المتحدة. والرئيس ترامب يعني ضغط كثيرا على نتنياهو بمنع أو وقف التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية. لذلك المسار الدبلوماسي أو الحوار هو ما تعمل عليه دائما الولايات المتحدة الأمريكية مع سوريا ومع إسرائيل، وترى تماما أن هناك استجابة ورغبة سورية واضحة أن تكون كل الإشكالات العالقة كان بين سوريا وإسرائيل أو بين سوريا والانفصاليين في الجنوب بطريقة دبلوماسية تقوم على الحوار من أجل التأكيد على وحدة سوريا واستقرار سوريا.
0: نعم، طيب بالسياق أيضا، يعني من خلال هذه الاتصالات أيضا، هنالك خطوات جديدة تجري أو جرت فيما يتعلق بتعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة وأهمية هذه الخطوة الآن في هذه المرحلة؟
1: نعم، يعني من يعرف السيرة الذاتية لتوماس براك، هو ملياردير أمريكي ورجل عقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، ويرتبط بصداقة قوية وشخصية كبيرة مع الرئيس ترامب. والرئيس ترامب لديه مشروع اقتصادي هام في المنطقة، يعني هو يتطلع إلى بناء سلام في المنطقة من أجل أن تكون المنطقة ذات مشاريع اقتصادية حيوية تخدم الولايات المتحدة الأمريكية لا شك، ولكن أيضا تخدم دول المنطقة. ومن هذا الباب قام بتعيين يعني السفير الأمريكي توماس براك في تركيا، بتعيينه سابقا عندما صدر في ماي العام 25 عينه مبعوث خاص لسوريا، ثم قبل أيام قيل أنه يعني انتهت مهمته حتى يأتي اليوم قرار تعيينه مبعوث شخصي للرئيس ترامب ومبعوث خاص إلى سوريا والعراق من أجل إدارة كل الملفات في المنطقة ولهذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذه الخطوة تؤكد على، لأنه البعض من روج البعض عندما تم يعني تناقل خبر أن تم إعفاء توماس براك من منصبه كمبعوث خاص إلى سوريا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن دعم سوريا. القرار اليوم الذي صدر عن الرئيس ترامب وجاء بعده الاتصال الهاتفي الذي جرى مع السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد تماما على قوة العلاقة السورية الأمريكية ومتانة العلاقة السورية الأمريكية وتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بسوريا، ليس كصديق فقط إنما كحليف استراتيجي لما لسوريا من أهمية وموقع استراتيجيها في المنطقة.
0: طب هذا التعيين من وجهة نظرك سيد عبد الكريم كيف يمكن أن ينعكس على ملفات عديدة فيما يتعلق بملف العقوبات، ملف أيضا إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا.
1: لا شك أن يعني وجود توماس براك كما ذكرت منذ قليل أن زياراته المتكررة لم تنقطع إلى سوريا، ولقاءاته بالرئيس الشرع وبوزير الخارجية وحضور حتى عدة اجتماعات، إن كان عندما تحصل يتم الاجتماع في الأردن بين وزير الخارجية السوري والأردني، كذلك أمر في تركيا، دائما توماس براك حاضر، هو يشاهد ويراقب الوضع السوري، الخطوات والاستحقاقات التي قامت بها القيادة السورية على المستوى الداخلي في عديد من الملفات، وإدارتها للملفات بحكمة وروية وعن طريق الحوار، وأهمها كان الملف الشرق سوريا والانفتاح على كل مختلف شرائح المجتمع السوري، موضوع العدالة الانتقالية، ما حدث بالأمس عندما تم كشف عن أولاد الشهيدة أو أطفال الشهيدة والشهداء الشهيدة الطبيبة رانيا العباسي، هو ينقل تماما كل الإيجابيات.

0: الاستحقاقات التي قامت بها القيادة السورية، الوسائل التي تقوم بها والخطوات التي تخطو بها القيادة السورية في سبيل وحدة سوريا، الحفاظ على وحدة سوريا، على وحدة النسيج الاجتماعي السوري، القرارات الاقتصادية، التعديلات الحكومية، الإجراءات المتبعة، كلها ما يتم أيضا لا شك أن توماس براك هو يطلع من عن قرب أو عن بعد بها، وبالتالي هذا من خلال التصريحات التي تصدر عنه ستعطي انطباع لدى الأمريكيين، لدى الشركات الأمريكية والحكومة الأمريكية وكل دول العالم أن سوريا تخطو خطوات هامة وجادة في سبيل التعافي والبناء، وأهم من ذلك هو الوضع الأمني، الاستقرار الأمني في سوريا.
1: ولكن ما هي الملفات الأبرز التي يمكن أن يتولاها براك من خلال مهمته الجديدة؟
0: أنا أعتقد أن أهم ملف اليوم يعني هو الملف الجنوب، الملف السويداء، وإنهاء هذا الملف والوصول إلى تفاهم أمني سوري إسرائيلي، إن كان بالعودة لاتفاق 74 أو اتفاق أمني مشابه يضع حدا للتدخلات الإسرائيلية ويجبر إسرائيل على انسحاب من الأراضي والمناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر. هذا أولوية أعتقد، وهو كما ذكرت منذ قليل أنه ملف ضاغط على الدولة السورية، تريد سوريا أن تنهي هذا الملف، إن كان ملف الجنوب السويداء بالتحديد ولا ملف الإسرائيلي، حتى تبدأ فيما بعد بخطوات في مرحلة إعادة البناء والإعمار. لا شك أن الحكومة لديها والقيادة لديها برنامج اقتصادي واضح مع البرنامج السياسي الذي سارت عليه منذ التحرير وبرنامج الانفتاح على دول المنطقة. لا شك أنها تضع خطط وبرامج اقتصادية سيشاهدها العالم والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ستكون هناك خطوات باتجاه دخول شركات كبرى، شركات استثمارية، دول أن تشارك دول أيضا في إعادة البناء والإعمار في سوريا.
1: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي من دمشق المحلل السياسي عبد الكريم العمر، شكرا جزيلا لك. شكرا. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا إن المحافظة بصدد تجديد أو تحديد حجم الأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الرقة على مدار الأيام الماضية.
2: من خلال بالنسبة للمنظمات اللي موجودة الآن قيمنا الأضرار، بتعرفي أنت الأضرار بتصير بعد مو أثناء، بيصير أنه أنت هذا المكان تغير مكان الخيمة، تغير مكانها. الحمد لله رب العالمين، الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما حابين يكون في إنه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحة استراتيجي، ما بدي أنا اليوم كل سنة لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب إنه كيف نحن نرجع الأهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الإشكالية اللي موجودة. عنا بعض البيوت اللي موجودة على سرير النهر، إنه نحن إخواني لازم نغير هذا المكان بالأيام اللي جاية، نحسب ممكن يكون كميات أكبر. اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حضرنا أكبر وأفضل من هذا الكلام.
1: كما كشف المحافظ عن إجراء دراسات لإنشاء جسرين جديدين في الرقة بالإضافة إلى دخول جسر الرشيد في الخدمة خلال أسبوعين مع تدعيم الجسور الموجودة بعد انخفاض منسوب المياه.
2: بناء سدود هاي مسألة دراسة بتاخد وقت طويل، لكن على مستوى نحن الأشياء اللي صارت وقعت معنا خلال المضخات اللي كانت موجودة، أنه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمة أسبابها 1 2 3، هذا راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب ونلاقي آلية تانية بحيث إنه ما تخرج عن الخدمة لو ارتفع منسوب المياه. في عنا أيضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجودة مثل جسر المنصور، حاليا بعد إن شاء الله تعالى ما يخف المنسوب أيضا راح يكون فيه تدعيمات خاصة فيهم خلال ترجيف التربة اللي بده يكون. أيضا الحمد لله رب العالمين بتعرفين إنه إحنا إن شاء الله خلال 15 يوم راح كمان أيضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمة، فهيك بكون إن شاء الله تعالى أمورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور إضافية للمدينة، خلال في الأيام القادمة يكون في جسرين إضافيات، يكون هيك نحن إن شاء الله تعالى

0: غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
1: أعلنت مديرية الموارد المائية فرق انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بنحو 60 سنتيمترا منذ يوم أمس ولغاية ظهر اليوم، في أول انخفاض منذ بدء الفيضانات قبل أيام. يأتي ذلك وفق المديرية بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، لا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات وتخفيض كميات المياه الممررة من سد كديران. وأوضحت المديرية أن الانخفاض المسجل يأتي بالتزامن مع تراجع كميات المياه الممررة عبر السدود، ما انعكس على مناسيب المياه في مجرى النهر ضمن محافظة الرقة. أدى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وخروجه عن مجراه الطبيعي إلى توقف عدد من محطات المياه في ريف الرقة عن العمل بعد تعرضها لأضرار ناتجة عن الفيضانات.
2: تسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأيام الماضية بخروج عدد من محطات المياه في محافظة الرقة عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في الريف، وأثار مخاوف بين السكان من تلوث مصادر المياه المتاحة وصعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب.
3: يعني قامت تجينا مثل ما قال متقطعة المي، فأريد من الحكومة من المعنيين يعني ركزونا على شغلة مياه الشرب. احنا صايرين فراتيه، هذا النهر خلفنا ولكننا عطاشه بمكانات ما تطلع عليها المي، مثل الجابر، معدان، ما معدان عندها من اول ينقص بالمي، فاثر علينا النهر بغمر المناطق هاي بشكل عام.
4: كان على مستوى المنخفض اولي قبل ما ترتفع منسوب المياه، فالان لما ارتفعت منسوب المياه ارتفع وصلت للمضخات وانقطعت المضخات في عندنا، هي المضخه المغلى جينا سكرناها، ويعني ساهم شباب يعني تسكيرة أحسن ما تتعطل بالنهاية، وبعض محطات نقلوها يعني شالوا المضخات إلى أماكن أخرى، فانقطعت مياه الشرب على معظم القرى الموجودة هنا.
2: مع استمرار ارتفاع منسوب النهر أعلنت الجهات الرسمية حالة استنفار واتخذت إجراءات احترازية شملت تحذير السكان القاطنين على ضفاف الفرات من المخاطر المحتملة، كما باشرت فرق العمل بتدعيم السواتر الترابية وتعزيز وسائل الحماية حول عدد من المحطات والآبار.
5: عندنا مضختين، أما مشروعين خرجنا عن الخدمة، هو مشروع زور شمر، مشروع الغالم العلي. حاليا نقوم بتدعيم البير الارتشاحي لزور شمر، وبعد ما نخلص المرحلة هاي راح ننتقل على مشروع الغانم العلي، زاد نكمل الدعم لأنه مشروع الغانم العلي خرج عن النهر عن الخدمة، والسبب هذا ارتفاع منسوب النهر. نحن حاليا قاعد ندعم بالبير من الجهة الغربية مشان ما يصير تكهف قدام البير ويخرج البير عن الخدمة، وحاليا نفس الشيء راح ننتقل من زور شمر راح ننتقل على مشروع الغانم العلي، زاد نفس الشيء راح نسوي نفس العملية هاي لأنه البير هذاك خارج عن الخدمة.
2: رغم تسجيل تراجع نسبي في منسوب المياه خلال الساعات الأخيرة، فإن آثار الأزمة ما تزال مستمرة في ظل انقطاع المياه عن السكان وتزايد المخاوف من تداعيات صحية ومعيشية قد تتفاقم في حال تأخر عودة المحطات إلى الخدمة.
1: بدورها قالت مديرية إعلام الرقة إن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد هذا، ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
6: احنا حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الاساسي نستقبل الحالات الاسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر او من بعض القرى مثل الكسرة او حويجة قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات اصابات، حالات انسانية طبعا، ودورنا الاساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
1: هذا وكشفت وزارة الطاقة عن استقرار منسوب نهر الفرات في الخط الغربي عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، معلنة عدم تسجيل زيادات إضافية مع توقعات ببدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم الأحد. وأضافت الوزارة أن مناطق الخط الشرقي الممتدة من الميادين وحتى البوكمال تشهد ارتفاعات ملحوظة نتيجة للتمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها اليوم على أن تبدأ بالاستقرار مساء، بالتزامن مع استمرار جهوزية مديريات الطوارئ والفرق الميدانية. كما دعت الوزارة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والابتعاد عن تداول الشائعات، مؤكدة مواصلة المتابعة على مدار الساعة لنشر أي تحديثات فورية. من جهته أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة. وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي لا تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف، وطمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات. غرق شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما في أثناء سباحته بنهر الفرات في بلدة الحسينية الواقعة على ضفة النهر بريف مدينة دير الزور. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أن الغريق هو أحد عناصر الفرقة 86 التابعة لوزارة الدفاع، وأن الأهالي وفرق الإنقاذ يواصلون البحث عنه. يأتي ذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة بعدم السباحة في نهر الفرات، حيث سبق أن أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرات شددت فيها على عدم السباحة في النهر من جراء ارتفاع منسوب المياه والفيضانات التي غمرت المناطق المتاخمة للفرات في محافظتي دير الزور والحسكة. وينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد أصلي. بمرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بآخر التطورات والأنباء التي تفيد فعلا انخفاض منسوب ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات. ما المستجدات لديك؟
7: تحية لك ديما وسادة المشاهدين. يعني في ريف دير الزور الغربي، وهو الواجهة أو الوجهة الأولى لارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور، الريف الغربي شهد انخفاض نحو 30 سنتيمتر خلال الساعات الماضية، لكن المياه في ريف دير الزور الشرقي قد وصلت إلى أماكن لم تكن قد وصلتها خلال الأيام الثلاث الماضية. اليوم يعني في الريف الشرقي كانت الخسائر أكبر بكثير من الأيام الماضية، ولعل أبرز هذه الخسائر خروج محطات مياه عن الخدمة، ربما يزيد عددها عن 10 محطات دفعة واحدة. وكذلك الأمر يعني خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أيضا كان يعني هناك عمليات تدعيم لجسر العشارة الذي يربط الضفتين ببعضها عند مدينة العشارة، ومقابلها بلدة درنج على الضفة الأخرى من نهر الفرات. حقيقة تصريح رئيس مجلس مدينة دير الزور الأستاذ ماجد حطاب عن انخفاض منسوب نهر الفرات عند حويجة صقر، نعم هو حصل هذا الانخفاض لكن يعتبر بسيط جدا. قبل دقائق وصلت من هناك، وهي هذه الحويجة لا تبعد عني سوى ربما 500 متر، كنا هناك والمياه تقريبا غمرت المنطقة بشكل شبه تام باستثناء الجسر الذي كانت يعني فرق الطوارئ قد دعمته ووضعت سواتر على يعني حافتيه، وتوقفت المياه عند هذا الحد ولم تقطع الجسر. يعني كان هناك جسرين يربطان هذه المنطقة بالأحياء السكنية الأخرى، واحد منها خرج عن السيطرة وخرج عن الخدمة على الفور، والآخر تمت عمليات التدعيم له وهو جسر العنفات. يعني بشكل عام الأضرار تجاوزت أو يعني كانت واسعة جدا، لا يوجد إحصائيات دقيقة حتى هذه اللحظة سواء حكومية أو يعني من منظمات يعني معنية بمتابعة قضايا ربما الأزمات والكوارث، لا يوجد حتى هذه اللحظة أي إحصائيات. كان هناك تصريحات غير دقيقة من يعني وزير الطوارئ وإدارة الكوارث حول 2400 عائلة خرجت من منزلها خلال الأيام الماضية، لكن هذا العدد غير دقيق. ما استطعنا تقريبا توثيقه هو معرفته هو نحو 250 عائلة يعني أصعب الأحوال قد خرجت من منازلها، وأبرز العائلات التي خرجت من منازلها كانت من حويجة صقر بمعدل ربما 200 عائلة، ويعني بقية العوائل من المناطق الأخرى كحويجة قاطع والمناطق الأخرى في ريف دير الزور الغربي وخاصة في منطقة الجزيرة، لأن الجزيرة تعتبر هي مقارنة مع الشامية، الجزيرة هنا أشير إلى أنها الضفة اليسرى من نهر الفرات والمعروفة اصطلاحا سياسيا بمنطقة شرق الفرات، هي منخفضة أكثر من يعني الضفة اليمنى، وكانت الأضرار ربما هناك أسرع وأكبر خلال الأيام الماضية. يعني ربما يوم غد تبدأ يعني منسوب نهر الفرات يلاحظ علينا بشكل واضح أنه قد انخفض ربما، هذا ما قاله وزير الطاقة عندما يعني اجتمعنا معه أول أمس في دير الزور أثناء زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المنطقة، واجتمع معنا ومع بعض يعني أعيان وشخصيات من محافظة دير الزور، قال بأن يعني انخفاض منسوب نهر الفرات ربما لا يلاحظ حتى 48 ساعة، وفعلا كان هذا التوصيف دقيق للغاية، وربما أيضا قال أن الانخفاض الآخر يحتاج ل 48 ساعة أخرى، ورجح بأن آخر عملية انخفاض ستكون هي يوم إما ليلة الأربعاء أو صباح الخميس القادم، وتكون يعني هنا قد استقرت المياه على حد معين وهو الذي يعني قد اتخذ يعني ربما أو يعني أخذ شكله على هذا النحو. لكن مشكلة خروج محطات المياه في دير الزور وريفها الغربي والشرقي ربما هذه مشكلة حقيقية تحتاج لحل سريع، ربما بعض المحطات يعني غمرت بشكل تام وأصبحت المياه قد قطعتها بمسافة بعيدة جدا. قال يعني كان هناك تصريحات حكومية بأن يعني عملية أو ربما هذه المناطق التي تم أو تضررت خلال هذه الأيام قالوا بأنها هي يعني مناطق تتبع لحرم النهر، ولكن بواقع الحال أو ربما بحسب معرفتنا والسؤال عن أملاك الدولة وأملاك يعني النهر يعني قيل بأن يعني هذا التصريح غير دقيق، خاصة أن المحطات 62 هي يعني قد غمرت بشكل تام وهي موجودة على حرف يعني النهر وتعتبر خارج منطقة الحرم بشكل تام. يعني نتابع كل التفاصيل يوم غد إن شاء الله، وتكون ربما قد انتهت هذه المأساة.
1: شكرا جزيلا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً عبر الفيديو بأفراد من عائلة الطبيبة رانيا العباسي مقدماً تعزيهم ومعبراً عن مواساته لهم ومؤكداً وقوفه إلى جانب العائلة، مع تشديده على أن العدالة ستأخذ مجراها.
8: عائلة الدكتور الشهيد عبد الرحمن الياسين وزوجته وأطفالها، زوجته الدكتورة رانيا وأطفالها الستة، طبعاً موجودين أخوه محمد وليد وخالد وأخته الكبيرة أيضاً، فتفضلوا سيادة الرئيس.
9: السلام عليكم يا سيادة الرئيس. كيف الصحة إن شاء الله بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك يا رب. الله يسلمك. نصكم
10: تعازينا ونسأل الله عز وجل أن تكون إن شاء الله العدالة تأخذ مجراها.
9: إن شاء الله بإذن الله.
10: إن شاء الله دول سعر ومستعدة لأنه كل شهداء الثورة السورية وكل من تأذى على أيد العصابة المجرمة هذول.
9: نتمنى من
10: إن شاء الله تعالى. إحنا إن شاء الله حاولنا قدر المستطاع من خلال وزارة الداخلية إنه نوصل المعلومات، وكمان أيضا المنظمات ساعدونا بشكل كتير كبير الوصول لها كشف ملابسات القضية، فإن شاء الله إحنا بأقرب وقت يعني عدالة بتأخذ مجراها على أكمل دورة بإذن الله تعالى، وكل المجرمين اللي قاموا بجرائم البشعة دي راح ينالوا جزاء عادل بإذن الله تعالى.
9: إن شاء الله الله يطول عمرك يا رب، ونتمنى ان ينالوا القصاص العادل، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني امننا يعني بحضرتك وبالحكومه الموقعه باذن الله تعالى ناخذ حق جميع الشهداء، شهدائنا وشهداء السوريين جميعا ان شاء الله.
10: امين. ما في شك ان شاء الله هيتحاسبوا ان شاء الله، ونحن يعني وزاره الداخليه قام بعمل كبير لحتى اقوم القبض على هذا المجرم امجد يوسف و وجميع العناصر اللي كانوا معهم.
9: بارك الله فيك.
10: على بأقرب وقت تقدم العدالة، بس إنه في تحقيقات أيضاً إنه كل بضعة أيام كشف جريمة جديدة لهم يد فيها، فلحتى ما قوم بإجراءات سريعة بمحاكمات سريعة ثم بعد ذلك بعدين ممكن تختفي بعض القضايا اللي كانوا من الجرائم مرتكبينها، فلحتى نحسن نستنفذ كل الطاقة بحيث أنه نوصل كل ما ارتكبوه من جرائم بشعة في حق المجتمع السوري.
9: إن شاء الله.
10: أبشع شيء أنه يأذوا الأطفال هذول، والله يعني بصراحة ما في قلب إنسان ممكن يحتمل أو يفكر حتى مجرد تفكير أنه في بشر بالدنيا ممكن يفعل هذا الفعل.
9: بصوا سيادة الرئيس، لأن الأطفال يعني أصغر طفل عمره سنتين، شو ذنبه؟ هي وأخواتها أو أطفال اللي يعني
10: واحد شو بدك يعني، بس إنه الحمد لله هذيك الحبة انتهت، وإن شاء الله السوريين ما عاد يشوفوا مثل
9: إن شاء الله بإذن الله تعالى بمجهودك سيادة الرئيس.
10: الله يسلمكم إن شاء الله.
9: الله يطول عمرك يا رب، بارك
10: الله
9: فيك. شكرا الله يسعدكم.
10: الله يحفظنا إن شاء الله، وباقي مفقودين إن شاء الله، نسعى على البحث والكشف عن حقيقة وجودهم إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. المؤسسات راح تشتغل على إيقاف الأمراض، يحسبون الأطفال إن أطفالنا، وإن شاء الله راح نقوم بكل واجبنا طبعا نستطيع
9: بإذن الله إن شاء الله تعالى.
1: أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مساري كشف مصير الضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم لا يمكن التعامل معهما كمطالب مؤجلة، مشددا على أنهما يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق العدالة وسيادة القانون. وأوضح عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس أن أطفال الدكتورة رانيا العباسي ليسوا مجرد أرقام مدرجة في ملف، بل هم ضحايا ينتظرون كشف الحقيقة ونيل العدالة. جاء ذلك تعقيبا على بيان أصدرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمس السبت، أكدت فيه أن قضية مصير أطفال الدكتورة عبد الرحمن أو الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي تمثل واحدة من القضايا الإنسانية المؤلمة التي تختصر في تفاصيلها معاناة آلاف العائلات السورية. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة السورية المختفية قسريا رانيا العباسي في تطور ينهي جانبا من الغموض الذي أحاط بالقضية لسنوات طويلة. وفي السياق ذاته أفادت وزارة الداخلية بأن التحقيقات الأولية كشفت معطيات تشير إلى ضلوع العسكري في النظام المخلوع أمجد يوسف في القضية.
11: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمرا للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
12: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
1: نظم مواطنون في مدينة الرقة وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا النظام المخلوع، وذلك على خلفية إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين الوصول إلى مصير عائلة الدكتورة رانيا العباسي وتأكيد استشهاد أفرادها.
13: وهاي رسالة من حر ابن حر، الحمد لله إذا ما طبق مسار العدالة الانتقالية لن يكون هناك مجتمع سوري مستقر ولا سلم أهلي ولا تعايش مشترك. بالإضافة أن المنظمات الحقوقية التي تحتفظ بأدلة، التي تمتلك أدلة أو فيديوهات أو أي وثائق هي تساعد بكشف مصير المفقودين، نتمنى أن يكون في مساعدة، نتمنى أن يكون في تنسيق وتشبيك مع الجهات المعنية.
14: أهم ملف حاليا يشغل السوريين قبل ملف الاقتصاد وقبل ملف إعادة الأعمار هو ملف العدالة الانتقالية، وكل يوم تأخير بمعالجة هذا الملف هو مانو لصالح البلد نهائيا.
1: كما شهدت مدينة حماة وقفة مماثلة طالبت أيضا بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام.
15: أنا واقف وقفة تضامنية مع هؤلاء الشهداء الصغار طيور الجنة، كنت أتمنى أن أشوفهم عند الناعورة عم بيلعبوا معنا، ولكن يد الإجرام طالتهم في مقتبل العمر. حقيقة نحن يعني يعتصر القلب يعني ألما على هؤلاء الأطفال وعلى أمهم وأبيهم، قتلوا بغير ذنب. نطالب بالإسراع بتطبيق أشد الأحكام على هؤلاء حتى لا يتكرر ذلك في مجتمعنا السوري. المجتمع السوري مجتمع نظيف، هؤلاء هم يعني الشيء الوسخ في المجتمع، لا يجب أن نتخلص منه لا للانتقام ولا للثأر ولكن للعدالة.
1: بدأ فرع مرور دمشق حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية في المدينة بما فيها المستخدمة في خدمات توصيل الطلبات.
4: معلم نطلع بنشتغل على الميتورات بعزدين النهار، ميتوري ما فيه صوت ومنمر وكل شيء وما احلى بيحجزني. بتمرق عالم الزعران طول الليل، بتشلح العالم جوالات ما بتلاقي دورية مرور، بيمرق حدا عسكري ما حدا بيوقفه. ليش؟ لانه نحن معلم ما حدا لا حول ولا قوه، لو معنا شهاده، لو منمر، لو حاطين خوذة بده يتصادر، ونحن ما عاملين شيء، نحن طالعين نشتغل وماشيين على قلب مهلنا. اكيد يعني ما طالع انا شبب على الميتور وانا اصلا طالع اشتغل اترزق الله.
1: وينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. مرحبا بك معنا عبادة لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفاصيل أكثر عن هذه الحملة مصادرة الدراجات النارية، ضعنا في تفاصيلها.
16: بالفعل ديما يعني فرع مرور دمشق بدأ بعمليات حجز الدراجات النارية المخالفة بحسب بيان له هذه الدراجات النارية التي تخالف شروط السلامة أو تقوم بإزعاج الأهالي ضمن محافظة دمشق. إضافة إلى أيضا كان هنا خلال الفترة الماضية عدة شكاوي قد صدرت عن مواطنين دخول دراجات نارية تقوم ب يعني سرقة بعض الأهالي والمرة في بعض شوارع العاصمة. طبعا فرع المرور عمل على إقامة عدد من الدوريات والحواجز ضمن العاصمة، ومن خلال هذه الدوريات والحواجز يعني قام بإيقاف وحجز عشرات الدراجات النارية المخالفة ضمن العاصمة. طبعا أيضا ديما كان هناك بعض الشكاوي من المواطنين الذين قالوا بأن عملية الحجز طالت بعض الدراجات النارية غير المخالفة. هناك شكاوي أيضا يعني صدرت عن بعض الأهالي الذين قالوا أو بعض الأشخاص الذين تم حجز درجاتهم النارية والتي قالوا بأنها غير مخالفة للقانون، لكن عملية الحجز طالت جميع الدراجات النارية خلال اليوم الأول من عمليات الحجز. خلال فترة مراجعة فرع المرور يعني يتمكن الأهالي من مراجعة الفرع، ويعني من لديه رخصة ويعني يستكمل الأوراق الرسمية بإمكانه إعادة درجاته، لكن الأشخاص المخالفين لن يتمكنوا من إعادة درجاتهم النارية. طبعا هذه الحملة حقيقة كانت قد يعني بدأت بها أو بدأ فيها بها فرع مرور دمشق بعد شكاوي حقيقة طويلة كانت لحالات إزعاج تكون داخل شوارع العاصمة، وأيضا حالات مخالفة. هذه المخالفات تكون بإدخال الدرجات النارية الغير مرخصة والتي لا يقوم يعني السائقين يعني استكمال شروط السلامة ويتجولون داخل الشوارع الرئيسية ضمن العاصمة.
1: أشكرك جزيل الشكر عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. يواجه سكان الريف الشرقي لمحافظة حماة ولا سيما ناحية تعقير بات والقرى التابعة لها نقصا حادا في المراكز الصحية، ما يضع الآلاف منهم أمام تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية.
17: يجسد أبو حمود الرجل الذي فقد قدمه من جراء انفجار مخلفات حربية معاناة نحو 800 عائلة عادت إلى قراها في ريف حماة الشرقي بعد سقوط النظام المخلوع، لتجد نفسها أمام واقع صحي مأساوي لا مراكز طبية فيه ولا شبكات اتصال تمكنها من طلب النجدة أو الإسعاف.
18: أنا طالع على أسرية، من أسرية بطالع على الطبقة باتجاه الطبقة، قام صار وقفت على حرف الاستراد، فجر فيه لغم ولا في اتصال اتصل مع ناس ولا في أحد، قطعنا بجي ساعتين وإحنا ننزف، وهذا اللي صار، راح كف رجلي قدمي راح. أنا أسعفت حالي، ربطت رجلي بالجندانة وقطع الدم الحمد لله. أقرب نقطة طبية كانت علينا الطبقة، تبعد 90 كيلومتر، سلمية 100 كيلومتر عننا، بس الفان اللي جاي متجه من سلمية على الطبقة هو الزلمة اللي شاننا.
17: ورغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، أكدت الجهات المعنية أنها قيد الانتهاء من مستوصف عقيربات الصحي الذي يغطي جزءا يسيرا من حاجة الريف الشرقي بالكامل.
19: هلا بشكل عام الواقع الصحي في سوريا بشكل عام قيد النهوض، فلذلك هو في عندي نقص حاد في كل المناطق، في كل يتم العمل من قبل وزارة الصحة ومديريات الصحة لرفض الواقع الصحي. عندي بمنطقة عقيربات تخدم ما يقارب 85 ل 90 قرية، هناك نقص حاد بالخدمات الطبية في هذه المنطقة. تم إيجاد نقطة طبية ضمن مركز عقيربات وهو قيد الإنشاء، قيد الترميم حاليا، بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان جمعية تنظيم الأسرة. سينتهي الترميم المركز بإذن الله خلال الشهر القادم. نأمل كذلك بالإضافة إلى مركز عقيربات الصحي ومركز التوليد أن يتم التوجيه لترميم مشفى عقيربات الوطني. مشفى عقيربات تقريبا ما يقارب 60 سرير، في حال تم ترميمه وإعادة إنشاء وإعادة تشغيله بشكل كامل نضمن تلبية احتياجات المنطقة بإذن الله.
17: مطالب الأهالي بضرورة إنشاء مراكز صحية ميدانية عاجلة وإعادة تأهيل شبكات الاتصال تعتبر خطوة إنسانية لا تحتمل التأجيل لحماية أرواح المدنيين العائدين إلى ديارهم. يبقى تأمين الخدمات الصحية وإعادة تشغيل شبكة الاتصالات شرطا عمليا لاستقرار العودة في ريف حماة الشرقي، ما يجعل التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي أسلوقي في جنوب لبنان، زاعما أنها تهدف إلى تعميق الضربات الموجهة إلى حزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، في حين قال نتنياهو إنه أوعز بتوسيع وتعميق سيطرة الجيش على معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني.
20: لم تمنع محادثات البنتاغون العسكرية ولا التفاهمات السياسية السابقة من أن تدفع إسرائيل بآلتها العسكرية نحو مرحلة جديدة وأكثر عمقاً في الجنوب اللبناني. ففي مرتفعات الشقيف ووادي سلوقي شرقي النبطية شرعت قوات برية إسرائيلية كبيرة فيما وصفته بنشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي. هذا التوغل لم يقف عند حدود الإعلان، بل ترجم جغرافيا بعبور القوات الإسرائيلية منعطف نهر الليطاني لتعلن السيطرة على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية في توغل يعد الأعمق منذ أكثر من ربع قرن. فالقلعة التي تمتلك موقعا شديد الحساسية يشرف بارتفاعه الشاهق على مناطق النبطية ويطل مباشرة على بلدات الجليل في الشمال الإسرائيلي، قد شكلت عبر العقود عقدة عسكرية حاكمة ومسرحا لمعارك طبعت في الذاكرة الإسرائيلية واللبنانية. التمهيد البري جاء غطاء جويا ومدفعيا طال أقضية بنت جبيل وصور والنبطية وصولا إلى غارة استهدفت محيط مستشفى نبيه بري الحكومي. واكبت هذا الهجوم أوامر إخلاء فورية لسكان قرى وبلدات مثل أنصار والزرارية ومشاغرة، ما ينذر بموجة نزوح جديدة وسط وضع إنساني معقد. وفي المقابل أعلن حزب الله انخراطه في اشتباكات مباشرة عنيفة متصديا للتقدم الإسرائيلي عند أطراف بلدات زوتر الشرقية ويحمر الشقيف. سياسيا، وفي وقت تصف فيه واشنطن المحادثات العسكرية في البنتاغون بأنها بناءة ومثمرة، يرى رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة على بلاده، مستدركا بأن نتائج المفاوضات ليست مضمونة. إذن بين اشتعال الميدان وضبابية الطاولات الدبلوماسية، تندفع الجبهة اللبنانية نحو مسارات مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث باتت لغة الحديد والنار هي الحاكمة بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
1: وينضم إلينا وسيم جانبين الصحفي من بيروت. مرحبا بك معنا وسيم، لنرصد وإياك كيف يبدو الوضع الميداني مع هذه التوغلات الإسرائيلية في منطقتي الشقيف ووادي السلوقي وفق المعطيات.
0: مرحبا لكم المشاهدين. تبدو الجبهتان الميدانية والدبلوماسية على مشارف انفجار كبير وعابر للحدود ميدانية للوضع في جنوب لبنان، وتحديدا في قطاعين الأوسط والغربية تتحرش بشكل متسارع. الطيران الحربي الإسرائيلي شن حزاما ناريا عنيفا بست غارات متتالية استهدفت بلدة عرب صليم في إقليم التفاح، بالتزامن غارة شديدة التدمير ضربت الشارع العام لبلدة العباسية في قضاء صور، قطعت الطريق الدولي بالكامل ودمرت بنى تحتية واسعة. الخطورة هنا لا تكمن فقط في حجم الدمار، بل في فرض إسرائيل حظرا ناريا جويا عبر تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيرة، ما أجبر فريق الدفاع المدني والإنقاذ على والفرق كاملة بالانسحاب وتجميد عمليات البحث تحت وطأة التهديد المباشر. وفي تطور أمني آخر أيضا، استهدفت طائرة مسيرة دراجة نارية عند مفرق العدوسية منذ ساعة تقريبا، ما أدى إلى سقوط إصابات حرجة نقلت إلى مستشفيات المنطقة. دبلوماسيا ويعني استخباريا هناك معلومات تأتي من الجانب الأمريكي تؤكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تتركز بشكل بنيوي في المنطقة الممتدة من قلعة الشقيف التاريخية الموقع وصولا إلى مرتفعات الحاكمة في جزين، يعني نحن عم نحكي على تخوم صيدا. الهدف الإسرائيلي من هذه الأحزمة النارية هو السيطرة على العقد الجغرافية التي تربط جنوب لبنان بالبقاع وبخط الساحل لقطع خط الإمداد اللوجستي ومنع حزب الله من إعادة تنظيم قدراته العسكرية. المفارقة الميدانية الأبرز هنا هي ما نقله الإعلام العبري عن قادة ميدانيين بالجيش الإسرائيلي من أن القوات التي توغلت وسيطرت على قلعة شقيف لم تعثر في داخلها على أي عناصر لحزب الله أو مستودعات أو ذخائر أسلحة أو مستودعات أسلحة أو ذخائر، ما يثبت أن الحزب يعتمد إلى تكتيك التخفي والكماء المتحركة من دون التمسك بنقاط ثابتة. طبعا هذا الضغط الناري واللوجستي الإسرائيلي وجاه حزب الله أيضا بتصعيد صاروخي، وكان يعني تقريبا منذ أشهر لم يعمد حزب الله إلى إطلاق من البقاع، كان هناك إطلاقا لصاروخ من عمق الأراضي اللبنانية، يعني نتكلم عن منطقة بعلبك الهرمل، صاروخ بعيد المدى اتجه مباشرة نحو العمق الإسرائيلي، فضلا عن إطلاق المسيرات المفخخة والانقضاضية باتجاه تجمعات القوات الإسرائيلية المتوغلة على طول الحدود مع لبنان.
1: طيب وسيم، كيف يمكن رصد ردود الفعل الرسمية اللبنانية على إعلان نتنياهو توسيع وتعميق العمليات على منطقة الشمال الليطاني؟ هل هنالك أي تحركات أو تصريحات رسمية حيال ذلك؟
0: ليس هناك من تحركات رسمية، ولكن اندفاعات إسرائيل نحو التصعيد تأتي كأثر رجعي مباشر لفشل المباحثات الدبلوماسية الأخيرة في البنتاغون. المصادر الدبلوماسية تؤكد لوسائل الإعلام اللبنانية أن تداعيات اجتماع الوفد العسكري اللبناني الأخير مع الجانب الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية كان سيئا للغاية بسبب تمسك الوفد اللبناني بأولوية وقف شامل وفوري لإطلاق النار قبل البدء بأي ترتيبات ميدانية أو تفاوضية، ورفض الشروط الإسرائيلية التي تشترط إبقاء قواتها في المنطقة الأمنية جنوبا وعدم الانسحاب إلا بعد التحقق من فعالية الجيش اللبناني ونزع السلاح، وفقا لما يقول الجانب الإسرائيلي بأن الجانب الإسرائيلي لا يثق بشريك بالجيش اللبناني كشريك أمني لضمان فعالية وجود الجيش في الجنوب ونزع السلاح. في المقابل يعني لابد أن نذكر أن هناك حراك عربي ليلى تقوده المملكة العربية السعودية ودولة قطر بالتواصل مع الرئيس نبيه بري لمحاولة تحصين الجبهة الداخلية، وهناك منع سقوط حكومة تصريف الأعمال برئاسة نواف سلام والتأكيد على مظلة اتفاق الطائف.
1: أشكرك جزيل الشكر وسيم جانبين الصحفي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
0: مش لها تقرير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تقريبا
5: من جوهر الأحداث، حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، فقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نناقش فيها على مدار ساعتين كواليس تحرك المحافظات والإدارات المحلية للتعامل مع أزمة ارتفاع مستوى مياه الفرات والحد من آثارها، ونتطرق في ملفاتنا إلى التقدم في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيماوية المرتبطة بنظام المخلوع. أخيرا نناقش على مدار ساعة تطورات قضية مقتل أطفال الطبيبة رانيا العباسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين التوصل إلى نتائج بشأن القضية، وتأكيد وزارة الداخلية ضلوع العسكري في النظام المخلوع أمجد يوسف فيها. أهلا بكم.

0: كشفت وزارة الطاقة عن استقرار منسوب نهر الفرات في الخط الغربي عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، معلنة عدم تسجيل زيادات إضافية مع توقعات ببدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم الأحد. وأضافت الوزارة أن مناطق الخط الشرقي الممتدة من الميادين وحتى البوكمال تشهد ارتفاعات ملحوظة نتيجة للتمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها اليوم على أن تبدأ بالاستقرار مساء بالتزامن مع استمرار جهوزية مديريات الطوارئ والفرق الميدانية. ودعت الوزارة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والابتعاد عن تداول الشائعات، مؤكدة مواصلة المتابعة على مدار الساعة لنشر أي تحديثات فورية. من جهته أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة. وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي ما تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف. وطمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش، لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات. هذا وقالت مديرية إعلام الرقة إن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد. هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
1: احنا حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الاساسي نستقبل الحالات الاسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر او من بعض القرى مثل الكسرة او حويجة قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات اصابات، حالات انسانية طبعا، ودورنا الاساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
0: وينضم إلينا عبد الرحمن سلامة محافظ الرقة معنا مباشرة من الرقة. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. في البداية نود أن نعرف بالتفاصيل ما يجري الآن، هل انتهت فعلا أزمة الفيضان نهائيا أم مرشحة إلى العودة؟
2: حياكم الله أستاذي، أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير.
0: أهلا وسهلا.
2: الرحمن تعالى يديم علينا النعمة. طبعا مثل ما أنتم بتعرفوا بدأ الانحسار، هذا الكلام اللي صار الحمد لله رب العالمين، تخفيف الكميات من السد الحمد لله رب العالمين، بدأنا نحن نلاحظ تراجع ملحوظ مثل بالنسبة للموضوع. عودتها ما بتوقع أنها إن شاء الله تعالى ترجع، لأن أنت الآن كان الكميات اللي عم تدفق من خلال السد كميات تقريبا بال 1900، الآن نحن عم نحكي بال 1500 الحمد لله رب العالمين، كل ما لا الأمور أفضل إن شاء الله تعالى. العودة ما أظن ترجع إلا إذا في حال رجع هذا الكلام تجدد من خلال الجانب التركي بتدفق جديد، إذا كان حتى الآن من خلال المؤشرات اللي بتقول ما في هذا الكلام.
0: طيب يعني قد يبدو بحسب ما نراه التداعيات في دير الزور أكثر بكثير مما هي عليه الأمور في الرقة، ما هي الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة سواء كانت إجراءات فنية أو حتى متخذة من قبل الإدارة والجهات المعنية؟
2: الأستاذ أنت مثل ما بتعرفي أنه نحن الآن أكثر الأضرار اللي صارت نتيجة الشيء السابق اللي موجود كبنية تحتية. أما بالنسبة لأخوتنا بالدير أسأل الله أنه يعينهم، نحن الأضرار أقل بصراحة عنا يعني من الدير، نتيجة أنه نحن شوي كنا يعني موضوع الجسر المنصور كان موجود، فهن الجسور هي اللي أثرت سلبا على الدير. كان في طرق ترابية نتيجة أنه الجسور خرجت عن الخدمة، فهذا زاد التأثير أكبر. بالرقة ما عانينا هذا الكلام الحمد لله رب العالمين، نتيجة أنه نحن لسه الطرق المؤدية للمدينة بشكل جيد مفتوحة الحمد لله رب العالمين. صارت أضرار تانية من خلال الأراضي الزراعية، في عنا تقريبا ما يقارب 1800 دنم، لكن هي انغمرت بالانحسار بترجع هذه المسائل. لكن هنا صار في عندك الكورنيش في الدير، صار في عندك الجسر الواصل، فأكيد عندهم الأضرار أكبر من عنا.
0: طب ضمن يعني فقط التوضيح، يعني هل تعد فعلا إدارة سد الفرات هي ضمن والإشراف عليه هي من ضمن المسؤوليات لدى المحافظة في الرقة، يعني من ضمن مسؤولياتكم، أم هنالك ربما جهات معنية مسؤولة عن ذلك؟
2: هي المسؤولية بصراحة مشتركة، تقع على كل مسؤول في الموجودين، مشان ما نحن نتخلى عن مسؤولياتنا. هو التنسيق حقيقة كان عالي جدا خلال مدير السد الدكتور مشكور، يعني كان عم يطلعنا على كل التفاصيل، كان أي إجراء بده يقوم فيه فكان عم يطلعنا. طبعا أنت مثل ما بتعرفي إنه هي مسألة أمنية، مسألة مهنية بحتة، مسألة السدود هالمسائل، يعني هي ناس مختصين بيعرفوا فيها. نحن الكميات اللي كانت جاية من أخذنا الأتراك خلال الفترة السابقة كانت كميات كبيرة ما اعتدنا عليها خلال تقريبا أكثر من 30 عام، والحمد لله خير وفير بهذا الكلام. فكان أول بأول السد كإدارة كان عم يطلعنا، كان وزير الطاقة أيضا كمان مشكور متابع معنا أول بأول كل الإجراءات اللي نحن، وكانت تحذيرات نحن من خلال وزارة الطوارئ أيضا، نحن كنا منبهين الأهالي بهذا الخصوص، كنا بأي شيء بدنا نساوي، يعني نحن تقريبا كنا مراقبين الموضوع عن كثب في المسائل، وأخذنا بعض الإجراءات الاحترازية اللي ممكن كانت شوي تخفف عننا هذا الكلام. طبعا ممكن أنت كمان تسمعي وتعرفي، لأن في أمور أحيانا تخرج عن سيطرتك، ما عندك إمكانية أنك تقومي فيها، لأن هذا شيء الله سبحانه وتعالى يعني ما في، يعني فوق إمكانياتنا فوق التوقعات.
0: ولذلك سيد عبد الرحمن نود يعني أن نعرف من حضرتك بالتفصيل ما جرى منذ بداية الأزمة وتداعيات هذه الأزمة، وخصوصا فيما يتعلق بالوارد المائي من الجانب التركي.
2: يعني بصراحة نحن الكلام اللي كان جانا من أخوتنا الأتراك من خلال الفترة السابقة أنه راح يصير في عندكم، لكن هن ما عندهم قدرة على التحكم في هاي الكميات، لأن مثل ما أنت بتعرفي نحن بالشهر السادس في عندك ذوبان الثلوج اللي بده يصير، في عندك أيضا الأمطار اللي صارت فيها الموسمية اللي صارت، ففي عندك كمية كبيرة ما ممكن واحد يتكهن فيها من خلال الشيء اللي عم يطلع من تركيا، من هنا راح يفتحوا، فنحن نعرف قديش الكميات، لكن ما بيعرفوا قديش الكمية اللي ممكن تجيهم، وهذا الكلام شوي صعب التكهن فيه. لكن نحن على مستوى انه قديش الكميه اللي جيت بصراحه ما صرنا اكثر من، يعني كثير انا ناس شفتهم خلال الرقه اعمارهم 60 و65 سنه، ونحن صرنا 30 سنه ما عدت علينا الكلام. هذا الكلام هو اثر سلبا بصراحه على الشيء اللي صار، نتيجه انه الناس المضخات اللي موجوده على اطراف النهر، الناس اللي كانت ايضا موجوده اعتادت والفت المشهد انه النهر بهذا الشكل، فناس راحت مثلا قربت اكثر على سرير النهر، ممكن أيضا كمان مضخات المياه اللي كانت موجودة كانت من ري من الأهالي، وكان أيضا محطات الشرب النهري، كل ما بينخفض منسوب النهر فأنت بتنزلي المضخات أكثر، فهذا الكلام كله. فنحن عندنا بعض المضخات اللي خرجت عن الخدمة نتيجة هذا الكلام، والآن رجعت تدريجيا الحمد لله رب العالمين. نحن قدرنا نشيل التجهيزات الكهربائية منها بحيث ما يصير أضرار، لكن بالأخير خرجوا عن الخدمة. نحن كان في عنا تعويض من خلال مضخات تانية للمدينة بشكل، نحن بشكل عام تقريبا
0: ما دور هذه المضخات سيد عبد الرحمن؟
2: كيف؟
0: ما دور هذه المضخات؟
2: طبعا هي مضخات للري وبنفس الوقت لمياه الشرب، يعني من الطرفين عندك، لكن الحمد لله رب العالمين نحن كان في عنا تعويض بغير أماكن من خلال الدارات التانية اللي موجودة من خلال المدينة.
0: كم مضخة توقفت خلال هذه
2: يعني احنا
0: الأزمة؟
2: تقريبا عندنا بحدود العشرة مضخات اللي موجودة تقريبا اللي خرجت عن الخدمة، والحمد لله رب العالمين الآن بدأت ترجع. نحن يعني في عندنا المضخات مو من الضرورة، أيضا أحيانا بتروح كمضخات، ممكن أحيانا تكون التجهيزات الكهربائية اللي أنت ممكن توصلي فيها فأنت تصير عندك صعوبة في الوصول، فأنت بتروحي تخرجي المنظومة الكهربائية منها بحيث ما يصير فيها أضرار، فنحن هذا هو السبب اللي خرج. الآن في بعض المضخات الحمد لله رجعت تدريجيا ترجع كون منسوب المياه نزل.
0: طيب سيد عبد الرحمن، فيما يتعلق بالإخطار التركي، كم المدة الزمنية أو الفترة الزمنية بين الإخطار التركي وحدوث هذه الأزمة؟
2: بصراحة كان في نحن عنا مدة تقريبا من 3 أيام لأربعة أيام تقريبا من صار التحذير، ونحن خلال هاي الأربعة أيام كنا يعني أخذنا وقت بحيث إنه يعني نقوم بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. لكن برجع بقول إنه الآن في بعض الأشياء إنه شد ما كنتي أنت يعني عم بتنبهي وبتحذري، في أشياء مثلا في بيوت مثلا تعمرت غسيل نار، هل بتحسني تزيلي هذا البيت الآن خلال هذه الفترة؟
0: كنت على اطلاع
2: هذا بدك
0: إذن
2: تفرغيه لحتى
0: سيد عبد الرحمن، كنت على اطلاع بهذا الإخبار؟
2: عندنا بعض المخيمات أيضا اللي كانت موجودة، هي قرابة 175 عائلة موجودة. طبعا هي ما صار فيها الحمد لله رب العالمين جرف، لا هي عبارة انه منسوب المياه ما وصل للنهر، لكن منسوب النهر مثل ما انت بتعرفي ارتفع، فهي صارت تردع المي ترشح المي من عندهم، فصار في عندهم المياه وصلت للخيام. الحمد لله نحن تكلمنا مع الاهالي الموجودين ان في اماكن لكم جاهزة من خلال هذا الكلام، الحمد لله ما صار هذا الكلام، وعلى تواصل دائم معهم.
0: طيب كيف ستتعاملون مع المتضررين؟ هل هنالك خطط وضعت؟ هل هنالك أي استراتيجية؟

0: اللي كانت موجودة أيضا تغيرت أماكنها. وعودنا للناس، نحن أي شيء اللي بين إيدينا إن شاء الله تعالى موجودين معهم، أي شيء نحن أي ضرر رأسا عم نتعامل مع الحالات هاي من خلال بالنسبة للمنظمات اللي موجودة الآن. قيمنا الأضرار، بتعرفي أنت الأضرار بتصير بعد مو أثناء، أثناء بيصير إنه أنت هذا المكان تغير، تغير مكان الخيمة، تغير مكان هذا. الحمد لله رب العالمين الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما لنا حابين يكون في إنه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحة استراتيجي. ما بدي أنا اليوم كل سنة لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب إنه كيف نحن نرجع الأهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الإشكالية اللي موجودة عندنا. بعض البيوت اللي موجودة على سرير النهر إنه نحن إخواني لازم نغير هذا المكان بالأيام اللي جاية. نحسب ممكن يكون كميات أكبر، اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حضرنا أكبر وأفضل من هذا الكلام.
1: طيب، فيما يتعلق بتعويض المتضررين، يعني هل رصدتم حجم الأضرار وحجم المطلوب لهؤلاء المتضررين؟ هل هنالك خطة أيضا وضعت منعا لتلافي أي ضرر في المستقبل؟
0: احنا لجان الاحصاء حاليا بصراحه صار لها تقريبا من
1: نعم
0: بدايه حتى الان عم تحصي هاي المسائل. اليوم كان في عندنا جلسه، وممكن الايام ان وعدونا خلال اليومين القادمين يعطونا احصائيه كامله بالشيء اللي موجود، ونحن بدورنا راح نوجه المعنيين او حتى بالنسبه لموضوع المنظمات اللي موجوده من خلال الكلام. لازم خلال يومين ان شاء الله تعالى تكون احصائيه
1: ولكن
0: جاهزه معنا.
1: لطمأنة المتضررين، يعني هل هنالك أي شيء يمكن أن نسمعه منك الآن؟
0: يعني نحن اي شيء بنقدر عليه ان شاء الله تعالى ما راح نقصر فيه من خلاله. توعدوا ان المنظمات جاهزين لاي شيء. نحن خلينا نتكلم شوي عن نحن ايش الاضرار اللي موجوده. نحن عندنا تقريبا 8 مداجن تقريبا في الرقم هي خرجت عن الخدمه مغمرتها المياه، فهي خلينا نشوف ايش اضرارها. فكل ضرر يقدر بقدره، وبنفس الوقت ما هو يعني ما هو شيء يعني مثل بعضه، ما بيشبه بعضه. يعني انت اليوم عندك متاجر، عندك بنفس الوقت اراضي تقريبا مساحتها 1800 دنم، هدول خرجوا عن الخدمه. كيفيه التعويض فيها هل تشبه بعضها ما بتشبه؟ فلذلك نحن ما احسننا نقول انه نحن بدنا نعوض هدول الناس بمثل ما بصير في كل مره نقول نعطي سله او نعطي، هذا شيء ما عم نحكي فيه نهائيا خلال. ليش؟ لاني ما في شيء بيشبه بعضه، هذا هو السبب صراحه.
1: طيب
0: لازم
1: حضرتك
0: يكون بداية إحصاء صحيح، من ثم إن شاء الله تعالى ممكن يكون في وعود صحيحة.
1: طيب سيد عبد الرحمن، بصفتك محافظ للرقة، هل أيضا ضمن مسؤوليات حضرتك إدارة أو الإشراف حتى على سد الفرات، كون المنطقة من ضمن حدود المحافظة؟ يعني ذكرت قبل قليل بأن هنالك جهات أخرى أيضا تقع على عاتقهم المسؤولية، لكن حضرتك ما هي المسؤولية الأساسية بهذه المنطقة؟
0: طبعا نحن مثل بالنسبة لموضوع السدود هي مسألة وزارة الطاقة
1: نعم
0: مثل ما أنت بتعرفي هي المسؤولة، لأن مهنيا هن المختصين بهذا الشيء. نحن موجودين بنقدم لهم الخدمات اللازمة من خلال إذا كان في شيء أمني، إذا كان في شيء بيحتاجوه، إذا في خلل ما معين نحن بنساعدهم فيه. نحن بيطلعونا على خطتهم اللي بيقوموا فيها بالكامل، إذا كانت تتعارض مع المحافظة، إذا بتتعارض أيضا مع الأهالي اللي موجودين، أي شيء من هذا القبيل. لكن إشراف هو فقط يعني مجرد أنه نحن نشرف على خططهم، أما تدخل مهنيا ما بنتدخل نهائيا بأعمال يعني يساووا صيانة أو ماذا. بيعلمونا أنه نحن في عندنا 1 2 3، أحيانا بنأجل بعض النقاط نتيجة أنه ممكن يكون في ضرر أو ممكن يكون في سقاية أو ممكن يكون في شيء ما معين. لكن نحن صلاحياتنا عليهم هي إشرافية وليست أوامر.
1: طيب فيما يخص يعني إدارة هذه الأزمة سيد عبد الرحمن، هل هنالك أي تنسيق مباشر مع محافظة دير الزور؟
0: نحن بالنسبة لنا لأن بين دير الزور يعني كمحافظ في تواصل مباشر معهم. اي شيء نحن بتوفر عنا من خلال المحافظه او هن يعني نتبادل هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين ما انت شفتي كان بصراحه الاستجابه كبيره كثير. الحمد لله رب العالمين خلال الوزراء والموجودين.

0: المسؤولين، لكن في هاي الظروف اللي بتصير بصراحة كل واحد بالمحافظة مثل ما بقولوا يحاول يتوتل بالشيء اللي موجود عنده، يعني رهني وبصحة عند الدير أكبر، لكن بالأخير في مسؤولية قدامك أكبر بالنسبة لموضوع الرقم.
1: طب سيد عبد الرحمن، هل هنالك شيء يمكن الإفصاح عنه للناس، سواء إن كان من بيانات لحكومية أو ما شابه فيما يخص هذه الأزمة؟
0: يعني أنا بصراحة حابب من منبركم الكريم إنه نحن نوجه رسالة شكر لجميع الناس اللي موجودين ويتفاعلوا معنا، بنفس الوقت إنه نحن شوي صار في بعض النقاط فيها تهويل. نحن بالأخير هذا من المجتمع، لابد من إنه نحن نراعي هي المسائل. الناس بالأخير وقت اللي نحن كنا موجودين، ففي بعض اللقطات من بعض الأخوة الإعلاميين اللي أعمال تنزل بتقول إنه مثلا اليوم الرقم منكوبة في المنطقة، فنحن هذا الكلام بصراحة هو بيأثر على المجتمع. بنقول أنه بصراحة أخواني في مصادر رسمية لابد من أنه نحن على طول نتبعها ونسمع منها، لأن في الأخير هو مثل ما أنت بتعرفي كان في قلة ثقة سابقة عن النظام البائد، فأنت هيك بتوارثي. فنحن اليوم بنقول لأهلنا لا، نحن واقفين على أي مشكلة أو أحداث بتصير. الحمد لله رب العالمين، أخوتنا في وزارة الطوارئ يعني عبوسوا الليل والنهار، بنفس الوقت وزارة الطاقة مشكورة، كان السيد معالي الوزير يعني متابع معنا كل خطوة بخطوة، ونحن أنشأنا غرف عمليات مشتركة بين الجهات اللي معنية بالشكل الكامل اللي هي بتمس هاي المسائل. والحمد لله رب العالمين تداركنا بعض النقاط اللي صارت معنا واللي قدرنا، يعني نحن الآن في كثير من خلال مثلا الشيء اللي صار الناس ما بتعرفون، مثلا نحن عندنا تقريبا في 920 ساتر ترابي قمنا فيه بالتعديل من خلال الشيء اللي صار رفعهم. فهي الأشياء اللي صارت ممكن الناس ما تشوفها، ما بتظهر، ممكن تشوفها ناس وناس ما تشوفها. فنحن من خلال هذا الشيء بنقول لإخواني الكرام لابد من أنه نحن نتقصى الحقيقة بهذا الشكل. يعني كان في بعض النقاط أحيانا بيصوروا لك الجسر أنه عم بينهار، جسر وهذا الجسر الوحيد اللي واصل، فبتطلعي أنت بتبعتي المختصين. كيف أنت مثلا قيمتي هذا الشيء دون أي اختصاص دون أي شيء، بس هو عبارة عن شخص عم ينبه، طبعا مشكور هو، لكن هو ما عم بيدري إنه عم بيسبب أزمة كتير كبيرة، لدى عم بيسبب تعب بين الأهالي إنه الآن إذا انهار الجسر معناتها انقطعنا عن الرقة وصار الإمدادات قليلة من هذا المشابه.
1: طيب، هل هنالك أي خطط سيد عبد الرحمن احترازية لبناء ربما مزيد من السدود بعد هذه الأزمة التي حصلت؟
0: يعني مثل ما بتعرفين انت بناء سدود هاي مسألة بدها دراسة
1: نعم.
0: بتاخذ وقت طويل، لكن على مستوى نحن الأشياء اللي صارت وقعت معنا من خلال المضخات اللي كانت موجودة، إنه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمة أسبابها واحد اثنين ثلاثة، هذا راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب ونلاقي آلية يعني بحيث إنه ما تخرج عن الخدمة لو ارتفع منسوب المياه. في عندنا أيضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجودة مثل جسر المنصور، حاليا بعد إن شاء الله تعالى ما يخف المنسوب أيضا راح يكون في لهم تدعيمات خاصة فيهم خلال ترجيف التربة اللي بده يكون. أيضا الحمد لله رب العالمين بتعرفين إنه إحنا إن شاء الله خلال 15 يوم راح كمان أيضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمة، فهيك بكون إن شاء الله تعالى أمورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور إضافية للمدينة، خلال في الأيام القادمة يكون في جسرين إضافيات، يكون هيك نحن إن شاء الله تعالى غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
1: طيب سيد عبد الرحمن، هل هنالك أي محافظات أخرى تأثرت بهذه بفيضان الرقة، وخصوصا بأنك ذكرت قبل قليل عن أشرت إلى مضخات المياه؟
0: يعني نحن عندنا تقريبا حلب جزء منها اللي هو تقريبا الشرق الشمالي اللي فهمت أنا، لكن مو بحجم أضرار الرقة والدير اللي صارت. الدير بتوقع هي المحافظة الأكبر تضررا من الشيء اللي صار. طبعا كمان أنت مثل ما بتعرفي المسافة اللي عم بتصير فيها النهر، مجرى النهر، أنت عم بتوصل عكارة المي لدرجة كتير كبيرة، أيضا تأثروا فيها مياه الشرب لحتى تدخل على محطات التحلية تصفية. فهذا الكلام أيضا بيزيد، مثل ما نحن حتى حاليا نحن عندنا بالرقة صرنا نلاحظ أنه هذا الكلام، لكن هذا الأمر ما بتوقع راح يطول، هذا بتوقع هي خلال فترة وترجع الأمور تمشي إن شاء الله تعالى. واليوم صرنا نشوف انه المنسوب النهر الحمد لله رب العالمين بدأ بالانهيار ان شاء الله.
1: طيب سيد عبد الرحمن، أود أن أختم معك فيما يتعلق باللجان المشتركة في هذه العملية. ما شكل التنسيق الحالي بينكم وبين الجانب التركي؟
0: نحن الجانب التركي بيعطينا تقريبا تقرير أولي، طبعا هذا الكلام ما بيجي لعنا كمحافظة بصراحة، بيجي عند وزارة الطاقة، لأن وزارة الطاقة هي فاتحة الخط الرئيسي الرسمي معهم، ومن خلال وزارة الطاقة أيضا اللي عند السدود، فهن بيعطون تقرير أول بأول. وزير
1: نعم
0: الطاقة بيزودنا بهي المعلومات أول بأول، إنه نحن الآن يعني مثل ما أنت شفتي خلال الإعلام اللي طلع فيه السيد الوزير معالي الوزير محمد البشير، فقال إنه هذا الكلام راح نشوف يعني انخفاض في المنسوب، وفعلا كميات المياه انخفضت خلال فترة ال 48 ساعة، ولسه نحن في هذا الكلام مستمرين، لسه ما أجتنا أي تعليمات. نحن متواجدين معنا الغرفة أول بأول، غرفة العمليات اللي موجودة بيننا وبين وزارة الطاقة وزارة الطوارئ لهذا الخصوص، والحمد لله رب العالمين عم بزودونا في المعلومات أول بأول.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبد الرحمن سلامة محافظ الرقة، كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير لف تفكيك الأسلحة الكيماوية المرتبطة بالنظام المخلوع.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: كشف مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا لتلفزيون سوريا عن العثور على ذخائر من مخلفات الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الكيماوي على حلب عام 2016، وحصل تلفزيون سوريا على صور حصرية بشأن العثور على الأدلة الفيزيائية للهجوم المذكور. وأكد مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية أن العثور على هذه الأدلة يعيد نشاط مجرى التحقيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن التحقيق كان عالقاً بسبب عدم وجود أدلة فيزيائية. وقال المركز إنه يعتزم تسليم الذخائر لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كدليل فيزيائي على استخدام الكيماوي في هجمات النظام المخلوع على المدنيين في حلب. حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستديو نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا. مرحبا بك معنا سيد نضال. إذن تقدم ملموس في هذا الملف، ملف الأسلحة الكيماوية، أعلن عنه وزير الخارجية الشيباني، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة القيمة. في الواقع يعني هذا التقدم في إيجاد مخزونات كيميائية جديدة، رؤوس للصواريخ أو البراميل التي بما في ذلك القنبلة M4000 اللي استخدمت على مدينة خام شيخون في العام 2017، تدل على أن هناك تأكيد على تورط النظام السوري السابق باستخدام السلاح الكيميائي. إيجاد مادة السارين أيضا تدل على أنه النظام السوري السابق كان يتحايل على دول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بإعلانه الغير شفاف عن الأسلحة الكيميائية. اليوم هذا الإعلان يشير إلى أن سوريا تلتزم أمام الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعتمد سياسة فتح الأبواب على مصراعيها لكافة الفرق التقنية التي تعمل على إخلاء سوريا من أسلحة دمار شامل.
0: لكن يعني العثور على ذخائر من مخلفات الحرب، الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الكيماوي على حلب تحديدا في عام 2016، إلى ماذا يشير ذلك؟ يعني هذا يعني عمليا كيف يمكن توصيف ذلك؟
1: اليوم العثور على هذا النوع من الذخائر يعني أمر جدا هام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. اليوم نحن عم نقدر نشوف أنه في انفتاح مباشر تجاه الفرق الدولية، التزامات سوريا ليس فقط بحظر الأسلحة الكيميائية إنما في كافة المعاهدات الدولية بما في ذلك حظر الأسلحة الكيميائية. إيجاد هذه الذخائر سيربط ملف العدالة الانتقالية. اليوم نحن عم نحاول نشوف بطريقة أوسع أنه نحن اليوم قادرين نحدد الأشخاص اللي تورطوا بهذه الانتهاكات. تناقل سلسلة الأوامر بهذه الاستهدافات ذكر فريق التحقيق وتحديد الهوية بأكثر من مناسبة من خلال تقاريره المشارة إلى مجلس الأمن برسائل شفهية بأنه من أعطى أوامر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وذلك يشير إلى مسؤولية بشار الأسد بشكل شخصي. اليوم إيجاد هذه الذخائر هو مرتبط أيضا بهجمات كيميائية. نحن اليوم
0: ما نوعية الذخائر التي وجدت في حلب؟
1: ذكرت قبل قليل هي القنبلة واحدة منهم يعني.
0: نعم.
1: الآن في حلب،
0: في حلب تحديدا،
1: في حلب تحديدا وجدنا براميل.
0: نعم.
1: براميل صفراء اللي بيعرفها الشعب السوري، اللي لجأ النظام لاستخدامها، حول هذه البراميل، استخدم مادة الكلور وحولها لأداة فتاكة، حولها لسلاح دمار شامل. هذا النوع من التحقيقات. اليوم نحن عم نحكي عن حوادث حلب. حوادث حلب في العام 2016 كان في معركة في مدينة حلب. حلب تعرضت ل 52 استهداف بالأسلحة الكيميائية. بعد سقوط هذه المدينة بيد النظام السابق تخلص من كم هائل من الأدلة. قدرنا نحصل على شهود، وصل عدد الشهود لأكثر من 200 شاهد تم تقديمهم سابقا للأسلحة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن المشكلة كانت أنه ما في أدلة فيزيائية.
0: نعم. يعني في جريمة. أصبحت كل المعطيات واضحة؟
1: اليوم أصبح في بين إيدينا ذخائر جديدة تثبت بأن حلب تعرضت للأسلحة الكيميائية مقارنة أو مع إفادات الشهود، الأدلة الطبية، المسعفين. هيك ممكن تستكمل هذه الجريمة. يعني هذا النوع من التحقيقات سيتم استكماله في حال وجود الذخائر. كان عندنا مشكلة سنوات السابقة أنه نحن عم نحقق بهذه الحوادث بالشراكة مع منظمة حضرة أسلحة كيميائية، بس ما في أدلة فيزيائية. اليوم إيجاد هذا النوع من الذخائر، البراميل الصفراء اللي هي كانت تحمل غاز الكلور، تدل على أن هناك جريمة تم ارتكابها في مدينة حلب، وتعطي صلاحيات لحضرة الأسلحة الكيميائية للتوسع في التحقيق وجمع هذه الأدلة و إصدار تقرير ومشاركته مع دول الأطراف.
0: بالتالي يمكن القول بأن جميع المعطيات أصبحت واضحة، وما تبقى هو فقط ملاحقة المتورطين، أم أننا نحتاج حتى الآن لمزيد من التحقيقات ربما فيما يتعلق بأماكن مجهولة حتى الآن لم يكشف عنها؟
1: في الواقع هو العمل على المسارين.
0: نعم.
1: بنفس الوقت.
0: نعم.
1: في قضايا تم التحقيق فيها، وفي قضايا لا زالت عالقة. نحن اليوم عم نحكي عن أكثر من 160 استهداف للأسلحة الكيميائية لم يتم التحقيق فيهم، لأنه كان في عرقلة لجهود حضر الأسلحة الكيميائية بوصول المواقع المستهدفة. اليوم سوريا منفتحة، اليوم سوريا نحن قادرين نتحرك لأي زاوية من الزوايا، قادرين حضر الأسلحة الكيميائية قادر تحقق بأي من الحوادث المذكورة. وأعتقد أنه هذا الملف سيطول جدا، لأنه سقوط النظام السابق لا يعني أنه توقف التحقيق بالأسلحة الكيميائية. أي استهداف أو استخدام للأسلحة الكيميائية هو مسؤولية مباشرة لمنظمة حظر الأسلحة، وهو حقوق من حقوق السوريين والدول الأطراف في الاتفاقية. وبالتالي كل الحوادث اللي تم ذكرها أو اللي هي مدرجة على قائمة بعثة تقصي الحقائق أو فريق التحقيق وتحديد الهوية هي خاضعة للتحقيق وستستمر. يعني أعتقد هذا الموضوع سيأخذ سنوات.
0: طيب، يعني بناء على هذه الخطوات التي تقومون بها، كيف يمكن اليوم تقييم التعاون المشترك ما بينكم وما بين الجهات الدولية والحكومة السورية أيضا الجديدة؟
1: في الحقيقة يعني التوثيق بيننا وبين حضر الأسلحة الكيميائية، نحن أول مؤسسة في سوريا شريكة لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية منذ العام 2013 حتى هذا اليوم. إنما على صعيد الحكومة السورية، الحكومة السورية منفتحة على مؤسسات المجتمع المدني لمشاركة التحقيقات، لإدراج مؤسسات غير حكومية ممكن تعمل على موضوع التحقيقات وتقديم من الشهود والأدلة. يعني أي شيء يحتاج التحقيق أنا أعتقد أن الحكومة السورية منفتحة جدا، وهذا مطالب ليست مطالب لمؤسسات مجتمع مدني فقط، إنما هي مطالب دولية. نحن اليوم عم نحكي عن حظر الأسلحة الكيميائية فيها 193 دولة طرف. الدول الأطراف دائما تطالب بوجود مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الفرق الدولية التي تم تخصيصها بشكل مباشر لتحقيق بهذه الهجمات.
0: طب فيما يتعلق سيد نضال، إذا أردنا الحديث اليوم عن المخزون حتى الذخائر التي تم الكشف عنها، هل هنالك أي تقديرات لحجم ما تبقى من هذه المخلفات الأسلحة في عموم سوريا؟
1: هذا الأمر شوي معقد.
0: نعم.
1: يعني نحكي بصراحة شوي هذا الأمر معقد، لأنه ممكن نحن بعد 10 سنوات نلاقي مخلفات لهذه الذخائر، ممكن نلاقي مستودعات
0: ولو بشكل الأرض. تقديري حتى الآن يعني بحسب
1: هو صعب أنه نقدر قديش مخزون الكيميائي في ممكن. نعم. إذا بتسمحوا لي فقط بإشارة بسيطة،
0: تفضل. أنه
1: المشروع السوري كان مشروع لتخصيب الأسلحة النووية بالتشارك مع كوريا الشمالية، وتدخلت إيران فيما بعد. لكن بعد الاستهداف الإسرائيلي بين العام 2005 والعام 2007 لمشروع النووي في مدينة الكبر، تحول التوجه السوري للنظام السوري السابق للعمل بجدية أكثر على الأسلحة الكيميائية. نحن يعني سوريا تعمل على تصنيع الأسلحة الكيميائية ومخلفاتها من العام 2007 وحتى يمكن قبل. فاليوم لا يقتصر الموضوع أن نحن لقينا مستودع أو اثنين. أنا صرحت من فترة لواشنطن بوست أنه في نحن عنا في سوريا أكثر من 100 موقع، يمكن يطلع 100 يطلع 120 يمكن أكثر يمكن أقل. اليوم فريق التقييم والإعلان التابع لحظر الأسلحة الكيميائية تمكن من زيارة ما يقارب 25 موقع. فأعتقد أنه هذا الأمر سيطول، يعني ما رح ينتهي اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد سنة، يمكن يأخذ سنوات. إنما إيجاد هذه الذخائر، تسليمها لحظر الأسلحة الكيميائية، العمل على فتح القنوات مع الفرق الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، هذا أمر قيم للغاية وتشد عليها الدول الأطراف. ويعني اليوم سوريا تثبت جدارة بأنها هي ملتزمة بهذه الاتفاقية.
0: طيب، ذكرت نقطة مهمة فيما يتعلق بوجود حتى الآن مواقع مجهولة، هل بناء على ما يتم كشفه هل هنالك ربما فجوات، هل هنالك ربما من يعرقل أو ربما تحديات أمام العثور على مواقع أخرى مجهولة لم يكشف عنها بعد؟
1: في دائما تحديات.
0: نعم.
1: احنا دائما نواجه هذا النوع من التحديات. اليوم فيني اقول لك انه نحن سلمنا فريق التقييم والاعلان، نحن كمركز توثيق الانتهاكات الكيميائيه في سوريا سلمناهم 90 موقع. نعم هذه المواقع، طبعا هذه المواقع نحن حصلنا عليها بخلال مشروع مع مهندسين منشقين من مركز دراسات البحوث العلميه، ضباط كانوا يعملون بوحدات الكيمياء او بوحدات الحرب الكيميائيه، تمكنا من تحديد 90 موقع من هذه المواقع، شاركناها مع فريق التقييم والاعلان، فريق التقييم والاعلان ايضا حصل على مواقع اخرى من دول اطراف في اتفاقيه حظر الاسلحه الكيميائيه. فايجاد هذه المواقع في مواقع استاذي تحت الارض. يعني في مواقع مخفيه، يعني انا مره تفاجات انه في حدا عم بيقول لي ورا هي الشجره رح تلاقي بساط بالارض، اذا بترفع البساط بتلاقي في باب في بقلبه خندق تحت الأرض، إذا بتمشي في باب تاني بيفتح بالزيت مضغوط ضغط، في بدك تمشي هيك بدك تطلع من هون، معقد جدا للغاية. يعني إيجاد كافة هذه المواقع معقد، لذلك أنا كتير أحث الحكومة الحالية على أنه هي حقا عم تشتغل بطريقة تناسب المعايير الدولية. اليوم كتير عم تشجع حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة هذه المواقع، لكن التأكيد على أنه نحن انتهينا. هل نحن عنا مواقع إضافية؟ طبعا في مواقع، لكن الكشف عنها بهذه السهولة هو أمر، هو تحدي كبير يعني لمؤسسات المجتمع المدني.
0: ما المطلوب اليوم يعني سرعة الوصول إلى الكشف عن بقية الأماكن المجهولة حتى الآن لم يكشف عنها بعد ربما؟
1: هلا هو هذا يعتمد على الظروف السياسية، مثلا الحرب الإيرانية اللي صارت من فترة عطلت دخول الفرق الدولية إلى سوريا. الفنادق اللي كانت مستهدفة من إيران تحدثوا عنها، كانت الفرق الدولية تستخدمها للإقامة فعطلت دخولها. فأي مشكلة، المشكلة هي ظروف سياسية قديش بتسمح للفرق الدولية لزيارة سوريا، هذا بزيد النشاط للبحث عن مستودعات أو مخازن للأسلحة الكيميائية. الفكرة أيضا أنه نحن عم نقدر نحدد أسماء شخصيات مرتبطة بإعطاء سلسلة الأوامر. الشخص اللي نقل البرميل إلى المستودع، اللي شاله من المستودع إلى الطائرة، اللي طلع بالطائرة، اللي أخذ أمر من قمرة القيادة. يعني هذه سلسلة الأوامر أيضا أمر معقد، أنك تقدر تحددي كل شخص وموضوع ملاحقتهم أيضا خارج سوريا. اليوم كمان أنا حابب نوه أنه مو بس الأشخاص اللي هن أعطوا الأوامر أو اللي نفذوا، لكن في أشخاص إذا علم باستخدام الأسلحة الكيميائية ولم يمنعه أو لم يبلغ عنه فهو متورط.
0: نعم.
1: تخيل سلسلة الأوامر هي لا تقتضي فقط على سلسلة الأوامر، أيضا الأشخاص اللي هن متورطين بدعم مركز الدراسات والبحوث العلمية بطريقة غير مباشرة في شركات تم تشكيلها بشركات مزيفة خارج سوريا كانت تدعم أنشطة البحوث العلمية، كان في شركات الأدوية أيضا كانت تدعم بطريقة غير مباشرة الصناعات الكيميائية في سوريا. فبالتالي هو أمر معقد، هو تحدي كبير.
0: حتى الكشف عن المتعاونين أمر معقد، يعني هل ما زالت هنالك حتى الآن شهادات أو حتى وثائق جديدة تظهر من تورط بذلك؟
1: أعتقد أنه في وزارة الداخلية عم تشتغل في سوريا. نعم. يعني أنا كان في لي أكثر من اجتماعات، يعني شفت أنه وزارة الداخلية في سوريا عم تشتغل بشكل جدي على أنه المتورط اللي عم يتم القبض عليه عم يعترف على حدا ثاني.
0: نعم.
1: واحد عم يعترف على واحد آخر. فهي سلسلة الأوامر، تنقل الأوامر، مين اللي نقل، مين اللي صنع، مين اللي خزن، مين اللي حمل على الطائرة، مين أعطى الإحداثية للإطلاق. فهي سلسلة الأوامر هي معنا بالأمر السهل، إنما هو تحدي كبير. لكن أنا أعتقد أنه مسار العدالة الانتقالية أمر جدا مهم، أولا لتعزيز حقوق السوريين، وهذا أنا بالنسبة لي بالدرجة الأولى، وثانيا لتعزيز حقوق الدول الأطراف لحظر الأسلحة الكيميائية التي أجبرت سوريا على دخولها عام 2013.
0: طب فيما يتعلق ب يعني كوننا نتحدث عن مسألة العدالة والمحاسبة، إلى أين وصلت جهود ملاحقة المتورطين في الهجمات الكيماوية تحديدا؟
1: بالنسبة للتحديد المسؤولية صار في أعتقد في تم القبض على 18 شخصة الآن. وهذه بادرة جيدة.
0: نعم.
1: لكن في أشخاص متورين على الأنظار، في ناس هربت، في قوات النمر سهيل الحسن نفسه، سهيل حسن نحن مدرج على قوائمنا انه هو متورط باكثر من 23 هجوم كيميائي. طب هو وين؟ صار في موسكو. مشكلتنا نحن الان هي ليست فقط العداله الانتقاليه داخل سوريا. لذلك انا حابب اتوجه من خلال منبر سوريا اليوم انه نحن اليوم لازم نتجه لامضاء اتفاقيات مع هي للانتربول الدولي مع دول اخرى لحتى نقدر نتبادل المجرمين. النقطة الثانية واللي كتير مهمة، دخول اتفاقية محكمة الجنايات الدولية رح يسمح لسوريا بتقديم دعوة ضد أي مشتبه فيه وملاحقته بأي مكان في العالم، فهذا ممكن يدعم مسألة العدالة الانتقالية. لكن اليوم إصدار مذكرة بحق سهيل حسن مثلا أو بحق بشار الأسد وهو موجود في موسكو ويحمل الجنسية الروسية، فهذا أمر مستحيل. نحن نقدر نجيبه ونحاكمه على أراضينا أو نطلب من الدولة المضيفة أنه هي تحاكمه، أمر جدا معقد. لذلك التوجه لإمضاء مذكرات الانتربول الدولي مع الدول، تعزيز حقوق العدالة السورية مع دول أخرى، اللجوء إلى إمضاء محكمة اتفاقية محكمة الجنايات الدولية، أنا أعتقد أنه أمر قيم للغاية وسيساعد في المستقبل لملاحقة مجرمي الحرب أيا كانوا وبأي بلد كان.
0: طب ما الخطوات الأساسية؟ يعني هذه الخطوة كم تحتاج من الزمن؟ مسألة أن يكون هناك اتفاقية مع هذه المحاكم الجنائية الدولية للوصول إلى تبادل المجرمين والمحاسبة أيضا.
1: يعني أنا بعتقد أنه الشعب السوري تحمل الحرب 14 سنة.
0: نعم.
1: بدأ طويل من التهجير والقتل والقصف والاعتقالات يعني حتى لو أخذت سنة أو اثنين أو ثلاثة، فنحن في مسار العدالة الانتقالية. لكن المشكلة أنه نحن هل سنتوجه إلى هذا الطريق؟ هل نحن عندنا القابلية أنه نحن ندخل هذه الاتفاقية؟ هذا بيعتمد على جهود الحكومة الجديدة بالاتجاه نحو تفعيل أدوات المساءلة القانونية خارج سوريا. اليوم بلبنان مليان مجرمين حرب، يعني في أماكن أنا توصلت لأشخاص أنه أنهم موجودين بأماكن كثير محميين. طب هذول إحنا كيف نقدر نجيبهم؟ حتى لو قدرنا حكينا مع الحكومة اللبنانية وقلنا هذا متورط بهيك، إيه ما لقينا. تفعيل المذكرات هذول، أي شخص بيقدر يطلع على الحدود رح يطلع له وثيقة، إذا في مذكرة اعتقال بحقه فحيتم اعتقاله وتسليمه للدولة إذا كان في اتفاقية لتبادل المجرمين أو محاكمته بالدولة نفسها اللي هو مقيم على أراضيها. هذا هو مسار العدالة الانتقالية، هو لا يقتصر فقط على أنه هو إلقاء القبض على المجرمين داخل سوريا، إنما الأشخاص اللي فرجوا خارج البلاد لحتى يحموا نفسهم من هذه المحاسبة نقدر نطالبهم في أي مكان كانوا.
0: ولكن بناء على إن ذكرت قبل قليل هنالك انفتاح واضح وتعاون من قبل الحكومة السورية والجهات الدولية المعنية بملاحقة المتورطين، كيف يمكن اليوم تقييم هذه الخطوة في مسألة ملف العدالة الانتقالية ومسألة ملاحقة المتورطين والمساءلة؟
1: يعني هي خطوة جيدة. اليوم السوريين تعبوا من الحرب، بس كمان في ذوي ضحايا، في نساء. أنا قابلت شخصية من فترة كنت في سوريا من حوالي شهر ونص، قابلت شخص عنده زوجته تسمم عندها الجهاز العصبي وهي بفترة الحمل في حادثة خان شيخون عام 2017، وصار عندها ولادة مشوهة، عندها طفل ما عنده أطراف. امبارح حكى معي شخص أيضا من مدينة مارع، زوجته أيضا قتلت طفلته عمرها 6 أسابيع بغاز الخردل، رئتين ما عندها. فهي مشكلة المعاناة للسوريين،
0: جبر الضرر.
1: جبر الضرر هذه نقطة جدا، هذا اللي أنا بدي أوصل لحضرتك أنه موضوع جبر الضرر لا يقتصر فقط على العدالة الانتقالية، نحن لازم نبحث عن وسائل.
0: هل يتم البحث عنه؟ هل هنالك أي مباحثات فيما يتعلق بهذه الخطوة؟
1: والله نحن قدمنا طلب سابقا، يعني قدمنا طلب ولسه ما وصلنا لرد لهلا لمقابلة السيد وزير الصحة. نعم. لحتى نحكي عن موضوع يعني ملاحق متابعة الأشخاص اللي عندهم معاناة إن كانت جسدية ولا إن كانت نفسية. يعني قابلت شخص مرة بيقول لي أنا إذا بشم ريحة الكلور بالبيت وهي مادة للتنظيف ترجع لي الذاكرة أني أنا عانيت من هذه المادة لسنوات طويلة، وصار هذا الحكي عمره 10 سنوات. فهي مشكلتنا نحن، لا هي لا تقتصر فقط على العدالة الانتقالية، إيجاد الأسلحة الكيميائية، تدمير المخزون الكيميائي الغير معلن، إنما في اليوم عندنا حالة جبر الضرر، علاج الضحايا، تأسيس مركز خاص لمتابعات النفسية. الأضرار أستاذي، الأضرار النفسية أصعب بعشرات المرات من الأضرار الجسدية. اليوم أنت ضريتي بالجسد ممكن تلاقي حل، تروح إلى طبيب تلاقي علاج معين، لكن الأضرار النفسية مشكلتها كتير كتير كبيرة. لذلك نحن توجهنا بكتاب لوزارة الخارجية، عم نستنى الرد حتى الآن، لنقابل السيد وزير الصحة ونبلغه بشكل مباشر أنه نحن في عنا هذا الكم من الضحايا بحاجة إلى تخصيص مركز خاص لموضوع متابعة حالتهم النفسية، بما في ذلك الأشخاص اللي مثل السيدة ذكرت لك إياها قبل قليل عندها رئتين ما في بشكل نهائي. السيدة الأخرى اللي عندها طفل أطراف 4 ما له، يعني ما بيمشي، ما حتى أطراف صناعية ما عنده. حتى في سوريا بحثت أنا بأكثر من مكان أنه كيف ممكن ركب له أطراف صناعية. أنا ما بدي ألجأ لمكان ثاني.
0: نعم.
1: أنا ما بدي أروح لدول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه والله في طفل سوري في سوريا بحاجة لأطراف صناعية. فاليوم نحن موضوعنا لا يقتصر فقط على سياحة كيميائية، إنه موضوع جبر الضرر، علاج الضحايا.
0: هل هنالك أي مراكز أو ربما خطط وضعت لتأهيل هؤلاء وجبر الضرر ومن قام ب يعني من تضرر كما ذكرت هذه الحالتين؟ هل هنالك أي جهود من قبل الجهات المعنية لتأهيلهم؟
1: والله أنا ما عندي معلومات، يعني حقيقة لهلأ ما يعني ما ممكن يكون فيه، بس أنا ما بعرف. لكن ضروري يكون فيه وضروري كتير. مشكلة الأسلحة الكيميائية أستاذي ممكن هذا الضرر النفسي يبقى 20 سنة.
0: نعم.
1: 30 سنة. يمكن ما ينتهي طول حياته. فنحن هدول سوريين بالنسبة لنا دول أولاد،
0: ولذلك هي أولوية يفترض
1: طبعا
0: يعني ضمن هذه الجهود أيضاً. ومسألة حصر الأسلحة الكيماوية هي من الأولويات الآن يفترض العمل عليها. طيب بناء على يعني معلومات حضرتك، هل هنالك أسماء جديدة أصبحت دائرة التحقيق أو الملاحقة في سياق الملاحقة والمساءلة؟
1: بالزيارة الأخيرة نحن سلمنا وزارة العدل قائمة بأعتقد 200 اسم من الشخصيات اللي هن متورطين بالصناعات، اشخاص هن مسؤولين عن خلط المواد الكيميائيه، تخزينها، تصنيعها، استيراد المواد الاوليه، تصنيع رؤوس الصواريخ قنبله 4000 اللي عرضتها الحكومه السوريه اللي وجدتها هي صناعه سوريه اللي مزوده بفتحات لتعبئه الاسلحه الكيميائيه صناعه سوريه. فاليوم نحن المتورطين لا يقتصروا على هذول الاشخاص اللي احنا ذكرناهم قبل قليل، انما في قائمه كبيره من المتورطين، سلاح الدفاع الجوي، الطيران، مطارات، بحوث العلمية، وزارة الدفاع، مهندسين، أطباء، خبراء عسكريين، في قائمة. حتى الشخص اللي نقل البرميل بسيارته من المخزن إلى الطائر هذا متورط. فقائمة كثير كبيرة أستاذي. اليوم نحن إحصاء هذه القائمة أعتقد حياخذ سنوات طويلة. إنما أيضا يعني بحب كرر وبحث الحكومة السورية بالتوجه ذكرتها قبل شوي، أنه نحن نمضي مذكرات تفاهم مع دول أخرى لتعزيز موقف سوريا وتبادل المجرمين، لأنه هدول إذا تواروا عن الأنظار فحقوق السوريين ما عاد لها معنى. نحن بحاجة نحن
0: بحسب المعلومات المتوفرة لديك، ما هي يعني ما هي موقف فعلا، ما هو موقف الحكومة السورية من إمضاء مذكرة أو اتفاقيات لتبادل المجرمين مع هذه الدول؟
1: السيد وزير العدل كان في هولندا من فترة بسيطة وحضر مؤتمر أعتقد له علاقة بالمساءلة والعدالة. نحن سلمنا الرسائل المتكررة أنه نحن لازم نباشر، يعني مثلا في شخص ارتكب جريمة في هولندا وهرب إلى سوريا، راح يتخبى في سوريا. سوريا ليست ملجأ وملاذ للمجرمين، نحن لازم نلقي القبض عليه هذا الشخص ولازم نحاكمه لأنه هو محكوم بدولة أخرى. طب أنا بحس اكتشفت أنه ما في اتفاقية بين هذه الدولة وبيننا نحن كسوريين، هذه مشكلة كبيرة. اليوم تعزيز نحن أشرنا للسيد وزير،
0: هل تم بحثها هذه المشكلة؟
1: الفكرة أنه الشخص هذا يعني ارتكب جريمة، قتل بنته وهي قاصر وراح تخبى في سوريا. طيب الدولة اللي هو إجا منها اللي قتل بنته فيها ما في مذكرة تبادل المجرمين بيننا وبينهم، هذه مشكلة كتير كبيرة. نحن اليوم لازم نعزز هذه الاتفاقيات، لازم نمد إيدنا بشكل جيد لكافة الدول اللي هي عندها اتفاقية مع الانتربول الدولي، لازم نبني هذه الاتفاقيات بشكل صحيح ونعزز العمل عليها، لأنه اليوم لا يقتصر العمل على محاسبة المجرمين اللي ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، ممكن يتم ارتكاب جريمة بكرة في مكان ما. فبمجرد وجود اتفاقية لتبادل المجرمين عبر الانتربول الدولي فنحن بنقدر نحاكم أي شخص ارتكب جريمة في سوريا.
0: طب بناء على المعطيات لديك، هل تتوقع أن يقيات وإبرام اتفاقيات مع الدول المعنية؟
1: أعتقد نعم. يعني اليوم في جدية من وزارة العدل أنه هن يشتغلوا على ملاحقة المتورطين أيا كانوا، وأيضا لإمضاء اتفاقيات مع، طبعا هذا شأن حكومي أنا لا أتدخل بشؤون الحكومية، إنما حسب ما سمعت أنه نعم وزارة العدل الآن تسعى لبناء علاقات جيدة مع دول الأطراف، وأيضا بناء اتفاقيات جديدة فيما يتعلق بتبادل مجرمين الحرب.
0: طيب ما أبرز ربما التحديات أو العقبات التي قد تقف عائق أمام الوصول إلى محاكمات فعلية للمجرمين والمتورطين
1: في سوريا أو خارج سوريا؟
0: نعم في سوريا.
1: يعني الأدلة
0: وذكرت قبل قليل بأن يعني أهم نقطة هي أدلة فيزيائية قد تفيد بالمحاسبات.
1: هي دائما يعني أنا اليوم اكتشفت جريمة،
0: نعم،
1: المجرم موجود أمامي وضحية موجودة أمامي، بس لكن أداة الجريمة غير موجودة، فهذا ناقص يعني بالعرف القانوني، هذا ناقص. لذلك نحن اليوم لا يقتصر الموضوع فقط على الشهود، وإنما وجود الأدلة الفيزيائية هذا بيعزز التحقيق وبيعطي صلاحيات أكبر للفرق الدولية اللي هي عم تشتغل على قضية معينة. كثير من الأدلة تم إتلافها قبل هروب النظام السوري السابق، يعني المحكمة العسكرية الثانية أو المحكمة العسكرية في سوريا ثلاثة أرباع الملفات أو أغلبها احترقت، حرقوها. في أدلة فيزيائية في مدينة حلب تم تدميرها بشكل نهائي قبل ما يطلعوا عشان ما تكشف تورطهم. اليوم إيجاد هذا البرميل اللي حكينا عنه أو الذخائر اللي لقيناها، هذا بيعزز، هذا راح منهم سهوا بس قدرنا نلاقيه، فهذا بيعزز عمل الفرق الدولية لإثبات الجريمة، هذه الجريمة وهاي الضحية موجودة وهاي أداة الجريمة الموجودة، فهون الملف صار مكتمل وبتقدر بعثة تقصي الحقائق العمل على إصدار تقرير ومشاركته مع دول الأطراف في حضرة الساحكم.
0: في حال يعني صعوبة التوصل إلى أدلة فيزيائية، ما هي البدائل؟ ما هي البدائل للوصول فعلا إلى مكان الجريمة؟ يعني هل هنالك ربما خيارات تم البحث عنها من خلال المباحثات التي تحصل بين الجهات المعنية وحضرتكم؟
1: يعني بيننا وبين حضرة الساحكم الكيميائية بالتحديد فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، صعب كتير تبني قضية بدون وجود أدلة فيزيائية، جدا صعب. كنا فترة من الفترات عم نشتغل على ملف حلب بالتحديد، وذكرت لحضرتك قبل شوي أنه إحنا في 52 استهداف لأسلحة كيميائية. وصل عدد الشهود، قلنا نحن بنرفع عدد الشهود أكثر، يعني كاستراتيجية بديلة لإقناع الدول الأطراف أنه في نعم في استهدافات كتيرة، لكن كنت أسمع تعليقات من المجلس التنفيذي في حضرة الساحة الكيميائية وبعض المسؤولين بدول الأطراف أنه ضعيف، يعني قد ما اشتغلته رح يضل ضعيف لأنه ما في، لكن إيجاد هذه الأدلة الفيزيائية رح يدعم التحقيقات ويفتح مسارات أخرى للانتقال لحوادث مشابهة.
0: يعني هي الأساس في مسألة عمليات التوصل إلى التحقيقات الأدلة الفيزيائية؟
1: قانوناً لا يجوز أنك أنت تبني قضية بدون وجود أدلة فيزيائية، مو لا يجوز لكن ضعيف جدا. يعني اليوم نحن المجرم موجود والمقتول موجود بس السكينة ضايعة، طب وين أداة الجريمة؟ أداة الجريمة مفقودة. إيجاد هذا البرميل اللي تحدثت عنه وهي الذخائر اللي تحدثت عنها هو رح يفتح المجال أمام الفرق الدولية لتعزز دورها في التحقيق وتوسع التحقيق بشكل أوسع. يعني اليوم نحن وجدنا بعض الذخائر، ممكن ننكش بمكان تاني ونشوف ذخائر أخرى، ممكن ننكش مكان ثالث أيضا كمان نوصل لنفس الاستنتاجات.
0: طيب عملية تسليم الذخائر لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كيف تتم بعد الكشف عن هذه الأماكن؟ يعني فيما يتعلق بهذا المسار كيف يمكن، هل من تفاصيل لديك فيما يتعلق بعملية تسليم الذخائر والكيماوي تحديدا؟
1: بالنسبة لتسليم الذخائر بالتحديد هو ما بياخدوها وبيحملوها بيروحوا فيها لبرات،
0: نعم،
1: البلد، إنما بيوصلوا للموقع بيثبتوا وجود هذه الذخائر، بياخذوا منها عينات وبيطلبوا من الحكومة التحفظ على هذه الذخائر، مثلا وضعها في مستودع، ختمها بالشمع الأحمر، ممنوع حدا يلمسها، ممنوع حدا يقرب عليها، صارت في عهدة الحكومة، لأن الحكومة أساسا عضو بحظر الأسلحة الكيميائية، عضو طرف.
0: نعم.
1: فبما أنه هي دولة طرف، حظر الأسلحة الكيميائية بتطلب أنه احتفظوا بهذه الأدلة، لكن حظر الأسلحة الكيميائية بتشتغل على إجراءات هي المسح المكان سقوط الذخيرة، أخذ عينات عن بعد 50 متر 100 متر 200 متر ليشوف تأثير المادة كيف تناقل، بياخدوا السلندر اللي هو رأس البرميل، بياخدوا قطعة من الداخل، بياخدوا قطعة من الحجار مكان المحيط، بضيفوا عليها إفادة الشهود، تقارير طبية، المسعفين، الأشخاص اللي first respond بيسمون، الأشخاص اللي هن وصل أول ناس للضحايا نفسهم، الأشخاص اللي شاركوا بالإسعاف. هذه العوامل بشكل كامل عندما تكتمل هي مثل البزل، تركيب الصورة، هون بتوضح انه نعم تم ارتكاب جريمه باستخدام الاسلحه الكيميائيه. بعد منها بينتقل بعد ما يصدر هذا التقرير ويشار فيه الى 193 وزاره خارجيه في العالم بما في ذلك مجلس الامن الدولي، بيتم احالتها لفريق تحقيق وتحديد الهويه لتحديد الاشخاص اللي اعطوا الاوامر بهذا الاستهداف.
0: نعم، اشكرك جزيل الشكر. ضيفي في الاستديو نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماويه في سوريا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا استاذ ديما، شكرا.
0: مستمرون معكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، نناقش في ساعته الثانيه بعد الفاصل تطورات قضيه مقتل اطفال الطبيبه رانيا العباسي.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي

0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي في تطور ينهي جانباً من الغموض الذي أحاط بالقضية لسنوات طويلة. وفي السياق ذاته أفادت وزارة الداخلية بأن التحقيقات الأولية كشفت معطيات تشير إلى ضلوع العسكري في النظام المخلوع أمجد يوسف في القضية.
1: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
2: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
0: حول هذا الموضوع أرحب بحسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا العباسي معنا مباشرة من أوتاوا، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور علي الجاسم متخصص في أبحاث الجينات معنا من أمستردام، وسامر قربي الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف الأطفال المفقودين من حلب، والمعتصم الكيلاني حقوقي ومختص في القانون الجنائي معنا مباشرة من باريس. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد سامر للحديث عن تفاصيل ما توصلت إليه هيئة المفقودين من عن مقتل أطفال رانيا العباسي، تفاصيل العملية وكيف جرت هذه التحقيقات؟
3: تحياتي لكم للضيوف الكرام ولقناتكم الكريمة. طبعا بداية المعلومات وصلت إلى الهيئة الوطنية للمفقودين. الهيئة الوطنية للمفقودين تم استلامها في مدينة بروكسل ب 12/5 تاريخ 12/5/2026. تم تسليمه يعني مو الكترونيات، تم تسليمه مباشرة بشكل كلاسيكي عبر فلاشات وهيك، وتم التوجه إلى سوريا مباشرة. تم الاجتماع مع وزارة الداخلية، كان موجود عدة مديريات مجتمعين واطلعوا على المواد الموجودة وبدأوا بالتحليل. طبعا مو بس التحليل مباشر للفيديو حتى يتأكدوا أنه مو مزور أو فيه أي تشويه أو أي شيء ممكن يكون ملعوب فيه، مشان للتأكد طبعا تقنيا. ومن بعدها تم البحث ميدانيا والتحقيق مع أمجد يوسف ومواجهته بالأدلة من أجل التحقق أكثر وأكثر من صحة هذه الفيديوهات أو المواد التي تم الوصول إليها.
0: من هي الجهة التي سلمتكم المقاطع والفيديوهات سيد سامر؟
3: نحن كوزارة الداخلية استلمناهم من الهيئة الوطنية للمفقودين من دكتور رضا جلخي مباشرة.
0: طيب ذكرت بأن هنالك يعني أتيتم بفلاشات ربما الوثائق التي استلمتموها، ما هي المعايير المعتمدة للوصول فعلا إلى الكشف عن الحقيقة ودرجة اليقين؟ هل كافية هذه الفيديوهات أو حتى الفلاشات التي ذكرتها حضرتك؟
3: طبعا الفيديوهات مثل ما تكلمت مرتبطة بالتحقيقات وتحليلات وتقييم أكثر من جهة. هناك تقنيين قاموا من جهة تقنية على التأكد من صحة هذه الفيديوهات كفيديوهات، بالإضافة إلى التحقيق ومواجهة أمجد يوسف بهذه الفيديوهات اللي اعترف فيها وقال إنه هو صور، بالإضافة إلى التوجه إلى الأهالي يعني توجهنا إلى الأخت أحلام ياسين وإلى الأخ وليد ياسين كان موجود في طرطوس، وتم الاجتماع معهم وعرض عليهم الصور يعني للتأكد أنه هؤلاء أطفال فعلا، أطفال عبد الرحمن ياسين وراني العباسي، وتم التأكد من هذه المعلومات، ومن بعدها تم النشر.
0: كم فيديو وكم وثيقة استلمتم؟
3: 29 فيديو.
0: من أين أتت؟
3: لا أعلم بالضبط الموضوع عن دكتور رضا. دكتور رضا هو اجتمع فينا وبشكل بروتوكولي تم تسليمنا أصولا، وتم طبعا تحفظ على هذه المعلومات من أجل البحث والتقصي والتوسع للوصول لمعلومات أكثر حول هذه الفيديوهات والمواد.
0: فقط فيديوهات أم هنالك وثائق أخرى؟
3: فيديوهات فقط حاليا.
0: نعم. طيب أنتقل إليك سيد حسان، كيف تلقيتم نتائج هذه التحقيقات وما قالته أو أعلنته الهيئة الوطنية للمفقودين؟ هل تواصلتم مع الهيئة؟ هل كان هنالك أي تواصل مباشر معهم؟
4: أسعد الله مساءكم بكل خير. ابتداءً نعزي الأمة الإسلامية والسورية والعربية وحتى الأحرار بكل العالم بأطفال رانيا اللي هن صاروا قضية بتخص السوريين، وتفاعل بهاليومين على السوشيال ميديا والقنوات بدل قديش الشعب السوري كان حساس لهالموضوع. هذا الموضوع بخص موضوع ملف المعتقلين والمغيبين قسرا يلي تم تهميشه بشكل كامل ولم يعطى حقه من الاهتمام. السيد سامر قربي الأخ الفاضل نسي إنه يخبركم بمعلومة كتير مهمة قبل شوي، وقفز يعني، ونسي يقول إنه أنا ب 24 الشهر الماضي بعد بحث سنوات لحالي ومع أهلي وأسرتنا، اللي احنا طلبنا منهم بعض معلومات عن بنت إعلام طلعت بالإس أو إس بمنظمة، رفضوا يعطونا صورة هاي البنت. اللي احنا بعد البحث والتعب فكرنا خلينا نفكر خارج الصندوق، كل شيء جانا بيانات من الناس كذب عن رانيا أولادها، خلينا رجعنا لقراءة مجزرة التضامن بعد ما اعتقل أمجد يوسف. رسمنا سيناريو مطابق تماما لأنه رانيا كانت بال 227، رانيا اعتقلت بنفس التاريخ، كبار الممولين بركن الدين، أنا عندي تهم وملفات وموجودة كلها عند الأمن بأنه أنا من الممولين، والموضوع كله أنه أنا وعبد الرحمن رفضنا نترك الشعب السوري وحاولنا نعمل جهدنا كسوريين بمساعدة أهلنا النازحين المهجرين بأمال كثير. بس السيد ثاني قربي نسي يحكي كل هالكلام، أنه أنا رسمت السيناريو وقلت له وخاطبت الدولة بفيديو على السوشيال ميديا، قلت لهم لو تكرمتوا أنت ما تقلين أمجد يوسف قد تكون رانيا من ضحايا أمجد يوسف، في فيديو من الفيديوهات بعد ما رجعنا لكل التقارير للفريق التقني اللي سرب مجزرة التضامن بيحكي عن فيديو في أطفال وبيدخل أمجد يوسف على الغرفة المظلمة. سيد ثاني نسي هالكلام والهيئة تجاوزتنا مشان تحصل تطلع على على على بعد ما احنا ما انتوا اشتغلوا وصلوا للحقيقه وصرحوا من عندكم قبلنا.
0: طيب كيف تواصلتم مع الهيئه سيد حسان؟
4: بس عفوا، لما يكون انسان موجود تعبان بموضوع وتعبان عليه هو له الحق انه يطلع يصرح بالوقت المناسب، وما بتصير الهيئه تيجي تقفز قفز لانه انا اشرت للفيديو، بس انتوا طلعتوا على الفيديو صار انتوا البحث وموضوعنا معه موضوع اخلاقي، ما هي مشكله شخصيه، انا ما عندي بالعكس. يعني انت بتتخيلي حسان يلي يعني قاتل انا ونائله وكل اخواتنا واهلنا عن النواص نقاتل للوصول لمصيرنا، يجوا الهيئه تقدم لنا مساعدات ونحن نتكلم عنهم بالذم مثلا؟ يعني بتتخيلي بنت اعلام لحنا سنتين عايشين بالوهم انه هي بنتنا وما ساعدونا انه نشوف الفيديو تبع بنت الاعلام؟ السيد سامر قربي نقفت على الحقيقه والهيئه ربت الموضوع فقط. لحنا هلا نحن بموضوع مصيبه، بس انا عم اوضح لكم ليش انا كنت غاضب بهذاك اليوم، ومن حقي. لحنا وصلنا للنتائج مو انتو، لحنا عائله الدكتوره رانيا مو انتو.
0: طيب
4: بس هي الملاحظه، موضوع اخلاقي
0: طبعا للسيد القربي.
4: نعم. ذهبوا لعائلة أحلام ياسين،
0: لا يوجد أي تواصل مباشر معكم سيد حسان، فقط للتوضيح.
4: الستاتي اتصلوا بنائلة قالوا لها في معلومات مهمة يا ريت تنزلي على الشام، فقط لحتى تواصلت معنا المؤسسة المستقلة وقالت لي حسان رح نرتب موضوع ونرجيك الفيديو، مشكورين الله يعطيهم العافية المؤسسة المستقلة. بس إنه الهيئة تطلع بدون ما نحن قلنا الحق، نحن وصلنا للنتيجة ونحن اللي قلنا الحق إنه نعلم بالوقت المناسب بعد ما نهيئ أهلينا، تطلع الهيئة بيوم وليلة في من النوم نص نومي أنا فيه لاقي الوالدة عم تبكي وتتصل فيه، هذا موضوع غير أخلاقي.
5: وهذا كما بيقول رب العالمين يريدون يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نحن ما عندنا مشكلة شخصية مع السيد سامر ولا غيره، نحن بس بتمنى تحترمونا كأهالي ضحايا فقط لا غير.
0: طيب فقط يعني أود التوضيح سيد حسان، هل تواصلتم بشكل مباشر مع الهيئة؟ هل كان هنالك أي تواصل مباشر معهم؟
5: فقط قليل، فقط سيد سامر بيرسل لنا بعض الرسائل، بعض الرسائل على المسنجر فقط، بشكل اللي احنا طلبنا منه بنت الاعلان تبع الاس او اس، ممكن يا جماعه موضوع بسيط، الاس او اس هي نشره الاعلان، بعثوا لنا باقي الفيديو خلينا يرتاح قلبنا، لكن احنا متعلقين بالفيديو مثل بنت المطار. الهيئه اعطيناه لمنظمه قلنا له نوصلوا لحقيقه بنت المطار، احنا عندنا سيناريو رسمناه 8 اشهر احلام انه هي بنتنا وعم ندور عليها، ما حدا ما في مساعدات حقيقيه اختي لك، ما رفضوا يرسلوا بنت اعلان الاس او اس نشروه، رفضوا يبعثوا لنا اياه، تصوري بنت ما عم نحكي ضحايا وجثث أطفال، بنت إعلان رفضوا يبعثوا لنا، والبنت ما عندها مشكلة هي متواصلة معي أصلا شخصيا، هي بتشكي لي همومها. الموضوع كثير محزن، لحنا بالنسبة لوجعنا في وجع تاني، إنه كنا لحالنا ماشيين.
0: طبعا السيد القربي لك حق الرد، تفضل.
5: تفضل.
3: أول شغلة تحياتي لك، أنا يمكن ما انتبهت الضيوف حضرتك، أنا بوجه لك العزاء لحضرتك وحسبي الله ونعم الوكيل، هذا طبعا مصابنا ومصابك ومصاب الأمة كلياتها. الأمر سيد حسان، أنت للأسف ما في أي تواصل رسمي بيناتنا نهائيا، بينك وبين اللجنة الوطنية، الهيئة الوطنية المفقودين أو وزارة الداخلية أو لجنة الأطفال المفقودين نهائيا، التواصل فقط كان مع نائلة. أنت تواصلك عم تقول أنت عملت رسائل على اليوتيوب أو وجهت، أنا والله ما شفت، على طول قفزت أنا والجوز ما بتابع بجوز كتير يوتيوب، فهذا يعني يكون ذنبي. أنت وقت اللي بدك تتواصل مع حدا بترسل رسالة عبر الإيميل أو عبر الخطوط الساخنة اللي خصصناها، خصصنا أرقام ساخنة من أجل التواصل، وكل اللي عم يتواصل بيعطينا معلومات. أنت سيد حسان أنت على الرأس والعين، وأنا شاعر في ألمك، حقك علينا إذا كان في تقصير منا، ولكن بشكل عام أنا ما بحس أشتغل غير قانون وإدارة.
5: أخي سامر أنت حبيب وأخ وغالي، أنا ما عندي مشكلة شخصية معك صراحة يعني،
3: بس أكمل روحي.
5: أنا والله شعرت بالحزن، يعني بدنا نهيئ الأهل نلاقي طريقة بيوم وليلة، يعني إحنا التقينا الخبر أكلنا الصفعة الصباح، بعد ساعتين فقت من النوم مذعور، رفقات يعني يقولوا لي امك عم تحكي معك وبكيانه
0: طيب سيد قربي يعني انت تؤكد بانكم انت
3: اوضح السرديه بسيطه بس. فنحن انا تواصلت مع الدكتوره نائله وكنت على تواصل دائما معها لاني اكثر شيء تواصل. فالدكتوره نائله انا قبل ما يتم النشر باسبوعين تقريبا، هي نشرت على صفحتها، تواصلت معها اكثر من مره من اجل الحضور الى دمشق، فهي تقول لي والله انا عندي امتحان الاولاد كذا، فيمكن تاجل. بعدين انا في يوم اللي نشر اتصلت فيها اتصال اكثر من مره، وهي كانت تفصل الخط، اتصل فيها تفصل الخط، انا كنت بدي افتح فيديو ونعرفها ونشرح لها كل شيء، كان موجود معي الدكتور عمار من هيئه الوطنيه المفقودين، كنا سويه من اجل اطلاع على كل شيء عبر الاتصال، يعني ما شرط تجي لدمشق، ولكن لم نستطيع، فتوجهنا الى اولياء الدم، نحن عم نشتغل بروتوكول قانون. اولياء الدم هن آل ياسين،

0: الاس او اس، ان احنا حضر اخوك وائل، حضر جلسه وحضر محامي من طرف البنت واهلها اجوا حضروا وانا كنت حاضر، وحضر اخوك وائل قال هي ما هي بنتنا، يعني قال ما هي المطلوبه، وفرجينا الفيديو لاخوك مباشره، ولكن لا يمكن ارسال اي فيديوهات خارج هيك، يعني سياسه الاس او اس يعني سياسه وزاره الشؤون الاجتماعيه عمل في ذلك الوقت. وتم حضور اخوك وائل وقال هي ما هي بنتنا، يعني طوينا صفحه، نحن عم نشتغل قانون اداره.
1: نعم.
0: أنا مع في مشاعر قد تدفعك أنه أنت ريت تكون في شيء أفضل شيء أحسن، هي بالنهاية طلع معنا للأسف هذه النتيجة القاسية.
1: طيب أذهب إليك سيد كيلاني، في البحث الجنائي اليوم هذه القضية، ما الدلائل المطلوبة فعلا لتوثيق الجريمة الغامضة كجريمة قضية أطفال رانيا العباسي؟
2: طبعا بالبداية أكيد منعزي اليوم آل العباسي وآل ياسين على هذا المصاب الجلل اللي هو بيمثل مئات الأسر السورية، حتى منذ يوم الأمس إلى يومنا هذا هنالك أكثر من 20 عائلة تواصلت معي ويعني زودتني بصور لعائلات فقدت بالكامل من هذا النظام النازي البائد الذي كان يستهدف بشكل مباشر العائلات بآليات ممنهجة عقابية. طبعا علينا أولا أن نفهم أنه الجرائم المرتبطة بالإخفاء القسري وجرائم الحرب تختلف تماما عن الجرائم الجنائية التقليدية. اليوم كجريمة قتل عادية قد يكون هنالك مسرح جريمة واضح، جثة وشهود وأداة قتل، أما بالجرائم السياسية أو الجرائم واسعة النطاق فإن مرتكبيها غالبا ما يعملون منذ البداية على إخفاء آثار الجريمة ومحو الأدلة وطمس مصير الضحايا. لذلك القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي طور عبر العقود منهجية مختلفة تماما بالإثبات، تقوم على ما يسمى بتراكم الأدلة والقرائن المساندة، بمعنى أن المحقق لا ينتظر دليلا واحدا حاسما، وإنما يجمع عدد كبير من المؤشرات التي تتكامل مع بعضها البعض حتى تصل إلى مستوى اليقين القضائي. اليوم بقضية أطفال العباسي ياسين نحن لا نتعامل مع حالة إخفاء عادية، نحن نتعامل مع عائلة كاملة اختفت بعد توقيفها في سياق أمني معروف وأمام سنوات طويلة من البحث والتوثيق وأمام معلومات وشهادات ووثائق وأيضا فيديوهات بدأت تظهر تباعا وأصبحت بيد الهيئة الوطنية للمفقودين. من الناحية القانونية هنالك عدة مستويات من عملية إثبات. الأول هي إثبات واقعة الاحتجاز أو القبض، طبعا هنا أنا بتحدث بشكل عام، أو القبض على الضحايا، إثبات انتقالهم إلى سلطة جهة محددة، إثبات انقطاع أخبارهم بشكل كامل، ورابعا أيضا ظهور أدلة لاحقة تشير إلى وفاتهم أو عملية التصفية. عندما تتجمع كل هذه العناصر يصبح لدينا ما يسمى قانونيا سلسلة وقائع مترابطة يعني تسمح آنذاك للمحقق بتكوين استنتاج قانوني متماسك. وهنا أيضا يجب الإشارة إلى نقطة جدا هامة، يعتقد الكثيرون أن عدم العثور على الجسامين يعني استحالة الإثبات الجريمة، وهذا يعني غير صحيح قانونيا، لأنه هنالك عشرات الأحكام الصادرة في عن المحاكم الدولية إن كان في البوسنة ورواندا وأمريكا اللاتينية أدين فيها متهمون بجرائم قتل وإبادة وإخفاء قسري دون العثور على جثث جميع الضحايا. إذن الأساس القانوني هنا هو أن العدالة لا تبحث فقط عن الدليل المباشر، وإنما مجمل الأدلة التي تؤدي إلى استنتاج منطقي وقانوني واحد. ولهذا فإن الفيديو أو الوثيقة أو الشهادة أي شهادة جديدة في قضية أطفال رانيا العباسي لا تنظر إليها بشكل منفصل، بل كجزء من بناء قانوني متكامل يهدف إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجنائية.
1: طيب دكتور علي، حضرتك متخصص في أبحاث الجنات فيما يتعلق بعملية توثيق جرائم قتل كهذه الجريمة التي نتحدث عنها فيما يتعلق بقضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، هل فعلا اعتماد الفيديوهات يعتبر بمثابة نتيجة حاسمة من خلال عمليات البحث؟
3: مساء الخير أولا، وتعازينا مرة أخرى الحارة لآل العباسي وآل ياسين في فقدهم الكبير، وعزائنا أيضا للشعب السوري.

0: ككل لاستمرار هذه يعني الجريمة، في جريمة التغييب وعدم انكشاف مصير الضحايا يعني. وأنا أحيي الأستاذ سيد حسان على شجاعته، لأنه لو ما هذه الجهود الشخصية لما تم الكشف عن مصير أطفال السيد راني العباسي. وهذا جهد شخصي، يعني كم شخص لديه الموارد والشبكات اللي متوفرة عند السيد حسان؟ مش الكثير. لذلك في الدرجة الأولى يجب أن يعني تأخذ المسؤولية الحكومة في الكشف عن مصير الضحايا، يعني هذا هو تذكير للجميع. بالعودة إلى سؤال حضرتك، يعني الفيديو، أنا مش أنا اختصاصي غير قانوني، ولكن اختصاصي هو أبحاث الجنات، يعني ينتهي البحث عند تسليم الأدلة إلى الفرق القانونية، وبالتالي التركيز هو على الجنات كمرتكبين، يعني هم مرتكبين، وفي النهاية الجهات القانونية تحدد إذا كانت هذه جناية جريمة حرب أم جريمة ضد الإنسانية.
1: يعني حضرتك تقول بأن الهيئة لا علاقة لها بالوصول إلى هذه النتيجة.
0: كيف يعني؟ ما فهمت.
1: هذا هكذا نفهم من كلام حضرتك فيما يتعلق بسياق البحث؟
0: طبعا هلا ال يعني مثل ما يعني الكريدت بتروح لفريق بحث مجلس التضامن، اللي هو يعني أشار بالبنان إلى المرتكبين وإلى الجنات، اللي هم في الدرجة الأولى أمجد يوسف اللي ومقاطع الفيديو. طبعا تقريبا كل أركان الجريمة كانت يعني مكتملة، ومسؤولية الباحثين في هذا المجال هي الكشف عن الجنات وليس التعرف على الضحايا. مع الأسف التعرف على الضحايا يأخذ مسار مختلف تماما عن الكشف عن الجنات. لذلك يعني أنا أحب كمان نسلط الضوء على اللغط اللي صار باليومين الماضيين والتهجم على فريق البحث. هل هم تستروا على الفيديوهات أو لم يعرضوها؟ يعني نحن في عنا تقريبا آلاف، يعني أرقام حتى متضاربة بين 170 ألف ل 300 ألف مختفي قسريا. وفي عنا إذا كان نحن يعني نشتغل بالاحتمالات، ففي عنا احتمال 170 ألف أو 300 ألف أن يعني يكونوا أحد الضحايا، هم من ضحايا أو اللي ظهروا في مقاطع الفيديو. وبالتالي هذه ليست مسؤولية الباحثين. الباحثين هم يتميزون في ما يسمى شهادة الخبير، أنه أنا كشخص يعني عندي الأدوات المعرفية والأكاديمية لبحث في الجنات، لا يمكن إطلاق الأحكام. طبعا هناك يعني في خط رفيع بين القي والمسؤوليات المهنية. المسؤولية المهنية تقتضي أنه أنا أسلم الأدلة لجهات حكومية مختصة قضائية في عندها موارد وعندها الخبرة الكافية للتعرف أو للتواصل مع الضحايا أو لفتح قنوات أو تسمح لعوائل الضحايا بالتواصل مع هذه الجهات لمساعدتهم في التعرف على الضحايا. وبالتالي الفيديوهات هي كافية بالمقام الأول للتعرف على الجنات. مسار التعرف على الضحايا هو مختلف، مثل ما ذكروا الأخ الزميل المعتصم، تقاطع الأدلة والإثبات في النهاية لما يكون في عنا ما يسمى عتبة التحقق المتقاطع، في عنا عدة مصادر تؤدي إلى الإشارة إلى شخص الجاني نفسه. ولكن موضوع التعرف على الضحايا هذا مسار مختلف، وأعتقد اليوم اللغط عم يصير في هذا المجال. من مسؤولية من التعرف على الضحايا أو التواصل مع عوائل الضحايا، ومسؤولية من التعرف على الجنات اللي هي حدثت مسبقا.
1: طيب فيما يتعلق بقانونية عدم نشر الفيديوهات سنتحدث عنها مع ضيفي المعتصم، لكن أود التطرق وحضرتك يعني باحث في الجينات فيما يتعلق بهذه العملية، عملية البحث عن الجنائي، عن مسألة متى يمكن القول بأن الفيديوهات والصور هي بمثابة فعلا دليل حاسم للوصول إلى النتيجة؟
2: طبعا اليوم نحن وقت نتحدث على الفيديوهات والصور والوثائق وخاصة بقضايا مرتبطة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما بنتحدث أبدا عن مواد إعلامية. اليوم عم نحكي نحن عن أدلة جنائية محتملة تخضع لسلسلة طويلة من الفحوص الفنية والقانونية قبل أن تكتسب أي قيمة إثباتية أمام القضاء. أول خطوة بيقوم فيها المحققون هي التحقق من أصالة الدليل، أي التأكد أن الصور والفيديو أو الوثيقة لم تتعرض للتلاعب أو التعديل أو القص أو التركيب. بعد منها بتجي مرحلة ما تسمى استخدام برامج الأدلة الجنائية الرقمية، واللي من خلالها بيستطيع تحليل البنية التقنية للملف واكتشاف أي عملية تعديل أو معالجة أو حذف تمت لهذا الملف. بعد ذلك بننتقل لما يسمى عملية تحليل البيانات الوصفية اللي هي ميدا داتا. كل صورة أو فيديو رقمي بيحمل الكثير من الأحيان بيانات خفية بتتعلق تاريخ منشأ الصورة، نوع الجهاز اللي استخدم، مكان التصوير، أحيانا برامج التعديل اللي مرت عليها هاي المادة، وهي البيانات بتسمح بتحديد تاريخ إنشاء الملف بالتحديد أو على الأقل اكتشاف ما إذا كان قد تعرض لتعديلات لاحقة. بعدين ننتقل لما يسمى التحليل الجغرافي الجيو لوكيشن، وهون بيبدأ المحققين بمقارنة ما يظهر داخل الفيديو من الخرائط أو الصور من خلال الأقمار الصناعية والمعالم الجغرافية. طبعا هون نحن ما عم نحكي عن فيديو مجرد غرفة أو شارع، لا، المحقق اليوم وقت بينظر لعملية الفيديو بيطلع على تفاصيل مرتبطة بشكل البناية، على سبيل المثال اتجاه الطرق، الأشجار، الجبال، أعمدة الكهرباء، الجدران، طبيعة التربة إذا كنا بمكان معين. كل هاي العناصر بتقود سيدة الكريمة لتحديد مكان الجريمة بشكل دقيق، وعند استخدام هاي التقنيات بشكل عام كمان بتعطيك المجال لحتى تحددي على سبيل المثال من ألوان الصورة، زاوية سقوط الشمس، اتجاه الظلال، الطقس، درجة الإضاءة، الفصول الظاهرة بالمشهد، الملابس، وأيضا الأصوات المحيطة. هاي كلياتها بتساعد لتحديد أو تضييق الزمني للجريمة وتحديد تقريبا المكان والظروف والساعة التي وقعت فيها هذه الجريمة. هي كلها هي المراحل بتخضع لعملية التحقق من الفيديوهات، وطبعا إذا كان في موجود في أشخاص داخل هذه الفيديوهات أكيد بتم تحليل ملامح الوجه، شكل الجسم، طريقة المشي، نبرة الصوت، وجود يعني معالم على الجسم مثل الوشم على سبيل المثال، الملابس، الرتب العسكرية، الأسلحة المستخدمة، طريقة الكلام واللهجة. وبكتير قضايا دولية جرى التعرف على متهمين من خلال تفاصيل صغيرة جدا داخل هاي الفيديوهات، وطبعا هون بتبدأ عملية الربط الجنائي مع الأدلة، وهذه أهم مراحل من مراحل عملية التحقيق. وبالتالي تستطيع من خلال هاي الفيديوهات يعني أن تكون دليل مثبت على ارتكاب تلك الجريمة. وبعد ذلك طبعا ننتقل إلى إعادة بناء الجريمة بشكل كامل، من اعتقل، أين نقل، أين كان موجود، من أصدر الأمر، من نفذ، من أخفى الأدلة. وهون نحن بنتحول يتحول الفيديو من مجرد تسجيل لجزء من مسرح جريمة رقمي متكامل. وطبعا كل هاي العملية سيدة الكريمة يعني تؤدي إلى إثبات جريمة قد وقعت بالتحديد، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية القيادية، وما إذا كانت هذه الجريمة هي جزء من نمط واسع ومنهجي.
1: طيب سيد سامر، فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة من قبلكم في عملية التوثيق والمعايير المعتمدة للوصول إلى أعلى درجات اليقين، هل فعلا يعني في هذه الوثائق التي والفيديوهات التي حصلتم عليها فعلا كافية فعلا للوصول إلى اليقين؟
3: تحياتي. طبعا لما بيكون في فريق متكامل، نحن حكينا أنه في شق تقني، تكلمت أول اللقاء أنه في شق تقني، أول شيء نتأكد أنه هذه الفيديوهات حقيقية، ما فيها تدليس، ما فيها تحوير، ما فيها ذكاء اصطناعي، كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار. في أمر هام جدا، يعني موضوع أطفال رانيا بالذات، طبعا وقت تسلموا الفيديوهات الفريق اللي سلم الفيديوهات ما بيعرف انه اطفال رانيا موجودين ضمن هذه الفيديوهات، بس للعلم هي نقطه هامه جدا. فلما بحثوا بلشوا يبحثوا في الفيديوهات ويتابعوها، فانا بما اني اخذت على عاتقي موضوع الاطفال، فطلبت من الأخوة إذا في عندهم موضوع يتعلق بالأطفال يخبروني. فبتفاجئ أنا من تقريبا من 10 أيام أو أكثر يتم اتصال فيني بشكل ضروري جدا الحضور، وكنت مسافر وحضرت مباشرة، وقالوا لي إيش في معلومات عن أطفال راني العباسي ممكن تكرم علينا فيها. فأنا عندي مجموعة، عندي ملف كامل لأطفال راني العباسي وعبد الرحمن ياسين، تم فورا مباشرة تزويد للشباب اللي عم يحاولوا يقارنوا الصور، لأن هن الأطفال في صور لألهم وهن صور بلباسهم مصورين مع أهلهم طبعا مع الأسف موجودين، وهن مقتولين يعني بنفس اللباس ونفس الزي اللي كانوا لابسينه. فتم المقارنة باللباس، تم المقارنة بالشكل، تم المقارنة. طبعا هناك أكثر من خبير عم يقوم بهذه المقاربة، أكثر من خبير عم يقوم على هذا الموضوع، سلسلة طويلة عم يخضع الفيديو، بإضافة إلى الأمور الميدانية اللي حكيناها هي التعرف من قبل أهالي، مواجهة المجرم بجريمته، وهكذا يتم الأمر.
1: طيب سيد حسان، كيف توصلتم إلى النتيجة النهائية؟ وقلت قبل قليل، ذكرت بأنكم توصلتم إلى النتيجة النهائية قبل الإعلان عن ذلك من قبل الهيئة، ما هي المعلومات؟ كيف توصلتم إليها؟
4: كنا سابقا بال 2022 عزيزتي لما انكشفت مجزرة التضامن، أنا بتذكر كانت من أشد الليالي صعوبة علي، استطاع يومين ما قدرت نام، وأنا دائماً السيناريو كان أنه معقولة يكونوا باقي الفيديوهات اللي نذكروا بيشمل رانيا وأطفالها، وخاصة أنه نذكر عن نساء وأطفال، والأطفال بيحكوا بمعلومة كنت قارئة من 2022 أنه يعني كبار أطفال كبار الممولين بركن الدين، ونحن بنسكر ركن الدين طبعاً. وأنا أصدقائنا اللي كنا نشتغل بالإغاثة 2 منهم اعتقلوا، واثنين منهم وصلنا لملف التحقيق تبعنا وذاكرين اسمي ومكتوب اسم الممول. يعني بعد لما شاهدت الفيديو من 2022 النظام موجود، عنا شهادة ابن زوج بنت لبراء الأيوبي انه اولادكم شفناهم الاربع انتصار ونجاح وآلاء وليان بالاس او اس بالصوت مسجلة وحاططها عندي. بعد ما سقط النظام تواصلنا معه وعطينا مصدر المعلومة مشان نرجع نقاضي مؤسسة الاس او اس يكون معنا دليل جنائي قضائي، رفض يرد عليه من هذاك اليوم. بقى احنا كنا موجودين لما اجت الشرح بالتقارير عن الاطفال، ظنينا انه اولادنا موجودين، بقى راح الفرض. اليوم بعد سنتين بلش الشك داخل شعورنا، ليش ما يكون كل شيء اجانا عن التقوا بالاطفال وعطوهم تفاحه بالسجن، وكل الكلام والتضليل كله كذب. يعني حتى حسنة الحريري يلي هي بيقولوا عنا أم الشهداء وكذا، حكيت معي لو التقيت معها كمان كذب، كله كذب. لحنا تلقينا آلاف الكلام الكذب، بقى بلشت فكر خلينا نقول إنه نفترض كله كذب وكله يعني يحاول يركب الترند يلي كانت بإدلب. طلعت قالت لقيت رانيا والتقيت برانيا والتقيت برانيا وحدة التقيت برانيا 2019، عشرات مئات أطفال قالوا شفنا أولاد رانيا بالإس أو إس، أطفال كتير حكينا معهم، وفي فريق صحفي من أستراليا راح وجمع شهادة أكدوا لنا التقوا بواحد التقى مع نجاح واحد التقى. هاي البيانات كانت تحجب الفرض، كنا نرفض الموضوع. بهالفترة الأخيرة من شهر قلت لحالي، حكيت أنا بصديقنا كان بوجه له شكر فاروق، كان من أحد إخواننا اللي كانوا يشتغلوا معنا بهالقضية الله يعطيه ألف عافية، حكينا وكان قال لي حسان رجعنا نقرأ التقارير ونفترض أنه كل شيء كان جاي كذب. فعلا رجعنا لقينا عن يتكلم عن أطفال بغرفة مظلمة وكبار ممولين كرامل للشهيد، وصلنا أنه نطلب هاي الفيديوهات. تواصلت مع الفريق، وأنا هون بدي أحكي أول شيء بتشكر السيد علي على كلامه الحلو اللي تكلم والله يعطيه العافية. أنا مثل السوريين اللي محروقين، وأكيد أي إنسان سوري شريف بيفقد أخت أكيد لح يكون موقفه نفس الشيء، مالي غير هيك. بقى أنا بكل بساطة تواصلت مع الفريق، بدنا نكمل المهمة اليوم، وجهت نداءين، نداء بما أنه معتقل أمجد يوسف، يا وزارة الداخلية تحقيق معه، أنتم متورط، لأنه هذا السيناريو جدا صار قوي. يعني أنا حطيته ورسمته، أشرت للفيديو نفسه وجبت الوصف تبعه ونشرته وشاهدوه ملايين. بقى أنا لما عتبت على السيد سامر، لأنه أنت باحث وأنت رئيس لجنة المفروض أنت تتابع الناس اللي يعني يبحثوا، يعني هيك يفترض. بقى أنا ظنيته أنه هو مطلع على الكلام، على كل عفو الله على ما وضع. فأنا توجهت للفريق، طلبت بمنشور خاص توصلونا بكل اللجنة الفريق المحترم يلي كشف، يلي كان عندي مثل فريد المزهان وأسامة عثمان، مثل فريق قيصر، ما بيفرقوا عني. بالعكس حكيت مع الست أنصار، والله كلامي معه كان اقسم بالله ما اكن يعني الكلام المدحي اللي اعطيته اياه يمكن ما اعطيته لا اسامه عثمان ولا فريد المذهان بصور قيصر، والله يعطيكم العافيه ولولا جهودكم ولحنا وصلنا ولكن المشكله انا بدي احكي حقيقه. لحنا هلا انا لا تقول لي ليش، لا تقول لي انه انت عم تشوه استاذ علي او غيره، انا ما رح اشوه، انا حاكي لك شو صار معي. انا حسان ما دخلني بالفريق واخلاقيات الفريق وشو اهداف الفريق، انا عم اقول لك شو صار معي. رحنا لعند انصار، يا ست انصار ممكن تشاركينا بالفيديو، هي ودمر سليمان الاثنين اللي تواصلت معهم بشكل شخصي، حكيت معهم اتصال، انا عندي الاتصال وعندي سكرين شوت للمحادثه يلي بده اياها. حكيت مع اتصال الانصار، قالت لي الفيديو ما بنقدر نبعث لك اياه، ودمر سليمان قال الفيديو ما بنقدر نبعث لك اياه. قلنا لهم انا بحترمكم، انتم عندكم ستاندرد وعندكم قيود، ممكن تقولوا لي وصف للفيديو، ممكن تشوفوا هالاطفال هن بيشبهوا اطفالنا، يمكن انتم ما لكم متابعين بالشان السوري وما لكم عارفين انه اشهر قضيه من 2022 الفيديوهات موجوده وهن عندهم اياها من 2020، ولحنا يمكن اكثر عائله بسوريا صورا انتشرت بالعالم كله، المنظمه الامنستي حملات وصور الاطفال، لك حتى السفاره الامريكيه كانت تتذكر الناس باطفال راني العباسي وحمله without just a case كانت تنشر صورهم. يعني انتم اليوم كناشطين بتهتموا بالقضايا السوريه، معقول ما تطلعوا على هيك صور؟ يعني انا هيك عم افترض كسوري، يعني هذا فرض بيكون كثير غريب. يعني انت اليوم عندك توثيق جرائم حرب بسوريا وفي اهم قضيه اختفاء قصري تكون انت مالك عارفان بالولاد. عموما قلنا لهم هي، قالوا لي طيب ابعث لنا الصور، ابعث لنا الصور، بعثت لهم عشرات مو عشرات اعداد كثيره لصور الاطفال بحيث تمكنهم، وبعثت لهم اخر صور للاطفال يلي هي لما طابقناها مع الفيديو لما شاهدناه لقينا ثلاثه من الاطفال بيرتدوا نفس الصور. في صور عثرنا عليهم بالمنزل عزيزتي، لما دخلنا للمنزل كان الاطفال هذا مثلا احمد لابس الجاكيت نفس الستره كان متوفي فيها شفناها فيها، ونجاح الكنزه تبع الحمراء نفس الكنزه كانت موجوده، وبالاضافه ل يعني ثلاثه طابق آلاء الكنزه الخضراء نفس اللي متصور فيها وهي جميله حلوه نفس الصوره وهي نايمه اللي شفناها بالفيديو. المهم تواصلنا بعثنا لهم الصور، بترد لي الست انصار الحمد لله حسان مو اخوات مو اولاد اخواتك، وعندي المحادثه وعندي سكرين شوت للمحادثه الحمد لله انا هون خلص. شو يعني عفوا الست مفاضله محترمه مدحتها بكل امانه وانا ما بحملها الا كل احترام. يعني انا معقول افترض انه هي عم تساعدنا بمجزرة التضامن تكشف امجد يوسف وبموضوع ثاني تعطيني معلومات مضلله؟ انا سالتها السؤال لما حكيت معها بعد ما عرفت، قلت لها ليش ضللتيني؟ حكيت ساعتين ما فهمت عليها ولا كلمة، أنا لهلأ ما فهمت، بتمنى هي تفهمكم ليش ضللتني ما بعرف شو تعليق. إذا عندها مشكلة مع السلطة مع هي مشكلتها، شو دخلنا لحنا أهالي الضحايا؟ قولي لي لا، أنا صار لي بعد ما قالت لي لا سكرت الباب. سيد دمر سليمان الأخ الثاني اللي تواصلت معه بالفريق، أنا هذا الموضوع كثير مهم لكل السوريين يلي قاعدين عن يخوضوا بسجالات، أنا بحترم أنصار بحترم سيد دمر، ولكن هذا اللي صار. أنا ما بدي أحكي شيء عليهم أبداً، أنا ما بحملهم إلا الود، هن ساعدونا ولو ما هن ما وصلنا لأطفالنا، كنا لهلأ مطوعين وعن ندور وراء الوهم وراكدين وراء صورة من صورة لصورة وراكدين مشاهدات أطفال مو عارفانين الله وين حاططهم، صغار وشايفين من 10 سنين صور وقاعدين بيستشهوا، كل واحد بيصير براسه هي ديمة وهي أحمد، فإحنا ما بنملك إلا بس هذا اللي صار. دمر سليمان ما رد علي، بعثت له كل الصور، اللي بعث لي الصور ما رد علي شهر كامل. بعد ما وصلت للحقيقة بعثت له رسالة أنا بدي أعرف إنه شو ردت، إنه شو صار معه، اللي أنا ما دخلني في جهات مختصة. هذا اللي صار معي حبيت شاركه لكل الناس، أنا ما عندي مشكلة بالعكس، ست أنصار ودمر لولاهم أنا ما وصلت لأولادنا اليوم، وما إحنا اليوم صحيح وجع وانجرح انفتح، بس اليوم هذا الجرح حيرتاح، إحنا مؤمنين، إحنا مؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما أصاب أولاد رانيا بإذن الله وبإرادة الله. وهذا الشيء قدر وهذا الشيء رح يقع، بدي الله بده يبتلينا ليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين. كان موقفهم من قضيه رانيا يلي نقعد نركض لعندهم كل القنوات التلفزيونيه الاعلاميه ساهمونا ساعدونا خلونا نطلع نحكي قضيتنا. أنا جرحي مثل جرح مئات آلاف السوريين
1: طبعاً.
4: وقضية رانيا ما هي أكثر حزنا من قضية آلاف السوريين، وكل قضية فريدة وإلى حزنا.
1: نعم سيد حسان. نعم.
4: ولكن أنا
1: نريد التوضيح، أنا توضيح ما ذكرته قبل قليل ونستمع إلى رد حضرتك من قبل سيد سامر، لكن قبل ذلك أريد التوضيح فقط فيما يتعلق بنقطة في مسألة الطبيبة والتي كانت تقيم في دمر، وكيف وصلت المسألة إلى أمجد يوسف؟
4: رانيا العباسي لما اعتقلوا، وهذا كثير مهم هالكلام.
1: نعم.
4: هذا مهم للكلام ليسمعوه كل السوريين. انا كنت بدي اطلع لايف بنفس الوقت هلا وضاربت اوقاتنا، انا كنت نسيان المواعيد. يا سوريين بدكم تعرفوا شغله، انه رانيا تم اعتقالها من منزلها، وهي بشهاده الاهالي وعندنا شهود، وكان يلي اجى اكثر من 5 سيارات، والامن يلي كانوا موجودين اعداد ضخمه جدا، الأمن كان أعداد ضخمة جدا، فاتوا على البيت وشربوا بالسيجارة، وعندنا السيجارة والقناة العربية فاتت صورت البيت، قالوا لها لرانيا تعمل قهوة وشربوا قهوة، واعتقلوها جروب كامل من السيارات، يمكن يكون بيناتهم حتما حليم كاظم يلي نشرنا عنه ومن الفوعة، وبيناتهم يمكن وليد أماني حسب ما نقل لنا من الأهالي، بهن المجموعة طبعا، في سلام عديرة، في حسان الخطيب، هدول من تبع دمر المجرمين الكبار معروفين هن مسؤولين الاعتقال، بقى الفريق كله اعتقلهم بالساعة تقريبا بيوم 11/3 صباحا. هلا لما اعتقلوهم تسجيل الفيديو اللي اجانا هي عباره عن بعد 2 ساعة من الاعتقال. امجد يوسف، نحن انا كثير قنوات نقلوا عني، وزمان الوصل قالت حسان يشاهد امجد يوسف يقتل، انا ما قلت الكلام كلمة يقتل، يعني أنا شفت عملية القتل، أنا شفته بغرفة يدخل على أطفال مقتولين، هل قتلهم أمجد؟ أمجد عنده قضية بمجزرة التضامن، شفناه هو عن يقتل، هو رايح، بس أنا متأكد قد يكون يلي قاتلون ميليشيات يلي جابوهن أثناء الاعتقاد، صفوهن وجابوهن لعند أمجد، وأمجد طلع يحكي هالكلام. بقى لحنا موضوع رانيا ما هو موضوع والله أمجد يوسف، هو موجود عصابة كبيرة من البشار الأسد يلي عطت الأوامر وفكفت أيدي الضباع والذئاب أنه تنهش بأموال وتعفيش وقتل، والقضية الثانية مع سلسلة إرهابية منظمة من رئيس الأمن لمساعده يعطوا الأوامر ويرسلوا الأوامر، وأمجد يوسف بالفيديو اللي شفناه كان يعني يقول ويوثق لأسياده لمعلمينه بالفيديو يقول 11/3 وبيرجع بيحكي 11/3 وواضح انه يوثق التاريخ لجهاته لأسياده اللي امرينه بهالعمل. بأمجد يوسف لا نملك دليلا هل قتلهم بايده ام قتلوه العناصر، حليم كاظم، حسان الخطيب، في معتقل عنكم بالسجون موجود هو اسمه وليد أماني، هذا كمان يريد تتحقق معه. بقى هاي الموضوع كتير مهم، يكون هي سلسلة من الإجرام، محاسبة بدها تكون شاملة. وفادي سقر اللي هو كبير العرابين تبع التضامن اللي مسؤول ميليشيات الدفاع الوطني، بقى لحنا قدام موضوع لا يتجزأ، إما أن ننتصف للضحايا بشكل حقيقي ويكون نوايانا والله مطلع علينا، يعني لحنا بدنا نقعد نضحك على مين؟ يعني السوريين عن يشوفوا وصاروا ما شاء الله كل واحد خبير ومحلل، على مين بدنا نضحك يعني؟ ورب العالمين وهو معكم أينما كنتم، وهو بيعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني إذا بدك تشتغل أنت للبلد وللعدالة ببين وبيظهر، ومهما تكن عند امرئ من خليقتين وإن خالها تخفى على الناس
1: طالمي. طيب عود إليك فيما يتعلق بذلك سيد ياسر، كيف ترد على ما تفضل به سيد حسان؟
3: سؤال إلي مو هيك؟
1: نعم.
3: هلا أنا ما وجه لإلي حتى أرد عليه، ولكن أنا راح أستفيد ببعض المعلومات. هلا هو عم بوجه لأنصار وشخص آخر إنه مشان موضوع الفيديوهات، كنت يعني أنا أرجو من أخونا كان يعني حسان، وكان يتواصل معنا مباشرة وكان في تعاون، أنا بعثت له أكثر من رسالة من أجل التعاون، على كل الأحوال الآن بادرة منيحة أنه ممكن إذا في عنده شيء عن غير أطفال أو كذا معلومات يعني طبعا يزودنا فيها، بالنهاية نحن غايتنا وحدة. موضوع أنصار وغيره وغيرات، أنا ما لي كتير اطلاع على هذا الموضوع، باختصار أجد فيديوهات ولكن ما معروف مين أصحابها. طبعا نحن عم نبحث عن غير أطفال أيضا، يعني نحن حملنا كبير عم نبحث عن أطفال، أنا في عندي 3700 طفل كإحصائية أولية، وفي عنا مثل ما إحصائية أولية 170,000 مفقود، هدول كلهم عم نبحث عنه بالفيديوهات وغيرها، ففي عنا شغل كتير. عرفت علي كيف؟
1: هل يمكن القول بأن القضية قد قفلت بناء على هذه المعطيات؟
3: هلا حتى نصل لرفاتي اليوم هي دائرة كاملة، نحن حاليا عم نشتغل من البدايه للكشف انه هدول اولاد فعلا رانيا الباسي وكذا، ولكن في شيء اسمه رفات احنا عم نشتغل، وبعد فتره رح يصير في تحليل دي ان ايه ورح يصير في معلومات، وهذاك الوقت بيتم قفل هذا الملف بعد الكشف الحقيقي العلمي عن حالتهم وعن تسليم الرفات اصولا. هي هي الدائره الكامله، وحاليا عم نشتغل على هذا الموضوع بشكل عام. اما هو موضوع السيد حسان ما وجه الكلام لي ابدا، الله يعطيه العافيه، طبعا هو عم بيشتغل، هذا طبعا بهم السوريين كله، هو شخص سوري ما شاء الله عليه وما عم بيقصر، واياديه ما شاء الله بيضاء بالعمل وما عم بيقصر في العمل، وطبعا حقه يعني الم كبير. برجع كمان من عزيز في الشيء اللي صار، ولكن انا رح احكي كلام يعني هو ما بعرف ليش منفعل كثير، لانه انا توقعت انه يوجهنا شكر. انا تفاجات بالهجوم بصراحه، انا توقعت انه الهيئه وقعت البيان، وانا كنت عم بتواصل مع نائله صار لي اسبوعين وعم تفصل الخط ما ترد علي، واضطرينا نروح عند ال ياسين، واضطرينا لاني نطالع المعلومات، ويعني هذا ما بصير تترك عندك معلومه اكثر من 10 ايام موجوده، ونحن بنعرف ان اولاد طبعا نحن تواصلنا، فقالوا بالقياده رح اعطيكم معلومه، القياده هي اجلت، قالت نحن على اساس قبل العيد بيومين، هي كمان معلومه هي رح اقولها على قناتكم، كان المعلومات خالصه قبل العيد بيومين، وانا حكيت نائله انه تفضل اعطي، صعب انا اجي على دمشق في عندها ظروف. المهم فانا تواصلت مع القياده في سوريا انه نحن في عندنا هيك هيك ترتيب، فقالوا اجلوها لبعد العيد ليخلص العيد مشان شعور واهالي يعني المفقودين الاطفال ما يعني خلينا نتهنوا بالعيد بهذا المعنى. فانا ما موضوع سبق صحفي او انا كشفته هو كشف، ولا يعني موضوع اكبر من انه انت كشفته وهو كشف، وانا حصلت قبلك وانت حصلت قبلي، موضوع مؤلم جدا يعني، عم نحكي والغصه عم توصل لهون وكلياتنا متضايقين ومتألمين. صدقوني الفيديو انا شفته لما خلي بين علي انه انا صار في عندي مشكله، يعني شفت فيديوهين، والفيديو الثاني انا اول ما شفت فرجوني الفيديو قلت له هذا احمد، انا من كثر ما هدست باطفال رانيا بالذات، فلما شفت الفيديو هذا احمد مباشره عرفته، يعني بدون تحليل بدون شيء هذا احمد، انا بعرفه صورته علقه في ذهني، فقلت له هذا احمد، وبلشوا طبعا يبحثوا وكذا والتحقيقات. فانا شفت فيديوهين بس ما حسيت اكمل، فيديوهات مرعبه جدا لا يمكن تظهر للعوام، يعني تخالف المعايير وموضوع انسانيه صعب جدا، في إساءة سواء كان لكرم الضحايا أو لأهلهم ولدهم
1: حتى للعائلات. يعني برأيك سيد القربي هل مسموح فعلا لعائلة رانيا العباسي الاطلاع على هذه الفيديوهات؟
3: الاطلاع على الفيديو اللي بيخصهم نحن وقت بيصير في شبه يعني.
4: بخصوص مصير رانيا
3: تمام. موضوع رانيا حاليا نحن شغالين عليه، كنت انا بدي احكي هلا عندنا موضوع رانيا وموضوع عبد الرحمن في ترتيب حاليا عم بيشغل عليه، ممكن نتواصل مع الاستاذ حسان بعد اللقاء نفهم منه اذا عنده معلومات، واذا عندنا معلومات ممكن قاطعه نحن، هذا اللي بيهمنا هو سواء هو وصل المعلومه او وصلت انا المعلومه، نحن عندنا يعني سياق حكومي قانوني اداري، المعلومه لما نطالعها في اداره في حكومه بتقول لنا طالعوا لا طالعوا انشروا لا تنشروا، ما فينا نعمل شيء، النشر ما تم لحتى خلص البروتوكول كامل وخلص العمل كاملا وتم التاكد من كل شيء تم، فقال انشر، حكومه عم تعطينا اوامر ننشر، هي عطتنا اوامر لا تنشروا. نحن قبل العيد بيومين كانت المواد كلها جاهزه، فقال لا يمكن نشر، خلي الاهالي يتهنوا بالعيد. ما بعرف ليش الهجوم علينا صار سيد حسان هاج، انا والله توقعت شكرنا، والله العظيم وصلنا ليل بنهار اقسم بالله، لا ليل نهار ولا نهار ليل.
4: بتضلوا اهلنا يعني، وبتضلوا ناس ما لنا مشكله معكم ابدا، بس الشيء اللي صار بالنسبه لنا احنا بالنتيجه عفوا يعني وصلنا للخبر من خلال منظمه المستقله يلي اشتغلت معنا حتى بقضيه بنت المطار، وكان في لقاءات، وانا ما وصلت للفيديو من طرفكم، يمكن مش هيك ما وجهت لك شكر مباشر. عفوا
1: من
4: أين انا ما
1: من
4: شاهدت
1: اين سيد حسان وصلت الى الفيديو؟
4: المؤسسه المستقله هي المؤسسه اللي انشئت بأوامر من الأمم المتحدة مظلة بعد ما تم الضغوط من أهالي الضحايا والمفقودين إنه هدول لازم صوتهم ينسمع، قاموا بالضغط على الأمم المتحدة والمجلس الدولي فأنشأوا آلية للوصول لحقيقة المفقودين، لأنه المفقودين هن ليسوا مجرد أرقام، هم لهم أهل ولهم ضحايا وموضوع مهم جدا، فقاموا بإنشاء الآلية المنظمة المستقلة، وطبعا تواصلنا معهم بداية بموضوع قضية بنت المطار، وصار صراحة كان الأداء كثير
1: طيب
4: يعني محبط، ولكن القضية الجديدة كانوا هن حابين يعوضوا الشيء اللي صار بأول قضية، بقى ما قصروا وبعثوا لنا كثير رسائل واستجابوا لدعائنا، رغم أنه كانوا طالبين منا نسافر، وقلنا لهم أنا كان زوجتي مسافرة بنفس اليوم، قلت لهم أنا طبعا بأكد مثل ما قال الأستاذ سامر قربي انه فعلا كانوا اللقاء، انا اخذنا موعد معهم يوم الاربعاء اول يوم العيد، كان وانا كنت حريص انه ما ناجل الموعد، ولكن حكيت مع الدكتورة نائلة، كان الاهل كلهم مجتمعين عندها، فقررنا انه هاي المناسبه لازم فرح. مو معقوله، ولو انه ما احنا ضلينا حزينين، لانه يعني احنا عرفانين انه اولادنا بنسبه كبيره بعد ما عرفنا انه هن خمس بنات وطفل وأعمارهم قريبة يعني.
1: طيب دكتور علي، من الناحية القانونية، هل بناء على هذه المعطيات متى يمكن إقفال هذا الملف؟
5: يعني هذا الملف لا يمكن إقفاله، لأنه الجنات يعني ثبت، خاصة في ما يعني صار يعرف بملف التضامن. هناك يعني جريمة بنيوية وهيكلية، يعني في عندنا سلسلة أوامر، في قطاعات، وفي أكثر من جهاز أمني منخرط في هذه الجريمة. كشف الجريمة والآن يعني تكشف الخيوط واعتقال أمجد يوسف هو يؤسس لبداية مسار كامل يجب أن تطلع به الحكومة السورية، لأنه هي الآن المعنية بهذا الموضوع. يعني هي لازم تتواصل مع الحكومة الألمانية، مع الحكومة الهولندية اللي هي في حوزتها الفيديوهات والتحاليل التي قام بها فريق من وزارة التضامن. الإجابة القصيرة للسؤال، لا يمكن إغلاق الملف إلا الكشف عن كل سلسلة الأوامر التي كان يعمل في وسطها أمجد يوسف.
1: طيب سيد معتصم، أود أن أختم معك فيما يتعلق بمدى قانونية عدم نشر الصور أو حتى الفيديوهات.
2: طبعا يعني أكيد اليوم الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لأنه بيكون فيها يعني مشاهد فظيعة بكل تأكيد اليوم، ولحتى تقدر تخدم مسارات العدالة، أتوقع أنا مع أنه هي تبقى مع الجهات المختصة القادرة على التحليل، ويعني اللي قادرة من خلالها تحديد من هم الضحايا والمشتبه بارتكابهم لتلك الجرائم، أفضل من نشره بهذا التوقيت. أكيد يعني هذا التوقيت لح يصير في عنا حالة توتر، بالأصل الشارع اليوم في عنا حالة غليان كتير كبيرة، فما بعتقد لح يكون في إلا يعني من الناحية الإنسانية أنه صحيح يتم نشر هذه الفيديوهات. وأيضا من
1: متى يمكن متى يصبح النشر قانوني؟
2: يعني اليوم في عنا احنا آليات مرتبطة بتخليد الذكرى، لكن يعني هذه يعني سيدة الكريمة هنالك وحشية صراحة يعني في تلك الفيديوهات، لا أعتقد يعني قانونيا، لا أعتقد قانونيا هو صحيح يعني نشر تلك الفيديوهات، يعني احتراما للضحايا ولذوي الضحايا وللكرامة الإنسانية. فلذلك أعتقد أنا يعني إبقاء تلك الفيديوهات مع الهيئات المختصة، لكن هنالك أحقية لذوي الضحايا الاطلاع على تلك الفيديوهات بكل تأكيد. ويعني دائما لازم نأكد على موضوع أنه هي الأدلة ما هي يعني حق احتكار لأي حدا، وهي ما بتعتبر أبدا ملك خاص، ولازم يكون في عنا تحمل لمسؤولية قانونية وأخلاقية يعني بتتمثل بالحفاظ وضمان سلامة وإيصال تلك الأدلة للجهات المختصة المرتبطة بعمليات التحقيق وكشف الحقيقة. وأيضا اليوم يعني كل هذا الألم الذي يصيبنا يجب أن لا يبعدنا عن الهدف الرئيسي اللي هو تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وتضافر جميع الجهود لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وجبر ضرر الضحايا وذوي الضحايا من عائلة العباسي وياسين وغيرهم من الضحايا السوريين.
1: طبعا سيد حسان، نعزيكم ونعزي آل العباسي على هذا المصاب، شكرا جزيلا لك.
4: ممكن بس
1: تفضل
4: ختام كلمتين. انت قلتي انه هل يغلق مسار القضيه؟ طبعا مسار التوثيق اكيد رح يغلق بتوثيق الاطفال، ولكن مسار العداله مفتوح. وموضوع النشر في مشكله، معنى انه احنا كعائله الالم معتصر فينا، لما ينتشر الفيديو بعد اسبوع واحد بيحب ينشره، بعد اسبوعين بيحب ينشره، احنا رح نعيش الالم متكرر. موضوع نشر الضحايا ارحموا الضحايا، اهالي الضحايا، بس انا بدي ارحم امي، ما بدي اياها تعيش، بدي نسيها الوجع، ما بدي هي مشكلتنا بالنشر، والا انا بالنسبه لي خلي السوريين يشوفوا شو صار باولادنا، انا هيك. ولكن في عنا مشكله اهل، عنا ام، عنا قلوب لا تتحمل وجع. الله يعطيكم العافيه.
1: قلوبنا معكم ونعزيكم ونعزي العباسي جميعا على هذا المصاب. اشكرك جزيلا حسان العباسي شقيق الطبيبه رانيا العباسي، كنت معنا من أوتاوا. وأشكر أيضا دكتور علي الجاسم المتخصص في أبحاث الجونات، كان معنا من أمستردام. والشكر لسامر قربي الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف عن مصير الأطفال المفقودين، كان معنا من حلب. والمعتصم الكيلاني حقوقي ومختص في القانون الجنائي، كان معنا من باريس. شكرا جزيلا لكم. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. الرئيس الشرعي يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي لرفع ما تبقى من عقوبات، والأخير يؤكد أهمية استقرار سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة البناء فيها. الرئيس الشرعي يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي بعد الكشف عن مصير أطفالهم الستة الذين قضوا على يد النظام المخلوع، ويشدد على أن العدالة ستأخذ مجراها. محافظ السويداء يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين، ويقول إن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل. مسؤول إيراني يؤكد لوكالة تسنيم أن طهران ستدخل تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم مع واشنطن، والحرس الثوري يقول إن إيران لن تتراجع خطوة واحدة فيما يتعلق بالنظام الإداري الجديد لمضيق هرمز. في التفاصيل، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد الرئيس أحمد الشرع وفق بيان للرئاسة على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه، كما أكد أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار في التوترات الإقليمية. من جانبه، أعلن الرئيس ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. ووفق البيان، أكد الجانبان في ختام الاتصال أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال إن تعيين براك جاء في إطار تعزيز تعاون واشنطن الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، مضيفا أن باراك سيستمر في منصبه سفيرا لدى تركيا. وكانت واشنطن أعلنت قبل يومين انتهاء مهام توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

0: أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا عبر الفيديو بأفراد من عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما تعازيه ومعبرا عن مواساته لهم، ومؤكدا وقوفه إلى جانب العائلة، مع تشديده على أن العدالة ستأخذ مجراها.
1: نحن عند عائلة الدكتور الشهيد عبد الرحمن الياسين وزوجته وأطفالها، زوجته الدكتورة رانيا وأطفالها الستة، طبعا مولدين أخوه محمد وليد وخالد وأخته الكبيرة أيضا.
2: تفضل سيادة الرئيس. السلام عليكم سيادة الرئيس.
3: نعم يا
2: رب. كيف الصحة إن شاء الله بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب.
3: نسكم تعازينا ونسأل الله عز وجل أن تكون إن شاء الله العدالة تأخذ مجراها.
2: إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله دول سعر ومستعد لأن كل شهداء الثورة السورية وكل من تأذى على أيد العصابة من الجميع دول.
2: نتمنى
3: ان شاء الله تعالى احنا ان شاء الله حاولنا بقدر المستطاع من خلال وزاره الداخليه انه نوصل المعلومات، وكمان ايضا المنظمات ساعدونا بشكل كثير كبير الوصول لها كشف ملابسات القضيه. فان شاء الله احنا باقرب وقت يعني العداله بتاخذ مجراها على اكمل دوره باذن الله تعالى، وكل المجرمين اللي قاموا بجرائم البشعه هذه راح ينالوا جزاء عادل باذن الله تعالى.
2: ان شاء الله الله يطول عمرك يا رب، ونتمنى ان ينالوا القصاص العادل، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني امنا يعني بحضرتك وبالحكم الواقع باذن الله تعالى ناخذ حق جميع الشهداء، شهدائنا وشهداء السوريين جميعا ان شاء الله.
3: امين. ما في شك ان شاء الله راح يتحاسبوا ان شاء الله، ونحن يعني وزاره الداخليه قاموا بعمل كبير لحتى أبو
2: القبض
3: على هذا المجرم
2: أمجد
3: يوسف وجميع العناصر اللي كانوا معه. بارك الله فيك. بس إنه في تحقيقات أيضا إنه كل بضعة أيام كشف جريمة جديدة لهم يد فيها، فلحتى ما قوم بإجراءات سريعة بمحاكمات سريعة ثم بعد ذلك بعدين ممكن تختفي بعض القضايا اللي كانوا هن الجرائم مرتكبينها، فلحتى نحسن نستنفذ كل الطاقة بحيث إنه نوصل لكل ما ارتكبوه من جرائم بشعة حق المجتمع السوري.
2: ان شاء الله.
3: بشع شيء انه يؤذوا هالاطفال هذول، والله يعني بصراحه ما في قلب انسان ممكن يحتمل او يفكر حتى مجرد تفكير انه في بشر بالدنيا ممكن يفعل هذا الفعل.
2: بالظبط سياده الرئيس، لانه الاطفال يعني اصغر طفل عمره سنتين، شو ذنبه؟ هي واخواتها او اطفال اللي يعني
3: للاسف. واحد شو بده يحكي يعني، بس انه الحمد لله
2: هذيك
3: الحبة انتهت،
2: وإن
3: شاء الله
2: السوري
3: ما عاد
2: يشوفه
3: مثل
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى بمجهودك سيادة الرئيس.
3: الله يسلمكم إن شاء الله.
2: الله يطول عمرك يا رب، بارك الله فيك. شكرا الله يسعدكم.
3: أبناتنا إن شاء الله وباقي مفقودين إن شاء الله، إحنا ساعة على البحث والكشف عن حقيقة وجودهم إن شاء الله في أقرب وقت، ممكن المؤسسات راح تشتغل على إيقاف الأمر، راح يحسبون الأطفال إن أطفالنا، وإن شاء الله راح نقوم بكل واجبنا بأقصى ما نستطيع بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
1: أيضا
2: جميع الشهداء
1: سيادة الرئيس، أيضا في أيضا في أخته أحلام، أيضا في أخته أحلام، أيضا أزهر نعتها.
4: السلام عليكم سيادة الرئيس.
3: سلام.
4: كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
3: الحمد لله.
4: الله يخليك سيد الرئيس، أمنا فيك إن شاء الله بقيادتك الحكيمة إن شاء الله، بس نحصل على رفات أولادنا، هيدا أهم شيء إن شاء الله، ونحن متيقنين يعني بحضرتك سيد الرئيس.
3: الله يخليك، الله يخليك، نحن خدم لكم إن شاء الله، وبإذن الله بكون أخاكم بطيب.
4: الله يبارك فيك. الله يخليك.
3: الله
1: يسلمك.
4: الله يخليك.
1: الله يجزيك
2: خير. جزاك الله خير إن شاء الله. جزاك الله عني كل خير.
0: قال وزير العدل مظهر الويس إن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق الوحيد نحو العدالة. وأضاف الويس أن الدولة السورية ستواصل بكل مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مشددا على أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مساري كشف مصير الضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم لا يمكن التعامل معهما كمطالب مؤجلة، مشددا على أنهما يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق العدالة وسيادة القانون. وأوضح عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس أن أطفال الدكتورة رانيا العباسي ليسوا مجرد أرقام مدرجة في ملف، بل هم ضحايا ينتظرون كشف الحقيقة ونيل العدالة. وجاء ذلك تعقيبا على بيان أصدرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمس السبت، أكدت فيه أن قضية مصير أطفال الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي تمثل واحدة من القضايا الإنسانية المؤلمة التي تختصر في تفاصيلها معاناة آلاف العائلات السورية.
5: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
6: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
0: أوضحت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها تسلمت 29 مقطع فيديو على وحدة تخزين في بروكسل بتاريخ 12 من أيار الماضي عبر جهة حقوقية سورية وسيطة، في إطار متابعة قضية اختفاء عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين والطبيبة رانيا العباسي وأطفالهما. وأشار المكتب الإعلامي للهيئة إلى أن الجهة الحقوقية الوسيطة استلمت هذه المواد من شقيقين حصلا عليها مباشرة من محتويات حاسوب أمجد يوسف في باريس بتاريخ 9 من أيار، مؤكدا أنه لا علاقة لأي طرف آخر بهذه العملية بخلاف ما أفصح عنه. نظم مواطنون في مدينة الرقة وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا النظام المخلوع، وذلك على خلفية إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين الوصول إلى مصير عائلة الدكتورة رانيا العباسي وتأكيد استشهاد أفرادها.
7: إذا ما طبق مسار العدالة الانتقالية لن يكون هناك مجتمع سوري مستقر ولا سلم أهلي ولا تعايش مشترك، بالإضافة أن المنظمات الحقوقية اللي تحتفظ بأدلة، اللي تمتلك أدلة أو فيديوهات أو أي وثائق هي تساعد بكشف مصير المفقودين، نتمنى أن يكون في مساعدة، نتمنى أن يكون في تنسيق وتشبيك مع الجهات المعنية.
8: أهم ملف حاليا يشغل السوريين قبل ملف الاقتصاد وقبل ملف إعادة الأعمار هو ملف العدالة الانتقالية، وكل يوم تأخير بمعالجة هذا الملف هو مانو لصالح البلد نهائيا.
0: كما شهدت مدينة حماة وقفة مماثلة طالبت أيضا بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام.
9: أنا واقف وقفة تضامنية مع هؤلاء الشهداء الصغار طيور الجنة، كنت أتمنى أن أشوفهم عند الناعورة عم بيلعبوا معنا، ولكن يد الإجرام طالتهم في مقتبل العمر. حقيقة نحن يعني يعتصر القلب يعني ألما على هؤلاء الأطفال وعلى أمهم وأبيهم، قتلوا بغير ذنب. نطالب بالإسراع بتطبيق أشد الأحكام على هؤلاء حتى لا يتكرر ذلك في مجتمعنا السوري. المجتمع السوري مجتمع نظيف، هؤلاء هم يعني الشيء الوسخ في المجتمع، لا يجب أن نتخلص منه لا للانتقام ولا للثأر ولكن للعدالة.
0: أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقان

0: كميات المياه المورّرة من سد كديران. وأوضحت المديرية أن الانخفاض المسجل يأتي بالتزامن مع تراجع كميات المياه الممررة عبر السدود، ما انعكس على مناسيب المياه في مجرى النهر ضمن محافظة الرقة. بدورها قالت مديرية إعلام الرقة إن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد، هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
1: نحن حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الأساسي نستقبل الحالات الإسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر أو من بعض القرى مثل الكسرة أو حويجة قاطع، في حالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات إصابات، حالات إنسانية طبعا، ودورنا الأساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
0: من جهته أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة، وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي ما تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف. هذا وطمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش، لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا إن المحافظة بصدد تحديد حجم الأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الرقة على مدار الأيام الماضية.
2: من خلال بالنسبة للمنظمات اللي موجودة الآن قيمنا الأضرار، تعرفين أنت الأضرار بتصير بعد مو أثناء، بيصير إنه أنت هذا المكان تغير مكان الخيمة، تغير مكان هذا. الحمد لله رب العالمين الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما حابين يكون في إنه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحة استراتيجي، ما بدي أنا اليوم كل سنة لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب إنه كيف نحن نرجع الأهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الإشكالية اللي موجودة. عنا بعض البيوت اللي موجودة على سرير النهر إنه نحن إخواني لازم نغير هذا المكان بالأيام اللي جاية، نحسب ممكن يكون كميات أكبر. اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حذرنا أكبر وأبطل من هذا الكلام.
0: كما كشف المحافظ عن إجراء دراسات لإنشاء جسرين جديدين في الرقة بالإضافة إلى دخول جسر الرشيد في الخدمة خلال أسبوعين مع تدعيم الجسور الموجودة بعد انخفاض منسوب المياه.
2: بناء سدود هاي مسألة دراسة بتاخد وقت طويل، لكن على مستوى نحن الأشياء اللي صارت وقعت معنا خلال المضخات اللي كانت موجودة انه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمة أسبابها 1 2 3، هذا راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب ونلاقي آلية تانية بحيث إنه ما تخرج عن الخدمة لو ارتفع منسوب المياه. في عنا أيضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجودة مثل جسر المنصور حاليا، بعد ان شاء الله تعالى ما يخف المنسوب ايضا راح يكون في لهم تدعيمات خاصه فيهم خلال ترجيف التربه اللي بده يكون. ايضا الحمد لله رب العالمين بتعرفين انه احنا ان شاء الله خلال 15 يوم راح كمان ايضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمه، فهيك بكون ان شاء الله تعالى امورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور اضافيه للمدينه، خلال في الايام القادمه يكون في جسرين اضافيات، يكون هيك نحن ان شاء الله تعالى غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
0: أكدت وزارة الطاقة استمرار عمل جميع محطات الضخ على جانبي نهر الفرات.

0: رغم ارتفاع منسوب المياه. وأوضحت الوزارة أن كوادرها تمكنت من تشغيل عدد من المحطات خلال فترة الارتفاع وإعادة تشغيل الأخرى فور انخفاض المنسوب، مما أسهم في ضمان استمرار تزويد الأراضي الزراعية بمياه الري ولا سيما محاصيل القطن والخضروات، والحد من أي أضرار محتملة من جراء انقطاع المياه. أدى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وخروجه عن مجراه الطبيعي إلى توقف عدد من محطات المياه في ريف الرقة عن العمل بعد تعرضها لأضرار ناتجة عن الفيضانات.
1: تسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأيام الماضية بخروج عدد من محطات المياه في محافظة الرقة عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في الريف، وأثار مخاوف بين السكان من تلوث مصادر المياه المتاحة وصعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب.
2: يعني قامت تجينا مثل ما قال متقطعة المي، فأريد من الحكومة من المعنيين يعني ركزونا على شغلة مياه الشرب. احنا صايرين فراتيه، هذا النهر خلفنا ولكننا عطاشه بمكانات ما تطلع عليها المي مثل الجابر، معدان، ما معدان عنده من اول ينغص بالمي، فاثر علينا النهر بغمر المناطق هاي بشكل عام.
3: كان على مستوى المنخفض اولي قبل ما ترتفع منسوب المياه، فالان لما ارتفعت منسوب المياه ارتفع وصلت للمضخات وانقطعت المضخات في عندنا، هي المضخه المغلى جينا سكرناها، ويعني ساهم شباب يعني تسكيرة أحسن ما تتعطل بالنهاية، وفي بعض محطات نقلوها يعني شالوا المضخات إلى أماكن أخرى، فانقطعت مياه الشرب على معظم القرى الموجودة هنا.
1: مع استمرار ارتفاع منسوب النهر أعلنت الجهات الرسمية حالة استنفار واتخذت إجراءات احترازية شملت تحذير السكان القاطنين على ضفاف الفرات من المخاطر المحتملة، كما باشرت فرق العمل بتدعيم السواتر الترابية وتعزيز وسائل الحماية حول عدد من المحطات والآبار.
4: عندنا مضختين مشروعين خرجنا عن الخدمة، هو مشروع زور شمر مشروع الغال من علي، حاليا نقوم بتدعيم البير الارتشاحي زور شمر، وبعد ما نخلص المرحله هاي راح ننتقل على مشروع الغانم العلي، زاد نكمل الدعم لانه مشروع الغانم العلي خرج عن النهر عن الخدمه، والسبب هذا ارتفاع منسوب النهر. نلاحظ حاليا قاعد ندعم بالبير من الجهه الغربيه مشان ما يصير تكهف قدام البير ويخرج البير عن الخدمه، وحاليا نفس الشيء راح ننتقل من زور شمر راح ننتقل على مشروع الغانم العلي، زاد نفس الشيء راح نسوي نفس العمليه هاي لانه البير هذاك خارج عن الخدمه.
1: رغم تسجيل تراجع نسبي في منسوب المياه خلال الساعات الأخيرة، فإن آثار الأزمة ما تزال مستمرة في ظل انقطاع المياه عن السكان وتزايد المخاوف من تداعيات صحية ومعيشية قد تتفاقم في حال تأخر عودة المحطات إلى الخدمة.
0: غرق شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما في أثناء سباحته بنهر الفرات في بلدة الحسينية الواقعة على ضفة النهر بريف مدينة دير الزور. وأفاد مراسل التلفزيون سوريا أن الغريق هو أحد عناصر الفرقة 86 التابعة لوزارة الدفاع، وأن الأهالي وفرق الإنقاذ يواصلون البحث عنه. ويأتي ذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة بعدم السباحة في نهر الفرات، حيث سبق أن أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرات شددت فيها على عدم السباحة في النهر بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات التي غمرت المناطق المتاخمة للفرات في محافظتي دير الزور والحسكة. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية ولغة أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. وأكد البكور أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. أفادت مصادر إعلام محلية عن مصدر أمني بأن مجموعات خارجة عن القانون في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريفها لحضور امتحانات الشهادات العامة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 أيار قرارا بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. أعلنت مديرية التربية في دمشق اكتمال التحضيرات لانطلاق امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026 مع جاهزية 192 مركزا امتحانيا في مختلف مناطق المحافظة. وأوضحت مديرة التربية رفاه الدباغ أن عدد المتقدمين بلغ 65111 طالبا وطالبة موزعين على مختلف الشهادات من التعليم الأساسي والثانوية العامة والشهادات المهنية والشرعية، مؤكدة تأمين جميع المستلزمات اللازمة بما فيها تخصيص قاعة صحية في كل مركز لضمان سير الامتحانات بأفضل الظروف. بدأ فرع مرور دمشق حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية بالمدينة بما فيها المستخدمة في خدمات توصيل الطلبات.
3: معلم نطلع بنشتغل على الميتورات بعزدين النهار، ميتوري ما فيه صوت ومنمر وكل شيء وما احلى بيحجزني. تمرق عالم الزعران طول الليل بتشلح العالم جوالات ما بتلاقي دورية مرور، بيمرق حدا عسكري ما حدا بيوقفه. ليش؟ لانه نحن معلم ما حدا لا حول ولا قوه، لو معنا شهاده لو منمر لو حاطين خوذه بده يتصادر، ونحن ما عاملين شيء، نحن طالعين نشتغل وماشيين على علم مهلنا. اكيد يعني ما طالع انا شبب على الميتور وانا اصلا طالع اشتغل اترزق الله.
0: يواجه سكان الريف الشرقي لمحافظة حماة ولا سيما ناحية عقيربات والقرى التابعة لها نقصا حادا في المراكز الصحية، ما يضع الآلاف منهم أمام تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية.
5: يجسد أبو حمود الرجل الذي فقد قدمه من جراء انفجار مخلفات حربية معاناة نحو 800 عائلة عادت إلى قراها في ريف حماة الشرقي بعد سقوط النظام المخلوع، لتجد نفسها أمام واقع صحي مأساوي لا مراكز طبية فيه ولا شبكات اتصال تمكنها من طلب النجدة أو الإسعاف.
6: أنا طالع على أسرية، من أسرية بطالع على الطبقة باتجاه الطبقة، قام صار وقفت على حرف الاستراد فجر فيه لغم ولا في اتصال اتصل مع ناس ولا في حدا، قطعنا بجي ساعتين وإحنا ننزف، وهذا اللي صار، راح كف رجلي قدمي راح. أنا أسعفت حالي، ربطت رجلي بالجندانة وقطع الدم الحمد لله. أقرب نقطة طبية كانت علينا الطبقة، تبعد 90 كيلومتر، سلمية 100 كيلومتر عننا، بس الفان اللي جاي متجه من سلمية على الطبقة هو الزلمة اللي شانه.
5: ورغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، أكدت الجهات المعنية أنها قيد الانتهاء من مستوصف عقيربات الصحي الذي يغطي جزءا يسيرا من حاجة الريف الشرقي بالكامل.
7: هلا بشكل عام الواقع الصحي في سوريا بشكل عام قيد النهوض، فلذلك هو في عندي نقص حاد في كل المناطق، في كل يتم العمل من قبل وزارة الصحة ومديرية الصحة لرفض الواقع الصحي. عندي بمنطقة عقيربات تخدم ما يقارب 85-90 قرية، هناك نقص حاد بالخدمات الطبية في هذه المنطقة. تم إيجاد نقطة طبية ضمن مركز عقيربات وهو قيد الإنشاء، قيد الترميم حاليا، بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان وجمعية تنظيم الأسرة سينتهي ترميم المركز بإذن الله خلال الشهر القادم. نأمل كذلك بالإضافة إلى مركز عقاربات الصحة ومركز التوليد أن يتم التوجيه لترميم مشفى عقاربات الوطني. مشفى عقاربات تقريبا ما يقارب 60 سرير، في حال تم ترميمه وإعادة إنشاء وإعادة تشغيله بشكل كامل نضمن تلبية احتياجات المنطقة بإذن الله.
5: مطالب الأهالي بضرورة إنشاء مراكز صحية ميدانية عاجلة وإعادة تأهيل شبكات الاتصال تعتبر خطوة إنسانية لا تحتمل التأجيل لحماية أرواح المدنيين العائدين إلى ديارهم. يبقى تأمين الخدمات الصحية وإعادة تشغيل شبكة الاتصالات شرطاً عملياً لاستقرار العودة في ريف حماة الشرقي، ما يجعل التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
0: تستمر معاناة نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس مع انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة 6 أشهر نتيجة لخلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد.
8: خلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد المعروفة سابقاً بالإسكان العسكري أبقت نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس من دون كهرباء منذ قرابة 6 أشهر وسط انعكاسات مباشرة على حياة السكان اليومية.
9: فبعد السقوط تفاجأنا أنه في التزامات بين أو في مثل مشاكل بين مؤسسة الإسكان والكهرباء، فقطعوا الكابل الكهرباء عن المشروع كله، وفي نحن عبارة عن 60-70 عائلة ساكنة، وحاولنا وجهنا نحن أمورنا أولا كتاب لسيد مدير الكهرباء، فدفشنا للمدير الإسكان، رحنا على الإسكان قالوا المشكلة تكون عند الكهرباء، فرحنا قابلنا يعني حدا قابل مدير الكهرباء فقال له شرح له المشكلة، قالنا في التزامات للإسكان لما هني بيسكروها نحن بنوصل لكم الكهرباء.
8: يؤكد الأهالي التزامهم بتسديد الرسوم والفواتير المترتبة عليهم إضافة إلى استعدادهم لدفع أي مبالغ تطلب منهم لإعادة التيار، مطالبين بفصل أوضاع السكان عن الخلافات المالية والإدارية القائمة بين الجهات المعنية.
10: هلأ في أغلبية العالم مركبة طاقات لحتى تحسن تمشي حالة بأمور الكهرباء يعني، وفي عالم ما في عم نصل المي اللي عندها بسبب الكهرباء ما عم تصل عندها على الطابق السادس أو السابع. ما نحن في عنا مأساة، في ناس عاجزة، في ناس يعني ما فيها ما عندها القدرة أنه مثلا تركب طاقة. نحن عايشين مأساة بالنسبة لموضوع الكهرباء، يا ريت بس لو تلاقوا لنا حل، ونحن تحت القانون ما لنا فوق القانون، يعني شو بتطلب منا الدولة نحن جاهزين للدفع.
8: مع استمرار الانقطاع منذ أشهر تتزايد حالة الاستياء بين السكان خاصة في ظل غياب أي خطوات واضحة أو توضيحات رسمية تنهي الأزمة، في حين تبقى عشرات العائلات بانتظار حلول سريعة تعيد التيار الكهربائي إلى الخدمة.
11: يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن ضاحية السكن الوطني في طرطوس منذ أشهر وسط مطالبات الأهالي بإيجاد معالجة سريعة تنهي معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن تمديد مهلة استبدال الليرة السورية القديمة لمدة 30 يوما، وذلك اعتبارا من مطلع شهر تموز المقبل. وأوضح رسلان أن عمليات الاستبدال تشمل جميع فئات العملة القديمة المحددة في القرارات السابقة الصادرة بين نهايات العام المنصرم ومطلع العام الحالي. كما وجه حاكم مصرف سوريا المركزي باستمرار المؤسسات المالية المعتمدة في أداء مهامها لاستبدال هذه الفئات النقدية. أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص التي تسببت بانقطاعات واسعة وتراجع في جودة الخدمة في عدد من المحافظات. وأوضحت الوزارة أن الشبكة استعادت عملها تدريجيا بعد معالجة العطل الذي نتج عن اعتداء على البنية التحتية للاتصالات، ما أثر على آلاف المشتركين في محافظات حمص وحلب وحماة وطرطوس. وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت الشركات المشغلة بشأن ضرورة إبلاغ المشتركين فورا بأي أعطال أو حالات طوارئ تؤثر على الخدمة، مؤكدة أن إعلام الزبائن بأسباب الانقطاع والمدة المتوقعة للإصلاح يعد التزاما أساسيا. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 12 شخصا وإصابة 35 آخرين من جراء أكثر من 36 هجوما إسرائيليا استهدفت بلدات وقرى جنوبية لبنان في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وتركزت الهجمات في قضائي سور والنبطية، حيث تعرضت بلدات عدة لقصف مدفعي شمل قذائف فسفورية محرمة دوليا، وسط استمرار الغارات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 3412 قتيلا و10269 جريحا. قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية إن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وذلك في سياق الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة. وكشفت الهيئة نقلا عن المصادر أن إسرائيل ستقترح عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، مشترطة تعزيز فعالية الجيش اللبناني على الأرض لتقليص وجودها في لبنان. وأكدت المصادر أن إسرائيل لن تنسحب من جنوبي لبنان طالما بقي هناك تهديد قائم. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوق في جنوبي لبنان، زاعما أنها تهدف إلى تعميق الضربات الموجهة إلى حزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. في حين قال نتنياهو إنه أوعز بتوسيع وتعميق سيطرة الجيش على معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني.
12: لم تمنع محادثات البنتاغون العسكرية ولا التفاهمات السياسية السابقة من أن تدفع إسرائيل بآلتها العسكرية نحو مرحلة جديدة وأكثر عمقاً في الجنوب اللبناني. ففي مرتفعات الشقيف ووادي سلوق شرقي النبطية شرعت قوات برية إسرائيلية كبيرة فيما وصفته بنشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي. هذا التوغل لم يقف عند حدود الإعلان، بل ترجم جغرافيا بعبور القوات الإسرائيلية منعطف نهر الليطاني لتعلن السيطرة على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية في توغل يعد الأعمق منذ أكثر من ربع قرن. فالقلعة التي تمتلك موقعا شديد الحساسية يشرف بارتفاعه الشاهق على مناطق النبطية ويطل مباشرة على بلدات الجليل في الشمال الإسرائيلي، قد شكلت عبر العقود عقدة عسكرية حاكمة ومسرحا لمعارك طبعت في الذاكرة الإسرائيلية واللبنانية. التمهيد البري جاء غطاء جويا ومدفعيا طال أقضية بنت جبيل وصور والنبطية، وصولا إلى غارة استهدفت محيط مستشفى نبيه بري الحكومي. واكبت هذا الهجوم أوامر إخلاء فورية لسكان قرى وبلدات جديدة مثل أنصار والزرارية ومشاغرة، ما ينذر بموجة نزوح جديدة وسط وضع إنساني معقد. وفي المقابل أعلن حزب الله انخراطه في اشتباكات مباشرة عنيفة متصديا للتقدم الإسرائيلي عند أطراف بلدات زوتر الشرقية ويحمر الشقيف. سياسيا، وفي وقت تصف فيه واشنطن المحادثات العسكرية في البنتاغون بأنها بناءة ومثمرة، يرى رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة على بلاده، مستدركا بأن نتائج المفاوضات ليست مضمونة. إذن بين اشتعال الميدان وضبابية الطاولات الدبلوماسية تندفع الجبهة اللبنانية نحو مسارات مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث باتت لغة الحديد والنار هي الحاكمة بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة. We'll be right back.
0: أسفر استهداف مسيرة إسرائيلية تجمعا لمصطافين داخل ميناء مدينة غزة عن مقتل فلسطيني وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال وحالات خطيرة. هذا وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح توقف العمل في غرف عملياته من جراء تعطل المليدات الكهربائية الناجم عن الحصار الإسرائيلي.
13: بنموت قطعت اليوم بيجي 4-5 مرات يعني، والدم تجمد هذا، وغيروا الانابيب ثاني مره ثانيه وثالثه ورابعه، وهذه قطع كهرباء هذه موت لنا يعني، خلاص موت للحياه، ما فيش حياه خلاص.
14: توقف المولدات داخل مستشفى شهداء الاقصى اثر بشكل كبير جدا على الخدمه المقدمه للمرضى داخل المستشفى. بشكل دائم نقوم بفصل الكهرباء عن اقسام المبيت بالتناوب. اليوم بعد توقف المولد الاحتياطي اللي هو مولد البي اي ال، اضطررنا لايقاف العمل في غرف العمليات، اضطررنا لايقاف المكيفات الخاصه بالاقسام الحرجه مثل العنايات المركزه والحضانات وعنايه الاطفال واقسام الكلى. عليه فان حياه المرضى في هذه الاقسام مهدده بالخطر،

0: أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مسؤول إيراني بأن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن ما يزال مستمرا، وأن إيران ستدخل تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم، مؤكدا أن ذلك أمر طبيعي في سياق المفاوضات. وشدد المسؤول الإيراني للوكالة على أن معيار طهران هو النص الذي تقبل به، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني قبول إيران بها تلقائيا، مشيرا إلى أن طهران مستعدة تماما لاحتمال عدم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المحادثات وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصدار حكم قطعي بشأن المفاوضات قبل التوصل إلى نتائج واضحة وملموسة. وتأتي تصريحات عرقجي بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق جيد، زاعما أن مطلبه الوحيد هو عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وأن طهران وافقت على ذلك. من جهته أعلن نائب قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة أن إيران لن تتراجع خطوة واحدة فيما يتعلق بالنظام الإداري الجديد لمضيق هرمز، زاعما أن الولايات المتحدة غرقت في مستنقع حربها مع طهران. وقال أكبر زادة إن بلاده ستواجه ما وصفه بالمطالب المفرطة لأمريكا، مشددا على أن إيران لن تتراجع في الساحة الدبلوماسية. وأكد أكبر زادة أن موقف طهران من الملف النووي وقضية الصواريخ لن يتغيرا عبر سياسة الضغوط. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من دمشق الأستاذ رشيد حوراني الباحث في الشأن السياسي. أستاذ رشيد أهلا وسهلا بكم، كيف يمكن قراءة تأكيد طهران أنها لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوقها في سياق موازين القوى الحالية؟
1: تحياتي لك ولكافة المشاهدين وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة يمكن القول أن ما يجري بين الولايات الأمريكية المتحدة وإيران فيما يتعلق بالمفاوضات هو صورة أو نوع من الحرب من الجيل الخامس، وهذه الحرب يمكن أن نطلق عليها الحرب الهجينة. الحرب الهجينة تتشابك فيها الطرق العسكرية التقليدية وغير التقليدية، والمفاوضات اليوم ما يجري فيها من تصريحات متبادلة سواء للرئيس الأمريكي أو للمسؤولين الإيرانيين هي تندرج ضمن الحرب النفسية، والحرب النفسية أولى أهدافها، وتظهر هذه الحرب النفسية التفوق الأمريكي في إدارتها، وأيضا معرفة البنية السياسية للنظام الإيراني. ومن أولى أهداف التي تسعى الحرب النفسية إلى تحقيقها هي تعزيز الانقسام. من التصريحات الذي صرحها الرئيس الأمريكي أن أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية تركت في عملياتها العسكرية الجيش الإيراني لكي يعمل أو يتابع عمله، لأنهم بحاجة إليه في مرحلة من المراحل. هذا إن دل على شيء إنما يدل على تعويل الجانب الأمريكي على نخبة من كبار ضباط الجيش للتفاوض معه. أيضا بينما الجانب الإيراني يحدد في تصريحاته هي عبارة عن تصريحات عامة وغوغائية يعني وشعاراتية أكثر من أنها وقائع ملموسة كما نلاحظها عند الجانب الأمريكي. وفي الوقت نفسه يعني بناء على ما ذكرت أن الجانب الأمريكي اليوم على معرفة دقيقة بما يجري في بنية النظام السياسي والعسكري الإيراني، وبناء على ما نشرته صحيفة التلغراف البريطانية في مقال كتبه اثنان بريطانيان من أصل إيراني وضحا فيه أن اليوم النظام في إيران يعيد تشكيل نفسه ويعيد هيكلية نفسه ويقدم بالجنرال أحمد حميدة لقيادة الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج لكي تسيطر على الساحة، أو نستطيع أن نقول أنها أنها أن الجنرال أحمد حميدة هو القوة المتحكمة سياسيا وعسكريا. وبشكل عام إعادة أي نظام أو مؤسسة لهيكليتها فإن ذلك يدل على مجموعة من الدلائل وعلى مجموعة من المؤشرات. من أولى هذه الدلائل أن هناك يعني زيادة في الخسائر دفعت هذا النظام أو هذه المؤسسة لإعادة هيكليتها. أيضا من المؤشرات التي تؤدي للنظام أو المؤسسة لإعادة الهيكلية هي عدم الثقة بين أطراف الفريق الواحد، فيقوم أصحاب النفوذ في هذه المؤسسة أو هذا النظام إلى إعادة الهيكلية. اليوم النظام الإيراني يعني يعاني من هشاشة باتت واضحة، وهو ما يعول عليه الجانب الأمريكي باستمراره الضغط على الجانب الإيراني من خلال إضعافه عبر مراحل التفاوض التي قد تكون على مراحل، ولكن دون غياب الاستراتيجية العسكرية التي تؤكدها الوجود العسكري والانتشار العسكري والتجهيزات العسكرية التي لا تزال الولايات المتحدة تقوم بها في المنطقة.
0: نعم. طيب أستاذ رشيد، كيف يمكن تفسير دعوة الخارجية الإيرانية إلى عدم الحكم على المفاوضات قبل الوصول إلى نتيجة واضحة؟
1: ذلك يعني ينطلق من محاولات بعض يعني اليوم على الرغم يعني من التفوق العسكري الأمريكي، إلا أن يعني حتى حلفاء أمريكا لا يندرجون تحت سياستها أو يوافقون سياستها بالمطلق. تعول إيران على تصريح مسؤوليها في هذه المفاوضات على هذا الأمر، أن حلفاء واشنطن يعني باتوا غير واثقين بها. فمثلا اليوم دول الخليج تمد يدها إلى الصين لتجد مخرجا لأزمة الطاقة التي وقعت فيها أو أوقعتها الحرب الأمريكية فيها على إيران. أيضا اليوم باكستان التي تعتبر حليف تقليدي للولايات الأمريكية المتحدة زار رئيس وزرائها الصين، وأيضا وخلال زيارته تباحث مع الصين من أجل مد شبكة الخطوط البرية والسكك الحديدية من أجل توريد البضائع من الصين عبر باكستان ومن ثم إلى إيران. لذلك يعني تستطيع حتى اليوم إيران تجد متنفسا لاقتصادها، ومن من من هذا المنطلق يعني لا تعول أو تحاول أن تطلق تصريحات يعني استعلائية إن صح التعبير على المفاوضات التي تدور بينها وبين الجانب الأمريكي، وهي حقيقة يعني كنظام شمولي وكنظام يعني عرفناه طيلة السنوات الماضية تستطيع أن تستمر في هذا الأمر وتعول كما يعني تذكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين على صمود الشعب أو أن على الشعب الإيراني أن يتحمل أكثر من ذلك. لكن بالمقابل العقوبات الاقتصادية واستمرارها من قبل الجانب الأمريكي هو لاستنزاف إيران وتشكيل تراكم على الحاضنة الشعبية، ومن ثم تشكيل ضغط عليها ليقوم الشارع والضغط الشعبي ضد النظام الإيراني.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رشيد حوراني الباحث في الشأن السياسي، كنت ضيفنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906 التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب، وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938 كلف الحفار بوزارة المالية، وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 39. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام قائد الانقلاب حسن الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله، حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 32 ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.